0: معتادة عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا ان نسبة الاعتداء الجنسي على الاولاد اعلى بكتير من البنات. ايه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: اكيد هيخرجني اماكن كتيرة بره.
3: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
4: ازاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من انه مات.
5: من ناحية طبية انه انا هون فقدوني متت.
4: مت؟
5: اه.
4: فانت تتولد من غير غشاء.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة أنا موجودة في مصر وبصور مع عمالقة مصر، مع الناس اللي ربنا أقامها على البلد دي، على بلدنا الحلوة، على بلد الملجأ. بلد الملجأ اللي ربنا عملها علشان تكون مصدر راحة للناس، لكن إبليس بيجي وبيزرع زرع زوان. لكن احنا هنعمل ايه؟ هنطلع كل زرع زوان من جذوره، والنهاردة هنفضح إبليس وهنفضح أعماله. أنا النهاردة معايا شخصية أثرت في حياتي قوي ومتابعاها وتعلمت منها كتير. معايا الدكتورة ميرفت أمين. عارفين واخدة دكتوراه في ايه؟ في حماية الطفل من الإباحية. يعني كل واحد قاعد في بيته وفاكر ان طفله ده مستخبي ومتداري ومحمي ومفيش حاجة بتعدي عليه، واحنا مغطيين عليه وبنصلي له، كل ده كويس ولازم نصلي له. لكن لازم نعرف طفلنا بيتعرض لإيه وإزاي ومن مين ونحمي ازاي. تعالوا نتقابل مع دكتورتنا الدكتورة ميرفت أمين. أهلا بيكي.
8: أهلا بيكي.
7: أهلا بيكي. أنا متشرفة بيكي قوي النهاردة.
8: شرف ليا.
7: وعجباني جرأتك.
8: أشكرك.
7: لأنك دخلتي في حتة كل الناس بتقول عيب ونتكلم فيها ازاي، لا لا لا لا، لكن انتي بتكشفي أعمال إبليس.
8: فعلا معاكي حق، الناس بتخاف جدا تتكلم في الموضوع ده على اساس انه يعني عيب، هنقول ازاي وهنتكلم نقول ايه، وما فيش داعي نفتح عينين الطفل، خليه، ما احنا يعني مين فتح عينينا، ما هو زي ما احنا تربينا يتربى وخلاص. مش واخدين بالهم انه احنا ما كانش معانا الموبايل ده واحنا صغيرين زي اطفالنا النهارده، وكلنا سمعنا زي الموبايل ده ممكن يكون مصدر انه الطفل يشوف حاجات، سواء بقى فيديوهات او صور، حتى في افلام الكرتون اللي هو بيتفرج عليها ممكن يشوف حاجات ما يبقاش فاهمها، ومش هيسأل. طول ما بابا وماما ما فتحوش كلام معاه هو مش هيروح يسألهم ده ايه، هو هيدور لوحده، ولو دور لوحده هيوصل لمعلومات يعني اقدر اقول 3/4 غلط مش هيفيده. ففي مشكلة موجودة في كل بيت مع كل طفل معاه موبايل، وحتى لو معهوش موبايل برضو ينفع يشوف اي مشهد مش مظبوط، مشهد اباحي او صورة اباحية او فيديو اباحي او علاقات مش مظبوطة ممكن يشوفها على موبايل صديقه او حد في المدرسة. فده مجال انا النهاردة ما اقدرش كبيت احمي طفلي بان انا اسكت وما اتكلمش، دي مش طرق حماية خالص. مش هينفع اسكت، مش هينفع اسيبه زي ما انا طلعت هو كمان هيطلع يعرف لوحده.
7: احنا في جيل مختلف خالص.
8: بالظبط.
7: ما كانش عندنا الانترنت، ما كانش عندنا الكلام ده كله.
8: بالظبط.
7: لكن هو معرض لكل حاجه.
8: ده جيل يعني النهارده طول ما انا معايا موبايل اسهل حاجه وارخص حاجه واسرع حاجه ان انا اروح امسك الموبايل وافتح الانترنت وادور على اللي انا عايزه. والنهارده ما ينفعش اقول طفلي مش فاهم، طفلي لسه صغير، عمره ما هيروح للحاجات دي، طفلي مؤدب وعنده اخلاق ومتربي. ده ملوش علاقه بانه طفلي متربي ولا لا، ده ليه علاقه بانه طفلي عايز يتعلم، عايز يفهم، ودي طبيعته الفطريه انه عايز يستكشف كل حاجه حواليه. فيروح يفتح الموبايل في أي مجال من المجالات.

0: ويروح يدور. لكن اكتر مجال ممكن يخليه يتشد انه يدور فيه هو الافلام الاباحية، لانه النهاردة التجار بتوع الافلام الاباحية شايفين انه ده اكتر مجال بيجيب دخل مادي.
1: واو،
0: النهاردة في احصائيات بتقول ان ده اكتر مجال بيدر دخل على التجار، ان انا اصور فيلم للطفل
1: يا ربي.
0: او يحط فيه اطفال يمارسوا اباحية مع بعض، وده موجود جدا جدا جدا. في ناس كتير تعرف الكلام ده، وفي ناس اكتر ما تعرفش حاجة عن الكلام ده، ان الطفل مستهدف. لانه النهاردة لما ياخد الطفل وهو صغير واربطه بالاباحية، الطفل مش هيعرف يتخلص ليه، لانه الصورة اللي بتخش في ذهن الطفل صعب يتخلص منها، يبقى عايز يدور ده ايه، ايه الحاجة الجديدة دي اللي انا معرفش عنها حاجة، فهيخش ويدور. وبكده الطفل بقى مرتبط بالإباحية من وهو صغير. هيجي يكبر في سن المراهقة وقت البلوغ، هيلاقي نفسه ابتدت تنشط عنده الرغبات الجنسية، بقى أصبح مدمن، أصبح مدمن. أنا عندي قصص لأطفال وصلوا للإدمان بسبب موقف حصل وهم 4 سنين.
1: واو،
0: طفل بيحكي مثلا إنه مامته كانت بتاخده معاه عند الدكتور اللي هي بتروح له، والدكتور كان عنده مجلات، ففي مجلة كان مش إباحية، لكن كان في مجلة فيها صورة واحدة عريانة. الطفل اتشد للصورة دي لأنها حاجة غريبة، خدها قطعها وخدها. وفي البيت بسبب كل الضغوط اللي ممكن يتعرض ليها، بقى كل ما يتضايق يخش أوضته ويقفل عليه ويطلع الصورة دي يتفرج عليها. وبيحكي إنه هو في الثلاثينات لقى نفسه مدمن إباحية بسبب البداية دي.
1: ياه،
0: هو ما كانش عارف يعني ايه صورة صح وصورة غلط، فلقى الصورة دي شدته، جذبت انتباهه، قرر يحتفظ بيها. هو مسكين، هو ملوش ذنب.
1: يعني هو احتفظ بيها من وهو سن 4 سنين؟
0: بالظبط. حاجات كتير قوي اطفالنا ممكن يتورطوا فيها بسبب انه احنا ما بنقولهمش حاجة، ما بنردش كمان على اسئلتهم. لما طفل يجي يسألني مثلا انا جيت ازاي، كلنا عارفين ان احنا كنا عارفين اجابات ضعيفة جدا، لقيناك يسوع بعتك، لقيناك مش عارف مين بعتك، الملائكة جابتك، كلها اجابات مش حقيقية خالص. والطفل بيصدقها، بعد شوية لما بيكبر ويكتشف ان هي مش حقيقية مش بيثق فيا، ومش هيجي يسألني تاني كماما او بابا، لانه حس ان انا بستخف بعقله وبقول له اجابات مش حقيقية، كأني بقول له انت ما بتفهمش حاجة، مش هيجي يسألني تاني، فأنا بخسره. لكن لازم أعرف لما يسألني إيه السؤال اللي ممكن يسألوني وأبقى جاهز قبليها. لو أنا قلت له ده عيب وأنت ما تسألش الحاجات دي بتاعت الكبار، طب ما هو ده سؤال جه في باله، فأنا لازم يبقى عندي رد. ولو أنا مش جاهز للرد ممكن أقول له طب حبيبي يعني كويس إن أنت بتفكر وبتسأل، دي حاجة إيجابية جدا أشجعه. ولو انا مش جاهز للاجابه اقول له طب اديني فرصه انا هقرا وهسال عشان اجاوبك اجابه مظبوطه. لكن ما ينفعش اقول له عشان انا مش عارف ارد فداري على جهلي
1: وزربن عليه ولا تنرفز عليه،
0: او اقول له ايه ايه ده، دي قله ادب، عيب لما تسال في حاجات زي كده، دي حاجات كبار انت لسه صغير، انا كده ما عالجتوش،
1: انا وديته في حته تانية.
0: بالظبط، هيروح يدور معاه جهاز، هيروح يدور فيه يعرف، او يشوف اصحابه يعرف منه. وبعدين نيجي نشتكي ان ولادنا في سن المراهقة ما نعرفش عنهم حاجة، وبيقولوا الفاظ غريبة، وبيفكروا افكار غريبة، وبيمارسوا ممارسات غريبة، وبيقفلوا على نفسهم الاوض بالساعات وما نعرفش عنهم حاجة. طبعا ما انا سبته، انا ما حطيتش رجليه على ارض ثابتة،
1: ما فهمش ان انا مصدر.
0: بالظبط بالظبط، هو شافني ان انا مش بفيده بحاجة، فتجاهلني خالص، ركني على جنب وراح يدور بمعرفته، بس انا اذيته. النهارده الجيل اللي هو بتاع من سن 3-4 سنين لغايه وانت طالع كده، الجيل ده جيل الانترنت. الجيل ده مختلف عن الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا. لو الجيل ده ما بقاش عنده وعي بتربيه جنسيه حقيقيه مظبوطه مناسبه لسنه، الجيل ده هيطلع مليان بالادمانات على كل الاشكال، ادمان مخدرات وده عارفينه ده قديم، بس الجديد دلوقتي ادمان الاباحيه. ليه؟

0: لان الاباحيه اللي هي مكلفه مش هيروح يشتري حاجه
1: ده في الموبايل اللي في ايده.
0: بالظبط، مش هيروح يدور على حد يديله اي اقراص ولا بتاع، لا ده هو الموبايل معاه وفي بيته وعلى سريره ولا حد دريان بيه، وفي انترنت وسهل قوي ينزل يروح في اي مكان يفتح الانترنت او من عند اصحابه. يعني حتى لو مفيش انترنت في البيت ده مش امان كفايه، لانه هيتصرف هيجيب انترنت باي
1: بالظبط
0: طريقه،
1: بالظبط.
0: هيفتح يدور على الاباحيه. ليه يدور على الاباحيه؟ مش لانه ولد قليل الادب ولا بنت مش كويسه، لكن لانه عايز يفهم ايه ده.
1: صح
0: يمكن يكون حد من اصحابه قال له شفت الفيلم اللي مش عارف شكله ايه
1: كلمة
0: مثلا، او يساله يقول له انت عارف انت جيت ازاي، انا عارف بقى، وكان دي حاجه عيب وقله ادب. فالطفل طبعا يحس ان هو يا عيني مش عارف ومش فاهم، فيزعل فيروح يدور، فيلاقي نفسه متورط في صور جذبته وخليته يفضل يدور يفضل يدور، للأسف بيتحول إلى مدمن. والإدمان زيه زي إدمان المخدرات تمام، يعني بيعمل نفس التأثير على المخ. فصعب بعد ما أبقى مدمن إباحية واتفرجت عليها كتير، صعب إن أنا فجأة أقول لا لا أنا مش هتفرج تاني وخلاص هتوقف. لا، الموضوع بيحتاج طرق وسكك أمشيها مع
1: طويلة.
0: حد متخصص وحد فاهم يساعدني ان انا اتوقف عن الممارسه دي.
1: انا فاكره كويس قوي ان كانوا جايبين صوره للمخ وهو في حاله ادمان للمخدرات، والمخ
0: بالظبط
1: وهو في حاله ادمان للفيديو جيمز او للاباحيه،
0: ايوه
1: ونفس المنظر، يعني نفس الكيمياء اللي بيتعرض ليها المخ لما بيبقى في حاله ادمان للمخدرات هي نفس المنظر ونفس نفس الشيء.
0: بالظبط.
1: طب ده ورطة كبيرة.
0: هي فعلا ورطة كبيرة جدا، لأنه الإباحية زي المخدرات بتشتغل على في مرحلة الطفولة، أنا بتكلم بتشتغل على قشرة الفص الجبهي. يعني بيقولوا إن الجزء المسؤول عن الإدمان في فصين في المخ مسؤولين أو مرتبطين بعلاقة قريبة بالإدمان، هي قشرة الفص الجبهي اللي هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات والتفكير والمنطق، والجهاز الحشوي او الحوفي وده اللي فيه المشاعر. جهاز المشاعر بينضج اسرع من قشره الفص الجبهي. جهاز المشاعر بيكبر يعني بينضج وبيوصل لمرحله الاكتمال في سن مثلا 14 15 سنه. لكن الجهاز بتاع قشره الفص الجبهي بتاعت الافكار والقرارات بتستمر معانا لغايه سن ال 25 او منتصف العشرينات. فبتاع المشاعر، الجزء بتاع المشاعر لما بينضج سريعا انا كاني بدخل له مشاهد تخليها تعطل الجهاز بتاع التفكير.
1: واو.
0: فكانه لما بلاقي طفلي مش عارف يركز، مش عارف يفكر تفكير منطقي، بيفكر غلط، مش عارف ياخد قرارات، انا طبعا انا عملت كده فيه لانه هو مغروس في حاجة تانية، هو مشغول بأفكار تانية مش مظبوطة. فجهاز الفكر عطل، كأنه كده جهاز الفكر عطل، والجهاز اللي شغال بتاع المشاعر واللذة وإن أنا انبسط وأشوف حاجات وأشوف مشاهد وأشوف أفلام، فبيعطل الفكر. فأجي ألاقي طفلي مش عارف يذاكر، مش مركز. وعايزة أقولك عن التحرش كمان، يعني النهاردة الميديا بتتكلم عن التحرش وفي مسلسلات ابتدت تتعمل عن التحرش.
1: أنا عارفة إن في مسلسل اسمه لام شمسي.
0: أيوة، لام شمسية
1: ده إيه ده؟ ده بيتكلم على كلام كبير قوي،
0: ده كشف
1: قص
0: المستور.
1: بالظبط كده. يعني أنا مبسوطة إن الإعلام ابتدى يتكلم في الحاجات،
0: فعلا
1: لأن دي بتخرب المجتمع.
0: فعلا النهاردة التحرش هو ظاهرة موجودة من زمان، من
1: هو
0: زمان
1: ايه
0: جدا.
1: معنى كلمة تحرش؟
0: حلو قوي، ده سؤال
1: بنسمع
0: جميل
1: الكلمة
0: جدا.
1: دي طول
0: فعلا
1: الوقت.
0: فعلا التحرش ده بيشمل كل أنواع الإساءات الجنسية، كل ما يتعلق بالإساءات الجنسية يطلق عليه تحرش. زي مثلا الاغتصاب. طبعا أنا بتكلم سواء للطفل أو للكبار، بس إذا كنا بنتكلم عن الطفل فالاغتصاب أو اللمس، التلامس في المناطق الخاصه، المناطق الخاصه اللي هي بيغطيها المايو، مش من حق حد انه يلمس المناطق دي. نرجع تاني نقول التحرش بيشمل ايه. فقلنا الاغتصاب

0: تلامس في المناطق الجنسية، أو العري إني أعري الطفل، أو إني أتفرج عليه وهو عريان بهدف إشباع الرغبة الجنسية، أو إني أخليه يلمسني وأنا عريان برضو بهدف إن أنا أنبسط كشخص كبير أو كشخص مراهق. يعني ممكن مراهق يعمل كده مع طفل، وممكن 2 أطفال يعملوا كده مع بعض لأنهم شافوا حاجة مش فاهمينها. فقلنا التلامس، الاغتصاب، التعري، إن الطفل يشوف أي مشهد إباحي ده تحرش. لو شاف صورة غلط، صورة الاتنين عريانين، لو شاف العلاقة الحميمة بتاعت بابا وماما، ده يعتبر إيذاء جنسي بالنسبة للطفل
1: طبعا، لأنه مش فاهم وشايف حاجة غريبة عليه.
0: بالظبط
1: طب
0: بالظبط.
1: إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل الحديث الشيق جدا إزاي نحمي أطفالنا؟ تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا بعد الفاصل وعايزين نشوف ازاي نحمي اولادنا.
1: حلو
0: نحميهم
1: جدا،
0: ازاي؟
1: حلو جدا، هو ده الهدف. مفيش حد النهاردة أب أو أم مش بيفكر إنه عايز يحمي ولاده، بس أحميهم من إيه؟ أنا عايز أحميهم من أي تعرض، سواء لتحرش أو إيذاء أو إن حد يعتدي عليه بأي شكل وهو ميبقاش عارف،
0: بالظبط.
1: وعايز أحميه من إنه يتورط في إنه يشوف أي إباحية.
0: يعني انتي قلتي كلمة، واحد شاف صورة من هو عمره 4 سنين فضل محتفظ بيها، كانت بتديله لذة معينة
1: بالظبط
0: حتى وهو 4 سنين.
1: بالظبط،
0: طيب ازاي اعلم الطفل ان الصورة دي غلط والصورة دي صح؟
1: حلو قوي. انا لازم ادربه طبعا. في كتاب حلو عاملاه واحده اسمها كريستين جونسون، ده كتاب يعني
0: أجنبي
1: اجنبي مترجم،
0: مترجم.
1: اللي يدور عليه على الانترنت هيلاقيه. ده بيتكلم انه ازاي احمي طفلي من انه يحصل له اي نوع من انواع الايذاء الجنسي. ده بيميز ما بين الصوره الحلوه والصوره الوحشه، بيميز ما بين اللمسه الحلوه واللمسه الوحشه. انا بجيب قدام الطفل صور، مثلا صورتي انا، صوري احنا متصورين في البيت، بقول له ايه رايك الصوره دي حلوه ولا وحشه؟ هيقول لي حلوه، حلوه قوي. لو جبت صوره بحر، صوره عصفوره، الصوره دي حلوه ولا وحشه؟ صوره حلوه. طب لو جبت صوره حد عريان والمناطق اللي المفروض المايو بيغطيها مكشوفه، تبقى دي صوره ايه؟ هيقول لي مش عارف. هقول له، هبتدي افهمه، اقول له اه دي صورة وحشة. أي صورة فيها عري للمناطق الخاصة سواء كنت ولد أو بنت يبقى دي صورة وحشة. وبالنسبة لللمسة نفس الحكاية، ببتدي أعلمه إنه أي لمسة في المناطق اللي المفروض تتغطى بالمايو تبقى لمسة إيه؟
0: وحشة.
1: أي لمسة غريبة أنا قلقت منها أجي أقول لماما، يا ماما في حد بيلمسني اللمسة دي، لازم أجري وأقول لماما.
0: يعني موضوع الصور ده ابتدي اقول لطفلي وهو سنه قد ايه؟
1: من وهو سن مثلا قبل ما يدخل الحضانه، يعني من
0: يعني
1: سنتين
0: 2 3
1: سنتين ثلاثه لازم يبقى فاهم فين الصح وفين الغلط. لما ادخل الحمام محدش يدخل معايا، محدش يتفرج عليا، انا ادخل لوحدي. لو محتاج حد يساعدني لازم ابقى عارف مين المسؤول انه يساعدني، وماما بتبقى عارفه مين الشخص اللي هيدخل معايا يساعدني. طب لو طفلي ما بيسالش اسيبه؟
0: بالظبط
1: خلاص
0: كده.
1: ما سالش الحمد لله؟ لا، ما هو لو ما سالش في مشكله، يبقى ده هو ايه، يا اما هو بيروح يدور لوحده. لازم انا ابتدي اثير الموضوع ده وهو سنه 5 سنين 6 سنين، ابتدي اقول له ايه رايك لو شفت اي مشهد مثلا في التلفزيون، ايه رايك انت فاهم ازاي مثلا بابا وماما بيتجوزوا، بيجيبوا الطفل ازاي، الطفل بيجي منين،
0: وهل كل سن ليه إجابة معينة وتتلقى
1: بالظبط
0: فين؟
1: بالظبط كل سن ليه إجابة معينة. أنا من سن سنتين ثلاثة ببتدي أوعي طفلي

0: فين الصح وفين الغلط، مين يلمسك ومين ما يلمسكش، ويلمسك ازاي، وفين اللمسه الحلوه فين الصوره الحلوه واللمسه الوحشه والصوره الوحشه. في صفحه انا عاملاها اسمها طفلك والاباحيه، الصفحه دي انا بنزل عليها من وقت للتاني كل ما يختص بحمايه الطفل من الاباحيه.
1: ده مهم جدا، اسم الصفحه طفلك والاباحيه وموجوده على الشاشه، وانا بشجع كل ام واب وجد وتيتا
0: ايوه
1: انهم يدخلوا عليها ويتعلموا منها.
0: بالظبط
1: ده لحمايه اولادنا.
0: بالظبط. النهارده التربيه الجنسيه ما هياش كلمه عيب، وما هياش بفتح عينين الطفل، لا انا مش بفتح عينيه، هو كده كده كده
1: عيني
0: عينيه
1: مفتوحه.
0: هتتفتح، فانا لما افتحها بطريقه صح على الاقل انا ضمنت انه بدخله معلومه صح. لكن لو عينيه اتفتحت غلط من الموبايل او من اصحابه، انا معرفش ايه اللي دخله، ومش هيجي يسالني لانه عارف ان انا ما بتكلمش في الموضوع ده. لكن لو انا كونت علاقه صداقه مع طفلي وحبيبي تعالى او تعالي اي سؤال عندك تعالى، ولو انا مش عارفه هسال واقرا واجي ارد عليك.
1: انت حكيتي لي حكايه قبل ما ندخل على البرنامج، قلتي لي ان في شاب ابتدى يدخل في ادمان جنسي، وعشان علاقته كانت حلوه بمامته
0: ايوه
1: راح وقال لها.
0: ايوه
1: لو نقول ده في دقيقه لان وقت البرنامج للاسف خلص، احكي لي القصه دي.
0: قالت لي سيده مره انه كانت بتاخد رايي اعمل ايه مع ابني، ابنها يعني بيدرس دراسه محتاجه مذاكره شديده جدا جدا، وقال لها ماما انا شفت مشهد واحد اباحي وقع قدامي بالصدفه، انا ما قصدتش، ده في اولى جامعه يعني، ومن ساعتها وانا يعني ابتديت امارس العاده السريه ومش عارف ابطل ومش عارف اذاكر، وانا متضايق ومش عايز اعمل كده بس مش عارف، الصوره كل شويه تيجي قدام ذهني. فقلت للام ان انت هتقفي معاه وتشجعيه، وكويس قوي ان هو جه حكالك، وقولي له برافو عليك انا معاك، كل ما تحس ان انت عايز تمارس تعالى هنتكلم مع بعض او نخرج او نحكي مع بعض، ومع الوقت الموضوع محتاج دعم وتشجيع ووقت، انا هديك وقت، وطول ما انت معايا وانا جنبك وانت جنبي انت هتبطل وتقدر تتوقف عن كده. وفعلا الولد بعد كده بقى زي الفل، وقدر انه يتغلب على الموضوع ده لما لقى حد واقف في ظهره.
1: واو، كل الكلام ده ممكن يؤثر على مستقبل أولادنا وعلى جوازاتهم. يعني لو الطفل ابتدى في الإباحية ويتفرج على الكلام ده، عمره ما هيكون عنده علاقة حميمة صح مع مراته.
0: بالظبط بالظبط، دي مشكله كبيره جدا جدا جدا،
1: تخرب العائلات.
0: انه الاباحيه بتضعف الاداء الجنسي. فلو الطفل من طبعا الاباحيه مرتبطه بممارسه العاده السريه، فلو الطفل ابتدى يتفرج على اباحيه من هو صغير، طلع على مرحله البلوغ ابتدى يمارس العاده السريه لانهم مرتبطين ببعض جدا، هيجي بعد كده يتجوز هو مش هيعرف خالص يستمتع باي علاقه مع زوجته، ده سواء كان ولد او بنت، فالاتنين بيدمروا الاسره اللي هي انشاها الله، واللي عايزها تكتمل وعايزها تبقى افضل في افضل صوره وتكون سبب بركه للمجتمع. فالموضوع مش بس طفل ومشكله طفل، دي مشكله الاسره في المستقبل.
1: انا مش عارفه اقول لك ايه واشكرك ازاي، وانا بحيي فيكي انك انت جريئه ووقفتي ضد كل العادات والتقاليد وقلتي هتكلم وهفضح ابليس. انا بشكرك جدا جدا جدا يا ميرفت، وبشجع كل مشاهدين برنامج المرأة الفاضلة انهم يدخلوا على الصفحة بتاعتها طفلك والإباحية ويدرسوا ويتعلموا عشان ننقذ بيوتنا.
0: أمين.
1: وننقذ شبابنا وننقذ أطفالنا وننقذ أجيال. يا جماعة احنا بنتكلم على أجيال ممكن تتحطم. النهاردة ربنا ادانا المعلومة دي. هلك شعبي لعدم المعرفة. لو انت قفلت على الكلام ده وقلت مش عايز اعرف وده كلام عيب وازاي بتتكلموا فيه، هتهلك لعدم المعرفة. النهاردة ربنا ادانا معرفة عشان نتعلم وعشان لا نهلك. احبائي بشجعكم جدا انكم تشيروا الحلقة دي على صفحاتكم في الفيسبوك، شيروها اعلنوها علشان ننقذ اجيال. تواصلوا معنا، بحب قوي اتواصل معاكم على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى كل الوسائل السوشيال ميديا اللي ممكن نتحرك فيها مع بعض. صلوا لنا ونصلي لكم، ابعتوا لنا كل طلبات الصلاة.

افتكروا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامجكم المرأة الفاضلة.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل إذا انقطع الأمل وفقد الرجاء؟ ماذا تفعل عندما يقول لك الأطباء لا أمل في علاج هذا الشخص؟ ماذا تفعل عندما يقع الشخص في حادثة رهيبة والأمر سينتهي بمأساة؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إن قال لك الأطباء اسمعوا لا أمل، الموضوع انتهى، هذا المريض

0: وشك الموت. إذا كان في آلة مرتبطة فيه للتنفس ستنزع هذه الآلة، ماذا تفعل؟ خلال هذا البرنامج سنشاهد معجزتين حقيقيتين في أرض الواقع. لماذا أقول هذا؟ لأن برنامج حياة أفضل هي مجموعة من القصص الواقعية التي تتحدث عن أشخاص واقعيين، أشخاص موجودين اليوم على قيد الحياة أغلبهم، وصارت معهم معجزات. نريد أن تراقبوا معنا معجزات الله التي يصنعها اليوم، وعن أهمية الصلاة. فمثلا عندما يجتمع مجموعة من الناس معا لكي يصلون تحصل المعجزات. اسأل نانسي فوسماير ماذا حصل معها، ففي لحظة من اللحظات بينما كانت تحمل كعكة في طريقها إلى اجتماع في الكنيسة وجدت نفسها ملقاة على الأرض في غيبوبة. قال الأطباء أنها لن تنجو هذه المرة بل تموت في الليل، ولكن بعد أن فقد أهلها الأمل وسحبوا الجهاز التنفس التي تنفس فيه وحضروا حتى للجنازة حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا نشاهد ما حصل.
1: قال جراح الأعصاب إنها كانت بحالة سيئة وكان الأمل ضئيلا بنجاتها تلك الليلة، وإن كان لديها أمل بالنجاة فسوف تعيش عاجزة.
2: كانت الطاقة الهائلة في أسفل رأسها تجري عبر دماغها إلى الجانب الأمامي الأيمن، وهذا ما سبب لها تشققات كبيرة ونزيفا داخل الدماغ. كان الدماغ مضغوطا مما أدى إلى تلف بعض أنسجة الدماغ.
3: صنعت نانسي فوسماير قالب حلوى في صباح الخامس من نوفمبر عام 2001 لاجتماع نسائي في الكنيسة. سلكت طريقاً فرعياً لتسليمه عندما تعثرت ووقعت إلى الخلف عن ثلاثة سلالم وصدمت رأسها بحافة بطون.
1: كانت في غيبوبة، فأنا أذكر عندما نقلوها جواً إلى المستشفى كانت في غيبوبة عميقة وقالوا إنها ربما لن تعيش.
3: أظهرت صور الأشعة جرحاً بليغاً في دماغ نانسي، كانت نسبة نجاحها قرابة 5%، يتذكر زوجها ويل الليلة الأولى.
1: عدت إلى المنزل وقد صليت لأجلها وقلت يا رب إن أخذتها الأمر الذي يعزيني، البركة التي تعزيني هي، عندما أتذكر أنها كانت تحمل الحلوى بيد وثلاثة أكياس من الهدايا للآخرين باليد الأخرى عندما وقعت. كانت تفعل ما تحب.
3: كانت نانسي مديرة المكتبة في جامعة إنديانا. بعد التقاعد ساعدت مدرسة الكتاب رونوك لتحصل على الترخيص، والآن لم يعد دماغ نانسي يعمل لكنها متمسكة بالحياة.
1: عندما رأيتها في الغيبوبة كانت متورمة جدا، كان رأسها محلوقا وكانت الأنابيب والأسلاك تخرج من كل مكان، وهذا ما كان محبطا، كان محبطاً جداً لي. كيف عسى هذه السيدة أن تعيش بشكل طبيعي مجدداً؟ بعد كل هذا أحبطت كثيراً.
3: كان الأمر مزعجاً لكل من عرفها، لكن شريك حياتها رفع مشكلتها لله ولم يكن وحيداً. رفعت صلوات كثيرة لأجل نانسي. تطوعت مدرسة الكتاب المقدس فوسمايرز لإرسال رسائل حول العالم يحثون فيها الناس على الصلاة.
1: أرسلوا رسائل للإرساليات والكنائس والمدارس حول العالم، وأتصور أن 10,000 شخص كانوا يصلون لأجل شفائها العاجل آنذاك.
3: آمن ويل بقوة الله، لكن حالة نانسي ساءت جدا.
2: لقد التقطت التهاب الرئة لاستخدامها آلة التنفس، وقد بدا واضحا أن نفسها ضاق جدا، وقد أصيبت أيضاً بإنتان أي التهاب في كل جسمها، كما أصيبت أيضاً كما اتضح لاحقاً بنوبة قلبية.
1: بقيت في الغيبوبة 12 يوماً، وأفاد الأطباء أن لا أحد يخرج من غيبوبة مماثلة بعد كل هذه الأيام ويحيا، وإن عاش والأمل ضعيف بعيشه يعيش مريضاً.
3: بالرغم من كل صلوات المؤمنين وجهود الأطباء لم تتحسن حالة نانسي.
2: أفاد الأطباء أن جهازها المناعي ضعيف جداً، فسحبوا العناية كي لا تعيش عاجزة، وقد أوضحت لزوجها أنها لا تريد أن تموت.
1: أزلنا عنها آلات الإنعاش وقالوا إنها ستموت خلال 5 ساعات.
3: وفي غرفة نانسي ناقشت العائلة ترتيبات الجنازة،
1: وفيما كنا نناقش الموضوع

0: كشفت شفتاها وتجعد أنفها قليلا، فقالت ابنتي: أمي هل تسمعيننا؟ وبضعف شديد أومأت رأسها إجابا. ومن ثم قال الصبي البكر: أمي هل تتألمين؟ وبضعف شديد أومأت رأسها نفيا. وبعدئذ استدعوا الممرضة لتشهد لنجاتها. لم تصدق الممرضة فاستدعت رفيقتها، ومن ثم استدعتا الطبيب إلى الغرفة.
1: لقد تغيرت الخطط بعد ذلك مباشرة عندما أفادت الممرضات أنها فتحت عينيها وتكلمت متلفظة بكلمات بسيطة، حتى أنها اتبعت تعليمات بسيطة مثل ارفع إصبعك أو شد على يدي. مع مرور الوقت تحسن حالتها شجعت أكثر فأكثر العائلة والأطباء، فأيقن فعلا أن تغيرا كان يحصل. كانت حية وكانت تكافح وكانت تسعى للعودة.
2: أحرزت نانسي تحسنا ملموسا، فقد استجاب الله لصلواتهم.
1: لا أعرف بالضبط ما الذي أدى إلى شفائها المذهل، لكنني أعرف أن الآلاف قد صلوا لأجل السيدة فوسماير، وأؤمن أن هذه الصلوات أسهمت كثيراً بشفائها.
0: لا أعرف إن كانت هذه معجزة أم أعجوبة، لا أعرف إن كانت مصادفة أم عناية إلهية. كل ما أعرفه هو أنني طلبت من الله أن يعيدها إلي، وقد عادت إلي. أنا أعطي المجد لله.
2: بعد سنة عادت نانسي لتفعل أموراً لم يتوقعها أحد. إنها تتكلم وتمشي وتعمل خارجاً 3 أو 4 مرات في الأسبوع.
3: مذكور عدة مرات في الكتاب الدعاء باسم يسوع، وإن كنت تؤمن من دون شك تحصل على كل ما تطلبه.
0: الله يستجيب الصلوات. لقد طلبت منه أمراً خارقاً للطبيعة ولقد استجاب. طلبت منه أن يعيد الحياة لزوجتي وقد فعل. الله يستجيب الصلوات، فإنه يستمع.
2: لم تتعافى نانسي جسدياً فقط بل عقلياً أيضاً، فقد استأصل الأطباء ربع دماغ نانسي.
3: بعد أن تعافيت أفادوا أنهم بسبب استئصال جزء من دماغي أنني لن أشترك في إحياء الخدمة أو تنظيمها، فأنا لا أملك أي ذاكرة حديثة، حتى أنهم شكوا بتمتعي بقوة الذاكرة. لا أذكر الأسماء. ومنذ أن انتقلنا إلى هنا في سبتمبر الماضي كان لابد من تنظيمات كثيرة في الخدمة وغيرها. عندها جلست وقبل أن أباشر بالعمل قلت: يا رب، لا أملك قوة فكرية على عكسك، لا يمكنني أن أفعل هذا، لكنك بقوتك قادر أن تشفيني.
2: يتفق نانسي وويل معا أنهما تعلما حقائق جوهرية من هذه المحنة.
3: كلمة الله ثابتة تماما، وبإمكاني الاعتماد عليه مهما كانت الظروف.
0: الله يستجيب الصلوات، هو يسمعك ويستجيب. الله يتجاوب معك قطعا، إن كان شخص واحد أو 1000 شخص يدعون باسمه. أنا مقتنع بهذا لأنه استجاب لي وأنا ممتن له. بالنسبة إلي هذا مدهش، ما زلت لا أصدق.

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن إلهنا لا يزال يصنع المعجزات، عملها في الماضي ولا يزال يعملها اليوم، وسيستمر في عملها، لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في قصتنا التالية نشاهد ما حصل مع صبي صغير. والداه كان ينتظران بتلهف عندما يأخذ خطواته الأولى. أرادوا أن يروه وقد كبر وأصبح لاعبا لكرة السلة، أرادوا أن يروه وهو يكبر ويتزوج، ولكن الأحلام انتهت عندما قال الأطباء بأن ابنهم البالغ من العمر 8 أشهر فقط على وشك الموت بسبب إصابة بمرض السرطان، ولكن الله له في الموت مخارج. لنشاهد ما حصل مع هذا الصبي.
1: عندما قال الأطباء لا تحضرا لعيد ميلاده الأول، كانوا صادقين.
2: مثل جميع الأطفال، كان لوغان نوب ابن 8 أشهر أشبه بلعبة. كانت البسمة لا تفارق وجهه، ما أكسبه محبة أهله. لم يقلق والداه للحول الذي في عينيه حتى أبلغهما الأطباء بالخبر السيء.
3: عندما تبلغ بهذا الخبر أن ابنك مصاب بورم دماغي، تفكر على الفور سرطان، سيموت حتماً. أقصد هكذا تجري الأمور عادة.
2: وفيما كان بانتظار تفاصيل عملية اليوم التالي، حصلت سلسلة من الأمور المدهشة. أولاً، شاهدا رجلاً غريباً يدخل من باب غرفة المستشفى.
1: لم أرى وجهه، بل رأيت شكله الخارجي، وكل ما سمعته هو ستشهدين معجزة.
2: من كان هذا الغريب؟
1: كان ملاكاً بالتأكيد، فكل ملامحه تشير إلى ذلك. كان محاطاً بالنور وبدا لي لا يمكنك أن ترى وجهه، وأنا واثقة أنني لم أكن أتخيل هذا أبداً.
2: في اليوم التالي أزال الجراح ورماً بحجم طابة من دماغ لوغان، والأسوأ في الأمر أن الورم كان قد تفشى، وجاء في التشخيص أنه مصاب بورم دبقي سريع الانتشار. هذه الدكتورة ريجينا جاكاكي.
4: هذه البقعة الكبيرة هي الورم، تراها تغلف أسفل الدماغ هنا. الورم ظاهر باللون الأبيض، هذا الغلاف الأبيض السميك في مقدمة أسفل الدماغ.
2: في اليوم التالي قام الأطباء بتصوير إشعاعي آخر، واكتشفوا أن الورم تفشى على طول نخاعه الشوكي.
4: لقد تورم النخاع الشوكي. عادة يكون النخاع الشوكي محاطاً بلون داكن، ونرى أن الكتلة البيضاء هنا تحيط بالنخاع الشوكي وتنحدر إلى أسفله. هذا كله يشير إلى الورم.
2: خبر استحالة علاج الورم المحيط بالنخاع دفع بليزا وألن إلى اليأس. كان هذا أسوأ من خبر الإصابة، صحيح؟
3: نعم، بالفعل. وأذكر تماماً، لي 3 إخوة كنا في المستشفى، فتقدموا وعانقوني وراحوا يبكون معي.
1: شعرت أن كل ما حولي قد انهار، كنت في قمة اليأس، كما لو أن العالم كله توقف.
3: ظننت أن النهاية اقتربت، أقصد ما هي إلا أيام حتى يموت.
2: نصح أطباء لوغان عائلته أن تتحضر للأسوأ، ومجدداً أخصائية الأورام عند الأطفال ريجينا جاكاكي.
4: نتائج التشخيص كانت سلبية جداً.
2: إلى هذه الدرجة؟
4: تعد هذه النتائج سلبية جداً عندما يكون الورم قد تفشى في جسم طفل، وعندما لا يمكنك أن تخضعه لعلاج كيميائي من دون أن تلحق الضرر بالدماغ، فلا نفع للعلاج.

0: خضع لوغان للعلاج الكيميائي القاسي في مستشفى بيتسبرغ للأطفال بعد حوالي 3 أسابيع من استئصال الورم. فتابعوا العلاج الكيميائي مع أنهم كانوا يعرفون أن الأشعة قد تجعله عاجزاً تماماً ويمكن أن تقتله. فكان الأطباء على علم بنتائج العلاج الكيميائي سلفاً.
1: كنا نأمل أن نطيل حياته قليلاً وأن نجنبه الألم، لأننا ظننا أنه خلال أشهر معدودة سيتفشى الورم مجدداً وسيموت لوغان.
2: شعرت أنني خذلت الجميع. كان الأمر صعباً وشعرت أنني خذلت لوغان لأنني أنجبته إلى الحياة. سمعت الكثير، شرح لي الأطباء كثيراً أنني لست المسؤولة عن مرضه. قالوا إن إصابته كانت لخلل في خلاياه.
0: مع أن المرض كان أصعب ما قد يواجهه الأهل، استمد والداه القوة من مصدر يفوق البشر بفضل صلوات مئات الأصدقاء والغرباء لأجل لوغان. وتذكر ليزا صديقة بالأخص اسمها مارتي جاءت لتصلي لأجل لوغان.
1: كنت واثقة تماماً أن الله قد شفاه حين ذاك، وفيما رحت أصلي أدركت أن الله كان يشفيه من السرطان، ورأيته بفأس صوبه إلى جذور السرطان. كان يقتلع الورم من أصله ويزيله تماماً.
0: وبعد مرور شهر على التشخيص، أجرى الأطباء صورة إشعاعية جديدة ليروا مدى تضخم الورم.
1: عندما يكون المرء مصاباً بورم، فالأرجح أن ينمو هذا بفعل العلاج الكيميائي، ورفضنا أن نخضعه لعلاج مكثف إذ كان من دون جدوى.
0: لكن نتيجة الصور الإشعاعية أذهلت الجميع، بمن فيهم باتي، وهي المسؤولة عن إجراء الصور وأول من رأت النتيجة. وماذا رأت؟
2: لا ورم، لا ورم إطلاقاً في صور هذا الطفل، حتى أنني اتصلت بأخصائي الأشعة الذي كان في الخدمة يوم ذاك، فأحضرنا الصور السابقة وقرناها مع القديمة، فلم نجد أثراً للورم. هذا مدهش، إنها معجزة بالفعل.
0: إذن هل يحصل هذا دائماً؟
2: لا.
0: شك أهله في وجود خطأ ما. على أي حال، لم يكن قد أكمل أسبوعه الأول من العلاج الكيميائي. في الوقت نفسه أجرى الأطباء فحوصات على مستوى الخلايا. النتيجة لا أثر للسرطان في جسم لوغان.
1: لا أثر للورم أبداً حول النخاع الشوكي. والآن يمكنك أن ترى هنا السائل الداكن يحيط بالنخاع الشوكي مجدداً الذي لم يعد متورماً. لا بقع بيضاء كما في السابق، وقد اختفى كل أثر للورم.
0: أليس هذا مدهشاً؟
1: إنها معجزة.
2: كان شفاؤه مدهشاً، فلم نصدق ما حصل. أصبنا بالذهول.
0: لم يجد الأطباء ضرورة لشرح ما حصل، وبالرغم من شفاء لوغان المفاجئ، أصر الأطباء على مواصلة العلاج الكيميائي لسنة وخمسة أشهر، وهذا ما حصل. مؤخراً احتفل لوغان بعيد ميلاده السابع، وقد شفي من السرطان منذ أكثر من 6 سنوات، وقد شاهداه ليزا وآلان يقوم بخطواته الأولى، ومؤخراً قام بتسجيل هذا الهدف الرائع في أول تدريب له على كرة السلة. هذا لوغان نوب، ابن 7 سنوات، وقد رويت معجزته على مسمعه عدة مرات.
3: كنت مريضاً جداً وكنت أدخل إلى المستشفى كثيراً.
0: وهل تعرف لماذا كنت تدخل المستشفى؟ هل تعرف ما كان مرضه؟
3: ورم دماغي.
0: حصل لك أمر مدهش، ما هو؟
3: لقد شفاني الله.
0: لقد شفاك الله؟
3: نعم.
1: أعتبر شفاء لوغان معجزة بكل معنى الكلمة.
2: أوه، بالطبع أؤمن بالمعجزات. نعم، أؤمن أن الله لا يزال يقدم الهبات لأبنائه جميعاً. نعم، يسوع رائع، لقد جاء إلى الأرض وقد لمس الناس وشفاهم، وما يزال يشفيهم. أنا أؤمن بالمعجزات. لدي معجزة تعيش معي كل يوم. إذا حبيت ترجع

0: محتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: أقولها من كل القلب أيها الأحباء، المجد لله، المجد لله على تدخله، المجد لله الذي أعاد الحياة لمن كان في القبور تقريبا على وشك الموت أو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. تدخل الله ولا يزال إلهنا صانع المعجزات. هذا ما حصل في حياة المسيح عندما كان هنا، عندما أقام فتاة. اسمعوا ما تقول كلمة الله. بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس الكهنة قائلين لرئيس المجمع، قائلين ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ يعني ما تتعب المعلم لأنه بنتك ماتت، أي بمعنى ما تتعب المعلم اللي هو المسيح في هذه الحالة أنه تسأله وتطلبه. لكن الكتاب بخبرنا كل من يسأل يجد، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، أي بمعنى اطلب دائما والمسيح جاهز أن يستجيب. سمع المسيح، فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع لا تخف، آمن فقط. جماعة اجوا لعند المسيح وكان رئيس المجمع بناتهم وقال له أنا في عندي بنتي مريضة، وبينما كان يتكلم مع المسيح ماتت البنت. فقالوا للناس ما تتعب المعلم، خليه يرتاح. لكن المسيح سمع، قال له ما تخاف، آمن فقط. وماذا فعل؟ ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا. الناس كان عم بيبكوا، البنت ماتت، لماذا نتعب المعلم؟ خلاص حضروا للدفن، ما في رجاء، انقطع الأمل، ما فيش أي إمكانية. فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. يا سلام، الصبية ماتت لكن بالنسبة للمسيح كانت نائمة. فضحكوا عليه. أما المسيح فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. يا ترى نقف عند هذا الحد، إذا المسيح الذي هو رئيس الحياة يتكلم كلمة للأموات، ما هي النتيجة؟ المسيح الذي هو الحياة عندما يدخل يخرج الموت، عندما يتكلم المسيح يسكت الجميع. يا صبية لك أقول قومي، وللوقت قامت ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهتا عظيما، بهتوا لأن المسيح أجرى معجزات. أحبائي أنا أقول لكم اليوم بصراحة، البعض يعتقدون أن المسيح الذي نؤمن به مات وراح، لكن أقول لكم يسوع هذا الذي أقرأ لكم عنه في هذا الكتاب حي اليوم. هو مات، هو دفن، لكنه قام، ونحن نحتفل كل عام بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات. وهذا المسيح الذي قام من بين الأموات قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وفي حلقات قادمة سنريكم معجزة حقيقية حصلت لشخص ليست كهذه البنت عمرها 12 سنة، ولكن نريد أن نريكم قصة حقيقية حصلت في حياة شاب مات ولكنه قام من بين الأموات. ترقبوا معنا هذه القصة قادمة عن قريب. لكن اليوم بالنسبة لنا، يا ترى هل انقطع الرجاء؟ هل مات الأمل؟ أليس هناك نور في نهاية النفق؟ ربما تسأل هذه هي النهاية المحتومة، لا مخرج أبدا. أقول لكم أيها الأحباء، إن أغلقت الأرض أبوابها فباب السماء مفتوح، لأن لله في الموت مخارج. وهذه نقطة رائعة علينا أن نعرفها، حتى عندما تصل الأمور إلى نهايتها ولا يبدو أن هناك حل ولا يبدو أن هناك أمل، الله يتدخل. هل أنت

تعاني من مرض مستعصٍ؟ هل أنت تعاني من حالة عجز الأطباء عن حلها؟ هل أنت فقدت الأمل في أن يوم من الأيام سوف تشفى؟ أريد أن أقول لك بناء على كلمة المسيح، مهما طلبت من الآب باسمي يقول المسيح فذلك يكون لكم. لماذا لا أتحد أنا وإياكم بالدعاء الآن؟ لماذا لا ترفع قلبك إلى الله الآن لتختبر معجزة في حياتك؟ جربت الأطباء، جربت

البنت التي كانت ميتة كما أقمت هذه البنت الميتة، أقمني يا رب، أنا بحاجة إلى قيامة، أنا بحاجة إلى شفاء، تدخل يا يسوع في حياتي. يقولون أنك حي، أريد أن أختبر حياتك في وضعي أنا الذي أنا فيه. هل تريد ذلك؟ تعال معي، قل له يا رب أنا بحاجة إليك، أنا لا أستطيع أن أشفي نفسي، اشفيني يا رب. ربما عندك شخص مريض في البيت، عاجز عن الحركة، لماذا لا تمد عليك الآن يدك باسم المسيح وتقول له باسم يسوع قم، باسم يسوع لك شفاء. الرب يعطيك الإيمان أنه فعلا من كل القلب تؤمن وأن الله يسمع وأن الله يستجيب وتنال حياة جديدة، وهذا المريض الذي كان مقعدا سيقوم باسم المسيح. ماذا قال المسيح لها؟ يا صبية لك أقول قومي. ومن خلالك يريد الرب أن يتكلم إلى هذا الشخص المريض فيشفى. أطلب من كل القلب مؤمنا أن المسيح يسمع وأن المسيح يستجيب. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما من قناة الكارما كندا، برنامجكم خطوات قدام وعلى الهواء مباشرة. الحقيقة في حياتي لما بشوف أناس مستخدمين من الله، الله مباركهم في حياتهم ومستخدمهم بصورة فوق الطبيعية، كتير بتساءل بقول طب إيه السر فين هنا؟ وحب أفكر الإيمان اللي سكن أولا في أبائهم وأجدادهم، وإزاي الإيمان ده وصل ليهم وتفاعل معهم وحياتهم كانت شكلها إيه؟ يمكن تتذكروا حضراتكم هنا في البرنامج مرات كتيرة كنت أستضيف أباء وأمهات لأناس الله استخدمهم بقوة، على سبيل المثال مش الحصر، كتير قوي حصلت معانا، بس أذكر آخر مرة كنت استضفت هنا مثلا الأخ رفيق وجدي، دكتور رفيق وجدي، هو رجل الله وخادم الله و...

0: رجل فعلا رجل الله بمعنى الكلمة في حياته، يقول ما يعيش ويعيش ما يقول. لما بدأت أفكر مين أبويه وتعرفت بيهم اكتشفت عرفت السر، وإذا عرف السبب بطل العجب. يعني لما بنعرف فعلا سر الإيمان جاي منين. من الناس اللي أنا تأثرت بحياتهم كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت، وشفت فعلا فيهم مسحة غير عادية، خادم الرب الأخ دانيال بطرسة. هو كان معانا هنا في مؤتمر رينيود اللي هو الموازي للطبيب العظيم، وفي كل مرة كنت بحضر له خدمة وبشوف مسحة الله الغير عادية اللي موجودة فيه. مش كلام، مش بيقول كلام حلو، لكن فعلا الحياة بتعكس كلامه، يعيش ما يقول ويقول ما يعيش. ودي أمثلة نادرة جدا جدا جدا، والمسحة الخاصة اللي موجودة فيه. فكنت على طول بتساءل يا ترى النعمة الكبيرة اللي الله عطاها له دي جاية منين. وأخيرا عرفت السبب، وأنا فرحان جدا جدا جدا النهاردة بستضيف بابا وماما دانيال بطرسة، الأخ جورج بطرسة والأخت فرناند بطرسة. وأنا سعيد جدا يكونوا معايا هنا النهاردة لأول مرة، لكن مش لآخر مرة، وأنا سعيد أن هم بيزورونا هنا في كندا، ومتأكد أن الرب مجهز لينا رسالة فوق العادية النهاردة. أهلا بيك يا أخي جورج.
1: أهلا بيك
0: أخت فرناند.
2: سلام الرب.
0: سعداء جدا جدا تكونوا موجودين معايا النهاردة، ويعني أعتبر حظ كبير يكون موجودين معايا، وأنا متأكد الرب مجهز بركة كبيرة.
2: أمين.
0: لكن احنا بنثق انه الايمان المسيحي لا يورث لكنه يسري في العائلات، والايمان الحلو الجميل مش بس وصل للاولاد لكن امتد لولاد الاخت كمان. وانا سعيد النهاردة ان معانا ابن اخت الاخ جورج بطرسة، المرنم الحلو الرائع الممسوح الجميل اللي هو الاخ زياد شحات. وانا سعيد جدا انه يكون موجود معنا النهارده. اهلا اخي زياد.
1: اهلا اخي بيتر.
0: سعيد جدا. وانت مع خالك النهارده،
1: بركه كبيره
0: طبعا، ومرات خالك. ومعنا كمان الاخ باهر في العزاء. اهلا بيك يا اخي باهر. طيب قبل ما نسمع ابن اختك المرنم الرائع الجميل، احب اخذ منكم تعليق بسيط عن موضوع امانه الرب. انا اثق ان يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. وكثير لما بنشوف أباء وأمهات ممكن يكونوا مؤمنين لكن النعمة مش واصلة لولادهم، مرات حتى الإيمان ما بيكونش موجود، مرات تانية بيكون الإيمان بس الإيمان ضعيف، ما بتلاقيش المسحة، ما بتلاقيش الاستخدام الإلهي، ما بتلاقيش الكلام ده كله. تحب تقول لنا إيه قبل ما نسمع أول ترنيمة؟
1: أولا أحب شخصيا أن أشهد عن أمانة الله في الماضي.
0: أمين.
1: أن الله أمين وأمانته تشهد في الماضي. أنا بتكلم على ماضيه، أنه الله لا يتغير، هو أمس واليوم
0: بالضبط.
1: الشيء اللي أنظر فيه هو المستقبل. مضمون.
0: أمين.
1: مضمون. فالماضي يشهد عن أمانة وصلاح الرب، أما المستقبل فهو مضمون وفي يد الرب.
2: أمين.
1: الآن إحنا اللي بنتكلم فيه على فكرة صار في التاريخ، صار في الماضي. فأنا أنظر للمستقبل دائما وأنتظر عمل الله.
0: أمين.
1: اللي هو متتابع من الماضي إلى من الحاضر والمستقبل.
0: أمين. أمين. يعني الماضي في إيده وهو اللي بيستخدمه بيغير فيه لمجد اسمه، الحاضر في إيديه والمستقبل مضمون لأنه هو مع. أعتقد أنت جبت البوتوم لاين كده.
2: أنا بصراحة هو اللي قاله، أنا كنت عم بفكر بدي أقوله
0: بالضبط نفس الروح
2: عن جد. هو اللي قاله أعتقد هو غطى كل اللي كنت أنا بدي أقوله. هو إله الأمس واليوم وإلى الأبد.
0: أمين.
2: أمانة الرب هي
0: يسوع المسيح، هو أمس واليوم وإلى الأبد.
1: أمين. أمين.
0: ناخد ترنيمة ونرجع بقى لموضوعنا. أخ زياد اتفضل، معرفش رب حطت على قلبك إيه.

0: آمين يا رب ملكش مثيل عهودك لينا ولولادنا. بيأسرني تثنية 7 فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين تعلم. أنا عارف إحنا بنتكلم النهاردة عن أمانة الرب، بس خلينا الأول قبل ما ندخل في موضوع الأولاد، أنا عارف إنه الأخ دانيال هو خادم في شيكاغو، وأنا عارف إن ريسنتلي كان في اختبار جميل جدا عن أمانة الرب اللي كنا بنتكلم عنها، فهو ما جاتش فرصة إن هو يشاركنا بيه، ودي حاجة لسه يعني it's a miracle in the make، حاجة لسه حصلة جديدة جدا جدا جدا. فريد تشجعنا وتشجع أحبائنا المشاهدين اللي مرات كتيرة بيخور إيماننا، ومرات كتيرة بننتظر الرب وبنلاقي الظروف ما يعني ما فيش حاجة بتحصل، لكن أتليست تشجعنا بالاختبار الجميل للأسيس دانيال بطارس.
1: صراحة عمل الله غير عادي عجيب. لما الكنيسة ابتدت تكبر
0: في شيكاغو
1: المكان اللي هم موجودين فيه يعني
0: ضاق عليهم المكان،
1: ضاق يعني بنسميها اللي هي آلام ال growing pains، هي النمو اللي يحصل فيه زي ما شفنا في أعمال الرسل إصحاح 6 لما كبرت الكنيسة وتكاثر التلاميذ يقول الكتاب
0: وضاق المكان على عبيدك برضو
1: فضاق المكان وابتدوا يصلوا من أجل أنه الرب يقيم مكان، لأنه الشباب هو يعني الأفرج المعتدل العمر تقريبا 25 إلى 35 من عدد حوالي 265 أسبوعيا. فهذا العمل كبر ولا يزال يكبر، وابتدوا يصلوا، وأنا أقول له يعني دانيال أنت ابحث على مكان، شوف أي مكان

0: شوف مكان صناعي تحول، شوف أي كنيسة أي حاجة، لكن المحاولات لما تكون من أفكار بشرية تلاقيها لا، هي ننتظر عمل الله. فقال لي دورنا ورحنا وشفنا ولقينا ما فيش
1: مكان،
0: ما فيش جواب. مرات تحس ما فيش جواب، يحصل فشل في حياتك
1: بالزبط. أو
0: تخزل إحباط في المحاولة أو حتى في الصلاة. لكن أمانة الله هي اللي تظهر في الأخير. وهم أخذوا طبعا فترة صلاة وصوم لمدة شهر، وأخيرا في شخص عايز، امراته عايزه شخص يتكلم في سفر الرؤيا.
2: معلش انا هستأذنك هنا في حاجه كمان افتكرتها دلوقتي، فكرني ان هو في المكان اللي هو واخده، اللي هو اللي كانوا بيخدموا فيه او كان جنبيهم تاني مكان زي ريتيرمنت هوم،
0: هم دي اونت
2: بس لناس يعني مفروض مؤمنين و لكن كانوا يشتكوا من البارك، يشتكوا. فاحيانا بتكون مضايقات من اللي بيشركوك حتى الايمان،
0: صح؟
2: ودي غريبه. طب ليه يا رب ده دولت يعني مش دين تاني مثلا، ولا دولت كفره، ولا دولت
0: والشكوى انه شكوى انهم كبروا، ولكن انتوا كبرتوا في سرعه في وقت قصير جدا. ما فيش محل للزوار يزوروا النيرسينج هوم
2: بالظبط. فدي ممكن تكون سبب احباط تاني، ان دولت مفروض هم اللي يساعدوني، دولت اخواتنا، دولت اللي
0: فقال لي يعني الافضل نصف على الشارع.
2: وما فيش اماكن كمان،
0: وفيش اماكن ممنوع تصف في الباركين. فلما ابتدوا يصفوا في الشارع اشتكوا عليهم مره تانية، قالوا لهم بطلنا نشوف الشارع من ورا العربيات، فاحنا عايزين نطلع. فقلت له مش معقول، يعني اعتقد في لازم يكون في
2: بعض الاسئله عمال يضيق.
0: فهو طبعا الاخ الموجود المحامي في الكنيسه راح سالهم مين اللي بيشتكي، احنا عايزين نعرف هم مين يعني صراحه. لان الرب اتدخل ورتب مكان، وهذا المكان طبعا 15 فدان او ايكر موجود في كنيسة، وكنيسة عايز تبيع هذا المكان. والشخص اللي تدخل هذا الامر امراته هي بتسمع لكلمة الله. هو مش تابع للكنيسة واصلا ما يحضرش في الكنيسة، هو من متابعين الاونلاين يعني على الانترنت. فسمعت الاخت زوجته و سمعت التعليم الصحيح من كلمة الله، تفسير كلمة الله واللمسة الإلهية. فهو اقترح في مكان للبيع، يعني كنيسة عايزين يبيعوه لأنهم عايزين يروحوا مكان آخر. فطبعا راحوا شافوا المكان، والشخص اللي دلهم قال لهم أنا يعني هتبرع في مبلغ حتى أساعدكم فيه يعني. وطبعا حصلت هناك انه في من المعتقدات الاخرى دفعوا اكثر من دبل ضعف المبلغ.
2: واو.
0: احنا بنتكلمش على 100,000، بنتكلم على اكثر من 4 وشوي مليون زياده عن
2: المطلوب.
0: فالراعي الكنيسه قال لا، انا عايز اديها لكنيسه، مش عايز اديها لاي معتقد اخر. ومن دون حتى يروحوا على البنك، وطبعا قعدوا يصلوا وقلنا خلينا يعني نشوف ازاي الرب حيرتب الامور. فهم دلوقت يعني حتى المتبرع هو اللي قدم القرض باقل من البنك. طبعا الكنيسة تسوى يعني ما يقارب 20 مليون.
2: واو.
0: مع الارض طبعا الكنيسة 40,000 قدم مربع.
2: ده المبنى،
0: لوحده
2: 40,000.
0: ده كنا مكان صغير ورحنا لمكان في اكثر من 300 عربية صف.
2: واو.
0: دي بركة الرب،
2: دي امانة الرب. فعلا احنا بنتكلم عنها، وده اللي نفسي برضو ان احنا نشاركه مع احبائنا المشاهدين. يعني احنا يمكن عرفنا نهاية القصة فتشجعنا، لكن عايزك بلاش موضوع النهاية ده، احنا لسه في الوضع. ربنا باركنا بركة، وزي ما حضرتك تفضلت واشرت كلمة جميلة قوي اللي هي growing pain. احنا بننمو وإيد الرب في وسطينا، وإحنا في بين هنا الرب عمال يضغط علينا عشان وده اللي حصل على فكرة برضو مع قناة الكرمة. لما بدأوا في البيت الجيران اشتكوا، راحوا خدوا مكان صغير تاني، بقى حصلت مشاكل، كأن ربنا عمال يزق فيهم عشان يخرجوا. فمرات كتير إحنا بنبص بس إن الضيق، لكن ما بصش على إيد الرب اللي ورا الضيق.

0: عمال يزق عمال يضغط يضغط لحد لما جاء الفرج من عند رب. وانا الحقيقة ما الولاد وروني الصور ما كان خيالي بصراحة. انا يعني فعلا ما فيش غير انك تعمل كده ترفع ايدك وتقولك مبارك اسم الرب. والغريب كمان ان الرب الرجل اللي استخدمه رجل المبارك الرب استخدمه هو مش بيحضر اساسا هناك. ده كل اللي حصل ان هو انا عارف ان دانيال بدأ سلسلة وبيبدأ من بعض إصحاحات في كلمة الله أو أسفار في كلمة الله ورب أرشاده لسفر الرؤية بعد ما صلوا. والست دي كانت عايزة تعرف أكتر عن سفر الرؤية فحضرت كلمت جوزها. جوزها هو اللي قام بالموضوع ده مع أنه هو مش عضو في الكنيسة ما بيحضرش لكن مبارك اسم الرب. يعني المبلغ اللي عرفت اللي هو اللي تبرع بيه حاجات خيالية بصراحة. فعلا عمل الله عمل والأجمل أكتر من المبلغ كمان إن هو هي جارانتي المرجش دي أكبر جدا حتى من مبلغ التبرع.
1: يعني المفتش نفسه اللي عمل التفتيش قال المبنى يعني نفسه يسوى فوق 10 ملايين لواحد.
0: إيزي لأن أنت بتكلم على شيكاغو الأرض غالية هناك و 15 إيكر أوف لاند فده
1: يد الله
0: ملهاش تفسير غير كده. فأنا عايز أوصل بس لأحبائنا المسلمين فعلا إلهنا عظيم إلهنا أمين حافظ عهده سنين وسنين. عهدك لينا ولولادنا الحقيقة الجميل كمان برضو اللي نفسي أتكلم معاكم فيه ونشارك أحبائنا المشاهدين هو ما أجمل وما أروع إنك تشوف أولادك ناجحين مش زمانيا بس لكن روحيا كمان. الله مستخدمهم بقوة. في يمكن بنشوف كتير قوي قوي قوي مؤمنين ولادهم حلوين وناجحين وناجحين زمانيا ورجال وأعمال ولكن ما تلاقيهمش تلاقيهم أغنية ماديا لكن فقراء روحيا. بعكس بولس اللي كان قال احنا كفقراء لكننا نغني كثيرين. وما أروع ان كأباء تشوفوا ولادكم ربنا عمال بيستخدمهم بيردوا كثيرين الى البر. اهو دولت اللي هكونوا الكواكب اللي هتضيء الى ابد الابد. شوف اولادك كواكب الى ابد الابدين لانهم ردوا كثيرين الى البر وخدموا الرب بامانة في الحياة. اعتقد ما فيش بركة اكبر من كده. خلينا بقى ندخل في سر البركة دي جت منين. احنا في الاول قلنا ان الايمان لا يورث لكنه يسري في العائلات. فانا احب اعرف برضو دور الاباء والامهات في الناحية دي. وبعد كده عايز ارجع بعد ما نغطي الحتة دي نفسي اسمع برضو اختباركم اختبار الارتباط بعد النقطة.
1: هو البركة هي تعود من الرب. المجد كله هو من قبل الرب. ليس عمل الانسان. ليس فينا شيء صالح واحد.
0: لكن اكيد في حاجة. انا عارف ان لم يبني رب البيت فباطل يدعى بس لازم يكون في دور انساني لازم.
1: صح. انا صراحه لما اكلم اي شخص اولا يعني التقدير للشخص انت علاقتك مع الرب ايه. بالزبط. دي مهمه جدا.
0: ده المفتاح هنا.
1: انجيل مرقس الاصحاح 12 ومن الايه 28 لما الفريسي يأتي إلى الرب ويسأل الرب ما هي أول الوصايا. الرب يسوع يقول له أجابه يسوع قال أول الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ما عندناش تعددية. إله واحد. هذا الإله الواحد يقول عليه الكتاب وعندما قال الرب يسوع أنك تحب الرب إلهك. كيف تحبه؟ تحبه من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية تحب قريبك كنفسك. أنت أهم حاجة في كل هذا الكون هي أنك تحب الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. هذا الشيء الأهم والأول في حياتك وتحب قريبك كنفسك. الرب يسوع في هذه القصة لما نيجي نقرأ في يوحنا 14 والآية 15 بقول لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طيب أنا لما أقرأ هذه الآية وأقرأ كما قرأت في مرقس أنت تقول أن تحب الرب إلهك من كل قلبك وأنت تقول في هذه الآية إن

0: كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هو أنت بتعرفني على نفسك إله آخر ولا أنت نفس الإله؟ الرب يسوع هو يهوى بذاته. هو يقول أنا تحبوني أنا. أنا قلت لكم تحب الرب إلهي من كل قلبك. فأنا أعطي هذه الوصية أقول لك تحبني أنت. هذه الوصية أنا أطالبك أنك تحبني. هل أنت بتحبه يا أخ بيتر؟ هل تحب الرب إلهي من كل قلبك؟ هل أنت تحب الرب إلهي من كل قلبك؟ أنت يجب عليك أن تحب الرب. علاقتك فيما بعد هي مصدرها ومنبعها أنك أنت تحب الرب إلهك من كل قلبك. شوف المحبة دي لو أنت بديت علاقتك الحقيقية في المحبة أنت حتبني كل حاجة وكل ما تفعله في المستقبل هو أساسه المحبة. المحبة لله. هذه المحبة لما أنت تحب الرب إلهك من كل قلبك أنت أولادك حيروا هذه المحبة. جيرانك سوف يروا هذه المحبة في الشغل. هم حيشوفوك لك أنت فيك حاجة. أنت تختلف عن الآخرين. أنا شفت مسيحيين لكن أنت شوية مختلف. السر هو أنك تحب الرب إلهك.
1: أنت كده أعطتنا المفتاح والسر. تحب الرب إلهك
0: من كل قلبك كل فكرك.
1: ممكن نحط خطين تحت كلمة كل دي.
0: صح.
1: مش نص.
0: الفكرة موضوع الرب. شوف الرب يسوع الكتاب قال في فيليبي إنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد وجد في الحقيقة كإنسان
1: وضع نفسه.
0: اللي بشوفه إنه الشخصيات اللي يقول لك إزاي الله يأخذ جسد. وأنا عايز أربطها في الأولاد في موضوع الأولاد لأنه الله عندنا أخذ طبيعة إنسانية أضاف لنفسه طبيعة إنسانية. أنا لما تزوجت أنا وزوجتي كنا زوج وزوجة لكن لما إجا البكر دانيال الخادم اللي حطيناه أمام الله ليكون خادم أصبحت أضافت لنفسها الأمومة فصارت أم وزوجة. وهذا ما فعله الله إنه أضاف لنفسه أنه الآن في طبيعة بشرية 100% الله و 100% هو إنسان. لم تتغير طبيعة الله كما لم تتغير طبيعة زوجتي عندما أصبحت أم. هذا الإله الرب المحب أتى وتمشى بيننا وأعلن نفسه لنا أنه يحبك من كل قلبك. هو عايز الصالح ليك لأفراد أسرتك لأولادك أنت تكون الشهادة الحية تحفظ وصايا الله تعلمها وتقصها على أولادك زي ما حكى الكتاب لإبراهيم تخبر عن عمل الله في بيتك وكل من حولك.
1: أمين. أعتقد كده احنا عايزين نسمع الاختبار بس هناخد ترنيمة طبعا. أمين. في الأول بس أعتقد السر اللي حضرتك عطته لنا هو محبة الله. إنه كتير قوي بندور على طب إيه السر؟ طب ليه أنا مؤمن وبروح الكنيسة وبدفع في العشور بتاعتي و طب ليه ولادي أو ليه مش شايف البعد ده الثمرة الحلوة أو زرع الله في حياتي مش باين بقوة ليه؟ أعتقد حطلنا موضوع محبة الله. تحب تدينا تعليق قبل ما نسمع الترنيمة التانية عن محبة الله؟
2: أمين. لأن محبة الرب هي الأمر الأساسي اللي نحن نقدر من خلال محبة الرب اللي تعلمناها من الرب أن نعيش هالعلاقة. أصلا نحن ما نعرفش نحب
1: بالضبط
2: إلا لما نحن نلتقى مع الرب ونشوف قديش الرب أحبنا. حتى بذل ابنه الوحيد من أجل أنه يخلصنا. صح؟ شفناها في طريقة عملية وطريقة واضحة جدا
1: بالضبط.
2: هي المحبة مش مجرد هي فكرة أو هي شعر, هي حقيقة منختبرها. نحن اختبرنا هالمحبة, فهمنا قديش الرب حبنا واختبرناها والآن ابتدأنا نعيشها. من اللحظة اللي فيها عرفنا محبة الرب بدأت فينا حياة المحبة, وحياة المحبة استمرت في حياتنا وما زالت عم بتنمينا وبتكبرنا ونتجت في أولادنا. أعتقد شيء أساسي أمانتنا ومحبتنا للرب.

0: مكافآت
1: أمين وبنشوفها من هنا صح. مش بس مكافآت أبدية لكن احنا بنشوف المكافآت الأرض هنا على الأرض
0: طبعا.
1: أعتقد حضرتك عطتنا كده مفاتيح رائعة وحضرتك عطيتي extension للمفتاح بتاع محبة الله إنه السر هنا وأعتقد نفسي حد نفسي كل المشاهدين يتبلور السر ده قدامهم حب الرب من كل قلبك
0: أمين.
1: اخلص للرب احنا ما نقدرش نحب الله لكن قدام هذا الكم خضم المحبة
0: صح.
1: فعلا بيدوب قلبي وقدم قلبي لله
0: دي قاعدة
1: بإخلاص هتبص تلاقي
0: أمين.
1: من الثمر
0: تبني عليها
1: قبل ما ياخد ترنيمة احنا معنا مكالمة من مصر معنا الأخ عريان أبو فادي أهلا وسهلا بيك يا أخي عريان صديق البرنامج أهلا بيك تفضل حضرتك على الهواء أخي عريان حضرتك سمعنا طيب أوكي طيب يبدو أنه في مشكلة في الخط طيب هناخد الترنيمة وبعد كده هوفلي يكونوا صلحوا الخطوط ونرهن أخ زياد

0: يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.
1: أمين.
0: نبتدي بقى إيه، ناخد بداية الرحلة طيب ونشوف الرب اللي هيكمل إزاي. أنا عارف إنه تنامى إلى مسمعي إن عندكم اختبار حلو لارتباطكم. فلو ما عندكش مانع تحب تشاركنا في الاختبار ده يا ريت. أولا هيكون مشجع وفي نفس الوقت هيكون سبب بركة لكثيرين. اختبار أنا يعني عارف إنه اختبار عجيب جدا ومش طبيعي، وبس بتبان فيه أمانة الله وبتبان فيه إيد الله. ونفسي لو ما عندكش لو ما عندكمش مانع تحبوا شاركونا بيه.
2: أمين
0: أمين
2: أمين
0: أمين. مين اللي يبدأ؟
1: أعتقد ما بعرف قديش عنا وقت، عنا وقت كتير نحكي في الموضوع، بس أعتقد اللي جمعني مع جورج هو بعدين اكتشفنا إنه قديش كنا جديين في الإيمان، أخدين الإيمان بطريقة

0: بطريقة جدية جدا، أنه عارفين أهمية أنه حياتنا الآن تغيرت 180 درجة، وما بنقدر نكون اللي كنا فيه قبل الإيمان، في حاجة تغيرت، وكان ضروري نعرف وننتظر مواعيد الرب ونتأكد أنه الشخص اللي حأتجوزه أنا حيكون شخص بحب الرب وحيكون هو
1: بنرجع تاني لمحبة الرب.
0: طبعا طبعا أكيد، وبعتقد هيدا كان صلاته هو كمان، لأنه صلى وطلب أنه اللي بده يتزوجها بتكون بتحب الرب أكتر منه.
1: واو.
0: ده كان صلاته دائما للرب، يعني وضعنا قدام الرب بكل أمان، يا رب نحن مش هنتحرك بهالقرار إلا ما نكون متأكدين 100% هيدا القرار منك، وأنت اللي بتقودنا للشخص اللي نحن بدنا نرتبط فيه. سو كنا فعلا يعني حريصين على هالأمر هيدا، مش أخدين الموضوع.
1: عجبتني جدا كلمة واخدين الإيمان بجدية. الجدية في الإيمان إن فعلا أنا واخد الموضوع مش كلام، مش الموضوع مش نظريات
0: صح
1: ولا كلام بنقوله في الاجتماعات، لكن أنا واخد الموضوع بجدية إنه بحب الرب وعايز شريك يكون بحب الرب أكتر مني وبحسب قصد الله.
2: هو أهم قرار في حياتك على الأرض أولا إنك أنت تقبل الرب يسوع مخلص.
1: ده أهم قرار.
2: القرار الثاني اللي أهم هو إنك أنت إزاي تختار شريكة حياتك، لأنه هو القرار الثاني اللي هو مهم.
1: القرار الأولاني ده قرار أبدي،
2: ده أبدي
1: خلاص، ده بيحدد مصيرك الأبدي. القرار الثاني بيحدد مصيرك
2: صح
1: هنا على الأرض، والاثنين مفهومش
2: اثنين جديين،
1: الاثنين جديين جدا جدا جدا مفهومش.
0: انت الاثنين مصيريين
1: صح. طبعا طبعا.
2: الشيء اللي هو مهم كان بالنسبة لي انه محبتي للرب وفهمي لكلمة الله، انه الله في موضوع الزواج بما انه هو موضوع مهم جدا، ان الله يطالبنا كرجل وامرأة كزوج وزوجة ان ننشئ زرع. الكتاب سماه الزرع، زرع الله،
1: زرع الله،
2: زرع الله. الآية تقول الله الذي يسأل في سفر ملاخي الإصحاح الثاني والآية 15، الله يقول ولماذا الواحد، أنا طبعا مش هقرأ كل الآية، لكن يقول طالبا زرع الله. زرع الله لا يقول أنه زرع بشر، فأنا أقف عند هذه الآية وأسأل أنت بتخاطبني لو بخاطبني عن الزوجة، أن هذه الزوجة أحترمها، هو شاهد بيني وبين هذه، يعني احنا بنتكلم على عهد وليس على عقد، نتكلم على انا وزوجتي من طرف وعهد مع الله، هو العهد مع الله، انا الزوج والزوجة هما شخص واحد في نظر الله، مع عهد مع الله. الله يطالبني في هذا العهد، يطالبني أن أنشئ زرع اسمه زرع الله. فأنا أي حاجة أعملها، الكيان البيت ينشأ بزرع اسمه زرع الله، فأي ذرية هي تحصل نتيجة هذا الزواج هو لله، هو مقدم للرب.
0: أمين.
2: فهذا هو صراحة البداية.
1: أمين. شاركنا بقى بالقصة.
2: القصة، وأنا كنت في شاب يعني في ريعان الشباب.
1: إيه كنت شاب ولسه شاب.
2: هو أنا كنت في العزوبية، سن العزوبية، أنا كنت دائما عارف إنه هناك لي شريكة حياة. وهذه شريكة حياة ما أعرفش هي موجودة فين. وأنا كنت في دولة وهي كانت في دولة أخرى، لكن نتيجة طبعا الاجتماعات أو المؤتمرات تعرفنا عن بعض عن
1: مؤتمر.
2: في مؤتمر. الشيء المهم اللي عايز ألفت الانتباه ليه هو أنه أنا دائما كنت أصلي وأشكر الرب من أجل شريكة الحياة اللي الرب معدها لي مع أني ما أعرفهاش.
1: يعني أنت شكرت الله قبل ما هي
2: أنا هي موجودة، لكن
1: قبل ما تعرف هي مين.
2: أنا ما كنتش أعرف هي مين. لكن كنت أشكر الرب على أنه هو مدبر لي،
1: تشكر الله مقدما
2: وعلمت أولادي يشكروا مقدما قبل ما

0: ما تحصل
1: للمستجابة. أنت تصلي من أجل زوجتك يعني القادمة، هل شكرت الرب؟ فأنا أتأكد، أسأل أولادي أنت شكرت وأنت شكرت وأنت شكرت. فأنا أنا عايز
2: أنا دي أول مرة أسمعها واحد يشكر الله على زوجته اللي لسه ما شفها.
1: لسه ما شفها. فده كان يعني كنت أكلم الأولاد فيها. فأنا طبعا كنت أشكر الرب على هذا. ورحت مؤتمر، وكان مؤتمر طبعا في فصل عواصف وثلوج وتأخير في وصول للمؤتمر، لكن صراحة الله كان معد في ذلك الوقت.
2: وده بصحيح، لكل تأخيرة وفيها خيرة.
1: طبعا طبعا. فأنا يعني صراحة ما كنتش عارف انه هتكون هذه الفرصه فرصه اتعرف فيها.
2: انت رايح مؤتمر عادي،
1: انا رايح اعبد الرب. انا لا اذهب الى مكان ولا اقصد في حياتي الايمانيه انه اكلم واحده من الاخوات في اي موضوع شخصي. الكتاب هو الذي يعني يكون الوسط والوسيط في اي نقاش، في اي حوار. في
2: فانت
1: أي
2: رايح فرق. مؤتمر.
1: صح، انا رايح مؤتمر لكني مطيع لصوت الله. حتى طبعا لو كان الصوت مرات يكون لا يناسب ان اخاطب واحدة اخت في آية وليست من الآيات الحلوة الجميلة يعني، لكن الرب في اخر يوم واحنا مسافرين طالعين شعرت في داخلي يقول لي كلم الاخت دي عن آية كتابية. أنت لما تقف وأنت طبعا محضر الشنتات وطالعين يعني،
2: ده بعد ما المؤتمر خلص.
1: انتهى المؤتمر،
2: مؤتمر خلص وما كلمتوش بعد خالص؟
1: لا، احنا شفنا بعض على اللانش على الغداء لكن ما تكلمناش
2: ولا حتى أي حاجة.
1: لا بتكلم. وبعدين أنا مش بتاع الزواج،
3: كان حوار عام يعني. ما كانش بيرسون،
1: أنا بدون شغل يعني، ما عنديش شغل،
2: شغل وقتها
1: ما فيش يعني الحالة على الحديد يعني، فما كنتش مفكر.
2: على الحديد دي مصري دي.
1: فما كنتش عنديش التفكير يعني إنه أنا إنه يكون في هناك زواج، لكن أنا كان كل إيماني ومعتقدي وثقتي في الرب إنه هو سوف يرتب لي كل الأمور كما رتبها. أمين. لآدم وحواء.
2: طب وإيه اللي حصل بقى يعني بعد المؤتمر؟ خدت ما أنتم تكلمتوش، إزاي قعدتوا مع بعض وتكلمتوا؟
3: وطبيعة بالمؤتمر بيصير في حوارات بين الإخوان والشبيبة.
2: هلو
3: بس اكزاكتلي يعني في حوار كتير صار تقريبا. جورج حكى معي كلام شخصي بالنسبة للكتاب المقدس يعني. شارك معي آية بالضبط محددة وكلمني فيها، وحسيت انه فعلا الرب تكلم من خلال هذه الآية.
2: يعني اما جاي يتكلم معاكي بس قال لي ما فيش تعارض بالكتاب.
3: تكلم وحسيت انه كان في رساله لي. وبعد الموقف ده طبعا تواصلنا باتصالات، طبعا بتعرف جروب شبيبه واجتماعات ومؤتمرات، ونروح بنجي بنزور بعضنا الكنائس بهالفتره. والعلاقه اتطورت شوي شوي بالهيدا، بس صرنا نصلي. لما صرنا نشعر الامور عم تتاخد اتجاه اكثر شخصي، سو كنا حريصين. انا كنت كثير حريصه بايماني عكس ما كنت قبل الايمان. كنت حريصه بس ما كنتش بهالطريقه. هلا صار في يا رب هي ارادتك، يا رب هالخطوه منك، يا رب هالباب منك. سو هالاسئله كانت على طول اطرحها قدام الرب.
2: اوكي، ازاي بقى تبلور قدامك انه شي ذا وان اللي ربنا أعدها ليك، وانت برضو تبلور قدامك انه هو ده الشخص فعلا المعين في صلاتك، في تفكيرك ازاي؟
1: هي لما تجاوبت طبعا مع الآيات اللي ذكرتها، طبعا كان سؤالي للرب، رجعت للرب قلت له للرب يعني علاقتي مع الرب علاقة شخصية، لأنه بحب العلاقة الفردية. الرب إله فردي، بحب مع الجماعات ومع الأفراد. فأنا رحت للرب بالصلاة وقلت له يا رب دي بتكون إيه يا رب؟ هل هذه المنتظرة من صدرك يعني ولا؟ طب يا رب
2: زي ما عمل عبد إبراهيم.
1: أيوة. قلت له يا رب انت تعطيني يعني علامه دي يعني. انا ما تبخلش علي
2: بعلامه. ايه كانت العلامه؟
1: العلامه قلت له يا رب يعني انت تكشف لي في طريق انا ما اعرفهاش، لكن ما تكونش من تلقاء ذاتي. انا لانه الجسد يحارب الروح والروح تحارب ضد الجسد، فأنا مش عايز أي قيادة من قبل الجسد.

0: انه
1: انجذاب جسدي.
0: مش عايز ده، يعني انا عايز علامه الهيه.
1: طب احكي لي عن العلامه دي.
0: مميزه. فانا طبعا لما طلبت كنت طبعا اصوم يوميا، وفي ليله نمت فيها وانا بعادي كنت اقفل الباب على نفسي.
1: كنت عايش مع
0: اهلي.
1: مع اهلي
0: في هذاك الوقت كنت مع اهلي، فكنت دائما يوميا اجلس مع الرب وانهيها حتى مع الرب. فنمت والساعه يعني الساعه 3 الصبح بالذات متذكر، وانا نايم شعرت في ضربي على كتفي اليمين. فصراحه انا قمت من النوم يعني وحسيت بقوه الضربه. يعني ده مش ممكن ما يحصلش مع كل شخص، لكن ده اللي حصل معي انا. فانا اول حاجه افتكرت انه باباي فات وانا ناسي الباب مفتوح او حاجه. طلعت لقيت الباب مقفول وحسيت بقوه الضربه، فحسيت في داخلي صوت بقول لي صلي اركع.
1: الساعه 3 الصبح
0: وصليت للساعه ربع ساعه يعني 15 دقيقه. لكن مش متذكر الصلاة صراحة، لكن قطعت الصوت. لكن لما خلصت الساعة 3:15 صوت في داخلي بقول لي أنا يعني صحيت فرناند في في في كندا في الدولة اللي هي فيها في هذا الوقت. وأنا ما خدتش رحت نمت يعني وحطيت.
1: أنت ما كنتش في كندا، كنت في بلد تاني.
0: في بلد تاني.
1: وهي كانت في كندا والساعة 3 الصبح حسيت بحد بيخبط. مفيش حد في الأوضة.
0: مفيش حد.
1: قمت وصليت ومش فاكر صليت عن إيه.
0: لا.
1: وربنا بقى حط في قلبك إن هو في نفس الوقت.
0: إن هي صحيت.
1: إن هي صحيت.
0: إن هي صحيت. فأنا لأنه طلبت من الرب علامة فما كنتش مفكر فيها بعد. فبعديها بيوم يومين لما اتصلت فيها فبقول لها يعني انت ايه حصل من يومين بالضبط الساعة 3:15 خليها تكمل دلوقتي لانه دي قصتها.
1: قولي لي بقى ايه اللي حصل. هو
2: هو اتصل فيا طبعا، وكنا عم نحضر لمؤتمر عنا بالكنيسة واجتماع يعني للاخوة. سو بنحاول نجيبه للبلد اللي نحن فيه حتى يتكلم مع الشبيبة. سو باخر الاتصال بيقول لي بدي اسالك سؤال شوية شخصي، قبل يومين ساعة كذا حصل معك الامر ده، انت ذكرته، انت ناس يمكن بس ذكر لي اياه. قال لي هل استيقظتي في هذا الوقت وصليتي؟ انا صرخت بصراحة، تفاجأت من وين انا ناسي الامر وحصل.
1: حصل
2: نفس التفاصيل اللي هو بيذكرها
1: برضو ان حد صحاكي.
2: نفس الشيء حسيتها بكتفي مثل واحد ضربك بهزك، وقامت وحسيت صوت جواتي بيقول لي اركعي وصلي.
1: واو.
2: نفس الامر اللي صار معي.
1: وانت ببلد وانت في كندا وهو بلد تاني خالص.
2: في بلد طبعا
1: برا كندا خالص.
2: طبعا
0: دولة اخرى.
2: دولة اخرى بس التوقيت ونفسه كان
1: المنطقة. في نفس اليوم
2: بنفس الوقت.
1: واو.
2: سو انا تفاجأت
1: طبعا،
2: انا انخلعت منين عارف هيدا الشيء كتير يعني بيرسونال شخصي يعني. قال لي خلص ما، قلت له طب كيف عرفت شو اللي عم تحكي بس؟ وقال لي لا خلص انا بس كنت بدي اعرف اذا هذا الامر حصل معك.
1: ودي انت طلبت علامه من الله بس ما حطيتلوش العلامه.
0: انا ما اعرفش العلامه
1: يعني، هو يمكن العبد حط علامه بس انت ما حطيتش علامه لله. انت بتقول يا رب انا عايزك بس تتكلم.
2: yes.
1: عايزك توري. فالله صحك الساعه 3 الصبح عشان تصلي وخدت بالقبطه، وفي نفس الوقت 3:15 الله صحها.
0: وانا لو حددت الرب كاني بقول له انت يعني انت محدود في قدراتك. لا انا بس طلبت منه
1: يعني مش ممكن حد يحط علامه لله يقول له صح يعني اتس نو واي ان ايرث يعني.
2: المميز في اختباري هو بيقول مثلا ما حدا اسمعه، انا الغرفه الثانيه جنبي كان اخواني نايمين. سو بيطلعوا بيشكوا للماما بيقولوا لها شو مالها الساعة 3:30 طالعة بتبربر وبتصلي.
1: واو.
0: اخوانا مش مؤمنين
2: يعني. كل واحد يقول انا كنت بحلم او ممكن يكون، بس انه يكون في شاهد عيان انه
1: لا دي قصة فوق الطبيعية.
2: صح.
1: طب انت قلت لي وقتها انت ما كنتش بتشتغل، طب ازاي قدرت
0: انا صراحه لما هي لما قالت لي صرخت
1: ابان كده
0: انا انبسطت.
1: طبعا.
0: ليه؟ لان دي هي
1: يا رب انت كده اتكلم.
0: طب ازاي حوصل هنا؟
1: هي دي هي
0: هي هي اكيد عندك يا رب حل هذا الموضوع وهذا الطريقه. ازاي

0: معي أنا أنت هتجمعنا مع بعض. وطبعا حصل أنه أنا أطعت صوت الرب
1: طبعا يعني لازم تطيع
0: يعني يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق في امرأته. فأنا طبعا جيت لهذه الدولة جيت لهنا لكندا وعلى الحدود لما وأنا في الحدود وأنا داخل بقول لي قاعد كام؟ قلت له الرب بيعرف.
1: يعني الاميجريشن اوفيسر بيقول لك انت داخل كندا هتقعد قد ايه هنا؟ قلت له الرب
0: وانا طبعا
1: وسابك تدخل
0: او انا قلت للرب قلت له يا رب انا عايزك يعني لو انت عايز تجوزني انا عايز اتجوز زي ادم. انت رتبت له كل حاجه
2: فعلا.
0: فانا هو ما كانش في احتياج وانا اصلا ما عنديش. فانت ابوي وانت غني في كل حاجه.
1: وما كانش عندك وقتها فلوس تقدر
0: ما عنديش صراحه. اجاني اخ بيزورني بيقول لي ما لقانيش مره وقال لي اخي انت فينك انا سقت ساعه ونص حتى اجيك. فرجع مره تانية مع انه كل مشوار ساعه ونص حتى يرجع. فقال لي يا اخ جورج قال لي انت تعبني وتعب الرب معك. ازاي؟ قال لي مش عارف الرب قال لي انت محتاج فلوس. اللي هو قال لك قال لي فقال لي المبلغ فقال لي انت عايز تعمل فيهم ايه؟ قلت له اذا هو قال لك انت اساله نعمل فيهم ايه. فراح اشترى لي في نص المبلغ كتب مقدسه حتى ادرس كلمه الله والباقي قال لي تاخده ده وانت تتصرف فيه. وطبعا المبلغ كان يعني بعد ما خلصت صلحت العربيه حتى اسافر كان مبلغ لا يفوق ال $300 يعني
1: اقل من $300
0: 268
1: حافظ الرقم 268
0: في 268
1: في كندا 268
0: دولار واتزوجنا بعد 3 اشهر. طبعا التفاصيل يعني يضيق الوقت لكن حقيقه الرب تدخل في كل التفاصيل. وخلال شهرين الرب رتب حتى راعي الكنيسة اللي حتى زوجنا كان عنده عرس
1: لا استنى بقى احنا لسه معانا وقت قبل ما نسمع الترنيمة فممكن في دقيقتين تقولي التاريخ بتاع
0: الزواج
1: وازاي ربنا رتب التاريخ ده.
2: دي نختم معك
1: لا قول لنا التاريخ ده قبل ما نسمع.
0: التاريخ كان 1/9
1: 1 سبتمبر
0: فكان الرب قال لي ده العرس اللي انت
1: يعني ربنا حط على قلبك ان ده اليوم اللي هتتجوز
0: ده اليوم اللي
1: وبعدين
0: فانا احنا كنا بنصلي عايزين حد ما نعرفش حد يعني انا ما اعرفش حد يجي يزوجنا. ففي شخص ضرب واحنا بنصلي بالليل ضرب على شباك العربيه ففتحت الشباك انا قال لي عرفني قال لي انا دكتور كذا جان وانا انا سمعت انكم بتدوروا على حد يزوجكم. فقلت له صح كلامك انا ما اعرفوش طبعا. قلت له صح قال لي تعال بكره انت ومراتك ونتكلم. فروحنا
1: مراتك تبي
0: قال لي امتى؟ قلت له 1 سبتمبر يعني 1/9. فقال لي لا انا ما اقدرش 1/9 ده ليبر ويكند وعيد العمال
1: وهنا في كندا
0: وكندا قال لي عنده عرس انا ما اقدرش. قلت له شوف انا الرب قال لي 1/9 يعني لو انت مش هتجوزني في اكيد في خدام تانيين هيتجوزوني. فانا رحت يعني روحت وبعديها بيوم قال لي اتصل فيه قال لي حاجه غريبه قال لي العرس بتاعي التغى
1: اتكنسل
0: قال لي كنسلد وانا ممكن
1: اجوزك
0: انت ومراتك
1: مبارك اسم الرب.
0: ونفس الحاجه مع المصور يعني لما نفس الحاجه قلت له 1/9 قال لي لا انا عندي عرس في نفس الحاجه ونفس الحاجه هو اللي صورنا قال لي التغى كمان
1: يعني ربنا لغى التصوير ولغى الفرح من حته ثانيه عشان يخليك تتجوز في اليوم 1 سبتمبر
0: يوم 1 سبتمبر يعني حتى الرب. فكنت عارف انه الله يده في الموضوع وانه محبتي للرب حقيقه شفت امانه الله في وعوده في تطبيق. وطبعا انت بتتكلم على سنين احنا سنين هذا عددها شفنا أمانة الله وأن الرب رتب ودبر ويعني عارف غنى الرب يسوع يفيض علينا فيه لا ي...
1: وكل ده ب 268 دولار
2: صح.
0: شوف 268 مع الرب يساوي ملايين.
1: امين امين, أمين.

0: من دون الرب ما ينفع.
1: امين امين. انا بشكر ربي جدا من اجل الحقيقه. للاسف الشديد كان نفسي ان احنا يكون عندنا وقت اكبر نقدر نسمع فيه الاختبارات الجميله. بس الحقيقه انا شخصيا اتعلمت حاجات كثيره جدا جدا عن محبه الله والبعد الثاني لمحبه الله. فعلا حب الله من كل قلبك من كل قدرتك وثق في أمانة الله. فعلا إلهنا عظيم إلهنا. أمين. بشكرك جدا جدا جدا أخ جورج. بشكرك أخت فرناند على الفرصة الجميلة. بشكرك جدا أخ زياد. بشكرك أخ باهر. أثق جدا في أمانة رب واعلم أن الرب إلهك هو الله إله أمين الحافظ العهد والأمانة ويسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. هنطلع من الحلقة دي بترنيمة وإلى لقاء جديد. أستودعكم في رعاية القادم.
2: أمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نحن نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في هذا البرنامج إلى سفر الخروج الأصحاح الثاني. سفر الخروج هو السفر رقم 2 في أصفار موسى الخمسة، والسفر رقم 2 في أصفار العهد القديم، والسفر رقم 2 في أصفار الكتاب المقدس، فهو سفر محوري في أصفار موسى الخمسة. إحنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بمحاولات من ملك مصر لإذلال شعب الله وللقضاء على هذا النسل، لكن الله كان ليه رأي تاني، بارك القابلتين والشعب كان يثمر وينمو في أرض مصر، فبحسبما أذلوهم هكذا نموا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ماذا يمثل لنا أصحاح 2 في سفر الخروج؟
1: في الحقيقة واحد من أهم الأصحاحات في السفر، لأنه مولد موسى وتربيته في قصر فرعون، ده الملك اللي أمر بإبادته.

0: فكيف لمن كان سيهز أرض مصر وعرش فرعون هزا؟ كيف يتربى في قصر فرعون؟ أو ده بقى سلطان الله اللي ما عندناش فيه كلام، لكن الله قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميل.
1: تمام، احنا عرفنا انه سفر الخروج او سفر التكوين الجزء الثاني اللي هو من 12 ل 50 كان يتكلم عن اربع شخصيات هامه محوريه.
0: صحيح.
1: ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف.
0: أيوة.
1: سفر الخروج فيه شخصيه محوريه وهو أيوة. موسى. اديني فكره يعني موجزه عن موسى كرجل الله جهزه واعده عشان يكون بيقود الشعب. شخصيه موسى ماذا تمثل في تاريخ الامه؟
0: يعني واحد شاف يعني ثنائيات ومقابلات عجيبة في هذه الشخصية، فهو ابن العبد ومع ذلك نسب أنه ابن لأميرة. ولد في كوخ حقير وتربى في قصر عظيم، كان ثقيل الفم واللسان لكنه يقال عنه إنه كليم الله. عمل معظم وقته في رعاية الغنم لكنه دعي من الله ليقود أمة. كان حليم وكان قوي في الوقت ذاته، فهو شخصية عجيبة. وحياته كما يقال تقسم إلى ثلاث أقسام متساوية، 40-40-40، 40 في قصر فرعون في مصر، 40 في مديان عند يثرون حميه، ثم 40 يقود شعب الله في البرية. وقيل إن 40 الأولى تعلم موسى أنه شيء، وفي 40 الثانية تعلم موسى أنه لا شيء، والأربعين الثالثة تعلم أن الله هو كل شيء.
1: تمام، أشكرك. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 2 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. من هو الرجل الذي من بيت لاوي ومن هي المرأة بنت لاوي؟
0: ليه بيقول عنه انه من بيت لاوي وبنت لاوي؟ لانه هو حفيد لاوي، بمعنى انه تزوج عمته. الكلام ده هيبقى واضح لو وصلنا الى سفر الخروج اصحاح 6، نعرف انه تزوج عمته ولم يكن في ذلك الوقت اي حاجه يتعارض ويتنافى.
1: كانش في تشريع يمنع،
0: كانش في تشريع بذلك.
1: تقصد عمرام ويكابد؟
0: بالضبط، عمرام ويكابد. انا معجب كمان بالاسماء، فكلمة عمران معناها شعب مرتفع، ويكابد معناها مجد الله أو الله المجيد. وأنا مستعجب، شوية عبيد، إيه شعب مرتفع وفين الله المجيد؟ لكن يبدو أنهم كان عندهم إيمان وسموا بهذه الأسماء بناء على الإيمان. نعم، إنه شعب مرتفع، مش لأنه منسوب ليعقوب ولا حتى لإبراهيم، لكن لأنه منسوب لله، شعب الله. هنشوف الكلام ده واضح في هذا السفر، أن هذه الأمة أو هذه العائلة صارت فيما بعد شعب الله. وطالما شعب الله فالشعب مرتفع والله هو إله المجد. أو خلينا أقولها بطريقة موسى لما ختم تثنية 33 بالقول: ليس مثل الله يا يشرون، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب. فليس مثل الله ولا مثل الشعب.
1: إذا حبيت أخذ درس عملي لينا كبيوت مسيحية، كيف يكون البيت لو واحد مؤمن بيدور على شريك حياة، لو شاب مؤمن يريد أن يرتبط بشريك حياة، تقول لنا إيه من خلال العدد الأول؟
0: يعني أنا بحب أربط شوية أصحاحات ببعض: تكوين 2، خروج 2، أمثال 2، ملاخي 2، يوحنا 2، كله تمنات. تكوين 2، الله أسس العائلة وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. خروج 2 بيقول أن لازم يكون في إيمان مشترك، ما ينفعش في أهم شيء في الحياة اللي هو علاقتي بالله أن أكون مختلف عن شريكة حياة.

0: آتي، ما ينفعش. في أمثال 2 وفي ملاخ 2 نرى ماذا صاره الزواج على أيدي البشر الخطاط، ما قدروش، بقي في خيانة وبقي في غدر. ملاخ 2 وأمثال 2، لكن الله أكرم الزواج مرة أخرى في يوحنا 2 عندما عمل أول معجزة له في عرس في قانا الجليل.
1: تمام، إذن ينبغي أن يكون هذا من سبط لاوي.
0: أيوة.
1: والفتاة من سبط لاوي، أو خلينا نتكلم بلغة هذه الأيام، ده واحد من أولاد الله.
0: تمام.
1: والفتاة تكون واحدة من برضه أولاد الله. صحيح. علشان يبقوا الاثنين لهم نفس الإيمان المشترك.
0: صحيح.
1: وبعد كده ولد موسى، يقول رأته أنه حسن، خبأته 3 أشهر. عايز تعليق على رأته أنه حسن زي إيه؟
0: يعني كل أم شايفة ابنها أحلى واحد في الدنيا، يعني مش حاجة غريبة. لا، يقول لنا في عبرانيين 11 بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا. بالإيمان. إيه كلمة بالإيمان؟ أعتقد أن هذه العائلة الأسرة كانوا فاهمين الكتاب، وكانوا عارفين وعد الله أنه في الجيل الرابع هيخرجوا من أرض مصر. وأعتقد يوكابة حسبت فقالت أن هذا الولد هو الجيل الرابع، وربما على يديه يكون هناك النجاة. ده أرمي في النهر، ده أديه للشيطان، ده أقتله. فلم ترضى بذلك، خبأته في البيت 3 أشهر، أخفاه أبواه 3 أشهر. وفي الحقيقة احنا نقدر نعمل حاجة، ومطلوب ان احنا نعمل حاجة، لكن ما نقدرش نعمل كل حاجة.
1: صحيح.
0: وعشان كده بيقول لما لم يمكنها، يعني هي خبته 3 شهور، بس بعد كده صوته ابتدى يعلى، بقى من الصعب تخبئته. اللي ما اقدرش اعمله انا اتكل على الله. وهنا اعتقد ان هذه الام التقية الفاضلة اللي بالإيمان غرست الإيمان في قلب ابنها موسى، فهي بالإيمان وهو بالإيمان برضو كما نقرأ في عبرانيين 11. جميل إن أقدر أقول عن يوكابت عملت ما عندها.
1: صحيح.
0: ولما الواحد يعمل ما عنده الله سيعمل وسيعني يكرم الإيمان الذي وثق فيه.
1: في 3 مواضع يقول لنا أنه في سفر الخروج صح 2، وفي سفر الأعمال صح 7، وفي عبرانيين 11.
0: أيوة.
1: يذكر قصة خبأته ديت.
0: أيوة.
1: بس هنا في الخروج يقول لنا أمه خبأته.
0: أيوة.
1: في الأعمال يقول لنا أن أبوه اتربى في بيت أبوه. أيوة. لكن في سفر رسالة العبرانيين الاثنين أخفاء أبوه، والإيمان كان واضح أنه عند عمرام وعند يوكابت.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منهم.

0: عدد 3 يا خياد بنشوف أم موسى بتضعه في صفت من البردة، إيه اللي نفهمه ونتعلمه من الصفت ده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: الصفت اللي من البردة وطلته أمه بالحمر أو الزفت بيفكرنا بالفلك أيام نوح. الفلك أيضا كان من خشب جفر وطلي بالقار من الداخل ومن الخارج لكي يحفظ الذين بداخله في أمان. وهنا الأم أرادت بقدر إمكانها، زي ما قلنا عملت ما عندها، أرادت أن تحفظ ابنها من المؤثرات الخارجية. لينا درس، طبعا لينا درس. إحنا عايشين في عالم ملوث، وإذا كان النيل ممكن أنه يبلع موسى، وإذا كان تماسيح موجودة هناك ممكن تبلعه، لكن أم موسى كان عندها ثقة في الله، عشان كده خبأته بين الحلفاء. ويقول لنا تصرف مزدوج، الاتنين رائع. يعني يكابد الأم، طبعا عندها عواطف يقينا، ربما عندها دموع كثيرة، لكنها تغلبت على مشاعرها وظلت في البيت في سكون تنتظر ماذا يفعل الرب. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. بالنسبة لمريم الأخت الكبرى أرى فيها أيضا صورة جميلة، وقفت تراقب. لا نقرأ أن أحدا كلفها وقفي وشوف حاجة، ما حدش قال لها، لكن هي كالأخت الكبيرة المسؤولة وقفت تراقب الصفت. وفي الحقيقة لما

0: تدخلت بنت فرعون تصرفت مريم أفضل ما يكون التصرف. لو كان حد لقانها كانت تتلخبطت، تعرف العيال الصغيرين يعني تلقانهم بحاجة يعملوا حاجة مختلفة تمام، لكن ذكاء إلهي وسلطان الله سيطر على المشهد، فكانت يكابد رائعة وكانت مريم رائعة. وبشوف في الاتنين دول صورة جميلة لمريم أخت العازر ومريم المجدلية. مريم أخت العازر التي لم تذهب إلى الصليب ولا إلى القبر، زي عاملة زي يكابد، عندها ثقة أن الذي مات حبيبها سوف يقوم في اليوم الثالث. بينما مريم المجدلية تصرفت تصرفا رائعا أيضا عندما ذهبت والقبر والظلام باقي إلى القبر، ما حدش قال لها، لكن هي بدافع المحبة لله فعلت ذلك.
1: استكمالا للفكرة اللي حضرتك بدأتها في قصة تربية الأولاد،
0: أيوة.
1: يعني الصفت معزول، أيوة. عن مية النهر،
0: صحيح.
1: الولد في أمان جزئيا. إذا حبينا نقول للأمهات والأباء، عيالكم هيطلعوا من بين إيديكم على مدارس،
0: أيوة.
1: على شوارع،
0: صحيح.
1: هيتسرب إليهم دنس في المسمع وفي المنظر وفي الرؤية وفي كل حاجة، يعني إزاي يحموا عيالهم، يعملوا حوالين عيالهم يعني نوع من العزل بعيد عن مؤثرات خارجية تؤثر عليهم.
0: يكابد مدرسة، الأم مدرسة، كانت يكابد أم بكل معنى الكلمة وكانت مدرسة. عملت الصفط لما كان الولد عنده 3 شهور، لكن بعد ذلك عاد إليها الولد وقالت لها بنت فرعون أرضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك. فكان عليها إنها تحتفظ به مش 3 شهور، لكن يمكن 3 سنين، يمكن أكثر قليلا. وكان عليها أنها تلقن ابنها مبادئ الإيمان، وهذا ما فعلته بامتياز. هو موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يدعى. هو تعلم الكلام ده في مدارس فرعون، هو تعلمها في جامعات مصر، كلام ده تعلمه عند أمه اللي هي بنقول عليها الأم مدرسة.
1: الجزء اللي بعد كده بدءا من عدد 5 يقول: فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت: إني انتشلته من الماء. كلمني أولا عن سلطان الله، سلطان الله في إدارة الأحداث.
0: يعني أنا أرى في كل كلمة في هذه الأعداد بدءا من عدد 5 لغاية عدد 10 سلطان الله في منتهى الوضوح. مثلا: نزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، في البقعة دي بالذات ليه؟ طب فرأت الصفت، يعني ده ياما بنمشي وبنشوف حاجات ما بناخدش بالنا، ما بنركش، هي رأت الصفت. وبعدين أرسلت أمتها وأخذته، كان ممكن تشوف الصفت وتعدي، لكنها جابت الصفت. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، خلى ربنا الولد في الوقت توقيت ده يبكي. فرقت له ابنة فرعون. وأنا أميل للرأي اللي قاله يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن بنت فرعون كانت متزوجة محرومة من الأولاد، وكانت تتمنى إنها تتبنى ولد، وبعدين شافت ولد زينة الأولاد جميل جدا زي ما بيقول استفانوس، هلاقي ولد أحلى من ده فين عشان أتبناه؟ فالله سيطر. يعني لما بيقول لنا في أمثال 21 عدد 1: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، أضيف من عندي وأقول: وقلب الأميرة أيضا في يد الرب كجداول المياه، قلبها وقلبها هي. عشان كده الله ربما منع عنها ثمرة البطن لكي تتبنى موسى، لكي يتربى موسى. الله مسيطر على كل شاردة وواردة. بكمل بقول مريم بسرعة

0: جالها الفكر انها تقول الكلام اللي قالته لبنت فرعون، وبنت فرعون وافقت فورا بدون مشورة، قالت اه، وجريت البنت تجيب امها. يا لفرحة الام وهي جاية تاخد ابنها علشان تربيه وترضعه تاخد اجرة. ايه مكافأة الايمان؟ احنا شفنا في اصح واحد ربنا كافأ شفرة وفوعة. هل يمكن ان ينسى يكابد البطلة العظيمة؟ كافأها بانها هترضعه جهارا نهارا، مش في الخفة، مش مدارية،
1: تحت حراسة ملكية،
0: تحت حراسة ملكية، وتاخد اجر من ياه. ايه العز ده؟ كان لنا فين العز ده كله؟
1: سلطان الله،
0: سلطان الله
1: سيطر على وقع أقدام الأميرة. تطلع من بيتها إمتى؟ توصل للنهر إمتى؟ صحيح. في نفس الوقت الأخت موسى حتى الصفت بين الحلفاء، إدارة الأحداث كلها تخضع لسيادة الله ضابط الكل.
0: صحيح.
1: وهو ذاته الله مسيطر على الأحداث في زماننا.
0: تمام.
1: فإحنا يعني محفوظين وكل شيء محسوب بالمقاس عنده.
0: صحيح.
1: أنا عايز أقف عند وقفة الحقيقة هنا. بيقول بنت فرعون بتقول لأم موسى ارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. كل أم بتربي عيلها دلوقت، ربنا بيقول لها إيه وربنا هيعمل معها إيه؟
0: يعني كلمات بنت فرعون نقدر نعتبرها يعني نموذج لكلام بيقوله ربنا لكل أم. الولد ده أنا اديتهولك والولد ده ليا، فأرضعيه لي. ويا بخت كل أب وكل أم يعرف إن ولاده دول مش بتوعه، لكن أنا بربيهم بكبرهم ليكونوا للرب، والرب حيكافئني على ذلك. يعني الله أداني عهدة وكالة، أنا لست مالك لكني وكيل.
1: أيوه.
0: إذا كنت مالك أنا أتصرف على مزاجي، إذا كنت وكيل أنا بتصرف بحسب رأي الذي أنا وكيل له.
1: تمام. كبر موسى والمفروض أنه خرج بدءا من عدد 11 لينظر أثقال إخوته، والحقيقة ظن أنه هو المخلص. فخلينا أقول موسى المخلص، موسى القاتل، موسى الهارب. ثلاث كلمات يلخصون الجزء اللي جاي ده: موسى المخلص، القاتل، الهارب. تشوف فيها إيه؟
0: أولا أشوف أنه هو اللي دعا نفسه، الله ما دعاهوش. في أصح ثلاثة ربنا حيدعوه لكي يخدمه، لكن هنا مين دعاك؟ هو اللي دعا نفسه،
1: ظن في نفسه،
0: ظن في نفسه وفكر في إخواته. كل ده غلط، لازم تاخد الأمر. عشان كده حلو إشعياء في إشعياء 6 عدد 8: لما سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا، فقلت ها أنا ذا أذهب. لا ما قالش كده،
1: أرسلني،
0: ها أنا ذا أرسلني. يعني في فرق، ها أنا ذا أذهب وده يبقى طاعة، لكن لا، ها أنا ذا أرسلني، أنت اللي ترسلني. موسى استعجل 40 سنة عن الميعاد، والله ما بيتأخرش ولا بيقدم يوم واحد، فأربعين سنة لا ما تنفعش. حاجة تانية أنه لأنه مدعو من نفسه نظر إلى هنا وهناك. والحاجة التانية أنه قتل، وليس أسلوب ربنا القتل، ده مش أسلوب بتاع المؤمنين. حلوة حنة أم صموئيل في آية جميلة في الترنيمة الحلوة اللي قالتها: لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. أيوة احنا بنغلب بس مش بالقوة، لكن لينا أسلوب آخر موسى تعلمه فيما بعد. لكن لأنه دعا نفسه للخروج ولأنه قتل فإنه هرب، وبكل أسف اتضح أنه لا يصلح أن يكون مخلصا في ذلك الوقت، وعلى ربنا أنه يعلمه درس من جديد في برية مديان لمدة 40 سنة.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 15 بيقول: فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. لكن في عبرانيين 11:27 بنقرأ أنه غير خائف من غضب الملك.
1: فضل يا
2: بالخوف هرب،

0: وبالإيمان ترك مصر غير خائف. طب اللي حصل في حياة موسى الأول، الأولى ولا الثانية؟ الاثنين حصلوا، لكن الشيء الجميل أن الله عندما يسجل بينسلنا أو بيترك لنا
1: الإخفاقات،
0: الإخفاقات، ويسجل لنا فقط النصرات. دي بنشوفها كمان مثلا في سارة. فسارة عندما بشرها الرب بمولد إسحاق ضحكت في بطنها وقالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. بينما في عبرانيين 11 يقول بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. عشان كده جميل لما نقارن خروج مع خروج 2 مع عبرانيين 11 نعرف ربنا بيتعامل معانا ازاي. اذا فشلنا هتضيع علينا، هتتحرق العمل اللي احنا اخفقنا فيه، لكنه لن يسجل لنا ولن يذكر خطايانا ولا تعدياتنا فيما بعد.
1: تمام، اشكرك. عندما هرب الى ارض مديان وجلس عند البئر. ويقول في عدد 16 وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا ماء وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته أين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. محطة مديان عايزين نتوقف عندها في آخر الحلقة ديت، إيه اللي حصل مع موسى عند كاهن مديان؟
0: يعني أنا معجب بذلك الرجل، فعلا نبيل بكل معنى الكلمة. في مصر أراد أن يحامي ويدافع عن المظلومين، فنصف مش لأنه عبراني، لأنه كان مظلوم وقتل المصري الظالم. وبعدين لما لقى 2 عبرانيين بيتخاصموا بعض ساقهما إلى السلام. في الحقيقة الأمر ده سبب له متاعب وأجبروا على ترك مصر هروبا من بطش فرعون الشرير. لكن لما وصل إلى مديان برضو لقى نفس المشكلة،
1: ظلم،
0: ولقى إن ظلم نتيجة التمييز الجنسي، يعني الرجالة ظلمت البنات، بنات مديان، كاهن مديان، وما عجبوش الظلم ده ودافع عن المظلومين. شخص رائع وعظيم، لكن هيدخل بقى المدرسة بتاعت ربنا علشان يتعلم الوداعة وطول البال وأسلوب القتل والتدفن في الرملة، ده مش هينفع مع ربنا. الله عنده أسلوب آخر، وعشان كده في مدرسة الرب الله في مديان تعلم موسى دروسا ما أعظمها.
1: تزوج موسى من صفورة، والرب اداله ولد وسماه جرشوم، وبيقول إن الرب كنت نزيلا في أرض غريبة. جرشوم يعني غريب.
0: أي
1: إكرام الله لموسى من خلال صفورة، وإزاي ربنا هيبتدي يعوضه والناس اللي ربنا اداه اللي بتشوف فيه إيه؟
0: يعني لما راح إلى مديان يعني سكن مع كاهن مديان يثرون، كان من الذوق من اللياقة أن يتزوج بنته. لكن بغض النظر عن الذوقيات وعن ترتيب الله، أرى فيها لمحة نبوية تدبيرية جميلة.
1: فضل.
0: فبدأ موسى يعني يخدم شعبه، الشعب رفضوه، واضطر أن يترك أرض مصر ويذهب إلى بلاد مديان، وهناك تزوج بامرأة أممية. أعتقد بتدينا ملامح لقصة تانية.
1: تمام.
0: أو قصة الكتاب بمعنى آخر.
1: جاء إلى خاصته
0: وخاصته لم تقبله،

0: ثم في هذه الفترة اللي فيها هو متغرب عن شعبه الأرضي اللي هم إسرائيل، اقترن بعروس أممية اللي هي الكنيسة. وصورة رائعة لموسى المخلص المرفوض المقترن بزوجة أممية، لكن هيجي مرة تاني لهذه الأمة وسيقبلونه، زي ما هنشوف في تسلسل الأحداث لما سمعوا لموسى فسجدوا وخروا لله، صورة للي هيحصل في مجيء المسيح الثاني لهذه الأمة وكيف سيقبلونه ويرحبون به.
1: شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معاك هذه الكلمات الختامية المشجعة. يقول الكتاب في عدد 23: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، أي نعم الله يسمع أنين الذين يتألمون، الذين يصرخون من العبودية. انتظر الرب واصبر له. ألتقي بك في الحلقة القادمة والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط سبقى قدام المحال.

0: أبوك سامع، أبوك سامع لأنات قلبك، أبوك سامع ومش سامع بس، ده سامع وشايف،
1: نعم
0: مش سامع وشايف بس، لكن سامع وشايف وهيتدخل في اسم الرب يسوع المسيح. احتمال بتسمعني النهاردة وانت يمكن مش مرتب انك تقعد قدام التلفزيون وتسمع، لكن اعرف ان ابوك سامع، ابوك شايف وهيتدخل. نفس القصة اللي احنا هناخدها النهاردة في اسم يسوع المسيح. برنامجنا اسمه أبوك سامع، واحنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وكمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معانا في اسم يسوع المسيح.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بيك. أبوك سامع، قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي علاقة الصداقة التي تربطنا بالله. عارفين يعني إيه علاقة صداقة؟ بقيت أنا وهو حاجة واحدة. قال قبل كده عن إبراهيم: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانع؟ الرب النهاردة جايبك علشان تسمع اللي الرب عايز يقوله لك في اسم يسوع. رغم أن رجل الصلاة اللي هنسمع عنه النهاردة اتغلط في حقه، لكن الجميل فيه أنه تشفع. وبنصلي النهاردة أن الله يخت نجاة يقيم متشفعين في اسم يسوع المسيح.
1: أمين.
0: يا رب يا رب كنايسنا يكون فيها ناس متشفعة في اسم يسوع.
1: أمين.
0: القصة بتاعتنا موجودة في سفر العدد أصحاح 12، وهي عبارة عن ببساطة أن مريم راحت جابت

0: وهارون وبدأوا يتكلموا على موسى. بصوا الكلام بيقول لك كده: فتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بصوا لغاية كده كل الكلام حطه مع بعض، لكن في كلمتين جم بعد نقطة: فسامع الرب. فسامع الرب، ورب يكلمنا عن ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى مريم، الشخصية الثانية هارون، الشخصية الثالثة موسى الذي تشفع. خلي بالكم للكلام الجميل ده. أول حاجة مريم حصل معاها ثلاث حاجات: اتكلمت، غلطت. وفي كل مرة أنت بتتكلم اعرف كويس أن الله بيسمع، عشان خاطر كده يا رب بعدنا عن النميمة والكلام على الناس في اسم يسوع. عارفين اللي حصل؟ اللي حصل نموا على أخوهم. النميمة في تعريفها البسيط هي كلام سلبي بين شخصين أو أكتر، بين شخصين أو أكتر بيتكلم على شخص ثالث غايب مش موجود. كل اللي محتاجاه النميمة هي لسان يتكلم وودني تسمع، لسان يتكلم وودني تسمع، دي اللي محتاجاه النميمة. خاطر كده يا رب تعالى شيل مننا يا رب. إن ما كنتش تقدر تقول كلمة حلوة على أخوك فبلاش تقولها، خلاص اسكت أحسن. النهاردة الرب عايز يعلمنا الدرس الجميل ده. أول شخصية مريم لما غلطت حصل معاها ثلاثية: ضربت، طردت، عطلت. أول حاجة اتضربت بالبرص، ربنا قال لهم تعالوا لي كده، هات موسى، هات هارون، هات مريم، تعال. خد التلاتة وراح قال لي: موسى خليك انت كده، اطلع لي مريم وهارون تعالوا لي قدام شوية عشان انا عايز اتكلم معك. أول حاجة انت غلطت في حاجة أخوك، راح ضربت بالبرص. لكن الحاجة التانية اتطردت 7 أيام خارج المحلة. والحاجة التالتة عطلت، عطلت الرحلة، يعني كانوا ماشيين زي ما هم ماشيين في رحلاتهم، اتعطلت الرحلة بسبب مين؟ بسبب كلام النميمة، الكلام السلبي. الشخصية التانية مش مريم بس، هارون. هارون اتكلم مع مريم وتكلم، هو اتكلم يعني نم، شاركها في الكلام. ومرات كتير واحد كده يبقى قاعد مع حد بيتكلم وينم، طيب ماشي، ما هو عمل كذا، ونبدأ نكمل في الكلام. يا رب ادينا النهاردة ان احنا نعيش حياة كاملة بدون اي نميمة على الاخرين. الحاجة التانية اعترف، قال له ايوة فعلا انا غلط. الحاجة التالتة تضرع، تضرع يعني اتكلم واعترف وتضرع. دي الثلاثية التانية بتاعة هارون، عندنا مريم وعندنا هارون. هنسمع عن موسى المتشفع الجميل، جميل. موسى. امين.
1: قدام شخصية موسى الواحد بيقف كده في حاجات كتيرة كده، يعني بيستغرب او بيقول ازاي موسى عمل كده، بالذات في الموقف دوت، يعني موقف مش سهل فعلا. طبعا فعلا. انه اخته واخوه ده كان يعني رئيس كهنة او حاجة كبيرة،
0: مش حاجة صغيرة.
1: فبالرغم عن كده ان هم اتكلموا ونموا عليه وهو ما كانش يعرف، لكن الرب زي ما انت فعلا قلت، الرب مش بيسمع بس، لكن بيسمع وبيشوف وبيعمل حاجات كده، يعني بيدافع وبيعمل حاجات كتيرة جميلة قوي يعني.
0: صح.
1: فجي الرب راح كلم موسى وقال له انه هم زي ما هي، زي ما سمعنا ان هي مريم اتضربت بالبرص، لكن موسى عمل حاجات جميلة قوي قوي قوي. والنهاردة يعني أنا قبليكم بقول للرب: يا رب ساعدني أكون فعلا زي موسى، الراجل المكتوب عنه إن هو كان رجلا حليما. أيوة. يعني احنا نعرف موسى أول ما جه بدأ يخرج علشان ينقذ حد من شعبه، قتل المصري. فكان موسى شخص مش حليم خالص في الأول، لكن وهو في البرية 40 سنة رب خده وشكل في حياته وشكل فيه لغاية ما وصله إنه هو حليم جدا، يعني عنده طول آنات رهيبة وعنده احتمال وعنده قلب وصدر رحب كبير جدا جدا. فعلشان كده موسى كان راجل حليم وكان راجل أمين قوي وكان راجل متشفع. فعشان كده بالرغم عن إن مريم اتكلمت عليه وأساءت إليه واتكلمت من وراه مع أخوها، لكن هو كان حليم جدا وقلبه مليان بالمحبة. قال للرب: يا رب اشفها. ما قالش أحسن خليها تتعلم، خليها تتأدب، خليها تعرف أنا مين بالنسبة للرب، شوف الرب انتقمني إزاي. وإحنا في أوقات كتيرة لما حد بيسيء إلينا أو بيتكلم علينا أو بيوصل لنا النميمة بتاعتهم، ولما بيحصل لهم إساءة أو ضيقة أو ظرف صعب، إحنا أحيان كتير بيبقى جوانا بقى فرحانين كده، ونقول شوف الرب أنت أملنا، وشوف الرب رد عننا، شوف الرب مش عارف عمل إيه. لكن الرب النهاردة زي ما الكتاب بيقول في إنجيل متى إنه باركوا لعينكم، احسنوا الى مبغضكم.

0: أمتكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. رب النهاردة عاوزنا ما نردش الإساءة بالإساءة، ولا الكلام بالكلام، ولا النميمة
1: نعم
0: بالنميمة. وبالرغم إن كان في العهد القديم، أنا برضو بستغرب له إن كان في العهد القديم عينه بعينه وسن
1: سن
0: بسن،
1: بسن
0: يعني ما كانش حتى لسه الرب جه وقال إن صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم زي في العهد الجديد. لكن موسى عمل الكلام ده بالرغم إن هو كان لسه في العهد القديم،
1: شفع عشان اخواته.
0: اتشفع عشان إخواته، واتشفع من أجل مريم، وقال له يا رب اشفيها. فخلينا نتعلم من حياة موسى إنه إزاي حتى لو حد بيسيء إليا، اتكلم عليا، جرحني، قال كلام ممكن يكون افتراء وكذب أو إشاعة مذمة أو أي حاجة، خلينا إن احنا نكون يعني بنتعلم من شخصية موسى
1: نعم
0: ومن اللي عمله موسى في الموقف دوت. ودي كانت حاجة مش قليلة خالص، إن احنا نكون بنصلي من أجلهم، نطلب لهم البركة، نطلب لهم الغفران. ولو هم عرفنا عنهم إن هم دخلوا مثلا في ضيقة، نصلي من أجلهم إن رب ينقذهم من الضيقة ديت. وفي حتة تاني كمان، إن موسى تشفع من أجل شعبه، مش من أجل مريم بس،
1: ده أكتر من
0: لأجل
1: مرة
0: ده كتير كتير قوي. ده موسى كان على طول يعني
1: متشفع.
0: احتمل احتمال يعني، لكن كان في موقف اللي هو ساعة حرب عماليق في
1: خروج
0: خروج
1: 17
0: 17. في حرب عماليق كان يشوع بيحارب تحت، وموسى قال له أنا هطلع فوق الجبل وهرفع إيدي. كان كل ما موسى بيرفع إيديه ورفعت الإيديه دي دليل الصلاة، مش فكرة، مش قصة بس شكل رفع إيده وخلاص، لكن ده معناه إن هو بيصلي للرب. كان يشوع تحت بيحارب بينتصر، أول ما موسى إيديه بتتعب وينزل إيديه كان يشوع بينهزم، لغاية ما جه هارون وحور سندوا له ايديه الاثنين ورفعوا له ايديه الاثنين عشان تستمر مرفوعه. واحنا محتاجين في الوقت دوت والايام ديت ان احنا نكون بنسند بعض وبنرفع ايدين بعض وبنصلي من اجل بعض ونشجع بعض. لو لاخويا او اختي حسيت ان هو يعني عنده ضعف او تعبان او يعني مضغوط من حاجات كتيره ومش قادر ان هو يقف ويصلي او ان هو يكمل الصلاه، انا اكون بسنده، مش باجي عليه، لكن بكون بسنده وبرفعه وبسند ايديه علشان تبقى ايديه دايما مرفوعه. احنا محتاجين ان احنا نكون بنتعلم من حياه موسى وحياه التشفع.
1: هنكمل في الخماسية الجميلة ديت، لكن الله في المشهد. شفنا حياة مريم وهارون وموسى، لكن في حتة ما تتسبش، الله في المشهد يقولك فسمع الله. في كل مرة أنا بتكلم عن حد، خلي بالك في حتة النميمة ديت، أنت بتشاور كده تقول فلان دوت بالصباع ده كده، أنت بتشاور كده، لكن خلي بالك أنت بتشاور كده وأنت بتشاور كده، ففي صباع الإبهام دوت ده باصص لفوق، ده بص على ربنا دوت، ده بتاع ربنا ده. والحاجة التانية في ثلاث صوابع دول بيشاوروا عليا، ففي كل مرة أنا بتكلم أنا بشاور على فلان، لكن الله شايف وسامع. وفي ثلاثة بيقولوا طب ما أنت فيك زي كده وأكتر من كده، ساعدنا يا رب إن احنا نعيش صح. لكن الله سامع، يقول لك إيه؟ فقال لهم حالا اطلعوا لي حالا، سمع الله. لكن الأكتر من كده الله سمع، الحاجة التانية الله اتكلم. وعايز أطمنك أقول لك إن أبوك في صفك، أبوك في صفك، خلي بالك أبوك في صفك ما بيستحملش عليك حاجة. أول ما سمع الكلام ده يقول لك إيه؟ فنزل الرب في عمود السحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم تعالوا لي اطلعوا لي. أبوك في صفك ما تجلكش، حتى لو الناس اتكلموا عليك من ورا ظهرك أبوك في صفك.
0: ده كانوا مؤمنين يعني،
1: وكانوا
0: مش ناس
1: مؤمنين
0: يعني.
1: صح كده. لكن الحاجة التانية كمان بيدافع عنك، يقول الكلام ده اسمعوا الكلام اللي انتوا اتكلمتوا بيه، انتوا بتكلم معاكم بالرؤية والأحلام، أما عبدي موسى هاللويا ده أنا بشاركه بكل حاجة، ده فم الفم بتكلم معاه عين بعين، أنا بشوفه، أنا بشوفه وبتكلم معاه بج البج، فدوت حاجة لوحديها. اللي عايزين نوصل له من الحلقة ديت، كن رجل صلاة متشفع زي موسى. الله يدينا متشفعين في الأيام دي في اسم يسوع. وأنا بختم معاكم، افتكرت قصة عن واحد خادم من أوروبا راح يخدم الرب في أفريقيا، وراح خدم في مكان في أفريقيا قبيلة، وبعد كده راح قبيلة تاني، وراح قبيلة تالتة ليل عليه الليل. وأول ما ليل عليه الليل بدأ مش لاقي مكان، راح جه عند شجرة وراح نام. هو نام تحت الشجرة ديت، وبعد كده تاني يوم اتحرك وراح المكان وبدأ يخدم ويخدم، وربنا عطاله نفوس في المكان دوت. ومن ضمن النفوس واحد قال له بعد ما تخلص وعرف الرب، قال له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له انا حاولت اقتلك لانك انت شكلك ابيض واكيد معاك حاجه، وانا كنت ماشي وراك، انت ما معكش سلاح، أنا معايا سلاح كنت

0: تموتك واخلص منك. بس حاجة غريبة، كل ما اجرب منك الليل كله وانت نايم تحت الشجرة الفلانية حددها له، الاقي حواليك ناس قعدت اعد فيهم لقيتهم 26 واحد. كل ما ادخل كل ما ادخل عشان اموتك ما لاقيش، مش قادر مش قادر، في 26 واحد حواليك. سمع الاختبار دوت ورجع بلده، والجسيس بتاع الكنيسة في يوم الحد قال لك الاخ فلان رجع من السفر بتاعه، يا ريت تقولنا على حاجة غريبة. حكى لهم الحكاية، قال لهم ده انا كنت جاي من مكان لمكان وبعدين حصل، والراجل دوت عرف الرب يسوع وقال لي 26 واحد. فقال لك الجسيس نفسه قال لك الكلام ده كان يوم ايه، حدد له اليوم والتاريخ، قال لك اليوم دوت انا صحيت من النوم وكتبت على جروب الكنيسة احنا عايزين نصلي لفلان في افريقيا، انا عايز اعرف كام واحد في الكنيسة هنا صلوا علشان فلان ده، وقفوا عدوهم لهم 26 واحد.
1: هللويا.
0: عايز اقول لك ان تشفع لاجل الاخرين. نعم. حب الاخرين. نعم. وانا بصدق ان صلاة التشفع صلاة مقبولة رائعة جدا عند الرب يسوع المسيح. والى ان نلتقي في حلقة اخرى، نترككم في رعاية الله مع برنامج ابوك سامع. امين
1: امين.

0: لو كنت شخص غني جدا او فقير، لو كان لون بشرتك اسمر او لون بشرتك ابيض، ايا كان البلد بتاعتك، ايا كانت نوع عقيدتك، انت شخص غالي علينا. بس الحقيقه النهارده الموضوع مش مجرد كارت اصفر. حلقتنا النهارده اكتر شويه من موضوع كارت اصفر، لانه كارت اصفر في كارت اصفر في كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن الطرد، يعني من الاخر كارت احمر. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن الطرد. في بطوله كاس العالم في المكسيك سنه 1930 بدا تطبيق قرار استخدام الكروت الملونه الحمراء والصفراء، والمونديال ده تحديدا هو المونديال الاول اللي بيقام خارج قارتي امريكا الجنوبيه واوروبا. الغريب رغم انه القرار اتاخد باستخدام الكروت الصفراء والحمراء، إلا أنه لم تستخدم الكروت الحمراء ولا مرة في المونديال ده. الطرد هو أقصى عقوبة، أقصى عقوبة بيقوم بها الحكم إثناء المباراة، والقانون حط مجموعة أسباب للطرد. السبب الأولاني اللعب العنيف اللي يأذي اللاعبين. السبب الثاني السلوك المشين، سواء كان البصق أو إشارة عدوانية أو مهينة. السبب الثالث أنه الشخص اللي بيمنع هدف عن طريق اليد متعمداً، فيمسك الكرة بإيده أو يمنحها من دخول المرمى، يتم طرده في الحال. سبب كمان حرمان اللاعب الخصم من إحراز هدف محقق عن طريق منعه من الوصول للكرة أو إعاقته. آخر سبب هو أنه يحصل على الإنذار الثاني في نفس المباراة، فلو حصل على الإنذار الأول ياخد كارت أصفر، ولو حصل على إنذار ثاني كارت أصفر، وبكده يحصل على كارت أحمر ويتم طرده. في حالة طرد 5 لاعبين من المباراة، يتم إيقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه 5 لاعبين خاسر بنتيجة 3-0. الحكم من حقه أنه يطرد أي لاعب قبل بداية المباراة. اللاعب اللي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية ويخرج برا الملعب خالص. مش قلتلكم طرد؟ طرد يعني طرد، طرد يعني ما تبقاش موجود لا في الملعب ولا في المنطقة الفنية، إما أنك تطلع وسط الجمهور أو تدخل غرفة الملابس. أقصى نوع من العقاب ربنا ما يوريه لحد، ولا أتمنى أن أنت كمان تشوفه، أنك تبقى بتلعب في المباراة وتاخد طرد. طرد أيوة، يعني مفيش لعب تاني، وكمان مش هتلعب المباريات اللي جاية. الطرد مش بس في مباراة كرة القدم، لكن في طرد تاني من الحياة. مش بقصد انك تموت. بس قبل ما نكمل كلامنا، تعالوا ناخد رأي الشباب في موضوع انك في لحظة ما تكملش وتاخد اقصى عقاب تستحقه، وانك تطرد خالص من جوه الملعب كمان من على دكة الاحتياطي. تعال نشوف رأي الشباب ايه ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.
1: جاي لك جواب فصل وانت صغير؟
2: لا، جاي لي جواب قبل كده بس واتفصلت بسبب ان انا ما كنتش ملتزم، ما كنتش قد مسؤولية ان انا اكون بحضر في كلية او مدرسة او في اي حاجة كنت موجود فيها، فجالي كتير.
3: لا
4: لا، في الحقيقة ما ليش جواب فصل انه صغير.
1: ليه؟
5: عشان بس نسيت الكتاب.
1: لو الدكتور بيدخل المحاضرة ومش بيحب حد يدخل وراه، هل حضرتك هتدخل وتجرب ولا مش هتحاول؟
3: لا اجرب ادخل.
2: اعتقد لو في ظروف منعيني هحاول انه اجرب ان انا اخش بعدي، واللي ربنا هيعوز هيكون بيكمله.
6: ادخل احاول.
7: لا اكيد هحاول عشان ممكن يكون يغير رأيه ويقبلني.
4: لا اجرب، لازم اجرب، ممكن يطلع على حظ انا ما يطردنيش.
5: لا لا، مش هدخل، مش هزق نفسي.
1: طب هتعمل ايه لو الدكتور طردك من المحاضرة؟
3: هتضايق اكيد،
2: اكيد هبقى حزين لان في حاجة بتفوتني انا مش موجود فيها. ومش هبقى مستمتع يعني كأني انا حضرت.
6: هيبقى شعور سيء. عشان اتخذلت قدام الجميع.
7: هبقى زعلان طبعا، وعايز افهم هو طردني ليه، واحاول اصلح من اللي انا عملته.

0: تطردني.
1: اكيد طبعا انا بقى متضايق، بس ليه بقى غلط مني انا؟ غلط مني انا اكيد، ما مش معقول الدكتوره تطردني كده من طريق ونص. اكيد اكون انا عملت حاجه غلط عشان استاهل عليها الطرد.
2: انا هطلع بس هبقى متضايقه الصراحه، يعني ممكن ما ارضاش ادخل المحاضره دي.
3: ايه اكبر عقاب حصل لك في حياتك؟
4: وانا صغير والدي ضربني.
5: ان انا اتحرمت ان انا العب كوره فتره، كان بابايا مانعني ونزلت من وراه ان انا لعبت بس كان عقاب وحش. يعني
3: ليه بقى؟
5: ان انا ما نزلت، كنت عايز العب كوره وهو كان مانعني، ان كنتش جايب درجات كويسه في الامتحانات.
6: خدت انذار عشان مزقيت واحد في الملعب.
7: في حد من عيلتي توفى، فده كان اكبر عقاب.
1: بصراحه مش فاكر حاجه معينه. يعني
2: اكبر حاجه بالنسبه لي ولا ضرب ولا اي حاجه، بالنسبه لي ان انا اتمنع من حاجه وانا صغيره، انزل العب مع اصحابي وكده، ده كان بالنسبه لي بقى اكبر عقاب، او ان حد يقيدني.
8: انا عارف ان موضوع الطرد ده شيء مؤلم وشيء متعب، واللعيب لما بيطرد من المباراه بيتضايق قوي، يتنرفز، وبعضهم بيعيط، لانه لما بيطرد مش بس بيأثر على نفسه، لكن طرده بيأثر على الفريق كله. وده اللي حصل في الكتاب المقدس، في واحد اتطرد وتأثير طرده ما كانش عليه هو لوحده، لكن تأثير طرده على الفريق بالكامل. زبط، ابونا ادم اول واحد يطرد في التاريخ، والحكم اللي طلع له الكارت الاحمر كان الله بنفسه. الله حذره. هنفضل نحذرك ونقول لك كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر. بعضكم بيتجاوب مع الرسالة وبعضكم ولا تعني لي أي حاجة، بس خلي بالك الموضوع مش هيكمل كده، هيجي وقت ويحصل فيه حاجة أكتر من كارت الأصفر كارت الأحمر. الله يقول الكتاب كده بالنص، طرد أبونا آدم من الجنة، طلعه بره. أخطر طرد في الحياة إنك تطرد من الحضور الإلهي. أقصى عقاب ليك إنه يتحط حاجز أنت بتحطه بخطاياك بينك وبين الله. يقول الكتاب عن الأشرار إنهم يحجزون الحق بالاسم، يجيبوا سور من الاسم. الإنسان يتفنن في فعل الخطية. الكتاب المقدس يتكلم عن الخطاة إنهم مبتدعين شرورا. عارف يعني ايه مبتدعين شرورا؟ يقعد كده يخطط ويتكتك، والشيطان يقعد جنبه ويقول له علمني، فيقول له بص انا هبدع لك خطيه. مبتدع شرورا. يا ترى ربنا هيفضل يحذر يحذر يحذر على طول؟ لا. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، ام تستهين بامهاله ولطفه وطول اناته؟ انت فكرك منه الله حنين والله طيب والله بيقبلك والله بيحبك، تفضل تستهين غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. ربنا عمال يحذرك ويرفع لك كارت اصفر، يقول لك خلي بالك انا بحبك، انت غالي عليا يا ابني، بلاش الحكايه دي يا ابني، الخيرك يا ابني انت غالي عليا. لكن لو انت صممت، اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، لو انت ما رجعتش تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب. الطرد النهائي، الطرد النهائي مش انك تطرد من الملعب، ولا الطرد النهائي انك تطرد من الحياة وتموت. الطرد النهائي لما تسمع الله بيقول خذوه واربطوه واطرحوه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هو ده الطرد الحقيقي. عشان كده النهاردة عايز تحذيري يبقى صوته عالي، ونفسي أصرخ فيك، ونفسي أمسك شاب شاب وبنت بنت وهزها من كتافة أقولها فوقي. ربنا عمال يبعت لك تحذيرات كتير. أخطر عقاب هو البعد عن الله، أخطر عقاب هو إنك تقضي الأبدية في الجحيم. جهنم مش حاجة بنخوف بيها العيال الصغيرة، لما تكذب هتروح النار، ولو تفيت على بابا هتروح النار، ولو ما ذاكرتش دروسك هتروح النار. قصة أكبر من كده. جهنم هي البعد عن الله، هي الحرمان من الوجود في محضر الله. عشان كده النهاردة

نبرتي أعلى شوي. خلي بالك، لو أنت تخطو بخطى ثابتة تجاه جهنم، عايز أقول لك كارت أصفر وكارت أصفر وكارت أصفر وكارت أصفر. خلي بالك، الله بيحبك وجهنم اتعملت لإبليس وملائكته. أنت ليه مصمم تبقى موجود في المكان اللي ربنا مش عامله ليك؟ حياتك بتضيع. ليه معاند؟

وجودك في محضر الله انت مطرود. لو عايش في الخطية ومستبيح، حتى الوعظ ما بقاش يأثر فيك، حتى كلمة ربنا ما بقتش فارقة معاك. فوق فوق، لانه الكلام النهاردة بقى صعب قوي، ما بقاش كارت اصفر، لكن بقيت معرض من كتر الكروت الصفراء اللي خدتها لكارت احمر. زعلت مني؟ حقك عليا، اجي ابوس راسك. بس الحقيقه ما ينفعش اشوف اخويا وابني وصاحبي هيترمي في جهنم واقول لك حبيبي بلاش بقى. احد الخدام قال كده، قال لو في واحد بيته مولع نار وهو جوه البيت نندهله ازاي؟ نقول له يلا احباب، يلا حبيبي، يلا عشان تطلع، ولا نصرخ ونقول له خلي بالك؟ حلقتنا النهاردة حلقة خطيرة، لأنك فيها بتحدد إن الإنذارات اللي سمعتها هتسمع، الصفارات اللي سمعتها هتطيع، هتاخد بالك إن في منافس، هتمشي على قوانين كلمة الله والله الكلمة. مرة تاني، ده إنذار بيسموه شديد اللهجة، لأن إحنا بنحبك وغالي على قلوبنا، تغاليين على قلب ربنا، لكن إبليس عايز يدمر حياتك، عايزك تفضل معاه. إبليس بيحبك، حبك تكون في عشرة معاه. الحقيقة هو مش بيحبك، هو بيكرهك وبيكره ربنا اللي خلقك. شكركم عشان الوقت اللي قضيناه. فكر في الكلام، اقعد مع نفسك قبل ما تنام النهاردة وقول هو أنا مطرود من حضور ربنا ولا موجود؟ ندم آدم وندم حواء بعد فوات الأوان. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض. بصدق إن النهاردة أسماء ناس تتكتب في سفر الحياة، وده مش هيحصل. مرة تاني، ده مش هيحصل غير لما تيجي للصليب معترف بخطاياك، تايب، وتقول له أنا مش عايز يبقى في حاجز بيني وبينك، مش عايز الخطية تمنعني عنك. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات ابعتها لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامك على الشاشة. انت غالي على قلب ربنا وكمان غالي علينا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل.

0: عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: اهلا بيكم مره تاني في برنامج حواديت. النهارده معانا حدوته جديده هنشوفها في فيلم قصير بتحاول توصل لنا فكره مهمه لحياتنا. يمكن يكون الفيلم واقعي ويمكن يكون مبالغ فيه، يمكن يكون كوميدي ويمكن يكون تراجيدي، يمكن يكون فيه جزء من المبالغه لكن اكيد فيه جزء من الواقعيه. الابوه او كلمه بابا كلمه كبيره قوي مش سهله، ما اضحكش عليكم انا شخصيا خايف جدا من الكلمه دي. أنا متوقع قريب أبقى بابا، بس الفكرة نفسها مش سهلة، والناس حوالينا دايما يقولوا الأم، الأم مدرسة، عيد الأم، لكن قليل قوي ما بنسمع عن الأب، رغم أني متأكد أن الأب ليه تأثير كبير جدا في حياتنا. يعني مثلا الفيلم اللي احنا هنشوفه ده بيتكلم عن أب، أنا مش هحرقه لكم، تعالوا نتفرج.

0: ايه ده انتوا مين؟
1: انتوا مين يعني؟ ايه في نص الليل وغروندا حمرا؟ ايه بتوع دليفري؟ احنا عفاريت.
0: عفاريت بجد؟
2: طبعا بجد. امال كده وكده؟
3: اصله هو
0: عاوزين مني
4: ايه؟ عاوزين ناكلك.
5: سامح انت يا ابني في ايه مالك؟
0: حلمت يا بابا بعفاريت.
5: بايه حبيبي؟
0: بعفاريت.
5: بعفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه ده يا سامح؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيره يا سامح؟ فطيره يا سامح؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش. ولعلمك بقى، لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، هتيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فاهمني؟ لازم تصلي. وعارف لو صليت تحلم بالملايكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فاهمني؟ من بكرة تصلي وتصلي عدل، فاهم؟ عفاريت يا ولاد؟
6: لا يا بابا.
5: عايزين نقف ثبات؟ اتباع؟ عشان نصلي ربنا، عايزين نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد يا سامح،
0: نعم يا رب.
5: شيل ايدك من جيبك.
0: عادي يا رب.
5: انت مش واقف على الناصيه، انت واقف عشان تصلي. صلي ربنا، ولا عايز تعمل زي ليله امبارح؟ السرير، الفطيره. عارف لو ما صليتش عدل النهارده هتحلم بابو رجل مسلوخه.
0: حاضر يا بابا.
5: ايوه كده. ماجد
7: فندي بابا.
5: علي صوتك
7: فندي بابا.
5: عايزك تصلي علشان تنجح السنة دي. كفاية أنا يا أخويا سقوط كل سنة. هاني
0: أفندي بابا.
5: اتعلمه أفندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربية. ها؟
0: حاضر يا بابا.
5: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك.
0: حاضر.
5: عيانين راقدين في المستشفى، لازم تصلي لهم.
0: حاضر.
5: فهمني؟
0: حاضر يا بابا.
5: شدلي صوتك، فهمني؟
0: حاضر يا بابا.
5: ايوه كده. اما انا بقى فهصلي عشان المرتب، عشان المرتب يزيد، عشان نجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد، احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير، صلوات ناريه، صلوات حاره من القلب. فاهمين يا اولاد؟
6: فاهمين يا بابا.
5: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاته، ربع ايدك، غمض عينك.
0: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربية جديدة.
7: يا رب ينجحني في الامتحان.
0: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضة بس.
5: ايه سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليلة كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعة؟ عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
8: اهلا اهلا اهلا يا عم ابراهيم.
9: اهلا بيك يا استاذ شاكر.
8: صدقني زرنا المسيح النهارده.
9: الله يخليك الله يخليك.
0: ايه ده، هو انت حضرتك المسيح؟
8: شوف الواد، شوف شقاوة الواد بيقول ايه. لا يا حبيبي، اما قوم بقى اعمل لك شاي. ماشي. سكرك ايه؟
9: معلقتين يا استاذ شاكر.
8: تؤمر حبيبي.
9: الله يخليك. شوف يا سامح يا حبيبي، انا مش السيد المسيح، بس بابا كان بيقصد ان هو يعني لما شافني فرح وكانه شاف السيد المسيح.
0: ما انا بقول شكلك مختلف عن الصوره اللي هناك دي.
9: يا ترى اتعلمت الصلاه ولا لسه يا سامح؟
0: ايوه يا عم ابراهيم، بابا النهارده علمنا الصلاه وطلبنا طلبات كتير.
9: طلبات كتير؟
0: عربيه ولبس وفلوس. هو ربنا ده مش بتاع طلبات؟
9: طلبات
0: كمان. بابا قال لي لو ما صليتش هتدخل النار وهتحلم ابو رجل مسلوخ.
9: يا خبر. شوف يا سامح، ربنا بيحبنا كلنا وبيعملنا كأننا اولاده،
0: بس ربنا بيخوف.
9: بيخوف ايه بس يا سامح؟ انا زي ما قلت لك ربنا بيحبنا، ولما بنصلي وبنطلب منه كاننا بنطلب من اب. وبعدين يا حبيبي شوف، الصلاه مش مجرد طلبات وبس.
0: امال ايه يا عم ابراهيم؟
9: شوف يا سامح، انا هحكي لك قصه عشان تفتكرها دايما وانت بتصلي،
0: بس ما يكونش فيها عفاريت.
9: عفاريت ايه بس يا سامح؟ القصه دي
3: اي كل الطلبات اللي جات لك نفذها.
10: دي الكشوفات اللي جات بطلبات العمر.
3: ده يتأجل شهر.
10: حاضر.
3: ده مرفوض. ده مستعجل، لازم يتنفذ الشهر ده.
10: حاضر يا فندم.
3: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان، صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوه. عينيا الاثنين، انت تؤمر، انا الاثنين. سلام. سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه؟ عايزه حاجه؟
0: لا يا بابا.
3: مش معقول، مش عايزه الشوكولاته من اللي انت بتحبيها؟
0: لا يا بابا.
3: يبقى اكيد عايزه لعبه جديده.
0: برضو مش عايزه لعبه.
3: حد زعلك؟
0: لا.
3: امال عايزه ايه؟
0: ولا حاجه يا بابا، اصل انت وحشتني فجيت اقعد معاك شويه.

0: اتعلمت ازاي اقف قدامه واتمتع بيك اب. ومن ساعتها بطلت احلم باي عفاريت بالليل.
1: ولا برجل مسلوخه يا بابا؟
0: ولا برجل مسلوخه يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم، وعايزين نرحب بالضيفه اللي ما لحقناش نتعرف بيها قبل الفيلم. معانا النهارده منى مكرم. منى كاتبه ومخرجه شابه ولسه واخده قريب جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. مبروك الجايزه.
1: شكرا قوي.
0: طيب احنا اتفرجنا على فيلم بيعرض نموذج او اكتر للابوه. الاب الاولاني ده رغم انه ضحكني جدا ولطيف جدا، بس هو نموذج مبالغ فيه للاب القاسي، او يعني قد يبدو لمعظم الناس انه مبالغ فيه او كوميدي فاني زياده، بس هل في جزء من الواقعيه في اللي احنا شفناه؟
1: طبعا في ابهات كده ما فيهوش الجزء الكوميدي، بيبقى بالقسوه بس للاسف يعني. والمؤسف اكتر انه الاطفال او الابناء ايا كان سنهم طبعا بيربطوا صوره الاب الارضي بربنا.
0: بنشوف فعلا نماذج زي كده، لكن ايه اوجه القسوه؟ يعني انا ما اظنش ان في اب بيبقى قاسي لانه عايز يبقى قاسي، لانه عايز يضايق،
1: يعني فقد الشيء لا يعطي، بيبقى هو اصلا اتربى كده، ما عندوش حاجه زياده يديها، ما عندوش حنيه زياده يديها، مش بس قسوه اللي هو زعيق واعمل ده عشان احبك وربط تصرفات الابن بحبه، لكن في قسوه من نوع تاني، عدم الاهتمام والتجاهل، عدم اهتمام بتفاصيل حياه الابن.
0: او الاهتمام الزايد، يعني ممكن يبقى حاطط
1: ده مثال طبعا، الاهتمام الزايد لدرجه تدمر حياه الابن يعني.
0: هل ممكن يكون النيه كويسه؟ يعني ممكن، اصل احنا دايما بننتقد الاهالي، يعني دايما تلاقي ناس يقولك انا ابويا عمل فيا، انا ابويا سوى، والحكايه دي منتشر قوي، هتلاقي ناس كتير دلوقتي خصوصا مع تطور علم النفس يقولك اصلا انا عندي عقده من الطفوله، بابا عمل وبابا سوى وكده.
1: ده حقيقي. انا رايي الشخصي يعني انه ما فيش اب بيقصد يأذي ابنه، يعني ايا كان شكل القسوه او شكل التدخل اللي بوظ حياه الابن او مش مقصود.
0: حتى لما بيقول له اعمل كذا عشان احبك، هو في الاخر عايز يوصل له حاجه كويسه، وصحيح وصل له رساله مغلوطه اننا لو انت ما عملتش كده مش هحبك، بس يعني
1: طبعا رساله مغلوطه وبيبقى ليها تاثير سلبي خالص على حياه الابن وعلى علاقته بربنا او على علاقته بالاب وعلى تصرفاته كلها. دايما حاطط في دماغه انه لو ما تصرفتش بشكل معين، وده بيحطه في قالب، هبقى غلطان او هانتقد من الناس، وبيكمل حياته كده.
0: طب تعالي نخش بقى في الحته اللي انت ابتديتي فيها في الاول، بيأثر على علاقتي بربنا، او بمعنى اصح مفهومي عن الاب الارضي بيأثر على مفهومي عن الاب السماوي ازاي بقى؟ يعني استفيد.
1: بتتحول العلاقه لمصلحه بحته. طلبات، انا بصلي عشان الطلبات الفلانيه، بيقدم كشف.
0: مش هو بتاع الطلبات زي ما قال في
1: الفيلم. بالظبط، مش هو ربنا ده بتاع الطلبات، ومش بس كده، ومخاوف، وبيبقى ربنا بيتحول للشخص اللي بيحميني من مخاوف مسيطره عليا لما اصلي له، بدي له مقابل صلاه وهو بيحميني.
0: اصلي كتير اخد بركه كتير وربنا يحافظ عليا
1: عشان ما تحلمش بعفاريت. فبتتحول لمصلحة بشكل ما، سواء للحماية من المخاوف أو للطلبات، وبتبقى الطلبات هي الأولوية، وده بيعكس خالص ميزان العلاقة يعني.
2: سامح انت يا ابني في ايه مالك؟
3: حلمت بابا بعفاريت.
2: بايه حبيبي؟
3: بعفاريت.
2: بعفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه يا سامح؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيرة يا سامح؟ فطيرة يا سامح؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش، ولعلمك بقى لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، هتيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فهمني؟ لازم تصلي، وعارف لو صليت تحلم بالملائكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فهمني؟ من بكرة

0: وتصلي وتصلي عدل، فاهم؟ عفريت يا ولاد،
1: لا يا بابا،
0: عايزين نقف ثبات عشان نصلي ربنا، عايزين نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد سامح،
1: نعم يا رب،
0: شيل ايدك من جيبك.
1: عادل يا رب،
0: انت مش واقف على الناصيه، توقف عشان تصلي. صلي ربنا، ولا عايز تعمل زي ليله امبارح؟ السرير الفطيره، عارف لو ما صليتش عدل النهارده هتحلم بابو رجل مسلوخه.
1: حاضر يا بابا.
0: ايوه كده. ماجد
2: فندي بابا،
0: علي صوتك.
2: فندي بابا،
0: عايزك تصلي علشان تنجح السنه دي. كفايه انا يا اخويا سقوط كل سنه. هاني
3: افندي بابا،
0: علمه افندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربيه.
1: حاضر يا بابا.
0: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك.
1: حاضر.
0: عيانين راقدين في المستشفى، لازم تصلي لهم.
1: حاضر.
0: فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: شدلي صوتك، فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: ايوه كده. اما انا بقى هصلي عشان المرتب، عشان المرتب يزيد، عشان يجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد، احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير، صلوات ناريه، صلوات حاره من القلب. فاهمين يا اولاد؟
1: فاهمين يا بابا.
0: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاته، ربع ايدك، غمض عينك.
1: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربيه جديده.
4: يا رب ينجحني في الامتحان.
1: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم، ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضة بس.
0: ايه سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليلة كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعة؟ عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
5: طب في الفيلم نفسه صورة تانية بقى خالص للأب، يعني هو طبعا
6: التانية.
5: واضح في القصه الثانيه، الاب اللي قاعد بيشتغل ودخلت عليه بنته، واضح انه الفيلم بيحاول يقدم ان هي دي الصوره الاصح. ان كنا بنسمع اللي بيقدم القصه بيقول له ربنا عامل زي كده،
6: هو هي مش صح قوي، مش الاصح قوي برضو، لانه ده رايي يعني انه القصه الثانيه الاب مشغول، وده ما بيحصل، ده مش الحقيقي روحيا. الحقيقه انه الله منشغل بينا مش عننا، وعينه علينا طول الوقت، فبمجرد بس ما اروح له هو يعني بيسمعني وبيبص عليا، مش زي لا مش زي القصه دي. لكن الاختلاف في القصه الثانيه هو الابن، البنت دخلت على باباها، انت بنتي مش عايزه النادي، مش عايزه كذا، مش عايزه كذا، لا انا عايزاك انت، وده الاختلاف.
7: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان، صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوا. عينيا الاثنين، انت تؤمر، انا الاثنين. سلام سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه عايزه حاجه؟
1: لا يا بابا.
7: مش معقول، مش عايزه الشوكولاته من اللي انت بتحبيها؟
1: لا يا بابا.
7: يبقى اكيد عايزه لعبه جديده.
1: برضو مش عايزه لعبه.
7: حد زعلك؟
1: لا.
7: امال عايزه ايه؟
1: ولا حاجه يا بابا، اصل انت وحشتني فجيت اقعد معاك شويه.

0: ان الابن او البنت هي اللي بتقول بتبقى عايزة وقت من الاب، يمكن العكس.
1: خلينا نتكلم عن المفهوم نفسه، انه الله اب حنين ما هوش بيحبني محبة مشروطة لو عملت هيحبني، لا هو بيحبني ايا كان شكلي، وانا الله بالنسبة لي اب مش طلبات، مش هو بيحميني من مخاوفي وبيفضل ماشي معايا في حياتي بيحقق لي اللي انا عايزاه، بس مش هي دي الاولوية خالص. الاولوية هو الهدف، هو شخصيا
0: زي ما البنت عملت انها انا
1: بالظبط.
0: مش عايزة كذا وكذا، انا جاي اقعد معاك وقت.
1: وعايزة اقول حاجة، ده بيخليني استمتع بحياتي، يعني لما استمتع بالعلاقة معاه اولا ده بيخليني استمتع حتى بالحاجات اللي احنا بنقول عليها مش اولوية، لكن لما تبقى هي الفوكس وهي الاولوية انا بكتشف لما بمتلك الحاجة انه لا مش هي دي، وجايز ده ينعكس عليا بالسلب اكتر.
0: طب تعالي نعمل مقارنة كده سريعة ما بين وجهة النظر عن الله كأب قاسي أو كأب حنين. يعني بمعنى أصح، إزاي ممكن فكرتي عن الله تنعكس على الطريقة اللي أنا بعيش بيها حياتي؟ يعني هل يفرق في حياتي العملية وأنا عايش كل يوم إذا كنت أنا في الخلفية فكرتي عن الله إنه قاسي أو إنه بيطلب مني أو بيحبني، تفرق حاجة يعني في الآخر؟
1: تفرق كتير في إحساسي بالأمان مثلا، في فرق فظيع بين إنه الله أبويا وبين إنه الله ده أب قاسي أو مستني لي على غلطة أو أنا عبد. إلغاء الإحساس بالبنوة ده بيفقدني إحساسي بالأمان والثقة.
0: هو فعلا يعني هو شوية الصورة القاسية دي بتحسسني انها اكتر ما هي اب وابنه او اب وولاده، يعني هي مش عارف مدير في الشغل يمكن والناس اللي بيشتغلوا معاه، لكن بالتأكيد يفرق قوي ان انا ابقى حاسس ان الله اب حنين مش اب قاسي.
1: اه طبعا
0: طيب سؤالي بقى ليكي، يمكن اخر سؤال،
1: اتفضل.
0: لو انا دي فكرتي خلاص عن ربنا، يعني فكرة اتكونت مع الوقت خلاص انا اتربيت على كده، يمكن بسبب اب ارضي، يمكن بسبب افكار حواليا من المجتمع انه ربنا بيديني على قد ما انا بديله، خلاص الفكرة اتكونت، ازاي ممكن النهاردة اقف وقفة واغير المفهوم وابتدي استمتع بحياتي بطريقة مختلفة كابن
1: اوكي، ايا كانت صورة الاب الارضي ربنا اتكلم عن نفسه، يعني انا مش محتاج ابذل اي مجهود في ان انا اعرفه، هو ربنا اتكلم عن نفسه بوضوح في الكتاب المقدس وقال انه حتى لو الام نسيت ردها انا لا انساك، يعني حتى لو ده حاصل معاك في البيت، لو باباك كده لو مامتك كده انا مختلف، انا نقشتك على كف ايدي، يعني هو حد تاني خالص. لازم اخد خطوة عملية في اني اصدق ده موجود وحقيقة معلنة، فاضل بس ان انا اصدقه. اعتقد ان ده مش امر صعب، يعني بالعكس انا باخد خطوة يمكن ما كنتش مصدقها قبل كده، معلومة ما كنتش عارفها قبل كده، لكن هتفرق في حياتي كتير بدل القسوة الرحمة ببساطة.
0: منى، احنا مبسوطين انك معانا النهارده، ميرسي.
1: اشكرك يا هادي.
2: وليه في حته قولها لي على عينك؟ صديق عمري بيخوني ومن زمان، ده حقوق لانك غيرك، حقوق لانك غيرك دي. يبقى ايمن.
3: ايمن مين؟
2: انزل من على المكتب. مش هنزل غير لما اعرف اسامي.
3: ناقصك شويه ايمان وثقه.
2: طب الله يخليك، اديني 2 ايمان وواحده ثقه.
4: البوب يا حسين ده ما فيهاش اي فن خالص.
2: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله؟
3: ربنا هو اللي مشاركنا.
2: تفهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
4: مو بيرسم ايه؟ بتشبح
2: اشخبط. ايمان ايه؟ فعلا حته تلجه قاعده معايا، احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي، ما خلاص ما وراناش شغل.
3: الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
5: اصل انت لما بتبص على اللوحه بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، عشان كده ببقى شايف الصوره جميله.
3: فين؟ بقت أجمل لوحة.
6: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود، نحب نسمع

منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم. فاتصلوا بي، أنا أحب أصلي معاكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: أحبائنا، نرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة لنكمل معا الدراسة وأيضا التفكير وأيضا أن نستقبل إعلان جديد من الروح القدس أن يصنع ويخلق واقع جديد. أرحب بحضراتكم وأصلي أن رب يعطي لجميعنا تركيز أن نستمع إلى هذه الحلقة وأيضا أننا نفهم كلمة الله لكيما تغير في أعماقنا وتغير في الواقع الذي نمر به. أرحب بك جناب الراعي في هذه الحلقة، وإحنا بنكمل تأملاتنا ودراستنا عن أمر هام جدا، وأنا أؤمن تماما أن الله يريد أن يدخل بيوتنا وأن يصنع سلام في وسط عائلاتنا، وأن الله يعيد الأمل والرجاء لكل من قال أنه لا يوجد أمل من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم الله الحق الأساس في كل بيت. خلينا النهاردة نفهم خطة الله في إيجاد وفي خلق حواء.
1: الحقيقة كلام جميل جدا ورائع بنجده في كلمة الله على هذه الأمور. الرب بعدما خلق آدم ووضعه في جنة عدن وكلفه بعمل الجنة وبحفظها واداله السلطان التسلط على كل المخلوقات وكل الكائنات من حوله، وحلو الرب جدا جدا مش بس ادى لآدم السلطان لكن كمان اداله حرية، الحرية حرية الإرادة وحرية التصرف في انه يدعو المخلوقات كلها بأسماء. فيقول كده مثلا على سبيل المثال في تكوين 2 وعدد 19: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها.
0: نعم،
1: حلو جدا التعبير ليرى ماذا يدعوها. ده كان امتحان مصغر من الرب لآدم.
0: نعم،
1: علشان يشوف هيتصرف إزاي وهل هيرتبك ومش هيعرف يسمي الحيوانات ولا هيعرف.

0: نعم.
1: وفي شق تاني الامتحان ده هتكلم عليه بعد شوية تاني، لكن بعدها بشوية يقول الكتاب ويذكر كده أن الرب وهو بيخلق آدم وبيخلق كمان الحيوانات في الجنة، رب بص كده على الكائنات كلها والمخلوقات كلها، وبعدين بص لآدم وقال عبارة: وقال الرب.
0: نعم. ليس.
1: وقال الرب الإله: ليس جيدا
0: نعم.
1: أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. الحتة دي بشوف فيها الحقيقة شفقة قلب الرب بآدم. قد إيه الرب أوقات كتير بيفكر فينا، بيهتم بأمورنا، بيهتم بكل دقائق حياتنا.
0: نعم.
1: رب رحيم جدا جدا، شفوق جدا جدا. شاف الرب أنه خلق كل الحيوانات ذكر وأنثى، كلهم أزواج.
0: نعم.
1: آدم وحده، ليس من يعينه، العمل كبير.
0: نعم.
1: المسؤولية كبيرة، الجنة واسعة، آدم وحده. فرب أشفق عليه من التعب، أشفق عليه من المسؤوليات الجسام، أشفق عليه من الوحدة، وقال كده هو الرب بفم الطاهر:
0: نعم.
1: ليس جيدا. أنا خلقت كل شيء حسن، كل شيء في كل يوم من أيام الخلق.
0: نعم.
1: نشوف كده أنه وراء الله أن ما صنعه حسن، ولما جه كمان يعمل الإنسان قال حسن جدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي شاف أن هي مش حسنة، مش جيد، مش كويس، أن آدم إيه؟
0: يكون
1: أن آدم يكون وحده. فقرر الله أنه يعمل إيه؟ يصنع له معينا نظيرا. هجيب حد يكون عنده نفس أفكارك ونفس عواطفك ونفس تكوينك إلى حد ما الجسماني، ليك إيدين، ليه إيدين، ليه رجلين، عينين، زيك.
0: نعم.
1: يتعامل معاك، يبقوا أنتوا الاثنين على مستوى فكري واحد.
0: نعم.
1: علشان تأنس به من وحدتك. لكن الحقيقة العبارة اتكررت تاني في نفس الإصحاح اللي هي إيه؟ اللي هي: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. بس المرة دي بقى مش من فكر الله، لكن كمان من نظر آدم.
0: آدم،
1: آدم يتقال عنه في نفس الإصحاح تكوين 2، خلينا نقرأ مع بعض من عدد 20. بعد ما الرب جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها ويدعوها، يقول كده الكتاب: وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وبعدين في عبارة تستوقفنا: وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. مش بس الرب هو اللي شاف أن آدم محتاج معين نظير، لكن آدم نفسه رأى أنه محتاج معين نظير. مش بس معين، لكن معين إيه؟
0: نظير.
1: وأنا بأكد على النظير.
0: حك قلت حتة خطيرة قوي وإحنا بنقرأ الشاهد الكتابي من عدد 17 لغاية عدد 20، إن الله أعلن عن رغبته في الأول. الوحي الكتابي صادق وبيتكلم بشفافية غير عادية. يقول كده الكتاب: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. إذن مقاصد الله، مشيئة الله وفكر الله حينما وجد أنه ليس جيدا، حك كنت بتشرح النقطة دي، تلاقت مع مشيئة آدم.
1: صحيح.
0: حينما وجد نفسه
1: في احتياج.
0: خلينا أقول جملة: إذن مشيئة الله ممكن تصل إلينا فنطلب ما في مشيئة الله.
1: ده صحيح.
0: وممكن أخذ النقطة دي أن مقاصد الله منذ الأزل في تعيين الزوجين لبعضهم لبعض، لو أنا طلبت المشيئة تصل إلي المشيئة فأطلب ما هو في قصد الله، فيجي التعيين الإلهي وأكون في الخطة. الحتة دي مهمة جدا واستوقفتني وحضرتك بتشرح.
1: ألم يكن الرب يتمشى في الجنة كل
0: نعم.
1: يوم
0: نعم.
1: ويأتي لكي ما يقضي بعض الوقت مع آدم
0: نعم.
1: فمن خلال حديثهما معا، ألم يدرك آدم مشيئة الله؟ ألم
0: نعم.
1: يفهم آدم مشيئة الله من خلال الخلق؟
0: دي نقطة مهمة جدا. إذن مقاصد الله، ما في قلب الله يعلن لنا فنطلب ما في قلب الله. وأمر مهم جدا أن ما في قلوبنا يتماشى مع مقاصد الله.
1: صحيح.
0: صلواتنا وطلباتنا تتماشى مع قلب الله.
1: مهم جدا.
0: لكن خلينا حضرتك تكمل لنا فكر الله في إيجاد حواء.
1: الحقيقة فكر الله في إيجاد حواء مر بعدة مراحل.
0: نعم.
1: يعني لو سألنا أنفسنا سؤال:
0: نعم.
1: متى جاءت حواء إلى آدم؟ امتى حصل الاقتران؟ امتى حصل

0: انه يبقى في حواء، هنلاقي انه في عده مراحل معينه، والحقيقه فيها دروس عمليه مهمه جدا جدا لكل شاب مقبل على الزواج، بحيث نتعلم منها كيف نختار ومتى نختار.
1: نعم.
0: يقول الكتاب في عدد 15 من سفر التكوين اصحاح 2: واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن. طيب وضعه في جنة عدن، ألا تعني هذه العبارة أنها أصبحت مسكنه؟ يعني الرب وفر ليه السكن.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: تفهم من كده يا عزيزي الشاب أنه أرجوك فكر في الزواج لما يكون عندك شقة، لما يكون عندك مسكن للزوجية. لكن قبل كده أنا مش بقولك ما تفكرش، لكن ما تتخذش خطوات إيجابية قبل ما يكون الرب حدد دي عندك أولا، لابد من المسكن. يقول الكتاب أهو: أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن، يبقى ده السكن، مظبوط؟
1: نعم.
0: خطوة رقم 2 يقول إيه؟ ليعملها، وقال له من هنا ورايح هتعمل الجنة. يعني إيه هتعمل الجنة؟ هتكون جنايني.
1: نعم.
0: هتكون مزارع، هتكون فلاح.
1: نعم.
0: هتزرع الأرض دي، هترمي بزار، والبزار دي تكبر وتبقى نباتات وأشجار وتطلع ثمار.
1: نعم.
0: إذن هنا حدد ليه الوظيفة.
1: نعم.
0: ودي المرحلة رقم 2 للرب النهاردة بيتكلم بيها عمليا، دروس.
1: نعم.
0: عملية لكل شاب بعد ما يكون متوفر عندك مسكن الزوجية، لابد يكون ليك وظيفة، لابد يكون ليك دخل ثابت، لأنك أنت يعني مزمع أنك تفتح بيت ويكون في أسرة ويكون في مسؤولية.
1: نعم.
0: فلابد من توافر الوظيفة والدخل الثابت.
1: نعم.
0: ودول عاملين مهمين جدا جدا.
1: نعم.
0: لكن بعديها على طول يقول إيه؟ يقول ويحفظها. يبقى أخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن.
1: أيوة.
0: ده السكن.
1: نعم.
0: ليعملها، دي الوظيفة.
1: نعم.
0: يحفظها. يحفظها يعني إيه؟ بالإنجليزي to protect it, to keep it.
1: أيوة.
0: يعني هنا تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: لما تبقى قادر على تحمل مسؤولية شخص تاني غيرك، في الحالة دي تقدر أنك أنت تاخد خطوة إيجابية بالارتباط. لكن أوقات كتير بيكون الشخص نفسه هو نفسه مش قادر يتحمل مسؤوليته، فكيف يتحمل مسؤولية شخص آخر؟
1: نعم.
0: إذا كان لحد الوقت لسه معتمد اعتمادية كلية على أسرته. نعم. على باباه وعلى مامته، فإزاي هيرتبط بحد الحد ده يكون مسؤول منه؟ فعشان كده لازم يكون قادر على تحمل المسؤولية، وده. نعم. واضح في كلمة يحفظ. كم خطوة دول؟
1: ثلاثة.
0: الخطوة رقم 4 يقول كده في عدد 19: جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم لإيه؟
1: نعم.
0: ليرى ماذا يدعوها. يعني كأن. أيوة. الرب هنا مدخل آدم في امتحان، أنا جبت لك الحيوانات أهو، وريني هتسميها إيه.
1: أيوة.
0: طب رب أنت قصدك إيه من كده؟ قصدك إيه من أنك تحط آدم في موضع امتحان؟ رب كان عايز يقيس درجة ونسبة نضوج آدم.
1: نعم.
0: هل يا آدم أنت تعرف أو هتستريح نفسيا ومنطقيا وفكريا إنك تسمي ده أسد مش فيل؟
1: أيوة.
0: وإنك تطلق على دوت قرد مش كلب؟ أو إنك تشوف في ده مظاهر معينة تخليك تقول عليه أرنب؟ أو تقول على ده طبعا ده محتاج نضوج،
1: طبعا
0: ده محتاج عقلية، ده محتاج فكر. بالتأكيد الأسماء ما جاتش وليدة اللحظة فجائية لآدم، لكن أكيد حصل تفكير
1: طبعا.
0: فالرب كان عايز يقيس قدرة آدم على التفكير وعلى المنطقية في التفكير وعلى النضوج. دي رقم كام؟ 4.
1: 4.
0: لكن
1: قبل ما نكمل هستأذنك نرجع فاصل.
0: أمين.
1: ابقوا معنا وهنكمل حلقة مع بعض، ورب يصنع أمل جديد وأمور عظيمة.
0: أمين.

0: أحبائنا بنرحب بيكم في هذه الحلقة لكي ما يعطينا رب أمور عظيمة ويصنع في وسطنا عجائب. عنوان برنامجنا أمل جديد، ومدام الرب موجود وهو موجود سيصنع أمور عظيمة وجديدة. جناب الأسيس برحب بيك مرة تاني في هذه الحلقة، وإحنا بنتمتع بتعليم الرب وبكلمة الله العظيمة. حضرتك كنت بتكلمنا على أربع حاجات رائعين جدا عملهم وشكلهم وأوجدهم الرب في حياة آدم. حضرتك كنت بتتكلم على المسكن، إن الرب حدد له المكان. حضرتك كنت بتتكلم على الوظيفة، إن الرب إداله وظيفة إنه يشتغل يفلح الجنينة أو المكان اللي وجد فيه. والمسؤولية الثالثة أو المكانة الثالثة المسؤولية، إنه كان مسؤول يحفظ ويعمل هذه العطية أو المشروع اللي الرب أوجده فيه. لكن في نقطة شدت انتباهي وهي جميلة جدا، وبتمنى كل مشاهد يفهم كلمة الله، وهي النضوج. إني مش يعني أعتقد مش من أول يوم ولا أول فترة الرب أوجد آدم ورب قال له يلا تصرف وسمي الحيوانات، لكن أعتقد طبقا لكلمة الله والتعليم حاجة بتقوله خد وقت.
1: الحقيقة عندي نقطة خمسة كمان.
0: تفضل.
1: يعني احنا كنا بنتكلم بنقول انه الخطوات دي خطوات سبقت الاقتران.
0: نعم.
1: سبقت اقتران آدم بحواء زي ما استعرضناهم مع بعض. لكن عندي نقطة كمان يعني قوية من كلمة الله، يقول كده انه لما الرب شعر انه آدم ليس له معينا نظيره، يقول الكتاب انه الرب بنفسه هو اللي احضر حواء الى آدم.
0: نعم.
1: فيقول كده في عدد 22 تكوين 2، وبنى رب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم.
0: نعم.
1: الحتة دي بشوف فيها إيه؟ بشوف فيها أنه الرب لكل المجد هو اللي جاب حواء لآدم. عايز أقول لكل شاب وكل شابة اهدأ واستريح واطمئن، فإن أباك الذي في السماوات هو يعلم احتياجك ويعلم شعورك ويعلم طلبتك ويعرفها، وسوف يأتي لك في الوقت المناسب بحواء التي تتناسب معك. كلمة الله جميلة، كلمة الله غنية جداً.
0: جداً.
1: اللي يفهم الحاجات دي ويفهم إيه الخطوات اللي تسبق الارتباط ما يتعبش.
0: نعم. وده هيوصلنا لسؤال مهم جداً، ويمكن البعض بيفكر بهذه الطريقة، ألا ترى أنه كان من الأيسر أو الأسهل أن يتم خلق حواء في نفس الوقت اللي خلق فيه آدم؟
1: الحقيقة بشوف حكمة الله في الزواج.
0: نعم.
1: في النقطة ديت لو كان خلقهم هما الاثنين سوا مع بعض، أعتقد ما كانش آدم هيقدر يفرق.
0: نعم.

0: بين الوقت اللي عاشه وحيد والوقت اللي جات فيه حواء وغيرت طعم حياته أكيد. وشكل حياته.
1: نعم.
0: لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين في وقت واحد كان أصبح في رتابة وفي ملل
1: نعم.
0: في الحياة الزوجية ما بينهم. لكن آدم يقدر بعد ما ارتبط بحواء يقول لها أنت فرقتي معايا جدا.
1: نعم.
0: أنا عشت وحيد، ما كانش ليا معين، ما كانش ليا حد نظيري. قدر يدوق الفرق ويحس بالفرق. لكن لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين سوا أعتقد ما كانش ده هيحصل، وكان هيفرق جدا في حياة آدم
1: طبعا. لكن في نقطة جوهرية جدا كبيرة ومهمة، وأعتقد إحنا في مجتمعنا مش مقدرينها ومش مدينها المعنى الكتابي طبقا لكلمة الله ولفكر الله الأزلي، وهي الجملتين أو الجملة المركبة من كلمتين: معينا ونظيره.
0: أي
1: يعني الله منذ الأزل أعلن أن هذا المشروع الآخر، الصناعة الإلهية حواء، وجدت لكي لا تكون قليلة أو ناقصة أو في مكانة منخفضة أو تكون عبدة أو تكون مثلها كمثل الحيوانات التي خلقت. لكن الكتاب بيوضح أن المرأة حواء ولدت لكي ما تكون معينا
0: صحيح.
1: ونظيره
0: صحيح.
1: الكلمتين دول محتاجين حضرتك تفسهم لنا من خلال كلمة الله ومن خلال الواقع اللي احنا بنعيش به، وده أمر مهم جدا، لأن بنجد عدد كبير من المشاكل اللي بنواجهها في البيوت في هذه الأيام وفي دول كثيرة وفي أماكن كثيرة، هي أن الإنسان فقد معنى كلمة معين وفقد معنى كلمة نظير. وبرضو عايز أقول جملة مهمة جدا جناب الأسيس قبل ما أسيب لحضرتك الوقت، أيضا بنجد المرأة نفسها فقدت ونسيت المعنى التي من أجله أوجدها الرب، أنها تكون معين وأنها تكون نظير. أرجو الرب يدينا فهم في هذه التعاليم المهمة، لأن الابتعاد عنها قادنا إلى مناطق وعرة.
0: صحيح. توجد نظرتين.
1: نعم.
0: هي النظرة الإلهية للأمور.
1: نعم.
0: والنظرة البشرية للأمور. الحقيقة الله لما خلق حواء خلقها زي ما حضرتك قلت أنه تكون معين وتكون نظير. نظرة الله دايما راقية.
1: نعم.
0: سامية. نظرة الله دايما تكرم الإنسان.
1: نعم.
0: تحترم الإنسان. لكن الإنسان هو الذي يدني من نفسه.
1: أيوة.
0: الإنسان هو الذي يحقر ويقلل من دوره ومن شأنه ومن شأن غيره أيضا. الإنسان شاف أن المرأة ربما ناقصة عقل وربما ناقصة أشياء أخرى. الإنسان شاف المرأة لا يحق لها أن ربما تشارك أخيها الذكر في ميراثه. الإنسان شاف المرأة أنها لا ترقى لشغل بعض المناصب أو بعض الأعمال.
1: أيوه.
0: بل حجم منها ووضعها في إطار فقط أعمال المنزل وتربية
1: نعم.
0: الأولاد
1: نعم.
0: لكن هل هذه هي فكرة، هذه هي فكرة الله ونظرة الله للمرأة؟
1: ده شيء مهم أبداً. محتاجين نعرفه
0: أبداً. نعم. لما نقترب من كلمة الله نشوف إزاي أن الله كرم المرأة
1: نعم.
0: على مدار كل التاريخ
1: نعم.
0: فأم كل حي امرأة
1: نعم.
0: اللي هي حواء
1: نعم.
0: مش كده؟ وكم من بطلات للإيمان في العهد القديم، أمثال
1: نعم.
0: دبور على سبيل المثال
1: لحقيقة.
0: التي أنقذت شعبها
1: نعم.
0: أمثال استير
1: نعم.
0: على سبيل المثال التي أنقذت شعبها
1: رعوس.
0: في العهد الجديد أيضا في العهد الجديد
1: قديسة مريم،
0: جاء الرب يسوع المسيح من القديسة
1: نعم.
0: المطوابة العذراء مريم
1: نعم.
0: مش كده؟ طوب الرب إيمان كثير جدا من النساء
1: دي حقيقة.
0: المرأة الخاطئة
1: نعم.
0: أو المرأة حتى التي أمسكت في ذات الفعل، خلينا نمسك أردأ نوعية فيهم كلهم، تعامل معها إزاي الرب؟ بكل لطف وبكل نعمة وبكل تقدير وبكل احترام
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: الرب لكل المجد في الكتاب المقدس كرم المرأة
1: نعم.
0: لكن الإنسان حقر منها ومن شأنها. إذا اقتربنا إلى كلمة الله
1: أيوة.
0: سنعتبر الأمور وسنفكر في الأمور زي بالضبط الله ما بيفكر في الأمور وبيعتبر الأمور، لكن لما بنبعد عن كلمة الله
1: نعم نفقد الهدف،
0: نفقد الهدف
1: والمعنى
0: ونفقد الرؤية.
1: نعم.
0: وبالتالي حاجة من اتنين، يا إما نتبرمج بكلمة الله وتصبح هي مصدر
1: نعم.
0: مصدر تعليمنا
1: نعم.
0: ومصدر تفكيرنا، أو بقى يصبح العالم والثقافات المحيطة بينا هي مصدر إلهامنا ومصدر أفكارنا وتوجهنا.
1: نعم. لكن في خطة الله منذ الأزل أن المرأة متساوية في كل الإمكانيات والمواهب الإلهية اللي خلاها في آدم كانت موجودة في حواء، ولا كان في ليفل غير ليفل، في مستوى غير
0: لا
1: مستوى؟
0: ده صحيح.
1: إذا الكتاب بيقول إن كانت نظيره، نظيره يعني زيه بالضبط ما عدا الشكل الجسد الخارجي.
0: أنا هرد على ده من كلمة الله. بولس الرسول يعلمنا دوت في كورنثوس الأولى 11 وعدد 11
1: نعم.
0: يقول لنا آية مشهورة جدا، الرجل ليس من دون المرأة
1: نعم.
0: ولا المرأة من دون الرجل في الرب
1: نعم.
0: أهل العالم مش بيقولوا كده، أهل العالم بيقولوا الذكر قد اتنين من الإناث مش كده في كل شيء، لكن الرب بيعلمنا أنه ليس الرجل من دون المرأة، هو مش أقل منها وهي مش أقل منه
1: نعم.
0: في مساواة كاملة. إن كان العالم يبحث عن المساواة أو المرأة تبحث عن المساواة بينها وبين الرجل خلال القرنين الأخيرين، القرن العشرين والواحد والعشرين، لكن الكتاب المقدس من سفر التكوين نادى بهذه المساواة وعلم بهذه المساواة، فكانت له المبادرة أن يساوي بين الرجل وبين المرأة. الكتاب من البداية خالص يقول خلقهما ذكرا وأنثى، الاثنين زي بعض. في غلاطية 3 برضو آية مشهورة وكلنا عارفينها، يقول إيه؟ ليس يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى، الاثنين كل دول زي بعض، كل دول زي بعض، هي دي المساواة اللي بينادوا بيها في العالم. طب تعالوا شوفوا كلمة الله اللي بادرت بالمساواة وعلمت المساواة قبل وصول البشرية للعلم وللحضارة والمدنية. الكتاب المقدس نادى بهذه المبادئ الإنسانية الرائعة.
1: نعم جناب الأسيس، احنا الوقت دهمنا وللأسف ما فيش وقت ان احنا نكمل باقي التأملات بتاعتنا وهذه الدراسة الشيقة، لكن مضطرين نختم الحلقة ورب الدين وقت ان احنا نكمل مع بعض.
0: أمين في اسم يسوع.
1: أخي وأختي من تتمتعوا بهذه الحلقات وهذه الدراسة، عايز أقولك وشجعك النهاردة، أنت مخلوقة على صورة الله، والله أوجد فيك مواهب وإمكانيات إلهية عظيمة جدا. أخي الزوج، أخي الرجل، عايز أقولك زوجتك الجميلة الفاضلة التي أعطاها لك رب ممتلئة من الذكاء، ممتلئة من الفهم، ممتلئة من الإمكانيات. أنا بصلي النهاردة إن إحنا بعاداتنا الغريبة وتعاليم العالم اللي دخلت بيوتنا وللأسف حقرت وصغرت وحجمت مكانة المرأة في زوايا ضعيفة جدا، إن هي عليها إن هي تنظف وعليها إن هي تغسل وعليها إنها تطبخ وعليها إنها تهتم بالعيال فقط، لكن عايز أقولك على مر العصور ائتمن الرب سيدات وأخوات قديسات أفاضل في العهد القديم وفي العهد الجديد وإلى هذه اللحظة لكيما يعملوا أمورا عظيمة ولكيما يكونوا صورة لله في هذه الأرض، في الإسمار، في البركة، في النجاح، في المشاريع، في خلق واقع جديد. عايز أقولك من النهاردة أنا بصلي إن كل واحد فينا يتوب عن كل مرة فيها لم يرى زوجته في المكانة الصحيحة، لم يكرمها، لم يعطيها مكانتها، لم يعطيها كرامتها. النهاردة وقت إن إحنا نقول يا رب سامحنا، مش سامحنا بس عشان غلطنا في زوجاتنا، لكن سامحنا إن إحنا ممشيناش حسب فكرك، حسب خطتك، حسب مشيئتك. النهاردة بصلي إن كلمة الله تعمل في قلبك وتغير فيك وتحول اتجاهاتك لكيما تتعامل مع زوجتك أنها شريك معك، معينا لك ونظيرك بنفس الإمكانيات بنفس البركة. استودعكم في رعاية القدير، وليصنع الرب بكم عظائم ويملأ الرب بيوتكم بالسلام وبالحب وبالسعادة وبالمراحم الإلهية، والرب معكم.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. رحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف الذي نعلن فيه إيماننا ومفهومنا المسيحي، خاصة في القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم اللي بينتج عنه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا دائما الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائنا المشاهدين في كل مكان، مرة تانية برحب بيكم وبقدم لكم حلقات متتابعة عن إرسالية المسيح. الحلقة الماضية اتكلمت وعرضت سؤال: كيف للكتاب الفريد أن يتحرف؟ واتكلمت مع حضراتكم في تفرد الكتاب في الترابط على الرغم من عدد كتابه الكثيرين، 40 كاتب، المسافة أو السنين العديدة اللي خدوها في كتابتها 1600 سنة، اختلاف الأماكن، اختلاف اللغات، اختلاف الحالات النفسية، وعلى الرغم من كده مع وجود القضايا اللي فيها أخذ وعطى، الكتاب طالع كله مترابط مع بعضه وكأن واحد بس، مش 40 واحد اللي كاتبينه. وهو في الحقيقة كده، لأنه روح الله هو اللي نفخ في هؤلاء القديسين فكانوا مسوقين بالروح القدس، وبعض الترجمات تقول محمولين بالروح القدس. قلنا تفرد هذا الكتاب كمان في التوزيع بتاعه، توزيعه مستمر والناس كلها في احتياج إليه. النهاردة عايز أقول مع حضرتك تفرد ثالث مهم قوي في الكتاب المقدس، فريد في ترجمته. الكتاب الأول في العالم اللي يترجم

من لغته الأصلية إلى لغة تانية، يترجم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. 250 سنة يعني القرن الثالث قبل الميلاد يترجم فيه هذا الكتاب من لغته الأصلية إلى لغة السيدة في ذلك الوقت. وعايز أقول مع حضراتكم ليه الكتاب بيترجم للغة أخرى وليه مش كل الكتب بتترجم إلى لغات أخرى. الكتاب اللي بيترجم للغة أخرى ده بيعني إن ما يحتويه هذا الكتاب، الفكر اللي موجود فيه والثقافة اللي موجود بيها دي نفعة كمان لثقافة تانية، ممكن نترجمه يقوم الناس اللي ليهم لغات تانية يستفادوا منه. الكاتب العظيم العربي نجيب محفوظ عمل روايات عديدة، أخذ جائزة نوبل. ليه؟ لأن كتبه ترجمت لأكثر من 3 لغات. يعني ما يكتبه الأستاذ نجيب محفوظ نافع لثقافات أخرى، فليه نحرمهم من المعرفة؟ نترجمه لهم إلى لغتهم عشان يقدروا يتواصلوا ويستفيدوا من هذا الفكر. الكتاب المقدس أول كتاب يترجم في التاريخ من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. واللي كان عمل الحكاية دي كان مدير مكتبة الإسكندرية أيام بطليموس، كان رجل يهودي، فأوعز لبطليموس وقال له دولتك هتاخد بركة عظيمة جدا لو أنت ترجمت هذا الكتاب من لغته الأصلية العبرية إلى لغتكم اليونانية. هو ما كانش يهمه بطليموس، لكن كان بيهمه اليهود، لأن اليهود بعد ما طلعوا في الشتات بدأوا ينسوا اللغة العبرية بتاعتهم، وبدأوا يبقى معاهم اللغة الجديدة اللي سادت العالم في ذلك الوقت، اللغة اليونانية. هو خايف على أهله لا ينسوا كلام الله، فعايز يترجم الكتاب إلى لغة أهله اللي موجودين النهاردة اللي بيعرفوا اليونانية ونسوا خالص اللغة العبرانية. بطليموس ما كدبش خبر وراح نازل إلى بلاد اليهود، وراح جامع 72 شيخ من علماء اليهود وجابهم وحبس كل واحد في أوضة وقال له التوراة هيت ترجمها لي من اللغة العبرانية إلى لغتنا اليونانية. وبعد ما انتهى 72 شيخ من هذه الترجمة، خد وقعد يقارن الكتب 72 مع بعض ويشوف هل هناك اختلاف في الترجمة، الناس دول كان أمناء ترجموا مظبوط ولا كل واحد قال ما على هواه. وجد ان ال 72 نسخة كلهم طبق الأصل، ترجمة دقيقة مظبوطة للترجمة للأصل العبراني. عشان كده سموها الترجمة السبعينية نسبة إلى 70 شيخ اللي ترجموها. الكتاب المقدس فريد، الكتاب المقدس ترجم من قبل أن الناس تعرف إيه هي الترجمة أو تحاول تترجم. الكتاب المقدس ترجم قبل الميلاد، في القرن الثالث قبل الميلاد، الترجمة السبعينية. على أن الكتاب المقدس كمان بيتفرد في شخصياته، الشخصيات اللي كتب عنها الكتاب شخصيات فريدة، وكتب بطريقة عنهم طريقة فريدة. يعني لو جبت واحد كاتب وقلت له اكتب لي تاريخ حياة هذا الشخص، عند رئيس دولة وعايزين نكتب قصة حياته، بيجي المؤرخ ويبتدي يكتب محاسن القائد أو رئيس الدولة اللي مات، ويمشي على المبدأ اذكروا محاسن موتاكم، فيتغاضى عن الضعفات، يتغاضى عن الأخطاء، ويبين هذا الرئيس في صورة جميلة عشان الأجيال اللي جاية تقول واو الرئيس بتاعنا عمل وعمل وعمل وعمل، ده رئيس 10 على 10، وما يذكرش أبدا أي خطأ ليه. الكتاب المقدس عكس كده تماما، جه وراح قايل حسنات
الشخص

وراح حاطط كمان سيئاته بدون تحيز، اللي عمله حلو واللي عمله وحش. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم أطاع الله على الرغم من قال له خد ابنك واذبحه. إبراهيم رجل الله فعلا. ويجي يكتب إبراهيم، إبراهيم كذب. إبراهيم قال على زوجته إنها أخته. ليه كده؟ أكتب الموجود، أنا عندي أمانة بكتب الشخصية اللي معايا كما هي. يجي على داود، الرجل الذي وجد على حسب قلب الرب، زنى وقتل. لا لا لا لا، ما تخلينا حسناته وبلاش سيئاته. لا لا لا لا لا، احنا بنذكر حسناته وسيئاته عشان الناس تتعلم وتعرف ان ما مشيش حد على وجه البسيطة لم يخطئ الا شخص واحد، السيد المسيح له المجد. باعتراف الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به، الكل أجمع على إنه كان رجل لم يصنع خطأ، لم يوجد في فمه غش. وهو نفسه قال للجموع اللي قدامه، من منكم يبكتني على خطية؟ شخصيات فريدة في الكتاب المقدس. بيتفرد تاني الكتاب المقدس في كم الهائل من النبوات اللي موجودة فيه. أذكر مثل واحد يقرب لنا الفكرة، كم نبوة على السيد المسيح. عندي 330 نبوة عن السيد المسيح كلها تحققت بكل دقة. نبوات قبل ما تحصل اتقالت بمئات السنين، وبعد ما عدت هذه السنين نلاقي ما تنبأ عنه الكتاب حدث فعلا في قلب الزمان والتاريخ. بيتفرد بالنبوات، الكم الهائل من النبوات. المسيح يتولد ازاي؟ من عذراء. يتولد فين؟ في بيت لحم. يحصل ايه مع هيرودس؟ عايز قتل الاطفال من سنتين فما دون. يقول انه هيهرب من مصر الى مصر، وبعدين يقول من مصر دعوت ابني، وبعدين يقول على كلماته اللي هيقولها وعلى وعظه اللي هيقوله وعلى معجزاته اللي هتحصل، وبعدين يجي يقول لي على نهاية حياته، العبد المتألم ازاي هيهان وازاي هيلطم من أجل اسم شعبه، وازاي هيصلب ويصلب بين أسمة، وازاي هيدفن في قبر غني، وازاي هيقوم تاني منتصرا من بين الأموات. من قبل ما يحصل بمئات السنين. من الذي يعلم الغيب؟ مين يقدر يقول لي كمان ثانية، مش كمان دقيقة ولا كمان يوم، كمان ثانية إيه اللي ممكن يحصل؟ ولا واحد يقدر يعرف. حتى لو توقع، النبوة حاجات غير متوقعة. حد كان يتوقع إن ممكن عذراء تلد بدون زرع بشر؟ لا حصلت قبل المسيح ولا حصلت بعد المسيح ولا هتحصل إلى منتهى الأيام. قالها الكتاب قبل ما تحصل ب700 سنة، قالها أشعياء. الكتاب فريد. كيف يحرف هذا الكتاب اللي مليان بمواعيد الله والمستقبليات اللي الله بيعلنها، ولا يعلم أحد الغيب غير الله؟ ده بيتفرد كمان في التاريخ اللي الكتاب كتبه. يبقى تفرد في شخصياته، تفرد في نبواته، تفرد في التاريخ اللي كتبه. اليهود كتبوا حقبة 500 سنة تقريبا، كاتبين التاريخ بتاعهم ومسجلينه في العهد القديم، تحركاتهم، موالدهم، النسب بتاعهم، مين ابن مين ابن مين ابن مين، مين جاي منين ومين رايح فين، ازاي الشعب ده خرج من هنا وازاي دخل هنا، ايه الحروب اللي حاربها، ايه الانتصارات اللي انتصر فيها، ايه الهزائم اللي هزم فيها، كله بتدقيق اكتر حتى من تاريخ الفراعنة. معقول هذا الكتاب

0: الكتاب اللي معمول بكل دقة يقدر حد يحرفه؟ كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد؟ استحالة تحريف الكتاب المقدس. أعزائي وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود تاني لنكمل تفرد الكتاب المقدس، وكيف لهذا الكتاب الرائع اللي فيه كلمة الله اللي هو قادر يحفظها من كل تغيير ومن كل تبديل، من أي تحريف، من أي زيادة أو أي نقصان. كتاب فريد، فريد في توزيعه، فريد في ترجماته، فريد في النبوات والشخصيات والتاريخ الموجود فيه، فريد في ترجماته اللي ترجمت به. ابقوا معنا، سنأتي إليكم أيضا بعد الفاصل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مرة ثانية أحبائي المشاهدين بنرحب بكم وبنستمر في عرض ما قلناه قبل الفاصل، كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. في تفرد تاني للكتاب، إنه فريد في بقائه بقي على الرغم من ثلاث حاجات. الكتاب بقي على الرغم من الزمن، طول الزمن اتكتب من 4000 سنة، من 2000 سنة، وما زال باقي لحد النهاردة، على الرغم من انه مكتوب على مواد بتفنى وتبلى، على شقف حجر، على جلود حيوانات، على ورق بردي لما بينشف بيبتدي يبقى عامل زي البلاستيك يتكسر. ورغم من كده بقي هذا الكتاب هذه المدة الطويلة من الزمن. عندي كم هائل من مخطوطاته ما زالت موجودة لحد النهاردة باللغات الأصلية. كتاب فريد في بقائه رغم الزمن. لكنه الكتاب المقدس بيتفرد تاني في بقائه على رغم موجات النقد اللي قابلها في كل العصور. مفيش حد ساب الكتاب المقدس في حاله، إلا لما الكل يبتدي يقلب فيه وينقد فيه، حتى من المسيحيين نفسهم، مش من خارج العائلة المسيحية، لا ده من خارجها كمان ومن داخلها كمان، بره وجوه مسكوا الكتاب وشرحوه. موجات نقد بنسميه نقد العالي أو الهاير كريتيسيزم. النقد العالي ابتداه علماء ألمان مسيحيين في القرن 19، كانوا مخلصين عايزين يشوفوا الكتاب المقدس ويفحصوه عشان يعرفوا فعلا ده كلمة ربنا اللي يستاهل ان احنا نموت علشانه، اللي نآمن بيه عشان نرجع تاني للفردوس المفقود. أمانة، لأن حياتي غالية، مش حياتي هنا في الدنيا بس، ده حياتي في الدنيا أو في الدنيا الآتية أو الدهر الآتي، حياتي في الزمن الآتي كمان اللي هقعد فيها إلى الأبد. يبقى لازم أبذل الجهد والعرق والمال وكل، وما استخسرش في حاجة، عشان أعرف أنا ماشي على السكة الصح ولا أنا انحرفت في طريق آخر هيتوهني. الناس دول كانوا أمنا رغم أنهم مسيحيين وعلماء، جم وقالوا إحنا هنطلع كل اللي في مخنا، اكتسبنا من اللي حوالينا، اكتسبنا من أهالينا، اكتسبنا من الثقافة المحيطة بينا معلومات، مش عايز أجي للكتاب ده وأقول خلاص ده بتاع ربنا وهو كده، أصل أبويا سلمهولي، أصل جد جد

جدي اداه لجدي، وجدي اداه لابويا، وابويا اداه لي، وانا بدوري هدي لاولادي. هو ده اكتر ربنا ما تقلبش فيه. ما ينفعش. الناس دول كانوا في منتهى الامانه مع نفوسهم، كانوا صادقين. قال لك هنشيل كل المعتقدات وكل اللي كان محطوط في دماغنا، نركنه على جنب ونخش نمسك الكتاب ده بمنتهى الحيدة، ونشوف هل ينفع المكتوب فيه يكون فعلا كلمات إله صالح احنا حابين نتبعه، ولا الكلام فيه اللي الناس بتقول عليه الله. انا مش ما يعجبنيش هذا الإله يكون بالطريقة دي. فبدأوا يفحصوا الكتاب، وكل مشكلة يقابلوها يركنوها على جنب، كل حاجة صعبة يركنوها على جنب، كل حاجة يشكوا إنه مش ممكن يكون ربنا يكون عمل كده أو قال كده، ويروحوا ركنينها على جنب. ركنوا كم هائل من المشاكل، وقال لك طيب خلاص الكتاب ده طلعنا كل المشاكل اللي فيه، خلينا بأمانة ندرس هذه المشاكل. هل هي مشاكل لأنها مشاكل، ولا العيب فيا أنا اللي مش فاهم؟ طب ما تيجي نبحث في الأصول، ونبحث في التاريخ، ونسأل الناس اللي فاهمة واللي عاشت قبل مننا ودرست ووصلت إلى حلول لهذه المشاكل. وصلوا للنتيجة إن ولا مشكلة من اللي طلعوها ملهاش حل، كلها لها حلول أثبتها العلم، أثبتها المؤرخين، أثبتها ناس كتير قبل منهم إن ديت مظبوطة. هديكوا مثال أو اتنين عشان ما نضيعش الوقت ونكسب نقول فيه حاجات أكتر من كده. مثلا الناس النقاد النقد العالي دول جت واجهتهم مشكلة، مشكلة الكتاب بيقول إن السور بتاع أريحة سقط في مكانه. إيه ده؟ في سور يقع كده، السور اللي واقف كده يتقلب كده، يا يتقلب كده، لكن سور ينزل تحت؟ لا لا لا لا لا، الكتاب ده مش ممكن يكون بتاع ربنا، لان مفيش في الطبيعه حاجه تقول ان السور ينزل تحت في مكانه، يتدك مش يتقلب لقدام او يسقط الى الخلف. بحثوا مع علماء الاثار اللي راحوا فحتوا حوالين أريحة، وجدوا فعلا سور زي ما هو تحت الأرض. يا نهار أبيض، إيه ده؟ الكتاب مظبوط، الكتاب قال حادثة فعلا، وحقق المكتوب علماء الآثار من غير ما حد يبحث، من غير ما حد يقول. هم جم ادوهم الحل، يا جماعة إحنا فحتنا لقينا سور هنا، قال لك الكتاب المقدس كتب كده قبل ما علماء الآثار يفحتوا، وكنا شاكين لأن دي مخالفة للطبيعة، لأنها مظبوطة زي الطبيعة. مثل تاني أسوق لحضراتكم، بيقولوا أبونا إبراهيم استحالة يكون راح مصر، لأنه لو راح مصر هيركب جمل، وفي وقت أبونا إبراهيم ما كانش فيه جمال في مصر، إزاي أبونا إبراهيم جه؟ وإزاي الكتاب يسجل إن أبونا إبراهيم نزل إلى مصر؟ ده ما كانش فيه على أيامه جمال. علماء الآثار اكتشفوا أيضا قبل أبونا إبراهيم بما يقرب من 500 سنة جمجمة مدفونة في أرض مصر لجمل، يبقى كان في جمال من قبل ما يجي إبراهيم إلى مصر، فيها جمال. بعديها بألف سنة أو قبل إبراهيم بألف سنة لقوا فيه حبل معمول من وبر الإبل، وبر الجمال، شعر الجمال، موجود قبل إبراهيم بألف سنة، يبقى الجمال كانت موجودة في مصر، يبقى الكتاب صادق في إن إبراهيم فعلا راح إلى مصر. وقيس على كده مشاكل كتيرة من علماء النقد العالي حققوها إن هي فعلا مظبوطة، وهم اللي يجهلوا الحقيقة. عشان كده نفسي كل واحد فينا يعمل زي العلماء دول، طلع كل اللي في دماغك، انسى كل اللي اتحطيت فيه الى حين. مش بقول لك انسى وسيب كله، لا لا لا لا، انا بقول لك خليك محايد في فتره بحثك في الكتاب المقدس، وسيب كل الخلفيات اللي انت خدتها، كل اللي سمعته،
كل

النقد اللي اتقال على الكتاب، وانت خش بنفسك شوف. وخلي بالك في حاجة مهمة قوي، انك في كل مرة بتدخل فيها تقرأ هذا الكتاب، بعد ما تخلص كل جزء ارفع عينيك للسماء وقول له: يا خالق السماء والأرض، أيها الإله الحي الموجود، أيها الإله المحب، أنا أريد أن أبحث عنك. مش عايز أحط بادج أنا بأتبع الفئة الفلانية، أنا منتمي للطائفة الفلانية، لا لا لا لا لا لا، أنا عايز من غرض بحثي أن أصل إلى الإله الحقيقي. هو ده الهدف، هو ده الغرض، إن إحنا نعبد الإله الحقيقي وحده، عشان آخر هذا الزمن هنقعد الزمن الآتي كله الذي لا ينتهي إلى أبد الآبدين في محضره. أنا عايز أعرفه من النهاردة، أنا عايز أعرفه من النهاردة، عشان لما أروح عنده هناك أقول له أنا عارفك، وهو يقول لي وأنا عارفك، ونرحب ببعض ونقعد في حميمية، إحنا نعرفه وهو يعرفنا. أنا مش خايف منه، مش خايف يعني بهزأ، لا لا لا لا، ده أنا مش خايف لأني بحبه، لأنه هو اللي حبني الأول. هو عامل زي بابا، بحترمه وبأبجله وبأقدسه، لكن دون خوف خالص، أنا مش خايف منه. كان في موجات نقد تانية بنسميها النقد الواطي، اللي هو اللور كريتيسيزم. النقد الواطي اللي هو بينقض ما جاء في الكتاب مع ما جاء في الكتاب، يعني أصفار بتقول حاجة ويبان إن الأصفار التانية بتقول على نفس الحاجة دي بطريقة مختلفة، فيبان وكأن في تناقض في الكتاب ما بينه وما بين بعضه، بنسميه نقد واطي، لأنه جاي نتيجة جهل وعدم معرفة بالخلفيات وبسياق الحديث وإخراج الآية من سياق الكلام بتاعها. ده مجرد خد آية لقاها مختلفة عن الآية قال لك بس هناك اختلاف وتناقض، ده بنسميه النقد الواطي اللي هو ناتج عن عدم معرفة. كتير طلعوا لنا أخطاء وقالوا إن دي أخطاء موجودة، لكنها مش أخطاء وليها حلول. وزي ما قلت لحضراتكم إن هناك كتاب ضخم يحتوي على غالبية هذه الأخطاء اللي بين أخطاء، فبنسميها أخطاء ظاهرية للعابرين السطحيين اللي ما بيدققوش في المعنى مع القرينة أو مع سياق الحديث، أو بيخرجوا النص خارج المكان اللي مكتوب فيه. وأي نص بأخرجه وأي آية بأخرجها خارج النص تعني معاني كثيرة، لكن أول ما حطها في النص بتاعها هتعني معنى واحد. عشان كده النقد الواطي في الكتاب شبهات وهمية للفاضل الدكتور القس منيس عبد النور، اقتنيه، هاته من على الانترنت، تعال في جوجل ودوس بس واكتب شبهات وهمية، هيطلع لك الكتاب، اعمل داونلود اقراه زي ما انت عايز، افتح على الشاهد او السفر او الآية اللي بيتقالك ان دي غلط او فيها خطأ ما بين آية وآية، هتلاقي معظم الحاجات دي ليها حلول. واذا وجدت حاجة مش موجودة في الكتاب ارجوك ابعتها لنا على عنواننا، نشوف لك حلها ونرد عليك ونريحك في الاستفسار بتاعها في الحلول بتاعتها، لأن كل شيء موجود وكل شيء له حل. فريد في بقائه مش رغم الزمن بس ولا رغم النقد، لكن رغم الاضطهاد اللي بيقابله الكتاب المقدس. الكتاب المقدس من عهد الرومان القديم وأيام دقلديانوس لحد الشيوعية القريبة، وهو بيخلي الناس مش طايقه، يولعوا فيه، يحرقوه، يرموه، يقولوا لأتباعهم اوعى تقروا فيه. لكن رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد ان احنا هنلتقي معا
في حلقات قادمة.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك،

فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك.

ندم في، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

هللويا. أهلا بيكم في أسبوع جديد من برنامج شفتاي تسبحانك. والنهاردة حلقة خاصة جدا عن مجيء المسيح الثاني، إنه الرب قرب يجي. وهنقرأ مع بعض إنجيل يوحنا صحاح 14 من عدد 1-3. ليه النهاردة أنا كنت مشغول بالتوجه دوت؟ لأنه اسأل نفسك كده، آخر مرة رنمت عن مجيء المسيح إمتى؟ وآخر مرة سمعت وعظة عن مجيء المسيح إمتى؟ احنا ما عندنا تسبيح كتير، لكن حلو قوي إن احنا نتذكر إن العريس جاي. العروسة اللي في يوم الزفاف بتقعد تعدهم باليوم، إمتى يجي الوقت؟ الرب كمان مشتاق كعريس، إمتى يجي الوقت؟ هو عارف الوقت، لكن العروسة ينبغي أن هي تكون على نفس الموجة. تعالوا نقرأ مع بعض الشواهد دي. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت دي لأعد لكم مكانا، وإن أمضيت وعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم. كمان مرة، دي رغبة العريس للعروسة. بصلي دي أشواقنا النهاردة في الحلقة دي تتدفق مرة تاني بشوق، إمتى يجي الوقت دوت. مرة تاني قولها مع بعض: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. رن معايا الكلمات الجميلة دي:

قديمة سيبت كل الناس جديدة بتقول غربتنا يا رب طالت وقلوبنا يا رب اشتاقت طولت علينا هي تريمة صعودية يعني طولت علينا يا ربي ونفسنا لمجدك ضاقت يلا مع بعض نهتف بالكلمات دي

السماء نور من نور. صحيح السماء مكان، لكن بدون يسوع تبقى أو مكان جميل، بس اللي مخلي السماء سماء هو يسوع. مش كده تقريبا اللي فاتت كنا بنقول في الآخر نحسب أيامنا وليالينا، وكده هيقولنا في الآخر أنه هيلاقينا بهتاف جايب الفريق معاه، فريق ملائكة، والزفة هتكون على السحاب مش على الأرض الملعونة دي، على السحاب. هو بنفسه بصوت هتاف ها وترانيم جاي ياخد عروسته، جاي ياخدها فين؟ لبيت الزوجية معايا اللي هي السماء، مكان ما أروعه، بس هنكون معاه إلى أبد الأبدين. مش كده خلونا نرنم الترنيمة اللي جاية، السماء نور من نور، شيء لم يخطر على بال، في ذهب وعقيق ويقول، بس مش هو ده الحاجة الجميلة، لكن هو لما بيظهر في المشهد زي ما في سفر الرؤيا، أول ما ظهر في المشهد شاور عليه قالوا له أنت مستحق، هو اللي خد التفات النظر. هللويا.

0: هللويا هللويا. جزء الكتابي اللي هنقراه بيحكي القصة يوم حفلة زفاف هيكون شكله ايه. نفسي نقراه مع بعض في تسالونيكي الأولى إصحاح 4 عدد 13 ل 18. يلا مع بعض. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي الباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا
1: نقول لكم
0: هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء
1: الباقين
0: إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هللويا. عايزك تتخيل المشهد الجميل دوت، يوم الاختطاف اللي ماتوا حبايبنا اللي ماتوا هيقوموا اولا، واحنا وراهم على طول ونتقابل فوق معا. شوفوا قدرة الرب، قدرة الرب انه لو واحد مات في البحر والسمك كله والسمك اصطاده صياد والناس كلته وبعد كده خرج في الإخراج بتاع الإنسان، يجيبه فين فلان ده؟ هو يجيبه لأنه غالي عليه، له القدرة. سقفوا للرب لأنه عظيم. هللويا.

بيقول الكتاب أنا آتي سريعاً. العريس أنا مشتاق لعروستي. الكتاب يقول إن العروس ترد، الروح والعروس يقولان تعال. أخبار أشواقك إيه وإنت بتقوله تعالى؟ حاجة ما تبسطوش قوي إنه تعال عشان تريحني من الدنيا، تبقى أنت شخص مصلحجي أناني، لكن أنا عايزه يجي أو أنا أروح له لأني مشتاق له، مشتاق له، مشتاق له أعيش معاه إلى الأبد. مش كده؟ رن معايا الكلمات دي، قول يا رب ألمس أشواقي في هذه الليلة يا رب لتكون أشواق متعلقة بيك. بالمناسبة الترنيمة اللي رنمناها دي كلها ولسه هنقولها دي ما يقدرش يقولها إلا الشخص العابد اللي له علاقة حميمة مع الله، مشتاق. امتى بقى ما فيش حاجة تفرقنا؟ امتى أكون معاك إلى الأبد؟ تعالوا معايا.

حكاية الرمية اللي جاية هنقولها مع بعض بتقول هناك في بيت الآب دايما هنبقى معاك. هنعمل ايه؟ خلي بالكوا في شغل فوق، يعني الناس تقول نقعد نرنم رنم، لا لا لا هنرنم اه طبعا، بس في شغل فوق. ايه هو؟ ما نعرفوش، بس في شغل فوق. واللي مش متعود على الشغل هنا هيبقى بالنسبة له الموضوع فوق فين؟ صعب. عشان كده واحنا بنرنم الترنيمة ديت فكر كده انه هتكون الى ابد الابدين مع يسوع بتسبحه وبتعمل وتمجده وتسكت. الامتنان سيكون عميق جدا فوق، ان ازاي انا الخاطي بالنعمة بقيت في هذا المكان مع أعظم شخصية. أمين؟ يلا مع بعض.

0: هللويا. فاضل لنا ترنيمتين بس قبلها نقرا ايتين ثلاثه كده وبعديها رنم حياتنا عايشينها للي فدا، مش لانفسنا لكن للاله اللي حبنا. عشان كده واحنا بنقرا دوت وهنبدا ترنيم في الجزء الثاني الاخير، ذكر هل انت بتكرز؟ هل بتشهد عن حبيبك؟ هل شغال في كرم الرب؟ سؤال تاني، هل انت مستهلك في الملكوت ام منتج في الملكوت؟ دعوة ليك النهاردة انك لا تكون مستهلك، مستهلك طاقات المؤمنين، دايما صلاتك مع ربنا هات هات هات هات، ولو ما ادكش بتزعل منه، دي مش عيشة مش عشرة. لكن اللي قلبه متعلق بالرب، قلبه مليان بروح الله، دايما الروح والعروس يقولان تعال. عندك فرصة ذهبية لا يعملها النهاردة، يعملها بكرة ما عرفش. عندك فرصة قوم من نومك وقوم اخدم سيدك بالوقت المتبقي من عمرك علشان لا تخجل عند مجيئه. أمين. تعالوا مع بعض نقول الآيات دي. ثم رأيت
1: سماء جديدة وأرضا جديدة،
0: لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا
1: رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة
0: نازلة
1: من السماء من عند الله مهيئة كعروس
0: مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء
1: قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت.
0: هاللويا.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث، حلقة النهاردة 17 يونيو 2026. الحقيقة النهاردة يوم مهم بالنسبة لجي 7، والحقيقة الرئيس ترامب قال كلمة وماكرون قال كلمة، بس كل الأعين كانت على ترامب ولقاءاته وكلماته، وهنحاول نركز عليها. وبنأكد لحضراتكم أنه هو غادر ومش هيحضر التوقيع بتاع يوم الجمعة، رغم أنه هو كان يعني قريب جدا من المكان في جنيف اللي هيوقعوا فيه، لكن التوقيع مازال معاده. بالنسبة التوقيع نقدر نقول عليها ونأكد أنها مذكرة تفاهم هيتم توقيعها إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهنشوف ونعرف إذا كانت فعلا لبنان جزء من الموضوع ولا لا. بس النهاردة الرئيس ترامب بيتكلم على حاجات كتير خاصة بلبنان، وأنه هو يعني إيه مش مبسوط قوي من نتنياهو. بالنسبة للملف القبطي، عندنا زيارة البابا توادروس لكنيسة الأنبا شنودة في دانا بالأسكندرية تمت اليوم. عندنا بالنسبة بقى اللي كان في غارات جوية روسية استهدفت دير في كييف، والحقيقة الدير ده دير يبلغ عمره نحو 1000 عام، والحقيقة فيه طبعا يعني ناس كتير جدا زعلانة لأنه هو كان مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكتير قوي كانوا بيطالبوا مش مفروض أنه الأماكن الأثرية دي تدخل في نطاق أو يكون في ضربات قريبة من هذه المناطق الأثرية. غارة جوية روسية. عندنا كمان مصر بقى كلها بتتكلم على موضوع مستشفى الشاطبي في الأسكندرية، وبالتحديد قسم النساء والولادة، لأنه اللي حصل إن في طبيبة امتياز كانت ليها فترة كانت في الامتياز، ومعرفش اللي خلاها مرة واحدة طبعا حكت على كل البلاوي اللي بتحصل بالنسبة لتعامل الدكاترة مع السيدات اللي هم بيجوا للولادة، ممكن ولادات قيصرية بتتم ما بتبقاش مطلوبة، يعني نوع من أنواع التنمر على سيدات، تعامل مش آدمي، يحطهم على الأرض لما يكون مفيش سرائق. ففي شوية حاجات كده بصراحة كده بتبوظ مطول، والدنيا بقى اتقلبت، وبعدين راحوا قبضوا عليها. وهنشوف برضو الناس كلها يعني انت بتقبض على واحدة بتتكلم على أمور حصلت، طب ما تحققوا وتشوفوا الأمور دي بتحصل ولا لا، مش تقبضوا عليها. المهم عندنا كمان برضو من الحاجات المثيرة للجدل في مصر ان الداخلية كشفت تفاصيل تعدي على سيدة وألقوها بعد كده في مجرى مائي. عندنا الإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن العمل بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر لحين انتهاء إجراءات الدعوة التأديبية، معلش يعني صعب شوية. عندنا كمان النهاردة معانا الكل ألقى الضوء على مشاركة الرئيس السيسي. حابة أوضح حاجة أن الجي 7 دول 7 الدول الصناعية الكبرى، ولكن على هامش هذا الاجتماع الهام بيكون دايما في ضيوف من القادة دول العالم مدعوين علشان يكون في استثمارات مع دول تانية، على أساس بقى أن دول قادة الدول الكبيرة وجايبين معاهم طبعا وفود كبيرة، فممكن أي رئيس أي دولة عايز يعني يكون في صفقات تجارية بيكون دي فرصة، هذا الاجتماع فرصة مهمة جدا. فمن ضمن طبعا الحضور كان الرئيس السيسي، كان مودي من الهند، كان الإمارات، كان يعني والحقيقة الرئيس السيسي شارك في فعاليات أو يعني كان في لقاءات، لقاء هام جدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان برضو التقى صور جماعته مع مودي، صور جماعته مع رئيس الإمارات، فيعني كان في شوية كده فعاليات هامة. وتكلموا كمان عن موضوع سد النهضة هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيسي وترامب. الرئيس ترامب الحقيقة بيحس نتنياهو أو على الانسحاب من لبنان، الحقيقة قال له انت يعني بيضربوا لك صاروخين، ينزلوا الصاروخين دول حزب الله من جنوب لبنان، الصاروخين دول بينزلوا في أراضي صحراوية وما بيضروش حد، تيجي انت بعد كده تضرب صواريخ تدمر بيوت وتقتل ناس كتير من اللبنانيين اللي هم ناس يعني بصراحة فيهم أطباء ومهندسين وعلماء وحاجات زي كده. الحاجة التانية انه ملف حزب الله قال انا هيبقى في ايد اللي هو الشرع الرئيس السوري، فبرضو دي كلام كتير قوي تتقال على موضوع انه الرئيس ترامب اعلن بشكل واضح وصريح انه ملف حزب الله هيخليه في ايد الرئيس احمد الشارع الرئيس السوري. عندنا كمان تسجيلات بقى بيقولوا انها مسربة كشفت تفاصيل دقيقة لحوارات دارت بين ترامب ومعاونيه، بس دي

الاوضه اللي هي الاوضه السريه، الاوضه اللي ما بيدخلهاش اي تليفونات. والحقيقه ناس كتير بتشكك في موضوع التسريبات دي، وبيقولوا ما فيش اي موقع نقل او عرض ان في تسجيلات يعني اتعملت، لان ما حدش مسموح له اساسا ان يدخل باي، بيكون في تفتيش قوي جدا قبل ما يدخلوا هذه الحجره. الكلام ده كان عن مواضيع ايه؟ عن مواضيع الترتيبات اللي كانت بتتم حيال ايران، عشان في كتاب هينزل عن التفاصيل ليها علاقه بالقرارات اللي اخذها الرئيس ترامب هو الكابنت بتاعه بالنسبه بخصوص ضربات ايران. عندنا موضوع تاني برضو مهم، وهو موضوع 300 مليار دولار اللي اعلن عنهم جي دي فانس ان ده هيكون فيه صندوق، ودول هيتعطوا لايران. الدنيا اتقلبت، منين انت متضايق من اوباما على ان هو دفع فلوس في الاتفاق النووي اللي بتاع 2015 وان في اموال راحت لايران، ومنين انت النهارده بتقول ان جي دي فانس بيقول ان هيبقى فيه 300 مليار دولار هتروح لايران؟ ايه الازدواجيه دي؟ هنوضح مع حضراتكم الموضوع ده، لانه ده موضوع اثار جدل كتير كبير، واللي متابعني الحلقة اللي فاتت أنا كنت مستغربة جدا الخبر ده. فترامب نفسه وضح الموضوع ده النهاردة حتى، وبالصدفة كان أثناء اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. عندنا كمان طبعا التصريحات بقى والوضوح شوية بالنسبة لمذكرة التفاهم، وإن مضيق هرمز مفتوح حاليا، مفتوح بشكل يعني جزئي، ولكن هيفتح بالكامل يوم الجمعة. فالحقيقة جي 7 كان اجتماع جي 7 أو الدول السبعة كان فعلا أكتر حاجة ناقشوها موضوع إيران والاتفاقية هتكون إزاي والدنيا إيه. النهاردة بقى الفيدرالي أعلن تثبيت الفايدة تحت قيادة وارش، يعني ما حصلش أي تغيير، لا قلل ولا زود. والحقيقة إنه كانت التوقعات كلها بتقول هذا الكلام نتيجة للتضخم الكبير اللي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. بالنسبة لعندنا برضو كان في حادث، الحقيقة وتفاصيل الحادث ده كانت تحطم قاذفة القنابل من طراز B-52. هذه القاذفة كانت قاذفة مهمة جدا، في تقرير هام قوي عن هذه القاذفة، وبيقال انه مش الحادث الأول، لكن المرة دي للأسف اتحطمت، وكان كل اللي على متنها توفوا للأسف الشديد. أما حرائق الغابات بقى فرجعت تاني بشكل مكثف في ريفرسايد، وكان في طوارئ وكان في إخلاء، ووصلت لمناطق قرب ريدلاندز، والحقيقة يعني كده برضو منطقة ريفرسايد أو سان برناردينو كاونتي كمان اتأثرت بحرائق غابات. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان الحقيقة أثار الجدل شوية، لأنه هو كان بيتكلم أنه يا جماعة أنه حقيقي أنه نستبشر خير بأن الحرب الإيرانية في سبيلها إلى الحل، لكن وارد يحصل صدمات خارجية مفاجأة. الناس قالوا له يعني أنت عايز أي حاجة يعني تتكلم فيها بشكل سلبي؟ ده احنا بفرحانين كلنا، والدنيا المفروض الاقتصاد هيتحسن والدنيا هتتحسن، أنت ليه بتشير أن هيحصل صدمات تانية وهتأثر بقى؟ يعني أنت بتمهد أن في حاجات هتأثر على الاقتصاد المصري؟ فناس كتير الحقيقة علقت هذا التعليق على تصريحاته. لكن على فكرة النهاردة الدولار يعني نزل تحت 50، سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري أقل من 50 جنيه النهاردة، وده بيقولوا بعد 3 شهور طبعا من بداية الحرب. كامل الوزير كان أمام البرلمان في استجواب، والحقيقة قال لهم أنا مش لاقي الجنيه المصري، وعندنا فائض بالدولار، ومش بناخد مليم من الموازنة. لكن في ناس برضو اتكلموا على انك انت اكتر مكان اكتر وزارة بتاخد قروض، وانه في حاجات كتير تبعك ما هياش جايبة الربح اللي كانت بتتكلم عنه. فالحقيقة انه كان في شوية مواجهات من اعضاء من مجلس النواب المصري في استجواب كان لكامل الوزير النهاردة، او كان بيتكلموا معاه في مجلس النواب المصري. كان برضو انتشر فيديو كده كان غريب قوي، والناس ما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل. الناس كانت في العربياتها ونشرت الفيديو، وقالوا السنه اللي هي بتضيء السماء، طلع ان ده حريق ضخم التهم منازل واشجار بمدخل المنيب. الحقيقه للاسف الشديد يا جماعه، بعد حادث الموتوسيكل الفنان المصري او الفنان محمد مزربان كان للاسف توفى بعد مضاعفات طبعا الحادث اللي كان بالموتوسيكل. هو كان بيقود موتوسيكل وعربيه ضربته،
وقالوا ان اللي هم قبضوا على السائق محمد مرزبان. الحقيقه كل الناس نشرت انه المسلسل الاخير اللي كان خلصت حلقاته بالامس مسلسل يا ورد على فل وياسمين هو كان مشارك فيه كطبيب الهام او الفنانه صبا، وانه هو كان حتى الجمله اللي كان بيقولها الاعمار بيد الله، وفعلا قالوا ده كانه بيتكلم على نفسه.

بنعزي كل أسرته وكل محبيه. الفنان محمد مزربان توفى في مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية. عندنا كمان هنتكلم عن أمور لها علاقة أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية. ترامب بيؤكد قدرة واشنطن على إنهاء الصراع في أوكرانيا. وبيتكلم بوتين وزيلينسكي بيقول كده ان هم منفتحين على الحوار كتير جدا قالوا بعد ما تنتهي بعد ما يبتدي توقيع مذكرة التفاهم ويكون فيه المفاوضات على مدى 60 يوم بين إيران والولايات المتحدة. وقالوا ان احتمال تدخل دول الخليج والموضوع بتاع لبنان وإسرائيل وكلام ده, بس قالك هيفضى بقى الرئيس ترامب للموضوع بتاع الحرب الروسية الأوكرانية. لحظات حبست الأنفاس في المكسيك. غرقت حفارة ضخمة في بحيرة شامبيان خلال عملية إنزالها من بارجة إلى اليابسة. ورغم سرعة الحادث واختفاء الآلة تحت الماء في ثواني زي ما أنتم شايفين, لكن المشغل نجا بإعجوبة. في حوادث فعلا غريبة بتحصل اليومين دول يعني, وبتبقى يعني المهم ان الناس اللي كانوا في هذا الحادث يكونوا نجوا. داعش اعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكر تابع لوزارة الداخلية السورية في الرقة ومقتل احد افراد الامن. يعني للاسف داعش لسه موجود, وطبعا كان في تصريحات من سوريا ان هم بيبذلوا مجهودات كبيرة جدا في الداخلية للقضاء على عناصر داعش. قبل ما يزور البابا توادرس كنيسة الأنبا شنودة في دانا كان في بيان نزل من الكنيسة عشان تنظيم أمور تنظيمية. فكانوا بيقولوا أنه ما حدش هيروح يعني يا جماعة من فضلكم الالتزام أنه اللي هنستقبلهم في زيارة قداسة البابا هيكونوا شعب الكنيسة. الناس بقى مسكت الموضوع ده, وهو انتوا بقى كل شوية هتعملوا قرارات وبعد ما الموضوع بتاع كنيسة مصر الجديدة وانتوا في ايه وهي ايه اللي انتوا بتعملوه ده, واتهامات بقى للبابا واتهامات للي في الكنيسة, وانتوا كده مش عايزين اي ناس يعني تيجي الكنيسة غير الناس بتوعكوا, هو ايه اللي بيحصل في الكنائس, هي ليه الكنائس بتعمل البيانات الغريبة دي؟ يا جماعة الكنائس بتنظم, ما انت النهاردة لما بيكون في زيارة لقداسة البابا اكيد في ناس كتير بتبقى عايزة تروح يعني تسمع قداسة البابا في الزيارة دي يعني تشوفه, فده طبيعي في اي مكان بيحصل. فالكنيسة بتعمل نوع من انواع التنظيم علشان خاطر يقدروا ان هم يكون في امن وامان ويكون في نظام في وجود شخصية زي البابا توادرس. فيعني الموضوع اخذ الحياة اكبر من حجمه على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات وفي ملاحظه كده ان في تطاول بيكون بشكل غريب جدا على قداسه البابا او على قيادات كنسيه بشكل مستفز شويه. فارجوكم يا جماعه يعني حتى الانجيل بيقول لنا ان لازم نحترم القاده بتوعنا, يعني سواء قاده كنسيين او حتى القاده على المستوى السياسي. فانا مش عارفه بصراحه الفيسبوك بقي كده ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بقت ساحه الحقيقه, اي حد عايز يقول اي كلمه, اي حد عايز يشتم, اي حد عايز ينتقد, فبقت حاجه صعبه جدا. لكن الزياره نفسها زيارة كانت الكنيسة كنيسة القديسين الأنبا شنودة رئيس متحدين أنبا هرمين السائح منطقة دانا محافظة الأسكندرية, استقبلت النهاردة قداسة البابا توادروس الثاني, ودي تعتبر أول زيارة رعوية للكنيسة. وألقى عزة الأربعاء الأسبوعية من هذه الكنيسة, وبحسب ما أعلنته الكنيسة تم فتح أبواب الكنيسة أمام الشعب الساعة 3 عصرا, وتم غلق الأبواب فور اكتمال الأعداد المحددة اللي هتكون جوه الكنيسة ما عدا السماح بالدخول بعد ذلك, وتم تخصيص الدخول من الباب الجانبي. يعني كانت كلها يا جماعة موضوع تنظيمي بحت, وكان في ضوابط عشان حضور العزة وحضور الزيارة. فده يعني ما يخليناش أبدا نعمل الحاجات اللي اتعملت على مواقع التواصل الاجتماعي دي بشكل غريب جدا يعني. فعموما بنتمنى يكون في سلام وهدوء كده لشعب الشعب المسيحي, ويقللوا أو يبطلوا حكاية التعليقات السلبية اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة انتوا عارفين طبعا خلاص أبونا صموئيل البراموسي جاب السلامة إلى مصر, والناس كلها كانت الحقيقة تمت بلقاء البابا مع رئيس رجع لكاليفورنيا, يعني عفوا وصل كاليفورنيا وراح لدير الأنبا أنتونيوس. الناس كلها كانت استقبلت اللقاء ده اللي تم ما بين قداسة البابا وما بين الأنبا إيسيزوريس. الأنبا إيسيزوريس رئيس دير العدرا مريم البراموس بوادي النطرون.
وأبونا صموئيل طبعا من هذا الدير، وكتير برضو علقوا على أنه أهو يا جماعة كان في لقاء ما بين البابا والأنبا إسيزوروس، وقبل ما برضو قرار أن أبونا صموئيل يرجع كان في فعلا تواصل ثلاثي أو رباعي.

0: نقدر نقول الأنبا سرابيون مع البابا مع الأنبا إسيزوروس، وكمان كان الأنبا إبراهام المطران اللي معانا هنا برضو في أو الأسقف اللي معانا هنا، أسقف معانا هنا في كاليفورنيا، والمطران هو الأنبا سرابيون. المهم الحمد لله والناس كلها فرحانة، وبيرتبوا دلوقتي زيارات لأبونا صموئيل في الدير علشان كل الناس والشعب كنيسة ماري مرقس لوس أنجلوس برضو يقابلوه يطمنوا على صحته، عشان كده مسميين حتى اللقاء ده الأنبا إسيزوروس، سنه كبير شوية، فعشان كده حتى الناس شايفينه وبيقولوا بصوا لقاء المحبة والتواضع من قداسة البابا تواضروس مع آب الآباء والرهبان نيافة الحبر الجليل الأنبا إسيزوروس. ده كان في دير العدرا مريم البراموس بوادي النطرون. أيضا قداسة البابا استقبل وفد من الكنيسة الروسية، والحقيقة كانت برئاسة المتروبوليت إيزيدور، وكان الاستقبال ده في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ونقل الوفد تحيات بطريرك موسكو كيرل، وأكد عمق العلاقات بين الكنيستين، الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية. أشاد الجانب الروسي بالتعاون الروحي والثقافي، وكان في احتفال بالقديسين الأقباط في روسيا واهتمامهم بالرهبنة القبطية وتأثيرها، وتم الإشادة بدعم الكنيسة القبطية الجالية الروسية في الغردقة وتسهيل أماكن الصلاة لهم، وكمان اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الزيارات بين طلاب الإكليريكيات لتقوية الروابط. والبابا أكد أهمية توحيد الصوت الأرثوذكسي في قضايا كتيرة، وأهم حاجة موضوع المحبة إن هي أساس وحدة وشهادة الكنيسة. برضو ناس كتيرة نشرت الحقيقة إشادة بنيافة الأنبا ماكاريوس بأنه هو كان راح وفي زيارة للست أم خلف. ليه برضو الاهتمام ده؟ عشان السيدة المسنة اللي كانت قلناها الحلقة اللي فاتت، اللي هي ما كانش قالوا أنه محدش كان مهتم بيها وكده. بص أم خلف عندها على فكرة بيقولوا 108 سنة، وسمح الله لها الله أن ترى أجيال عدة من نسلها، وهي تحيا سلام مع الجميع، والكل يشهد بفضلها وطيبة قلبها، ويحرص نيافته في كل زيارة للقرية على زيارتها. نطلب لها من الرب دوام الصحة والعافية. يعني يا جماعة برضو ده بيبين انه فيه اهتمام، ومش كل حاجة بتكون سلبيات، لكن على قد ما بنقدر يعني بنقول انه مهم جدا ان الكنيسة تهتم بالناس الكبار اللي ملهمش حد من اسرتهم حواليها. ربنا يهدي كده الدنيا كلها ويدي دايما سلام لكل الكنيسة وكل الشعب. ربنا يهديكم شوية كده. تمام. بالنسبة بقى عندنا الحقيقة الخبر بالنسبة للكنيسة، هي تعتبر كاتدرائية، غارات روسية للأسف الشديد استهدفت دير كييف في منطقة الكنيسة دي أو الكاتدرائية دي بيبلغ عمرها حوالي أكتر من 1000 عام، ومدرج هذا الدير على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. اندلع حريق في كاتدرائية رقاد السيدة العذراء داخل دير الكهوف التاريخي في كييف، وهو أحد أهم المواقع الدينية والتراثية في أوكرانيا، والمدرج على قائمة اليونسكو. الحريق تسبب في أضرار بموقع ديني بالغ الأهمية وسط ظروف الحرب طبعا دي اللي هي اللي ليها كام سنة دلوقتي للأسف الشديد. المهم دير الكهوف ده بيعد رمزا روحيا وتاريخيا، عمره قرابة 1000 عام، بيستقطب ملايين الزوار والحجاج. فرق الإطفاء تمكنت بالسيطرة على الحريق ومنع ابتداده لباقي أجزاء الدير، لكن الحادث أثار قلقا واسعا بشأن حماية التراث الديني والإنساني في مناطق النزاع. الدير بيقع على التلال المطل على نهر دنيبرو، وأهميته الروحية طبعا يعتبر مهد الرهبنة في المنطقة. والكاتدرائية بنيت في القرن 11 وأعيد بنائها وتوسعها في القرنين 17 و18، وإن هي صنفت منظمة اليونسكو مجمع الدير كموقع تراث عالمي عام 1990.
1: عمره نحو 1000 عام في أوكرانيا، غارات جوية روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية، أصيب على أثرها 13 شخصاً. تظهر هذه المشاهد تصاعد النيران من دير كييف بشيرسك لافرا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فماذا نعرف عنه؟ يعتبر دير لافرا رمزاً مهماً للتاريخ الروحي والثقافي الأوكراني. تأسس في عام 1051 على يد القديسين أنطونيوس وثيودوسيوس، وتم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو منذ عام 1990، ويضم متاهة كبيرة من الكهوف الموجودة تحت الأرض تحتوي على رفات قديسين مدفونين فيها، ويقع على هضبة

0: تطل على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. المجمع كان يكتسب طابعاً حديثاً ويشمل معالم رئيسية تبدأ من كاتدرائية رقاد السيدة العذراء وكنيسة بوابة الثالوث وبرج الجرس الكبير وكنيسة جميع القديسين وكنيسة الطعام وصولاً إلى الأسوار الدفاعية المحيطة به. يشكل الدير الذي تعرض للهجوم الروسي معلماً حضارياً عند الأوكرانيين، ويتهم تيمور رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف روسيا بتعمد ضرب قلب أحد المزارات المسيحية.
1: طبعاً الأوضاع في السودان احنا عارفين، والاشتباكات اللي بين الدعم السريع والجيش السوداني لكن مستمرة، ولكن هناك الحقيقة أيضاً يعني استهداف لمسيحيين، ففي مسلمون اعتدوا على مسيحي سوداني داخل كنيسة في مخيم اللاجئين. حادثة اعتداء قيل انها وقعت داخل كنيسة، والكنيسة دي في مخيم جروم للاجئين في جنوب السودان، يعني المفروض جنوب السودان حتى المفروض ان هو فيه يعني أغلبية مسيحية، ولكن الحقيقة أنه شخص اسمه دريك هارون تعرض للاعتداء من قبل مجموعة وصفت بأنها من المسلمين. ليه بقى هو الحقيقة؟ لأنه تحول من الإسلام للمسيحية، فطبعا يسبوه؟ لا ما يسبوهش. يعني يسبوه إزاي؟ وقع الهجوم داخل الكنيسة بتاريخ 28 مايو الشهر الماضي، وبيقال أنه هارون كان اعتنق المسيحية رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر اجتماعية أو أمنية. التقرير بيربط الاعتداء بخلفياته كمسلم سابق اعتنق المسيحية. لم تحدد هوية المهاجمين بشكل مؤكد، وفق النص اللي بيصف التقرير الكنيسة بأنها كانت تمثل مكانا آمنا للاجئين المسيحيين داخل المخيم. ربنا يكون مع كل المسيحيين في كل حتة الحقيقة في العالم. كنيسة بقى في كاليفورنيا يا جماعة، أبونا كان هو اللي اتكلم عنها، والحقيقة أبونا إبرام أيوب. هو الموضوع هنا بس انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي إنه في مثلا ديانة معينة هم اللي هاجموا. الحقيقة كل اللي حصل إن أبونا نشر وقال إن ده مبنى كان ملحق للكنيسة وبيتعمل فيه اجتماعات، وهم ما يعرفوش مين اللي هجم عليه. الكنيسة دي في تيميكيلا، فاللي حصل انه الهجوم ده كان من مجهولين، وبعدين ابونا كان حتى بيتكلم على بالانجليش على الموضوع ده، وبعد كده اتكلم باللغة العربية، والهدف كان من نشر الفيديو ده للتحطيم والدمار اللي حصل لهذا المبنى، انه الحقيقة عايزين بيجمعوا فلوس علشان خاطر الاعمار للكنيسة دي. ممكن نبتدي من هنا، يمكن يكون بدأ الكلام باللغة العربية، وده بس للتوضيح، ما فيش اي ذكر مين هم دول. مجهولين هجموا على هذه الكنيسة في منطقة تيميكيلا التابعة لكاليفورنيا، وابونا نشر الفيديو علشان خاطر انه بيجمعوا تبرعات، لانه تصليح الدمار ده محتاج مبلغ كبير والكنيسة مش هتقدر عليه، فعملوا فاند مي اللي هي يعني نشروا شوية كده سان توماس الكنيسة، وهي في منطقة تيميكيلا.
2: Then I come in the post and also and go find me. Happy. God bless you and bless you all. حباي حصل بس في المكان القديم بتاع الكنيسة، نستخدمه بس مرة في الشهر أو مع بعض الأكتيفيتي تاني للولاد وكده وللسينيورز. حصل لكن يعني الناس دخلت وكسرت المكان كله، بس يعني نصلي من أجل تعديل المكان والتجديد مرة تاني عشان يرجع للخدمة. يعني معلومات الدونيشن موجودة، ربنا يبارك عطاياكم ويحافظ على الكنيسة وشعبها. أهلا كل أولاكم.
3: name of the father son holy spirit one god amen.
1: بالنسبة بقى لموضوع مستشفى الشاطبي واللي أثار ذوبعة كبيرة في مصر، بدأ الموضوع بقى ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم في العناوين، انه كان في دكتورة، الدكتورة دي اسمها أمنية سويدان. الدكتورة دي كانت اشتغلت في الامتياز في المستشفى دي من كام سنة، وبعدين يبدو ان مثلا حصل شكوى، حصل حاجة خلاها بقى كتبت كل اللي كان بيحصل أثناء فترة الامتياز بتاعها. والحقيقة ان هي قالت اني يعني نفسي أي إنسان أو أي أذان انسان دي بس مكتوبه معرفش ليه انسان بالثه ولا ايه محترم في موقع ده، الموقع هو اللي كاتب الكلام ده غلط يعني، دي مش صوره التغريده بتاعتها، ده موقع كاتب الدنيا غلط يعني. ايا كان عنده، لو كان عنده ذره من ضمير او اخلاق يفتح ملف في مستشفى الشاطبي

قسم النساء والمكان الموبوء اللي تسبب في صدمة نفسية لأكثر من 90% من مرتدي من مرضى أطباء وطلاب، وإن هي قضت في المكان ده شهرين طبيبة امتياز، وكانوا أتعس وأسوأ فترات حياتها وأكثر فترة حسيت فيها بالعجز وقلة الحيلة. معلش احنا طبعا واخدين علشان هي البوست بتاعها كان كبير قوي، فحبينا ان احنا نوريكو ملخص كده للي قالت واحدة ست وكانت بتولد، وكان أول مرة تولد، وبعدين الحقيقة اللي حصل بقى ان بتقول الدكتور المحترم عشان مصدع من صوتها وهي بتولد عمل إجراء طبي. يعني المهم يعني هي بصوا يا جماعة، لأن المواضيع اللي كاتباها كانت فيها شوية حاجات كده إيه متخصصة شوية في الموضوع يعني، بس في النهاية إنه اللي اتكلمت عنه إنه كان في تنمر، واللي كان في نجيب اللي هو رقم 2 و3 وكده يعني نشوف بس بسرعة كده إيه الكلام اللي قالتها، إنه كانت بتتكلم على احيانا برضو كانوا ممكن يكونوا ناس مش عايزين عمليات، مش محتاجين عمليات قيصريه يدخلوهم عمليات قيصريه، كان ممكن دكتور يتريق على مريضه ويطلع قدام التمريض ويقول التريقه، فده نوع من انواع التنمر. فهي كتبت حاجات كتيره جدا وبتتكلم طبعا على انها فظائع. هي بتقول الامتياز بتاعها كان ما بين مارس ومايو 2020، فهي تكلمت عن في تعرق تحرش انتهاك للأعضاء التناسلية اعتداءات بالضرب والسب والقذف، وكمان قالت طبعا انتهاكات أخرى، رفض تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة، مش عارف واحدة داخلة تعمل تكمل إجهاض فلا ادينا لازم تجيبي وثيقة الجواز الأول. فيا جماعة في كل حتة في العالم المفروض بتنقذ المريض وبعد كده اسأل على أي وثائق ولا أي أموال ولا أي حاجة تاني يعني. المهم يعني فقالت لك حتى الست دي فضلت تنزف، فالفظائع يعني كانت صعبة جدا جدا. قالت لك كان في اعتداء على سيدة حامل مما أدى لإجهاضها ومقتل جنينها، ومش بس رفضوا إبلاغ الجهات المختصة عن واقعة عنف واضحة أو حتى تقديم الخدمات الطبية، لا ده بجانب إجراءات طبية تندرج تحت بند تعمد الإيذاء أو الإهمال. الكباسيتي او الكثافه عندهم كتيره، فمثلا تكون واحده على السرير ينزلوها على الارض عشان ياخدوا السرير ده. فقالت لك شويه حاجات مزعجه جدا جدا جدا، ده غير بقى اللي بيتعرض ليه اطباء الامتياز والاطباء المبتدئين واستخدام الفاظ بذيئه في بيئه عمل المفترض انها طبيه. والحقيقة أصدرت نقابة الأطباء المصرية بيان أكدت فيه أن متابعتها لما أثير، لكنها أوضحت أنها لم تتلقى أي شكوى رسمية بشأن هذه الوقائع حتى الآن، رغم أن البوست نفسه بتاع منا كان مليان ناس قعدوا يقولوا خبرتهم الصعبة في هذه المستشفى، لكن واضح أن هم ما كانوش مقدمين بلاغات بيها. دعت النقابة أي شخص يمتلك أدلة أو معلومات أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة زي النقابة أو إدارة المستشفى أو كلية الطب جامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية أو النيابة الإدارية. وشددت النقابة على أنها أي تجاوز أو خطأ مهني لو ثبت هيواجهوه بحزم وشفافية، وأكدت رفضها تعميم الاتهامات أو التشكيك في جهود الأطباء المصريين عموما، وده السبب اللي خلاهم يقبضوا على منا طبعا. ونقابة الأطباء قالت أن هي هتحقق وهتشوف الدنيا، وأنه غالبية الأطباء بيأدوا عملهم. وبعدين كمان قال إيه نقيب الأطباء، قال الكلام ده مرفوض وبتفاصيل يندى لها الجبين. وكان طلع في مداخلة مع إحدى البرامج، والحقيقة المذيعة بتسأله بتقول له طب إحنا بعد الكلام اللي كتب ده كله إيه اللي يضمن لنا إن هيكون في تعامل جيد مع المرضى، هب فيها وبتاع وحصلت جدل كده. المهم يعني لا يتمكن يمكن لأي مريض يلاحظ أي مخالفة التقدم بشكوى هيتم التعامل، والوقائع دي حالات فردية واجب التحقق منها، وأطباء مصر بينحتوا في الصخر. ويعني هو حاول يدافع عن الأطباء بكل جهده، بس حصل حاجة كمان إنه الحقيقة إن هم منعوا وطلعوا بيان بمنع أطباء الامتياز من إن هم يدخلوا بعض الأماكن. الجدل بقى اللي حصل الحقيقة هو برضو قالوا إن المستشفى كان تأسست مع تأسيس كلية الطب بجامعة اسكندرية
عام 1943 وافتتح المستشفى جامعي متخصص عام 55. فكل ده طبعا كان كلام عن التاريخ ده. تم القبض على الطبيبة أمنية سويدان وناس كتيرة استغربت، طب انت يعني دلوقتي بتقبض عليها ليه؟ طب هل انت تحققت وبحثت

بحثت في الكلام اللي هي بتقوله ولقيت انه كلام غلط، عشان كده قبضت عليها. المفترض ما كنتش تقبض عليها غير بعد ما تحقق الاول. تم ضبطها بداخل منزلها، وطبعا بسبب التصريحات دي على اساس ان هي كده يعني اتهمت الاطباء المصريين والمستشفى وكل ده. المستشفى نفسها اصدرت امر اداري بمنع دخول اطباء لامتياز غرف العمليات. يا سلام، طب ده مش ياكد برضو انه اهو البيان ده مش ده بيأكد برضو ان انتوا كده في حاجات بتحصل في غرف العمليات ومش عايزين دكاترة الامتياز؟ وطب انتوا واخدين بالكم انه الاصدار الامر ده يعني والمفترض ان هم بيتدربوا، فانت ازاي بتمنعهم؟ ممنوع بنع البتة تعقيم ودخول اي طبيب امتياز داخل جميع غرف عمليات المستشفى. حوادث لست مناظير مركز الاسكندريه للاورام، ومن يخالف ذلك سيعرض للمساءله القانونيه. ممكن معلش نشوف التوقيت يعني، لانه بصراحه الموضوع كده يعني غريب شويه يعني، فمش عارفه اقول لحضرتك. معلش نرجع تاني لموضوعنا، معلش البيان ده تاريخ، انا كنت عايزه بس تاريخ البيان معلش زميلنا علشان خاطر نفهم بس ايه اللي بيحصل، وانه المفترض اهو يا جماعه 9/6/2026، فبالتالي يعني بصراحة الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل. عموما الموضوع ده قلب الدنيا دلوقتي، وبدأت ناس كتيرة تكتب على موقع التواصل الاجتماعي خبرتها مع قسم التوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي وايه اللي حصل لهم، وان شاء الله نوصل في التحقيقات كده ونشوف ايه اللي هيحصل. على فكرة دي مش اول مرة طبعا حد برضو يكتب مواضيع حصلت في مستشفيات او حاجة زي كده، بس انا مش فاكرة الطبيبة اللي قبل كده كان برضو اي حد بيكتب اي حاجة عن ممارسات بتحصل بشكل خاطئ والمفروض ان هو بيكتب عنها عشان تتظبط بيقبضوا عليه قبل ما يشوفوا ويحققوا في الكلام اللي هو قايله. إن شاء الله هنتابع معاكم الموضوع ده في حلقتنا اللي جاية. بالنسبة لموضوع التاني، وهو موضوع التعدي على سيدة وإلقائها بمجرى مائي في الجيزة، والموضوع ده برضو كان أخد صدى كبير قوي قوي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة بتزعم تعرضها للاعتداء. أهي السيدة دي طبعا بعد ما تم يعني بعد ما لقوها، وزي ما انتم شايفين شكلها. المهم قالت ان هي كانت راكبة في ميكروباص، وكان في اتنين في الميكروباص ده بعد ما نزلت وبدأوا يعني يعتدوا عليها الحياة وتحرش وكده، وبعد كده خدوا الحاجات يعني الحاجات اللي كانت معاها السمينة وراحوا رموها في مجرى مائي بمحافظة الجيزة. وتبين عدم وجود بلاغات رسمية سابقة بشأن الواقعة، ولكن الداخلية كتبت عنها، وهي بصراحة موضوع صعب جدا. الموضوع ده يقلق الناس كلها دلوقتي، انه هل حتى الميكروباصات وان هم ما يقدروش يعني يركبوا، مفيش اي سيدة تقدر تركب اي ميكروباص بأمان مثلا دلوقتي؟ ما هو برضو المفروض انه يا جماعه ما فيش داعي انه يكون كمان في صيغه او ذهب او حاجات برضو تكون ملبوسه. والداخليه اهي كشفت ملابسات مقطع الفيديو وتضرر القائمه على التصوير من بعض الاشخاص مجهولين طبعا، وهنا برضو جايبينهم اهو، فاعتقد ان هم كده تم القبض عليهم. وده على حسب بيان الداخليه، تمكنت الاجهزه الامنيه من تحديد هويه المجني عليها، وبرضو قالوا طالما نشروا الصور كده يبقى ده تحديث وان هم قبضوا عليهم للجناه دول. ربنا يحافظ على كل السيدات والبنات في كل يعني وسائل المواصلات في مصر. سيدة وهي في عربيتها بصت لقت في شخص ماسك سيف وقاعد بيقطع في جسد شاب في الشارع، فوثقت الحادثة وهي من عربيتها طبعا. فدي منطقة الورديان غرب الأسكندرية، جريمة قتل مروعة أثارت غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو ده اللي كان بيظهر طبعا. يعني هو في حتى بعض الناس معملين صورة من الفيديو علشان كان صعب جدا جدا، لكن دي صورة يعني تعبيرية. المفترض ان الموقع انتشر وتم تحديد هوية الاطراف المتورطة في واسباب الواقعة، تمهيدا طبعا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ربنا يرحمنا. برضو ناس كتير بتتساءل هو ايه اللي بيحصل للناس ده، يعني ايه الحاجات والعنف اللي بيحصل، واحنا كل شوية بنشوف حاجات زي كده بتحصل في الشوارع بشكل صعب جدا، والناس بقت يعني مش عارفة ايه الاجرام ده كله وايه الحوادث اللي بتحصل في الشوارع دي كلها. نروح بقى لمجموعة اجتماع مجموعة السبع وإلقاء الضوء على مشاركة الرئيس السيسي في مجموعة

0: مجموعة في اجتماعات مجموعة السبع أو الجي 7. الحقيقة أنه الجلسة كان في جلسة حول الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، عشان كده أنا بقول لحضراتكم كان في جزئين في هذا الاجتماع. مجموعة الدول السبع هم دول اللي هو اجتماع الدول السبع دول يا جماعة دي الدول الصناعية الكبرى، وهم مسمينه حتى الجي 7 اللي هم الدول الصناعية الكبرى، وده بيتعمل كل سنة وبيكون على هامش هذه هذا الاجتماع لهذه لرؤساء الدول دي ومع وفودهم، بيكون في استقبال لآخر لرؤساء دول أخرى يعني، وبيناقشوا بعض الأمور زي مثلا مكان الاجتماع ده، وهو الجلسة دي جلسة الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي أكد أن استقرار المنطقة بيتطلب تسوية شاملة للمشاكل، وتكلموا برضو على القضية الفلسطينية وموضوع تنفيذ خطة سلام اللي طرحها الرئيس دونالد ترامب بالنسبة لقطاع غزة، واستعداد مصر للتعاون مع الشركاء الإقليميين. وجدد أيضا الرئيس السيسي رفض مصر وإدانتها الاعتداءات على دول الخليج اللي تمت من إيران طبعا. وبعد كده برضو اتكلموا على موضوع الخط الأصفر اللي بالنسبة اللي في قطاع غزة وبرضو في جنوب لبنان، يعني ناقشوا كل القضايا في منطقة الشرق الأوسط. والرئيس السيسي قال أن استقرار الشرق الأوسط بيتطلب احترام سيادة الدول، وكمان تناول الاجتماع تأثيرات إقليمية على التجارة والطاقة والملاحة. زي ما انتوا شايفين هنا كان برضو في من الزعماء الخليجيين اهو بن زايد، وكان في اعتقد أورسولا فوندرلاين يعني، وامير قطر طبعا، ومن ورا خالص اهو الرئيس ترامب لو تاخدوا بالكم، ماكرون جنبه، ورئيس وبرضو طبعا ميلوني رئيسة. فزي ما انتم شايفين انه أورسولا فوندرلاين رئيسة الاتحاد الأوروبي اللي هي وراء الرئيس السيسي على طول. الصورة دي زي ما انتم شايفين يعني الاجتماع كان اجتماع على مستوى رؤساء وقيادات من زي ما انتم شايفين أوروبا، الرئيس ترامب، الرئيس الفرنسي، أعتقد كمان يمكن مستشار الألماني اللي كان معاهم، بجانب مشاركة من دول الخليج. فالحقيقة تناول الاجتماع تأثير التوترات الإقليمية على التجارة والطاقة والملاحة، وأشاد عدد من القادة بدور مصر والرئيس السيسي في جهود السلام، فيما أكد الرئيس السيسي أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تمثل نموذج يمكن البناء عليه لتحقيق سلام أوسع في المنطقة. الحقيقة أن ناس كتير جدا نشروا فيديو أو مجرد موصول الرئيس السيسي، وأهلا وسهلا يا ريس، والترحاب الكبير جدا بالرئيس السيسي لما طبعا وصل لمقر الاجتماع، وده الرئيس ماكرو أعتقد، يعني عشان الدنيا مظلمة شوية، بس هو الرئيس ماكرو طبعا استقبله. بعد كده داخل القاعة كان الرئيس ماكرو قاعد جنب الرئيس ترامب وقال له أنه الرئيس السيسي أهو، فالرئيس ترامب واقف، والحقيقة وقف له يعني مش هو قاعد على الكرسي كده. فدي برضو ناس كتير اتبسطت قوي انه بصوا يا جماعة، وقعد يتكلم حلو ويرسلم عليه سلام كبير اهو. فدي برضو كانت حاجة جميلة جدا في هذا على هامش الاجتماع قادة الدول السبعة. كمان كان في صور جمعت ايضا رئيس وزراء الهند مودي مع الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا، وكمان كان في صورة لقادة مجموعة السبع مشاركة الرئيس السيسي. مش دول مش قادة الدول السبعة بس، لكن كمان الوفود اللي كانت جت أو اللي هم دعوهم لهذا الاجتماع، ومن ضمنهم الرئيس السيسي. دي بالنسبة طبعا لهذا الجزء. كان في جزء بقى مهم جدا جدا، وهو سد النهضة وأثيوبيا كيف تعاملت مع هذا الملف، حيث أكد الرئيس ترامب أن أثيوبيا تعاملت مع مصر بطريقة غير منصفة، ونعمل على حل أزمة سد النهضة. يعني الرئيس ترامب يا جماعة رجع تاني لموضوع سد النهضة، وهو كده شايف الدنيا صح، شايف ان اثيوبيا اتعاملت بطريقة غير صحيحة. هناك جهود تبذل للتعاون مع عدد من الملفات الاقليمية المهمة، من بينها قضية سد النهضة، مناقشات تناولة القضايا المرتبطة بنهر النيل، تأثيرات السد على حقوق مصر المائية. والرئيس ترامب على دراية بالمشكلات اللي تسبب بها السد بالنسبة لمصر، وأكد على استمرار العمل لإيجاد حلول تسهم في معالجة الأزمة، وده طبعا موضوع مهم جدا جدا. عندنا اعتقد برضو تقرير ممكن نحاول نشوف نرتب التقرير ده، وهو مش تقرير يعني، هو كان جزء من اللقاء اللي كان ما بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وكان حتى بعد كده معهم صحفيين واتكلموا عن امور كتيرة. الحقيقة
1: طب احترام جميع الدول حول العالم، من بينها احترام الولايات المتحدة، هذه العلاقات التي لطالما كانت شخصية لفترة طويلة، نعمل سويا ونعمل على عدد من المشاريع.
0: زي ما شفتوا ان الموضوع كان كمان في مشاريع، في حاجات كتير تطرقوا اليها. الرئيس ترامب قال نتطلع على مواصله تعزيز العلاقات المصريه الامريكيه والانتقال بها الى افاق ارحب. فزي بقول لحضراتكم كان في اشاده كبيره جدا بهذا اللقاء المتميز. كمان الرئيسين الرئيس ترامب والرئيس السيسي كانوا التقوا برئيس دوله الامارات، وكان في مشاهد جمعت صور ما بين الرئيس الامارات والرئيس السيسي. وبعد كده لقينا كمان انه كان في بقى حاجه لذيذه قوي حصلت، انه كان في صحفي الحقيقه كان اعجب بيه الرئيس ترامب وهو قاعد مع رئيس الامارات الحقيقه، وقال له انه ايه الجمال، يعني اشاد بوسامه واسلوب الحديث الصحفي للاماراتي على هامش للشخص الاماراتي يعني اللي كان بيتكلم معاه، وقال لك طبعا انه يعني دي حاجه جميله جدا. كان في حاجات كتير لذيذه حصلت على هامش الحقيقه القمه، وطبعا يعني برضو الرئيس الإمارات كان قاعد يتكلم، فقال لهم عندما تكون سريا المفروض أنك أنت تقعد تتكلم كتير يعني. والصحفيين بيقولوا برضو يعني ممكن ان هم يتحدثوا بهذا الاسهاب. دي كانت برضو من الحاجات اللي حصلت في هذا اللقاء، وكان موضوع لقاء الرئيس برضو ترامب برئيس الامارات. كل دي كانت فعاليات على هامش زي ما بنقول مجموعة السبعة. من الحاجات التانية برضو الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال ان هو تعهد بتقديم المساعدة للهند في حال تعرضها لاي هجوم. وخلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قال اعتقد ان علاقتنا مع الهند ممتازة، وكمان كان بيتكلموا عن انه هيكون في صفقات واستثمارات. الحقيقة كان برضو هذا الكلام تم التأكيد عليه. بالنسبة كان بقى الحقيقة قبل ما يلتقي الرئيس ترامب برئيس الوزراء الهندي كان نزل تغريدة مهمة جدا، وقال فيها ان احنا هنعمل مؤتمر صحفي في خلال 45 دقيقة. والمؤتمر الصحفي ده علشان بعد كده هيتكلم فيه فعلا بالفعل عن حاجات كتير ليها علاقة بإيران. وقال بعد كده هنروح لفرساي لتناول العشاء مع القادة الفرنسيين والأوروبيين الآخرين، ثم سأعود إلى الوطن الليلة. الرحلة كانت ناجحة للغاية، ولكن ما أراد الناس التحدث عنه في الغالب هو حقيقة أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، أن مضيق هرمز سيفتح على الفور، أرقام رائعة في جميع فئات اقتصاد الولايات المتحدة، حيث يعمل اليوم عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى، ويتم استثمار أكثر من 19.1 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية مع المصانع وكل شيء آخر يحدث. لكن الأهم من ذلك أن أرقام سوق الأسهم الأخيرة مرتفعة للغاية بسبب التسوية، وبالمثل فإن أسعار النفط تتراجع. ودي كانت التغريدة الهامة جدا، واللي فعلا بعدها التقى بمودي وكان فيه العشاء، وبعدين المؤتمر الصحفي وبعدين العشاء، وبعد كده شفنا مشاهد لمغادرته. وكان مهم قوي أنه بيركز على المغادرة يا جماعة، لأن كان ناس كتير بتسأل عن فكرة انه الرئيس ترامب ليه مش هيحضر يعني حصل اسئلة وجهت من كتير جدا، وانا حتى قلت لكم انا مستغربة ان هو اهو ده جنب يعني فرنسا وسويسرا جنب بعضيهم كده، فليه مش هيقعد يحضر التوقيع، لانه واضح ان التوقيع ده عشان الرئيس يحضره لازم يكون على مستوى مين دلوقتي اللي بيقود ايران، ومجتبى خامنئي محدش شايفه اساسا من يوم 28 فبراير اللي هو كان تم قتل والده. فبالتالي الموضوع ده طبعا كان كده يعني واضح انه بالتغريدة دي انا سأغادر مش هحضر التوقيع، ما قالهاش مش هحضر، لكن كانت مهمة جدا جدا. موقف تاني طريف كده كان حصل، ان هو ترامب كان وهو داخل بيقال ان هو قال ان كده العشاء ده هيأخر عودتي لأمريكا وانا مش بنام كتير، ولكنه يعني حضر العشاء زي ما قلت لحضراتكم كده قبل المغادرة، وبالرغم من ان هو ما كانش عايز يحضره. والرئيس الفرنسي اختار تنظيم عشاء خاص مع ترامب داخل القصر التاريخي في محاولة للحفاظ على أجواء ودية خلال اللقاء. كمان كان بقى من الحاجات التانية ساعة ماكرو كان نسيها على

0: الترابيزة، وبعدين اتكلموا على انه جورجيا ميلوني كانت يا ترى بطلت السجاير ولا لا، ومش عارف القميص كمان بتاع قالت على فكرة ان هي بطلت من اول مايو. كان في ميكروفونات مفتوحة، خلت شوية حوارات من الحوارات الجانبية دي كانت معلنة، ادوا للرئيس ترامب علشان موضوع كاس العالم برضو الفانيلا اللي هو ماسكها دي في النص. فكان شوية حاجات كده، ناس كانت بتهتف هيا يا أزرق علشان الفريق بتاع الفرنسي، فيلا يا أزرق. كل يعني حتى كاس العالم كان برضو طغى على هذه الفعالية، فعالية كانت مهمة جدا جدا. خلونا نقول برضو من التقارير الهامة، الضغوط المتزايدة على روسيا وترامب بيستعد لخطوة جديدة، ده بالنسبة من أيضا المخرجات لقمة الدول السبع.
1: الولايات المتحدة قد علقت بعض العقوبات على النفط الروسي للحد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناتج عن النزاع مع إيران، ولكن في إيفيون وبعد لقائه فولوديمير زيلينسكي كان هذا رد دونالد ترامب على سؤال حول إعادة فرض العقوبات على روسيا.
2: سنتمكن من القيام بذلك قريبا لأن النفط يتدفق بغزارتنا الآن. كنا قد علقنا العقوبات لأننا لا نريد الإضرار بالولايات المتحدة وسنعاود ذلك قريبا.
1: ويأتي هذا الإعلان فيما أبدى قادة مجموعة السبع الآخرون رغبتهم المشتركة في زيادة الضغط على موسكو لوقف الحرب. أما فولوديمير زيلينسكي الحاضر في إيفيون فهو مقتنع بأن ميزان القوى على الأرض قد تغير الآن لصالح أوكرانيا، ويقول أنه بات يسعى إلى حوار مع موسكو.
3: يمكن أن يحدث ذلك في سويسرا أو تركيا أو في دول من الشرق الأوسط، وأعتقد أنه من المهم جدا عقد مثل هذا الاجتماع قبل الشتاء. روسيا تعلم أننا مررنا بشتاء صعب، وهي أيضا قد تواجه شتاء لن يكون سهلا.
1: الحرب في أوكرانيا هي أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وكما هو حال زيلينسكي يرغب القادة الأوروبيون في إنهاء سريع للنزاع ولكن وفق شروط كييف.
0: نروح بقى لأهم جزئية كان كل الناس طبعا بيناقشوها، أو يعني الرئيس ترامب ألقى الضوء عليها في المؤتمر الصحفي وفي الكلمة. طبعا كان في كلمة لماكرون، كلمة للرئيس ترامب. ترامب تطرق لحاجة مهمة جدا جدا، وهو موضوع أنه نتنياهو الحقيقة لازم قواته تنسحب من لبنان، وأنه طبعا كان في أحد اللقاءات مش فاكرة كان مع مين، لكن هم يعني ألقوا الضوء على قصة مهمة جدا جدا، تصريحات للرئيس ترامب أنه اللي هيتولى ملف حزب الله هو الشرع الرئيس السوري. المهم ان اعلام عبري قال ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب اسرائيل من مواقع جنوبي لبنان، وطبعا كان ترامب قال بدوني لن تكون هناك اسرائيل، ما فيش اي رئيس سيقوم بما قمت به، اتمتع بعلاقات جيده مع نتنياهو. ويتكلم برضو على انه الرئيس الشرع هو القادر على انه هو يتعامل مع ملف حزب الله ويتكلم معاهم، واقترح ان تتولى سوريا مسار حصر السلاح في لبنان، ودمشق بترفض الحقيقة. لكن المهم أنه قال أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهات ميليشيات حزب الله. طلعت برضو اللي هي الحديث اللي قاله الرئيس ترامب ده، أنه لولا أمريكا لما وجدت إسرائيل، وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية تجاه لبنان. وده كان من التصريحات الهامة جدا جدا. ترامب برضو قال كان بإمكانهم التصرف بشكل أفضل على موضوع برضو الصواريخ، وده مهم ان احنا نسمعه.
4: I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it was a great culture. It was a great, they had the professor.
0: زي ما الرئيس ترامب قال لولايا ما كانتش اسرائيل، وانا الرئيس الوحيد الامريكي اللي كان عندي القدره ان انا اواجه ايران بعد 47 سنه من انتهاكات. واتكلم ان هو طبعا قدر دلوقتي بالضربات اللي كانت مع اسرائيل ان هو ينقذ الضربات اللي كانت مع اسرائيل ضد ايران، انه قدر ان هو ينقذ اسرائيل. يعني قال كده لولا امريكا لما وجدت اسرائيل. ولازم، والحاجه الثانيه اللي قالها برضو السفير الامريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أكد

هذا الكلام، قال ان اسرائيل لا تمثل ارثا للاسرائيليين وحدهم، بل هي ايضا جزء من ارث الولايات المتحده، وانه بدون اسرائيل وبدون الاساس اليهودي لما كانت كمان هناك الولايات المتحده. يعني الكلام على الجنبين، يعني ترامب انا اللي خليت لاسرائيل وضع وانا اللي انقذتها، وهكابي بيقول كمان انه الارث بالنسبه بدون اسرائيل وبدون الاساس اليهودي لما كانت هناك الولايات المتحده الامريكيه، لان اللوبي اليهودي هنا في امريكا طبعا لوبي قوي مؤثر جدا جدا. قال انه نتنياهو كان قال اتفاق مع ايران ابرمه ترامب وهذا قراره ونحن لنا مصالحنا الخاصه. وترامب قال برضو مش مشكله ابدا انه من حق نتنياهو انه يدافع عن نفسه، لكن الجزء اللي كان بالانجلش ده عشان برضو هي كان في ترجمه بالعربي اللي ما قدرش يلحقها، قال له يعني مش معقول صاروخين يتضربوا في صحراء وتروح انت هادم بيوت، ومش معقول انك انت عشان تقتل قائد من قاده حزب الله وعندك معلومات انه في مبنى معين انك انت برضو تدمر الدنيا دي كلها. يعني ما حاول تشوف طرق اخرى. وطبعا هو بيؤيد كده انه لازم يكون في تهدئه بالنسبه للوضع في جنوب لبنان. ايه حكايه بقى التسجيلات المسربه واللي كان فيه تفاصيل دقيقه لحوارات كانت دارت بين ترامب ومعاونيه حول الوضع او حول الاجراءات اللي هياخدوها بالنسبه لايران؟ نيويورك تايمز نشرت مقتطفات نصيه مش صوتيه من اجتماعات مغلقة تناولت خطط تغيير النظام الإيراني، والتسريبات تضمنت حوارات دقيقة ونصوص حرفية المسؤولين رفيع المستوى. هم بيقولوا أن التسريبات دي صحيحة ليه؟ لأنه في تصريحات للمسؤولين اللي في إدارة ترامب كانوا قالوها بالنص زي ما اتكتبت. روبيو وصف خطط نتنياهو بشأن إيران بأنها هراء ضمن التسريبات المنشورة. مصادر قالت أنه استخدام أي أجهزة تسجيل محظور تماما يا جماعة، يعني ما كانش فيه أي تسريبات صوتية نهائي. كل الحكاية بس برضو هم عايزين يعرفوا مين اللي خرج من الاجتماع ده وقال تصريحات لصحفيين. المفروض ان اي مناقشة لاي حاجة في هذه الغرفة دي بيسموها يعني تصريحات ما ينفعش انها تتقال للعلن. مسؤول في الادارة ادارة ترامب برضو قال نخشى ان تكون بعض محادثاتنا الاكثر حساسية قد سجلت ولا نملك ادنى فكرة. ومصادر في البيت الابيض لم تشكك في مصداقية النصوص، ولكن ترامب ابدى غضبه من تسريب تفاصيل دقيقة من نقاشات كانت في هذه الغرف المغلقة المحصنة. المهم انه طبعا هذا التقرير اتى قبل صدور كتاب جديد حول محاولات تغيير امريكا للنظام في ايران. ادى هذا الامر لخلافات بين ترامب ومعاونيه، وذكرت اسرائيل اليوم ان الرئيس دونالد ترامب بيدرس اقاله، بس هو محدش بصراحه هم طالعين يعني رايحين لاقصى حاجه، موضوع ان هو يقيل وزير الحرب بتكساس ومدير وكاله الاستخبارات المركزيه جون راتكليف وعدد من المسؤولين اللي كانوا عرضوا الاتفاق النووي الإيراني، لكن الكلام ده يا جماعة مش مؤكد. لكن الخلافات دي برضو دارت بسبب التسريبات دي كلها. الرئيس كمان كانوا بيقولوا نيجي بقى للموضوع المهم جدا جدا، وهو موضوع 300 مليار دولار يا جماعة اللي كان أعلن عنها جي دي فانس. الموضوع اتضح بأنه اتقال أنه إيه بقى، أنه دي استثمارات، وهو قاعد مع الرئيس السيسي كان سأله صحفي قال له ازاي انت بتقول الموضوع بتاع انك انت متضايق من اوباما وان هو ادى فلوس في الاتفاق النووي الايراني الاولاني وانت هتديهم اهو 300 مليار دولار. قال له لا، انتوا فهمتوا غلط، الموضوع ده مش صح خالص. هو كل الحكايه انه كان الاعلان عن انه هيكون في صندوق استثمارات يوصل ل 300 مليار دولار، لكن احنا مش هندي فلوس لايران في ايديها ابدا، وانه في نفس الوقت انك انت لو انتوا عايزين تستثمروا استثمروا، هو انا ينفع اقول ما تستثمروش في مصر؟ اشاره الى انه الرئيس جنبه السيسي يعني قال له هل ينفع اقول كده ما تستثمروش في مصر؟ انا ما ينفعش اقول الكلام ده، لكن اللي عايز يستثمر في ايران بيستثمر، اللي عايز بيستثمر في اي دول بيستثمر، احنا كامريكا مش هنستثمر حتى ب 10 سنت لايران. وده كان من الحاجات المهمه جدا جدا. طبعا تاكيد بقى انه لو ما حصلش الاتفاق الرئيس ترامب هدد تاني، احنا ممكن ندمر البحريه الايرانيه والسلاح الجوي والبري الايراني وهنضرب بكل قوه لو ما حصلش توافق في اللي هو التوقيع والتوافق خلال الستين يوم. وطبعا قال لك لولا الاتفاق ده لظل غلق مضيق هرمز موجودا بسبب انطلاق الصواريخ. وترامب قال ان مضيق هرمز سيكون مفتوح بالكامل ان شاء الله من يوم الجمعه بدون فرض اي رسوم وسيبقى كذلك. الاغبياء فقط هم من يريدوا
من يريدون أن يتسببوا في وجود كساد عالمي، على أساس أنه في ناس بتقلل من أهمية المضيق. تقول له طب ما أنت لما بديت الحرب من الأول خالص أنت ما حسبتش حسبتك صح، والمضيق كان مفتوح، فأنت النهار

النهاردة عايز تقنعنا انك انت الانجاز اللي انت عملته انك دلوقتي هيتفتح المضيق، طب هو كان مفتوح اتقفل بسبب ان انت اتدخلت في هذه الحرب. وفي الاخر طبعا الناس بتشكك في المكاسب، وناس تانية بتقول ايران هي اللي كسبت. ده دعا طبعا بعض الاصوات اللي كانت بتقول طب هي ايران كسبت ازاي من اول يوم ودمرت لهم كل تدمير الصواريخ وتدمير اماكن اللي هي المصانع وتدمير البنية، حاجات في البنية التحتية وتدمير حاجات في النووي، وفقدوا عدد كبير جدا اولهم خامنئي. فانتوا بتتكلموا ازاي ان ايران هي اللي فازت. المهم ان الاتفاق على فكره وقع الكترونيا، وتجميد الاموال مرهون بالالتزام. في بنود كتيره جدا هيتم النقاش عنها، وبرده ايران قالت ان الحصار الامريكي رفع بالفعل. جي دي فانس هيترأس الوفد الامريكي، وهيكون في جلسه من المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الانتصارات الايرانيه، قال لك اغتيال 400 جنرال، قتل 4500، 90,000 جريح، تدمير 125,000 منشأة عسكرية ومدنية، مليار دولار، 350 مليار دولار خسارة. حاجات كتيرة جدا يا جماعة. وفي الآخر بتقولوا إن إيران هي اللي فازت. طب إزاي يعني إيران تكون فازت؟ على فكرة مذكرة التفاهم لم تطرح، وهنعرفها إن شاء الله كلنا معاكم يوم الجمعة. ألقاكم على خير، والمزيد من الأحداث وراء الأحداث الجمعة القادمة انتظرونا. إلى اللقاء.

0: أحبانا نرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة لنكمل معا الدراسة وأيضا التفكير وأيضا أن نستقبل إعلان جديد من الروح القدس أن يصنع ويخلق واقع جديد. أرحب بحضراتكم وأصلي أن رب يعطي لجميعنا تركيز أن نستمع إلى هذه الحلقة وأيضا أننا نفهم كلمة الله لكيما تغير في أعماقنا وتغير في الواقع الذي نمر به. أرحب بك جناب الراعي في هذه الحلقة وإحنا بنكمل تأملاتنا ودراستنا عن أمر هام جدا، وأنا أؤمن تماما أن الله يريد أن يدخل بيوتنا وأن يصنع سلام في وسط عائلاتنا، وأن الله يعيد الأمل والرجاء لكل من قال أنه لا يوجد أمل من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم الله الحق الأساس في كل بيت. خلينا النهاردة نفهم خطة الله في إيجاد وفي خلق حواء.
1: الحقيقة كلام جميل جدا ورائع بنجده في كلمة الله على هذه الأمور. الرب بعدما خلق آدم ووضعه في جنة عدن وكلفه بعمل الجنة وبحفظها واداله السلطان التسلط على كل المخلوقات وكل الكائنات من حوله. وحلو الرب جدا جدا مش بس ادى لآدم السلطان لكن كمان اداله حرية، الحرية حرية الإرادة وحرية التصرف في انه يدعو المخلوقات كلها بأسماء. فيقول كده مثلا على سبيل المثال في تكوين 2 وعدد 19: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها.
0: نعم،
1: حلو جدا التعبير ليرى ماذا يدعوها. ده كان امتحان مصغر من الرب لآدم علشان يشوف هيتصرف إزاي وهل هيرتبك ومش هيعرف يسمي الحيوانات ولا هيعرف.
0: نعم،
1: وفي شق تاني الامتحان ده هتكلم عليه بعد شوية تاني. لكن بعدها بشوية يقول الكتاب ويذكر كده أن الرب وهو بيخلق آدم وبيخلق كمان الحيوانات في الجنة، رب بص كده على الكائنات كلها والمخلوقات كلها وبعدين بص لآدم وقال عبارة: وقال الرب.
0: نعم، ليس.
1: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. الحتة دي بشوف فيها الحقيقة شفقة قلب الرب بآدم. قد إيه الرب أوقات كتير بيفكر فينا، بيهتم بأمورنا، بيهتم بكل دقائق حياتنا.
0: نعم،
1: رب رحيم جدا جدا، شفوق جدا جدا. شاف الرب أنه خلق كل الحيوانات ذكر وأنثى كلهم أزواج.
0: نعم،
1: آدم وحده ليس من يعينه، العمل كبير.
0: نعم،
1: المسؤولية كبيرة، الجنة واسعة، آدم وحده. فرب أشفق عليه من التعب، أشفق عليه من المسؤوليات الجسام، أشفق عليه من الوحدة. وقال كده هو الرب بفم الطاهر:
0: نعم،
1: ليس جيدا. أنا خلقت كل شيء حسن، كل شيء في كل يوم من أيام الخلق.
0: نعم،
1: نشوف كده أنه وراء الله أن ما صنعه حسن
0: جداً.
1: ولما جه كمان يعمل الإنسان قال حسن جدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي شاف أن هي مش حسنة، مش جيد، مش كويس، أن آدم إيه؟
0: يكون
1: أن آدم يكون وحده. فقرر الله أنه يعمل إيه؟ يصنع له معينا نظيرا. هجيب حد يكون عنده نفس أفكارك ونفس عواطفك ونفس تكوينك إلى حد ما الجسماني، ليك إيدين، ليه إيدين، ليه رجلين، عينين، زيك.
0: نعم،
1: يتعامل معاك، يبقوا أنتوا الاثنين على مستوى فكر واحد.
0: نعم،
1: علشان تأنس به من وحدتك. لكن الحقيقة العبارة اتكررت تاني في نفس الإصحاح اللي هي إيه؟ اللي هي: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. بس المرة دي بقى مش من فكر الله لكن كمان من نظر آدم. آدم يتقال عنه في نفس الإصحاح تكوين 2

0: خلينا نقرأ مع بعض من عدد 20. بعد ما الرب جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها ويدعوها، يقول كده الكتاب: وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وبعدين في عبارة تستوقفنا: وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. مش بس الرب هو اللي شاف أن آدم محتاج معين نظير، لكن آدم نفسه رأى أنه محتاج معين نظير. مش بس معين، لكن معين إيه؟ نظير. وأنا بأكد على النظير.
1: هاك قلت حتة خطيرة قوي وإحنا بنقرأ الشاهد الكتابي من عدد 17 لغاية عدد 20، إن الله أعلن عن رغبته في الأول. الوحي الكتابي صادق وبيتكلم بشفافية غير عادية. يقول كده الكتاب: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. إذن مقاصد الله، مشيئة الله وفكر الله حينما وجد أنه ليس جيدا. حضرتك كنت بتشرح النقطة دي، تلاقت مع مشيئة آدم.
0: صحيح.
1: حينما وجد نفسه
0: في احتياج.
1: خلينا أقول جملة: إذن مشيئة الله ممكن تصل إلينا فنطلب ما في مشيئة الله.
0: ده صحيح.
1: وممكن أخذ النقطة دي، إن مقاصد الله منذ الأزل في تعيين الزوجين لبعضهم لبعض، لو أنا طلبت المشيئة تصل إلي المشيئة، فأطلب ما هو في قصد الله فيجي التعيين الإلهي وأكون في الخطة. الحتة دي مهمة جدا واستوقفتني وحضرتك بتشرح.
0: ألم يكن الرب يتمشى في الجنة كل يوم؟
1: نعم.
0: ويأتي لكي ما يقضي بعض الوقت مع آدم؟
1: نعم.
0: فمن خلال حديثهما معا، ألم يدرك آدم مشيئة الله؟
1: نعم.
0: ألم يفهم آدم مشيئة الله من خلال الخلق؟
1: دي نقطة مهمة جدا. إذن مقاصد الله، ما في قلب الله يعلن لنا فنطلب ما في قلب الله. وأمر مهم جدا أن ما في قلوبنا يتماشى مع مقاصد الله.
0: صحيح.
1: صلواتنا وطلباتنا تتماشى مع قلب الله.
0: ده مهم جدا.
1: لكن خلينا حضرتك تكمل لنا فكر الله في إيجاد حواء.
0: الحقيقة فكر الله في إيجاد حواء مر بعدة مراحل.
1: نعم.
0: يعني لو سألنا أنفسنا سؤال،
1: نعم،
0: متى جاءت حواء إلى آدم؟ إمتى حصل الاقتران؟ إمتى حصل إنه يبقى فيه حواء؟ هنلاقي إنه فيه عدة مراحل معينة، والحقيقة فيها دروس عملية مهمة جدا جدا لكل شاب مقبل على الزواج، بحيث نتعلم منها كيف نختار ومتى نختار.
1: نعم.
0: يقول الكتاب في عدد 15 من سفر التكوين إصحاح 2: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. طيب وضعه في جنة عدن، ألا تعني هذه العبارة أنها أصبحت مسكنه؟ يعني الرب وفر ليه السكن.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: تفهم من كده يا عزيزي الشاب أنه أرجوك فكر في الزواج لما يكون عندك شقة، لما يكون عندك مسكن للزوجية. لكن قبل كده أنا مش بقولك ما تفكرش، لكن ما تتخذش خطوات إيجابية قبل ما يكون الرب حدد دي عندك أولا. لابد من المسكن. يقول الكتاب أهو: أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. يبقى ده السكن، مظبوط؟
1: نعم.
0: خطوة رقم 2 يقول إيه؟ ليعملها. وقال له من هنا ورايح هتعمل الجنة. يعني إيه هتعمل الجنة؟ هتكون جنيني.
1: نعم.
0: هتكون مزارع، هتكون فلاح.
1: نعم.
0: هتزرع الأرض دي، هترمي بزار، والبزار دي تكبر وتبقى نباتات وأشجار وتطلع ثمار.
1: نعم.
0: إذن هنا حدد ليه الوظيفة.
1: نعم.
0: ودي المرحلة رقم 2 اللي الرب النهاردة بيتكلم بيها عمليا، دروس.
1: نعم.
0: عملية لكل شاب. بعد ما يكون متوفر عندك مسكن الزوجية، لابد يكون ليك وظيفة، لابد يكون ليك دخل ثابت، لأنك أنت يعني مزمع أنك تفتح بيت ويكون في أسرة ويكون في مسؤولية.
1: نعم.
0: فلابد من توافر الوظيفة والدخل الثابت.
1: نعم.
0: ودول عاملين مهمين جدا جدا.
1: نعم.
0: لكن بعديها على طول يقول إيه؟ يقول ويحفظها. يبقى أخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن.
1: أيوة.
0: ده السكن.
1: نعم.
0: ليعملها، دي الوظيفة.
1: نعم.
0: يحفظها. يحفظها يعني إيه؟ بالإنجليزي to protect it, to keep it.
1: أيوة.
0: يعني هنا تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: لما تبقى قادر على تحمل مسؤولية شخص تاني غيرك، في الحالة دي تقدر انك انت تاخد خطوة إيجابية بالارتباط. لكن أوقات كتير بيكون الشخص نفسه، هو نفسه مش قادر يتحمل مسؤوليته.
1: دي حقيقة.
0: فكيف يتحمل مسؤولية شخص آخر؟
1: نعم.
0: إذا كان لحد الوقت

0: لسه معتمد اعتمادية كلية على أسرته، على باباه وعلى مامته، فإزاي هيرتبط بحد الحد ده يكون مسؤول منه؟ فعشان كده لازم يكون قادر على تحمل المسؤولية، وده واضح في كلمة يحفظه. كم خطوة دول؟
1: ثلاثة.
0: الخطوة رقم 4 يقول كده في عدد 19: جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم لإيه؟
1: نعم.
0: ليرى ماذا يدعوها. يعني كأن الرب هنا مدخل آدم في امتحان، أنا جبت لك الحيوانات أهو، وريني هتسميها إيه. طب رب أنت قصدك إيه من كده؟ قصدك إيه من أنك تحط آدم في موضع امتحان؟ رب كان عايز يقيس درجة ونسبة نضوج آدم.
1: نعم.
0: هل يا آدم أنت تعرف أو هتستريح نفسيا ومنطقيا وفكريا أنك تسمي ده أسد مش فيل؟ وأنك تطلق على دوت قرد مش كلب؟ أو أنك تشوف في ده مظاهر معينة تخليك تقول عليه أرنب، أو تقول على ده؟ طبعا ده محتاج نضوج،
1: طبعا
0: ده محتاج عقلية، ده محتاج فكر. بالتأكيد الأسماء ما جاتش وليدة اللحظة فجائية لآدم، لكن أكيد حصل تفكير
1: طبعا.
0: فالرب كان عايز يقيس قدرة آدم على التفكير وعلى المنطقية في التفكير وعلى النضوج. دي رقم كام؟ 4.
1: 4. لكن قبل ما نكمل هستأذنك نرجع فاصل. ابقوا معنا وهنكمل حلقة مع بعض، ورب يصنع أمل جديد وأمور عظيمة.
0: أمين.

أحبائنا بنرحب بكم في هذه الحلقة لكي ما يعطينا رب أمور عظيمة ويصنع في وسطنا عجائب. عنوان برنامجنا أمل جديد، ومدام الرب موجود وهو موجود سيصنع أمور عظيمة وجديدة. جناب الأسيس برحب بك مرة تاني في هذه الحلقة، وإحنا بنتمتع بتعليم الرب وبكلمة الله العظيمة. حضرتك كنت بتكلمنا على أربع

0: حاجات رائعين جدا عملهم وشكلهم وأوجدهم الرب في حياة آدم. حضرتك كنت بتتكلم على المسكن إن الرب حدد له المكان، حضرتك كنت بتتكلم على الوظيفة إن الرب إداله وظيفة إنه يشتغل يفلح الجنينة أو المكان اللي وجد فيه، والمسؤولية الثالثة أو المكانة الثالثة المسؤولية إنه كان مسؤول يحفظ ويعمل هذه العطية أو المشروع اللي الرب أوجده فيه. لكن في نقطة شدت انتباهي وهي جميلة جدا، وبتمنى كل مشاهد يفهم كلمة الله، وهي النضوج. إني مش يعني أعتقد مش من أول يوم ولا أول فترة الرب أوجد آدم ورب قال له يلا تصرف وسمي الحيوانات، لكن أعتقد طبقا لكلمة الله والتعليم حاجة بتقوله خد وقت.
1: الحقيقة عندي نقطة خامسة كمان.
0: تفضل.
1: يعني احنا كنا بنتكلم بنقول انه الخطوات دي خطوات سبقت الاقتران.
0: نعم.
1: سبقت اقتران آدم بحواء زي ما استعرضناهم مع بعض. لكن عندي نقطة كمان يعني قوية من كلمة الله، يقول كده انه لما الرب شعر انه آدم ليس له معينا نظيره، يقول الكتاب انه الرب بنفسه هو اللي أحضر حواء إلى آدم.
0: نعم.
1: فيقول كده في عدد 22 تكوين 2 وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم.
0: نعم.
1: الحتة دي بشوف فيها إيه؟ بشوف فيها أنه الرب لكل المجد هو اللي جاب حواء لآدم. عايز أقول لكل شاب وكل شابة اهدأ واستريح واطمئن، فإن أباك الذي في السماوات هو يعلم احتياجك ويعلم شعورك ويعلم طلبتك ويعرفها، وسوف يأتي لك في الوقت المناسب بحواء التي تتناسب معك.
0: نعم.
1: كلمة الله جميلة، كلمة جداً الله غنية جداً.
0: جداً.
1: اللي يفهم الحاجات دي ويفهم إيه الخطوات.
0: نعم.
1: اللي تسبق الارتباط ما يتعبش.
0: نعم. وده هيوصلنا لسؤال مهم جداً، ويمكن البعض بيفكر بهذه الطريقة، ألا ترى أنه كان من الأيسر أو الأسهل أن يتم خلق حواء في نفس الوقت اللي خلق فيه آدم؟
1: الحقيقة بشوف حكمة الله في الزواج.
0: نعم.
1: في النقطة ديت لو كان خلقهم هما الاثنين سوا مع بعض، أعتقد ما كانش آدم هيقدر يفرق.
0: نعم.
1: بين الوقت اللي عاشه وحيد والوقت اللي جات فيه حواء وغيرت طعم حياته.
0: أكيد.
1: وشكل حياته.
0: نعم.
1: لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين في وقت واحد كان أصبح في رتابة وفي ملل.
0: نعم.
1: في الحياة الزوجية ما بينهم. لكن آدم يقدر بعد ما ارتبط بحواء يقول لها أنت فرقتي معايا جدا.
0: نعم.
1: أنا عشت وحيد، ما كانش ليا معين، ما كانش ليا حد نظيري. قدر يدوق الفرق ويحس بالفرق، لكن لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين سوا أعتقد ما كانش ده هيحصل، وكان هيفرق جدا في حياة آدم
0: طبعا. لكن في نقطة جوهرية جدا كبيرة ومهمة، وأعتقد إحنا في مجتمعنا مش مقدرينها ومش مدينها المعنى الكتابي طبقا لكلمة الله ولفكر الله الأزلي، وهي الجملتين أو الجملة المركبة من كلمتين معينا ونظيره.
1: أي
0: يعني الله منذ الأزل أعلن أن هذا المشروع الآخر، الصناعة الإلهية حواء، وجدت لكي لا تكون قليلة أو ناقصة أو في مكانة منخفضة أو تكون عبدة أو تكون مثلها كمثل الحيوانات التي خلقت. لكن الكتاب بيوضح أن المرأة حواء ولدت لكي ما تكون معينا.
1: صحيح.
0: ونظيره.
1: صحيح.
0: الكلمتين دول محتاجين حضرتك تفسهم لنا من خلال كلمة الله ومن خلال الواقع اللي احنا بنعيش به. وده أمر مهم جدا، لأن بنجد عدد كبير من المشاكل اللي بنواجهها في البيوت في هذه الأيام وفي دول كثيرة وفي أماكن كثيرة هي أن الإنسان فقد معنى كلمة معين وفقد معنى كلمة نظير. وبرضو عايز أقول جملة مهمة جدا جناب الأسيس قبل ما أسيب لحضرتك الوقت، أيضا بنجد المرأة نفسها فقدت ونسيت المعنى التي من أجله أوجدها الرب، أنها تكون معين وأنها تكون

0: نظير. أرجو الرب يدينا فهم في هذه التعاليم المهمة، لأن الابتعاد عنها قادنا إلى مناطق وعرة.
1: صحيح، توجد نظرتين.
0: نعم،
1: هي النظرة الإلهية للأمور.
0: نعم،
1: والنظرة البشرية للأمور. الحقيقة الله لما خلق حواء خلقها زي ما حضرتك قلت أنه تكون معين وتكون نظير. نظرة الله دايما راقية.
0: نعم،
1: سامية. نظرة الله دايما تكرم الإنسان.
0: نعم،
1: تحترم الإنسان. لكن الإنسان هو الذي يدني من نفسه.
0: أيوة،
1: الإنسان هو الذي يحقر ويقلل من دوره ومن شأنه ومن شأن غيره أيضا. الإنسان شاف أن المرأة ربما ناقصة عقل وربما ناقصة أشياء أخرى. الإنسان شاف المرأة لا يحق لها أن ربما تشارك أخيها الذكر في ميراثه. الإنسان شاف المرأة أنها لا ترقى لشغل بعض المناصب أو بعض الأعمال.
0: أيوه،
1: بل حجم منها ووضعها في إطار فقط أعمال المنزل وتربية.
0: نعم،
1: الأولاد.
0: نعم،
1: لكن هل هذه هي فكرة، هذه هي فكرة الله ونظرة الله للمرأة؟
0: ده شيء مهم.
1: أبداً.
0: تجينا
1: أعرفه. أبداً. نعم، لما نقترب من كلمة الله نشوف إزاي أن الله كرم المرأة.
0: نعم،
1: على مدار كل التاريخ.
0: نعم،
1: فأم كل حي امرأة.
0: نعم،
1: اللي هي حواء.
0: نعم،
1: مش كده؟ وكم من بطلات للإيمان في العهد القديم، أمثال.
0: نعم،
1: دبور على سبيل المثال
0: الحقيقة،
1: التي أنقذت شعبها.
0: نعم،
1: أمثال استير. نعم، على سبيل المثال التي أنقذت شعبها.
0: رعوس
1: في العهد الجديد. أيضا في العهد الجديد
0: قديسة مريم،
1: جاء الرب يسوع المسيح من القديسة.
0: نعم،
1: المطوبة العذراء مريم.
0: نعم،
1: مش كده؟ طوب الرب إيمان كثير جدا من النساء.
0: دي حقيقة.
1: المرأة الخاطئة.
0: نعم،
1: أو المرأة حتى التي أمسكت في ذات الفعل، خلينا نمسك أردأ نوعية فيهم كلهم. تعامل معها إزاي الرب؟ بكل لطف وبكل نعمة وبكل تقدير وبكل احترام.
0: نعم،
1: مش كده؟
0: نعم.
1: الرب لكل المجد في الكتاب المقدس كرم المرأة.
0: نعم،
1: لكن الإنسان حقر منها ومن شأنها. إذا اقتربنا إلى كلمة الله.
0: أيوة،
1: سنعتبر الأمور وسنفكر في الأمور زي بالضبط الله ما بيفكر في الأمور وبيعتبر الأمور. لكن لما بنبعد عن كلمة الله.
0: نعم، نفقد الهدف.
1: نفقد الهدف
0: والمعنى.
1: ونفقد الرؤية.
0: نعم،
1: وبالتالي حاجة من اتنين، يا إما نتبرمج بكلمة الله وتصبح هي مصدر.
0: نعم،
1: مصدر تعليمنا.
0: نعم،
1: ومصدر تفكيرنا. أو بقى يصبح العالم والثقافات المحيطة بينا هي مصدر إلهامنا ومصدر أفكارنا وتوجهنا.
0: نعم، لكن في خطة الله منذ الأزل أن المرأة متساوية في كل الإمكانيات والمواهب الإلهية لخلاف آدم، كانت موجودة في حواء، ولا كان في ليفل غير ليفل، في مستوى غير مستوى؟
1: ده صحيح.
0: إذن الكتاب بيقول إن كانت نظير، ونظيره يعني زيه بالضبط.
1: أي،
0: ما عدا الشكل الجسد الخارجي.
1: أنا هرد على ده من كلمة الله. بولس الرسول يعلمنا دوت في كورنثوس الأولى 11 وعدد 11.
0: نعم،
1: يقول لنا آية مشهورة جدا، الرجل ليس من دون المرأة.
0: نعم،
1: ولا المرأة من دون الرجل في الرب.
0: نعم،
1: أهل العالم مش بيقولوا كده. أهل العالم بيقولوا الذكر قد اتنين من الإناث، مش كده؟ في كل شيء. لكن الرب بيعلمنا أنه ليس الرجل من دون المرأة، هو مش أقل منها وهي مش أقل منه.
0: نعم،
1: في مساواة كاملة. إن كان العالم يبحث عن المساواة أو المرأة تبحث عن المساواة بينها وبين الرجل خلال القرنين الأخيرين، القرن العشرين والواحد والعشرين، لكن الكتاب المقدس من سفر التكوين نادى بهذه المساواة.
0: نعم،
1: وعلم بهذه المساواة، فكانت له المبادرة أن يساوي بين الرجل وبين المرأة. الكتاب من البداية خالص يقول خلقهما ذكرا وأنثى، الاثنين زي بعض. في غلاطية 3 برضو آية مشهورة وكلنا عارفينها، يقول إيه؟ ليس يهودي.
0: نعم،
1: ولا يوناني. نعم، ولا عبد.
0: نعم،
1: ولا حر.
0: نعم،
1: ولا ذكر ولا أنثى، الاثنين كل دول زي بعض.
0: نعم،
1: كل دول زي بعض.
0: نعم،
1: هي دي المساواة.
0: نعم،
1: اللي بينادوا بيها في العالم. طب تعالوا شوفوا كلمة الله اللي بادرت بالمساواة وعلمت المساواة. قبل وصول البشرية للعلم وللحضارة.

0: والمدنية، الكتاب المقدس نادى بهذه المبادئ الإنسانية الرائعة.
1: نعم جناب الأسيس، احنا الوقت دهمنا وللأسف ما فيش وقت ان احنا نكمل باقي التأملات بتاعتنا وهذه الدراسة الشيقة، لكن مضطرين نختم الحلقة ورب ادينا وقت ان احنا نكمل مع بعض.
0: آمين في اسم يسوع.
1: أخي وأختي من تتمتع بهذه الحلقات وهذه الدراسة، عايز أقولك وشجعك النهاردة، أنت مخلوقة على صورة الله، والله أوجد فيك مواهب وإمكانيات إلهية عظيمة جدا. أخي الزوج، أخي الرجل، عايز أقولك زوجتك الجميلة الفاضلة التي أعطاها لك رب ممتلئة من الذكاء، ممتلئة من الفهم، ممتلئة من الإمكانيات. أنا بصلي النهاردة إن إحنا بعاداتنا الغريبة وتعاليم العالم اللي دخلت بيوتنا وللأسف حقرت وصغرت وحجمت مكانة المرأة في زوايا ضعيفة جدا، إن هي عليها إن هي تنظف وعليها إن هي تغسل وعليها إنها تطبخ وعليها إنها تهتم بالعيال فقط. لكن عايز أقولك على مر العصور ائتمن الرب سيدات وأخوات قديسات أفاضل في العهد القديم وفي العهد الجديد وإلى هذه اللحظة لكيما يعملوا أمورا عظيمة ولكيما يكونوا صورة لله في هذه الأرض، في الإسمار، في البركة، في النجاح، في المشاريع، في خلق واقع جديد. عايز أقولك من النهاردة أنا بصلي إن كل واحد فينا يتوب عن كل مرة فيها لم يرى زوجته في المكانة الصحيحة، لم يكرمها، لم يعطيها مكانتها، لم يعطيها كرامتها. النهاردة وقت ان احنا نقول يا رب سامحنا، مش سامحنا بس عشان غلطنا في زوجاتنا، لكن سامحنا ان احنا ممشيناش حسب فكرك، حسب خطتك، حسب مشيئتك. النهاردة بصلي ان كلمة الله تعمل في قلبك وتغير فيك وتحول اتجاهاتك لكي ما تتعامل مع زوجتك انها شريك معك، معينا لك ونظيرك بنفس الإمكانيات بنفس البركة. استودعكم في رعاية القدير، وليصنع الرب بكم عظائم ويملأ الرب بيوتكم بالسلام وبالحب وبالسعادة وبالمراحم الإلهية. والرب معكم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك على الاستضافة وقناة الكرمة.
0: شكرا للرب أولا وشكرا لحضرتك ثانيا. في الحقيقة أعزائي المشاهدين، في سفر الرؤيا الإصحاح الثاني الروح بيكتب رسائل لكل أسقف أو كل راعي في كنيسة معينة. فتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على أن هو كتب كلام لملاك كنيسة أفسس، لكن الروح النهاردة بيكتب كلام لملاك كنيسة سمرنا، وحنقرأ في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا وحنبتدي من العدد 8 وحنقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديفك قائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضكم بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. حضر القسيس، إن هو رسالة لملاك كنيسة سمرنا، لكن بالتأكيد هي رسالة لكل شخص فينا، والروح بيتكلم لكل شخص فينا بحسب الاحتياج طبعا. وفي الأول بيقول خالص في البداية، بيقول: هذا يقوله الأول والآخر والذي كان ميتا وعاش. يا ترى يقصد مين؟
1: طبعا ده مقصود به شخص الرب يسوع، ودي كنيسة من الكنائس المتميزة. الرب لا يوجه ليها يعني لوم أو عتاب زي باقي الكنائس.
0: صحيح.
1: وبيورينا أن هذه الكنيسة احتملت كنيسة سمرنا اضطهاد أباطرة الرومان اللي هو كان اضطهاد شديد جدا، وبيقول له يعني المشكلة في الكنيسة دي تجديف القائلين أنهم يهود وهم ليسوا يهود. ففي ناس كانوا في الكنيسة دي، بيقول عنهم التاريخ أيام نيرون، عانت هذه الكنيسة اضطهاد مدة 10 أيام. ال10 أيام ده كل يوم بيمثل فترة من حكم الأباطرة العشرة اللي حكموا الإمبراطورية الرومانية، وده حدث تاريخي. لكن ده بيورينا إذن الكنيسة ثبتت ضد نيرون اللي قال أنا هحرق روما، وفعلا أشعل حرائق كثيرة وقدرت تثبت أمام قوة النار فلم تؤذيها.
0: ده صحيح حضر القسيس، هو فعلا هو اللي حرق روما، وقال أنه المسيحيين هم اللي حرقوها. هو كان طاغية نيرون، وكان من أشد وأشنع فترات الاضطهاد في عصر الكنيسة المسيحية كلها، ويمكن في كنيسة على مدى الأجيال كان هو اضطهاد نيرون. لكن بيبتدي بيقول: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت الذي كان ميتا فعاش. لكن بنرجع تاني ونقول حضرة القسيس على الشاهد الكتابي، وهنا الشاهد بيقول: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. هنا هو بيقول له: أنا عارف أعمالك. يمكن ده زي برضو ما قال الملاك كنيسة أفسس وضيقتك، ولكن هنا هو في تضاد كده غريب: وفقرك مع أنك غني. إزاي كان فقير وغني في نفس الوقت؟
1: هو الرب قال يعني كفقراء ونحن نغني كثيرين. هو افتقر لأجلنا وهو الغني، لكن ميراث الرب ما بيخلصش في المؤمن. ليه؟ لأنه يعني الرب لم يكن له أين يسند رأسه لما تولد. صحيح. حضرتك عارفة إزاي أنه تولد في مزود، لكن في نفس الوقت كان بيقوت الجموع، ونجد أن الجموع قضت معاه. مثلا أنا زرت المنطقة دي الجليل في الأراضي المقدسة 3 أيام. فإزاي قدر

0: يأوي 5000 و7000 ما عدا النساء والأطفال مدة 3 أيام. الموقع اللي أنا شفته كان موقع رائع جدا، بيقع على البحر في بحر الجليل هناك، البحر هادي جدا وجميل جدا، والمنطقة كلها خضار ومش محتاجة ميكروفونات لأنه على قمة الجبل من الهواء الطلق بيتكلم وكل الأصوات وأشبعهم. فالواحد مع المسيح يمكن ما يكونش فيه بيت متغطى بسقف أو ما كانش فيه بيت، لكن لما بيقول بيته نحن حيث يوجد يسوع توجد الراحة وتوجد الإقامة ويوجد مكان السكن في شخص هو سكنانا.
1: ده صحيح أحد القسيس. إذن فقرك مع أنك غني هو فعلا هو غني، غني بكلمة ربنا وغني بحياته حتى لو كان ممكن يكون فقير. وبعد كده بيقول بيكمل وتجديف قائلين أنهم يهودا وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. هو هنا يقصد أن هم اللي مش يهود يبقوا مجمع الشيطان.
0: يهود سمرنا عبدوا الإمبراطور في الظاهر الروماني عشان ما يتحرقوش وما يتعرضوش للأسود، حبوا يظهروا ولائهم أيضا ليه علشان يضرب المسيحيين. فهم كانوا بيظهروا بمظاهر مختلفة لكن في الواقع الأمر كانوا ضد المسيحيين، فكانت عبادتهم شكلية، كانوا بيقولوا أنهم يهود ظاهرين لكن كانوا بيسجدوا للإمبراطور، ومازال رفض اليهود حتى الآن معلن لأنهم رفضوا رب المجد وقال لهم دار تترك لكم خراب. فمجمع الشيطان أنه ناس بتقول بتعبد الله لكن في الظاهر لما بيتواجه مع الاضطهاد ولما تواجه مع عبادة دولة هو كان بيعبد الإمبراطور ومش بيقول إنه يهودي يعني.
1: إذن هو بيتظاهر بشيء هو ما كانش ده حاجة دي كانت جواه. كان بيقول إن هو يهودي لكن هو ما كانش ولائه الأول والأخير لليهود، لكن كان ولائه أصلا للإمبراطور لأنه خايف من بطشه. عشان كده يمكن بيكرر وبيكمل وبيقول لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. بيقول ان هو لملاك كنيسه سمرنا بيقول له ما تخافش عشان انت هتتالم. طب ده حاجه ازاي يعني؟ ده احنا طبيعي ما نعرف انه في الم جاي اكيد بنخاف. ازاي
0: وعد الرب لينا في الالام انه يسوع تالم مجربا في كل شيء مسنا بلا خطيه
1: صحيح.
0: قادر ان يعين المجربين. فالرب هنا بيقول له يعني ما تبصش للالم من ناحيه واحده، الالام الجسديه والام الاضطهاد، لأنه الألام بيعقبها أمجاد وتعقبها قوة الله. وهو لما بيخاطبه هنا بيخاطب الرب بيخاطبه بصورة مجيدة جدا أنه الأول والآخر والحي الذي كان ميتا فعاش. فده بيناسب صورة الكنيسة أنه إحنا لما بنعزي بعض بنقول الباقية في حياتك ولا حياتك الباقية ولا البقاء لله ولا الدوام لله، لكن الرب لما بيعزي الكنيسة في الاضطهاد وفي الموت بيقول له لا تخف من الموت أو لا تخف منهم البتة. ليه؟ لأنه في الموت لما الرب بيقول من يغلب له هذا الوعد لا يؤذيه الموت الثاني اللي هو القيامة الثانية المجيء الثاني بربنا يسوع، أنه هيغير أجسادنا عشان تكون على صورة جسد مجده
1: صحيح.
0: فالجسد ده لو فنى بأي طريقة لينا الوعد بجسد مجد الرب وبقاء الحياة مش الأرضية لكن الحياة الأبدية التي يجهلها العالم الحاضر. فأهم يقين أن أنا أكون عالم بمن أمنت وعارف أنه يقدر يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.
1: ده صحيح حضر القسيس. يبقى لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، لأنه الله ما بيسيبناش وسط الألم، وخصوصا الألم اللي هو بيكون عشان اسم المسيح. الله فعلا بيقوي وبيشدد وبيشجع، وده يعني بحس أن دي هبة وحاجة جميلة، وده مجد أن أنا أتألم من أجل اسم المسيح، لأنه مكتوب وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. وبعد كده بيكمل بيقول هو زي إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. نقعد بيقول له إيه اللي هيحصل، بس دي حاجة صعبة. مين سبب التجارب في العالم والاضطهادات والأتعاب يا حضرتك؟
0: هنا لما بيقول له يعني إبليس هيلقي تهم ظالمة على المؤمنين في الكنيسة وهيرمي بعض منهم في السجن، فدي شغلانة العدو المشتت.

0: يبكي أنه يرمي شكايات على أولاد الرب وعلى شعب الرب، يلقي بعضا منكم، يعني في بعض هينجو وفي بعض هيغلبه. فالحرب يعني الرب بيقول له وجه نظرك مش على الناس اللي بيتهموك ولا على الناس اللي بترمي عليك تهم، لكن قاوم إبليس فأهرب منك. بدل ما تتغاظ من المضطهدين والإمبراطورية الرومانية واللي هيعملوه فيك اليهود واللي هتعمله فيك الرومان وكل دول، وجه حربك، لأن احنا لينا خصم واحد، مصارعة ليست مع دم ولحم لكن أجناد الشر الروحية في السماويات. فبيقول له هنا يعني ما تخافش، لأنه حربك مش مع نيرون ولا الإمبراطورية، لكن الحرب كلها بتدور في السماويات.
1: ده صحيح القسيس، عشان كده كمان بيقول له يكون لكم ضيق 10 أيام، بمعنى أنه وقت محدود، وزي ما التنيمة بتقول زمن الضيقة زمن محدود، مهما ليله وحزن يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تتحقق المواعيد. وزي ما الكتاب كمان بيقول لنا أن قفة ضيقتنا الوقتية، معناها أنه في وقت معين للضيقة تنشئ لنا أكثر فأكثر
0: ثقل
1: مجد أبدي. عشان كده هنستكمل حديثنا إن شاء الله حضرة القسيس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا مرة أخرى بعد الفاصل، وأيضا بنرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك يا دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة. ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. وبنستكمل حديثنا في رؤيا يوحنا الإصحاح الثاني، ومن العدد 8 بنتكلم على ملاك كنيسة سمرنا والروح بيقول له إيه. وكلمنا في الجزء الأول إنه هو كان اللي هو كان عارف أعماله وعارف دقته وفقره مع إنه غني، وأيضا إنه هو ما كانش بيهتم باليهود لأنه كانوا في مجموعة من اليهود كانوا أصلا بيوالوا الوالي الروماني نيرون، فهما كان بيقول الكتاب بيقول عليهم ان هما مجمع الشيطان. وبيقول له بقى ما تخافش من اللي هيحصل وانت هتتألم، ابليس هيعمل دوت، لانه هو ابليس اللي بيجرب الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد. فبيقول له ابليس مزمع ان يلقي بعض منكم في السجن لكي تجربوا، ان دي تجربه، ويكون لكم ضيق 10 أيام، تجربه وقتها محدود وهتنتهي، لكن بيقول له كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. بيقول له إيه؟ كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقصد إيه بالعبارة دي وإيه المغزى الروحي بتاعه؟
0: الرب هنا بيتكلم أن الغلبة على الموت في القيامة، والقيامة ليها نوعين، ففي قيامة أولى وفي قيامة تانية. تعبير القيامة التانية أو القيامة الأخيرة دي، في الولادة الأولى لما تولدنا بكلمة الله ودفننا معه في المعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن في جدة الحياة. في القيامة الأولى متنا عن خطايانا بدم يسوع وقمنا معه، وهذا الإعلان أن احنا بنسلك فعلا في القيامة الأولى. لكن القيامة الثانية اللي هو بيقول صرنا كمان متحدين معه بشبه قيامته في رومية 6:4-5، فبنصلي أيضا أن القيامة الثانية اللي هي الوعد لامتداد سورة المسيح اللي بيقوله الأول والآخر في المجيء الثاني لما يعطينا أجساد ممجدة، وإن كنا الرب بيدينا الاطمئنان أن إحنا كنا متنا في المسيح فسنقوم أيضا معه باستحقاقه. فهو لأنه كان ميت فعاش، أيضا إحنا هنعيش في الرب يسوع حياة مش مؤقتة لكن إلى الأبد. ف فالمسيح الحقيقي مش بيخاف من الموت، لا بيخاف من الموت بسبب

0: اضطهاد، لا بيخاف من الموت بسبب إبليس، لا بيخاف من موت السجن، مش بيخاف من أي أحكام تيجي عليه. حتى في عصور الاستشهاد لما كانت المؤمنين في القرون الأولى وفيما بعد بيستشهدوا، كان عدد الإيمان والمؤمنين بيتضاعف، والإمبراطورية الرومانية كلها جت للرب عن طريق الاستشهاد، لأن المدن والإمبراطورية تابت وشافت في الشهادة قوة الله للقيامة في يسوع المسيح.
1: ده صحيح حاج الأسيس، لكن حابة جدا أكون بركز على نقطة كن أمينا إلى الموت. أحيانا بتنقصنا الأمانة في حاجات كتير يا حاج الأسيس، وكلمة الأمانة يمكن بتفكرني بالوكالة، إن إحنا الله مستوكلنا على أشياء، كل حاجة عندنا دي وكالة. فإيه رأي حضرتك في التفكير دوت والتفسير دوت؟
0: لما بيقول له كن أمينا إلى الموت، لأنه الكنيسة دي كانت بتتميز بالتعرض للاضطهاد والقتل والتهديد والظلم كمان، فكان نوع الموت اللي وقع على هذه الكنيسة كله موت خاطئ، وموت بسبب الاتهامات والظلم إبليس وعمل إبليس. فالكنيسة قدرت تغلب هذه الأمور، لكن أيضا في الوكالة الرب بيقول أمين في القليل أقيمه على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. العالم بيمر بأزمنة ضيق، لكن بيقول يعني لما في زمن الجوع وفي زمن الاحتياج، ولما تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، بيقول مين هو العبد الأمين الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فالناس كتير بتهتم بالأحداث العالمية واللي بيدور حواليها، لكن بيقول عن هذا العبد أنه يقدر يقدم العلوفة في حينها. فاللي بينجينا من الضيق ان انا وانا في وسط الضيقات العالميه والازمات، انا مهتم ان الرب يدفع ليدي امكانيات لبركه العالم كله، فمش مشغول باللي بيحصل حواليا، لكن مشغول بتقديم افضل لعندي، لانه الامكانيات السماويه بتتضاعف في يد الهي وفي يد المؤمن.
1: ده صحيح حضرتك القسيس، ويمكن الرب امين يقول لكل واحد فينا كنت أمينا في القليل أقيمك على كثير، أدخل إلى فرح سيدك. والأمين في القليل برضو أيضا بيقول أمين في الكثير. ويمكن يوسف كان مثل أنه وجد أمينا في بيت فوتيفار في كل ما يفعله، عشان كده الرب كان دايما بينجح طريقه وحياته كانت ناجحة. إذن كن أمينا إلى الموت، مهم قوي الأمانة واستمرار الأمانة كمان، مش بس مجرد وقت معين لكن إلى الموت. فسأعطيك إكليل الحياة. إيه هو إكليل الحياة؟
0: إكليل الحياة ده هو إكليل الحياة الأبدية، لأنه لما نقف قدام كرسي المسيح كل واحد هينال أجرة بحسب ما صنع في الجسد، وفي أكليل في انتظار المؤمنين. فإكليل الحياة الأبدية، الأكاليل دايما بتوضع للمنتصرين وبتوضع للغالبين، فاللي غلب الصبر واللي غلب الفقر واللي غلب الضيق واللي غلب الديانات المزيفة واللي غلب انهم بيقولوا يهود وهم ليس يهود وكانوا بيدخلوا عشان يسلموا المؤمنين للإمبراطورية، دول ليهم إكليل الحياة، لأنهم دفعوا دمهم تمن للإنجيل وتمن هدية. فالأكاليل بتأخذ على حسب الأعمال، فالله بيخص هذا الإكليل للمضطهدين، للمتعبين، للمجربين، للي ترموا ظلم في اتهامات، وبيعطيهم إكليل الحياة الأبدية، لأنه هو رب الحياة يهبه لنا في ذلك اليوم.
1: ده صحيح حضرتك القسيس. إذا إكليل الحياة ده كان من أجل الأمانة في التجربة وأيضا في الحياة عامة، لأنه بيقول له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. إذا أحيانا في ناس وقت الألم وقت الشدة بيبعدوا عن الإيمان وبيتركوا الرب تحت ضغط الاضطهاد والضيق والتعب أو أي أزمات أي مجاعات أي شيء، بيحسوا أن هم بيسيبوا يفقدوا إيمانهم بالرب. إزاي بيعديهم في دوت؟ لكن نرجع ونقول أنه كتاب بيقول لها تخف البتة، هي فترة مؤقتة، هي حتى ولو كان إبليس هو اللي بيجرب، لكن الله بيدي أكاليل وأكاليل الحياة، يعني حاجة ما فيش أروع منها، بيعوض عن الموت. وفعلا زي ما بيقول حياة في رضا، حياتنا بعد كده بتستمر طول الأبد.
0: كنيسة أفسس برضو بيقول عنها الكتاب هي كنيسة كانت أمينة للرب، كنيسة الرسل من خلالها انتشرت الكرازة العالم كله وصارت محبوبة جدا لدى الرب. وكنيسة سمرنا جاية فيها كلمة المر، فيعني كنيسة شربت المر، والمر بيشير إلى عصور الاستشهاد، فدي من أكتر الكنائس اللي احتملت فقدان أحباء وشهداء في العصر الأول والقرن المسيحي. فالكنيسة دي لا يعاتبها الرب لأنها كانت على مثال الرب يسوع تقدم دمائها لأجل الإيمان المسيحي.
1: ده صحيح القسيس. إذا هي كانت رسالة طمأنينة.
0: نعم.
1: عشان في تجربة كانت جاية عليهم من إبليس، فالرب بيطمنهم بيقول لهم لا تخف البتة، البتة يعني ما قشش فيك أي خوف. لكن بيستكمل بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ويمكن العبارة دي متكررة في كل كنيسة. بيقصد يكررها تاني ليه؟
0: هنا الأذن بمعنى الصبر والاحتمال. الرب اللي عارف بيقول كده الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي لأن محبة الله انسكبت في الروح القدس. فدايما ندخل أهبي دي في التجربة، ودايما التجربة بيبقى وقت معاناة، وقت آلام، زي ما بيقول كده تألمنا جدا فوق الطاقة حتى قسنا من الحياة. فأنا بسمع صوت الفشل وصوت اليأس، ولا بسمع صوت الاتكال على الرب بالكامل؟ ومثلا هنا من أشهر أساقفة سمرنا أسقف اسمه بوليكاربوس، وده كان تلميذ للقديس يوحنا الحبيب، عذبوه، سلم نفسه الاستشهاد، أرادوا حرقه داخل النار بإرادته دون أن يقيدوه، ولكن لما دخل في النار القصة بتقول استشهاده أطفأ الله النار وخرجت روائح بخور ذكية جدا، ولما نجا من النار ضربوا أحد الجنود بسيفه فاستشهد. وله قول جميل، أن طلب إليه تلاميذه أن ينكر إيمانه حتى لا يستشهد، قال المسيح الذي عاشرته 86 سنة ولم أرى منه شيئا رديا كيف أنكره الآن؟ ده صحيح. الأسقف سمرنا بوليكاربوس المشهور اللي قال هذه العبارة الشهيرة.
1: طبعا ده كان تلميذ يوحنا الحبيب.
0: نعم.
1: وكتاب بيكمل وبيقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني.
0: نعم.
1: ما هو الموت الثاني؟ وإزاي إحنا بنغلب الموت الثاني؟
0: الانفصال النهائي عن الله، وهيكون يعني في اليوم الأخير وفي الوقت الأخير بيفتح الرب الهاوية والنار الأبدية اللي فيها بيقول طرح فيها إبليس وملائكته وجميع أيضا الهالكين الذين تبعوا أفكارهم. فالموت الثاني هو موت أبدي، موت فيه يعني زي ما الأشرار هيقولوا قبليه للأكام اسقطي علينا والأكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لكن لنا الفرصة أن احنا ننجو من هذا الموت الأبدي، وأن احنا نعيش كما حق الإنجيل المسيح في خلاصه وفي معرفته وفي الحياة الأبدية.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن التجربة لو إبليس بيجربنا، وإبليس بيجرب احنا عارفين كويس، وبيدخلنا في تجارب كتيرة ومتنوعة، لكن ما نخافش البتة، ويكون جوانا إيمان وإيمان صادق، ونكون أمناء إلى الموت عشان يكون الرب بيدينا إكليل الحياة، وأيضا لن يؤذينا الموت الثاني.
0: أمين.
1: شكرا لك حضر القسيس لأجل وجودك معنا.
0: ربي
1: يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته. شكرا لحضرتك
0: ويباركك.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، والإلقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: موجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن إحنا خصصنا التعليم عزة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضا،
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.
2: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
1: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
4: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
0: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عزة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من 2 سنين. كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته. فعلا تعليم متميز، تعليم فريد، ومثل ما قال عنه نيقوديموس، أتيت معلما من الله. أو كم

كما يقول الكتاب عن يسوع متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع، قال له أيها المعلم الصالح. يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين. كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح، وأيضاً هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلاً أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضاً، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع.

علم عن التواضع. هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم إنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع، علم وقال: أحبوا أعداءكم. مثلا في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال: ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ثم قال: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. والسؤال: إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني: لا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذى أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. اتكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم، قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح. عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله. أيضا علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن، استحالة إن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة. وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح؟ عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس. لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء. يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية. مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس، انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقعوا المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة. وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي، انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأل سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما بندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل، تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه. لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا، كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل. فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة إنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال. وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها بتفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام. مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثير من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء
وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعاً كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ملهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي، اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه. الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
1: كيف يكون ذلك؟
0: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم. وطبعا ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان

أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضاً بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضاً. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي وانت اليوم بتسمع هذا التعليم أنه الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

0: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: في قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جداً، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكراً لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

الحب عاطفة سامية قوية جدا، ولما بيبتلك الحب قلب الإنسان بيعمل حاجات عجيبة فوق المنطق وفوق الطبيعي. صورة لهذا الأمر اللي تم كان لما امتلك قلب المجدلية حب من ناحية الرب يسوع، ظهر قوي في المرحلة ما بين صلبه وما بين قيامته. في إنجيل مرقس الأصحاح الأخير 16 بيتكلم على أن مريم المجدلية ظهر ليها الرب يسوع أولا، ويقول الكتاب وباكرا في أول الأسبوع ظهر أولا. والكتاب لما يقول أولا يبقى كان قاصد ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين. وشديد الريح والمجدلية جارية في وادي فسيح، لا خايفة ولا خطوة لقدام، شايفة معصورة في قلب جريح ودموع وألام وشجان وحنوط وكفان، ولا قادرة تصدق إنه صحيح. جلد وضرب وصبر عجيب وطعنة ودم وشوك والصليب والموت كان متقاسي صريح، والضلمة عميقة سوتها عنيف، وأشباح أشجار حفيفها مخيف، لحس حياة ولا حتى في ديك بيصيح، وإحداد طبيعة رهيب كئيب شوه منظرها بوجه مليح، والكون مفروش عليه أحزان ولا شمس رد

لحتى تبان طلمة الرب في قلب القبر طريق، وعزيمة تفوق أعتى رجال تخط خطاوي القلب سبق بميال، مدفوعة بحب عبيره برغم الموت بيفيح. والحب يا ناس لما يكون مصدوق لا تخاف حراس ولا ربط الطوق ولا حتى من الحكام تصريح. والصورة عظيمة تمام من غير تحليل لأي إنسان مأسور في سواد الليل ويقول ده حياتي خلاص ملهاش تصليح. يبص على اللي بتجري في وسط ضباب من بعد عفونة دمار هلاك وخراب بلمسة حب سبع شياطين من القلب يطيح. بس في توبة حقيقة ومش أوهام تنسى فعل زمان وتبص لقدام ودموع وألام ما تكونش دموع تماثيل. ونعود للريحة في فعل التنفيذ، لعطفة تحوش ولا خايفة وحوش كلام ما قدرش عليه التلاميذ، وبروحها أي حجرة قدامها تزيح. ويهدى الريح ويملى الكون جو لطيف، وما نسمع غير أنفاس لهسانة ودقة قلب رهيف بيعلن حبه لكل الناس وبسره يبيح. وغمام ينزاح وأحلى صباح ليك وليا، ويظهر للمجدلية أولا ويهديها أحلى بشارة تفريح. صورة ودرس عظيم ليك يا صديق، ده انت تهد جبال تعد بحور تشق في وسط الصخر طريق طلمة في جوه القلب مسيح.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

من المشاكل التي بدأت تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة الحصول على فرصة عمل، لا سيما للشباب الخريج من الجامعات والذي لا يجد الفرصة ليحقق أمنياته بعد مرحلة الدراسة. وأمامنا في هذه الحلقة من برنامج نحو أسرة أفضل سؤال من شاب جامعي تخرج يقول بالحرف الواحد:

بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوء وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. أشعر في نفسي أني لا أساوي شيء وخسارة أن أعيش. هل تعتقد أن لي أمل؟ في الحقيقة أنا أرى الأمل موجود والحل موجود في مضمون هذا السؤال. قد يظهر السؤال أنه معقد أو صعب، لكن في الواقع أشكرك لأجل كتابتك إلينا أولا ولأجل صدقك في التعبير. مجرد أنك تشعر بأنك لا تساوي شيء وأنه خسارة أن تعيش، هنا بداية مفتاح الحل. المشكلة في من يشعر أنه ذو قيمة وهو ضائع، لكن أنا أرى فيك شخص منكسر، شخص تألم بسبب المتاعب والشرور، وهناك الاستعداد الداخلي داخلك للتواضع. لذلك أنا أرى كل الأمل في سؤالك. الحقيقة مشكلة العمل هي مشكلة قومية بتهدد الكثيرين، لست أنت فقط. والأمر الثاني أنه تعرفك على أصحاب السوء هو ده الحقيقة اللي بدأ يحضر حياتك ويسبب ليك كل هذه المتاعب. فعدم العمل في حد ذاته جزء من المشكلة، لكن مجموعة المشاكل اللي جاءت بعد ذلك ليست لعدم وجود فرصة عمل، لأن في ناس كتير ما بتشتغلش لأسباب صحية، وفي ناس كتير ما بتشتغلش مؤقتا، وفي ناس بتبحث زيك لفرص عمل، لكن المشكلة الأساسية في أصدقاء السوء. يقول الكتاب المقدس يا عزيزي في رسالة كورنثس الأولى أصحاح 15 آية 23، أتمنى لو كتابك المقدس قريب منك تفتحه وتقرأ معي هذه الكلمات. يكتبها الرسول بولس الذي كان يعاني في شبابه مثلك، أحب العالم وكان شخص مضطهد أيضا للكنيسة، شخص عاش في شر، عاش في عنف، لكن افتقدته نعمة الله، وكتب بذاته يقول لا تضلوا، فأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. أريد أن أقدم لك بعض النصح والإرشاد لكي تستطيع أن ترى الأمل من جديد. الأمر الأول، إلجأ إلى الله فهو الآب السماوي الذي ينتظرك. إن كنت ترى في نفسك أنك لا تساوي شيء، لكن دعني أوجه نظرك وانتباهك إلى الله أبوك السماوي الذي يرى فيك قيمة ثمينة ويرى أنه لديك إمكانيات عظيمة. طالب جامعي كان عندك وقت فيه امتحانات وذاكرت وتعبت واستوعبت وتخرجت بنجاح، ومكتوب كنت متفوق في الدراسة. أنت شخص لديك إمكانيات عظيمة جدا، لكن الشيطان عرف الطريق إليك فاستخدم إمكانياتك ضدك. لكن النهاردة عايز أوجه نظرك إنك توجه قلبك إلى الله، إلى الآب المحب، وتعود إليه كما أنت. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 15 وابتداء من آية 11 يسجل قصة مشابهة جدا لقصتك. يقول عن ابن ترك الأب، ترك البيت، يقول هذا المثل: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطنا القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. بعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء
حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج. ثم يكمل الحديث إن حاول يحل مشكلته بنفسه، ما قدرش، حاول يبحث عن عمل لم يوفق، ولكن بدأ يدور على الحل الصح. قال في نفسه: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى أبي. في الحقيقة دي خطوة جريئة جدا، إنه يرجع لبيت أبوه. طبيعي الشيطان هيقول له هترجع إزاي، يمكن يلومك، يمكن يرفضك، يمكن يطردك. لكن هذا الشاب شاب واعي ذكي، يعرف محبة أبوه له، ويعرف إنه مش ممكن أبوه يرفضه وهو راجع تائب ونادم. ما أروع أن تأتي إلى الله طالبا منه أن يعطيك معونة وغفران عن كل ما مضى، حيث تبدأ بداية جديدة. أمر الثاني: اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء. اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء اللي بتبعدك عن فكر الله وعن الحياة السليمة الأمينة. تأثير المجتمع، تأثير الأصدقاء، تأثير الجلسات، كلم الكتاب المقدس في المزمور الأول يقول: في مجلس المستهزئين لا تجلس، لأن لهذا تأثير شديد عليك. وثق إن الله ينتظرك. كذلك الأب الذي جاء ابنه، يقول الكتاب: قام أبوه، وإذ كان الولد لم يزل بعيدا رآه أبوه ورقد، وقع على عنقه وقبله، وقال الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. ما فعلت يا عزيزي هو كان في حق الله وفي حق نفسك، وأنت محتاج أن تقدم اعتراف وتوبة لهذا الأمر. أنصحك أيضا أن تزور إحدى المصحات التي تساعدك لمشكلة إدمان المخدرات. في مصحات، وفي مصحات مسيحية كثيرة يمكن أن تعتني بيك وتقدم ليك مصحة روحية ومصحة أيضا طبية. أنت محتاج إلى مكان فيه تستريح من عناء رحلة هذه المتاعب، مع أوساط جديدة وأناس مختلفين يساعدوك لتخطي عقبة ومشكلة المخدرات. وعايز أقول لك بصراحة، أنت محتاج أيضا إلى جو جديد وعائلة جديدة. اذهب إلى الكنيسة المجاورة وتحدث مع راعي الكنيسة عن احتياجك لفرصة عمل، تحدث معه عن احتياجك إلى مصحة تذهب إليها. خذ من هذه الكنيسة عائلة لك، وخذ من الكنيسة مناخ ووسط جديد يمكن أنك تمارس فيه حياتك وتجد من يتفهم ظروفك. وعايز ألمح على بعض النقاط الهامة جدا في هذا السؤال. تقول: لم يوفقني الحظ للحصول على العمل. الحقيقة موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. مش بالضرورة يكون فرصة العمل هي في مجال الدراسة اللي انت درستها. انا اعيش في اوروبا وارى اناس تخرجوا من جامعات لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية بنفس راغبة وبنفس حلوة يمارسون اعمال لا علاقة لها مطلقا بما تعلموه في الجامعة. طبعا لو توجدت الفرصة ان الواحد يشتغل في مجال دراسته هذا شيء رائع، لكن ان لم تتواجد فكن طيب النفس وراضي بان تقبل اي فرصة عمل تقدم ليك. وقد تكون فرصة وقتية، مجرد ان انت بتمارس فرصة عمل تسدد منها احتياجاتك الضرورية لحين ان تتعرف على مجالات اخرى واوساط اخرى. عندي اصدقاء كثيرين بدأوا بأعمال بسيطة جدا جدا، ومن خلال هذه الأعمال اتعرفوا على أصدقاء، والأصدقاء وصلوهم، والنهاردة بيحتلوا مراكز رائعة جدا في تخصصاتهم وكل ما كانوا يرغبون. فلا تتوقف عند عمل معين. أمر ثاني: كن متواضعا واقبل ما يقدمه ليك الله من خلال الكنيسة. في شباب

كتير عنده عزة نفس عندما تقدم له الكنيسة مساعدة أو عمل ولو متواضع ينفر منه، لكن أرجو أن تكون متواضعا وتقبل أي مساعدة تقدم لك في هذه الأونة. أشجعك أيضا على قراءة الكتاب المقدس. أنت بتقول هل في أمل؟ اسمح لي أقول لك أن في هذا الكتاب العظيم أمل، بل آمال عظيمة لحياتك. يقول الكتاب في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17. إذن أنا مش هقول اسمك، لكن هقول إذن إن كان أحد، إذن إن كان فلان، إذن إن كنت أنت في المسيح فأنت خليقة جديدة، الأشياء العتيقة، مخدرات، شر، أيا كان نوعه، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. الله عاوز يصنع معاك شيء جديد. الله مثل هذا الأب في القصة بتاعت إنجيل لوقا أصحاح 15، أب خارج بيدور، أب منتظرك. ارجع له في مرنم كتب ترنيمة بتقول بالأحضان الأبوية قلبك بينادي علي، راجع للآب الحدان، عارف وواثق إن أنا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بشروري أنا راجع. بشجعك إنك ترجع لقلب الأب السماوي اللي بيبحث عنك كل يوم، اللي سطر عليك وحفظك أيام ما كنت في عمق الشر وبعد العلاقة، كان بيحبك كل يوم وما زالت محبته موجودة. ارجع إلى قلب الله السماوي. أشجعك أن تبتعد عن كل الأوساط الشريرة، زور الكنيسة القريبة منك، أطلب المساعدة من الراعي، اقرأ كلمة الله ففيها أمل وفيها تشجيع، فيها نصح وفيها إرشاد. ياريت تكتب لنا تاني، بنفرح قوي لما يوصلنا رسائل، وثق إن اسمك وعنوانك موضوع السرية والكتمان التمين، وأيضا كل ما تكتبه لينا يأخذ مننا كل احترام وتقدير. بتمنى لك بركة وفرح وأمل من جديد إلى أن نسمع منك. أستودعك في عناية القدير والرب معك. أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص. إحنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، كنت في رحلة طرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا

البرنامج نحن نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في هذا البرنامج إلى سفر الخروج الأصحاح الثاني. سفر الخروج هو السفر رقم 2 في أصفار موسى الخمسة، والسفر رقم 2 في أصفار العهد القديم، والسفر رقم 2 في أصفار الكتاب المقدس، فهو سفر محوري في أصفار موسى الخمسة. احنا كنا ختمنا الحلقة الماضية

0: وينمو في أرض مصر فبحسبما أذلوهم هكذا نموا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ماذا يمثل لنا أصحاح 2 في سفر الخروج؟
1: في الحقيقة واحد من أهم الأصحاحات في السفر، لأنه مولد موسى وتربيته في قصر فرعون، ده الملك اللي أمر بإبادته، فكيف لمن كان سيهز أرض مصر وعرش فرعون هزا، كيف يتربى في قصر فرعون؟ أو ده بقى سلطان الله اللي ما عندناش فيه كلام، لكن الله قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميل.
0: تمام، احنا عرفنا انه سفر الخروج او سفر التكوين الجزء الثاني اللي هو من 12 ل 50 كان يتكلم عن اربع شخصيات هامه محوريه.
1: صحيح.
0: ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف.
1: ايوه.
0: سفر الخروج فيه شخصيه محوريه وهو موسى. اديني فكره يعني موجزه عن موسى كرجل الله جهزه واعده عشان يكون بيقود الشعب. شخصيه موسى ماذا تمثل في تاريخ الامه؟
1: يعني واحد شاف يعني ثنائيات ومقابلات عجيبة في هذه الشخصية، فهو ابن العبد ومع ذلك نسب أنه ابن لأميرة. ولد في كوخ حقير وتربى في قصر عظيم، كان ثقيل الفم واللسان، لكنه يقال عنه إنه كليم الله. عمل معظم وقته في رعاية الغنم، لكنه دعي من الله ليقود أمة. كان حليم وكان قوي في الوقت ذاته، فهو شخصية عجيبة. وحياته كما يقال تقسم إلى ثلاث أقسام متساوية، 40-40-40، 40 في قصر فرعون في مصر، 40 في مديان عند يثرون حميه، ثم 40 يقود شعب الله في البرية. وقيل إن 40 الأولى تعلم موسى أنه شيء، وفي 40 الثانية تعلم موسى أنه لا شيء، والأربعين الثالثة تعلم أن الله هو كل شيء.
0: تمام، أشكرك. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 2 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابناً، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. من هو الرجل الذي من بيت لاوي ومن هي المرأة بنت لاوي؟
1: ليه بيقول عنه انه من بيت لاوي وبنت لاوي؟ لانه هو حفيد لاوي، بمعنى انه تزوج عمته. الكلام ده هيبقى واضح لو وصلنا الى سفر الخروج اصحاح 6، نعرف انه تزوج عمته ولم يكن في ذلك الوقت اي حاجه يتعارض ويتنافى،
0: كانش في تشريع يمنع،
1: كانش في تشريع بذلك.
0: تقصد عمرام ويكابد؟
1: بالضبط، عمرام ويكابد. أنا معجب كمان بالأسماء، فكلمة عمران معناها شعب مرتفع، ويكابد معناها مجد الله أو الله المجيد. وأنا مستعجب، شوية عبيد، إيه شعب مرتفع وفين الله المجيد؟ لكن يبدو أنهم كان عندهم إيمان وسموا بهذه الأسماء بناء على الإيمان. نعم، إنه شعب مرتفع، مش لأنه منسوب ليعقوب ولا حتى الإبراهيم، لكن لأنه منسوب لله، شعب الله. هنشوف الكلام ده واضح في هذا السفر، أن هذه الأمة أو هذه العائلة صارت فيما بعد شعب الله. وطالما شعب الله فالشعب مرتفع، والله هو إله المجد. أو خلينا أقولها بطريقة موسى لما ختم تثنية 33 بالقول: ليس مثل الله يا يشرون، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب. فليس مثل الله ولا مثل شعبه.
0: إذا حبيت أخذ درس عملي لينا كبيوت مسيحية، كيف يكون البيت لو واحد مؤمن بيدور على شريك حياة، لو شاب مؤمن يريد أن يرتبط بشريك حياة، تقول لنا إيه من خلال العدد الأول؟
1: يعني أنا بحب أربط شوية

0: أصحاحات ببعض، تكوين 2، خروج 2، أمثال 2، ملاخي 2، يوحنا 2، كل التنات. تكوين 2، الله أسس العائلة وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. خروج 2 بيقول أن لازم يكون في إيمان مشترك، ما ينفعش في أهم شيء في الحياة اللي هو علاقتي بالله أن أكون مختلف عن شريكة حياتي، ما ينفعش. في أمثال 2 وفي ملاخ 2 نرى ماذا صاره الزواج على أيدي البشر الخطاط، ما قدروش، بقى في خيانة وبقى في غدر، ملاخ 2 وأمثال 2. لكن الله أكرم الزواج مرة أخرى في يوحنا 2 عندما عمل أول معجزة له في عرس في قانا الجليل.
1: تمام، إذن ينبغي أن يكون هذا من سبط لاوي.
0: أيوة.
1: والفتاة من سبط لاوي، أو خلينا نتكلم تمام بلغة هذه الأيام، ده واحد من أولاد الله.
0: تمام.
1: والفتاة تكون واحدة من برضو أولاد الله. صحيح. علشان يبقوا الاثنين لهم نفس الإيمان المشترك.
0: صحيح.
1: وبعد كده ولد موسى، يقول رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. عايز تعليق على رأته أنه حسن زي إيه؟
0: يعني كل أم شايفة ابنها أحلى واحد في الدنيا، يعني مش حاجة غريبة. لا، يقول لنا في عبرانيين 11 بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا بالإيمان. إيه كلمة بالإيمان؟ أعتقد أن هذه العائلة الأسرة كانوا فاهمين الكتاب وكانوا عارفين وعد الله أنه في الجيل الرابع هيخرجوا من أرض مصر، وأعتقد يكابت حسبت فقالت أن هذا الولد هو الجيل الرابع وربما على يديه يكون هناك النجاة. ده أرمي في النهر، ده أدي للشيطان، ده أقتله. فلم ترضى بذلك، خبأته في البيت 3 أشهر، أخفاه أبواه 3 أشهر. وفي الحقيقة احنا نقدر نعمل حاجة ومطلوب ان احنا نعمل حاجة، لكن ما نقدرش نعمل كل حاجة.
1: صحيح.
0: وعشان كده بيقول لما لم يمكنها، يعني هي خبته 3 شهور بس بعد كده صوته ابتدى يعلى، بقى من الصعب تخبئته. اللي ما اقدرش اعمله انا اتكل على الله. وهنا اعتقد ان هذه الام التقية الفاضلة اللي بالإيمان غرست الإيمان في قلب ابنها موسى، فهي بالإيمان وهو بالإيمان برضو كما نقرأ في عبرانيين 11. جميل إن أقدر أقول عن يكابت عملت ما عندها.
1: صحيح.
0: ولما الواحد يعمل ما عنده الله سيعمل يكرم الإيمان الذي وثق فيه.
1: في 3 مواضع يقول لنا أنه في سفر الخروج صح 2 وفي سفر الأعمال صح 7 وفي عبرانيين 11.
0: أيوه.
1: يذكر قصة خبأته ديت.
0: أيوه.
1: بس هنا في الخروج يقول لنا أمه خبأته.
0: أيوه.
1: في الأعمال يقول لنا أن أبوه اتربى في بيت أبوه. أيوه. لكن في سفر رسالة العبرانيين الاثنين
0: أخفاء أبوه،
1: والإيمان كان واضح أنه عند عمرام وعند
0: صحيح.
1: يكابل.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منهم.

0: عدد 3 يا خياد بنشوف أم موسى بتضعه في صفت من البردة، إيه اللي نفهمه ونتعلمه من الصفت ده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: الصفت اللي من البردة وطلته أمه بالحمر أو الزفت بيفكرنا بالفلك أيام نوح. الفلك أيضا كان من خشب جفر وطلي بالقار من الداخل ومن الخارج لكي يحفظ الذين بداخله في أمان. وهنا الأم أرادت بقدر إمكانها زي ما قلنا عملت ما عندها، أرادت أن تحفظ ابنها من المؤثرات الخارجية. لينا درس، طبعا لينا درس، إحنا عايشين في عالم ملوث، وإذا كان النيل ممكن أنه يبلع موسى، وإذا كان تماسيح موجودة هناك ممكن تبلعه، لكن أم موسى كان عندها ثقة في الله، عشان كده خبأته بين الحلفاء. ويقول لنا تصرف مزدوج الاتنين رائع، يعني يكابد الأم، طبعا عندها عواطف يقينا، ربما عندها دموع كثيرة

0: لكنها تغلبت على مشاعرها وظلت في البيت في سكون تنتظر ماذا يفعل الرب. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. بالنسبة لمريم الأخت الكبرى أرى فيها أيضا صورة جميلة، وقفت تراقب. لا نقرأ أن أحدا كلفها وقفي وشوف حاجة، ما حدش قال لها، لكن هي كالأخت الكبيرة المسؤولة وقفت تراقب الصفط. وفي الحقيقة لما تدخلت بنت فرعون تصرفت مريم أفضل ما يكون التصرف. لو كان حد لقنها كانت اتلخبطت، تعرف العيال الصغيرين يعني تلقنهم بحاجة يعملوا حاجة مختلفة تمام، لكن ذكاء إلهي وسلطان الله سيطر على المشهد، فكانت يوكابد رائعة وكانت مريم رائعة. وبشوف في الاتنين دول صورة جميلة لمريم أخت العازر ومريم المجدلية. مريم أخت العازر التي لم تذهب إلى الصليب ولا إلى القبر، زي عاملة زي يوكابد، عندها ثقة أن الذي مات حبيبها سوف يقوم في اليوم الثالث. بينما مريم المجدلية تصرفت تصرفا رائعا أيضا عندما ذهبت والقبر والظلام باقي إلى القبر، ما حدش قال لها، لكن هي بدافع المحبة لله فعلت ذلك.
1: استكمالا للفكرة اللي حضرتك بدأتها في قصة تربية الأولاد،
0: أيوه،
1: يعني الصفت معزول، أيوه، عن مية النهر،
0: صحيح،
1: الولد في أمان جزئيا. إذا حبينا نقول للأمهات والأباء، عيالكم هيطلعوا من بين إيديكم على مدارس،
0: أيوه،
1: على شوارع،
0: صحيح،
1: هيتسرب إليهم دنس في المسمع وفي المنظر وفي الرؤية وفي كل حاجة. يعني إزاي يحموا عيالهم، يعملوا حوالين عيالهم يعني نوع من العزل بعيد عن مؤثرات خارجية تؤثر عليهم.
0: يوكابد مدرسة، الأم مدرسة، كانت يوكابد أم بكل معنى الكلمة وكانت مدرسة. عملت الصفط لما كان الولد عنده 3 شهور، لكن بعد ذلك عاد إليها الولد وقالت لها بنت فرعون أرضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك. فكان عليها أنها تحتفظ به مش 3 شهور، لكن يمكن 3 سنين، يمكن أكثر قليلا. وكان عليها أنها تلقن ابنها مبادئ الإيمان، وهذا ما فعلته بامتياز. هو موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن هو تعلم الكلام ده في مدارس فرعون، هو تعلمها في جامعات مصر، الكلام ده تعلمه عند أمه اللي هي بنقول عليها الأم مدرسة.
1: الجزء اللي بعد كده بدءا من عدد 5 يقول: فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت: إني انتشلته من الماء. كلمني أولا عن سلطان الله، سلطان الله في إدارة الأحداث.
0: يعني أنا أرى في كل كلمة في هذه الأعداد بدءا من عدد 5 لغاية عدد 10 سلطان الله في منتهى الوضوح. مثلا: نزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، في البقعة دي بالذات ليه؟ طب فرأت الصفت، يعني دايما بنمشي وبنشوف حاجات ما بناخدش بالنا، ما بنركش، هي رأت الصفت. وبعدين أرسلت أمتها وأخذته، كان ممكن تشوف الصفت وتعدي لكنها جابت الصفت. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، خلى ربنا الولد في الوقت توقيت ده يبكي. فرقت له ابنة فرعون. وأنا أميل للرأي اللي قاله يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن بنت فرعون كانت متزوجة محرومة من الأولاد، وكانت تتمنى أنها تتبنى ولد. وبعدين شافت ولد زينة الأولاد، جميل جدا زي ما بيقول استفانوس، هلاقي ولد أحلى من ده فين؟ عشان أتبنى

0: معناه، فالله سيطر. يعني لما بيقول لنا في أمثال 21 عدد 1 قلب الملك في يد الرب كجداول مياه، أضيف من عندي وأقول وقلب الأميرة أيضا في يد الرب كجداول مياه، قلبابوها وقلبها هي. عشان كده الله ربما منع عنها ثمرة البطن لكي تتبنى موسى، لكي يتربى موسى. الله مسيطر على كل شاردة وواردة. بكمل بقول مريم بسرعة جالها الفكر إنها تقول الكلام اللي قالته لبنت فرعون، وبنت فرعون وافقت فورا بدون مشورة، قالت وجريت البنت تجيب أمها. يا لفرحة الأم وهي جاية تاخد ابنها علشان تربيه وترضعه وتاخد أجرة. إيه مكافأة الإيمان؟ احنا شفنا في أصح 1 ربنا كافأ شفرة وفوعة. هل يمكن أن ينسى يكابد البطلة العظيمة؟ كافأها بأنها هترضعه جهارا نهارا، مش في الخفة، مش مدارية،
1: تحت حراسة ملكية،
0: تحت حراسة ملكية، وتاخد أجر من ياه. إيه العز ده؟ كان لنا فين العز ده كله؟
1: سلطان الله،
0: سلطان الله
1: سيطر على وقع أقدام الأميرة. تطلع من بيتها إمتى؟ توصل للنهر إمتى؟ صحيح. في نفس الوقت أخت موسى حتى الصفت بين الحلفاء، إدارة الأحداث كلها تخضع لسيادة الله ضابط الكل.
0: صحيح.
1: وهو ذاته الله مسيطر على الأحداث في زماننا.
0: تمام.
1: فإحنا يعني محفوظين وكل شيء محسوب بالمقاس عنده.
0: صحيح.
1: أنا عايز أقف عند وقفة الحقيقة هنا. بيقول بنت فرعون بتقول لأم موسى ارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. كل أم بتربي عيلها دلوقتي، ربنا بيقول لها إيه وربنا هيعمل معها إيه؟
0: يعني كلمات بنت فرعون نقدر نعتبرها يعني نموذج لكلام بيقوله ربنا لكل أم. الولد ده أنا اديتهولك، والولد ده ليا، فأرضعيه لي. ويا بخت كل أب وكل أم يعرف إن ولاده دول مش بتوعه، لكن أنا بربيهم وبكبرهم ليكونوا للرب، والرب حيكافئني على ذلك. يعني الله أداني عهدة وكالة، أنا لست مالك لكني وكيل.
1: أيوة.
0: إذا كنت مالك أنا أتصرف على مزاجي، إذا كنت وكيل أنا بتصرف بحسب رأي الذي أنا وكيل له.
1: تمام. كبر موسى والمفروض أنه خرج بدءا من عدد 11 لينظر أثقال إخوته، والحياة ظن أنه هو المخلص. فخلينا أقول موسى المخلص، موسى القاتل، موسى الهارب. ثلاث كلمات يلخصونا الجزء اللي جاي ده. موسى المخلص، القاتل، الهارب، تشوف فيها ايه؟
0: اولا اشوف انه هو اللي دعا نفسه، الله ما دعاهوش. في اصح 3 ربنا هيدعوه لكي يخدمه، لكن هنا مين دعاك؟ هو اللي دعا نفسه.
1: ظن في نفسه
0: وفكر في اخواته. كل ده غلط، لازم تاخد الامر. عشان كده حلو اشعياء، في اشعياء 6 عدد 8 لما سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا، فقلت ها أنا ذا أذهب. لا يعني ما قالش كده،
1: أرسلني،
0: ها أنا ذا أرسلني. يعني في فرق، ها أنا ذا أذهب وده يبقى طاعة، لكن لا، ها أنا ذا أرسلني، أنت اللي ترسلني. موسى استعجل 40 سنة عن الميعاد، والله ما بيتأخرش ولا بيقدم يوم واحد، ف40 سنة لا ما تنفعش. حاجة تانية أنه لأنه مدعو من نفسه نظر إلى هنا وهناك. والحاجة التانية أنه قتل، وليس أسلوب ربنا القتل، ده مش أسلوب بتاع المؤمنين. حلوة حنة أم صموئيل في آية جميلة في الترنيمة الحلوة اللي قالتها، لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. أيوة احنا بنغلب بس مش بالقوة، لكن لينا أسلوب آخر موسى تعلمه فيما بعد. لكن لأنه دعا نفسه للخروج ولأنه قتل فإنه هرب، وبكل أسف اتضح أنه لا يصلح أن يكون مخلصا في ذلك الوقت، وعلى ربنا أنه يعلمه درس من جديد في برية مديان لمدة 40 سنة.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 15 بيقول: فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. لكن في عبرانيين 11:27 بنقرأ أنه غير خائف من غضب الملك.
1: تفضل يا أخي.
2: بالخوف هرب وبالإيمان ترك مصر غير خائف. طب اللي حصل في حياة موسى الأول، الأولى ولا الثانية؟ الاثنين حصلوا. لكن الشيء الجميل أن الله عندما يسجل بينسلنا أو بيترك لنا
1: الإخفاقات،
2: الإخفاقات، ويسجل لنا فقط النصرات. دي بنشوفها كمان مثلا في سارة. فسارة عندما بشرها الرب بمولد إسحاق ضحكت في بطنها وقالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. بينما في عبرانيين 11 يقول: بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. عشان كده جميل لما نقارن خروج مع خروج 2 مع عبرانيين 11 نعرف ربنا بيتعامل معانا إزاي. إذا فشلنا هتضيع علينا، هتتحرق العمل اللي احنا أخفقنا فيه، لكنه لن يسجل لنا ولن يذكر خطايانا ولا تعدياتنا فيما بعد.
1: تمام، أشكرك. عندما هرب إلى أرض مديان وجلس عند البئر. ويقول في عدد 16: وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا ماء وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا، فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. محطة مديان عايزين نتوقف عندها في آخر الحلقة ديت. إيه اللي حصل مع موسى عند كاهن مديان؟
2: يعني أنا معجب بذلك الرجل، فعلا نبيل بكل معنى الكلمة. في مصر أراد أن يحامي ويدافع عن المظلومين، فنصف مش لأنه عبراني، لأنه كان مظلوم وقتل المصري الظالم. وبعدين لما لقى 2 عبرانيين بيتخصموا بعض ساقهما إلى السلام. في الحقيقة الأمر ده سبب له متاعب وأجبره على ترك مصر هروبا من بطش فرعون الشرير. لكن لما وصل إلى مديان برضو لقى نفس المشكلة،
1: ظلم،
2: ولقى إن ظلم نتيجة التمييز الجنسي، يعني الرجالة ظلمت البنات، بنات مديان، كاهن مديان، وما عجبوش الظلم ده ودافع عن المظلومين. شخص رائع وعظيم، لكن هيدخل بقى المدرسة بتاعت ربنا علشان يتعلم الوداعة وطول البال وأسلوب القتل والتدفن في الرملة. ده مش هينفع مع ربنا، الله عنده أسلوب آخر. وعشان كده في مدرسة الرب الله في مديان تعلم موسى دروسا ما أعظم.
1: تزوج موسى من صفورة، والرب اداله ولد وسماه جرشوم، وبيقول ان الرب: كنت نزيلا في ارض غريبه. جرشوم يعني غريب.
2: ايوه،
1: اكرام الله لموسى من خلال صفوره، وازاي ربنا هيبتدي يعوضه والناس اللي ربنا اداه اللي بتشوف فيه ايه.
2: يعني لما راح الى مديان يعني سكن مع كاهن مديان يثرون، كان من الذوق من اللياقه ان يتزوج بنته. لكن بغض النظر عن الذوقيات وعن ترتيب الله،

0: أرى فيها لمحة نبوية تدبيرية جميلة.
1: تفضل.
0: فبدأ موسى يعني يخدم شعبه، الشعب رفضه.
1: رفضوه.
0: واضطر أن يترك أرض مصر ويذهب إلى بلاد مديان، وهناك تزوج بامرأة أممية. أعتقد بتدينا ملامح لقصة تانية.
1: تمام.
0: أو قصة الكتاب بمعنى آخر.
1: جاء إلى خاصته.
0: وخاصته لم تقبله. ثم في هذه الفترة اللي فيها هو متغرب عن شعبه الأرضي اللي هم إسرائيل، اقترن بعروس أممية اللي هي الكنيسة. وصورة رائعة لموسى المخلص المرفوض المقترن بزوجة أممية، لكن هيجي مرة تاني لهذه الأمة وسيقبلونه، زي ما هنشوف في تسلسل الأحداث لما سمعوا لموسى فسجدوا وخروا لله، صورة للي هيحصل في مجيء المسيح الثاني لهذه الأمة وكيف سيقبلونه ويرحبون به.
1: شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معاك هذه الكلمات الختامية المشجعة. يقول الكتاب في عدد 23: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم. أي نعم، الله يسمع أنين الذين يتألمون، الذين يصرخون من العبودية. انتظر الرب واصبر له. ألتقي بك في الحلقة القادمة والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

ماذا تقول عن أولئك الذين يأخذون من العيوب الخلقية للبشر موضوع للاستهزاء والسخرية والضحك؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا تتواصلوا معنا. ارسل لي قصة عجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة.

لنتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تواصل معنا عزيزي المشاهد عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وأيضا على اليوتيوب قناة حياتك في قصة، من خلالها تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة وأيضا تشاهدها. قصتنا النهاردة قصة رائعة، قصة مليئة بالمعاني، قصة من الكتاب المقدس بعنوان قوم مستهزئون. قصتنا النهاردة بتتكلم عن الأطفال اللي سخروا من النبي إليشع لأنه كان أقرع أصلع، وللأسف الشديد كان عليهم قضاء. القصة دي مليئة بالمعاني، سنقرأ معا بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد من هناك، أي إليشع النبي، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، مكان اسمه بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كان أقرع ما عندوش شعر. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع إلى السامرة. هذه واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها إليشع رجل الله. ورغم أن إليشع يسمى نبي النعمة، لكن صنع هذه المعجزة معجزة لعنة وليست نعمة، وصنعها ليست لصالح أربابه. كذا معجزة عملها إليشع للأسف، يعني مثلا لما لعن الفعل اللي عمله جيحزي وقال له برس نعمان السورياني يلصق بك وبنسك إلى الأبد. وهنا أيضا عيال صغيرين طالعين من البلد، من بلد محترمة اسمها بيت إيل اللي ترمز أيضا للنعمة لما تقابل ربنا مع يعقوب قديما، وإليشع ماشي في الطريق ودول بدأوا يضايقوه، اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع، الشيطان حركوا اصعد يا أولاد امشوا يا أولاد امشوا، مفيش، وبدأوا يضايقوه جدا ويسخروا منه اصعد يا أقرع. طبعا هنا اصعد مش يعني امشي، اصعد يعني بيتريقوا. ان كان على طول الأصحاح اللي فات إيليا اللي هو كان إليشع تلميذ لي إيليا النبي صعد إلى السماء وهما بيسخروا يقولوا سماء مين وصعود ده، تلاقيه اختفى، تلاقي حد استهزأوا بإيليا واستهزأوا بيه بيقولوا له يا أقرع. فاضطر أن يصنع معجزة ليست لصالح أربابها ولعن الولاد، وطلعت دبتين أكلت 42 ولد. طبعا قبل ما أكلمك عن هؤلاء القوم المستهزئين عايز أقول لك إن المسيح له المجد، ذكرت عنه 38 معجزة، البعض بيحسبوها 35 والبعض بيحسبوها 38. المهم كل المعجزات التي صنعها رب إليشع يسوع المسيح ولا معجزة. لعن كم ولد ماتوا، بالعكس موت كم شخص، ولا شخص نزل نار من السماء. ده يسوع المسيح جاء مملوء النعمة حقا. هكلمك عن قصة قوم مستهزئين بعدما نستمتع بترنيمة، مش عايز أقول أروع ترنيمة ألفها ولحنها وبيرنمها يوسف صمويل، بس واحدة من أروع الترانيم، وأنا شفت ناس كتيرة تابت وقبلت المسيح من خلال هذه الترنيمة اللي بأدعوك ما تحاولش يمين ولا شمال، حتى لو سمعتها اسمعها تاني، بتقول علشاني أنا. هستكمل معك هذه القصة بعد هذه الترنيمة.

علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، علشاني أنا جرحوا مشاعرك يا قدير. في قصتنا النهاردة واحدة من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع، بس معجزة لعنة. أولاد بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا إن إيليا النبي صعد للسماء وبحقيقة صعوده، وبدأ يقولوا له اصعد يا أقرع، قال لهم اسكتوا اسكتوا مفيش، فلعنهم باسم الرب. خرجت دبتين من الوعر وأكلت من الولاد 42 ولد. وطبعا يعني زي ما ذكرت، رغم أني عايز أكلمك في ثلاث كلمات في المعجزة دي. الكلمة الأولى عن أليشع والجروح، الكلمة الثانية عن النعمة وفساد الروح، والكلمة الثالثة عن الاستهزاء بالمجروح. أليشع والجروح، أليشع هو رمز باهت ليسوع المسيح في بعض المعجزات اللي صنعها. مثلا بارك 20 رغيف قضوا 100 شخص مثلا، رب يسوع بارك 5 خبزات وسمكتين قضوا ألاف، حوالي 20,000، 5,000 ما عدا الأطفال والنساء حوالي 20,000، وهكذا. كان سبب شفاء لنعمان السوري.

يعني من البرص ويسوع المسيح شفى الأبرص وهكذا. لكن في مفارقات، فالمسيح لم يصنع معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، عمره ما لعن حد. يا سلام، ليه؟ لأن جه وديع ومتواضع القلب، مكتوب عنه محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومحتمل الحزن. لكن أحزاننا، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها. لما بطرس مسك السيف وعايز يدافع عن المسيح وهيضرب، ضرب قطع أذن عبد رئيس الكهنة، حتى ده ما سابهوش. المسيح قال دعوا إلى هذا، راح جاب الودن وعملها له تاني. فرق كبير، فرق كبير. أليشع لعن الأطفال 42 واحد الدبتين أكلتهم، يسوع المسيح قال هاتوا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أليشع والجروح، لما عايز تعرف أخلاق بني آدم شوفوا تحت الألم. للأسف الشديد أليشع رجل عظيم، بس تحت الألم والسخرية اضطر يلعن. وجات الدبتين، دايما الدب والأسد في الكتاب أيضا يرمزوا لإبليس. لما جات اللعنة، الدب والدبين شهادة اللعنة، اتنين دايما للشهادة، أكلوا الاتنين واربعين ولد، 42 ولد، رقم كبير جدا من الأطفال مات في معجزة واحدة. لكن النقطة الثانية، النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لما زمان طلع يعقوب وتعبان وكاذب على أبوه وسارق البركة من أخوه، ربنا بالنعمة عمل له سلم، وملائكة صعدة وملائكة نازلة وربنا على رأس السلم، قال له ها أنا ذا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان، نعمة في بيت إيل. وصحي يعقوب قال هذا ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وسمي المكان بيت إيل. بس للأسف الشديد في بيت إيل ما كانش فيه مكان النعمة. أول حاجة، النعمة لا تعلم التسيب. في بيت إيل الولاد دول مش متربيين، أوعى تعتقد أن النعمة بتعلم التسيب. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، أيوة، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، تيتوس واحد. ففي ناس مكتوب عنهم سقطوا من النعمة في غلاطية 5-4، وأيضا ناس يزدروا بروح النعمة. أتمنى مش علشان إحنا في عصر النعمة عيالنا يبقوا زي العيال دي. يعني لما بدخل بيت، للأسف وقت البرنامج ضيق، بس لما بدخل بيت بلاقي أم مش مربية الولد، وهي بتقول معلش إحنا في النعمة، والواد يشتم ويحلف ويعمل زحمة وهي ما بتربهوش. دي مش نعمة، دي قلة أدب. لا تمنع العصا عن ابنك، لا يقصد بالعصا الحرفية، لكن يقصد إنك شغلتك تربي الولاد. الولاد دول النعمة ما علمتهمش التربية لأنه لم يستغل النعمة. ثم الحاجة الثانية، الإيمان لا يورث، الإيمان يسري في العائلات. يعني في بيت إيل كان مكان عظيم جدا، معنى بيت إيل يعني بيت الله، وللأسف الولاد طالعين ولاد إبليس. أنا مش بشتم، المسيح قال عن الناس اللي زي كده أنتم من أب هو إبليس. لكن أخدم كلامي بالاستهزاء بالمجروح. أليشع أيضا مش في قضائه لكن في الاستهزاء به رمز للمسيح، كان صاعد في الطريق، رمز ليسوع المسيح، وهو صعد إلى الطريق وهو حامل صليبه. في متى مكتوب كده، قال المسيح ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. متى 20، الولاد خرجوا من المدينة ويسوع المسيح خرج وهو حامل صليبه، يوحنا 19. الولاد سخروا منه والمسيح قال أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر، محتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، مزمور 22. لكن قالوا له اصعد، والناس لغاية دلوقتي بتتريق على مجيء الرب الثاني. كلام ده بطرس الثانية 3، قالوا له يا أقرع، استهزأوا براسه، والمسيح فعلا على الصليب استهزأوا به وحطوا على راسه إكليل من شوك. ثم اللعنة والافتراس، التفت إلى ورق ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج دبتان وأكلتهم. طبعا ده صورة القضاء النهائي، الرب يسوع حمل وديع لكنه جاي
علشان في يوم من الأيام يقول أما جميع أعدائي

0: الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي. لقا 19 ورقم 42 صورة لكمال الشر. 6 في 7 رقم الكمال ودايما 6 رقم الشر. الرب يحمينا من الشر. صلي معايا. يا رب يسوع احتملت العذاب، احتملت الإهانة، سخروا برأسك وحطوا في إكليل الشوك مع أني ما أحلى فكرك. أنا برجع لك، ارحمني من أني أنا إنسان مستهزئ، أسلمك حياتي، أعيش باقي عمري أقدرك إلى أن تأتي إلي ثانية. اكتب لي أخبارك واختباراتك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أود أن أشجعكم أعزائي في كل مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما، اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة، هتديك شهادة، إما تديلك البي إيه أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له، سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%. وهذه الدراسة هتكون أونلاين، عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان، ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله، أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة، لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما، برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوقوا بهذه الأمور.

0: مشاهدين نرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان المسيح أعلن لامرأة مرفوضة بأنه المسيح. المسيح ما كان يعلن بسهولة هذا الموضوع إلا بعد فترة، مثلا أعلن الأمر لتلاميذه بحسب متى، بشارة متى الأصحاح 13، فبيقول قال يعني من تقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ طبعا فقالوا له، كل واحد صار يقولوا له الناس بتقول كذا كذا، قال له أنتم متى تقولون؟ فبطرس الرسول قال له أنت المسيح ابن الله الحي. فكان الموضوع أنه واضح أنه في إعلان، قال له الآب السماوي أعلن لك للاختصار يعني. فمن نتيجة المسيح بكل بساطة لما تقابل مع المرأة السامرية بحسب يوحنا 4 أتكلم معها وهي أمرأة وهو رجل يهودي، واليهود لا يعاملون السامريين. فموضوع يعني طبعا كلنا عرفناه ككنائس كمسيحيين قارئوا الكتاب، لكن كثيرون ما بيعرفوا هذه الأمور. بدنا نشرحها بنعمة رب، الخلفية التي أتت منها، لماذا أعلن لها المسيح، امرأة مكسورة مرفوضة في مجتمعها، لماذا تقابل معها وليس مع شيوخ السامريين مثلا، رؤساء السامريين. فالرب كان دائما يتعامل مع الناس المهمشين المرفوضين الضعفاء الذين وصلوا إلى نهاية أنفسهم وشعرين بالمذلة وبالرفض. فبالتالي المسيح أعلن مراحمه لهذه الفئات المهمشة، عدا عن أنه تعامل مع فئات متنوعة، لكن خاصة كان اهتمامه الأول جدا جدا مع المساكين والمرفوضين والمكروهين، لأنه هو أيضا كان مكروه. طيب أحبائي، أنا سعيد جدا أن يكون معي خادم الرب الفاضل بالاستديو إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بخي إبراهيم.
1: أهلا.

0: بيستخدمك لانه فعلا انت جبار بأس.
1: الله يخليك، انا مبسوط جدا ان انا اكون معاكم ورب يدينا حلقه مباركه في هذا المساء.
0: امين، مجدا للرب. طيب وانا كمان سعيد جدا ان يكون معنا خادم الرب الفاضل القسيس رفعت مجدي على الزوم. بنصلي انه الرب يساعدنا انه النت من مصر تكون قويه، فيا ريت تبلغوا الرئيس السيسي انه ده ما يصحش، يعني مصر دوله عظيمه وامه عظيمه والنت على طول بتغلبنا، فلازم يكون في شيء. ارجو انه حدا يكون عم يسمعني من المسؤولين ويعمل شيء، ما بعرف شو بده يعمل بس الرب صالح.
1: امين امين.
0: الرب يبارككم. طيب اخ ابراهيم، لما تقابلت المرأة مع المسيح، المسيح تقابل مع المرأة، تقابل معها على بئر
1: سخر
0: في منطقة السامرة بحسب يوحنا 4 للأحبة، بعد ما تكلم معها، ورح نشرح الكلام، بس بعد ما تكلم معها قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا أي المسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء.
1: أيوه.
0: قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. ساعتها المرأة زي ما تقول تغيرت جدا.
1: أيوة.
0: انتعشت، المسيح عم يحكي معي أنا.
1: أيوة.
0: بينما بإسرائيل يحكي معهم ولا يرده. في فارق عجيب بين الشخصيات والتقاليد والخلفيات. المعرفة الروحية عن المسيح كانت عند اليهود شيء وعند
1: السامريين شيء آخر.
0: ما كانش معقد القصة معهم.
1: لا،
0: فرح نشرح.
1: بص يا سيس، هو الموضوع باختصار الباك جراوند او الخلفيه بتاعت الناس اللي بيتكلم معاها اتبنت ازاي. اليهود لانهم اهل الكتاب، دارسين الكتاب، فاهمين الكتاب. لما جه يسالهم هيرودس قال لهم اين يولد المسيح. كان عندهم المجهود، جايين يسألوا أين هو المولود ملك اليهود. يبقى اليهود في دماغهم ملك.
0: نعم.
1: كون أنه يجي في حاجة أقل من كده يبقى ده مش هو. عشان كده لما بيقول لهم أين يولد قالوا له في بيت لحم اليهودية. كل فكرهم واحد ملك. مثلا التلاميذ يقولوا له أين متى ترد
0: الملك. نعم.
1: طيب داخل الهيكل عايزين يكرموه ويقولوا مبارك الملك الآتي. التركيبة بتاعتهم منتظرين ملك. وعشان كده لما جه بيلاطس يسأله وهو بيحكمه يقولوا أفأنت إذن ملك. ولما حط الصين اللي حطه على الصليب هذا هو المسيح ملك اليهود.
0: نعم.
1: الفكرة هنا ملك لأنه طبيعتهم، لأنه كتابهم، لأن نبوتهم، كل دي بتتركز حوالين ملك. سبب المشكلة اللي كانت بين الرب يسوع واليهود أنه يتكلم عن زمان نعمة حيفتقد فيه الناس مسيا وهم بيقولوا عايزين ملك. غير بقى السامريين دول ناس جابهم الملك شلمان أثر من الدول الغريبة وجي سكنهم في السامرة. يدوبك عندهم طرطيش كلام. ما عندهمش نقول اللاهوتية دي. وفي نفس الوقت آخر حاجة حيوصلوا لها مسيا، واحد حيجي يقول لنا كل حاجة ويفهمنا كل حاجة. مشكلة انه لما، ودي برضك عايزين نقف قدامها شوية، المشكلة لما أكون أنا شخص متدين عندي معرفة كتابية أو بلقطها من هنا وهنا، التعامل معاه مثل هذا صعب. غير ما أروح لواحد اتحطم من الخطية واتدمر وجاب أخره. الست دي كانت عملت كل اللي عندها وفقدت كل إمكانية وهي واقفة في المراحل الأخيرة من عمرها، وهي من شر إلى شر إلى شر إلى شر. فجأة تلاقي نفسها واقفة قدام راجل يهودي وهي امرأة سامرية. وبيتكلم معاها مش هي اللي بتجري وراه زي الكنعانية وتقوله ابنتي مجنونة. ده هو اللي بيكلمها وقول لها اعطيني لأشرب. وقفت الست تبصر باستغراب كده، انت ناسي التقاليد بتاعتكم، أنت رجل وأنا امرأة، وأنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين. وهنا

0: نقف قدام حتة في غاية الجمال، رب يسوع نزل معاها من الحضيض اللي وصلت فيه وبدأ ياخدها سنة سنة سنة يطلع بيها في الكلام. وده يأكد لي انه لماذا قال الرب يسوع لل 12 تلميذ روحوا هاتوا اكل. هم رايحين يجيبوا ماكدونالد كله ولا يجيبوا ريد روستر كله؟ دول 12 واحد، واحد يروح يجيب الاكل. فاهم هو ان الست دي عايزه مشوار طويل في الكلام وياخدها سنه سنه وخطوه خطوه، فعشان كده مشي معاها بالتدريج لغايه لما وصل بيها الى واقفه قدام المسيح ولم تستطع ان تحتمل. الست من كتر الاعجاب والدهشه، لا الكتاب يقول لي هي جايه جايبه جره تملاها ميه، لا جابت ميه ولا ملت ميه ولا وقفت قدام البير، يقول طرقت جرتها وجريت لأهل المدينة عشان تبلغ الخبر ده قبل ما يروح الراجل اللي شافته قدامها ومش مصدقة انها قدام المسيح.
1: الجرة جرة إناء خزفي،
0: يس،
1: ومرتبط بطبيعتنا البشرية
0: الأرض، اللي جاي أواني خزفية
1: اللي جاي تملاها،
0: يس.
1: وكم مرة ملأتها كتير، وقال لها المسيح الذي يشرب من
0: هذا الماء يعطش أيضا. أيوة،
1: أما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه
0: فلن يعطش إلى الأبد.
1: هلأ تركتها وكأنه تركت الماضي وتركت
0: المعطل،
1: مش بس المعطل،
0: yes.
1: الشيء اللي لازم يتملي على طول،
0: yes. Yes.
1: وراحت تنادي بالمسيح،
0: yes.
1: ده أمر رائع جدا يعني، yes. لما بقرأ قصة السامرية،
0: yes.
1: وزكى العشار والمهمشين ومجوك الجدريين،
0: yes.
1: هدول جماعة مهمشين جدا جدا وغيره طبعا. بفرح كثير أنه ربنا عينه على مساكين الأرض.
0: هو قال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة،
1: yes.
0: وده بيتقال عليه المثل أن لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فهو جاي للمرضى اللي حاسين بنفسهم مرضى،
1: yes.
0: أما اللي حاسين نفسهم أنهم أصحاء خليهم على جنب لغاية لما يجي لهم الدور بتاعهم،
1: وإن شاء الله يقبلوا.
0: أيوة،
1: ما أنا ما بحكي مع ناس أتقياء جدا، هم أتقياء بس مش متأكدين أنه مخلصين،
0: yes.
1: ولا اختبروا خلاص المسيح،
0: أيوة.
1: هم عندهم القناعات يعني، مش عارف حال وين رايح.
0: التدين أفيونة الشعوب. بدم هو شايف أن اللي بيعمله صح يبقى هو مظبوط.
1: أمين
0: أمين
1: أمين. ربي باكك،
0: شكرا.
1: رح بياخد الأسيس رفعت. ربي باكك أسيس رفعت. عم تسمعني أسيس رفعت؟
2: سامعك حضرتك أسيس.
1: ربي باكك، أهلا وسهلا فيك أسيس رفعت مجدي.
2: أهلا بيك حضرتك أسيس، ومبسوط وسعيد أكون معاك ومع الأخ إبراهيم، والرب يدينا وقت مبارك.
1: أمين أمين. أسيس رفعت أحبائي هو بيكون راعي الكنيسة الرسولية ببخوم، بمنطقة بخوم بالقاهرة، مش كده القاهرة؟
0: الصاير
2: أسيوط.
1: بخوم بأسيوط؟
0: أسيوط
2: أصيوط.
1: ما قلتوا لي ليش ما خبرتوا لي. ربي باكك. طيب أسيس ربي باكك، إيه اللي بتحب تقوله في البدايات لو سمحت حول الموضوع؟ يعني الموضوع حلو، عنوانه المسيح أعلن لامرأة مرفوضة بأنه المسيح. ده كان أمر ما كانش يعلن بسهولة كان في هذاك الوقت بخدمة المسيح قبل ما يموت.
2: وأعلى مش أي حد، لامرأة خاطئة،
1: نعم.
2: وامرأة سامرية، يعني لكن ده حاجة غريبة أن المسيح لم يعلن لرؤساء الكهنة أنه المسيح، ولا للفريسيين ولا لبيلاطس ولا لهيرودس، لكن أعلن لامرأة سامرية مرفوضة. وده هنا بتظهر نعمة الله العجيبة، أن الله مش بيبحث عن أصحاب المراكز، لكن كمان بيبحث عن القلوب العطشانة، زي ما بيقول الكتاب، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. فزي ما انتوا اتكلمتوا ان بيبحث عن واحد زي زكا، بيبحث عن السامريه، بيبحث عن واحده زي الست اللي امسكت في ذات الفعل، ونلاقي ان المجابله دي اللي عملها الرب والحوار اللي عمله الرب مع السامريه يعتبر من اطول الحوارات اللي عملها المسيح طوال حياته وهو على الارض. فده اطول حوار، واتكلم معاها فيه تقريبا يمكن 7 أسئلة وهي ترد عليه 7 ردود، وكانت 7 ردود صعبين زي ما نشوف بعد كده. فالمجابلة للدية من أكتر المجابلات المملوءة بالدروس الغير عادية، ونلاقي إنها جت في إنجيل يوحنا أصحاح 4، وإنجيل يوحنا يعتبر هو من الأناجيل اللي بيسموه إنجيل الأفراد، لأن نلاقي مثلا في يوحنا واحد

0: المسيح بيتقابل مع نثنائيل، بعديها في يوحنا 3 المسيح بيتقابل مع نيقوديموس، بعديها في يوحنا 4 بيتقابل مع ست السامرية، بعديها في يوحنا 5 بيتقابل مع مريض بركة حزدة، وفي يوحنا 9 بيتقابل مع المولود أعمى، يوحنا 11 يقيم لعازر ويتقابل معاه. بس أنا استغربت من المجابلة دي، يعني لما نربطها مجابلة المسيح مع السامرية ونعمل مقارنة بينه وبين الأصحاح اللي جابليه في يوحنا 3 مع نيقوديموس، نلاقي إن المسيح يعني في المجابلة ما أبعد الفرق بين نيقوديموس وبين السامرية. فكان نيقوديموس كان رجل والسامرية كانت امرأة، نيقوديموس كان رئيسا لليهود، رجل شريف، رجل معلم وقدير، لكن السامرية كانت امرأة شريرة وخاطئة ومن السامرة. المسيح يعني هو اللي راح للسامرية، لكن نيقوديموس هو اللي راح للمسيح رغم مركزه. نيقوديموس راح للمسيح ليلا، لكن المسيح راح للسامرية ظهرا. فنلاقي ان المجابلة دي يعني مملوءة بدروس غير عادية، وكانت المجابلة صعبة رغم انها يعني كان في امور كتيرة تخلي المسيح ما ينفعش يتكلم مع الست دي، لان هي كانت امرأة، ورقم 2 انها كانت سامرية، ونشوف شدة العداوة اللي كانت بين السامريين وبين اليهود بعد شوية. كمان كانت امرأة تمتلئ بالخطية، ورغم الأوضاع الاجتماعية دي كلها، لكن المسيح ضرب بهذه الأمور كلها عرض الحائط، لأنه كان بيفرق معاه النفس. فالمسيح مش فارق معاه جنس إيه ولا تعليم إيه ولا شكرت إيه، لكن المسيح بيفرق معاه الشخص والنفس. فعلشان كده نلاقيه مشي مسافات طويلة، وفي الآخر راح جلس عند البير وتعب، يقول عنه الكتاب تعب. فالله تعبان النهاردة إن بيبحث عن الخطاة وبيبحث عن الأشرار، وحتى تعبان وهو بيبحث عن المؤمنين اللي وقفوه بره الباب، وهو بيقول أنا واقف على الباب وأقرع. ولما نشوف وهو بيكلم عروس النشيد وبيقول لها افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأني رأسي امتلأت من الطل وقصصي من ندى السماء، وابتدت تقدم له أعذار وهي وتقول له وأنا خلعت ثيابي فكيف ألبسهما، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، يعني أنا غسلت رجلي مش أوسخ. فالمسيح رغم كل ده بيحب الخطاة وبيدور على الأشخاص البعيدين. ويمكن يكون حد بيسمعنا النهاردة مهما يكون وصل لقمة الخطية والشر، المسيح بيدور عليه من خلال الحلقة دي.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. لفت نظري شخص كاتب لنا، بصراحه كاتب كتير، فاسمه سلام معك يا عبد السلام هاشم المهدي بيقول المسيح جاء بيقول خلينا اقرا من البدايه، لانه انا عم بطلع عم بحكي وعم بطلع شو عم يكتب لي. بيقول ردوا علي عشان هيك راحت الصفحه شوي من قدامي. طيب بيقول انه بيدعونا انه لازم نحن نقبل الشخص المعين المنقذ، ما بعرف من هو، ما حطش اسمه، هو بيقول ممثل الله على الارض والناطق باسمه منقذ البشريه يدعوكم للتوبه واعلان البيعه والولايه لله وحده. هلا نحن مين عم نؤمن؟ عم نؤمن بالشيطان؟ ما نحن من امن بالله الواحد الذي ظهر بحسب النبوءات في شخص المسيح، هو اعلن. انت مش داري يا حبيبي، انت نايم عودانك. الله تعامل مع بني إسرائيل 1500 سنة، وقبليها تعامل مع الآباء إبراهيم، وطبعا مع نوح وأكتار قبل ما يجي الناموس، وأعلن بالنبوءات أنه سيأتي هال عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الله أعلن أنه سيأتي على الأرض ويكون هو الفادي. ليه؟ لأن ولا واحد من بني البشر إلا ما هم كلهم خطأ أخطأوا، وما بيقدرش حد يخلص أحد. فجاء المسيح أخذ جسد بشري من العذراء مريم الطاهرة والطبوية ومن الروح القدس، ومات على الصليب بإنسانيته وليس كالله. الله هو الله ما بيموت. فأنت عم تدعيني لمين؟ منين أصله فصله؟ نحن عم ندعيك على الإله الذي أعلن عن نفسه قبل آلاف السنين أنه سيأتي. الأنبياء كل الذين أتوا تكلموا عن شخص المسيح، وبذات الوقت تكلموا عن آلامه، عن موته، عن

0: صلبه عن دفنه في القبر، قبر واحد غني. اتكلموا نبوءات 330 النبوءة تمت، انت شو عندك؟ ما عندك شيء، بس جاي تخبرني خبرية. انتبه، لحق حالك واقبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا لحياتك. هلا انت ما راح تقبل دغري، بس صلي لله الحي الواحد، قل له يا رب من فضلك اكشف عن عيوني، ممكن تكون انت غلطان، ولا ما بدك تصدق انك انت غلطان؟ انت غلطان ونص، انت محتاج تقبل المسيح فاديا وربا. ليه؟ لان الانجيل بيقلنا الكتاب المقدس انه له للمسيح يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فوفر كتابه من فضلك بالفيسبوك، صرت كاتب لي كذا جمله ورا بعضهم، على مهلك، على كيفك، على كيفك بالعراقي، ربي يبارك. طيب الحلو بالمراه هي بالنسبه لها جاي الظهر ما حدش بيحترمها لانه عندها خمس ازواج، والذي ببيته
1: ليس هو زوجها،
0: ليس هو زوجها. فأكيد كل نساء المنطقة مش رح يقبلوا أن يتعاملوا معها، لأنه بالنسبة لهم عم تأخذ رجال هذا الفكر العام.
1: أيوة.
0: بس هم ما بيعرفوا ربما الظروف اللي مرت فيها. أيوة. بس بغض النظر عن ظروفها حالتها مرفوضة.
1: أيوة.
0: طب عجيب، ليش الرب بده يعلن لامرأة مرفوضة بهذا الحجم؟
1: أيوة.
0: أنه هو المسيح أعلنها للسامريين، وهي من صغر النفس مش من السهل تقبل.
1: أيوة. بتخد بركة أسيس، الست دي كانت ممكن تقطع الخط من أوله.
0: نعم.
1: اديني مية، لا أنت يهودي مش هديك مية تجيب وتمشي.
0: نعم.
1: لكن يبدو أن الست دي زي ما قلنا في الأول كانت وصلت إلى قمة أو أو أو إلى قمة أو إلى عمق المنحنى في الشر والخطية، تعبت. ولقيت راجل بيكلمها وبيطلب منها يشرب، ولما كلم ولما ردت عليه دخلها في موضوع تاني يخصها ويخص المية. بتقول له لا دلو لك والبئر عميق. قال لا صدقيني يا امرأة، لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لطلبت أنت منه فأعطاك الماء الحي. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الماء الذي أنا أعطيه من يشرب منه فلن يعطش إلى الأبد. عشان كده الست دي عملت إيه؟ عزيزي المشاهد، كل اللي انت فيه عايشه في العالم حتى لو ما كانش شيء خطية أو نجاسة، لكنه لن يروي عطشك، ستأتي ثانيا ثالثا رابعا خامسا، لأنه كل من يشرب من ماء هذا العالم يعطش أيضا، لكن شخص واحد فقط هو الذي يعطي الماء الحي، الذي يعطي هذا الماء حياة أبدية، بل ويجري في داخلك إلى ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية. والست دي لما سمعت الكلام وهو بيكلمها محتاجة مية، وفكرت تفكير جسدي، طب أنا لو خدت المية دي مش حاجة تانية، أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. وهنا الرب يسوع بدأ ياخد ودي معاها. والحلو في هذه المرأة زي ما قال جناب الأستيست، إنها لما تسمع كلام ما تقبلوش وبس، بل تسأل. طيب أنت هتديني الماء، اديني الماء الحي عشان ما جيتش أنا تاني. قال لا، طب اذهبي ادعي زوجك برضك، ممكن تعمل حاجة. طيب حاضر، راح ادعيه وتروح سايبه وماشية. لكن اللي حصل إنها قالت له ليس لي زوج. وهنا خلينا نقف قدام حتة حلوة، لم تكن تدرك أن هذا الشخص الذي يكلمها يعرف عنها كل شيء، فأرادت أن تختم الكلام بأنها ليس لها زوج، لكن للأسف الشديد منها وجدت أن الشخص الذي تكلمه هو الله الظاهر في الجسد، الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل. فقال لها حسنا قلت. وهنا عايز اقف قدام حته حلوه جدا، لما واحد فاسد فاجر خاطي يسمع واحد بيقول له اللي بتقوله كويس، قال اول مره اسمع حد بيقول لي اللي انت بتقوله حسن. حسنا قلت، كان لك خمسه ازواج لكن الذي معك الان ليس هو زوجك. لا، تكلمتي بالصدق، تكلمتي او بالصدق قلتي. أول ما قال الكلام ده الست تحولت إلى مكان تاني خالص، قالت له أرى أنك نبي. لكن برضك لأنها مش عايزة

0: سلم بسهولة، راحت واخداه في كلام تاني عشان ما تتفضحش. قالت له أبائنا، أني أباء دول بيعبدوا أوثان، أباءنا قالوا لنا أن العبادة في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن العبادة الحقيقية هي في أورشليم. وهنا الرب يسوع ما كانش بيكلمها هي لوحدها، لكن كان بيكلم كل البشرية، إنه مفيش عبادة جسدية شخصية إنسانية تشبع قلب الله. قال لها صدقيني يا امرأة، ليس في هذا الجبل ولا في أورشليم العبادة الحقيقية، لكن الله روح. حتة حلوة دي، الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، والله طالب مثل هؤلاء الساجدون. راحت الست على طول قالت لك ده بيتكلم بعمق، يعني لا درست لاهوت ولا فهمت لاهوت ولا تعمقت في كتاب، لكن أدركت إنها قدام شخص مش بيعجزها لكن بيديها قمة الحياة المسيحية. ودي بوجه نداء لكل واحد بيسمعني، الله مش عايز طقوس ولا فرائض ولا أمور إنسانية في العبادة تشبع قلبه، لكن الله ينظر إلى قلب الإنسان وإلى روح الإنسان، لأن الله روح. إذن الذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، والله طالب مثل هنا. وراحت على طول الست قالت له أنا أعلم، تعلم إيه؟ أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، ومتى جاء فهو يخبرنا بكل شيء. وهنا الرب يسوع في كل تواضع يقول لها أنا الذي يكلمك هو. ودي كانت زي زلزال نزل على هذه المرأة، أن الرجل اليهودي الذي يتكلم معي ليس إنسانا عاديا، فهو أعظم من يعقوب، كان قالت له، وأعظم من نبي، ثم هو المسيح نفسه. وهنا المرأة لم تمتلك نفسها، لكنها تركت الجرة وتركت كل شيء وأسرعت إلى أهل المدينة. وأنا بفكر أتيت في هذا الكلام، طب وهي ماشية وهتروح للناس، مش دور الناس اللي هي هربانة منهم وخايفة منهم من نظراتهم القاتلة، إزاي هتروح تكلمهم؟ وهنا ده يأكد لي أن الست دي قد حصلت على الخلاص الذي أنساها ماضيها، وما بقتش مكسوفة من الماضي بتاعها، فرايحة تكلم الناس وهي متأكدة أن بتقول لهم خبر سعيد. وده اللي خلى أهل السامرة جم وراها عشان يشوفوها، أن هذه المرأة التي كانت تخشى الكلام معنا هي تسرع إلينا لكي توجه إلينا الكرازة والبشارة بشخص قال لها كل ما فعلتي. وعشان هم عارفين ماضيها الأسود، قال لك مين اللي يعرف ماضي هذه المرأة خارج السامرة، فجم يشوفوا المسيح.
1: وفعلا آمنوا بالمسيح،
0: وفعلا
1: هللويا
0: هللويا.
1: طيب أسيس، أسيس رفعت عم تسمعني لو سمحت؟
2: أوكي
1: شايفك. أوكي طيب، قبل ما نغوص بالمواضيع بس نتكلم أنه أعلن المسيح لبطرس، يعني سوري، الله الآب أعلن لبطرس أن يسوع الناصري هو المسيح. ده كان أمر مش سهل يا حضرة الأسيس، صح ولا لا؟ يعني هو شخصية أبا. شخصية المسيح يسوع الناصري بالنسبة لليهود أنه ما في شيء بيخرج من الناصرة شيء صالح، فلو ما أعلن الرب الله الآب عن المسيح أنه هو، عن يسوع أنه هو المسيح، ما كان الأمر سهل بحسب ما تستطع. تفضل.
2: المسيح يعني ان كونه يعلن للست دي ان هو المسيح، ده امر صعب جدا، ودي ست يعني يعتبر يعني ست خاطئه سامريه، ولما نشوف حتى في الحوار يبين لها كمان، مش بس بيعلى ده، بيبين لها ان هو كانه هو المحتاج اليها، لما يروح يقول لها اعطيني لا اشرب، مع ان هي اللي محتاجه اليه. ففي الوقت ده ابتدت ست تدخل معاه في حوارات، يعني ابسط حاجه، واحد طالب ميه علشان خاطر يشرب، هتقول له اتفضل يا، ومش هتديه، لكن دخلت معاه في خطوط. اول حاجه اظهرت له ان هي قديسه، ما تعرفش سكه الخطيه، ومع مين؟ مع فاحص القلوب ومختبر الكلى، تقول له كده انا راجل وانت امراه، انا امراه وانت رجل، وفين في البلد دي الرجاله اللي يتعاملوا

0: الستات اظهرت انها قديسه، يا سلام على القداسه، وابتدت تمثل انها قديسه. لكن كمان تقول له انت يهودي وانا امراه سامريه، يعني طائفتنا غير طائفتكم وديانتنا غير ديانتكم، فخليك في حالك. فدخلت معاه كمان في خط ثالث، لكن المسيح قال لها لو علمت عطيه الله ومن هو الذي يكلمك لطلبت انت ما فاعطاها. ففي الوقت ده قالت له ازاي لا دل ولك والبئر عميق، لا معاك حبل ولا معاك دل، ومنين تجيب الميه بتاعتك؟ هو انت جيت احسن من ابونا يعقوب؟ والسامريون اليهود كانوا يحبوا ابراهيم، وكان الرمز بتاعهم ابونا ابراهيم، ده دول اليهود. لكن السامريون كانوا يتمسكوا بيعقوب، فبتقول له انت اعظم من ابونا يعقوب. فالست دي حتى واضح انها يعني دارسه وحافظه التاريخ، هو برضه لان ابوها الشيطان هو استاذ. فقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن الماء الذي اعطيه انا لا يعطش الى الابد. فقالت له طب ما تديني الميه دي علشان ما اجيش للمكان ده تاني. فقال لها طب يعني ليه روح الانانيه؟ اذهبي وادعي زوجك. ففي الوقت ده قالت له ليس لي زوج، وجابت اجابه عايمه. فممكن تكون واحده مطلقه، واحده عذراء، واحده اصلا ما اتجوزتش، فقالت له ليس لي زوج، وجابت اجابه كده. فالمسيح يعني ساعتها حتى في الاجابه، يعني زي واحد عايز يخلي حد يساعده ان يقول اللي جواه، فقال لها حسنا قلت. واول مره يمكن الست دي تسمع حد يمدحها ويقول لها كده حسنا قلت. فرغم المسيح ده يعني مليان بالرقه وعواطفه مليانه بالاحسان، يعني يتجرح لكن ما يجرحش، ويتالم لكن ما يالمش. وفي الوقت ده ابتدت تدخله في قصه السجود، وبعد ما اتقابل معاها المسيح تركت الجره بتاعتها وراحت نادت لكل المدينه وقالت لهم انسانا قال لي كل ما فعلت. وانا بشوف كمان في القصه دي، ودي عباره يمكن تشجعنا، ان ما اضعف الهنا امام التائبين الراجعين، الناس اللي بتفكر تتوب وترجع للرب. يعني بشوف مثلا لما الرب في يوم من الايام كان رايح يطرد ادم وحواء من الجنه، يقول الكتاب انه كان ماشيا. يعني ايه ماشيا؟ يعني رجل ورا ورجل قدام، مش هاين عليه. لكن يوم ما الابن الضال فكر يرجع لابوه من القرى البعيده، يقول اول ما راه من بعيد ركض جري وقع على عنقه وقبله وقال ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فالمسيح مازال بيبحث عن الخطاه البعيدين عنه.
1: ربي باكك اخ ابراهيم. يعني هيك بسرعه، العجيب انه عم تتكلم هذه المراه اللي هي خاطئه وخاطفة الرجال إذا جاز التعبير، لأنه أخذ ست رجال ستة أزواج وبتتكلم بالدين وبتتكلم بالإيمان وده بيحير. طبعا احنا كمؤمنين بنعرف الحقيقة، لأنه وراء كل هذه الضلالات إبليس. والمسيح قالوا لبني إسرائيل اللي كانوا عم بيقاوموه، قالوا أنتم من أب وإبليس. فإذا كانوا شعب الرب لما خرجوا عن نطاق الإيمان بالإله الواحد، مع أنه هنو كانوا مؤمنين بالله الواحد، بس خرجوا عن نطاق الكتاب والإعلانات، ومش مش عم يفتحوا قلبهم يعرفوا أنه يسوع الناصر هو الله الظاهر في الجسد، قالوا إن أنتم من أب هو إبليس، لأنه عم تعملوا إرادة أبوكم.
2: أيوة.
1: أوكي. فنفس الأمر لا عجب أنه السامريون وغيرهم وغيرهم وغيرهم تحكي معهم مقتنعين مقتنعين تماما أنه الدين اللي هم عليه هذا هو وخلاص.
2: لو قلنا كده هنقول حاجة، الله ما عندهوش 10-12 طريقة أوصل بها دي، لكن قالها بصريح العبارة، قال لا يستطيع المسيح لا يستطيع أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وقال لتلاميذه أنا هو الطريق. وعندي حتة حلوة هنا،
1: الطريق وحق وحياة،
2: الحياة
1: الطريق والحق
2: والحياة. وبعدين الجزء الثاني، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يكتسبه الآب. يبقى المشكلة في إيه؟ هل أنا ماشي في الطريق اللي الله أعده، ولا ماشي في الطريق اللي توارثته؟ الست السامرية دي زي ما قالت كرم جناب القسيس، كان عندها يعقوب وكان عندها عبادة في جبل جرزيم، وكان عندها مفهوم كتابي بالنسبة

قالها وكانت تقتنع. أباءنا قالوا والتلاميذ واليهود قالوا له أباءنا قالوا وقالوا له هو أبونا إبراهيم واخدين وقالوا موسى كلمنا كل الكلام ده عقد. لكن لما جيت في فيليبي أنا فيليبي 3 بولس الرسول كان عنده كل المبادئ دي، كان عنده 6 أمور أو 7 أمور يستطيع أن يفتخر بها، لكن هذه

0: نفسه قدام اختيار لا ثاني له، إما أن يسير في طريقه الذي يسير فيه حسب عقيدته وديانته وأبائه ومراسيمه وطقوسه وفرائده، إما أن يأتي في طريق المسيح فقال ما كان لي ربحا فقد حسبته لأجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء خسارة لكي أربح المسيح. وهو يعني معناها الطريق الوحيد اللي يوصلني عند الله ويوصلني السماء هو المسيح. وبدون هذا الطريق قد يكون الطريق اللي أنا ماشي فيه كويس يفيدني إنسانيا على الأرض لكن ما يوصلنيش السماء. يعني إيه؟
1: السؤال يعني هلأ مثلا جبت سيرة بولس الرسول.
0: أيوة.
1: كان متعصب جدا يهوديا وكان يضطهد الكنيسة. وبعدين الرب ظهر له.
0: أيوة.
1: طب ممكن واحد يقول لي طب ما أنا كمان إذا بيظهر لي يسوع المسيح.
0: أيوة.
1: مثل ما ظهر لي بولس الرسول.
0: أيوة.
1: نور أقوى من لمعان الشمس.
0: يه.
1: أنا حغير بس أنا مش مقتنع.
0: حلو. هاخد قصة الغني والعازر.
1: نعم.
0: الغني والعازر الاثنين كانوا يهود، مش هقول دول واحد يهودي وواحد أمم.
1: نعم.
0: اثنين يهود، بس في واحد فتح الكتاب وآمن وهو لعازر، وفي واحد كان عنده الكتاب وما فتحوش وما آمنش بيه. لما جه الغني يكلم ابونا ابراهيم وقال له ارسل لعازر لاخواتي، لي خمسه اخوه لاني لا اريد ان ياتوا الى موضع العذاب هذا. قال له عندهم موسى والانبياء، ارجع اسيب دي واروح رايح لانجيل يوحنا. الرب يسوع قال لهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي
1: تشهد لي.
0: يعني عايز تعرف
1: يعني كتبكم
0: اللي بين ايديكم
1: الاسفار النبويه
0: اللي بتشهد لي انا.
1: نعم.
0: وجايين بيكلموه بيقول لهم لست اشكوكم انا، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاكم، لان موسى كتب عني. يبقى انا لو عايز اعرف المسيح، لو انا عايز اعرف الطريق، ماليش دعوه باللي بين ايديا، لكن ليا بالطريق اللي حطه الرب يسوع المسيح عشان اوصل بيه اليه. ولو فتشت الكتاب ما تقولش بقى ما هو قال له كده، قال له لو طلع واحد من الاموات هيصدق، وقال له لو ما امنوش بموسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات لا يصدقه. لكن هاخد لك الجزء الثاني، كم الف واحد كانوا ايام الرب يسوع وعمل معجزات بينهم، هل كلهم امنوا؟
1: لا.
0: اهو مش لو جالي المسيح وظهر لي، لا، ده يتوقف على طاعة الشخص
1: على
0: نفسه
1: والبحث الحقيقي للنفس البشرية.
0: ما هو بولس هو بيتكلم اتضرب واتجلد واتهان ووصل للموت، وهو بيقول لهم لم اكن معاند للرؤية السماوية. يعني ايه؟ يعني لما جاني وقال لي اللي انت بتعمله ده غلط، اتعامل معاه خلي بالك بنفس الاسلوب اللي اتعامل بيه مع السامرية السقطة، كان رؤوف وحنون وعطوف ومحب ومنعم معاها. طب ولما اتعامل مع شاور الطرطوسي قال له انت مين؟ ما قالوش انا الله القدير، قال له انا يسوع، بنفس اللطف. وزي ما الست دي طاعت ومشيت معاه وادركت وامنت، نفس الكلام شاور على طول بعد اقل من 5 دقايق قال له ماذا تريد مني يا سيد ان افعل. يبقى الموضوع متوقف مش على ظهور المسيح ولا لا، لكن زي ما حضرتك قلت طاعة النفس لقبول حقيقة المسيح ام لا.
1: شوفي يا احبائي، انا بس بحكي يعني اختبار بسيط، لما بحكي مع الناس عن الرب يسوع وعن انه المسيح هو الطريق وما فيش غيره وما في حد لازم يجي مثل ما بقول يكون له شريك بالفداء وغيره، في ناس بيقوموا لا وكيف ونحن هيك صرنا بقالنا سنين. لا يا حبيبي، بقالك سنين وألاف سنين، ما بنوا إسرائيل بقالوا ألاف سنين، لما جاء المسيح ما قبلوا ومعهم الكتب المقدسة، والمسيح قال لهم موسى اللي كتب الكتاب
0: شهد عني،
1: هو شهد عني، هو كتب عني، إن كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ ها؟ قال لهم أنا مش هأشكوكم، يوجد من يشكوكم، مين؟ موسى الذي عليه رجاءكم، إنه هو كتب عني. يعني انتم لما تفتحوا الكتب بتشوفوا انه يسوع الناصري الذي تجسد، الاله الذي تجسد واخذ جسد من مريم العذراء، هو الله الظاهر في الجسد، وهو فادي اسرائيل وفادي العالم. فاذا انتم مش عم تقبلوا ما كتب لكم فمصيبه، لكن المصيبه كمان التالي انه يا اخي شيل اليهود على جنب، روح على غير اديان، كل واحد متمسك باللي عنده. طيب شو الحل؟ الحل انه في تدخل الهي واعلان الهي من الله. اسيس مدحت الرب يباركك، يا ريت تتابع بهيدي الفكره، انه ما لم يعلن الله للنفس المخلصه ما حدش قادر يعرف الحق 100%. تفضل يا محبوب. سمعني يا اسيس رفعت؟
2: معاك حضرتك اسيس.
1: ايه اوكي، انا بقول انه اذا الرب ما تعامل مع النفس المخلصه حتى يقودها من الظلام إلى النور.

0: برضو النفس المخلصة مش رح تقدر تكتشف الحقيقة من عندياتها، من إمكانياتها. لابد مثل ما قال الرب لبطرس، قال له إن لحما ودما لم يعلن لك، بل أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. ففي إعلانات. هل هذا دليل على أنه كلنا لازم ناخد إعلانات ولا بعض الأشخاص؟ تفضل.
1: يعني هو يعني زي ما بيقول الكتاب، طوبى لمن آمن ولم يرى.
0: نعم.
1: فمش لازم ان يظهر للمسيح علشان أآمن بيه وكده. لكن بولس الرسول اللي حضرتك كنت بتحكوا عنه، يعني ده شخص برضو من الشخصيات الصعبة الشرسة اللي التقى به الرب. يعني يوسفورس المؤرخ اليهودي مرة قال عن بولس
0: لا مش لوسيفورس يوسيفوس
1: يوسيفورس المؤرخ اليهودي
0: يوسيفورس
1: المؤرخ اليهودي
0: بدون الرأي أسيس بدون الرأي، لأنه الرأي شيطان، لوسيفر شيطان.
1: لا مش بقول ليسيفورس، بقول يه يوسيفورس.
0: لا يوسف أوكي
1: يوسيفورس اللي هو المؤرخ بتاع اليهود.
0: يوسيفوس. اوكي
1: يوسيفورس هذا لما جاء مرة ان بولس كتب 3000 قتل 3000 من الاخوة والاخوات بتوع كنيسة اورشليم، ومرة الكتاب يقول عن بولس دوا وصفه بثلاث اوصاف صعبين. مرة يقول عنه يسطو عن الكنيسة، يعني كان عامل زي الزئب. ومرة تاني قال عنه ان ينفس تهددا، يعني كان عامل زي التعبان. ومرة قال عنه ان كان يرفس، لكن وكان من سبط بنيامين اللي قال عنه ذئب مفترس. ويقول هو عن نفسه انا اتلفت الايمان، ومره يقول اتلفت كنيسه الله. كان شخص متلف. بس في يوم من الايام وهو لما واخد الحصان بتاعه ورايح على بلاد الشام هناك ويلتقي به المسيح، وظهر ليه المسيح، النور اللي شافه كفاه وعماه، وسمع صوت من السماء يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني. فابتدى في الوقت ده يقول له أنا مش بضطهدك أنت، أنا بضطهد الجماعة المسيحيين الغلابة دول اللي بيقولوا أن المسيح هو الله. وأنا يا حضر جسيد جون، أنا ما شفتش في الأيام دي نبي مضطهد ولا رسول مضطهد جد يسوع المسيح. الناس كلها تقول لك إحنا بنحب الله بس بنكره يسوع. شاول كان بيعمل كده، يقول أنا بحبك يا الله بس أنا بكره اللي اسمه يسوع المسيح. ونسي شاول ان يسوع مش ضد الله ولا يسوع في صف الله، لكن يسوع هو الله. وده الاعلان اللي اعلنه ليه، وقال له الجسد ده اللي تحت اللي انت بتألمه ده جسدي انا اللي هم. وده الاعلان ده يمكن يشفي حد لما يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني. قال له انا اقدر اطولك انت فوق وانا بطيد الجماعه اللي تحت. قال له ما دول الجسد. فعايز أقول النهاردة يمكن للمؤمن اللي بيوجعك بيوجعه، واللي بيضايقك بيضايقه. وقال كده في كل ضيقهم يتضايق. علشان كده اتغير بولس وكتب الإعلان ده وقال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، إن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. فعلشان كده المسيح النهاردة بيدور على الخاطئ، ممكن أقبله بالإيمان، ممكن لو شخص مخلص وعايز يشوف الرب. الله بيظهر للناس وليه طرق كتير، بس انا ما ينفعش احد الرب بطريقه معينه واقول له انت لازم تظهر لي علشان خاطر انا اامن بيك.
0: ربي يباركك. بتحب تزيد على النقطه اللي كنا عم نتكلم عنها؟ لانه المسيح واضح كان باعلان، يعني بمتى 16 قال له إن لحما ودما لم يعلن لك. يعني مش ضروري أنا أشوف المسيح بالعيان، لكن في إعلان داخلي في كياني الله بيحاول يساعدني وبينور بصيرتي. نحن هذا اللي بنسميه enlightenment، بنسميه التنوير أو النور.
2: أيوة.
0: الاستنارة. وبحسب متى 11:25 بيقول أحمدك الرب يسوع، بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنت للأطفال، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. طب ليش هذه المسرة صارت؟ لأنه في ناس مخلصين وباحثين، وفي ناس ما بدهم اللي بيقولوا بسفر أيوب ابعد عنا
2: ومعرفة
0: طرقك لأنه صار. إذن فإذن الله بيعرف القلب العطشان، النفس الباحثة، بيتعامل معها.
2: أيوة.
0: وقال لك كيف الناس بتعرف الحقيقة؟ ما كل واحد بالعراق متشلب متمسك بدينه. أيوة. وعقيدته. أيوة.

0: وبيقول لك دين الاباء دين الاباء. طب كيف بدك تطلعه من دين الاباء ده؟ ما الا من الرب يساعده.
1: لا بس لازم بالتاسيس في نقطه مهمه هنا.
0: نعم.
1: المراه السامريه لما الرب يسوع قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، بل ولكن الذي يشرب من الماء الذي اعطيه فلن يعطش الى الابد. الست بدلت على طول.
0: اوكي، فاذا في تدخل الهي رباني.
1: ايوه،
0: حتى النفس البشريه تقدر تتجاوب
1: ومعاه احتياج النفس.
0: يعني فاذا باحثه ومحتاجه
1: كده. ليه؟ نعم. لانه لما قال لها اللي يشرب من الميه دي مش هيعطش، قالت له طب اديني. كانت ممكن تقول له ميه ايه انت بتخترع، ما احنا عندنا
0: ما هو قالت له.
1: وتبدا
0: هي قالت له في البدايه بدل ولك
1: والبئر عميقه
0: فمن اين لك الماء الحي.
1: لما قال لها على طريقه تانية وما تعطش، يبقى اذا معناها كل واحد راح في دين وانغمس فيه مع اباء مع طقوس مع فرائض مع كل الكلام ده، وشايف انه مش بيشبع ومش بيتغير.
0: أي.
1: يبقى اذا
0: ما عنده رجاء في الحياه الابديه، وانا متاكد انه طالع على السماء.
1: ما هي دي كده. اذا كان انا اصلا البضاعه اللي بين ايديا ما بتقدمنيش روحيا خطوه،
0: حلو،
1: يبقى هتوديني السماء ازاي؟
0: حلوه كلمه البضاعه دي.
1: ايه حاجه ثانيه. حاجه ثانيه مهمه جدا. الرب يسوع قال لتلاميذه قال لهم في بيت ابي منازل كثيره، والا فاني قد قلت لكم انا اتي واعد لكم مكان، ومتى اعددت المكان اتي واخذكم. مين هيطلعوا السماء؟ صاحب الدين الاخر، صاحب العباده الاخرى، صاحب الطقس الاخر، صاحب الطريقه الاخرى، كيف سيصل الى الله في السماء؟ لازم واحد يجي من الارض ياخده، وعشان ياخده لازم يغيره. ما هي دي واحدة جايبة التانية. ليه؟ لأن لحما ودما لا يرث ملكوت الله. لأن احنا أصلا فينا فساد. فإذا كان صاحب السماء مش هيجي ياخدني على السماء، لو أنا هنا عملت اللي ما يتعمل هوصل فوق إزاي؟ ده سؤال مهم.
0: فإذا فينا نقول أنه أنا أبحث عن الله.
1: أيوة.
0: بس الله هو اللي لازم يجدني.
1: لما أبحث يجي لي.
0: أوكي.
1: يبقى
0: هو بيقول لك وجدت خروفي الضال، يعني احنا ضالين ومش هنعرف نلاقيه.
1: حلو، طب تعال نشوف الحتة دي. أوكي. تاني. لما وصل للخروف.
0: حلو.
1: تعال اتحط على الكتف، قال له حاضر وسكت. لو الخروف عطلك لا مش هروح معاك. يضربه ويجره ويجيبه؟
0: هو اصلا ما بيروحش لعنده اذا كان مش منه جاهز.
1: أو كده.
0: لازم يكون صار جاهز.
1: وده اللي عمله مع المرأة السامرية. لما جهزت قال لها اذهبي ادعي زوجك. قالت له ليس لي زوج. قال يبقى اقول لك اللي جواك كله.
0: أوكي.
1: بمجرد ما اعلنها خلاص امنت، ما قارنتش معاه. يبقى النفس دي كانت، انا متاكد 100% ان الست دي كانت جابت اخرها وتعبت، بدليل انها جربت 5 ازواج. لما فشلت في الزوجات في الزواج قالت لا انا بقى المره دي مش هتجوز، هفضل مع. يبقى ده نتيجه انها فشلت في حياتها الجسديه والروحيه. لما النفس تجهز والنفس تطلبه هو يجي لها. لكن هو عمره ما هيفرض نفسه.
0: نعم.
1: بدليل قعد مع اليهود. يعني نقول مثال، اليهود كلمهم بطرق روحية قد السامرية 100 مرة.
0: 100 مرة. ايه 100 مرة. ايه.
1: وبعدين رفضوه. وقالوا عليه هذا المضل.
0: ايه. وبالكتاب بيقول مع انه صنع
1: ايات كثيرة.
0: هذا
1: دي عددها.
0: ايات. لم يؤمن.
1: ايوه.
0: ورفضوا.
1: بدليل البسطة اللي كانوا في وسط الشعب. امنوا بيه. واخبر. يبقى لازم الحاجتين دول يمشوا مع بعض. استعداد الله ان ياتي للنفس البشريه، طاعه النفس البشريه ان تقبل كلمه الله.
0: فاذا اوكي امين. فاذا نحن راح نحط نقطه ثانيه مع الاسيس رفعت. بس بذات السياق.
1: ايوه
0: اسيس رفعت، انا عندي طبعا سؤال وفي عندي النقطه هاي، بس بدي اتابع النقطه وبعدين بسالك السؤال لو سمحت. معايا حضرتك؟
2: معاك عزيز.
0: اوكي. فاذا لازم لازم لازم أنا كإنسان خارج نطاق المعرفة الإلهية اللي نحن عم نتكلم عنها، معرفة يسوع المسيح، ها؟ أنا ما بقدر أقول لكل الناس أنه لازم غصب عن أبوك لازم تؤمن بالمسيح، لأنه ما بقدر، ما فيني. لكن إذا كان الشخص كان عنده استعداد يقول له للرب يا رب اكشف لي، ها؟
1: الحقيقة.
0: اكشف لي الحقيقة. أنا مثلا تنفترض على دين إكس واي زد، يعني كيف انا على هذه العقيده، بس يا رب انا مثل ما قلت حضرتك البضاعه اللي عندي مش مشبعتني، مش عم بتملي قلبي.
1: يس.
0: فهل هذا الموضوع اسيس لازم يكون الشخص نفسه جاهز لهذه القصه والا مش رح يستفيد؟ تفضل.

0: طبعا لازم الشخص يكون جاهز، وإذا ما عندوش قبول الله مش بيقتحم إرادة حد أبدا.
1: نعم
0: يعني الله زي ما بيقول جنتلمان، ويقول أنا واقف على الباب وأقرأ، إن فتح أدخل، ما فتحش خلاص. فربنا بيحترم إرادة الإنسان، وإذا الإنسان حابب يعرف وطلب بإخلاص
1: نعم
0: الله هيعلي له ذاته.
1: أمين. طيب السؤال الثاني، الأخت غانا بتقول إذا كانت النفس غير مخلصة ومقتنعة بمعتقداتها، أو خلينا نقول مقتنعة بعقيدتها، لأنه مش معقول تقتنع بكل شيء، رح هتكون مقتنعة بالعقيدة، هل الصلاة للرب تغير من مصيرها وتخلص؟ يعني كأنه أنا إلي دور كمؤمن إني ساعدها بالصلاة والصراخ فيتدخل الله لتغيير الواقع. تفضل.
0: طبعا الصلاة ليها دور، ودور عظيم، ولو كده ما كناش نصلي. فاحنا بنصلي ودايما بنصلي لأجل الخطاة ان يعرفوا الرب، والناس اللي قلوبها اتحجرت وبعدوا عن الرب ان يعرفوه. فالصلاة ليها دور هام، فعلى قد ما اصلي وبصرخ وبتشفع، حتى لو القلب اتحجر، ومهما كان زي شاول اللي كنا بنتكلم عنه، وزي المرأة السامرية. فكرة الست دي كانت ست صعبة جدا، وكانت ست عنيدة. ده احنا حضرة القسيس ده كان في عداوة رهيبة، يعني مش زي الأديان في الأيام دي بينها وبين بعض. ده كانت عداوة رهيبة بين السامريين وبين اليهود، فكانوا الجماعة اليهود في المدارس بتاعتهم بيرضعوا الأطفال والأولاد في المدارس بتاعتهم، الكراهية ضد السامريون. كان في كراهية كتيرة جدا، كبيرة جدا، والكراهية دي كان لها جذور دينية وجذور تاريخية. يعني لو حب يمكن حد يقول ايه سبب العداوة. سبب العداوة يعني بين اليهود والسامريين، احنا نقولها باختصار ان مملكة اسرائيل لما فضلت متحدة، هذه المملكة لمدة 120 سنة، حكموها 3 ملوك، 40 سنة في ايام الملك شاول المملكة متحدة، بعدها 40 سنة في ايام الملك داود المملكة متحدة، بعدها 40 سنة في أيام الملك سليمان المملكة متحدة. بس سنة 931 قبل الميلاد انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين، المملكة الشمالية 10 أسباط، والمملكة الجنوبية سبطين. المملكة الشمالية دي كانت العاصمة بتاعتها السامرة اللي هي من السامريون، والمملكة الجنوبية كانت العاصمة بتاعتها أورشليم. ففي الوقت ده كان المفروض الجماعة بتوع المملكة الشمالية عشان يقدموا عبادة يروحوا يعبدوا في الهيكل اللي هو موجود في المملكة الجنوبية. راحوا قالوا لا، احنا نيجي على جبل جرزيم ده ونبني هيكل، وراحوا بنوا الهيكل في الوقت ده على جبل جرزيم. علشان كده لما سامرية في حوارها تقول أباءنا سجدوا في هذا الجبل، جبل جرزيم. فعملوا الهيكل ده اللي جه بعديها يهوذا المكابي، وراح حد الهيكل ده. وده كانت من ضمن شدة العداوة، كان في عداوة رهيبة ما بين السامرة وما بين اليهود. والمسيح يقول في يوحنا 4 عدد 4، كان لابد أن يجتاز السامرة، ممنوع، ما كانش اليهودي يعدي على السامرة، لكن كان بيعدي من طريق تاني. بس المسيح عدى وراح من الطريق ده مخصوص علشان يقابل الست دي. ففي الوقت ده يعني ده كان ممنوع، لان حتى كانت دايما صلاه اليهودي لما يصلي يقوم الصبح ويقول اللهم اشكرك لانك خلقتني رجلا ولم تخلقني امراه، اشكرك لانك خلقتني يا رب يهودي وليس سامريا. وكان قبل ما ينام كان دايما يصلي صلوه ويقول لا تجمعني مع سامري في يوم الدينونه. فكانوا بيقولوا له كده، يقولوا للجماعه اليهود لو انت لقيت واحد سامري بياكل من الرغيف اوعى تاخد لقمه منه، لان ده هيبقى انجس من لحم الخنزير. لو انت معدي وعطشان او في صحراء اوعى تطلب ميه من واحد سامري، لان ده دم ده انجس من دم الخنزير. فكان في عداوه غير عاديه في الوقت ده. فلما حتى كان يحب يشتم واحد باقذر الاشتام والشتايم ويقول له الفاظ قذره، كان يشتمه بالشتيمه دي يقول له انت سامري. وحتى المسيح لما شتموه مره قالوا له انت سامري وبك شيطان، لكن المسيح ما قالش انا مش سامري، مع انه هو ما كانش سامري، قال ليس بي شيطان عشان ما يجرحهمش. ففي الوقت ده المسيح راح للست دي علشان يربح

0: صحة، وعلشان يكسر كل الحواجز وكل الكراهية وكل الفوارق الدينية دي اللي اتحطت بينهم وبين بعض. فلو في شخص مخلص ويطلب الرب يقول له وريني ذاتك، ربنا هيعلن له ذاته بكل الطرق.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب بتحب تضيف نقطة معينة على الموضوع ولا؟
2: اخذ بس حوالي دقيقة
1: اوكي.
2: واقول الرب يسوع كان فاهم قبل ما يوصل للمرأة دي، كان فاهم العداوة اللي بين السامريين وبين اليهود.
1: فينا نقول كان فاهم ولا لأنه عالم بكل شيء؟
2: لا لا لا، كان النقطة دي فاهمها في التلاميذ.
1: اوكي.
2: فراح ممشيهم علشان ياخد راحته معاهم، لأنه استحالة كانوا هيدوا له فرصة يكلم امرأة سامرية. وده واضح لما جم وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. فالرب يسوع كان لما واحدة منهم قالها لأنا أخويا الأسيس، أنه قالوا له أنت سامري وبك شيطان، قال لهم أنا لست بي شيطان. لكن كان أمثاله يحاول يجمل ويحلي ويرفع من قيمة السامريين في عينين اليهود. فمثلا يقول لهم إنسانا كان نازلا من أورشليم إلى أريحة وقع بين اللصوص اللي نجدوا سامري، 10 برة شفاهم، اللي رجع يدي شكر ومجد للرب كان سامريا. واخد بقى حضرتك؟ كان باستمرار يحاول يجمل من السامريين وهو بيتكلم،
1: وعشان حتى دخلهم على قرية إلى السامريين.
2: ولما دخلوا قرية السامريين وحب يعقوب ويوحنا يهلكوها، وقالوا له أتريد أن نطلب نار كما طلب إليا؟ فانتهرهما وقال لهم لستم تعلمان من أي روح أنتما، أن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصها. وبعد شوية
1: إذن قال لهم، يعني بمعنى هذولي لهم حق بالخلاص.
2: وبعد شوية يوحنا نفسه سمع أن السميرة خلطت على يد فيلبس وراح مودي يوحنا، وكأن رب بيقول له اللي كنت عايز تهلكهم بالنار أنا جبت النار بس بطريقة تانية، خلصتهم
1: بنار الروح القدس.
2: بنار الروح القدس. وكمان وهو بيتكلم معهم في أعمال واحد قال لهم كتب أورشليم حتى تنالوا قوة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وأكثر الأرض. فالتلاميذ كانوا برضه غير متقبلين لهذا الوضع، لكن الرب يسوع زي ما قال جناب القسيس كسر هذا الحاجز ودخل مدينة السامرة. وبالمناسبة أول مبشرة في العهد الجديد هي المرأة السامرية. أول مبشرة المرأة السامرية، وأكتر واحدة كسبت ناس للمسيح من القرية بتاعتها هي المرأة السامرية.
1: فينا نقول كمان أنه بمرقس 5 مجنور كوت الجذريين
2: راح لعشر مدن
1: ونادى في ديكابوليس 10 مدن.
2: يس نادى، ما كنت لسه أقول دي برضك نادى في العشر مدن. لكن عايز أقول حاجة، الراجل المجنون كرة الجذريين الرب قال له اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمه. لكن دي ما قالهاش حاجه،
1: دي ما قالهاش
2: ما فدتلوش فرصه. يبقى معنى الكلام ده، ودي نقطه معلش سامحونا اخواتي حبيت اهرب منها لكن روح القدس زنقني فيها. الايمان مش انك تروح الكنيسه، والايمان ليس انك تمارس طقوس وعادات، والايمان مش ان تكتفي بما انت فيه، لكن الإيمان هو أنك تنسى نفسك وتذهب للنفوس العطشانة لكي تكلمهم عن المسيح لتربحهم، حتى لو كان الناس اللي بيستهينوا بيك وبيبصوا لك نظرات مش كويسة وبيهنوك، لكن لو رحت كلمتهم عن المسيح أنت تثبت أنك شخصا مؤمن. السؤال بتاعك بقى
1: السؤال تبعك بدي اتكلم عن أنه امرأة ضعيفة.
2: أيوة
1: أكيد الناس لما نظروا عليها أكيد بيعرفوها.
2: أيوة
1: يعني الشخص اللي بيكون شرير وامرأة خاطية
2: مشهور،
1: يعني المرأة اللي دخلت على بيت الفريسي
2: قالوا امرأة خاطئة في المدينة،
1: كانت خاطئة
2: في المدينة مشهورة
1: معروفة.
2: أيوة
1: فلما نادت بشخص المسيح أنه إنسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح.
2: أيوة
1: فراحوا يشوفوا.
2: أيوة
1: فإنه العجيب بالأمر أنه هم تقبلوا الفكرة.
2: أيوة
1: فإذا لابد في كان معونة عظيمة جدا من الله.
2: أيوة
1: كان نسميها من الرب يسوع.
2: أيوة
1: لما شافها راحت وعارف وين راحة.
2: أيوة
1: ساعدها روحيا حتى تكون مقبولة وأعطاها نعمة أمام الناس، لأن طالما نالت نعمة أمام الله الله بيعطي نعمة قدام الناس.
2: هو ده الحلو. لم تكن هذه المرأة قد درست لاهوت ولم تخرجت من كلية لاهوت.

0: ولم يكن لها دراية بكلمة الله بالنسبة لبقية الناس، لكن أنها كانت أمينة في الخدمة بتاعتها وفي الكرازة بتاعتها، الله ادها نعمة في عينيه عشان تاخد نعمة في عينين الناس التانية، وإلا كانت توصل ليهم وتقول لهم إنسانا قال لي كل ما فعلت، يقول له لما تبقى تنضفي وبتعالي كلمينا زي ما قال له الرب يسوع أيها الطبيب ايش في نفسك. لكن دي بمجرد ما قالت يقول الكتاب فخرج كل أهل السامرة. وهنا زي ما حضرتك قلت إنه الإنسان اللي حاسس بالضعف بتاعه يحتاج إلى نعمة المسيح حتى تسير معه ويعطي نعمة في عيني الآخرين، زي ما كان الكتاب بيقول على التلاميذ، وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون، مع أن التلاميذ كانوا ضعفاء وخايفين وعددهم قليل، لكن الرب ادهم نعمة. وحضرتك كمان نبهتني الحتة بتاعت نحمية، أنه لما دخل على عشان يبني السور، سور مهدوم تراب مالي كل الأرض، العدد قليل، صنبلط وطوبيا وكل الأعداء ضحكوا عليه، لكن الحلو في الكتاب يجي في الآخر خالص يقول واكتمل بناء السور بالضعفاء واللي ما عندهمش إمكانيات واللي خايفين واللي ما عندهمش أدوات حرب، لكن الرب لما لقاهم أمناء إداهم نعمة. قال هنا نحمية حتة حلوة، الإله السماء يعطينا النجاح ونحن نقوم ونبني ولا نكون بعد عار. وهنا حصل مع السامرية، إله السماء إداها نعمة واستطاعت أن تبشر وأن تنجح في البشارة بتاعتها.
1: مجدا للرب. عندما نكون في الخط المستقيم أحبائي أو بحسب مشيئة الله، الله بيعطينا نعمة وبننجح، لكن إذا ما كناش ناجحين معناتها في مشكلة، ما فيش نعمة، ما فيش نعمة. طيب أمين، أشكرك أخي إبراهيم. أسيس بدي أسألك سؤال لو سمحت. تركت جرتها، تركت رمز تعبها، تركت رمز ماضيها ورمز عطشها، وتركت كل شيء وذهبت إلى المدينة. ففي مجال بعد نوسعها أكثر، لأنه الموضوع الجرة يعني ملفت للنظر في الكتاب بالحادثة هذه. تفضل.
2: يعني يمكن أكثر حاجة هي رايحة، كانت يمكن الحجة بتاعتها الجرة وجاية بالجرة، وهي رايحة علشان خاطر المية، مش تركت المية بس، ده كمان تركت الجرة لما تعرفت على المسيح. وعايز أقول الجرة يمكن بترمز لحاجات كتير. فالنهاردة ربنا عايز ناخد قرارات لو احنا هنعيش معاه، ان في حاجات بتمنعنا نجرب ليه لازم نتركها. يعني لما نقرأ مثلا عن برتماوس الأعمى، كان عنده معطل برضو الرداء، يقول ترك الرداء. كان مثلا التلاميذ عندهم معطل وهو الشباك، يقول تركوا الشباك. كان عندنا متى كمان يقول عنه ترك مكان الجباية. فالنهاردة في أمور إحنا محتاجين نعمل لها ترك وناخد قرارات حاسمة علشان نتبع المسيح. يعني الست دي أهم حاجة عندها الجرة، رايحة بالجرة جاية بالجرة، لكن تركت. فأنا محتاج أن أترك. ونلاقي ناس كتير أخذت قرارات حاسمة. يعني مرة في سفر الخروج أصحاح 32، موسى لما نزل ومعاه لوحي الشريعة ولقي الشعب بعمل عجل، والعجل من ذهب وبيعبدوا العجل، يقول الكتاب إن موسى مسك العجل دوا، مش يعني رماه ولا في الوقت دوا، لكن يقول الكتاب كسره، مش بس كسره بس، بعدين طحنه، وبعد ما طحنه راح ضراه على وجه المياه وراح زجيل الشعب. يعني عايز يقول لهم ادي الاله اللي انتوا كنتوا عاملينه اله، اديني دوتوا لكم في ميه، بلوه واشربوا ميته وكده، وراح طحن هذا الاله. فالنهارده انا محتاج اتعامل مع الامور بحسب، زي ما موسى طحن العجل. مره تاني نلاقي واحد زي حزقية كان نبي طاقي، ولقي الشعب بيعبد الحيه النحاسيه اللي هي رمز للتعبان في الوقت دوا، وكانوا بيعبدوها وبقيت إله. يقول الكتاب إن حزقية أخذ الحية النحاسية سحقها. فأنا محتاج النهاردة أعمل زي ست دية أترك، محتاج أعمل زي موسى أطحم، محتاج أعمل زي حزقية أسحق أليشع لما في يوم من الأيام هيتفرغ لخدمة الرب، يقول عنه كسر المحراب وخد البقرات وراح دبحهم، فخد قرارات حاسمة. فأنا محتاج أخذ قرارات حاسمة مع كل اللي بيربطني بالعالم.

0: والخطيه ومغريات العالم. نلاقي كمان بولس لما الجماعه بتوع افسوس جاب له المسيح في الوقت ده، جابوا كتب السحر يقول عنه ما باعش الكتب دي، مع ان الكتب دي كانت ثمنها غالي جدا، اكتر من 50,000 غالي جدا، وكان ينفع يبيعوها بس ما باعهاش، قال لا لازم نحرقها، وراح حرق كتب السحر، فالنار تحرق الاسرار. فانا محتاج النهارده ان انا اخد قرارات حاسمه، محتاج يا اما اسحق يا اما اطحن يا اما اكسر زي ما كسرت مريم قاروره الطيب الغاليه عند قدمي المسيح، وكل تضحيه لاجل المسيح تهون. فالست دي تركت، وده كانت بدايه التغيير. انا بقول ان في القصه دي الست السامريه في عدد 28، يعني طوال ال 28 عدد اللي فاتوا لسه ما اتغيرتش، تغيرت عند بدايه العدد 28 لما يقول تركت المراه جرتها ومضت الى المدينه وقالت للناس هلما انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فراحوا مصدقينها وخرجوا من المدينه واتوا اليها. وانا اتخيل ان الست دي اللي كانت خايفه من نظرات الناس وتخاف تجاب الرجاله في الشارع وبتروح في وقت الظهريه علشان ما حدش يشوفها، لما المسيح تقابل معها خلاها ولا تخاف من الناس ولا تعمل اي حساب للناس، وذهبت قدام الناس كلها وتحولت لاعظم مبشره تنادي برساله المسيح.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. طيب اخي الحبيب،
2: قول حبيب.
1: يعني المسيح له كل المجد وراح لعند هذه المراه المرفوضه من مجتمعها واعطى احلى اعلانات. والناس نحن هلا لما الناس، انا مثلا انا كنت عايش بالشر، يعني لازم الرب يروح لعند واحد كويس ابن حلال وكذا. الرب استخدمني لإلي لما تبت، استخدم حضرتك. ما بعرف اذا كنت عايش بالشر بالماضي، ما كنتش عايش بالشر
2: بس يعني ما كنتش مؤمن،
1: ما كنتش مؤمن، بس انا كنت عايش بالشر.
2: ايوه
1: لوداني.
2: ايوه
1: فيعني مش مفروض كان يتعامل معي الرب بهذه الكيفيه ويستخدمني. وطبعا انا اقبل قدميه واشكره يوميا وكل قلبي فرحان بانه رحمني واعطاني نعمه. فهذه المراه اعلن لها الرب انه هو المسيح، انتظرها عند البئر وكانه عم بيقول لها الناس مش عايزينك بس انا عايزك،
2: ده جاي لها مخصوص،
1: انا جاي لك مخصوص. وبعدين انا عالم بكل ما فعلتي وبرضه جاي تسامحك. وبعدين انا بقول لك شغله، العباده من الان وصاعدا بالروح والحق. أيوة. العباده لله.
2: أيوة.
1: لا في هذا الجبل عندكم جبل جرزيم ولا في اورشليم، يعني حانفض العقائد كلها نفضه واحده. وحتى بعد ما تأسس الإيمان المسيحي أي عقيدة تأسست من بعده كمان هي منفوضة، رفضها، لأن الرب مثل ما كان عم يتكلم أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فإما المسيح حاشا أن يكون عم يحكي كلام غلط، وأما الناس غلط. والإنجيل بيقول لنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس،
2: وليكن الله صادق وكل إنسان،
1: وكل إنسان كاذب مهما كانت الحجج عنده.
2: ده مش مشكلة.
1: طب إيه رأيك نوسعها شوية لو سمحت؟
2: شوف، عايز أقول حاجة. لو أنا في حنفية بتندل مية وأنا معايا كوباية فاضية، تقعد الحنفية تندل لمدة سنة وأنا كوباية في إيدي بعيد، عمرها ما حطوا نقطة مية. لكن لما أخد الكوباية وروح لها عند الحنفية بتاعة المية عشان تتملي، وعندي أنا رغبة في أن أملاها في دقائق تتملي. هذه هي النفس البشرية. كل واحد لو ما خضعش وطاع واعلن احتياجه، بس معاه حته تانية وعنده استعداد انه يشتغل لصالح المسيح بالامكانيات اللي موجوده عنده. اخد مثل جدعون، جاء في زمن كانوا مذلولين تحت يد الاعداء، لكن هذا الشاب كان عنده غيرة مش معقولة، فكان ياخد الحنطة قبل ما تستوي ويهربها من المديانيين، وبدل ما ياخد الحنطة يروح يوديها للجرن بتاع الحنطة كان يوديها للمعصرة عشان يخدعهم، وعشان ينفض فيها وياخد الغلة يروح يديها للناس. الرب ما ظهر له، قال له، بيقول له الرب معك يا
1: جبار البأس.
2: الواد بطل حواليه كده قال له في حد بيكلمه،
1: دي نقطة حلوة.
2: قال له أنت؟
1: نعم.
2: قال له أنا جبار بأس. ها عشيرتي هي الذلة في إسرائيل وأنا الأصغر في بيت أبي، جاي تكلمني ليه؟ قال له اذهب.

0: فإذا الرب ينظر إلى القلوب
1: بقوتك. هذه هي فين القوة؟ الأمانة بتاعتك.
0: هللويا.
1: عايز أقول إيه بقى؟ أجي ليك أنت.
0: نعم.
1: أنت كنت ماشي في الشر لشوشتك.
0: نعم.
1: بس كنت جريء. قال لك لو أنا خلصته أستخدم جرأته بدل ما تبقى ضدي تبقى معايا. يبقى الله
0: وروح الشكر
1: ما بي أيوة ما لو هو جاب واحد مؤدب جاب واحد زيي.
0: نعم.
1: أقول ما أنا كنت مؤدب وهو خلاني مسيحي. لكن لما أنا أبقى فاجر أقول ده جاب واحد فاجر وخلاه مؤمن. لا الفرق كبير قوي. أفضل طول عمري بقدم شكر مش مصدق نفسي إن أنا موجود في المكان ده. فأفضل طول عمر أخدمه بالقوة اللي كنت بروح بيها في الشر. وهذا ما حدث مع بولس الرسول. أن الذي كان الإيمان الذي كان قبلا يطلفه كان ينادي به فكانوا يمجدون الله فيه. يبقى الله بيستخدم الموهبة بتاعتي لما يبقى عندي أمانة عشان يحولها لمجده بدل ما كانت ضده بقت معاه.
0: مجدا للرب.
1: لله.
0: يعني انا عم حاول اني اقرا هذا المقطع لانه حلو.
1: أيوة.
0: لما بيقول بولس الرسول انه أيوة. لما المسيح خلصه
1: ايوه
0: خلصه حتى يكون هو مثال
1: للعتدين.
0: يس. يعني للعتدين ان يؤمنوا به.
1: يس. يس.
0: حسب الرساله الثانيه.
1: يس.
0: فبيقول بيقول هو عم يتكلم يعني مع تيموتاوس.
1: yeah. اللي هي بيقول له لأجل المختارين لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين كان يحصلوا على الخلاص في مجد أبدي.
0: أوكي.
1: تيموتاوس الثانية أصحاح 2 وعدد 10.
0: yeah. أوكي. yeah. هلا خلاص ما دامك قريت أكملها.
1: بيقول له إيه بقى؟ بيقول له في عدد 9 الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب لكن كلمة الرب لا تقيد. كلمة الله تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي.
0: فإذا هون استخدم الرب غيرة قلبه لبولس.
1: أيوة.
0: وبذات الوقت العزم اللي عنده لأنه كان شديد.
1: الغيرة.
0: والغيرة الموجودة عنده شيء مش طبيعي.
1: أيوة.
0: فبيقوم بيشرح لنا إياها بموقع آخر. أيوة. إنه الله لما رحمني.
1: أيوة.
0: مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية.
1: وهو بيكلم حنانيا.
0: طولنا على الأساس.
1: وهو بيكلم حنانيا بيقول له. قال له أنت تعرف أنت ترى كم من الشر قد فعل بقدسيك. قال له اخترت لي إناء مختار ليحمل اسم أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ما قدرش حد يعمل ده غير بولس.
0: وسأريه كم ينبغي
1: أن أتألم لأجل اسمي.
0: أمين. أسيس رفعت نحن طبعا طولنا عليك شوي فرح نعوض الوقت مع حضرتك كمان. فضل يا محبوب إذا بتحب تزيد أي نقطة بتحب تزيد أي نقطة ولا أنا بفتح عندي موضوع.
2: وانا كنت نفس الموضوع اللي بتتكلموا فيه السجود.
0: نعم.
2: فلما المسيح لما بيلغي اماكن هنا العباده وبيقول السجود لاورشليم فالمسيح عايز يقول الموضوع ده والسجود مش مرتبط بمكان.
0: نعم.
2: فهنا الكلام اللي قاله المسيح ده ولا يقدر بولس يقوله ولا يقدر بطرس يقوله. ده كلام صعب جدا. يعني أورشليم اللي فيها الهيكل لغاية النهاردة الناس بيروحوا يقدسوا فيه وكده. فالمسيح راح شطب على كل هذا وقال الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. بس عايز قال حاجة يعني رهيبة في عدد 22 لما بيقول له أنتم تسجدون لما لستوا تعلمون. وده بيفكرني زي بالناس اللي عملوا الإله المجهول في أريوس باغوس وكانوا بيعبدوه. فبعدين بيقول لها حاجة تاني أما نحن فنجدد لما نعلم.
0: نعم.
2: لأن الخلاص فربط
0: لأن فكرة الخلاص هو من اليهود بالخلاص. بيقول لأن الخلاص هو من اليهود. سمعتني؟
2: اللي أنا عايز أقول أنه هو إيه اللي دخل السجود بالخلاص.
0: نعم.
2: عايز يقول أن مش هينفع أي حد يقدم سجود أو يقدم عبادة إلا لازم يخلص. فيخلص الأول بعدين يقدم السجود والعبادة. والسجود هو حالة قلب.
0: Yeah. أمين أمين. طيب خلينا نتابع النقطة اللي حضرتك ذكرتها لأنه بيقول لأن الخلاص هو من اليهود. يعني ما فيش خلاص خارج دائرة شخصه لأنه هو أتى بالجسد من مريم العذراء ومن الروح القدس وهو يهودي يعتبر يهودي بالجنسية لأنه هو يعتبر أنه ابن داود من نسل داود بحسب الجسد كما قال الكتاب. لكن هو أصل وذرية داود. هو الأصل هو الله. فليش بس بدنا نحكي مع الناس ونقول لهم ما فيش خلاص إلا بالرب يسوع.

0: يسوع. بيجي بعض المسيحيين المنفتحين بيقول لك لا، إذا واحد كان مخلص وضميره صالح الله رح يخلصه، وبيستندوا على الآية اللي بيقولها بولس الرسول إنه من الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، ما تفعلوا بالطبيعة ما هو بالناموس. فضل يا محبوب.
1: هو الكتاب اللي قال ليس بأحد غيره الخلاص،
0: نعم،
1: وليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: نعم.
1: فما فيش خلاص بدون شخص الرب يسوع المسيح. في ناس بتحاول تعمل أعمال كويسة، الأعمال كمان بتيجي بعد الخلاص وبعد الإيمان، وحتى لما بيقول في سفر الرؤيا أعمالهم مش تتقدمهم لكن أعمالهم تتبعهم، لكن كل أعمالنا بدون الخلاص كثوب عتة زي ما بيقول الكتاب. فالنهاردة ما فيش يعني دخول أو دخول سماء إلا بدون المسيح اللي هو المخلص الوحيد.
0: أمين أمين. الرب يباركك يا محبوب. طيب أنا حابب ضيف شوي بعد الأفكار، لأنه إذا الرب أعلنها بوضوح أخ إبراهيم، ده موضوع يمكن المسيحيين يعبروا عنه عبور الكرام مش عم ينتبهوا له.
2: أيوة.
0: هم عم بيبيعوا الخلاص. أنا بعرف ناس بديش سمي طوائف، في طوائف عندها إيمان أنه شيء اسمه universal salvation، يعني خلاص للجميع حتى بدون المسيح.
2: طيب.
0: بدون تثبت أسماء، والناس عم يسمعوني إذا عندهم علم بيعرفوا أنا شو المقصود. في طوائف كبيرة بتآمن أنه الله عنده شيء اسمه universal salvation، الخلاص العام للجميع إذا كان عنده ضمير صالح. فضل.
2: أنا حجيب الحتة اللي جناب القسيس علق عليها.
0: نعم.
2: بتاعة أعمال 17، أريوت باغوس، الناس كانوا بيعبدوا إله بالنسبة لهم مجهول.
0: نعم.
2: عايزين إله.
0: نعم.
2: ونفسهم فيه، وبتقول التاريخ إنه حصل وباء وقدموا ذبايح لكل الآلهة اللي عندهم وموقفش، قالوا أكيد في إله مجهول إحنا مش عارفينه، فقدموا له ذبيحة فوقف الوباء. فراحوا حطوا تمثال أو مذبح لإله مجهول.
1: لو ينفع تخلينا أعلق على الموضوع ده تاني.
0: سوري عم تسمع عم تحكي معنا أسيس؟
2: أيوه تعال عنه.
1: بعد ما يخلص لك إبراهيم أنا هكمل.
0: اتفضل. أمين يا رب لك. اتفضل.
2: واخد بالك؟
0: نعم.
2: فأنا بتكلم بقول إيه؟ بولس قال لهم يعني الناس دي بتقدم لإله مجهول. بولس بيقول لهم الذي، فهو بيقول لهم هنا
0: هذا الذي أنتم تتقونه هو لسه تعرفونه،
2: بيقول لهم فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه، اللي بنتكلم عليه نيورفيرس. لا أنتوا بتعبدوا إله وما أنتوش عارفينه. لا أنا عايز أقول لك اسمه وعايز أقول لك بيعمل إيه.
0: حلو.
2: يبقى إذا حول اللي أنت بتحطه قدامك ده أنا بقول لك هو مين. فما تتمسكش بالعنف. الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق كذا. وبعدين في الآخر قال لهم، بص هنا كده بيقول لهم فالله الآن
0: يأمر
2: جميع الناس
0: أن
2: في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، إذ أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل
0: برجل واحد،
2: براجل من الراجل
0: ده، راجل الرجال المسيح
2: راجل. هو بيقول كده
0: الخلاص
2: مع هو برجل، ونقول لا مش هو. أو اسمع الكلام الحلو.
0: نعم.
2: ده
0: نعم.
2: بيقول برجل قد عينه مقدما للجميع إيمان إذ أقامه
0: من الأموات.
2: يبقى لازم الراجل ده يكون اللي مات وقام.
0: وليش مات أصلا؟ أسلم لأجل
2: خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
0: أمين.
2: يبقى تلف تلف تلف والآخر حتوصل للراجل ده ليس في أحد غير الخلاص.
0: مجد للرب. أشكرك يا رب. كلمته حلوة. كلمة الرب حلوة جميعا. طيب أسيس تفضل يا محبوب. مش عارفة النقطة اللي كنت عايز تتابع فيها بحسب السفر
1: النووي. كنت هتكلم في نفس النقطة إن الخلاص يعني كان في شخص طاقي اللي هو كرنليوس اللي كان فيه صلوات وصدقات وطلبات.
0: نعم.
1: ويرفعها بس لسه ما تعرفش على المسيح. فالمسيح قال له كل الأمور اللي انت بتعملها دي تذكارا أمامي.
0: نعم.
1: لكن تروح تستدعي سمعان الملقب بطرس هيقول لك كلام به ينبغي أن تخلص. فممكن يكون في شخص مخلص وكده لكن بيعمل أعمال كويسة لكن هو محتاج أن ياخد المسيح هو اللي يخلصه من كل الخطية ومن كل الشرور.
0: أمين أمين. طيب أسيس إبراهيم، الكتاب المقدس بيقلنا بيخبرنا أخبار عن الذين التقى

0: يحييهم الله بطرق يعني روحية. طبعا هي طرق مادية بس لها إشارات رمزية روحية. يعني الرب لما سارة زوجة إبراهيم شدت على هاجر لأنه هاجر ارتفعت ارتفع قلبها وتكبرت على حماتها.
1: Yeah.
0: سوري مش على حماتها, على على على سيدتها.
1: Yeah.
0: فالمهم إبراهيم قال لها هي جاريتك بإيدك, شدت أيوه. عليها هربت. أيوه. بس كانت حامل.
1: أيوه.
0: تقول فوجدها ملاك الرب.
1: أيوه.
0: عند البئر على البئر يعني. آه. عند البئر.
1: هو وجدها وفتح عينيها تشوف بئر.
0: أوكي. Yeah. هلا وجدها. ودي نقطة حلوة إنه ملاك الرب يمثل رب رمز الرب.
1: خدمة ملاك الرب هو رب يسوع.
0: هو إشارة للرب يسوع.
1: أيوة.
0: الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس.
1: Yes.
0: لعازر الدمشقي رمز للروح القدس.
1: أيوة. وجد رفقة عند البئر.
0: الأولى بحسب تكوين 16.
1: Yes.
0: الثاني بحسب تكوين 24.
1: Yes.
0: وجد لعازر رفقة.
1: عند البئر.
0: أوكي. عند البئر.
1: أيوة.
0: والمسيح وجدها عند البئر السامرية بحسب أيوة. يوحنا 4.
1: Yes.
0: طب خلينا نفسرها بسرعة معش معنا وقت كتير, كم دقيقة ونختم الحلقة.
1: كده انت حلت لي مشكلة الثالوث.
0: تفضل. حلوة.
1: الاولاني الله هو مكتوب عن الرب يسوع, والسامرية وجدها انسان هو الرب يسوع, ورفقة لعازر هو الروح القدس. اذا المسيح الله يجد الشخص عن طريق المسيح بعمل الروح القدس.
0: مجد للرب. حلوة. حلوة. مجد للرب. لأنه أحبائي لما هاجر هربت من مولاتها وشافها وظهر لها الرب
1: وكان واضح يموت,
0: فبتقول يعني أها هنا بعد رأيت رؤيا, سمت اسم المكان
1: بئر
0: البئر لحي رؤي, يعني بئر الإله الحي.
1: يس.
0: يعني شافت الله. وهي مين؟ هي هاجر اللي أتت بها سارة
1: من
0: مصر, وأنجبت طبعا إسماعيل. وبعدين طبعا الرب قال له لإبراهيم أنا رح بارك إسماعيل بالنسبة للكثرة الجسدية العددية.
1: إيه.
0: ولهذا بتشوف ما شاء الله إسماعيل واللي كل حواليه والموحدين بيجيبوا كتير. قال له رح باركك وسيكون أمة كبيرة, لكن بإسحاق يكون لك نسل, أي النسل نسل السماوي الذي يأتي منه المسيح, أي المسحة. الذي به الخلاص. أسيس رفعة تفضل حكينا كم دقيقتين أخيرا, وبناخد دقيقتين من الأخ إبراهيم ومنغلق الحلقة. تفضل.
2: يعني أقول اختبار صغير في دقيقتين على القصة اللي احنا قلناها.
0: نعم.
2: يعني لو شخص النهاردة سمع الحلقة ومحتاج يحط إيديه في دين المسيح, هو محتاج النهاردة أنه يترك وما يفشلش من نفسه. يعني مهما كانت حالته ومهما كانت وضعه, أفتكر الاختبار ده حصل هنا في مصر, وكان في حد يعني بعد ما خلص الدراسة والكلية بتاعته دخل في شركة يشتغل فيها, ويعني في مكان مكتب, وبعديها كان بيقعد لوحده طول اليوم, وبعدين دخلوا واحدة تاني معاه في المكتب دوا, فصارت بينهم وبين بعض علاقة غير شريفة. الست دي كان حتى جوزها كمان طيار, فكان يسافر من هنا والراجل ده يروح عند البيت ويعمل معاه الشر والخطية, وقعد على الحال ده 5 سنين. وفي يوم من الأيام وهو رايح البيت جوزها سافر, فسمع صوت في مدخل العمارة يقول له آخر مرة أكلمك فيه. جهل الصوت وطلع على باب الشقة لسه يحط إيده على جرس الباب وبيرن, فليج الصوت بيقول له ده آخر نداء وآخر كلمات أنا بكلمك فيها. قال اترعب, فراح نزل, وهو نازل لقي جوسة رحلة السفر اتلغت بتاعته وجر الشنطة وراجع في الوقت دوا. فأول ما شافه في الشارع وهو طالع والتاني داخل وكده, راح الرجل ملحقش يعني يروح البيت, لكن جه في الشارع وراح سجد جنب واحد فكهاني وقال للرب أنا بقالي 5 سنين بعمل الشر وبعمل الخطية ومش عامل لك اعتبار, وانت لسه باجي عليا ولسه بتحبني ولسه سترني, أنا من النهاردة أكون إنسان جديد وبترك الست دي وبترك كل الخطية والشر. فتاني يوم راح الشغل واتقابلوا مع بعض فبيتكلموا, فراح عمل زي غوستينوس, فراح لصاحب الشركة قال له يا تنجني توديني في أي مكان يا إما خلاص أقدم استقالة. فراحت هي بتقول له أنت إيه اللي بتقوله ده؟ قال له خلاص فلان اللي أنت تعرفيه مات تحت بيتكو من امبارح وأنا إنسان جديد. فالنهاردة لو في حد يمكن بيسمعنا في النهاية, المسيح اللي غير السامرية اللي غير زكا اللي غير مجنون كرة الجدريين وخليه جالس ولابس وعاقد, يستطيع أن يغيرك وتبقى واحد من ضمن الخدام ومن ضمن المبشرين ومن ضمن الكارزين. نعمة الله النهاردة موجهة لأشر الخطاة وأشر الفجار

0: ولما نروح السما حتى، واول ما نوصل السما، السما هنلاقيها مليانه بالنوعيات دي. هنبص في السما ناحيه الاخوات نلاقي واحده زي السامريه، واحده زي مريم المجدليه اللي كان عليها 7 شياطين، واحده زي ست اللي امسكت في ذات الفعل. ناحيه الرجاله تلاقي واحد زي زكا الحرامي، زي اللص. فكل دول اتغيروا وجبلوا المسيح في وقت زي الوقت ده. فيمكن حد قدام الحلقه يقدر يركع النهارده ويقول للرب اديني قلب جديد وحياه جديده، ويترك الخطيه ويقول الاشياء العتيقه قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديد.
1: مجدا للرب. الرب يباركك قسيس رفعت، رائع رائع رائع، اشكر الرب من اجلك. طيب الرب يباركك قسيس رفعت، راعي الكنيسه الرسوليه في باخوم في اسيوط، في اسيوط
2: اسيوط.
1: الرب يباركك يا محبوب، اشكرك جدا. الرب معك قسيس ابراهيم. بعد معنا يمكن نص دقيقه لان انا بدي اختم. تفضل.
2: كل اللي عايز اقوله ان المثال ده بيقول انه ينبغي لكل نفس ان تتقابل مع شخص الرب يسوع الله الظاهر في الجسد الذي يعرف عنك كل شيء، والمستعد ان يسامح على كل شيء، والمستعد ان يزيل كل شيء لتكسبه هو وحده. لم تكن السامرية تعلم ان مقابلة واحدة قد أزالت كل الماضي وجعلتها إنسانة جديدة في المسيح يسوع، ليتم قول الكتاب في كورنثوس الثانية 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدة.
1: هللويا. للرب ربي باكك. شكرا جدا أخي الحبيب خادم الرب المبارك الأخ إبراهيم سعد، راعي الكنيسة العربية
2: المسيحية
1: في ميرلاند بسيدني أستراليا.
2: أمين.
1: وشوف سموها يعني بطل الكتاب.
2: لا لا
1: لا عن جد عنده جاهز. الرب يبارك.
2: الله يخليك.
1: نشكر رب من أجلك.
2: الله يخليك.
1: طيب حبيبي مش شو بدي زيد بعد، الرب عم يدعو الخطاط، وشفنا أمثلة أنه المسيح يبحث عن هذا وذاك، يبحث عن الأتقياء بس شوي عنيدين الأتقياء أكثر اللي متدينين يعني، ويبحث عن الخطاط. ومن خبرتي ومن من من من رحلة حياتي بالخدمة لقيت اللي بتوبوا بسرعة هم الأشرار أكثر من المتدين، لأن المتدين بحسش، ما بيحس إنه عنده احتياج. ما أنا متدين، ما أنا ماشي، فبس هو مش عارف إنه هو أبعد من الأشرار، مع إنه الأشرار عم بيهينوا اسم الرب، لكن هو عنيد وعاصي لأنه مش عم يقبل يتعرف على الرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة حتى يولد من فوق ويسكن فيه الروح القدس. وبصير عنده إعلان رومي 8:16، الروح، روح القدس، روح الله يشهد لأرواحنا من الداخل أننا أولاد الله. ما عندكش الشهادة؟ اطلب الرب اليوم. إذا عندك الشهادة مبروك عليك، يسوع المسيح له المجد. لكن إذا ما عندك قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، اسكن فيي بالروح القدس، روح القداسي حتى أعيش بقداسي، وعطيني يا رب نعمة وهبة. هي هبة، مش انت ما بتسحقها ولا انا، هي هبة، نعمة وهبة الحياة الابدية باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. دايما بأشر بعمل هالاشارة حتى تفتح ينفتح الذهن، نحن مش عم نعبد ثلاث آلهة، اله واحد لكن مثلث الاقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد الى ابد الابدين. امين. الى اللقاء احبائي في حلقة جديدة، انت ان المسيح في مجيئه، الرب معكم.

مبارك اسم الرب. أهلا بيكم في محضر الرب، وأشكر الرب من أجل كل وقت بنيجي نجتمع فيه هو حاضر وموجود عشان نتلامس مع أعماقنا وقلوبنا. هنا نقرأ مع بعض مزمور 99 من كلمة الرب. تعالوا نقرأ مزمور 99 وإحنا داخلين إلى محضر الرب. لو قدامك الكلمات ردت معايا مزمور 99. الرب قد ملك ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو. وعز الملك أن يحب الحق، أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. قدوس يقول كده في عدد 5، علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. في عدد 9 بيقول علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. قدوس، انت داخل لمحضر الرب وانت واقف قدامه، انت واقف قدام القدوس العظيم، مجده ملء كل الأرض، الإله الذي ليس مثله، المهوب إله. جايين نعبده اللي داخلين النهاردة إلى محضره، هو ملك اللي أمامه ترتعد كل الشعوب، الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الإله القديم لنا ملك.

أزرع الأبدية من تحت. إله الأمانة، تعال ادخل إلى محضر رب وانت ترفع عينك عليه كده وتعلن عظمته، تعلن قدرته، تعلن قدسته. رب عظيم.

إله مجيد، إله عظيم، إله قدوس. هلا أقول له كده، يا رب كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يجدو له، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماه. تعالوا ننادي على القدوس النهاردة، رب الحياة موجود في وسطنا، اعلن قداسة الرب في محضر.

واقفين في محضرك أيها القدوس يا رب الحياة. بنعلي اسم، نسجد عند موضع قدمي. قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس، ليك كل كرامة، ليك كل مجد.

وشاور عليه كده وقول له أنت أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتك. قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس.

إلهنا وهو استحق تسبح. اعلن عظمته وانت في محضر عبود الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بالترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه، غنم ورعاء. ادخل ابوابه بحمد النهارده، دياره بالتسبيح، سبح اسم مستحق مستحق. عبود الرب بفرح، اتملي بالفرح وانت بتعبد الهك المهوب العظيم القدوس اللي موجود في وسطينا. هللويا.

الدقيق اللي جاي قدم له انت تسبيحتك اللي طالعه من قلبك، قدم له ثمر شفاه معترفه باسم. واحنا بنسبح ننضم الى طغمات من الملائكه امام عرش الله، بتقدم له تسبيح، بتصرخ قدوس قدوس. وانت بترفع اسم الرب على اجواءك بتتغير، وانت بترفع اسم الرب السماء بترفع ببنها او بتشاركنا في التسبيح العلي. ادخل الى محضره، اديله من كلماتك، من اشواقك، من محبتك. عظم الرب، عظم الرب، عظم الرب. مزمور اللي قريناه كان بيقول كده: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس قدوس. علي الرب، ارفعه النهاردة، دي كل المجد اللايق بيك. هاليلويا، ليك المجد، ليك القوة، ليك كل السلطان. اعلن سلطانه، اعلن سلطانه، اعلن سلطانه. هاليلويا. هللويا.

رب حط على قلبي انه اكمل في الدراسة عن اسم يسوع واسم الرب، وفي نفس الوقت كمان اني نتعمق في التسبيح اكتر، ويبقى تسبيحنا مبني على اساس كتابي. وتكلمت من اسبوعين عن العبادة الفردية والعبادة الجماعية، لكن هذا عايز اتكلم معاكم عن سلاح التسبيح، سلاح التسبيح. عشان كده عايز اقرا مزمور 8، يا ريت نقف مع بعض واحنا نقرا المزمور دوت ونشارك مشاركه ونكمل عباده وتسبيح مع بعض في اسم الرب يسوع. ايها الرب سيدنا، ما امجد اسمك في كل الارض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. ما أمجد اسمك، تفضلوا استريحوا. ما أمجد اسم الرب. حقيقة متكلم هنا بوضوح جدا أنه التسبيح الخارج من أفواه الأطفال والرضع والحمد الخارج من أفواه الأطفال والرضع بيسكت عدو ومنتقم. وكلنا عارفين أنه في حياتنا الروحية مصارعتنا ليس

ست مع دم ولحم، لكن مع الرياسات والسلاطين زي ما بيتكلم في أفسس صح 6، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الحقيقة في أسلحة كتير تقدر تحارب بيها في الحرب الروحية، فأنت بتحارب بكلمة الرب، وكلمة الرب بتكلم عنها الكتاب في رسالة أفسس أنها سيف الروح الذي هو كلمة الله. بتحارب باسم يسوع لأنه ما بتنتهر باسم يسوع، اسم يسوع ليه السلطان، وتكلمنا عن اسم يسوع وهنتكلم أكتر. فباسم الرب يسوع أنت بتحارب العدو، من بتعلن دم يسوع على العتبة العليا والقائمتين، وتحط دم الرب يسوع على الأولاد وعلى بيتك وعلى الكنيسة وعلى عمل الرب. ده سلاح ضد العدو. وفاكرين طبعا في سفر الخروج أصحاح 12 لما كان بيتكلم عن الملاك المهلك بيقول يرى الدم ويعبر عنكم. لكن أيضا من الأسلحة الروحية اللي ينفع تستخدمها في الحرب ضد العدو هو سلاح التسبيح. هنا بيقول كده لتسكيت عدو ومنتقم. يعني إيه لتسكيت عدو ومنتقم؟ يعني العدو يسكت لما يكون الحمد مرفوع للرب، لما يكون التسبيح مرفوع للرب. تسبيح كلمة جت في قواميس اللغة العادية، مش في يعني قاموس الكتاب المقدس، لكن في قواميس اللغة جت بمعنى المدح، جت بمعنى التصفيق. فالنوع من التسبيح جاية في المعاني كده أنها تصفيق. كلمة تسبيح جاية في معاني اللغة التعبير عن الرضا. يعني أنت لما تبقى راضي عن حاجة معينة وتعبر عن رضاك بتسبح. يعني الكلمات اللي طلعة من فمك في الوقت اللي أنت بتعبر فيه عن رضاك دي اسمها كلمات تسبيح. ده في قواميس اللغة. أو إنك أنت تتكلم كلمات وتتغنى أغنيات معينة في حاجة معينة معناها إنك أنت بتسبح أو تعظم أو تمجد. دي كل التعريفات اللي جت في القواميس الطبيعية. لكن عايز أقول لك كده تعريف التسبيح بحسب الحياة الروحية وحسب الكتاب المقدس هو تقديم الكثير والكثير والكثير والكثير للرب لكل المجد. أنا بسبح الرب يعني بقدم. عشان كده تسبيح الرب ما ينفعش يكون بينك وبين نفسك. بينك وبين نفسك ده تأمل، ده مناجاه، ده صلوة، ده يعني تفكير، ده يعني حطه تحت أي حاجة. لكن لما تيجي تقول تسبيح يبقى لازم يكون حاجة ظاهرة خارجة بصوت وبأكت معين، ده التسبيح. لأنه كل المعاني اللي ذكرتها لحضراتكم هي حاجات خارجة من الإنسان، تعبيرات سواء بالشكر سواء بالتعظيم سواء بال يعني المديح. فلازم يكون التسبيح خارج من فمك للرب مسموع ومعلن ومعروف. تقول لي انا احب اقعد في الكنيسه كده وانتوا بتسبحوا يعني ادندن كده بيني وبين نفسي، لا ده انت كده بينك وبين الرب او بينك وبين نفسك انت ما بتسبحش، انت كده بتناجي الرب او بتتامل فيه وفي شخصه وفي عظمته او واتيفر، او انت ساكت وسايبنا احنا وانت في عالم تاني. يعني ما انا مش عارف، ما بحكمش عليك انت فين، لكن بتسبح الرب داخل. عايز تسبح الرب يبقى معناها انك بتعلن التسبيح. التسبيح لازم يكون ظاهر. طب يعني فين؟ تعالى معايا روح لإشعياء اصحاح 40 في عدد 9 يقول كده. إشعياء 40 عدد 9 يقول على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم، ارفعي لا تخافي. ايه ده؟ اطلع على جبل عالي وارفعي صوتك وتكلمي يا مبشرة أورشليم لا تخافي. وانت بتعلني اسم الرب

لا تخاف، ارفع اسم الرب سواء بألفاظ سواء بأفعال أو بلغة الجسد زي ما الكتاب وصف نسبح الرب ازاي. كل ده مهم جدا جدا في التسبيح. أنا بتكلم في التسبيح النهاردة. تسبيح مش رد فعل طالع منك. يعني ايه؟ مش عشان ربنا عمل معايا حاجة كويسة بسبحه، أو استجاب الصلاة والتلبة بسبحه، أو يعني كده أنا في حالة كويسة كده مليان بالرب وشبعان بيه وقلبي فايض فبسبحه. لا، هي مش كده. التسبيح عمل إرادي، الإنسان بيقرر بإرادته إنه يسبح الله، مش عشان أي حاجة خالص، لكن عشان هو إلهه اللي عايز يسبحه ويمجده ويديله كل الإكرام والتعظيم. يبقى أنت بتاخد قرار، أنا النهاردة أصلي جاي متشوشر ومدوش وعندي 100 حاجة في دماغي، فمن فضلك أنا يعني إيه ده، أنا اللي أنتوا بتعملوه ده كله أنا حاسس إن هو يعني كده دوشة في حتة تانية خالص. لا، أنت بتقرر إنك أنت تسيب كل اللي في دماغك وتحط كله على جنب وتدخل كده تعاين مجد الرب وتشوف حضور الله وتبتدي تقول له بعظمك، بمجد اسمك، بباركك، بعليك، أنت صالح، أنت قدوس، أنت قدير، أنا بقرر دلوقتي إني أفتح فمي وأعلن تسبيحك مهما كان الموقف. مهما كان الموقف، مهما كان الموقف، التسبيح بيخرج منك من أعماقك لما بيبقى عندك إدراك لإلهك العظيم وقدرته وكل صنعه، وانت كده فخور بيه. انت عارف التسبيح عبارة عن ايه؟ يعني التسبيح عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا شايف الرب قدامي، شايف عظمته، شايف حلاوته، شايف افعاله، شايف صنائعه، شايف قدرته، شايف سلطانه، وابتدي اتغنى بكل ده. وده بقى ملوش علاقة هو عمل معايا ايه. لو عمل معايا حاجة بمجد اسم رب واحمده واشكر، وده موضوع تاني، لكن انا بسبح رب معناها ببص عليه بقول له صالح وإلى الأبد عظيم رحمتك، عظيم، قدير، قدوس، مجدك يملأ الأرض والسماوات، صاحب السلطان، صاحب العظمة، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفاه. وكل ما بشوف وكل ما ببص وكل ما جوانب الله تعلن في قدام عيني، كل ما بيطلع من جوايا تسبيح للرب. عشان كده لما كنت بتكلم كنت بقول ايه؟ اعرف اسم الرب. يعني اعرف الرب، لأنه كل ما تعرف اسم الرب، كل ما تعرف الرب هتسبحه أكتر. ازاي تسبح واحد ما تعرفوش؟ لما تيجي تتكلم عن حد بيعمل معاك حاجة حلوة تقول أصل أنت ما تعرفش فلان ده كان بيعمل إيه؟ أيام اللي فاتت وإحنا في خدمات التعزية للغالي اللي رحن عنا الشيخ تيمي، الناس كتير عمالة تتكلم إزاي الشخص ده كان يحب الناس، إزاي الشخص ده كان بيساعد، إزاي الشخص ده كان ودود، إزاي الشخص ده كان شايل الكنيسة كده وأشواق جواه عايز يعمل والكنيسة تمتد واجتماعات تتفتح وحاجات تتصلح وحاجات إيه ده. لما تيجي تتكلم عن الشخص ده لو أنت ما تعرفش الشخص ده بيعمل إيه مش هتعرف تتكلم عنه. لو أنت مش عارف الرب مش هتعرف تسبحه. لو انت مش عارف اسم الرب وقدرته وسلطانه هتسبحه ازاي؟ لو انت متعرفش ان الرب شافي هتسبحه ازاي وتقوله اشكرك على شفاك لنفسي والاعماقي والحالتي؟ لو انت متعرفش ان الرب شايف الاحتياجات ويدبرها زي ما كان بيتكلم مثلا عنه يهوى يرى، الاله الذي يرى الاحتياج في تكوين 22 ولما كان ابراهيم على الجبل، لو انت مش عارف، لو انت مش شايف ده هتسبحه ازاي؟ لو انت مش عارف انه هو رجل الحرب هتسبحه ازاي؟ لو انت مش عارف انه هو الراية واسمه برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع هتسبحه ازاي؟ لو مش عارف انه هو السلام وانه سلامه يملأ كل عقل هتسبحه ازاي؟ عشان كده التسبيح

بتعتمد على قد ايه العلاقة بينك وبين الرب قوية، قد ايه انت عارف الرب، وقد ايه انت داخل في علاقة معاه. ممكن تقول لي طب ليه نسبح رب؟ يعني ما هو هو عظيم في ذاته، هو ممجد في ذاته، هو مش محتاج يعني ده الملائكة طول النهار حوالين عرشه عمالة تسبح، وجيوش الملائكة بتسجد، والشيوخ ويقولوا مستحق أن تأخذ المجد لأنك ذبحت واشتريتنا. اقرأ في سفر الرؤيا شوف الحركة دي شغالة طول الوقت طول الوقت طول الوقت ما بتخلصش. يعني أنا تسبيحي للرب يعني هيزود ولا ينقص ربنا؟ لا، تسبيحي للرب بيفرق معايا أنا. أنا اللي بشعر بالامتنان، أنا اللي بشعر قد إيه الله عظيم لحياتي. الكتاب قال لنا على الأقل، هذكر لك ست حاجات الكتاب قالها ليه نسبح، ليه نسبح الرب، ليه نرفع تسبيح الرب. أول حاجة لأنها وصية كتابية. مزمور 150 عدد 1 بيقول إيه؟ هللويا سبحوا، ها سبحوا إيه؟ سبحوا الله في قدسه. انتوا معايا ولا؟ امر كتابي، سبحوا سبحوا الله. مش محتاج تسبيحنا، مش محتاج تسبيحنا، لكن سبحوا. انتوا هيفرق معاكم جدا وتتملوا بعظمه وقدره الرب وانتوا بتسبحوه. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثره عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب. كلها حاجات ظهر على فكرة، ما قالش سبحوه في سرك، ما فيش ولا حاجة في مزمور 150 بتقول سبحوا لجوه. سبحوا ازاي؟ أفعال. سبحوه بدف ورقص بأوتار ومزمار، بصنوج التصويت، بصنوج الهتاف، كل نسمة، تحتها 100,000 خط، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. يبقى أول حاجة أنا سبح الرب لأنه هي وصية كتابية، وصية كتابية أن أنا سبح الرب. حاجة تانية أنه الله يتوج وسط التسبيحات. ومزمور 22 بيقول آية يمكن كتير بنقولها إحنا، لو رحت معايا المزمور 22 على 3. ايوه بيقول كده، وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل. يعني ايه؟ بعض الناس تفسر الايه دي انه لما نسبح رب، رب يجي في وسطينا يسكن في وسط التسبيحات. لا، لما تقرا الاصل بتاع الكلام اللي مكتوب ده تلاقي انه الله موجود جالس على العرش في عرشه، الملائكة بتسبح في كل ناحية، وانت بترفع تسبيحك للرب، يروح واخد الرب التسبيح ده ويحطه كده، فتبقى يبقى الرب جالس وسط ايه؟ معايا؟ تسبيح الرب، كل الكون اللي بيسبح الرب. انت لما تقرا، كنت بتكلم من الصبح عن اشعياء 6 في سنة وفاة عزيا الملك، السيد جالس على كرسي عال ومرتفع، ازياله تملأ الهيكل، والصاروفيم عليهم 6 اجنحة، وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس. اهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلى البيت دخان. اتخيل المنظر كده، ده المنظر اللي قدر إشعياء يشوفه في المقادس بمحدوديته. تخيل بقى في السماء المنظر شكله عمل ازاي. ومع كل تسبيح تغمط الملائكة والصاروفيم والكروبيم، والأرض بتهتز. التسبيح بتاعك انت ابنه اللي طالع من قلبك وطالع من كنيستنا هنا، يروح واخده كده ويقول لي حطه هنا جنبي حواليا، فيبان المنظر ان الرب بين تسبيحات شعبه، لكن الواقع انه جالس وبيستثمن محرقاتك، ياخدها كده ويحطها. شفت تسبيح الرب بيعمل ايه؟ احيانا ببقى مش قادر افتح بقي اسبح ربنا. لا، ده عظيم جدا تسبيح الرب. بقول الامر انه وصية كتابية. الامر التاني انه يتوج

التسبيحات. الأمر الثالث اللي عايز أقوله بسرعة، هناك قوة في التسبيح. فاكرين معايا سفر أخبار الأيام الثانية صح 20، لما ثلاث جيوش جم على يهوشافاط، ويهوشافاط دخل يكلم الرب يقول له احنا سبناهم وسبنا لهم الأرض بتاعتهم، جايين يكافئونا بأن هم يتكتفوا هم الثلاثة علينا علشان يحاربونا.

عدد 17، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب. ليس عليكم ان تحاربوا في الحرب دي، مش بتاعتكم. طب ايه؟ قال اقفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا واورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم، الرب معكم. اخرجوا، اتقابلوا معاهم، ما تحاربوش، الرب معاكم. طب لقوا نفسهم مش هيحاربوا، قالوا طب خلاص احنا مش هنحارب، الرب اللي هيحارب، نسبح اسم الرب. وقاموا مغنين عشان يسبحوا اسم الرب. والكتاب يقول كده، ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا. حصل لهم إيه؟ تسبيح في قوة، تسبيح سلاح. لما بتعلن اسم الرب وانت عندك الثقة والإيمان ان الرب يجي في المشهد، وانت بتسبح اسمه وبترفع اسمه وتملأ أجواءك كده من حضوره، في حاجة بتحصل. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على الثلاث جيوش، بني عمون ومؤاب غبل سعير الأتين على يهوذا، فانكسروا. وانت بتسبح الرب، ده تسليم منك لقدرته وسلطانه. يوم الرب يقولك ايه؟ انت سبحني وانا حارب عنك، انت اعلن اسمي وانا اخد الموضوع عليا. لا احنا عندنا لازم نتدخل ولازم نتصرف ولازم ويمين وشمال ونشوف حلول. عارف لما تبتدي تمتلي من تسبيح الرب، وخلي بالك انت وانت بتتملي من تسبيح الرب وتسبحه، في سلام بيملأ قلبك، في رجاء بيدخل الى اعماقك وانت بتعلن قدره الرب وعظمته، في ايمان في الرب، في طاقه ايمان كده بتتجدد جواك. فتبص تلاقي بعد ما بتسبح اسم الرب وبعد ما بترفع اسمه وبعد ما بتعلنه سيد ورب، انت عندك كده الثقه فيه انه هيتحرك، ومليك بالسلام ومليك بالرجاء ومليك بالايمان. طب انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ خلاص هو هيتدخل في الامور. هو ده معنى التسبيح. التسبيح امر كتابي، وصية كتابية، تسبيح فيه قوة. مش بس كده، في قوة في التسبيح والرب بيتوج في تسبيحنا، لكن الحاجة الرابعة، التسبيح أمر جيد. الكتاب وصف التسبيح أنه أمر جيد. إزاي؟ مزمور 92 عدد 1 يقول إيه؟ يقول حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي. يعني إيه حسن؟ أمر حلو. تسبيح الرب حسن، أمر جيد. فبيقول لك حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة. ده أمر حسن. كتير الكتاب ذكر الموضوع ده عن التسبيح. لو رحت لمزمور 33 هتلاقي كده انه بيوصف الناس اللي بتسبح الرب، بيقول لهم كده بالمستقيمين يليق التسبيح. حاجة حلوة تليق بالمستقيمين ان يسبحوا الرب. مزمور 33 كان بيقول بالمستقيمين يليق التسبيح، لكن عايز اقرا لكم شاهد من سفر الرؤيا اصحاح 4. عايزك تمتلئ بالقوة دي، ان انا عايز اسبح الرب، عايز اكرم اسمه. فرق معايا قوي. لو عندك الفرصة انك انت تقرأ الاصحاح ده كله، هتلاقي بيوري لك تكنيك التسبيح قدام عرش ربنا في السماء ماشي ازاي، القصة ماشية ازاي. فبيقول لك كده لما في عدد 2 بيقول للوقت صرت في الروح، واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر
شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش.

في المنظر شبه الزمرد. وبعدين يقول لك وحول العرش 24 عرشا، حوالين العرش بتعرف في كم عرش؟ 12 و12 24، وعلى العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. انت متخيل المنظر؟ ها، وبعدين ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، كل الأصوات دي، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات ممتلئة عيونا من قدام ومن وراء. وبعدين بيوصف الـ4 حيوانات، وبعدين يقول كده في عدد 8 بيقول والـ4 الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة ومن داخل مملوءة عيونا لا تزال، خلي بالك من اللي جاي، لا تزال نهارا وليلا قائلة ايه؟ قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. بتعمل الكلام، بتقول الجملة دي امتى؟ نهارا، يعني ما بيبطلوش. طب ما تقولوا حاجة تانية، ما هي مش كفاية، فما بنقول قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي، لا مش كفاية ان احنا نقولها مرة فنقولها تاني، قدوس قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي، وبعدين وهكذا وهكذا وهكذا، شغالين طول الوقت ليلا ونهارا. نكمل ويقول لك كده وبعدين وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، إيه اللي بيحصل؟ يخر 24 شيخا اللي قدام العرش اللي هم العروش دي قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين، بص المنظومة كلها ماشية بتعمل إيه؟ أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ده بيحصل مرة واحدة طول الوقت نهارا وليلا. شايف التكنيك ماشي ازاي؟ طول الوقت قدام العرش في تسبيح للرب. ليه في تسبيح للرب؟ ودي النقطة الخامسة اللي عايز اتكلم فيها معاك دلوقتي، لأنه مستحق. راجع الـ5 نقط عشان اقول نقطه كمان وانقل. يبقى اول حاجه التسبيح ايه؟ وصيه كتابيه. تاني حاجه الله يتوج في تسبيحنا. تالت حاجه في قوه في التسبيح. رابع حاجه امر جيد مدحه الكتاب المقدس ان احنا نسبح الرب. خامس حاجه لانه طب اسمع ولا انتوا حفظتوا ولا ايه؟ اخر حاجة اقولها، في حاجة كتير في كتاب مقدس بس انا حابب اقولك ليه احنا بنسبح. اخر حاجة اقولها، الله خلقنا عشان نسبح. الكلام ده موجود فين؟ إشعياء اصحاح 43 عدد 21 بيقول ايه؟ هذا الشعب خلقته لنفسي يحدث بتسبيحي. مخلوق ليه الشعب ده؟ عشان يحدث بتسبيح الرب. هدفك انك انت وانت بتسبح بتعلن كل عظمة وقدرة الرب. طب وانت بقى في العهد الجديد، ما في ناس عماله تقول لي طب يعني انت جايب كل حاجه من العهد القديم، يعني مفيش حاجه

0: عن التسبيح في العهد الجديد؟ لا فيه، وهقول لك دلوقتي. لكن عايز اقول لك انه احنا مخلوقين علشان نسبح اسم الرب، نعلن اسم الرب، نتمجد الرب من خلال تسبحنا. فده دور مهم جدا، مش بس مجرد ان انا في الكنيسة، لكن لازم اعود نفسي ان انا تسبيحي يبقى للرب مستمر، النار مشتعلة على المذبح طول الوقت. الرب ما جاش عشان ينقض، لكن جه عشان يكمل. طب في تسبيح في العهد الجديد؟ هنروح مع بعض لرسالة أفسس صح 5. عايز أقرأ من عدد 15. أفسس صح 5 من عدد 15 بيقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن لا يمشي لنا. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طب ولما تمتلئوا بالروح هتعملوا ايه؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ايه ده؟ في تسبيح اهو في العهد الجديد، في تسبيح. وبيقول مكلمين بعضكم بعضا، يعني انت ممكن ترد عليا تقول لي مكلمين بعض، عدد 19، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحيه. عارف معنى الكلمه في الاصل اليوناني ايه؟ مكلمين بعضكم بعضا جت في القواميس بالمعنى ده. مكلمين بعضكم بعضا جايه في الاصل ايه؟ ان شخص كان اخرس وشفي وبدا يتكلم. كلمة مكلمين بعضكم بعضا جاية في الأصل بتاع اليوناني إيه؟ شخص كان أخرس وخاف وابتدى يتكلم. طب ما واحد كان أخرس ما بيكلمش خالص وبعد كده خاف وابتدى يتكلم، بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة خالص غير إنه بيتكلم، لأنه كان محروم من الكلام فعشان كده بيتكلم. فبيقول إيه؟ بيقول إيه؟ طول الوقت كلموا بعض كأنكم كنتم ما بتتكلموش ودلوقتي ابتديتوا تتكلموا بعض طول الوقت. بإيه؟ قال بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. لا احنا بنكلم بعض طول الوقت في كل حاجة ملاش علاقة بالتسبيح، وينفع نتكلم في كل مواضيع الموضة والطبخ والبتاع والمش عارف ايه والمرويح والرحلات والفاكيشن والصعوبات والضيقات والأتعاب كل حاجة، ونستفيد أول بس ما نفتح موضوع كده وكل موضوع يعني سخن جوايا كده، أول ما بدوس على الزرار فعلا بيبقى كأن واحد كان أخرس وخف، بس مش في تسبيح الرب، في حاجات تانية. سبحه. نفس الكلمة جت في مرقس اصحاح 7 عدد 37 لما الرب أبرأ الأخرس، هي نفس الكلمة، عشان كده يعني انا جايبها في المعنى. طب انا أخرس ايه؟ انا كنت خاطي وقبلت المسيح وقبلت عمل نعمة الله، انا كنت بعيد ورب افتقد حياتي، ولما افتقد حياتي المفروض أكلم اللي حواليا بمزامير وتسبيح وأغني وأقعد أتحدث عنه. لما كان بيتكلم في أيوب إصحاح 33 في عدد 27 و28 كان بيقول كده: أغني بين الناس وأقول إيه؟ هتقول إيه؟
1: أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجازه عليه، فدى نفس

تأتي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي. هو اللي أنا هو مزامير وتسابيح أهو. أنا بتكلم بمزامير وتسابيح أهو، بقول أغني بين الناس وأقول كنت وبقيت. فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. كان بيتكلم هنا وبيقول إنه مش بس مكلمين بعضكم بعضا، لكن بيقول كده إنه شاكرين ومعلمين ومنذرين. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟

الكلمه اللي جايه انكم تكلموا بعض وتسبحوا اسم الرب وتشكروا الرب وجايبها كمان. خلي بالكم انه ذكر واتكلم عن الوقت قبل ما يتكلم عن انكم تخبروا بعض بمزامير وتسابيح. فقال اسلكوا بالتدقيق، افتدوا الوقت وبعدين كلموا بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. الكلمه بتاعت التسبيح او الـ الـ الـ الاغاني اللي بيتكلم عنها هنا مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح، اللي هي عارفين الكتب بتاعت الوزاره، الكتاب اللي دايما موجود في الكنيسه، كتب نظم المسامير او الهيمس اللي موجود هنا، ده معناها ايه؟ انه الكلمه معناها انه تقدموا تشريفه للرب. كلمه تسبيح او الهيمز دي اللي انت بتقراها على الكتاب اللي دايما بيبقى موجود في الكنائس هنا، معناها كده اعملوا للرب تشريفه. دي معنى الكلمه، كلمه انك تسبح الرب، كلمه انك انت تعظم الرب. هنا بيقول بمزامير وتسبيح. ايه التسبيح؟ اعملوا ربنا تشريف. يعني ايه تعملوا تشريفه؟ عدوا طريق للرجل في الكفار. افتكر كده معايا لما كانوا بيبقى فيه ملك بيزور مثلا ملك او رئيس بيزور رئيس وبيعملوا تشريفه، يعني بيستقبله ازاي؟ لازم يكون في موسيقى، الموسيقى بتعزف السلام الجمهوري بتاع الدولة دي والدولة دي، وبتعزف لهم مرش بيمشوا عليه على السجادة الحمراء، ولو نازل مثلا من طيارة ولا مش عارف جاي منين وداخل القصر فين، والكلام ده كله تشريفة. لما بيقول لك سبح الرب بيقول لك ايه؟ رحب بيه، اعمل له تشريفة. او اللي بيعملوا تشريفة هم واقفين بيرحبوا بالملك اللي جاي ده، مكشرين، زعلانين، قرفانين. بص في ساعة، بص في تليفون، انت بتعملش تشريفة للرب بالمنظر ده؟ هو كده؟ لا، وبنعمل تشريفة مش عارف فلان صوته عالي او بيبقى قاعد جنبي بيبوظ الدنيا، ما بستمتعش بالتسبيح، اصل صوت، انا مش عارف العيال بس اللي بتجري ورا دي وبتصوت وتعلم، بس ما بعرفش اركز. الاخ اللي بيقعد على الطبله دوت يعني بيرزع كانه في استاد القاهره، واحنا يعني على مهلك ده، انت بس لو حسست عليها كده يعني هتوصل. واقعد عمال ابص على كل حاجه، فاش اللي واقف عايز يعمل تشريفه للرب. يبقى عمال بينتقد في كل حاجة وكتاب. أنا مش عايز تتطرق، يعني احنا احيانا ببص على ايه ونقعد ننتقد ايه. بيقول مكلمين بعضكم بعضا بزمير وتسابيح واغاني روحية. اعملوا تشريفة للرب.

انشدوا القصة. تسابيح هنا جاية بمعنى انك تنشد القصة، زي ما كان ايوب بيقول اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عليه، فدا نفسي من العبور الى الحفرة. امثلة من العهد الجديد، تسابيح. العذراء مريم سبحت في العهد الجديد، حد فاكر؟ قديسة العذراء مريم سبحت في العهد الجديد. انجيل لوقا اصحاح واحد في تسبيحتين مش تسبيحة واحدة، تعالوا نبص عليهم بسرعة. في لوقا اصحاح واحد عدد 46 العذراء مريم بتسبح، بتقول كده: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه تسبيحه ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع للجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم آباؤنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. إيه ده؟ تسبيح. في تسبيحة تانية في نفس الأصحاح في عدد 66 زكريا بيسبح الرب. انت بتقول ما فيش تسبيح في العهد الجديد، تعالى بص في زكريا بيسبح الرب في عدد 66 بيقول: وامتلأ زكريا أبوه أبو يوحنا من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبي، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لأبائنا لإبراهيم أبينا، أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده. يسبح ربه بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. إيه ده؟ تسبيح. تسبيح. تلاميذ وهم قاعدين بيصلوا في أعمال أصحاح 4 علشان بطرس يخرج، كانوا بيصلوا، فاكرين بطرس ويوحنا؟ فاكرين قالوا ايه؟ انتوا عايزين اخلص قولوا لي خلص على فكره، ولا التكييف يعني خليكم قاعدين مستمتعين كده في ساكتين. اعمال 4 عدد 24 بيقول ايه؟ فلما سمعوا رفعوا بنفس واحده صوتا الى الله وقالوا: ايها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء على الرب وعلى مسيحه. حد فاكر ده مزمور كام؟ ربنا يباركك. ده مزمور 2. مزمور 2 عدد 1 يقول: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ بيسبحوا بالمزامير. بس يقول لنا ابعدوا عن ال... مش عايز اتكلم. بيسبحوا بالمزامير اهو، الكنيسة اهو بعد يوم الخمسين، بعد صعود المسيح، بعد ما ابتدت الكنيسة بيسبحوا بالمزامير، بيرنموا المزامير، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، يفعلوا كل ما سبقت فعينت يداك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة،
بمد يدك الشفاء ولتكن

تجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. شوف بقى لما سبحوا وصلوا واتكلموا ايه اللي حصل. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لما كنت بتكلم الأسبوع اللي فات الملء بالروح القدس خليك تجاهر باسم الرب. تسبيح بيزلزل أساسات. في أمثلة كتير. بولس وسيلة في السجن لما كانوا يصليان ويسبحان الرب حصلت زلزالة انفكت قيود الجميع فتحت الأبواب. إيه اللي بيحصل ده؟ في تسبيح. تسبيح بيزلزل الأساسات. تسبيح سلاح لأنك بتعلن قوة وسلطان الله في المكان وفي الأجواء اللي انت فيها. الرب بيتمجد. افتكر كده انه لما نروح هناك في السماء فيش وعاظة. حاجة كويسة جدا بس انا كويس انا مسبح هو فانا هكمل يعني. عشان كده كل حد بيوعظ يتعلم انك تسبح وتبقى مسبح طول الوقت قدام عرش الرب زي ما شرحت لكم في رؤية 4 قد ايه الرب مستحق التسبيح ونفضل طول الأبدية نسبحه ونسبحه ونسبحه. عشان كده اتعود على التسبيح. احنا قرينا رؤية 4 لكن لو روحت وقريت رؤية 5 هتلاقي بيترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق كن أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا. إيه ده؟ دي ترنيمة تانية بقى. دول كانوا قدام العرش ودي ترنيمة الحمل والخروف ويقولوا له مستحق أن تأخذ. خش جوه شوية كده وروح لرؤية أصحاح 15 هتلاقي بيتكلموا وبيرنموا ترنيمة إيه؟ ترنيمة موسى والخروف. ما عنديش وقت بقى أنا يعني أشرح كل بس بديكوا واجبات أهو. يبقى رؤية 4 ورؤية 5 ورؤية أيوة صحيح. طب كويس شكرا. وهم يرتلون عدد 3 وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك. هاليلويا هاليلويا. يبقى في تسبيح في العهد الجديد وفي تسبيح في الأبدية. مبارك اسم الرب. أرجع للآية اللي ابتديت بيها في مزمور 8 أنت تسبح أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. العدد الثاني اللي كنت بوعظ عنه النهاردة من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو. هسألك سؤال النهاردة. تخيل كده تخيل لو انا قلت لك يعني وانت عشان تدافع عن نفسك انا هسيب معاك السلاح الفلاني بلاش اقول اسلحه عشان فانا هسيب لك السلاح ده علشان ايه تدافع بيه عن نفسك. حضرتك خايف من السلاح او مش عايز تستخدمه او مالكش مزاج فرحت ركنه حطيته تحت المرتبه ولا في اي حته وبتاع وكل شويه حاجه بتهجم عليك وانت محتاج انك انت تستخدم السلاح بس انت مكسل انك انت تستخدم السلاح او مالكش مزاج تستخدمه او مش بتحب تستخدمه. ايه وضعك بقى حضرتك؟ ما تزعلش من اللي يجرالك. لو كلمه الرب بتعلمني ان تسبيح الرب سلاح وانا مش بستخدمه المشكله عند مين؟ الو مشكله عند مين؟ استخدم تسبيح الرب، استخدم الأسلحة اللي بيتكلم بيها الكتاب، استخدم الكلمة كسلاح، استخدم اسم يسوع، حط
الدم على العتبة العليا والقائمتين.

سلطان الله. دي الأسلحة، دي الأسلحة اللي المفروض ان احنا نبتدي نتحرك فيها. الكتاب بيعلمنا كده انه اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قدرتك تتملق لك أعدائك. ايه ده؟ هو ده عظم التسبيح الرب، عظم التسبيح الرب. أصنع أمور مجيدة لتسكيت عدو ومنتقم. ربنا دينا نعمة أنه استخدم القوة ديت وإحنا مع كل هذه الحروب، كل حاجة بتواجهها طول يومك من أول ما بتخرج لغاية ما بترجع، احتاج أنك تعلن اسم الرب وأنك تسبح اسم الرب وأنك تكون بالكامل تحت سلطان الله. رب دينا نعمة. عايز أكمل الوقت وإحنا بنسبح اسم الرب وإحنا بنعلن سلطانه. خش كده لمحضره وقول يا رب عايز النهاردة أبتدي معاك بداية مختلفة، تسبيحي ليك يبقى لي طبيعة مختلفة، تسبيحي ليك عن يقينية بقدرتك وعظمتك، وأنا مدرك أهمية هذا التسبيح. هنصلي دقايق وخلينا ندخل إلى محضر الرب وإحنا بنسبحه. رب أدي لك أنه يفهمك يمتلئ بالتسبيح. عجباني قوي المعنى بتاع مكلمين بعضكم بعضا، كأنكم كنتم ما بتتكلموش، ما بتعرفوش تتكلموا، وفجأة بقيتوا بتتكلموا. افتكر كده الولاد الصغيرين أول ما بيتعلموا الكلام جديد بيعملوا إيه؟ قول له خليني في تسبيحك، كأني بتعلم الكلام من جديد، وسبح وسبح وسبح وسبح وأقول وعيد وأكرر وأنت تملأ أجوائي باسم الرب يسوع. افتكر أن تسبيح الرب وصية كتابية، الله يتوج وسط التسبيحات، في قوة في التسبيح. قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب. كتاب مدح التسبيح وقال انه هو حاجة حسنة، بالمستقيمين يليق التسبيح. افتكر كده ان الرب مستحق، مستحق اللي ذبح واشترانا مستحق، الجالس على العرش مستحق. هل فمك ينطلق وقلبك ينطلق في تسبيح الرب؟ الان مجد

هللويا. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. إله عظيم، تسبيحه لائق. عظم الرب، عظم الرب. قل له بتوهجك النهارده وارفع تسبيحي، انضم الى طغمات الملائكه اللي بتسبحك وبتعظمك وبتبركك. ادرك عظمتك، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق.

ஆக قدير يليق بك التسبيح. هللويا هللويا هللويا.

باسم الرب. هللويا هللويا، اشكرك ونعظمك، بارك اسمك القدوس انك تستثمن محرقاتنا. اشكرك من اجل فرصة ان احنا نسبح اسمك القدوس، قدي امتيازنا واحنا بنسبحك ونعظمك. هدينا رب، كلماتك تجد صدى في اعماقنا، ثبتنا يا رب في تسبيحك، انقلنا نقلات في الروح، استخدم سلاحنا، نقف منتصرين ومليانين بيك، معلنين اسمك، سلطانك، جبروتك. بارك شعبك، اعطينا نعمة فوق نعمة في اسم الرب يسوع، لملء مقاصدك السماوية، تتميم مشيئة صالحة سبقت فعددتها لنسلك فيها. تكلم على شعبك بالبركة، وتكلم على أسبوع مليان بمراحمك، مليان بحفظ ورعاية وضمان ونعمة فوق نعمة.

اختبارات جديدة وعمق في العلاقة والشركة معاك في اسم الرب يسوع. اختمال وقتنا بالبركة، سير بوجهك أمامنا فترحنا، واسمعنا حين ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. ارفع إيدك استقبل بركة الرب، يباركك الرب ويحرسك، يضيء رب وجهه عليك ويرحمك، يرفع رب وجهه عليك ويمنحك السلامة. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة ومحبة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. وكل شعب الرب قال أمين. رب معنا.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر، وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة جدا وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه، عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي، حب يهديه، ابتدى يرنم بصوت جميل قوي كلمات ترنيمة مليانة عذوبة ورقة وتسبيح للرب. أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر. بعد 15 سنة قابله في الشارع فقال له: أنت طبعا مش عارفني، أنا الرجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني الغلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدين الرب.

حدوتة الثانية حدوتة جاية من أدغال أفريقيا. مرسل كان عايش في وسط أفريقيا، والمرسلين زمان ما كانواش عايشين في بيوت ولا ليهم مصادر، هو كان لازم يطلع كمان يصيد في الغابات عشان يقدر يلاقي حاجة يأكلها. المرسل الليل جه عليه والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد، مشي ورا الصوت لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب قبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

راسها الثالثة من الصين، واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانة ما فيهاش غير طاقة صغيرة من فوق. المرسل دخل الزنزانة اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجأة سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. اندهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رسالة جاية من الرب عشان تشجعه وتديله امان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه أجمل أيام في حياة كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حتة نقدر نوصل ليها نقول أو كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديدة في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشرة ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. أنا شفت معاك أجمل أيام. اختبار ده اختبار كل الناس، كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وأفكار ما تخطرش على خيالاته، على خيالاته بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

يا رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيا حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي كالعادة نرحب بضيفي الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة تكلمنا كثير عن الفكرة اللي تبلورت منه set my people free. تكلمنا عنه، دي مسؤوليتنا احنا كمؤمنين كمسيحيين، انه نحن الغلط احنا نقوله، لانه ده ماشي، ده ما حاجة غلط. احنا لما نقول ليه ده يحصل، المفروض ده ما يحصل، لانه ده مهمتنا نحن. بديت البرنامج والعمل في أطلق شعبي ليعبدني وإنت موجود في مصر، والفكرة أصلا جاءت من بدري، ولكن في مصر الفكرة أصبح واضح وأصبح حقيقة إنت لازم تنفذه. كلمنا شوية عن بدايات العمل ده، بدت كيف، وبعد ذلك إحنا ندخل في التفاصيل شنو الشغل اللي إنتوا بتعرف تعمله.
1: طبعا يعني عادة الهدف الرئيسي الوضع إنه القوانين دي تتلغي.
0: نعم.
1: الهدف إنه الناس يكون عندها حرية الاختيار، وإنه القتل والتعذيب والسجن للناس اللي ما دارين يؤمنوا أو يؤمنوا بدين تاني يكون عندهم الحرية إنهم يختاروا، لأنه ده حرية مكفلة. بنفس الوقت كمان الحرية إنه الإنسان في التعبير
0: يعبر عن رأي،
1: يعني يعبر عن رأي، يعني الإنسان ممكن يقول مثلا أنا ما عاجبني إنه تقطع يد الإنسان عشان سرق. عندي الحاجة أقول إنه دي حاجة ما كويسة، ما بتحل المشكلة. الحاجة أنت عاوز تغير قلب الإنسان
0: بالضبط،
1: دي العقاب زي ده ما حيساعده، لأنه ما حيقدر يشتغل. فأنا حقه يكون عندي الحق أنتقد الحكاية دي. أنا ما عندي الحق أنتقد الحكاية دي، بعتبر إنه أنا أسيئته. ما في سادة فكر يكون ممكن نحن نتبادل الفكر ونتكلم ونتناقش ونقول ده صح ولا غلط. يعني كثير ناس في السودان لما نعلنوا القانون بتاع السرقة ده قالوا إنه مكتوب، وكانوا بعلموا إنه لما تسرق مال عام ما بيقطعوا يدك، يقطعوا يدك لما تسرق. يعني الناس ما كانوا مبسوطين من الحكاية دي، لكن كلام صح. كيف يعني المال العام تسرق؟
0: السرقة سرقة،
1: السرقة سرقة. فمثلا يعني لكن ما ممكن تقتل زول لأنه ما بيسرق، ما بيؤمن بفكر معين. عنده الحق يتكلم، ما دام ما ضرك، ما ضربك، ما حرق جامعك، ما قتل زول. لكن أنت لازم تدي الإنسان الحرية إنه يناقش ويتساءل وما يؤمن. فدي ده حق إنه زول داري يغير دينه، ده لازم يكون ده أساس الحرية الدينية. نحن عندنا جملة قلنا if you don't have the freedom to change religion you don't have religious freedom. يعني من غير الحرية تغير دينك ما في حرية دينية،
0: ما في حرية دينية.
1: والإنسان مكفل يكون عنده حرية دينية يختار إنه ما داري يؤمن أو يؤمن. والله أدانا الحق ذاته، لأنه قال لنا اختار بين الطريقين، دار تمشي جهنم تفضل حبيبي، دار تتبعني أنت بطريقتك. لكن طبعا أنت لازم تتعاقب لما تعمل جريمة وكذا، لكن عدم أنك أنت ما بتؤمن في الله موجود دي ما مشكلة،
0: ده ما جريمة،
1: ودي ما جريمة. لكن الجريمة لما أنت تقتل زول، لما أنت تسرق وتكذب، دي جريمة. لما تكون شاهد زور، لما تكون انت كذاب، دي جرائم. لما انت تسرق

0: السرقة ممكن تكون يعني انت لو انت شغال في شغل ومدوك ما هي وما بتشتغل بالكامل في الشغل بتزوغ ساعة ما بتشتغل بأمانة يعني تشتغل قليل انت قاعد تسرق الراجل لأنه بتاخد قروش على شغلك وما قاعد تعمل أو لو بتدي ما هي أقل من الزول بيستحقها برضو انت قاعد تسرق منه
1: بالضبط.
0: لو بعت بضاعة أغلى
1: من
0: سرقة يعني فلا ولو اشتريت حاجة أرخص مما هي بتدي بعد دي سرقة والزينة نفس الشيء والأشياء دي الحاجات الغلط دي دي حاجة تانية لكن أنت إنسان بتغير العقيدة بتاعتك عندك الحرية زي تغيير الهدوء
1: بدأت تضع الخطة في الورق ونظمت الأمور دي كله ورتبت الأمور ده وبعد ده انطلقت لأول مهمة ما هي أول مهمة بتاعت أطلق شعبي اللي يعبدني أنتوا فكرتوا أنه أنت لازم تعمل
0: نحن طبعا فكرنا في عدد من الحاجات نحن كنا دارين to create awareness نعرف ناس كثير ما كانوا عارفين الحقيقة
1: يعني توعية
0: توعية للناس يعرفوا توعية للعامة عشان يعملوا حاجة من لأنه دي مصيبة دي مشكلة ده انتهاك للمادة 18 والمادة 19 لازم نعرف الناس في انتهاك حاصل أول حاجة كنا لازم نعرف الكنيسة لأنه الكنيسة عندها مسؤولية تصلي فتتذكر مردخاي مردخاي سمع أنه شعب الله حيقتل كان لازم يعرف منه إستر فكلم إستر قال لها يا إستير أنت عارف ربنا خدتك هناك لسبب عشان أنت تنقذ الشعب فإستر يعني لاوزت طيب كيف حتعمل شنو
1: لازم تلاوز
0: لا قال لك لو أنت ما عملت حاجة أنت حتروحي وربنا حيجيب زول ثاني يخلص الحكاية خدتك هناك لسبب فهي قامت قالت لمردخاي شنو صلي وصوم خلي الناس كلهم يصلوا شنو
1: ويصوموا
0: يصوموا أنا لو دخلت للملك من غير إذن حقدر فأول حاجة دايرين الكنيسة تعمل شنو
1: تصلي
0: تصلي وتصوم من أجل الأمل ده ما نسكتنا عليه يا سلام يا سلام الاضطهاد الكنيسة حتنمو لا نصلي إنه الناس ما تموت حرام أيتام أرامل أبو في السجن الأولاد قاعدين برا ما في حاجة مت بوش قاعد 5 سنين في السجن أولاده شار اعتنبين منه مصيبة مشكلة فلازم تعمل حاجة صلي على الأقل إنه القوانين دي مارتن لوثر كينج قال إنه القوانين ما بتغير قلب الإنسان ولا طريقة حياته ولا أسلوبه ولا القيم بتاعته لكن بتمنع الإنسان اللي ما عنده قلب إنه يعمل ليش إنه
1: الجريمة
0: فلازم يكون في قوانين تمنع الموضوع ده دي جريمة في حق الإنسان فنحن دايرين الكنيسة تصلي فها استير صاموا وصلوا دخلت قدرت تدخل لابنه
1: للملك
0: كانت حكيمة جدا عرفت إنه هي بتقضي الرجال أهم حاجة البطن عمل أردام كم وليمة واحد وليمة اثنين وبعدين قالت الكلام المشكلة شنو لكن قبل ما تحصل الوليمة الثانية الراجل مشى بالليل يقرأ في التاريخ ما قدر ينوم ديت منه
1: يتدرب
0: ربنا يبتدى يعمل شنو دخل ابتدى يقرأ اكتشف إنه مردخاي أنقذه من شنو من الموت تدخل منه
1: إلهي
0: الرب لكن حصل شنو الصلاة صوم تحرك
1: يس
0: فأحبائي نحن لازم نعمل كده لأنه الرب حيتدخل الموضوع ده في يد منه
1: يد الرب
0: هو قادر يتدخل ويعمل تغيير نحن صغار نحن حنقدر نغير القوانين
1: لا. طبعا أكيد لا
0: اللي حيغير منه الرب السلطة عنده هو فأول حاجة عاوزين الكنيسة تعرف أحبائي المشاهدين صلوا من أجل إلغاء قوانين الردة والبلاسفمي له
1: أمين
0: ده شيء مهم دي مسؤوليتنا نحن عشان نقيف مع أخواننا العابرين ننهي سبب كل المصائب لازم الكنيسة تصلي من أجل إلغاء القوانين دي القوانين دي مصيبة دي سبب اضطهاد العابرين سبب المصائب الحاصلة لهم فواجب

0: علينا كمسيحيين ما نكون متفرجين بس، لكن نلعب دور بالصلاة والأدفوكاسي عشان القوانين دي تزول، ونطالب بإزالتها. نحن مطالبين حق من حقوقه، حق من حقوقنا في أنه نحن نشارك الرسالة، وفي نفس الوقت كمان أنه هم يكون عندهم الحرية أنهم يتركوا الإسلام إن كانوا بيجوا علمانيين أو اختاروا إيمان آخر. عندهم الحق كبشر عايشين في هذه الأرض، عطى لهم الله وكمان حقه تديه لهم الدول.
1: نعم. ذكرت الحاجة الثانية أنه توصلوا الرسالة للحكومات.
0: ابتدينا نحن نحاول الطريقة دي عن طريق الاتصال مثلا بالحكومات، حتى الحكومات المحلية أو حتى كمان مع الدول الغربية، في إن كان الإيو، إن كان مجلس حقوق الإنسان، إن كان الأفريكان يونيون، إن كان عن طريق الأمم المتحدة في نيويورك.
1: نعم.
0: فابتدينا، والحقيقة كمان شعرنا إنه نحن كل سنة حاولنا نعمل الحكاية دي لكن للأسف ما نجحنا فيها، اللي هي إنه نعمل كل فترة بتاعت عيد قيامة إنه نحن نعمل بروتست عالميا نطالب فيه بإلغاء قانون الردة.
1: نعم.
0: وقانون البلاسفمي لو اللي هو
1: قبل ما تكمل الفكرة ده، أنت كنت ذكرت في حلقة من الحلقات أنه أنتوا رسلتوا خطاب حتى لجامعة الدول العربية وخطبتوا.
0: يعني إحنا كنا موجودين في القاهرة، شلنا جواب للجامعة العربية اللي كان السكرتير العام الوقت ذاك الدكتور عمر موسى، وضعنا فيه 4 طلبات لو أتذكر. الحقيقة الخطاب موجود في الويب سايت، ممكن أنت تشوف الويب سايت. طلبنا فيه بحرية التغيير لأنه ده بينتهك المادة 18. طلبنا فيه بالمساواة بين المواطنين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو وثنيين أو بهائيين أو ما كده، يعني ما في يكون في تمييز نتيجة للعرق أو الدين. الحاجة الثالثة كمان الحرية بتاعة مشاركة إيمانك مع الآخرين، لأنه طبعا حرية التعبير والرأي دي هي حرية مكفلة لكل المواطنين. نحن لما نطالب بحق مساواة بين الناس،
1: نعم،
0: ما دايرين يكون في أبارتيد بين الـ المسلمين وغير المسلمين.
1: نعم.
0: فلأنه نحن مواطنين ونحن دايرين خير بلادنا، وطبعا نحن كنا مهتمين بالمنطقة العربية لأنه دي البلاد اللي نحن جزء منها في الوقت الحالي، وطالبنا أن يكون في مساواة بين الناس. نحن الحقيقة تأثرنا كثير بمارتن لوثر كينغ.
1: نعم.
0: يعني حاجة من الحاجات، أنا عندي شريط عن الحركة بتاعته والحاجات اللي عملوها، they are non-violence movement.
1: yes.
0: ونحن تعلمنا كثير منهم، وحاجة من الحاجات اللي هم عملوها هي البروتست.
1: yeah.
0: وهو كان بيطالب بحق مساواة، فنحن ما دايرين أي نوع من الأبارتيد بسبب الدين أو كده. فأنت ممكن تشاهد حقيقة، كان زوجتي وبنتي كانوا في المتحف بتاع مارتن لوثر كينغ في أتلانتا، وجابوا لي هدية كتاب عنه بالكوتس بتاعته في شريط كيف الحركة ابتدت. أهم حاجة نون فايلنس، بالعربي تقول شنو، ما
1: يعني حركة يعني
0: سلمية زي الثورة في السودان. نعم. كانت سلمية وطالبت بالحرية وطالبت بالعدالة والسلام. فنحن لكن بنطالب بالمساواة ونطالب بالحرية. الحرية أساسية في أي نوع من الحرية، بتحت التعبير، الحرية بتحت العقيدة والفكر والضمير، فدي أساسية. وده انتهاك للقوانين بتحت الردة والقوانين بتحت التكفير، دي قوانين بتنتهك المادة 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19.
1: نعم.
0: في الجواب ده كتبنا كده، وكتبنا جواب جميل ذكرنا فيه المواد دي. وطبعا كان كمان المادة 1 بيتكلم إنه الناس كلهم مخلوقين متساوين. فالحقيقة الإعلان بتاع حقوق الإنسان إعلان ممتاز في كل شيء، يعني منحتاج ده عشان نعيش في هارموني في

0: والسلام مع بعض.
1: هل لقيتوا أي رد من عمر موسى؟
0: ما جانا أي رد.
1: ما جاي.
0: وبعدين كمان وزعنا جواب، بعثنا جواب لكل سفارة ممثلة في الجامعة العربية. بعدنا بالبريد، لأنه كنت فكرت ندي لهم على أساس يوزعوا لهم، قالوا لا ديل اللي بعت لهم راسل، فبعتنا لهم بالبريد الجواب. وطبعنا في شارع التسعة في الجواب نسخة كبيرة كده قدمنا لهم مع الجواب الصغير.
1: عشان زول ما يقول ما جاني.
0: ما جاني الجواب صح.
1: نعم. نعم. ده شيء رائع. هل قدرتوا زي ما ذكرت أنه قدرتوا تخاطبوا المنظمات الدولية زي الـ AU والـ AU وبعدين كل المنظمات الدولية؟
0: الحقيقة ربنا بساعد، يعني ده شغله ما شغل، يعني أنا ما كان بيدخلني في الإحساس هو قاد وهو اللي بيفتح الأبواب وربنا اللي بيدبر ده عمله. فأول حاجة اتخيل جماعنا مع الرابطة بتاعت حقوقيين في حاجة اسمها Religious Liberty Partnership، دي مجموعة كبيرة. لا قبل ما تحصل دي كان في، لأنه دي جميلة صح دي واحدة، لكن حصل شنو؟ كان في لقاء مهم على الاضطهاد للمسيحيين، كل المنظمات المسيحية الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان كان عندهم اجتماع في ستوتغارت. وبعدين ممثل من الخدمة اللي أنا فيها دعوا واحد يمشي ما كان فاضي. في تاني واحد مسؤول عن منطقة تانية زي منطقتنا دي برضو كان مسؤول عن وسط آسيا وسط آسيا وشرق آسيا وغرب آسيا ما قدر يمشي. فقام قال له لزولك في كمال يبتدى حاجة جديدة اسمها Set My People Free، هو بيكون interested يمشي. فقمت مشيت.
1: انت وقت ده انت شغال في الاثنين، شغلك القديم وشغل
0: جديد.
1: نعم.
0: فمشيت سافرت هناك لستوتغارت، كل الاوبن دور فويس اوف ذا مارتر الرؤساء بتوعهم كلهم الناس الكبار ديل كلهم كانوا جايين. ايزايا كان جاي بالمناسبه برضه هناك ممثل، لانه كان عنده كتاب عن الاضطهاد ايزايا بس ما قدر يجي لان ظروف صحيه. والوورد إيفانجيليكال ألاينس برضو الناس المسؤولين عن الحرية الدينية، فكان الفرصة أشارك الحكاية دي لأنها جديدة. وطبعا دي كانت بركة إنهم هم كمان شجعوني.
1: شوف ربنا ذاته رتب كيف، يعني بجد إلهنا صالح.
0: لا
1: يعني لا من أنت فعلا تمشي في خطة بتاعه، ده الشغل بتاعه، ده ما شغلك تاني. نعم.
0: مشينا للRLPD دي Religious Liberty Partnership، دي فيها أكثر من 40 منظمة مختلفة، فبرضو قبلونا كأعضاء قبل ما نسجل. ما عندنا حاجة ولا حاجة، طبعنا شوية لأنه كلهم فكرين نعمل أول بروتست. الحقيقة شعرنا بشدة ربنا دعيرنا نبتدي، قلت يا رب نحن ما عندنا أي حاجة نبتدي كيف يعني. لكن already وفي أخت ساعدتنا درست إعلام في أستراليا، يعني رهيبة جدا، وأعلنت البروتست الأول الدارين نعمل وبعثوا. المهم لأنه عملنا البروتست بتاع الأول ده، واحد يتعمل في سيدني وعملنا واحد في السويد. في السويد طبعا كلها حاجات جديدة ما عارفين، لكن طبعا كنا دايرين أكثر ناس يضبوا معنا. فديك دي عملت لنا بوسترز جميلة، عندنا البوسترز الأولى اللي تعملت هي كان درست إعلام زي ده وكيف تعمل كامبين وحاجات زي كده، فعرفت بعتت. نحن ولا عندنا أي حاجة، بعتت لكل ناس الميديا في مكان مختلفة إنه في منظمة دي ابتدت عشان تلغي قانون
1: الردة
0: والأشياء دي، وفي ناس ردوا وفي ناس خطوها في الويب سايت بتاعتهم، لكن احنا ولا حاجة. احنا ما 2-3-4 ناس. المهم بعدين طبعا في الRLP قبلونا وده برضو ساعدنا، وقفوا معانا. وهناك كمان عملوا تاس جروب تشتغل في إلغاء القانون. فده شيء جميل. وبعد كده كمان نحن شوية طبعا ربنا ساعد. ابتدينا طبعا اول حصل انه كان في لقاء

0: شوف ربنا بيدبر كل حاجة. كان في لقاء عن the misuse of blasphemy law in Pakistan، برضو جاتني دعوة أمشي أحضر ذاك، وده كان عامله الـ World Council of Churches، وكان معمول في جنيفا، وكان في يعني جايين مسلمين ومسيحيين من باكستان عشان يلو يساعدوا، لأنه البلاسفمي لو في باكستان صعب خالص. أي زول داير توديه في داهية تقول الزول ده ويشيلوا طوال يسجنوا ويحكم عليه بالإعدام، فمشكلة كبيرة خالص يعني كثيرين، يعني أغلب المسيحيين بيهربوا حسبين، وبرات بيقتلوك حتى قبل ما توصل المحكمة، يعني حكاية صعبة خالص. وكانت أول فرصة لي لقاء زي ده، والناس بيتكلموا في الموضوع ده، وبعد كده يكون في سايد ايفنت داخل مجلس حقوق الإنسان، ما في حياتي ما دخلته وببطاقة وتحضر وتشوف الناس بيتكلموا وتتكلم وقصة زي دي. المهم فدي
1: أمين
0: المجلب ابنه
1: للرب.
0: للرب
1: للرب.
0: بعدين منقلب كده برضو فجأة كان في لقاء في بورسو اسمه Organization of Security and Cooperation for Europe. زوجتي لقته وسمعت انه بده يعني بيسند الشخص عشان يمشي هناك من نفس المنظمه في السويد. طبعا حاولنا نطلب منه مساعده لكن رفضوا، ما ادونا، لانه اول حاجه نحن جداد وكده. المهم الوقت ذاك نحن كنا سجلنا الحقيقة، يعني لأنه بعدين سجلنا رسمياً في السويد كمنظمة عاوزة تلقي قانون الردة، يعني تنفيذ قانون حرية الضمير والفكر والعقيدة وحرية الدين والتغيير الدين وحرية التعبير، يعني إلغاء قانون الأبوستاسي اللي هو قانون الردة، ده البيربوس ستيتمنت بتاع المنظمة.
1: نعم.
0: وعن طريقه لأنه مسجلين كأسوسيشن قدرنا برضو نكون نحضر الاجتماع ده في وورسو، ومننا ابتدينا نحضر تقريبا كل سنة. anyway فربنا بدي أفكار، وهناك بتجتمع سفارات مختلفة من كل أوروبا، وسط آسيا، تركيا، أمريكا، كندا، فبيكون فرصة تجيب الإشيو ده ليه. وبعدها يعني anyway في قصص حاجات صغيرة
1: أكيد هنا
0: يعني عجيبة حصلت. المهم فكان التركيز في ديك، وبعدين كمان الرب فتح لنا باب إنه ممكن ندخل مجلس حقوق الإنسان واليو إن عن طريق منظمات عندها كريديتيشن، لازم يكون عندك كريديتيشن عشان تقدر تدخل.
1: أنا حنتكلم في دخولك لمنظمة بتاع حقوق الإنسان والأمم المتحدة كمنظمة بتاعت إطلق شعبي ليعبدني، ونحن حنقف حنتوقف في الموضوع ده كتير في حلقات قادمة عشان نلقي الضوء على الحاجة ده بطريقة أفضل، وخاصة أنك أنت بتقوم بهذا العمل بعد تقاعدك، بعد ما أنه أنت أخذت تقاعد من شغلك القديم وأنت اتفرغت بشكل كامل كمتقاعد للعمل بتاع إطلق شعبي ليعبدني. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت، أنا هنتقابل معكم في حلقة أخرى. أنا بستودعكم نعمة القدير، ربنا يكون معكم.

برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس، واحنا بنتكلم عن سلسلة عن الروح القدس اللي بيعد الكنيسة أن تكون عروس مجيدة لائقة مهيئة لعرسها. بنتكلم في سلسلة عن روح الحق، وروح الحق ده أحد أسماء اللي الرب يسوع اتكلم فيها عن الروح القدس أنه هو روح الحق. بس الحقيقة واحنا بنتكلم عن روح الحق محتاجين نسأل نفسنا كذا سؤال. إحنا نفسنا هو إيه الحق؟ هو الحق اللي احنا بنشوفه بعينينا؟ وهو كل اللي بنشوفه بعينينا حق؟ طب هل هو الحق الحاجة اللي بتبسطني أو بتحسسني بشعور إيجابي مثلا؟ مش أكيد، لأن ممكن تكون في حاجة سلبية جدا بس ده الحق. وهل هو الحق مثلا أن الناس جميعا اتفقوا عليه؟ هل ده ممكن يكون ده الحق؟ مش شرط، ممكن الناس كلها تتفق على حاجة وتبقى مش حقيقة. وهل مثلا الكذبة اللي الناس كلها صدقتها وبقت متعارف عليها بقت هي الحق؟ الكذبة حتى أنها كذبة حتى لو الناس كلها صدقتها هي هتضل كذبة. طب ايه هو الحق؟ الحق شيء كبير جدا ومهم جدا ان احنا نقعد نعرف ايه هو الحق. وان كان الرب يسوع بنفسه قال انا هو الحق، فاحنا موضوع الحق ده لازم ناخده في حياتنا بأهمية شديدة، لانه كتير قوي بيبقى عندنا لبس ما بين الحق والحقيقة. وتعالوا مع بعض نعرف ايه الفرق ما بين الحق والحقيقة. هل الحقيقة اللي احنا عايشينها او اللي بتشوفها بعينينا هي الحق؟ شيء مهم قوي لازم نسأل نفسنا عليه، لانه احنا حقيقي عايشين في عالم بكل احنا لينا جسد، وكل الامور المعطيات اللي بنتعامل معاها هي امور مادية شايفينها واقع. فايه هي الحقيقة وايه الفرق ما بين الحقيقة والحق؟ عشان نفهم الموضوع ده بوضوح انا هرجع معاكم لقصة في العهد القديم حصلت في ملوك الثاني اصحاح 6. في الحقيقة كان في ملك معادي شعب بني إسرائيل، ملك أرام، وكان كل شوية يعمل خطط عشان ينتصر على الشعب. لكن في الوقت ده كان عايش نبي اسمه أليشع، وأليشع كان الرب بيعلن له الخطة اللي بتحصل في المملكة الثانية في مملكة أرام، ويقول للملك بتاع شعب بني إسرائيل على الخطة فيحترز فالخطة ما تمشيش. حصل ده مرة واتنين لغاية ما ملك أرام نفسه انزعج جدا وقال لكل اللي واقفين حواليه، هو مين بقى اللي الجاسوس اللي بيننا؟ مين اللي بيروح يقول كل أفكارنا وخططنا لشعب بني إسرائيل؟ فقالوا له في الحقيقة يا عادة الملك هو مش حد منا، لكن في نبي في الأرض دي الرب بيعلن له والرب بيكلمه. فقالوا له كده، قال له واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع. أليشع ده عايش في مملكة بني إسرائيل، وملك أرام ده في مملكة أرام، فكل واحد عايش في حتة بعيدة جدا، لكن بيقول إنه أليشع ده بيعرف اللي انت بتقوله في مخدعك، وحاجة غريبة جدا. فالملك اتضايق جدا، قال خلاص انتوا جيبوا لي أليشع. وايه اللي حصل بالظبط كده؟ فالملك اتضايق جدا وقال كده، اذهبوا وانظروا اين هو فارسل واخذه. فاخبر وقيل له وذا هو في دوثان، فارسل الى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا واحاطوا بالمدينة كلها، جيش كبير جدا احاط كل المدينة اللي كان موجود فيها أليشع. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، واذ زي كل يوم صحي الصبحية قام خرج من البيت، لقى ايه؟ لقى جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له يا سيد كيف نعمل؟ فغلام رجل الله اللي شاف فعلا الحقيقة ايه؟ انه فعلا في جيش محيط بالمدينة، ده اللي شايفه عنيه، دي حقيقة شايفها، في جيوش محيطة بالمدينة، فانزعج صح. فأليشع لما لقى الغلام منزعج كده قال له لا تخف، لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. رد غريب جدا من أليشع، بس أليشع كمان عمل حاجة، قال صلى أليشع وقال يا رب افتح عينه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر. هو قبل كده الغلام ما كانش شايف؟ لا كان شايف، بس كان شايف ايه؟ كان شايف الواقع المادي. هنا أليشع طلب من الرب انه الغلام او هذا الخادم يفتح عينيه الروحية. فعينيه الروحية شافت ايه بقى؟ اذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. في عالم تاني روحي هو حقيقي

موجود بس خادم أليشع ما كانش شايفه، بس مين كان شايفه؟ هو أليشع اللي كان شايفه، وطلب من الرب أن يفتح عينين الغلام. فالرب فتح عينين الغلام عشان يشوف العالم الروحي اللي وراء، اللي مش بس العالم المادي لكن العالم الروحي. الموقف ده مهم جدا جدا جدا في إدراكك للحق. اللي بتشوفه بعينيك ليس الحق، اللي بتشوفه في عينيك الحقيقة. ويمكن بالإنجليزي واضحة

الامر ده ازاي؟ هو الامور الروحيه اللي خايف اللي انت شايفه ده ايه؟ وفي الحقيقه انت عندك دايما اختيار ان تصدق ما يقوله الروح وما تقوله عينيك. واحنا مدعوين جدا ان لا نسلك بالعيان لكن نغير بالايمان العيان. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون واقع حياتك صعب جدا، فعلا واقع، يعني انت ممكن تكون عايش مثلا في ضائقه ماديه شديده، او فعلا فعلا حصل حاجه وانت فشلت فشل ذريع فيها، حقيقي ده حقيقي، وفعلا ممكن تمر بامور صعبه، ده حقيقي. بس انت عندك هنا اختيارين. الاختيار الاول انك تركز على العيان اللي انت شايفه وتنسى الحق، تشوف الحقيقه وتفشلك الحقيقه وتشوف الهزيمه اللي انت حققتها دلوقتي وتنسى ما يقوله الروح القدس روح الحق. هو روح القدس بيقول ايه عني؟ هنا الاختيار مهم جدا، اني انا اصدق في ما يقوله الروح القدس عني. انا ممكن في عز فشلي لما اي اصدق ان الروح القدس والرب بيقول لا انا اصلا معدك لاعمال صالحه قد سبقت فاعددتها لكي تسير فيها، يبقى انا عندي حياه وفي امور صالحه لسه مستنياني. ممكن دي تكون نقطه فشل، لكن الروح القدس لو صدقت في الحق يعمل ايه؟ ينقلني من نقطه الفشل دي للحياه الصالحه، للامور اللي الرب معديني ليها. ده عمل الروح القدس. بس انت النهارده عندك اختيار. بصوا حاليا في حاجه كده خطر، انا بشوف انها يعني بالنسبه لي لما شفت الاختراع ده نزل حسيت انه ده صعب جدا. عارفين اللي بيلمسوا النظاره اللي هي اسمها فيرتشوال رياليتي، النظارة اللي بتدخلهم في عالم خيالي بس هو 3D، هم بيخشوا في عالم آخر طول ما هم لابسين النظارة دي، ممكن يعيشوا أحداثها ويتفاعلوا معاها وكل حاجة، يعيشوا عالم خيالي تماما. وساعات ناس كتير قوي بتطلع من الاكسبيرينس دي ممكن تصاب باكتئاب لانها بتعمل مشاكل نفسيه وبتعمل انفصال عن الواقع، وناس بتخش في اكسبيرينس مش مظبوطه تماما في من خلال النظارات دي او الفيرتشوال رياليتي دي، او كانهم دخلوا واقع بس واقع مش حقيقي. الناس بتخش بتهرب بواقع حياتها بواقع مش حقيقي، مش شرط عشان بيلبسوا النظارة دي، لكن بنهرب من الواقع. الناس بتهرب من الواقع بالمخدرات، الناس بتهرب من الواقع بأنها تتجاهل أصلا الواقع، فالمشكلة اللي عندها تقعد تتفاقم تتفاقم تتفاقم. الناس بتهرب من الواقع لأن الواقع ساعات بيبقى مؤلم جدا. لكن الرب النهاردة جاي بيقول لك حاجة، بيقول لك أنا معك، أنا هكون معك. لما يكون الواقع مؤلم اعمل إيه؟ لما يكون الواقع صدق في الحق. روح الحق عنده خطة تانية خالص، روح الروح القدس في حياتك عنده خطة تانية خالص يغير بيها الواقع. الحق يقدر يغير الحقيقة، ودي اللي أنا نفسي النهاردة أشجعك فيه. أيا كان الأمور اللي أنت بتواجهها وهي واقع صح، بس إيه رأيك نمشي السكة الصعبة؟ أنت هتقولي دي سكة صعبة، لأني إزاي أغير واقع؟ وفي خطتين. الخطة الأولى أنك تهرب، وده بيخلي الامور لا تحسم ولا تتغير، بالعكس بتتفاقم، وبعد شويه نتائجها حقيقي مميته ومدمره. تهرب بقى فعليا، تهرب من مخدرات، تهرب تهرب من الواقع، تهرب من واجهه او التغيير. وفي قرار تاني ممكن تاخده، اني انا امسك في الحق واشوف الرب بيقول ايه، لانه هو ده الحق اللي ممكن يقدر يغير كل خداع في الواقع. اللي انت شايفه مش الحق، الحق هو كل ما يقوله كلمه الله عنه، ده الحق. والحق أقوى كتير من الحقيقة. الحق تقدر تغير بيه الحقيقة. يعني إيه؟ أنا الرب قايل عني كلام، الكلام ده مش متحقق، الكلام ده أنا مش عارف أعيشه، أمسك فيه بقى، أمسك في الإيمان بالكلمة، أمسك في الحق. كلامك هو حق، كلامك هو حق. اللي أنا عايشه النهاردة، يمكن أنت بتمر بتجربة فشل صعبة، أنت بتمر بمرض صعب، أو بتمر بأمور فعلا أنت فيها مهدد بأشياء معينة، أقف كده وقول يا رب أشكرك لأنه في كلمة أخرى من السماء على حياتي. إيه؟ لو أنت في مرض قوله أنا بشكرك لأني أقدر أصدق أنك أنت يهوى رفع، أنه بجلدتك أنا شفيت، أنا مصدق وأقدر أزق المرض وأقدر أمتلك الشفاء. بإيه؟ بالإيمان. ياما ناس قعدت تصلي وتقول يا رب أنا مصدقة في الإله الذي يشفي، الإله الذي يشفي، واختبارات عظيمة إن الناس تقف وتصدق في الشفاء. ويحصل إيه؟ الحق يغير الحقيقة. الأطباء يقولوا ما فيش أمل، والرب يقول كلمة تانية. الرب له كلمة تانية في حياتك، في وضعك، في أمورك. روح القدس روح الحق. أرجوك النهاردة أنت عايز تعيش على أي مستوى؟
مستوى العادي اللي بتشوفه عينيك, اللي بتشوفه بامكانياتك اللي تقدر تحققه انت, ولا توافق النهارده كعروس للمسيح حبها واسلم نفسه من اجلها تتحق

تتحد مع روح القدس، مع روح الحق، وتغير حياتك. مجهود حقيقي، مجهود ومش سهل، ومحتاج حرب، ومحتاج وقفة، ومحتاج إصرار، بس ده الطريق اللي آخرته حياة. ده الطريق اللي فيه فعلا رجاء إن حياتك تتغير وحياتك تكون فعلا من مجد المجد. ولكن في طريق تاني، لو إبليس النهاردة صعبها عليك وحاسسك إنه هو أنت هتعمل إيه، ما أنت مش هتعمل حاجة. أعرف شاب بتضايق جدا على حياته، الشخص ده ناجح كان جدا ومهندس، وإبليس خبطه خبطة قوية جدا في علاقة مر بيها، فاكتئب. وبسبب الاكتئاب دوت، وهو مش اكتئاب مرضي، لكن هو اكتئاب، هو مر انه خلاص ما فيش حاجة ليها طعم. فإيه اللي حصل؟ تقول له مثلا اجتهد في امر تاني علشان في بكرة، مش عارف يشوف بكرة، هو خلاص وقفت عنده لغاية هنا. وممكن تكون انت كمان النهاردة في امر اتقفل قدامك، اتخبطت خبطة كبيرة وحاسس انك متألم جدا ومش عارف تعمل ايه. بص النهاردة واطلب من النهاردة معايا الروح القدس يفتح لك عينيك زي ما فتح لعينينا الغنام ده. شوف احلام الرب ليك، هي ما خلصتش، هي ما خلصتش، لسه في احلام الرب ليك، لسه في حق الرب بيقول انك ناجح وانك غالي وانك مهم في ملكوته، وانه اعد ليك اعمال صالحه لسبب تسلك فيها، وانك لسه ليك دور وليك هدف، وانك لسه هتستخدم، وانه في حاجات كتير مجد جاي على حياتك، وان كل حياتك عايز يحطها في المجد اصلا. النهارده اطلب معايا الروح الحق، روح الحق الذي يرشدني إلى جميع الحق، ما يخلينيش مزنوق في الواقع اللي أنا شايفه، لكن يوريني واقع تاني، يوريني واقع تاني، يوريني السماء بتفكر فيا إزاي، بيوريني أفكار الله. قوله كده يا رب، أنت قلت لأن الروح القدس ما بيتكلمش من نفسه، لكن إيه؟ بل كل ما يسمع يتكلم به. تخيلوا الأب والابن والروح القدس واحد، فكل السماء بتتكلموا عنك، كل اللي الله بيتكلموا عنك الروح القدس عايز ينقله لقلبك النهارده، ويقول لك احلام الرب ليك ايه، ويقول لك افكار الرب المجيده عن حياتك ايه، ويقول لك بكره بتاعك شكله ايه، ويقول لك خطط العدو ايه، ويعلن لك حتى الامور اللي ابليس بيفكر فيها الروح القدس عايز يجي يعلنها لك ويكشفها لك، ويعلن لك الخطط الروحيه مش بس الالهيه، لكن ايضا خطط العدو في حياتك ينبهك منها. ده الروح القدس. عشان كده افتح قلبك النهارده، قول له يا روح الله انا بتحد مع الحق، انا رافض الواقع ده، انا مش عايز الكذب اللي ابليس معايشني فيه. ايوه اللي انت عايشه هو الكذب، لانه كل امور صعبه بتمر بيها في هذا العالم ورئيس هذا العالم هو ابليس، هي كذب، هو كذاب. لكن يوجد حق، يوجد اله يريد ليك كل الخير، يوجد اله محضر ليك كل المجد، عنده خطه حقيقيه قويه جدا لحياتك، وخلقك لاهداف صالحه والمشيئة صالحة. عشان كده النهاردة أرفض الكذب، صدق في الحق، صدق في الكلمة، اقعد كده ألف في الكتاب المقدس في الأمور اللي أنت شايفها، يمكن حاسس بفشل، افتح الكتاب وشوف كلمة الرب بتقول إيه عن الموضوع اللي أنت عايشه، هو ده الحق، وغير بالحق كل حقيقة أنت عايشها، سكة امشيها مع الروح القدس وحقيقي بتنجح، لان كلمته هي روح وحياة، ترجع تاني يرد في حياتك حياة، ويرجع تاني يغير شكل حياتك وتكون حياة مجيدة زي ما الحق بيقول. ونكمل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح العروس.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من الحلقات اللي بنتأمل فيها في المعجزات اللي ربنا عملها عن طريق النبي إليشع. والنهاردة بنعمة الرب بنقرأ عن معجزة جميلة جدا. أنا شخصيا هذه المعجزة وهذه القصة من أكثر القصص اللي أثرت في حياتي شخصيا. خلينا مع بعض نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 1. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. قال لها إليشع: ماذا يصنع لك؟ اخبريني بماذا لك في البيت. قالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، شوية زيت صغيرين يكفوا لدهن الرأس، إلا دهنة زيت. قال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي ايضا وعاء. قال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. فأتت واخبرت رجل الله، فقال: اذهبي بيع الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين. المعجزة اللي احنا قريناها دي من المعجزات، واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق إليشع النبي. وإليشع رمز لرب يسوع المسيح في كلمة الله، مش بس لأنه اسمه إليشع يعني إله يخلص، كما اسم الرب يسوع المسيح مكتوب: تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس تشابه في الأسماء، لكن أغلب المعجزات اللي صنعها النبي إليشع كانت معجزات نعمة، زي المعجزات اللي عملها الرب إله كل نعمة. الرب يسوع اللي مكتوب عنه: جاء مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة. كالعادة أحكي المعجزة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات وفوائد، وبذكر كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني النهاردة إن في آية في سفر الرؤيا بتقول إن شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني العهد القديم كله بيتكلم عن الرب يسوع المسيح بصورة رمزية في الذبائح، في القرابين، في الأشخاص، ثم العهد الجديد تحقيق هذه الرموز والنبوات عن ربنا يسوع المسيح. لهذا نحن نتحدث عن معجزات إليشع التي فيها

رمز لعمل ربنا يسوع المسيح، لأن المسيح هو هدف كل الكتاب المقدس، هو مركز كلمة الله. كان في أسرة عبارة عن زوج وزوجة ولدين، والراجل اتداين يعني بقى ما عندهش فلوس، وقتها ما كانش في بنوك، فراح لشخص اسمه المرابي، عمله المرابي. المرابي إلى الآن في الميدل إيست في الشرق الأوسط موجود، راجل بيبقى غني جدا، ولما واحد يبقى مزنوق يعني محتاج فلوس يروح للمرابي. المرابي يقول له حبيبي تعال لي، عايز 1000 أديك 10، ما تاخدش 100 ألف، لأنه إذا بيدي 1000 جنيه بياخد قصادهم 1000 ولا 2000 وفايدة مركبة. المرابي يعني حتى لو أنت مرابي لو بتسمعني غير محبوب، قابلت ناس كتيرة مش بيحبوا المرابي. المهم إنه الراجل ده وهو مديون للمرابي مات، بس كان راجل مؤمن، وجي المرابي بعد ما الجنازة خلصت وقال للست هاتي الدين، قالت له ما عنديش فلوس، هو طبعا كان عايز كده، قال لها ماشي هاتي الولدين اخدهم عبيد اشتريهم وخلي الباقي علشانك. وطبعا الام زعلت قوي، ازاي تاخد الولدين؟ قال لها بفلوسي. ذهبت الى اليشع الذي هو يرمز لربنا يسوع المسيح، صرخت الى اليشع قائله ان عبدك زوجي قد مات، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الله. واليشع قال لها طب عندك ايه في البيت؟ قالت له انا عندي دهنه زيت صغيره، شويه زيت قليلين. قال لها ماشي، روح البيت استعيري أوعية فارغة ونظفيها تكون فارغة ونظيفة، اقفلي الباب عليكي انت وعيالك، وصبي من شوية الزيت الصغيرين واملي الأوعية. طبعا كان عايزة إيمان، ازاي شوية زيت قليلين يقضوا أوعية؟ بس هي دي المعجزة، إمكانية الرب في تسديد الاحتياج. وبدأت تصب والولاد يدوها الأوعية تملأ عشرات بل مئات الأوعية. بعدين قالت للواد انت يا ابني هات كمان وعاء، قال لها يا ماما خلصنا كل الاوعيه اللي استعرناها. فوقف الزيت. وبعدين راحت تاني لاليشع وقالت له اعمل ايه؟ المعجزه تمت وبقي عندي زيت كتير. قال لها بيع الزيت سدد المرابي، عيشي انت وولادك بما بقي. هذه المعجزه الجميله اللي انا بحبها قوي لان لها تاثير عملي في حياتي. هذه المعجزه عايز اشارككم باربع افكار مركزة جدا ومحددة في هذه المعجزة. الفكرة الأولى عن أعظم شركة تأمين، والشركة الثانية عن مشهد للعالم الحزين، والشركة الثالثة يسوع يسدد الدين وحده اللي بيقدر يتداخل في احتياجاتنا بطريقة معجزية، وأخيرا وداعا للمرابي إلى أبد الآبدين. يا مرابي اطلع برا، ربنا سدد الدين وما تجيش تاني ولا تقدر تاخد الولاد عبيد. دي التأملات المختصرة بتاعتنا. أول حاجة أعظم شركة تأمين. شركات تأمين، ومحدش يزعل مني طبعا، بس أنا بقول إن شركات التأمين دايما شركات تأمين، مفيش حاجة اسمها شركة تأمين على الحياة. هما بيقولوا يعني مثلا روح لشركة تأمين قول لها عايز أأمن الحياة، تقول مثلا تدفع إزاي وبعدين يقول لك، تقول لهم طب وبعدين؟ يقولوا لما تموت. اموت؟ انا بقول انا مش عايز اموت. لا، يقول لك ما فيش حد، ما احنا الشركه بنقول لك لما تموت ندي ولادك. اذا تقول لهم اسمها شركه تامين بعد الموت مش الحياه. لكن هناك شركه تامين على الحياه واحده في الرب يسوع المسيح، بجد هو اللي بيدي ضمان للحياه الارضيه وبيدي ضمان للحياه الابديه. مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. علشان كده الست دي جوزها كان مؤمن بربنا وتقي، قالت كده عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم إن عبدك يخاف الله. وأنا بقول لكل مشاهد ومشاهدة يسمعني الآن، يا ترى هل مأمن في شركة التأمين الإلهية؟ هل إذا انتهت حياتك بعد عمران طويل ربنا يديك طولة العمر ويديك طولة العمر تقدر يقولوا عليك أهلك إنه هذا كان يخاف الله، ويقدروا ولادك وولاد ولادك وبناتك وبنات بناتك يقولوا جدتنا أو مامتنا كانت تخاف الله؟ هذه هي شركة التأمين. اسمع ماذا يقول الكتاب. التقوى، مخافة الله، التقوى مع القناعة تجارة رابحة. ما تخافش إذا أنت مسيح حقيقي، إذا أنت مؤمن بالرب إيمان حقيقي، ما تخافش حتى في موتك. الراجل ده مات وهو مديون، بس كان ربنا لسه حي

زال حي وسيظل حي إلى أبد الآبدين، لأنه مأمن في شركة تأمين. أروع حاجة ممكن تسيبها لأولادك، أجمل حاجة ممكن تسيبيها لأولادك وبناتك، إنك بتخافي ربنا. ما تخافش على الولاد، ما تخافش على البنات. إذا أنت بتخاف ربنا ما تخافش عليهم. أعظم شركة تأمين. هقرأ لك حاجة عن البيت المسيحي الحلو اللي مأمن على نفسه وعلى أولاده. اسمع يقول إيه. سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرض، يدبر أموره بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الظهر. مؤمن في شركة تأمين. الصديق يكون لذكر أبدي، يعني حتى انتهت حياته على الأرض خدمته اللي عاشها ذكره حلو، ذكر أبدي. لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقه. أصلي إنك تعرف إن الشطارة مش إنك تاخد فلوس أكتر على الأرض، لكن الشطارة إنك تكون بتخاف ربنا وإنت هنا على الأرض. وعلى فكرة مخافة ربنا معناها الإيمان به، ومخافة ربنا معناها إنك بتضحي لأجله. مثلا لما أبونا إبراهيم قال له ربنا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه، وبعدين إبراهيم أخذ الولد فعلا وكان خلاص رفع السكين، ربنا قال له بذاتي أقسمت يقول الرب إني لأباركنك مباركة لأني الآن علمت إنك خائف الله. تزكى أبونا إبراهيم إنه خائف الله. خائف الله يعني حب ربنا أكتر من الولد. يا ترى أنت بتخاف ربنا؟ عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب. أعظم شركة تأمين. ثم مشهد للعالم الحزين. هذه المعجزة فيها خمس كلمات. الخمس كلمات دول بيحكونا بجد، بيذكروني بالدنيا دي. أول حاجة صراخ، صرخت. تاني حاجة موت، عبدك زوجي قد مات. تالت حاجة مرابي. رابع حاجة عبودية، عايز ياخدوا الولدين عبيد. خامس حاجة دين. الدنيا اللي احنا فيها دي كده. من يوم ما أخطأ آدم وحواء وقال ربنا للإنسان شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، بقيت الدنيا كده. يمكن انت بتقول الدنيا لونها بامبي، يجوز، لكن عايز اقول لك الدنيا بعيد عن ربنا شقاء. سليمان الملك العظيم قال الانسان اللي بعيد عن الله لو بيسكر، لو بيزني، لو بيعمل اي حاجة، بيحس بشقاء وتفاهة. الحياة هي عناء رديء قد جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيها. صراخ. نفسي اسأل حضرتك او حضرتك سؤال، امتى يصرخ الانسان على الارض؟ لما يتولد، ولا هو في ظروف الحياة، ولا بعد ما تنتهي حياته؟ نفسي أسمع الإجابة. أيوة بتقول وهو بيتولد بيصرخ. طبعا ده دليل إنه حي. علمونا كده في الطب إنه بعد ما يتولد البيبي نخبط على ظهره، لو ما صرخش يبقى ميت. يتولد الإنسان يصرخ، ويعيش في أشواك الحياة يصرخ لغاية ما بيموت وهو بيصرخ إذا كان بعيد عن ربنا، ثم يصرخ إلى أبد الآبدين في الجحيم. هتقول لي ده أنت الدنيا سودة معاك متشائم. لا، دي الحياة كده فعلا. الحياة هي كده من غير ربنا. بس عايز أقول لك الحياة مع المسيح فيها كل السعادة، فيها كل الفرح، في صراخ ثم في موت. الحياة فيها موت. من الحاجات المآسي بتاعت الحياة الموت. عبدك زوجي قد مات. هل انت مستعد لهذه اللحظة لما تقابل ربنا؟ عايز اقول لك حتى لو انت مش مصدق ان في ربنا، يعني في ناس بتفتخر انها ملحدين، وبالمناسبة حسب كلمة الله لا يوجد ملحد حقيقي. يعني ايه؟ يقول الكتاب لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم. يعني انت عايز تبقى ملحد، او انت بتتفاخر انك ملحدة علشان عايز تعيش في خطاياك وضميرك مرتاح، ومش هيرتاح. وانت ملحد ضميرك مش هيرتاح لا هنا ولا ابديا. ارجوك صدق ان في اله عظيم خلقك وحبك وفداك وبينادي عليك في هذه اللحظة وانت تسمع هذه الحلقة. صراخ وموت ومرابي. ايه مرابي؟ يعني مرابي زي ما قلت لحضرتك، تجي له مثلا تقول له انا مزنوق في 50,000 دولار، يقول لك خد 100 بس كل سنة هاخد عليهم مثلا 20,000. فعلا هم غاليين جدا كده. والسنة اللي جاية ياخد على 70, 50, 20، وبعدين وهكذا فايدة مركبة. وقلت لحضراتكم انه القصة دي غالية عليا، لانه انا

انا حرفيا مره من المرات زمان كنت، ودي اول مره واخر مره حصلت معايا القصه دي، كنت بوعظ عن المرابي في احد البلاد، وكانت الدنيا زحمه قوي، وبعدين كان في 3 قاعدين وماسكين بندقيه آلية كده بنادق، وانا بوعظ بقول المرابي انسان شرير، وفجاه في الزحمه لقيت واحد اللي قاعد في النص خلع البندقيه بتاعته واداها للي جنبه وطلع. قلت ما هيمشي، وفجأة فوجئت انه بدل ما يطلع من الكنيسة من على الباب طلع لي على المنبر، ودي كانت اول مرة واخر مرة حصلت معايا، وطلع لي على المنبر وانا مش عارف عايز ايه. بعدين قلت المرابي رمز لابليس، وهو قرب علي، وبعدين بس قلت المرابي، وبعدين قال لي هات الميكروفون، قلت له اتفضل، وقف، واتاري كل البلد كانت عارفاه، قال انتوا عارفين انا مين؟ سكتوا كلهم. قال انا معروف لديكم، عارفين انا بعمل ايه، عارفين انا تجارتي في ايه، بس عايز اقول لكم الواعظ، كنت لسه انا شاب صغير، اللي بيقولوا الشاب ده صح، انا خدت فلوس كتيرة فعلا من المخدرات، وخدت وخدت وخدت، بس عايز اقول لكم ان انا حزين وكئيب واتعس انسان رغم ان عندي فلوس كتيرة، لان الشيطان اللي بيوعظ عنه الشاب ده بجد اداني فلوس لكن ما قدرش يديني سعادة، ولا قدر يديني ان يكون في سلام في البيت. اسمعوا كلام ربنا وكلام الواعظ ده، علشان الشيطان مرابي وحش. ونزل من على المنبر ولقيت ناس كتيرة بتبكي. اتاري الراجل ده كان معروف، وكان يعني ليه سوابق انه قتل كذا حد ومشهور. اللي انا عايز اقوله لك، العالم ده فيه مرابي كبير. ايه المرابي ده؟ رمز لابليس. ابليس على فكرة لما بيديك مخدرات او افلام وحشة او فلوس، اوعى تعتقد، او شهوات او نجاسة او خيانة زوجية، اوعى تعتقد انه بيحبك ابدا. ابليس بيخدعك، بيديك، بيديك، بس هياخد منك. قال المسيح عن ابليس المرابي الكبير: السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا قال المسيح فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. مشهد العالم الحزين: صراخ، موت، مرابي، عبودية. المرابي عايز ياخد الولدين عبيد، رمز، كما قال المسيح في انجيل يوحنا صح 8 وعدد 34: كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. حتى السيجارة صدقني بتبدأ تقول السيجارة لعبة، وبعدين لاحظت ناس بيقولوا لي وانا حتى السيجارة مش قادر ابطلها. عبودية. ثم دين. الدين كبير قوي، لانه مكتوب اجرة الخطية هي موت. ايه يعني دين؟ يعني عايز اقولك لما تروح فندق مثلا في الليلة $50 تقضي ليلة، يبقى تدفع $50 اجرتها كده. اهو انت اجرة الخطية وانا اللي بعملها، اجرة الخطية الواحدة موت. مش بس موت جسدي، لكن موت ادبي، انفصال الانسان على الله، ثم موت ابدي، الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. هذا هو الموت الثاني، كان مكتوب في رؤيا 20. مشهد العالم الحزين. لكن تعالوا نشوف كيف صنعت هذه المعجزة عن طريق أليشع الذي يرمز للمسيح، كيف يسدد الدين. أول حاجة صرخت له، وأنا بتمنى لك أنك تصرخ لله: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. صرخت، ثم قال لها: ماذا لك في البيت؟ الست دي ما كانش عندها حاجة إلا شوية زيت قليلين، خلي بالك ما قالتش ما عنديش، لكن قالت عندي شوية قليلين. ربنا عايز يباركك باللي عندك، ربنا يقدر يستخدم الإمكانيات البسيطة في شخصيتك، إمكانياتك المادية، إمكانياتك الثقافية. يمكن بتسمعني في أماكن مختلفة في العالم وتشاهدني، صدقني في ظروفك الحالية بدهنة الزيت اللي انت فيها ربنا يقدر يعمل عمل عظيم. لا تستقل الحاجات الحلوة اللي ادها لك ربنا. ثم قال لها: اذهبي. وقد دعا الرب يسوع المسيح الخدام في كل العالم، قال: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدا. يدينا الرب أن نذهب إلى النفوس المحرومة، الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حامل الحزن. بس قال لها: روحي وجيبي أوعية فارغة. وعايز أقول لك حاجة، إذا قلبك مليان بحب العالم

ونجاسة العالم وانشغالك بفلوس العالم وأمور العالم صعب انك تدور على ربنا لانك مش عطشان ليه. قال المسيح: طوبى للجياع والعطاش الى البر. قل له يا رب انا عايز افضى يا رب، فضيني يا رب، انا عايز ابقى اناء نظيف يا رب، انا محتاج اليك. قال لها اوعية فارغة ثم لا تقللي، ربنا كريم جدا. يعني عايز اقول لك بركة ربنا مش حسب احتياجك. يمكن وانت بتسمعيني تقولي انا كل املي في الدنيا دي ان ربنا يغفر لي خطيتي، حتى مش مهم يوديني السماء بس ينقذني من النار. مفيش حاجة كده. ربنا لما يخلصك هيباركك، باركنا بكل، مش حسب احتياجي، حسب غناه. يعني لما بروح مثلا لأسرة كريمة جدا، انا احتياجي سندوتش طعمية، سندوتش همبرجر روعة، وانت كمان. فلكن تلاقي مثلا يعمل لك منسف وضلمة وفاصوليا، يعني اقول ده كتير قوي، يقول لا لا لا، ما هو انا مش هقدر اكل ده كله. يقول احس ان هما بيقدموا حسب كرمهم مش حسب احتياجي. ربنا عايز يكرمك، وايد ربنا كبيرة قوي لما يكرمك. ربنا يكرمك حسب امكانياته، لانه القادر ان يصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. المهم قال لها اقفل الباب عليك وعلى اولادك، وده رمز جميل زي ما حضراتكم وحضراتكن اذا بتحافظ الكلام اللي قال المسيح، قال متى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء. وشجعك ان يبقى في مسبح عائلي في حياتك. يعني ايه؟ يعني انت وزوجتك والولاد كل ليلة تقضي ولو ربع ساعة في الصلاة، اغلق الباب. في ترنيمة جميلة لقداسة البابا شنودة بتقول اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع. ثم قال ما امتلأ انقليه، يعني لما يمتلئ الزيت انقليه، يبقى فيه بركات ونقلات في حياتنا. ولما حصل كده جات واخبرت رجل الله. اللي انا عايز اقوله لك، الزيت ده يرمز لنعمة ربنا وعمل ربنا بالروح القدس. كل ما انا ابقى عطشان وعندي فراغ كل ما يملاني اكتر. ربنا عايز يباركك ويباركك ويباركك لغاية ما الست دي بقت مالتي مليونيرة. يا سلام. اه طبعا في الوقت ده كان في مجاعة، وكان كيلة الدقيق كان قبلها، قبل ما تحصل الخير، كان قبلها انه الناس اكلوا ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، ورأس الحمار كان بثمانين شاقل من الفضة. مجاعة، مجاعة شديدة. تخيل بقى زيت غالي جدا، فتخيل دي معاها مئات الأوعية من الزيت، بقت غنية جدا. عايز اقول لك الغنى الحقيقي مش ان يكون عندك فلوس كتيرة في البنك، الغنى الحقيقي هو ان تكون غني لله. قال المسيح في انجيل لوقا اصحاح 12: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. بمعنى قال المسيح عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ، تبقى محظوظ لو لجيت لربنا. هنا على الارض تبقى نفسك سخية، نفسك غنية، تعرض عليك خطايا العالم بجد، مش حرمان ولا خوف، تقول دوسي يا نفسي بعز. الست دي بقت غنية في ليلة وضحاها. وانا عايز اقول لك باخلاص شديد، يوم ما الزيت يجي حياتك، يوم ما عمل الروح القدس يسكن جواك، اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، يوم ما ليش على الحقيقي يجي بيتك ويدخل جوه حياتك، تحس انك غني. حتى لو انت فقير ماديا، صدقني تحس انك اغنى انسان بجد، لانك هتبقى وارث لله في السماء، بقت غنية. النقطة الاخيرة اللي بختم بيها كلامي، ان المرابي مشي للابد. اللي حصل، قول مثلا الست دي بقى عندها 20 مليون دولار، بجد الزيت كان غالي جدا في الوقت ده، وطبعا غيرت البيت وجابت دولاب حلو وخزانة حلوة، والبيت اتغير خالص، وجابت لبس للاولاد، الاولاد بقوا زي الامرة كده. وجي المرابي جي خبط على البيت، اتهيأله ان البيت مش هو. الله، طب ده البيت ده كان مكسر، ازاي بقى كده؟ يوم ما المسيح يدخل في حياتك بتتغير بجد. وخبط المرابي وتشجع جدا ودخل، ولقى الست طبعا لابسه لبس جميل، لانه بقت غنيه بعمل ربنا، اقصد غنى روحي يعني.
المسيح لما بيكرم بيكرم من كله.

صدقني حتى منظر وشك بيتغير، مش بس عشان سنانك كانت فيها سجاير ولونها اصفر، لا لا لا، كل شكلك بيتغير. سلام، يعني عارف الناس المسيح بيغير حياتهم، وشهم بيتملي سلام، حاجه عجيبه يا اخي، تحس هو اتغير، منظر وشه اتغير. المراه دي بعد ما اليشع صنع معها هذه المعجزه، اي الذي يرمز لرب اليشع، تغيرت بالكامل. والمرابي راح داخل ومسك الواد، مسك الولد التاني وقال بفلوسي هياخدهم عبيد. قالت له سيب الولد. قال هسيب الولد ازاي، انا ليا 100,000 دولار. هي كانت مجهزة 100,000 دولار. قالت له خد يا مرابي، ادي 100,000 دولار، بس عايزك تطلع برا وما تقربش ولا مرة من الولاد، برا يا مرابي وما تقربش من الشارع ده. والمرابي استعجب، ازاي جابت الفلوس؟ عايز اقول لك المرابي اللي هو رمز الابليس اللي في حياتك، وعامل مشاكل زوجية بينك وبين مراتك، وعامل مخلي الولاد عايشين في العالم والخطية، يوم ما يسوع المسيح يسكن في قلبك وفي بيتك، ابليس ما يقدرش يقرب. صدقني تشعر بالنصرة على ابليس، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، وتحس انه مش انت خايف من الشيطان ومن السحر، ابليس بيهرب منك. قاوموا ابليس مش وهربوا منه فيهرب منكم. ابليس يهرب من حياتك، والمرابي يطلع، والولاد يبقوا حلوين. ما نفسكش تصلي لاجل بيتك؟ صلي معايا دلوقتي، قول يا رب انا حياتي فيها ديون يا رب، ديون الخطيه، في صراخ، في موت، في مرابي ابليس يا رب بيبيع لي الامور التافهه بالغالي، واخد صحتي واخد وقتي. تعالى يا رب يسوع افديني بدمك يا رب، تعالى يا رب يسوع اديني حياه جديده، تعالى اغنيني بيك يا رب، انا بسلمك حياتي، تعالى املي حياتي بالخير واطرد ابليس مني يا رب، حررني، لانه يا رب انت قلت ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. انا بسلمك حياتي، انا بسلمك بيتي، انا بسلمك يا رب ولادي، كله ملك ليك، تعالى اسكن في بيتي يا رب، لان انت وعدت امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك، له كل المجد، امين.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300.

او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني www.alkarmatv.com او اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: المرنم قال: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. اليوم كله بنسمع أخبار كتير موجعة ومؤلمة محزنة، لكن ده المكان الوحيد اللي فيه نقدر نرتاح، وهو ليه كل المجد. بيقول: تعالوا إلى موضع خلاء منفردين واستريحوا قليلا. قل له: شكرا ليك يا رب عشان الراحة يا رب، شكرا ليك انك اديتنا فرصة فيها نرتاح. انا بشكر كل واحد واحدة بدأ يصلي، تعالوا كلنا نقول له: يا رب بنطلب وجهك. قلت: اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب. بركة حضورك يا رب علينا كلنا، بركة حضورك على المكان، بركة حضورك على العازفين والكورال والكاميرات والإضاءة وكل حاجة يا رب، والبث. دينا نسبحك، دينا نرفعك، دينا نعليك، دينا نمجدك، ونيجي بكل حمل جوانا يا رب، نيجي بكل حمل جوانا يا رب ونرميه عليك يا رب. مكتوب: أحمالنا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. بركك يا رب، أشكرك يا رب. وانت واقف قول له: أشكرك علشان ديتني فرصة مرة تاني أكون واقف في بيتك يا رب. أشكرك لأجل نعمة الحياة، أشكرك لأجل الصحة، أشكرك لأجل نعمة إن أنا واقف على رجلي وبتنفس نفس داخل وخارج يا رب. نشكرك، نشكرك.

ارفعك يا رب، انا عليك يا رب، مجدك. وانت واقف شاور عليه وقول له، قلت للرب انت سيدي خيري، لا شيء غيرك، انت خيري يا رب، انت سيدي، انت حبيبي، انت الهي، انت ربي، ملناش غيرك يا رب. الى مين يا رب نذهب؟ الى من يا رب نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك؟ نروح لمين يا رب؟ هنروح لمين؟ هنروح لمين يا رب؟ من مثلك؟ من مثلك يا رب؟ من مثلك؟

يا رب نشكرك من كل القلب لأنك حاضر في وسطنا. دينا نرنم ونفرح بيك يا رب وسط ظروف صعبة. يا رب دينا نرفعك ونعليك ونمجدك ونيجي وإحنا عنينا عليك في هذا اليوم، سواء حاضرين هنا في الكنيسة أو كل فرد بيتفرج علينا في كل حتة في العالم. في اسم الرب يسوع المسيح يا أبونا نطلب ليك المجد وليك الكرامة. آمين. يلا نسبح الرب، قولوا معانا

ثق تماما انه هيسندك ويكمل معك الرحلة. مين يقول امين؟ انا لو قلت لك ما تخاف.

0: ماشي تقولي على أساس إيه؟ يعني أنت بتقول كلامنا على أساس إيه؟ لكن لما ربنا بنفسه يجي يقولك ما تخافش لازم تصدق فيه. مين يقول أمين؟ هو وعد وقال كده: لا تخف لأني معك. قولوا بصوت عالي يلا: لا تخف لأني معك. لا تتلفت لأني
1: إلهك.
0: طالما هو إلهك مهما كانت الظروف، مهما كانت الأمور صعبة، أنا عارف أن الأيام دي صعبة، بس يقدر زي ما كنا بنرنم، ده هيشفي ألام وهيدي
1: سلام.
0: عشان كده اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل، هو اللي يضمن أنا هستر عمرك وإيامه، أنا هحمل وأعمل إيه كمان وأشيل. يلا نقول مع بعض:

يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك. قل له رويني النهاردة يا رب. مين يقول أمين؟ قال الرب يسوع المسيح للسامرية في يوحنا 4: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء

الذي أعطيه أنا لا لن يعطش إلى الأبد. قل له يا رب رويني النهاردة، فرحني واملأ قلبي سلام. من يقول أمين؟ أمين. يلا نقول مع بعض. يلا وقف وافرح وقول معايا يلا.

هنختم معاكم بترنيمة قبل ما يكون لنا وقت نسمع كلمة ربنا. الترنيمة اللي جاية ترنيمة جميلة بتقول اوعى تنسى اني ما تخافش. مرة تانية ارجع واقولك ما اقدرش انا اقولك ما تخافش. ليه؟ مين انا؟ تراب. مهما كان اقوى انسان، رئيس اعظم دولة، حتى لو قالك

تخافش برضو ايه هتخاف، لكن ده ملك الملوك ورب ورب الارباب اللي بيقول لك ايه ما تخافش، فوعودي ليك انا ما رجعش. يلا نقول مع بعض الكلمات العظيمه دي قبل ما يكون لينا وقت ونسمع في كلمه ربنا كلنا.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يا رب بنشكرك من أجل محبتك، نشكرك من أجل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب اللي أنت فاتح دايما قلبك لينا يا رب، نشكرك يا رب أن أنت بتستقبلنا بكل محبة. ساعدنا يا رب أن احنا تكون قلوبنا مستعدة تسمع كلمتك، ويكون عندنا الشجاعة دايما يا رب أن احنا نستجيب لكل نداءاتك. يدينا نعمة يا رب، يدينا قوة، اجعلنا أرض صالحة تسمع الكلمة وتعمل بها. بنصلي بكل ثقة بشفاعة أمنا العذراء مريم وكل القديسين، أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. تحل علينا نعمة وبركة الرب. قبل ما نبتدي نسمع كلمة الرب نرفع صلاة بسيطة. أبونا صلى، بس كل واحد مننا بيطلب من ربنا النهاردة، يقوله يا رب اديني النهاردة أن كلمتك تزورني، يعني ارفع في قلبك كلمات بسيطة للرب تساعدك النهاردة أنك تقبل كلمة ربنا. قوله يا رب النهاردة أنا جاي وأنا عندي الثقة والإيمان أن أنا هسمع رسالة خاصة بي. خلينا ناخد النهاردة رسالة النهاردة من إنجيل القديس يوحنا والإصحاح العاشر، ناخد جزء بسيط خالص. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. اسمع، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، والمجد لإلهنا دائما أبديا، أمين. طبعا الرب يسوع بيتكلم إن هو الباب، بيقول إنه الحقيقة إنه الباب ده هو الباب الوحيد اللي ما يجبش إنك تنساه، أنا هو الباب. وبيقول النهاردة إنه الباب الوحيد اللي ممكن يخلص. بس أنا النهاردة مش هكلمك بس عن الباب ده، ما هو المشكلة إنه إن في أبواب تانية، فرسالة النهاردة أبواب مختلفة. كل إنسان في حياته بيمر بأبواب كتيرة، صح ولا لا؟ بتمر بأبواب، ممكن أبواب تدخل منها، ممكن أبواب تبقى مقفولة، ممكن أبواب تقف قدامها ومش عارف تعمل إيه وفي حيرة. فالإنسان في حياته بيمر بأنواع مختلفة من الأبواب. بس برضو قبل ما تسمع الرسالة صلي، قول له يا رب أنا النهاردة محتاج وأنا بسمع الكلمة أعرف إيه الباب اللي أنا واقف قدامه، أو مشكلتي مع أي باب. فرسالة النهاردة أبواب مختلفة. طبعا أنا عارف إن الباب الوحيد اللي بيخلص، والباب الوحيد اللي تدخل وانت مطمن ليه، والباب الوحيد اللي بيكلمنا الرب بيقولك اوعى تنسى الباب ده. انا عارف المعلومة دي وعارف ان انت تعرفها، بس في ابواب تانية، ان واقع الحياة بيقول ان في ابواب تانية. فاول باب بكلمك عنه النهاردة اسمه باب الاغراءات. باب الاغراءات، هقولكم حاجة، في العهد القديم كلكم بتعرفوا انه دايما كانوا بيحطوا على باب المدينة بيبقى في

حصن كبير يبقى في باب كبير ضخم جدا على باب المدينة. لكن الباب الكبير ده فيه بيبقى باب صغير. حتى لحد النهاردة في كتير من المؤسسات تعمل باب كبير لكن تعمل باب صغير مع الباب الكبير، عشان مرات مش محتاج أفتح الباب الكبير كله فبفتح الباب الصغير ده. كان كده في العهد القديم، كان فيه الباب الكبير ده وفيه باب صغير، واللي بيقدر يستولى على الباب ده يبقى قادر انه يستولى على المدينة. اللي يستولى، اللي قدر انه يدخل من الباب ده قدر انه يدخل كل المدينة ويستولى عليها. فعايز اكلمك في الباب الاول ده عن باب الاغراءات والباب الصغير ده. هو في العهد القديم في سفر التكوين كلم الرب قايين وقال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. عند الباب، هو ده الباب اللي أنا عايز أتكلم عنه في الأول، لأن ده من أخطر الأبواب اللي ممكن يدخل منها إبليس. ولو استولى على الباب ده هو قدر يدخل لكل حتة. ما هو أيضا في باب كبير بس في باب صغير. الباب الصغير ده لو قدر يدخل منه إبليس خلاص قدر إن هو يدخل لجواك ويستولى على كل حاجة. خدوا بالكم، إبليس بيعرف إن الهجوم المباشر مش مجدي. عمر الشيطان ما هيجي ويقولك إن أنا شيطان وأنا بحاربك، مش بيحصل كده، بالعكس. لكن الشيطان يغير شكله إلى شبه ملك، ودي هنا المشكلة. فأول باب، عند الباب خطية رابضة، باب الإغراءات. خدوا بالكم من الكلام المهم، إبليس بيكتشف نقطة ضعفك فين. مرة واحد بيقول لي الموضوع ده فيه جدل كبير. ليه في جدل؟ قال لي ما هو إبليس عارف كل حاجة وعارف نقطة ضعفي. قلت له لا، لو إبليس عارف نقطة ضعفك يبقى كشف كل أمورك وهو جواك عايش، فما ينفعش يبقى إبليس والروح القدس، ما ينفعش الاثنين. وما ينفعش إن إبليس زي الله قارئ كل حياتك وقارئ كل أفكارك، ولا يبقى الله. قال لي أمال إيه؟ قلت له إبليس بيحاول يكتشف نقطة ضعفك من رد فعلك. إبليس بيحاول يكتشف نقطة ضعفك من رد فعلك، بيحاول يشوفها فين. فيبتدي في أول باب اسمه باب الإغراءات. الباب ده اللي بيعرفوا في بيصطادوا في ممارسة الصيد، الناس اللي بتصطاد. فالناس اللي بتصطاد تعمل إيه للفريسة؟ تشوف الفريسة، خدوا بالكم، يبتدي يفكر ممكن أجرب معاها بتحب إيه؟ بتحب إيه؟ مع الخبرة بيبتدي يكتشف ايه اكتر حاجة بتحبها الفريسة ويبتدي يحطها قدامها. هو اللي بيعمله ابليس معك كده. ابليس بيبتدي يحط قدامك حاجات، ما بيدخلش قدامك قلنا من الباب الكبير، لا هو مش محتاج يدخل من الباب الكبير، هو محتاج باب صغير. حتى لو باب متوارب هو يقدر من الباب الصغير ده يدخل لكل بيتك. ففي اول باب، باب الاغراءات، يبتدي يحط في ذهنك فكرة. هي بتبتدي ازاي؟ هي بتبتدي فكرة يحطها في ذهنك. المشكل ايه؟ المشكل ان الاغراء هنا ان بيحط الفكرة اللي اكتشف ان انت بتحبها. قلنا زي الناس اللي بتصطاد بيحط قدام الصيدة بتاعته، بيحط قدامها وسائل مختلفة لحد ما يكتشف اكتر حاجة بتحبها. فابليس بيعمل معك كده، فيبتدي يحط الفكرة ويكتشف ان الفكرة دي اللي انت بتحبها. زي ما حط في سفر التكوين، حط في ذهن حواء فكرة الشجرة. بيقول الكتاب فرأت حواء ان الشجرة جيدة للأكل. وهنا تبتدي المشكلة، تبتدي فكرة زي ما حطها في ذهن حواء. بس خدوا بالكم بقى الكلام المهم، بكلمك عن الباب الاول، باب الاغراءات، وعند الباب خطية، انتبه، وإليك اشتياقها. وهنا المشكلة بقى، ما أنا قلت لك هو بيحط الحاجة اللي أنت بتحبها. إيه إليك اشتياقها؟ خدوا بالكم، إليك اشتياقها التجربة دايما اللي بيحطها. اوعى تفتكر
إنه بيحطها لك مرة ويمشي. زي مرة واحد بيقول لي خلاص أنا نجحت في الموضوع ده. قلت له نجحت إزاي يعني؟ قال لي يعني إبليس كان بيجربني بحاجة وخلاص. قلت له لا، ده في مشكلة أنت مش واخد بالك. إبليس كائن شرير يلح عليك، ودائما إبليس خدوا بالكم لا يمل من الإلحاح عليك. لا أنت تفتكر أنه هو خلاص مشي. إبليس يعمل إيه لما بيحط جواك فكرة، فكرة إليك اشتياقها، هنا فكرة الإلحاح. يعني واحد مرة بيقول لي مثلا على سبيل المثال، فيقول لي أنا بقاوم، فرغم أنك أنت بتقاوم لكن إبليس يلح عليك. يلح عليك يعني يقرر. طب اللي بيحصل إيه؟ مع كسرة الإلحاح تحصل حاجة اسمها إيه؟ ضعف المقاومة. يجهدك. أنت تتعب هو ما يتعبش، أنت تتعب هو ما يتعبش. فباب الإغراءات هنا يلح عليك حتى تشعر في مرات أنك خرط في الطريق، فيسموها إيه؟ بديت تضعف في الطريق. طب خدوا بالكم بقى، واحد مرة بيقول لي بس ده للنقط الضعف. يعني إبليس يشوف الحتة اللي فيها الضعف. ما أنا بكلمك عن باب الإغراءات، فيقول لك الحتة دي فيها ضعف يحاربك فيها. بس قال لي لا لا لا لا. قلت له لا إيه؟ قال لي لا أنا عندي قوة في المنطقة دي. قلت له لا خد بالك بقى، كما يحاربك في مناطق الضعف يحاربك في مناطق القوة. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بشكر ربنا كتير إنه ربنا يحط ديك إحساس بالتواضع، إنك ما تشعرش إن أنت بار وإن إبليس ما يجرؤش على محاربتك، أو ممكن تكون قاعد مش شايف خطيتك أصلا. فأنا بصلي لو أنت مش شايف خطيتك إنك تصلي وتقول له يا رب لو أنا جوايا خطية أنا مش شايفها. زي مرة واحد بيقول لي يعني أنا شايف إن إبليس قال لي مرة ما يجرؤش على محاربتي. قلت له إزاي ده؟ الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، ده طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوياء. يعني مش ناس بقى واحد ضعيف في حياته الروحية، ولا واحد نقدر نقول ما بيصليش، ولا واحد يقول ده بأصله بعيد عن ربنا فعشان هو بعيد عن ربنا فوقع، أو مثلا واحد ملوش علاقة قوية بربنا. لا لا لا، ده واحد قوي، ده واحد ليه علاقة مع ربنا. وهنا المشكلة. يعني إبليس يدخل من أماكن القوة، يدخل من أماكن القوة. أنت قوتك واحد قاعد النهاردة في الكنيسة وربنا عطاله يعني حاجة كويسة ويشعر يقولك أنا قوي في الإيمان. طب كويس، أنت قوي في الإيمان، يعمل إيه معك؟ يبتدي يدخل الشك في قلبك. ما انت قوي في الإيمان، وإبليس شاطر يقدر يشككك، ويبتدي يحط قدامك مواقف تثير الحيرة بتاعتك وانت مش عارف ليه ربنا بيعمل كده، فيبتدي يخليك قدام ربنا تبتدي تتشكك رغم ان انت قوي وبتصلي وعندك إيمان. فهنا الإغراء في قوتك ان يبتدي يشككك. او نشكر ربنا ان انت قوي في اتحاد بيتك. يعني ايه؟ انا بيتي كويس، بيتي كويس، ويمكن ناس بتصلي وبتروح الكنيسة وعندي اتحاد في بيتي. طب ابليس شايف ان دي نقطة القوة، يعمل ايه ابليس؟ يدخل الشك بين الزوجين. والشك ده بيحصل ازاي؟ ما انا قلت لك في الاول، دي فكرة يبتدي يحطها ابليس جواك، والفكرة دي يبتدي يكبرها ويبتدي يصور لك بعض الأمور اللي ممكن تكون بتحصل، بس يصورها لك بطريقة مثيرة للشك. والنهاردة ان احنا بنصلي من أجل أسر كتيرة، إذا كان في الأسر دي فيها حرب من إبليس أو بيدخل الشك بين الزوجين، ما احنا قلنا بيت قوي وبيصلي ومتحد. طب يعمل إيه إبليس؟ يدخل الخصام. طب يدخل الخصام ازاي؟ ان يبتدي يوجد الاختلاف، ويبتدي يخلي الحوار تحول لجدل بين الزوجين. فما هو ابليس في اغراء هنا. انا قوي، يقول لك واحد انا ما عنديش، يعني انا ما بحبش المال قوي، يعني ما عنديش مشكله، يبتدي يحطك في ازمه ماليه،
فيبتدي هنا يبقى المال اللي انت كنت شايف ملوش

مش أهمية يبتدي يخليه بلي أهمية، أو ممكن يدخلك في خليك تنغمس في التجارة، وناس النهاردة كتير مشغولة في التجارة، أو ممكن هقول لكم حاجة، ده ممكن إبليس يعمل لك إغراء وانت مثلا في الخدمة، ما انت مشغول في الخدمة دي قوتك، يعني أنا قوتي في الخدمة. طب يعمل إبليس إيه في قوتي في الخدمة؟ ما يعملكش حاجة، يخليك تنشغل بالخدمة وتنغمس فيها، ما دي حرب الإغراءات، وتنسى صاحب الخدمة. يعني إيه؟ يعني إبليس يخليك في الخدمة، بس شوف هنا الإغراء إيه، يدي لك الحاجة اللي أنت بتحبها، يدي لك، ما أنت مش بتحب الخدمة، أنا هدي لك الخدمة بس هخليك تنسى صاحب الخدمة، وهخليك ما تتغيرش من الخدمة، وهنا الإغراء الخطير جدا. طيب واحد يسألني، أنا بكلمك عن أول باب، باب الإغراءات، واحد يسألني طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في الإغراءات دي خطيرة جدا، لأنها من أخطر أنواع الإغراءات. إيه الخطير فيها؟ المشكلة هنا إن هي ما بتبانش إغراءات، لا ده في حاجة أخطر كمان شوية. المشكلة إن بتغطي نفسها بأشكال ما تبانش خطية. ما هو خدوا بالكم، إبليس بيعمل خدعة، وأرجو أنك أنت ما تكونش من النوع اللي تنساق للخدعة دي. إبليس يعمل حاجة اسمها إيه؟ تريح الضمير. يعمل إيه؟ تريح الضمير، يعني ممكن يخليك تعمل خطية لكن تجد سبب تريح بضميرك، وانت تصلي لأنك أنت محتاج تربي ضميرك، لأن هنا المشكلة. لو أنت ضميرك بيرتاح لحاجات خطية لازم تصلي، لأن القديس بولس بيقول كده، أدرب نفسي ليكون لي ضمير إيه؟ بلا حسرة. فممكن إبليس يعمل إيه؟ يريح ضميرك. طب يريح ضمير إزاي؟ الناس النهاردة الغالبية بتكذب للأسف، مع أن الكذابون لن يرثوا ملكوت السماوات، ودي حقيقة، بس النهاردة ما عادتش الكذب مشكلة. ليه؟ أصل ظروف الحياة بتخليك تكذب، ويقول لك النهاردة اللي ما يعرفش يكذب ما يعرفش يمشي في الحياة. شوف التعبير، اللي ما يعرفش يكذب، يعني انت لازم تتعلم انك تكذب عشان تعرف تمشي في الحياة. فتسمي الكذب ايه؟ تسميه حكمة، حكمة الحياة. ايه حكمة الحياة؟ انك تكذب. فيقول لك النهاردة الكذب ما عادش خطية. قلت له اصله الكذب النهاردة ما عادش، ان الخطية بتاعت الكذب خاطئة، ده بسبب ان ابليس قدر يقنع الناس ان الكذب ده حكمة. فالمشكلة انه بيغطي الخطية بثوب يبان انه ثوب كويس مريح للنفس، ما انا مضطر اعمل كده، واذا ما عملتش كده انا هتعرض لي مشاكل، فانت لازم تكذب. مش بس كده كمان، النهاردة شوف انا بقولك بيغطي الخطية بأشكال مختلفة. النهاردة بقي تساؤل كتير الناس على الحب، بقي كل حاجة الناس تسميها حب، وأي واحد يكلم حد يعبر ويقول إن ده حب. للمشكلة هنا إن الحب مش حقيقة، هو بيغطي الشهوة الخاطئة بكلمة الحب، فيستخدم تعبير مناسب. واحد بدل ما يقول عندي شهوة خاطئة ناحية الخطية يقول لك ده حب. أو مثلا واحد ممكن يتخاصم مع أحد. مرة واحد بيقول لي بمناسبة الخصام، بيقول لي يعني معايا حد في الشغل أنا مش مخصمه ولا حاجة. قلت له أمال بتعمل إيه؟ قال لي لا لا لا، أنا لما بشوفه يعني ماشي في حتة أنا أروح ماشي في حتة تاني. قلت له طب بتحاول انك انت يعني حتى تقول له كلمات؟ قال لي لا لا لا، انا بتجنبه. هو مخصمه ومقاطعه، فيسمي المخاصمه تجنب. شوفوا الالفاظ، الفاظ جميله. طبعا في فرق انك انت تتجنب الشر، ده موضوع تاني، او انك انت تخاصم فتسمي الخصام انك انت بتتجنبه. انتبهوا، عايز اقول حاجه مهمه، كل الحاجات المخفية دي ما بتبانش. طب تقول لي ايه المشكلة هنا انها بتبانش؟ اقول لك ايه المشكلة، ان كل جزء، اسمعني، كل جزء مخفي في حياتك ينتمي الى مملكة الظلمة ببساطة شديدة خالص.
كل جزء مخفي، أدام خفيته

أدام خفيته يبقى مش مظبوط. فكل جزء مخفي ينتمي إلى مملكة الظلمة. عش كده كان يقول له كده اسمع من الخطايا الإيه؟ المستترة أبرئني. ليه بقى؟ لأنه ما أنا قلت لك في الأول ما ده الباب الصغير اللي مش باين. فالخطايا المستترة دي ممكن توصل لمرحلة إن تنتمي لمملكة الظلمة. طب تقول لي إيه المشكلة؟ هقول لك المشكلة هتبقى فين. المشكلة إن واحد يجي يقول لي على سبيل المثال يعني يقول لي ده أنا بقعد في الكنيسة وبصلي كتير. قلت له طب إيه المشكلة؟ قال لي ما بستفدش. قلت له ليه ما بستفدش؟ بيقول لي ده أنا مرات كتير أسمع كلمة ربنا بس كلمة ربنا مش بتدخل قلبي. طب إيه المشكلة؟ ما أنا برايح وعايز أسمع كلمة ربنا. قلت له أبس خد بالك المشكلة إنه الخطايا المستترة اللي أنت بتخفيها وتحاول تخفيها عن نفسك عملت إيه بقى؟ خدوا بالكم. عارفين ماسورة المية لما يبقى فيها شوية تراب فيبتدوا يعملوا إيه؟ يسدوا ماسورة المية. طب إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه المية تمشي في الماسورة. ما هي المية موجودة هي بس في سدد. لو أنت قاعد في الكنيسة وفي سدد أو في مستتر، المستتر ده زي المية اللي مش عارفة تمشي، فمهما تسمع الكلمة يقولك مش بتدخل قلبي، مش قادر إن أنا أحس بحرارة الكلمة، أنا مش قادر أحس بمية الحياة اللي بتدخل قلبي. أقول له مش المشكلة مش في المية، المشكلة إن في سدد في الماسورة بتاعت حياتك فالمية مش قادرة تدخل. عشان كده النهاردة لو أنت بتسمع الكلمة دي قول يا رب ساعدني لو أنا حاسس إنه في شيء مستتر أو في انسداد في ماسورة حياتي وإن المية مش بتوصل. قوله رب ساعدني النهاردة. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قدامك حلين. اسمعني بقى، واحد بيسألني طب أعمل إيه؟ يا إما تواجه الأمر وتصلي للرب النهاردة، إما أنك أنت تهرب. تهرب ليه؟ تهرب لأنه أنا مش عايز أواجه الموضوع ده. ده أنا ممكن أهرب حتى من الموضوع ده بالتدين الشكلي. يعني أنا ممكن أهرب من مواجهة نفسي بتدين. يعني إيه بتدين؟ يعني أمارس الطقوس. ما واحد بيصلي واحد بيحضر القداس وإحنا كنا لسه في الصوم وأنا بصوم وبعمل الفروض وبحط الكنيسة في الوصايا بتاعتها زي ما بتقول. ما ده اسمه هروب. أنت بتهرب من المواجهة والخطايا المستترة بإنك تهرب. واحد مرة بيقول لي أنا بهرب، قلت له بتهرب إزاي؟ قال لي طول الوقت آكل. واحد مرة بيقول لي تاني أنا طول الوقت أسافر، طول الوقت عايز أسافر ومش عايز أقعد ومش عايز أتكلم حتى مع الناس. واحد تاني بيهرب إنه طول الوقت بينتقد الناس. هو أنت بتنتقد الناس ليه؟ هو بيهرب من الخطايا المستترة. طب إيه الحل؟ الحل النهاردة بإنك ببساطة شديدة خالص إنك تواجه نفسك، إنه أنت عارف إن إبليس بيحاول إنه هو يغريك، وإنك أنت بالتأكيد من خلال الإغراء ده إذا استسلمت مش هتستفيد حاجة من كلمة ربنا. طب الحل إيه؟ بيقول كده في سفر الأمثال، لو استمريت على كده إنك تكتم الخطايا اللي هي بتمثل نقط ظلمة في حياتك مش هتستفيد حاجة. اسمع بيقول إيه في سفر الأمثال، من يكتم خطاياه إيه؟ لا ينجح. بس انتبه بقى للجزء الأهم، أما من يقر بها. طب ما أنا أقر بها، ما كل واحد يقول لربنا النهاردة وأنا قاعد يقول له إيه؟ يقول له ربنا ما أنت عارف والجوايا وأنت عارف الخطايا اللي عندي. لا لا لا لا لا، هي المشكلة مش إن ربنا عارف. طب لا لا لا، من يقر بها اسمع ويتركها يرحم. فأنت تاخد قرار بينك وبين نفسك. مرة واحد بيقول لي بمناسبة الموضوع ده، فبيقول لي لا أنا مش قادر. بقول له ليه انت مش قادر؟ يقول لي اصل ارادتي ضعيفه. قلت له يعني ايه ارادتك ضعيفه؟ يقول لي يعني كل ما بحاول بحس ان انا مش قادر. قلت له لا الكلام ده مش مظبوط. قال لي ليه؟ قلت له لان في داخلك قوه، في قوه الروح القدس جواك. قوه، تخيل ده روح الله جواك. انتم هياكل الله وايه وروح الله داخلكم. ده انت جوه قوة. بس عارفين المشكلة فين؟

ان انت مش عايز تدي الفرصة للقوة دي ان تعمل في داخلك. اقولها مرتين. طب ما القوة عندي. واحد رايح بيت يفتح الشقة المفتاح معاه في جيبه، فضل واقف قدام الباب وعايز يكسر الباب. الله، طب ما انت معاك المفتاح، انت واقف قدام الباب وعمال تقول الباب مغلق. طب ما انت المفتاح في جيبك، مش بتستخدم المفتاح. انتبهوا، في داخلك قوة، لازم تقول للرب ادي فرصة للقوة دي ان تعمل في داخلي. امال يعني ايه؟ اسمع، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا، طب انا هقول لكم حاجة. طيب انت بتردد الآية بس ابليس بيحاربك في ايه بقى؟ يقول لك المسيح ممكن يقويك شوية بس انت طول الوقت بتسقط. فالمسيح هيقويك كل يوم؟ مش معقول يعني بالمنطق اللي انت بتفكر بيه. ما هو حرب اللي هنا اللي بيعملها معاك ابليس ايه؟ هيقول لك ما ينفعش ان كل يوم ان ابليس هيسيبك ويقول لك خلاص. فانت بتصل لمرحلة، فاكر مرة واحد قال لي التعبير ده، قال لي ربنا اسمع زهق مني. قلت له ليه زهق منك؟ قال لي ده انا كل يوم اوعد ربنا اقول له يا رب انا هنتصر على الموضوع ده وما اعملش حاجة. قال لي انا خلاص زهقت. قلت له لا، ده انا بصدق كلام الكتاب ان مش بس جواك قوة، لان الكتاب بيقول كده في مراسي المية انه كل يوم اسمع لان مراحمه لا تزول. اسمع بتقول ايه الكلمة هي؟ اسمع بدقة، انا عارفك عارف الآية بس خد بالك بتقول ايه. هي جديدة كل صباح، يعني كل يوم في رحمة جديدة. كل يوم؟ طب كل يوم انا بسقط؟ كل يوم قدامك رحمة جديدة. لا تشمتي بي عدوتي فاني اذا سقطت. بما هي دي المهم، المهم مش انك تسقط، المهم انك انت مش بس انك تعرف ان مراحمه لا تزول، هي جديدة كل صباح. المهم انك انت تقوم. خدوا بالكم، اسمعوني، لازم تعرف الوقت المناسب لاتخاذ القرار. انا بكلمك عن اول باب قبل ما انتقل بيك للباب الثاني. لازم تعرف امتى تتخذ القرار المناسب وانت بتاخد القرار. اقول لك ليه. في فرق كبير جدا. خدوا بالكم، واحد عنده شقة، دخل السارق في الأول يسرق بعض الحاجات، تمام، وخرج. طيب سبته، بعد ما دخل وسرق بعض الحاجات بدأ يعمل إيه؟ يستولى على أول حجرة. سبته، قلت ما فيش مشكلة، خد حاجات وخد حجرة، ما أنا البيت عندي حجرات كتير. المرة التانية خد الحجرة التانية، قلت معلش ما فاضل لي حاجة ولسه في مساحة تانية، لحد ما سمحت لإبليس ان يستولى على البيت كله. عايز اقول ايه؟ عايز اقول انك انت من الاول ما خدتش القرار المناسب، فما كان سهل بالامس بكرة يبقى صعب. ما كان سهل بالامس انك تقدر تنتصر عليه انت اللي صعبته، ولكن ما زال الوقت والفرصة معك، ما زال الوقت والفرصة معك. يمكن يكون الوقت ده القرار المناسب انك تاخده لو ابليس دخل في اي حالة من الحالات اللي اتكلمت عنها في باب الاغراءات. النهاردة يوم مش عشان انا بقول لك الرسالة دي عشان انت عارفها، لكن بقول لك الرسالة دي عشان النهاردة بينك وبين نفسك تعرف الجزء بتاع باب الاغراءات ابليس عمل لك مشكلة فين. ولما تعرف النهاردة عمل لك مشكلة فين، قول له رب ساعدني ان اخرج من الكنيسة وانا عارف الباب اللي دخل منه ابليس وهعرف اواجهه. يبقى اول باب باب الاغراءات. الباب الثاني الباب المغلق. الباب الثاني الباب المغلق. اسمع بيقول ايه في سفر الرؤيا، الذي يفتح ولا احد ايه يغلق. بس خد بالك بقى من الجزء الثاني اللي انا عايز اتكلم عنه. ما انا بكلمك عن الباب المغلق، ويغلق ولا احد يفتح. خدوا بالكم بقى، هقول لكم حاجه، انا مش بقول لك رساله فيها مجرد معلومه انت عارفها، لا لا لا لا، انا مش بقول لك حاجه بس علشان اشرح لك درس عن الباب المغلق، لكن انا بقول لك ان مرات هيحصل ده وانت عارف الكلام ده، ان مرات هتجد كتير جدا جدا ان في باب مغلق. هتقول لي ايه المشكله؟ المشكله

إنها تخليني أبقى في حيرة. أنا هقول لكم حاجة، مرة واحد بيقول لي بخصوص الباب المغلق برضه، فبيقول لي أنا يعني أرتاح لو في حاجة تحصل. قلت له إيه اللي يريحك؟ قال لي أنا ما عنديش مشكلة إن يبقى باب مغلق. قلت له ما المشكلة فين؟ قال لي المشكلة إن أنا مش فاهم ليه الباب مغلق. أدي المشكلة هنا، وده هيتكرر كتير في حياتك. الذي يغلق ولا أحد يفتح. إن المشكلة هنا إن أنا في حيرة. وخدوا بالكم بقى، في فرق كبير جدا لما احنا نتكلم كده واحنا قاعدين وبنسمع وعظة عن الباب المغلق، ولما تيجي تحس ان في وقت انك انت النظرة الروحية بتاعتك اتعقدت. يعني ايه الكلام ده؟ النظرة الروحية مفقودة، انا مش قادر حتى افسر تفسيرات روحية، انا مش فاهم السبب ايه. هقول لكم حاجة اسمعوني، اصعب شيء على الانسان، وهقول ده بكل صدق، أصعب شيء على الإنسان عندما تمر بخيبة الأمل. أولى مرتين، أصعب شيء على الإنسان عندما يمر بخيبة الأمل. هقول لكم خيبة الأمل، عارف لما تكون بتحط كل ثقتك في حد وبعدين فجأة يخونك هذا الحد، فتعمل حاجة اسمها إيه؟ تصاب بخيبة الأمل. خيبة الأمل إنك تحط كل رجائك وتحط كل أملك في حاجة، وفجأة تلاقي الأمر يشكل لك صدمة. زي واحد مثلا يعني بيصلي لربنا، هقول لكم خيبة الأمل تيجي إزاي، وكلنا مرات كتير بنمر بالخبرة دي. ما أنا بكلمك هنا عن الباب المغلق. أصعب شيء إنك تصاب بخيبة الأمل لما تكون بتصلي وتكون بتصلي بإيمان. واحد مرة بيقول لي ما انت بتقول لنا صلوا بثقة وربنا يستجيب، طب انا بصلي بثقة وبصلي بإيمان، ما انا ما اعرفش ايه نوع الإيمان، بس هو بيقول كده. يعني تصاب بخيبة الأمل اصلي في موضوع ومن وجهة نظري وربنا مش بيستجيب، وبقول له يا رب ما انت قلت اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، انت بتقول تهب خيرات الذين يسألونه، فين يا رب؟ ما أنا بقولك الباب المغلق، وأكتر حاجة تخليك تخرج وأنت مصاب بخيبة أمل إنك أنت بتصلي ومش لاقي استجابة. بيحصل. قال له حبقوك كده بكل صراحة، حتى متى أدعو، اسمع، وأنت إيه؟ لا تسمع. بيقول له كده، لحد إمتى أفضل أكلمك وكأنه انت مش بتسمعني؟ هو انت يا رب؟ زي واحد مرة بيقول لي في يوم من الايام، يعني بمناسبة ده، فبقول لي انا كنت في الاول يعني اكلم ربنا يعني بهدوء، يعني اصلي كده في سري، قوله يا رب انت ساكن جوايا وانا بصلي لك يعني. فقال لي ايه في الاول؟ ربنا من وجهة نظره ما كانش بيستجيب، فقال لي بيت اروح الكنيسة وصلي مع الناس واكلم ربنا. قلت له حصل ايه؟ قال لي برضه ما كانش بيسمع. قلت له عملت ايه؟ قال انا جيت مره في الكنيسه والناس قاعده بيصلوا، ورحت قعدت اصلي بصوت عالي جدا جدا، قلت له يا رب يمكن انت مش سامع، انا بعلي صوت عشان انت تسمعني. خدوا بالكم، هو ربنا مش محتاج انك تعلي صوتك لانه بيقرا اللي في قلبك. كم مره نفقد اعز الناس الينا واحنا نقف قدام ربنا ونقول له ربنا انت ما استجبتش لطلبنا، ده انا كنت بصلي من اجل شفاء حد. طيب واحد مره بيسالني، طب اذا كان ربنا بيحبني، ده سؤال يعني ممكن نساله برضه مفيش مشكله، يعني اذا كان ربنا بيحبني صحيح، ليه يخليني في الموقف الصعب ده وهو عارف ان الموضوع ده مهم بالنسبه لي، ويخلي الحاجه دي تتعقد؟ زي بالظبط كان بيقول له جدعون كده، اذا كان الرب، ده جدعون اللي بيقول يعني مش انا، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه، واين عجائبه؟ عجائبه اللي شافها ابائنا. ما انت بتقول ربنا بيعمل عجائب، وانت بتقول ان ربنا بيعمل معجزات، طب انا عايز اشوف المعجزات دي اللي ربنا بيعملها، أين أنت؟ فين أنت؟ فين عجائبك؟ ليه ما تعملش معايا معجزة في الموضوع ده؟

التلاميذ لسان حالنا كلنا. التلاميذ كانوا بيتكلوا على الرب، صح؟ الرب بالنسبة لهم كان هو الإنقاذ، وكان الحماية، وكان الأمان، وكان الضمان. طب حصل إيه؟ التلاميذ بيحبوه، كل ثقتهم فيه، فجأة أصبنا بصدمة اسمها صدمة الحياة. اسمعني هقول لك حاجة مهمة، اسمها إيه؟

تعرضش للأمر ده. بس صدمة الحياة دي اللي هي بتمثل أهم حاجة في حياتك وأهم حاجة في حياتك يجي يلمسها الرب، يجي يقول لإبراهيم وقدم ابنك إسحاق، دي أهم حاجة بالنسبة لي. يعني إزاي الكلام ده؟ اطلب مني حاجة تانية، ما تجيش كده عند أهم حاجة. التلاميذ قالوا الراجل اللي احنا تمسكنا بيه ده في لحظة كنا فاكرين ان الراجل ده هيدينا كل واحد وضعه، وراجل ملك وراجل بيعمل معجزات. تبخرت الأحلام، كل واحد حس الراجل اللي انا بستند عليه راح، وكل واحد مننا مرات بيجي له الوقت ده اللي انت بتستند عليه، او الشخص اللي بيحميك، او الشخص مصدر امانك، او المكان مصدر امانك، او الموقف اللي انت بتعيشه ده مصدر امانك. التلاميذ في لحظة حسوا انه راح فين يسوع؟ راح. الاحساس بالخوف، الاحساس بالخوف بيجي من خيبة الامل ان الحاجة اللي انت بتستند عليها فجأة راحت، حاسس ان انت هتعمل ايه. وخاصة هقول لكم حاجة، مرة واحد بيقول لي يعني يا رب ممكن يعني تسيبني في حاجات، يعني هو حسب تفكيره يعني، بس ما تجيش عند الحاجة المهمة دي وتسيبني. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يعني في الوقت اللي أنا محتاجك فيه أبص لك تختفي؟ لا، في حيرة، في باب مغلق. ده الشيطان بيحاربك مرات ويقول لك شوف أنت مش بتصلي، يا اللي بتصلي أدي لك كم يوم بتصلي عشان الموضوع، مشكلة بتاعتك لسه محلهاش ربنا اللي انت كل يوم بتصلي. ما انا قلت لك عشان لما يحصل تبقى عارف انه هقول لك الباب المغلق ده سببه ايه. فيجي الشيطان يحاربك زي ما كان بيقول في سفر المزامير، قيل لي كل يوم اين الهك؟ فين ربنا ده اللي انت بتصلي له كل يوم؟ ده مره واحد بالمناسبه فبيقول لي وانا حاسس انه ربنا زعلان مني، قلت له طب زعلان منك عمل ايه؟ فقال لي لا ربنا خصمني. شوف التعبير بتاع الناس، ويعني وارد ان احنا نقول كده. مرات يصور لك ابليس ان ربنا مقطعك، ما كان بيقول له في سفر المزامير كده، اتكلم في مرارة نفسي لماذا تخاصمني؟ هو ربنا ما بيخصمكش ولا حاجة، هو ربنا بيزعل منك فيقطعك؟ هو ربنا تيجي انت تعمل حاجة شر فيقول لك انا قطعتك عشان انت عملت حاجه شر؟ ده حتى لو انت بتعمل حاجه شر ربنا ما يقطعكش. طب ايه اللي بيحصل؟ انت اللي بتشعر ان ايد ربنا مش معاك لانك انت عملت فاصل، لانه بيشرق شمسه على الكل، على الابرار وحتى الاشرار. طب ربنا عايز يعمل ايه معايا؟ خدوا بالكم، ربنا ليه خطه عجيبه جدا، وانا وانت كل يوم بنحاول ان احنا نكتشف. أنا عارفها معلومة عقلية، بس أنا عارف إن الباب المغلق ده ليه خطة عجيبة جدا. هقول لكم حاجة احفرها في قلبك، إن الأبواب المغلقة دي هي التي تصنع الأبطال. أقول مرة تاني، الأبواب المغلقة دي، عايز تكون بطل في الإيمان وعايز يكون ليك مكانة في قلب الله، الأبواب المغلقة دي تصنع الأبطال. هقول لكم ليه، لأنه في أغلب الأوقات وللأسف الشديد يعني إن الواحد في لحظة الباب المغلق ده قدامك حلين، يتحول الباب المغلق ده لتحوله لنجاح، يا إما تيأس وتخور في الطريق. هو ده المشكلة. اسمعوني، حياة يوسف بيقول الكتاب في الحديد دخلت نفسه، بس الحديد ده عمل إيه؟ عمل من يوسف البطل. بس الكلام ده مش وعظة تسمعها، ده لما تيجي تروح في الواقع. ده حتى بيقول عن الرب نفسه، اسمع، تعلم الطاعة مما تألم به. بيقول كده في القديس بولس، عالمين أن الضيق يعمل إيه؟ ينشئ صبرا. بس ده لو انت قاعد النهاردة وتقول للرب طب يعني كان لازم يعني يحصل ده، ما كان ممكن تعلمني بحاجة تاني؟ دي شغلة الرب. ما بيقول كده القديس بطرس، يقول اسمع، كان يجب، يعني لازم
لازم لحياتك كان يجب أن تحزنوا.

يسيرا بتجارب متنوعة حتى تكون تزكية إيمانكم، حتى يتطهر هذا الإيمان. ده عشان مصلحتك، ده علشانك أنت. ده الباب المغلق ده باب للبركة. ده أنا ممكن أستخدمه إذا أنت وقفت قدام الباب ده وعندك إيمان وما يئستش مني، أنا ممكن أستخدم الباب ده. طب أنا هقول لك حاجة، اغلق الباب يا رب، الذي يغلق ولا أحد يفتح. طيب أنا سمعت إن في باب مغلق، ما فيش مشكلة يا رب اغلقه، بس إيه؟ طب بص يا رب، زي مرة واحد بيقول لي، يعني بيقول لي هو ربنا وأنا بصلي حاسس بيا، يعني حاسس باللي أنا فيه، يعني حاسس بنفس إحساسي، يعني وأنا بصلي وأنا في الضيق ده مع الباب لسه مقفول أهو حاسس. قلت له خد بالك بقى، اسمعوني، اوعى اسمع تكون علاقتك مع الرب بناء على أحاسيسك. اوعى تكون علاقتك مع الرب بناء على أحاسيسك. ليه بقى؟ الأحاسيس خادعة. عارفين ليه؟ لأن الأحاسيس ترتبط بالحالة النفسية المتغيرة. اوعى تكون صورة لله من خلال أحاسيسك. هو ربنا بيسمعني وأنا بصلي، قلت له ربنا بيسمعك. طب ربنا بيحس بيا، ربنا بيحس بيا. طب تكون علاقتك مع الرب بناء عليه. خدوا بالكم، أنا أؤمن بالكلمة اللي بتقوله وما بصدقش إحساسي اللي ممكن يخدعني ويلعب بالشيطان. يعني اوعى في يوم من الأيام يقول لك ربنا مش سمعك، بقوله لا، ده الكتاب بيقول كده، ده ربنا حاسس بيا وفي ضيق، ده بيقول كده في أشعياء، في كل ضيقهم إيه؟ تضايق. الله، ده ربنا عايش معايا، ده ربنا بيحس بيا، ربنا بيحس بيا، وملاك حضرته إيه؟ خلصهم. طب ربنا بيسيبني؟ لا، ربنا ما بيسيبكش. لكن حتى الباب المغلق ده بيقول لك، دي لحظة، بيقول كده في أشعياء، لحظة تركتك، باب مغلق أهو، بس اقرأ كلمة ربنا، وبمراحم عظيمة سأجمعك، يعني أنا ما سيبه على طول. بص يا رب، أنا هقول لك حاجة الحقيقة، يعني أنا بسمع الكلام ده في الوعظة، الباب ده طول، ومش بس كده كمان، وباب كبير، وباب كبير. أنا بكلمك عن المشكلة في الباب المغلق هنا، كل ده بكلمك على الباب المغلق. راحوا قدام قبر العازر، وحضركم عارفين القصة، وكانت المريمات قبل ما يروحوا بيقولوا من يدحرج لنا الباب الكبير ده، الحجر ده، ومرسى بتقول له يعني الكلام ده بيحصل ازاي يعني. هنا بقى ده الكلام بقى جد، هقول لكم حاجة، مرات لا أعلم كيف سيتصرف الله مع هذا الباب المغلق. يجوز يفتحه بعد وقت، يجوز ما يفتحوش خالص. لكن أنا لما بيجوا باب مغلق بقول للرب إيه؟ أنا هسلم لك الباب المغلق ده، أحطه بين إيديك. مش بتقول كده إلقي على الرب إيه؟ همك، هو يعولك. أنا هحطه بين إيديك وخلاص، وسيبته، أنا وثقت فيه. ألم أقل لك إن آمنت إيه؟ ترين مجد الله. بس يا رب أنت تأخرت عليا بقى كتير. هقول لكم حاجة، ده ممكن الرب، انت قعدت وقت طويل، لكن ممكن في لحظة وفي ثانية يقول الرب كده، في وقته أسرع به. ده لحظة غير المستطاع عند الناس، يقول كده الكتاب، مستطاع عند الله. أنا عايز النهاردة وانت بتسمع، أنا كلمتك في الأول عن باب الإغراءات وتكلمتك عن الباب المغلق، بس أنا عايزك وانت بتسمع الأبواب دي، عايزك تقول للرب النهاردة، قوله يا رب يمكن أنا بمر بباب صعب، وقول له يمكن الباب ده أنا في الحقيقة اتغلبت كتير من الشيطان. يعني ايه اتغلبت؟ يعني ما نجحتش في الاختبار، خلينا كده أقولها بصراحة، وكل مرة بفشل قدام الباب ده، وكل ما بتحط في الاختبار ده مش بتزكى. مش انت قلت كده تحزنون حتى تكون تزكية إيمانكم؟ أنا مش بتزكى، يعني حتى أنا ما بحسش إن أنا بخرج من التجربة دي بنجاح. بس قول له النهاردة، ساعدني يا رب النهاردة إذا قدامي هذا النوع من الباب، ساعدني النهاردة أن يكون يوم انتصار، وساعدني النهاردة أن يكون جوات أنك تسرع بيا، أنك تسرع.
عارف تسأل

ليه؟ لأنه يا رب أقول له خلاص أنا قربت خلاص إن أنا أفقد الأمل. طيب معلش آخر باب وهختم. يبقى أول باب الإغراءات، الباب الثاني كان يتحدث عن الباب المغلق، آخر باب. وما أقدرش أختم من غير ما أقول الباب ده، باب النداء. باب النداء، هذا الباب أنا أعتقد أهم الأبواب اللي احنا بنعيش كل مسيرة حياتنا عشان ندخل من الباب ده. ها أنا ذا واقف على الباب أقرع. مش دي المشكلة بقى. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يعني إيه بقى؟ أهم باب بقى، وأنا مش عايزك تخرج. الأبواب التانية يمكن تكون مش في الأهمية بتاعت الباب ده رغم أهميتها، لكن ده أهم باب. يعني أنا ممكن أفشل في الأبواب التانية وما فيش مشكلة وتعدي الأمور، لكن لو فشلت في الباب ده أنا فشلت في كل حاجة، لأن فشلت حتى في حياتي الأبدية. ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، يعني إيه؟ يعني طول الوقت وأنا واقف بدور عليك. يعني ده هذا المعنى، ها أنا ذا واقف على الباب إيه؟ يعني طول الوقت هو ذا يناديك، مش كده؟ هو ذا يناديك، يعني طول الوقت أنا واقف بدور عليك. بس خدوا بالكم بقى، هنا مشكلة كبيرة جدا، لأنه كل الوعاظ وأغلب العظات يعني، وده كويس، تتكلم عن أنه بتدي لك أمل وأن ربنا بيصبر عليك وأن ربنا بيحبك، ودي حاجة أكيدة ومعلومة ما نقدرش نجادل فيها. طب المشكلة فين؟ المشكلة أنه ربنا بيحاول يحرك ضميرك، ما هو واقف على الباب، ما هو بيسكتش، يحاول يحرك ضميرك بكل الوسائل عشان يقوي إحساسك ناحية الخطية. خدتوا بالك أنا قلت إيه؟ يقوي إحساسك ناحية الخطية. عارفين ليه؟ لأن مع مرور الوقت إذا تجاهل الإنسان اللي أنا كنت بكلمك عنه في الأول اللي هي النقط المظلمة، إذا تجاهلتها يعمل إيه بقى؟ يحصل إيه؟ يضعف إحساسك بالخطية. يعني إيه يضعف إحساسي بالخطية؟ يعني ما كان يحرك ضميري بالأمس اليوم ما بيحركش ضميري. ده أنا زمان كنت أسمع كلمة من الواعظ على حاجة معينة أروح أحاول إن أنا أتصرف في الموضوع ده، دلوقتي بإحساسي بالخطية قل، ما عادش الكلمة تأثر فيا. يجي يعمل إيه؟ أنا واقف على الباب، يحذرك، يقول لك مثلا الموضوع ده أنا بحذرك منه، أو خد بالك من الخصام ده، لو خصمت هيعمل الشيطان ويدخل ويبوظ حياتك، خد بالك من المكان ده، خد بالك من الموقف ده، خد بالك أنا واقف لك على الباب بتاعي، بس أنت مش عايز، عايز تروح من باب تاني. واسع ورحب الطريق، باب واسع الإيه؟ المؤدي إلى الهلاك. ناس كتير بتحب تدخل من الباب ده، بس أنا عايز أقول لك إن الباب ده أنا واقف لك. عارف لما واحد يقول لك أنا واقف لك؟ عارف يعني واقف لك؟ يعني أنا كل يوم تيجي الصبح تلاقيني واقف لك. ليه؟ الرب يسوع كل يوم يحذرك، بس أنت بتعمل إيه بقى؟ فاكرين يهوذا لما الرب قال واحد منكم يسلمني؟ ما بيحذره، ما بيكلمه، بيقول له الباب اللي أنت هتدخل منه ده باب خطير جدا، تعالى ارجع وادخل من الباب بتاع أنا بحذرك وبقول لك خد بالك إن أنت هتسلمني. بس احنا اسمع، عندنا حاجة اسمها العند. هو اللي هو في واحد عايز يعند؟ العند اللي شكله مش بايز عند. هو العند يعني ايه؟ يعني العند ان انت تسمع الكلمة وتقعد كده متململ. العند ان انت قاعد مش مريحك الكلمة. العند ان الكلمة دي مش مقبولة. العند ان الكلمة دي ما هاش مذاق وطعم. ما انا مش عايز حد، مش بستطعم الكلام عن الموضوع باب النداء ده، مش بستطعمه، وده نوع من العند. عشان كده الرب يحذرك بوسائل كتيرة، وممكن يبعت لك حد زي ما بعت نسان لداود يحذرك، يبعت لك واحد يكلمك. وعارفين كلنا القصة،
لما نسان كلم داود عن الرجل الغني اللي كان عنده بقر كتير وكان قدامه جميل.

بيه واحد فقير ما كانش عنده غير نعجة واحدة، ولما جه ضيف للإنسان الغني ده ساب كل اللي عنده وخد نعجة الشخص ده. فداود قال له ده نعمل في ايه، ده يستوجب الموت. قال له انت هو هذا الرجل، قال له انت ده. انا هقول لك حاجة، ده ناس كتير، اسمعني اسمعني، ده ناس كتير ممكن تكلمك عن خطيتهم فتفتكر نفسك انك انت بار. ده هو بقى انا بكلمك عن خطيتي عشان الرب يكلمك عن خطيتك انت. خدت بالك انا قلت ايه؟ يعني انا قاعد بكلمك عن خطيتي فتفتكر نفسك ان انت ايه، انت بقى الكويس. لا، ده الرب بعت لك واحد يكلمك عن خطيته عشان ينبهك انت. احبائي، كم مره، عايز اقول كم مره بيصرخ الرب، كم مره الرب يحط قدامك عراقيل. ما قبل انت ما يكون في خطا وقبل ما الانسان يتحط في مشكله يحط قدامك عراقيل ويحط قدامك حاجات تحس بص لا يقول لك اصل ما عنديش سلام، اصل عنده خوف، يحط قدامك عراقيل. اسمعوني اقول لكم حاجه، كل مره ما تسمعش صوت ربنا، اسمعني هقول حاجه مهمه، يزداد الصوت. كل مرة ما تسمعش صوت ربنا يزداد الصوت، بس انت مش بتسمع، لحد ما يجي في وقت ما هو صراخ. فاكرين في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات بيقول ايه الكتاب؟ اسمع، قبل ما جيء الرب، قبل ما جيء العريس يعني، كان بيقول الكتاب يقول لك ايه؟ اسمع، ما في الاخر بقى، ففي نصف الليل ايه صار؟ ايه؟ صراخ، صار صراخ، هو العزيز العريس مقبل، اخرجنا للقائه. صراخ، كم مرة الروح القدس يصرخ جواك ويقول لك العريس مقبل اخرج للقاء؟ كم مرة يصرخ الصوت، يصرخ جامد، بس احنا مرات نعند ونتجاهل الصوت. حصل حاجة انا بعتبرها من اصعب الكلمات اللي جت في الكتاب المقدس، حصل حاجة من اصعب الكلمات اللي جت في الكتاب المقدس. يقول ايه؟ دخل العريس العرس وإيه؟ وأغلق الباب، وبعد الباب ما يتقفل خلاص راحت الفرصة. فاكرين القصة اللي حكيتها لكم اللي بيقول لك القصة المعروفة، الشخص اللي بيقول لي يعني مرة بيقول لي إيه؟ بيقول لي ربنا مش ممكن يسيبني خارج الباب. خدوا بالكم من التعبير، ربنا مش ممكن، ده حال ناس كتيرة. ما أنا مطمن. طب أنت مطمن ليه؟ أنا مطمن إن ربنا مش ممكن يسيبني أهلك. طبعا، هذه هي مشيئة الله، انتبهوا، هذه هي مشيئة الله، ألا يهلك أحد، وكل ما أعطاني أبي يعني اللي يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تمام، مظبوط. لك خدوا بالكم بقى، أنا متأكد وأنا بكلمك إن اسمي مكتوب في السماء، أنا متأكد. لا تفرحوا بهذا إن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم كتبت، مكتوب كده، رائع جدا جدا جدا. بس خد بالك بقى، أنا متأكد إن أنا اسمي مكتوب، ومتأكد تماما إن ربنا مش عايز نهلك. طبعا، بس خد بالك بقى، طب أنت عارف المعلومة دي، طب انت بتحافظ عليها يعني؟ انا متأكد. فاكرين القصة المعروفة بتاعت الراجل اللي راح بيسافر في المطار؟ وعارفين كلكم اللي بيسافروا في المطار كل واحد بيبقى اكيد اسمه مكتوب، قصة معروفة خالص. انا متأكد ان اسم مكتوب في الطيارة من ضمن الركاب، وراح المطار ودخل المطار، وكلكم بتعرفوا ان المطار بيبقى فيه السوق في المطار يعني جوه. الراجل انشغل في السوق، قال لك انا ما عنديش مشكله. ليه ما عنديش مشكله؟ انا متاكد ان الطياره مش هتمشي عشان اسم موجود في الطياره، الطياره هتطلع من غيري انا متاكد مش هتطلع. بس خدوا بالكم بقى، السوق ده زي العالم يعني، السوق ده زي انشغال الانسان في العالم، وانا موجود في العالم وعارف ان الرب بيحبني واسمه مكتوب وخلاص وانا مطمن، بس انا خلاص انشغلت في السوق. بس خدوا بالكم بيعمل ايه الرب، انتبه انتبه، بيحصل ايه في المطار؟ كل واحد ليه باب بتاع الطيارة بتاعته بيدخل منه، يعملوا ايه في المطار؟ ينادوا على اسم الراكب، يقولوا الراكب الفلاني بنقول لك

روح ادخل عشان الطيارة خلاص هتمشي. يقول لك لا لا مش هتمشي غير وانا موجود. يعملوا حاجة اسمها ايه؟ اسمع النداء الاخير. تسمعوا العبارة دي؟ النداء الاخير، النداء الاخير لفلان، الطيارة هتمشي. يقول لك لا مش هتطلع. طب كانت النتيجة ايه؟ طلعت الطيارة وهو للأسف ما كانش مع المسافرين. انا متمني من كل قلب ان انت تكون من ضمن المسافرين. انا متمني ان انت كمان ما تستغلش صبر الله وتقول ما ربنا بيحبني. كل مرة يجي الرب تقول له ايه؟ اتركها هذه السنة ايضا، هيسيبها. بس خد بالك، اوعى تستغل صبر ربنا، واوعى تستغل فكرة المحبة اللي انت بتسمعها في العظات دي وتنشغل تماما وتتكل على تعمل اللي انت عايزه وتركها هذه السنة ايضا. لا، بس في آية بتقول كده في سفر روميا، ام تستهين، اسمع بتقول ايه؟ بغنى لطفه وايه وامهاله وايه وطول اناته. اسمع بقى الجزء المهم، غير اسمع غير عالم ان ايه، ان لطف الله ده ليه؟ عشان يقتادك الى التوبة. فانت بقى استغليت اللطف ده وللأسف الشديد وما استجبتش للنداء. انا بصلي معاك النهاردة وبقول للرب النهاردة قدامنا ابواب كتيرة، وفي حياة كل انسان كتير من الابواب، وانت بنصلي مع بعضينا عايزك تصلي كده من كل قلبك وتقول له يا رب انت بينك وبين ربنا، يعني ايه الباب اللي انت واقف قصاده؟ هل باب الخصام؟ هل باب الحيرة؟ هل باب الشهوة الردية؟ هل باب الاحساس بان انا مش علاقتي مع ربنا كويسة؟ هل باب ان انت زعلان من ربنا؟ في ابواب كتيرة خالص، انت واقف فين؟ ولو انت دخلت من الباب الغلط قدامك فرصة انك ترجع، مفيش مشكلة خالص. لو انت حسيت انك انت مشيت مسيرة وبعدين اكتشفت في المسيرة دي ان ده مش الباب، مفيش مشكلة انك ممكن ترجع طالما الانسان في الحياة عندك الفرصة. بس انا بقول لك النهاردة وانا بختم، قال الرب يسوع انا هو الباب، ان دخل احد بي يخلص ويخرج ويجد المرعى. خلونا هناخد وقتنا في الصلاة، معلش نتكلم شوية واحنا بنصلي مع ربنا، وعايزك وانت بتصلي النهاردة انك تطلب من الرب النهاردة وتقول له يا رب انا عايز اتكلم معاك عن الباب اللي انا واقف ناحيته. يا رب النهاردة كلمتنا ان انت الباب. يا رب مرات كتير رغم ان انا عارف ان انت الباب وعارف ان الباب ده هو طريق الحياة، وانت قلت لي امامك طريق الحياة وطريق الموت، لكن انا يا رب مرات بختار اختيار غلط. كم مرة انت اخترت اختيار غلط ونتيجة اختيارك الغلط انت بتحصد نتيجة الاختيار الغلط ده؟ مش من عند ربنا، بس نتيجة ان انت اخترت غلط من الاول فانت بتحصد. بس الرب مش هيسيبك يقول لك خلاص بقى ان انت اخترت غلط فخلاص بقى يعني استحمل. لا لا، حتى لما بتختار اختيار غلط الرب بيرجع تاني يسندك. الرب طرقه عجيبة عجيبة جدا قدام الابواب، وخاصة امام الابواب المغلقة المحيرة. لو انت واقف قدام باب من الابواب المحيرة دي، وممكن يكون الباب المحير مش بس مشكلة انت بتعيشها، ده ممكن يكون باب الخطية، ده دخلت من باب غلط وحاسس انت مش عارف ترجع وبتصلي وحاسس ان صلاتك برضو مش جايبة نتيجة معاك. ليه؟ لأن لسه في حاجة انت بتحبها، ما انت بتحب. النهاردة انا عندي ايمان ان ايا كان النوع الباب اللي انت واقف قصاده، انا عندي ايمان زي ما كنت بكلمك في الوعظة ان ربنا عجيب جدا، يعني حتى من ورا الخطية ممكن يعلمك. تقول لي هتعلم ايه؟ ما الخطية شر، اللي ممكن تتعلم درس من ورا الخطية.
أنا عايزك

تصلي من كل قلبك النهاردة، بس أكتر وانت بتصلي عايزك تؤمن إنه إلهنا ترتيباته ما تخضعش لحساباتك انت البشري. أنا عايزك تحط إيمانك النهاردة في شخص الرب وتقول له يا رب أنا واثق يا رب مش في إحساسي، لكن أنا واثق في كلمتك، لأن إحساسي ده بيغلبني، إحساسي بيخدعني، إحساسي ده الشيطان بيلعب بيه لأنه إحساس بشري، بس أنا واثق يا رب أن أنت بتسمعني. ولو أنت طولت في صلاتك وحاسس أن المشكلة لسه ما بتتحلش، حط إيمانك، ارفع إيمانك النهاردة. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ قل له يا رب أنا عايز أشوف مجدك، مش عارف أشوف مجدك إزاي، بس المجد ده أنا سايبه ليك توريهوني بالطريقة اللي أنت تشوفها. حط كده إيمانك في شخص رب، صلي كده من كل قلبك.

ارفع الصلاة في الثواني دي. قلوا يا رب أنا دخلت الباب والباب اتقفل عليا. لو أنت في حاجة معينة في حياتك بس الباب اتقفل مش عارف تعمل إيه، دي مش محتاجة تفكر، دي محتاجة أنك أنت تصرخ من قلبك مش لسانك، تصرخ من قلبك. مش بيقول الفخ انكسر، انفلتت.

أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. لو أنت دخلت الباب كده ومش عارف تخرج، يعني في مشكلة ومش عارف تخرج، وكل حل هو بالنسبة لك مشكلة، يعني ما فيش، الحل ده في خسائر والحل ده في خسائر، كل الحلول فيها خسائر. دخلت في الباب وانت مش عارف، ده محتاج انك انت النهاردة تصدق الرب. هو بقى يدخل، هو بقى بمعرفته. ما انت دخلت والمشكلة غطتك والموضوع صعب، او الخطية صعبة، او الموقف صعب، او الفكرة صعبة، او الحالة صعبة، طب تعمل ايه؟ اتعقدت. ده يعمل ايه في الرب؟ هو المربوط ما يعرفش يفك نفسه. ما انت مربوط، لا يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعاته ان لم يربط القوي. طب اربط القوي ازاي اذا كان انا مربوط؟ بس انا بطمنك النهاردة ان في واحد اقوى منه، لكن متى جاء من هو اقوى منه انه يغلبه؟ هو يغلبه فيك، يغلبه فيك بإرادتك، ان انت عايز النهاردة من قلبك تطلب، قل يا رب النهاردة اديني النهاردة انه بالإيمان اقبل ان انت القوي ده يزورني، واقبل ان القوي ده يفكني. ولو انت في ظلام، ثق ان الرب يقدر يحول الظلام ده، يحوله نور. ما مش هيفضل على طول ظلام. انت لو انت هارب من النوع اللي هارب وطول الوقت حاسس ان العتمه حواليك، وتروح هنا تلاقي عتمه، وتروح هنا تلاقي عتمه، مش عارف تعمل ايه، الرب عمله عجيب جدا. لان عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. فالظلام ده والبكاء والحزن صدقني مش هيطول، بس حط الايمان ده جوه قلبك. الرب عمله عجيب للغايه. انا ما اعرفش الرب هيعمل ازاي، لان كل واحد ليه قصته مع الرب، بس الرب عارف. وانت قاعد النهارده وانت بتتكلم من قلبك، هو عارف الموضوع بتاعك، هو عارف. بس انا كل اللي طالبه منك انك انت تشوف الرب هيقول لك ايه. ما تسمعش الصوت اللي يخليك تعنت، ما تسمعش الصوت جواك يخليك تعنت. ولو الرب بيقول لك حاجة صعبة ان انت تعملها وتنفذها، قول استطيع كل شيء في المسيح، اقدر. ما تقولش لا مش هعمل كده. وحتى لو الامر ده محتاج انك انت حاجات تتكسر جواك، معلش، تكسر نفسك وتكسر الحاجة اللي بتعاند فيها الرب، احسن ما تتكسر كل حياتك وتدي فرصة للشيطان. في حاجة محتاجة انك تكسرها جواك، لا معلش اكسرها. بس انا نفسي اقول لك النهاردة ان الرب بيحبك جدا، دي الرسالة ان انا عايز اوصلها، وان الرب اللي بيحبك هو عارف الابواب اللي انت بتمر بيها. ولو انه بيحبك جدا جابك النهاردة مش عشان تسمع الكلام ده بالصدفة، لا مش صدفة، لا جابك النهاردة عشان تسمع الكلام ده انه بيحبك. هتقولي بيحبني على ايه؟ ما انا عمال كل يوم حياتي بتبعد. لا لا لا، مهما كانت حياتك، حتى لو كنت كل يوم بتعمل خطايا او انت بتعمل حاجات مش مقبولة قدام ربنا، ان كنا غير امناء هو يبقى امينا، هو يبقى امينا، هو ما بيتغيرش. اوعى الشيطان يقول لك خلاص ربنا سايبك في المشكلة. لا، ربنا مش سايبك في المشكلة، ربنا عايز يحل، بس انت مش عايز تستجيب للحل اللي هو عايزه، انت عايز تعمل اللي انت عايزه. عايزك تصلي النهارده كده، صلي في الثواني البسيطه دي، واطلب قوه ونعمه الرب. مش بيقول تكفيك نعمتي؟ قول له خلاص يا رب، قول له يا رب خلي النعمه دي تزورني، وافتح قلبي يا رب النهارده اني يبقى عندي استعداد اقبل كلامك. صلي في الثواني المتبقيه دي.

كل باب انت فتحته ربي بشكرك عليه واشكرك علي قفلته. ما انت عارف، انت عارف خيري فيه. يلا تعمل.

نفس ايد الحب هي اللي ضمن خيري فيه. تعالوا نقول مع بعض: غالي عليك ربي، انا غالي عليك. هنقول عدد وقرار واحد. تيجوا نقف؟ يلا نقف مع بعض.

0: الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

سيلفانا عاطف وسعيد أبو مصطفى عنوانان لحال الأقباط والمتنصرين أو العابرين في

مصر. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على هاتين الحالتين، فما هي قصة كل منهما وكيف تعاملت الحكومة المصرية معهما؟ حلقة تفصل الموضوع وبكل وضوح، تابعونا.

0: مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقه ساسلط الضوء على حالتين في مصر: حاله سيلفان عاطف، البنت التي تمت اسلمتها وهي قاصر وتعاني مشاكل عقليه، تم ابعادها عن عائلتها ولا احد يعرف عنها شيئا، كل يتم تحت أنظار حكومة متواطئة لصالح الإسلام. ليه؟ لأنه دين الأغلبية ودين الدولة. الحالة الثانية هي حالة سعيد عبد الرازق، أو المعروف بسعيد أبو مصطفى، يحاكم الآن وهو رهن الاعتقال، والمتوقع أنه سيتعرض لأحكام ثقيلة بسبب تركه للإسلام واعتناقه المسيحية، وبسبب تصرفات أخرى اعتبرت مسيئة للقرآن وللإسلام. في هذه الحلقة سنسلط الضوء كما عودتكم على كل تفاصيل الحالتين بما لهم وما عليهم. ولهذا استضفنا الأستاذ مجدي خليل للحديث عن الموضوعين، وهو باحث حقوقي وناشط سياسي متابع لحالة الأقباط وحتى حالة العابرين بالنسبة من الشق الحقوقي. أهلا بك.
1: أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بكل مشاهديك.
0: بداية أنا ما بحبش أضيع وقت، يعني حابين ندخل الموضوع مباشرة. إيه قصة سيلفان عاطف؟ أنا سمعت وشفت فيديوهات كثيرة، وسمعت قيل وقال، البعض يقول بأنه هي أسلمت يعني بطواعية، البعض يقول وقعت في حب شخص، البعض كل واحد يحكي لي قصة من الشرق ومن الغرب. إيه القصة؟
1: خلينا القصة. البنت اختفت في 28 أكتوبر 2025 من عزبة تبع قرية تبع مركز شوي في الفيوم، يعني حاجة في بلد صغيرة قوي، عزبة صغيرة قوي ويعني الأسرة في يوم 28 يوم عرفوا ان اللي هو استدرجها وخطفها. انا بقول خطفها دي بقى لأنها قاصر، انما لازم تقول خاطف.
0: كانت اقل من 18
1: كانت سنة، 17 سنة وسبع شهور
0: في
1: 28 أكتوبر. لأن في 10 مارس 2026 بلغت 18 سنة،
0: يعني في الوقت الذي اختفت فيه كانت لم تصل بعد سن الرشد.
1: وكل ما يترتب على ذلك بعد ذلك يترتب على نقطة اختفائها.
0: تمام. لحد الآن النقطة دي واضحة.
1: البنت مش بس قاصر، هي معاقة ذهنيا وعندها ضعف إدراك. تقرير وزارة الصحة المصرية بيقول قصور ذهني وبطء تعلم.
0: يعني عندها مشاكل في
1: الإدراك والتعلم وفي الذهن، يعني ذهنيا معاقة ذهنيا.
0: تمام.
1: 1 نوفمبر 2025 ذهبت الأسرة للنيابة علشان تقول لهم رجعوا. لو في دولة، أي دولة محترمة في العالم، يروحوا جايبين اللي خطفها، ده جريمة. واحدة 17 سنة.
0: يعني خليني أسألك هنا، أبوها وأمها ولا عيلتها كانوا عارفين هي فين موجودة ولا مش عارفين وقت ما بلغوا؟
1: لا، ربما يكونوا عارفين وربما يكونوا عارفين، بس هم راحوا النيابة. خلينا في التوقع، هم غالبا كانوا عارفين. بس خلينا في ان نفترض الاتجاه القانون الطبيعي، بيروحوا لفين؟ يروحوا للنيابة. راحوا للنيابة،
0: الأمن
1: النيابة في الأمن والشرطة. 1 نوفمبر 2025 يعني بعد 3 أيام راحوا، جات البنت وجاء الولد.
0: فين جو؟
1: إلى النيابة.
0: استدعاهم الأمن. جو جات البنت ومعها ولد. الولد مسلم؟
1: الولد مسلم، أبوه أمين شرطة واسمه ساهر محمد رجب. أوكي،
0: ساهر محمد رجب. أوكي. وهو اللي جا معاها،
1: هو الخاطف، وسلموها له في النيابة. سلموها له
0: ازاي؟ سلموها له
1: هو المفروض يعني انسانيا واخلاقيا، خلينا نتكلم انسانيا واخلاقيا.

0: قانونيا بالنسبه لمصر وقانونيا بالنسبه لقانون الطفل المصري اعلان حقوق الطفل اللي وقعت عليه مصر، كان المفروض يعاقب الخاطف وتسلم الطفل غير القاصر لاهلها. ده الاجراء الطبيعي وفقا للقوانين المصريه والدوليه.
1: طب بيسلموها له باي صفه؟
0: باي صفه؟ مش باي صفه، بس صفته مسلم.
1: يعني هو ابوها
0: ولا ابوها
1: اخوها
0: ولا اي حاجه، مغتصبها بمعنى اصح.
1: حتى الزواج لا يجوز في
0: السن ده. مش متجوز، مش متجوزها. هقول لك بعد كده كل الوقائع مغزيه.
1: طيب
0: ليه احنا
1: كمل معايا.
0: طبعا ادوها له النيابه زي ما بقول لك على عكس سلامتها الخاطف. البنت خرجت بعد كده وقالت انا اسلمت، وهي طبعا لا يحق لها هذا الاسلام وهي في السن دي، وانها حامل
1: برضه،
0: انها حامل، وان الخاطف هيتجوزها، مش متجوزها، هيتجوزها. يعني اغتصاب، حصل اغتصاب ماشي.
1: بحسب كلامها يعني. ده لو كان صحيح
0: اللي كانت هي قالت كده
1: او لقنت تقول كده.
0: هي كانت بتلقن بقى لما قالت انا اسلمت، واحده وراها بتلقنها وتقول لها انا اسلمت لا اله، وقالت لها كرريها اربع مرات. طب قولي تاني، قولي تاني لا اله الا الله محمد، قولي تاني.
1: يعني في فيديو واحده
0: بتلقنها،
1: واحده بتلقنها وسجلوا الفيديو واطلقوه على النت،
0: وبتقول ان المسيحيين كفار. كفار
1: بتكفر المسيحيين في الفيديو،
0: بتكفر أهلها.
1: اللي هي اهلها مسيحيين.
0: طبعا طبعا. وبس كلمة انها حامل والبنت مش مدركه لابعاد الجريمه اللي هي المفروض بتدبسها للناس دي، ان اغتصبها وان هي حامل وانه هيتجوزها. يعني ما اتجوزهاش
1: ده بعد ما حضرت للشرطه ورجعوها له.
0: بعد ما حضرت للشرطه الاسره راحت ذهبت للمحكمه الامور المستعجله.
1: طب الشرطه قالت لي ابوها وامها ايه؟
0: ده كان في تجمهر ضد ابوها وامها، ودي مسلمه، ومجمعين تجمهر بره النيابه ضد البنت وضد اهلها وكلام زي كده.
1: طب رد الشرطه على ابوها وامها؟
0: ابوها ولا ما تتعرضوش ليه، مش عارف ايه، خلاص انتهى الموضوع. ادي كل الموضوع. راحوا للمحكمه، راحوا للمحكمه، يعني خدوا
1: اسم الاجراءات القانونيه اللي المفروض
0: ثم النيابه ثم المحكمه
1: اللي المفروض تتبع.
0: المحكمه المفروض محكمه الامور المستعجله، يعني تنظر في اي امر مستعجل. لخطف واحده قالت انا غير مختصه، طبعا هي غير مختصه لان عارفه ان ده امن الدوله مختص، مش احنا مش اختصاصنا. رفضت المحكمه تبت في الموضوع، في هذا الموضوع. اوكي، نشدت الام السيسي، كل المسؤولين، مجلس القومي للطفولة والأمومة، كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لم يستجب لها أحد، لم يساعدها أحد. الخاطف معروف، القصة معروفة، الحكومة المصرية يعني هي،
1: والإعلام المصري ما تناولهاش
0: ولا حاجة ولا
1: يعني
0: حاجة.
1: مفروض أنه يعني الحالة زي دي يسلط عليها الضوء.
0: شوف بقى الكذبة، قالوا أن احنا هنسلمها بعد بقت إعلامية، حالة إعلامية، هنسلمها بعد ما
1: الصفحات تناولتها والأقباط
0: ودولياً
1: والأقباط بدأوا يتكلموا عن الموضوع.
0: طبعاً راحوا قالوا إحنا سلمناها لدار رعاية مسلمة، طبعاً دار رعاية إسلامية، وهيشوفها أهلها وهيشوفها الكاهن. كله كذب، حدش يعرف عنها حاجة دلوقتي.
1: فحصت الموضوع،
0: لا أحد يعرف فين دار الرعاية، لا أهلها شافوها. ما هو قالوا كده في التسليم، أهلها يشوفوها وحتى الكاهن ممكن يشوفها، ولا فيش حد شافها. والكلام ده خالص أهلها نفوا تماما إنه يعرفوا هي فين. ما حدش يعرف هي فين، ما حدش شافها، ما حدش زارها، اللي أهلها المفروض يزوروها. طيب بعد كده انا هقول لك الحكومه المصريه خلفت اربع قوانين. الحكومه المصريه انا بتكلم لك الحكومه المصريه، كله ده حكومه المصريه قامت بيه. الحكومه المصريه تجاهلت الموضوع وخلفت اربع قوانين في قضيه سلفانو. قانون حمايه الطفل، وده قانون مصري، قانون مصري، مش ده غير قانون الدولي. قانون حمايه ذوي الاعاقه، ده قانون مصري، يبقى ده تاني قانون. قانون السن القانونيه للتحول للزواج، وده 18 سنة، وده خلفته برضو للزواج أو التحول للإسلام، وما نعرفش أي حاجة عن الموضوع، ما نعرفش أي حاجة زواج ولا اغتصاب. وقانون الأهلية القانونية، هل هي مؤهلة قانونيا لاتخاذ أي قرار بالنيابة عن نفسها؟ غير مؤهلة قانونيا، لا بنت سن ولا من ناحية الذهن. كل دي أربع قوانين، بالإضافة للإعلان العالمي لحماية الطفل اللي وقعت عليه مصر. أنا عاوز أقول لك حاجة، الست بعد ما تعبت من كل الناس وقالت أنا السيسي، وجهت رسالة للرئيس ترامب ولأعضاء مجلس الشيوخ،
1: وأنا كنت معاكم في مؤتمر كوبتيك سوليداريتي،
0: وهي بعتت لنا الرسالة دي خصيصا، وإحنا أزعناها. وأنا بقول حاجة، إحنا هنحط الرسالة دي على المواقع، وهنحط موقع البيت الأبيض عشان عاوزين 30-40 ألف خلاص.

0: طالما ما فيش حلول داخل مصر يبقى نبحث عن حلول خارج مصر. هنبعتها ابعتوها كل بعد ما نحطها على المواقع التواصل الاجتماعي ابعتوها هنحط لكم لينك البيت الابيض. عاوزين 20-30 ألف رساله توصل للبيت الابيض لتحرير هذه الفتاه
1: لأنه هي دلوقتي صارت عنوان لقضايا أسلمت البنات القبطيات. هي تلخص ما كان بيحصل كل هذه السنوات. خلينا احنا

0: أنا حضرت معاكم مؤتمر، شفت رسالة الأم وصراحة كانت عاطفية جدا، وده اللي خلاني دفعني أفكر وقتها أنه لازم نعمل حلقة. نعم. أنا شفت ناس كتير عملوا، نعم. بس لا يمنع، لأنه هي تقريبا ممنوعة بشكل رسمي، أنه ما فيش حد داخل مصر هيتناولها، الإعلام التابع للحكومة
1: بعدالة حتى بأي حاجة ما تناولهاش، هم تجاهلوها تقريبا وبعدالة ما حدش يتناولها.
0: طيب احنا هنعرض الفيديو. انا نعم. انا بشكر منظمة التضامن القبطي لانه انا اخذته باذنكم وهعرضه، واتمنى من الناس زي ما قال الاستاذ مجدي شاركوا الموضوع ده، لانه بصراحة الحكومة المصرية تستخف بالاقباط وتعتبر لا وزن لهم وتستخدمهم وقت ما تريد وتدوس عليهم وقت ما تريد. لا أقول هذا ضدا في الحكومة، لكن دفاعا عن حق الست دي، دفاعا عن حق الناس اللي مثل الست دي. فخلينا نشوف الفيديو وبعدها هنكمل الحوار. نعرض الفيديو.
2: فاز بسيادة الرئيس ترامب رئيس أمريكا والمسؤولين اللي تحت منه. أنا أم الأربعة، أربع أولاد، منهم البنت سيلفانا اللي مخطوفة وخطفوها عشان مسيحية، وهي مريضة وكانت قاصر، يعني اتخطفت وهي قاصر عندها 17 سنة وخمس شهور، ومعايا أوراق تثبت إني بنتي مريضة. أنا استغثت بالمسؤولين المصريين، مفيش حد عمل لي حاجة. عملت شكوى للنائب العام عشان ينجدني من بتوع الطمية ونيابة الطمية، رجع الشكوى تاني للطمية مع انهم الخصم بتاعي. اشتكيت للرئيس، ما عملنيش حاجة، الرئيس السيسي ما عملنيش اي حاجة. طبعا بستغث بالناس كتير، الولد ابوه امين شرطة، وطبعا الشرطة كلها يعني مش عايزين يعملوا لي حاجة عشان الولد، ولا ابوه ولا والدته ولا حد تحاسب عشان سيلفانا بنت قاصر ومريضة ومسيحية. أنا بقيت أخاف على بقية أولادي، ومعايا بنت في جامعة بخاف عليها، حتى بنزل معاها الجامعة، وإحنا في أيام امتحانات بنزل أقعد لها على باب الجامعة مع إني إن أنا مريضة وعندي جلطة، وبرضو بحاول عشان خاطر خايفة على بنتي التانية. فأنا بستغاث بيكم وعايزة سيلفانا ترجعني، مش لاقية أمان في بلدي لما بنتي المريضة القاصر يعملوا فيها كده، وعملوا كده عشان مسيحية، يعني بيعملوا بنتي حاجات مش حلوة، بيستعملوها جنسيا، ولحد الآن أنا معرفش حاجة عن بنتي، وأنا خايفة على بقية ولادي وعايزة سيلفانا ترجعني، ومحدش في الدولة راضي يسمعني، وسيلفانا وحشت عايزة ترجعني لأن هي محتاجاني أكتر ما أنا محتاجالها. فأنا تعبت بجد، تعبت، وبقيت أخاف على بقية ولادي والبنت اللي في الجامعة دي بخاف عليها، محدش عايز يساعدني في مصر. نفسي سلمانة ترجع.
0: طيب خليني أسألك سؤال. أنا شفت فيديوهات مثلا بتطلع على تيك توك، بتطلع على النت، فيديوهات تافهة، وزارة الداخلية المصرية على طول
1: طبعاً
0: تتدخل، زي طبعاً واحد قلب توك توك،
1: طبعا
0: فتتدخل وجبنا وتعمل بيان وجبنا الجاني وتحرينا وتم إثبات التهمة،
1: لو واحدة رقصت على التيك توك بيقبضوا عليها،
0: بيقبضوا عليها. طيب في حالة زي دي بهذه الخطورة بتهدد يعني أبسط شيء في حياة الإنسان هو الأمن، يعني أمن أسرة، تختطف البنت وتحت أنظار الحكومة والأم لا تستطيع الوصول لبنتها القاصر اللي هي ما لا تملك حتى حق حتى القدرة على القرار الصائب، يعني طب ايه ليه بتفسر ده بايه؟ يعني ليه وزاره الداخليه متحمله على الاسر القبطيه من هذا النوع؟
1: هي بتعتبر وزاره الداخليه بتعتبر نفسها هي وزاره داخليه الدوله الاسلاميه، زي الدولة الإسلامية. أنت عارف داعش زي الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في مصر.

0: وهي حامية للإسلام وحامية للشريعة بس. هي دي الموضوع. إيه الشريعة؟ لما يطلع بيان الأزهر سنة 2017 يقول إن مواطنة الأقباط مرهونة بقبولهم إسلامية الدولة وحكم الشريعة. 2017 اسمه بيان الأزهر بشأن المواطنة والتعايش المشترك.
1: يعني شرط انه يبقوا مصريين لازم يقبلوا يتحكموا بالشريعه.
0: زي نفس اللي قاله راشد الغنوشي قبل كده في وثيقه المواطنه، قال ايه؟ ان المواطنه في الدوله الاسلاميه تكسب بشرطين، الانتماء للاسلام والسكنى في الدوله الاسلاميه. يعني حتى انت تعتبر ساكن.
1: راشد الغنوشي بتاع حزب النهضه. في تونس.
0: هي دي اللي انا سميتها المواطنه الاسلاميه. المواطنه الاسلاميه تقبل الشريعه، تقبل إسلامية الدولة، تقبل الثقافة الإسلامية، تقبل هيمنة النظام الإسلامي على حياتك، على والثقافة والقيم الإسلامية. ده اللي سوى. الشريعة هي بيعتبروها الخلط بين الوطن وبين الإسلام. الإسلام جنسية ودين وولاء وولاء. علشان كده الولاء والبراء بيحرم الأقباط من أنهم يعينون في أي منصب سيادي. ده الولاء والبراء، مش هو ده الولاء والبراء؟
1: طب انا بص، تعينه في منصب سيادي انا عارف، بس لما تصير بنتك بتتخطف من بيتك، هي بتقول انا صرت خايفه على بناتي التانيين. يعني انت تصير اللي هو الابسط حقوق الانسان، انك تعيش بامن، انك ما تخافش، انك ما تكونش خايف على حياتك، على اولادك، على بيتك. دي أبسط حاجة يعني تقدمها أي حكومة.
0: إيه الأولوية؟ الإسلام ولا العدالة؟ المواطنة ولا الإسلام؟ ما هو دي اللي
1: ما حتى دي أنا مش قادر أفهمها. خليني أنا عدت أتأمل، هيستفيدوا إيه من بنت معاقة ذهنيا تعتنق الإسلام؟ إيه الغباء ده؟
0: في واحدة من 3 سنين تقارير نفسية وعندها سكيزوفرينيا وعندها اكتئاب، وجالي أهلها وأكلموني، كانت في كلية التربية في المنيا، خدوها للإسلام بكل رغم ان اطباء
1: عشان يضيفوا رقم.
0: هم كده، هي هذا هو أسلمة الأرحام، هذا هو جهاد الأرحام، هذا هو جهاد الاغتصاب. جهاد الاغتصاب مش هو ده؟ مش هي دي الشريعة الإسلامية؟
1: واحد دمه بيغلي يا أخي. يعني ازاي انت عايز تضيف رقم بس؟
0: هقول لك حاجة، دي سيلفانا دي حالة كاشفة، بس في مئات الحالات زيها.
1: طب خليني أسألك عن الكنيسة. يعني أنا ما سمعتش، أنت سمعت أي تصريح مثلا لقيادات الكنيسة تدخلوا وقالوا حاجة؟
0: ولا حاجة.
1: ولا بيشتغلوا خلف الستار وإحنا ما نعرفش؟ يمكن هم بيحاولوا يرجعوها، بيحاولوا بطرق من غير ما يطيروا الفتنة، من غير ما يطيروا الفضاء العام.
0: طب دي حالة صارخة. أنا متأكد أنه ما تكلموش خالص.
1: ليه في نظرك؟
0: أنا يعني الخط العام هو تجنب المواجهة مع الدولة والخوف من الدولة والخضوع للدولة، لدرجة أن سعيد أبو طالب في نقول حالته في في في في, في الأمن الوطني، سعيد عبد الرازق أبو مصطفى فبيسألوه اللي عمده ناس مرتبطة بكنيسة أمريكية وكده، يعني واحد مصري بس مرتبط بكنيسة أمريكية، فبيسألوه ليه ما تعينتش في الكنيسة،
1: ليه متعمدتش؟
0: ما تعمدتش في الكنيسة الأرثوذكسية؟ قال لهم دي كنيسة الدولة، كنائس المصرية، كنائس الدولة. شوف هو كان لسه داخل من الإسلام للمسيحية في سنة 2016، يقول لهم دي كنيسة الدولة.
1: لا بس دول أقباط، هي الكنيسة مش بترعى شعبها.
0: بعض رجال الدين الأقباط قلة قليلة زي الأنبا مكارز بتاع المنيا بيحاول بهدوء وحنكة ومحاولة بعض الضغوط أنه يرجع حاجات زي كده، مش مرحب بيه في الكنيسة القبطية للأسف الشديد، وقلصوا بروشيته، وكمان الدولة مش حباه. وأما أغلب الأغلبية الصحيحة من رجال الدين الأقباط لا يتحدثون. طيب
1: تتكلمت عن الأقباط، أنا بس خليني
0: هقول لك حاجة. في قضايا ظلم المسيحيين بيصمتوا تماما، في قضايا ازدراء الإسلام لا يتجرأوا أن يتكلموا أساسا. ده واحد منهم إكليريكي أغسطينوس، ده أغسطينوس وأبو أسيس أساسا مسجون 5 سنين عشان دفاعيات، وما حدش يتكلم عنه في الكنيسة القبطية. في قضايا ظلم المسيحيين، في قضايا التحيز والتمييز بتصمت، بل بالعكس يقولوا ما فيش اضطهاد، ما فيش اضطهاد. في القضايا الاضطهاد يقولوا تجميل الاضطهاد، واحنا اتكلمنا على
1: بيحاولوا يخففوه يعني في حالات التخدير. شاذة في حالات فردية
0: بس لا يخففوه
1: او الاقباط بيعيشوا ازهى العصور
0: بينفوا يعني. تماما وجود اضطهاد من

0: أعلى سلطة الكنائس في الكنائس كلها في مصر أرثوذكسية وإنجيلية، من أعلى السلطة لأقل حد بينفوا تماما وجود الطهارة.
1: طالما أنت جبت سيرة الكنيسة الإنجيلية، في نفس الوقت أنا عايز أقول للأسف حتى الكنائس الإنجيلية ما بتجيب السيرة دي. أنا عمري ما شفت لحد الآن، يعني أنا بتابع بشوف مؤتمرات وبشوف مواعظ وبشوف مش عارف إيه وبشوف كلام كبير، ولما كان الحرب يتكلموا ضد إسرائيل ومش عارف إيه، ما شفتش حد على المنبر جاب سيرة البنت دي
0: ولا جاب اضطهاد الآباط.
1: يعني أنا مش عارف، يعني اللي هو لو ما كناش نتكلم عن حالات زي دي، لو ما نتكلمش عن العدل والحق وحق الإنسان، إيه نفع الترانيم والعظات؟ هنعمل بيها إيه يعني في الأخير؟
0: أقول لك حاجة بسيطة. شوف أنت شفت قد إيه اتكلموا بطريقة فجة عن إسرائيل وعن اليهود وشعبهم مضطهد. هل شفت واحد فيهم طلع قال إن الشعب بتاعنا مضطهد؟
1: أو على الأقل يقولوا الحالات دي
0: بالعكس بينفوا الاضطهاد، بالعكس بيدافعوا عن الحكومة المصرية، ونقلوا الكلام ده للخارج، لرجال الدين في الخارج. نحن قدام حالة الكنيسة لا تدافع عن شعبها، منفصلة عن قضايا شعبها. هي هي هي هي المسيحية ايه؟ مش احساس بالمحبة، مش بيقولك بكاء مع البكين وفرحا مع الفرحين.
1: طبعا لما تدافعش عن الانسان، هو مين اتعمل لاجل التاني؟ السبت لاجل الانسان ولا الانسان لاجل السبت؟ يعني احنا اتعملنا عشان الترانيم ولا الترانيم تعالى يعني انا بشوف كميه اصيب المسيحيون. خليني اقولها، انا ما عنديش مشكله. انت بتتكلم على الجانب الارثوذكسي، انا بتكلم على الجانب الانجيلي،
0: كله
1: اصيبوا بالتخمه في المواعظ، في العظات، في الترانيم، في أي شيء. صفر في الدفاع عن حقوق المسيحيين في بلدانهم، ولا سمعتم تكلموا عن المتنصرين مثلا سعيد أبو مصطفى، ولا اللي هيتعدموا في ليبيا،
0: ما يقدروش يجيبوا سيرته،
1: ولا اللي بيضطهدوا في الجزائر اللي قفلت كل كنائسهم وعايشين دلوقتي في السر. 40 كنيسة أقفلت لحد الآن وبيحاكموا لحد الآن. لا شفت منابرهم جابت سيرة ده، لا شفتهم بيتكلموا، لا عملوا أنشطة، لا عملوا عرائض، لا عملوا يعني تعالوا نمضي ونذهب ونعرق، لا عملوا مظاهرات، لا عملوا أي شيء. أنا بصراحة مخنوق.
0: المسيحية تكاد تندسر من الشرق الأوسط. شوف سوريا، شوف العراق، شوف أورشليم، المناطق الفلسطينية، المناطق الفلسطينية. يا أخي أنت إذا المسيحية تتآكل إلى درجة الاندثار، وقاعدين يكلمون عن قضية فلسطين وإسرائيل، ومجلس كنائس الشرق الأوسط كل بياناته عن إسرائيل وعن فلسطين، الشعب الكنائس التاريخية، الكنائس الرسولية اللي بدأت مع بداية المسيحية تكاد تنتهي. فين كرسي انطاكيا؟ فين كرسي القسطنطينية؟ فين كرسي أورشليم؟
1: طب لو كانت الحالة معكوسة، البنت مسلمة وراحت عند أسرة مسيحية، راحت عند أسرة واختفت في ظروف مشابهة، كيف كان حيكون تعامل الدولة؟ كيف كان حيكون تعامل الأزهر؟ كيف حيكون تعامل الإعلام؟ كيف حيكون حتى الشيوخ والناشطين؟
0: أقول لك عندنا حالات تقول كده، عندنا حالات. أولا الدولة تستنهض بكل أجهزتها عشان تعرف الشخص المسيحي اللي خد بنت دي، وفي لو كان عمل معها أي علاقة يقولوا له تحول الإسلام، أو يسجنوه ويعذبوه يتحول الإسلام ويتجوزها، أو يعتقلوه،
1: أو يسيبوه. في كاهن تعرض للسجن بسبب أنه كان بس متورط في تنصير بنت مسلمة.
0: جابها لك دي قضية مريم نبيل، أنت اتصادفتها كمان. نعم. القسم التاؤس مش تحكم عليه 5 سنين سجن؟ نعم. عشان عمدها، وهو لولا ثورة 25 يناير وبتاعه بعد اللي حصل، لما أفرجوا عنه كان هياخد 5 سنين في السجن. ليه؟ إيه ذنبه الوحيد؟ ذنبه الوحيد إن هو نص عمد واحدة
1: مسلمة.
0: طبعا دي قضية معروفة، كانت مسلمة، اتحكم عليه 5 سنين. أنا ليا صديقة، عشان أقول لك الخوف وصل لفين، كانت عضو في لجنة السياسات في أيام مبارك، وكانت رئيس تحرير مجلة الديمقراطية. علشان جت هنا هي اللي قالت أنا العذراء ظهرت لي في 2005 وأرجوك يا مجد ساعدني أن أنا أتعمد. أنا اتفاجأت بطلبها.

0: بس عشان الخوف ان حد يراقبها في واشنطن دي سي في العاصمة الامريكية. فتحنا الكنيسة الساعة 5 صباحا، عمدناها 5 صباحا عشان ما حدش يشوفها من شعب الكنيسة، انا وصديق ليا فقط لا غير، وهي صديقي ومراته دكاترة وهي، وعمدناها 5 صباحا عشان ما يشوفوهاش حتى في واشنطن دي سي، عشان ما يشوفهاش حد في شعب الكنيسة. فدي حالة. حالة الطفلة كريمان انا بسميها غزو تروما. غزو تروما بسيطة جدا، حصلت سنة 2007. ايه الطفلة كريمان دي؟ طفلة كريمان دي طفلة امها كانت متجوزة ايطالي، حبت ايطالي وسافرت مع ايطاليا وعاشت معاه شوية، وبعدين طلقها فاكتئبت وانتحرت. البنت وحيدة، فراحوا الحكومة الايطالية حولتها لاحد الاديرة لان ما لهاش اهل. حولتها لاحد الاديرة والبنت بدأت تندمج وتلبس صليب وتعمدت وكلام زي كده. اوكي
1: ماشي.
0: ظهر فجأة، ظهر قال الحكومة المصرية بتقول ده جدها موجود، عرفوا القصة منين؟ جدها موجود في مصر ويطلبها ولها حد يربيها ويحتاج يربيها، وهي رفعوا قضية قدام الحكومة المصرية، المخابرات المصرية هي اللي قعدت تدور عليها لحد ما عرف الطريقة، ورفعوا قضية أمام المحاكم الإيطالية، والمحاكم الإيطالية عادلة وقالت لهم إيه الموضوع، قالوا لها إن البنت دي لها أهل وجدها وكلام. الحكومة حكمت لهم، حكمت للحكومة المصرية، المحكمة الإيطالية حكمت للحكومة المصرية. خدوا البنت من الدير وكانت تنتحب. الوزيرة اللي عينوها وزيرة عشان الحركة دي طبعا اللي اسمها نبيلة مكرم المسيحية، قالت إن هو كانوا بينتحب، هي بتبكي والناس في الدير بيبكوا والرهبات بيبكوا عليها، ولدرجة أن المسلم رئيس مصر للطيران في روما قال لها أرجوكي أرجوكي ما ترجعهاش مصر، حرام عليكي. بس هي طبعا الدولة عاوزاها. وفي مطار القاهرة نزعت الصليب من ما هي لابسة صليب، اعتبرها غزوة. غزوة دي غزوة روما. في غزوة تاني، في غزوة اللي هي سميها غزوة ألمانيا، اللي هي واحدة اسمها رنا حاتم الشاذلي، مسلمة حبت مسيحي بس كانت كبيرة في نهاية الجامعة 23 سنة، والولد طبعا خاف ان يتجوزها هنا في مصر فهرب عشان يتجوزها في ألمانيا، بس هو مش عاوز يعمل معها علاقة إلا لما يتجوزها رسميا. حطها في بيت أسيس في ألمانيا. الحكومة المصرية أولا اعتقلوا كل أهله، كل أهله.
1: أهل مين؟
0: أهل الولد اللي خده في بني سويف، في الوسطى في بني سويف في 2007. كل أهله. وقعدت المخابرات المصرية تعمل كأنها عملية رأفة الهجان، ويعرفوا فين هي وعرفوا كل حاجة ووصلوا ليها، وبعدين جندوا واحدة مغربية تقريبا اتعرفت عليها عشان تجرجرها للسفارة المصرية، وجابوها للسفارة المصرية خطوة بخطوة، فجأة لقناها في القاهرة. خطفوها ازاي؟ خدروها ازاي؟ اختطاف. ادي دي حالة. انا بقول لك القصة سيل عبد النور، وانا اعرفه وهو في استراليا دلوقتي، كان بيعمد بعض الناس، حصل عليه تهديد كبير، والناس طلعت على اليوتيوب تقول انتبهوا هذا الرجل بيعمد، وبدات فيه مخاطر، راح اتنقلوه لاستراليا. دي الحالات العكسيه، دي طريقه الحكومه المصريه في لو الحاله العكسيه غير مسموح بها على الاطلاق.
1: مع العلم انه ما حصلش انه الكنيسه او مسيحيين اخذوا ناس في سن صغيره غير قاضي
0: على الاطلاق،
1: غير
0: على الاطلاق،
1: وعاقين دهنيا وحولوهم للمسيحيه واخفوهم عن اهلهم
0: على الاطلاق.
1: فلو كانت حصلت زي دي كان كله راح السجن.
0: اغلب الحالات التي تتحول للمسيحيه تظل صامته، وصديقتي اللي قلت لك عليها ظلت صامته حتى رحلت، حتى رحلت. فكله كل حاجه مفيش حاجه المسيحيه اختياريه تماما، ما حدش.
1: طب هل تعتقد مناشده زي المناشده اللي شفناها بتاع والده سيلفانا، وكلامكم زي منظمه حقوقيه، وكلام ناس تانية طلعت على الانترنت وتكلموا وجابوا قصتها ونشروها، في ناس كتيرة تكلمت عنها، هل تعتقد انه ده هيجيب نتيجة ولا مجرد كلام؟ مش في الاخير الحكومة المصرية هتعمل اللي هي عايزاه ومطنشة كل واحد.
0: انا بقول بيجيب نتائج. العمل الايجابي دائما يجيب نتائج. الشجاعة في الحق الجائبة، كن شجاعا وستجد قوة جبارة تسرع لمعونتك، زي ما يقول الفيلسوف باسكال. انت لازم عليك دور انك تتكلم بشجاعة، تكلم ولا تخف.
1: ما هو الناس تكلموا ما فيش حاجة.
0: اقول لك حاجة اصلا انت في

0: امريكا عارف عن امريكا نيم اند شيم.
1: اه
0: هم يخشون الفضيحه ولا يخشون ما هي دي يخشون الفضيحه ولا يخشون الرذيله، هي ترجمه نيم اند شيم. افضحهم في العالم كله، افضحهم. وانا واثق ان لو استمر الست شجاعه تستحق الثناء.
1: ده انا خايف عليها بعد الفيديو ده، ده ممكن يعملوا لها مشاكل
0: ولا حاجه. انا بقول دايما publicity more protection، لما تطلع وتتعرف في العالم كله ما يقدروش يعملوا لك حاجه. فهي انا بقول حاجه، حتى الفيديو اللي شفته ده عاملوا له سبتايتل بالانجلش، ونحط كل حاجه للبيت الابيض وتبعتوه للبيت الابيض. واتمنى عندما توصل 20-30 ألف رساله للرئيس الامريكي يكلم واحد مساعد من المساعدين بتاعه يقول له كلم الحكومه المصريه تطلقه. مش اي حجازي دي اطلقها ازاي؟ مين اللي اطلقها اي حجازي؟
1: طبعا ترامب.
0: هي مش بتكره ترامب كراهيه العامه؟
1: صح.
0: طيب يبقى مين اللي تستحق، اي حجازي ولا سيلفانا القاصر؟
1: تاني اللي شاف حالة أمها يعني بصراحة يعني إيه الظلم ده.
0: طيب أنا
1: خلينا نيجي دلوقتي للحالة التانية، سعيد أبو مصطفى. أنا تابعت فيديوهاته من زمان، ولما كان بيطلع على كده ناس كانوا بيبعتولي يطلع على الإنترنت. خليني أقول بعض الأشياء، وأنا كنت متردد أتكلم عن حالته، عندي أسبابي هقولها يعني، أنا ما بخفيش عن الناس.
0: طبعا
1: أنا بس بحاول أتكلم عن الناس وحقوقهم، لكن أنا بستاء من الناس اللي بيستخدموا ألفاظ بذيئة وبينتقدوا بطريقة فجة وقذرة أحيانا، وبيستخدموا مصطلحات بحب أبعد نفسي عنهم خالص. للأسف سعيد أبو مصطفى كان من في الاتجاه ده، فأنا ما كنتش حابب أقرب ناحيته خالص.
0: تمام.
1: في قضية صبوا للخمر على القرآن أو التمزيق اللي كانت وكانت في روسيا.
0: طبعا.
1: أيضا ما كنتش متفق خالص.
0: طبعا.
1: وكنت مستنكر للعمل ده. ليه؟ لأنه أنا بنتقد الإسلام بشدة.
0: طبعا.
1: لكن بطرق فيها احترام للمسلم. أنا حتى لو انتقدت أنا بحترم المسلم، بقول وأنا بحب المسلم.
0: تمام.
1: ولا مرة بتنازل عن مبدئي. حق في النقد لا يلغي حب المسلم، وحب المسلم لا يلغي حق في النقد.
0: طبعا أكيد.
1: فما يستخدمش واحد التانية عشان يمنعني من الأولى.
0: تمام أكيد.
1: دلوقتي هو اتفقنا معاه واختلفنا معاه، هو سجين لحقوق الإنسان.
0: طبعا
1: حقه، مش حقه أنه يحرق القرآن أو يدنسه، لكن حقه يعتنق المسيحية.
0: طب
1: مش لازم الدولة المصرية تعتقله.
0: خلينا،
1: فأنا بدافع عن الجانب الحقوقي.
0: كلنا بندافع.
1: قول لي قصته أنت وقول لي إيه الموضوع.
0: أول حاجة عاوز أقولها لك، أنا عملت حلقتين معك فاكر، تيري جونز، في قصة تيري جونز، والأخ سلوان مومكا، والاثنين قلت أنا ضد حرق القرآن. مظبوط.
1: أنا مش كده فاكرين.
0: مش كده. بس هل يستحق سلوان مومكا أنه يتقتل عشان
1: لا حرق؟ طبعا.
0: طيب يبقى خلينا نتفق في حاجة.
1: طبعا.
0: الظلم حاجة تاني، وإنك أنت ما توافقش على عمل حاجة تاني.
1: بالظبط.
0: كمان في حاجة لازم نتفق عليها، مفيش عقوبة مرتين على جريمة واحدة. لو كانت جريمة هو خد عقوبة 11 شهر في روسيا.
1: معتقل
0: في روسيا، سجن في روسيا.
1: وانا ما فهمتش ازاي سلموه ولا راح
0: حاجة
1: ولا
0: لا سلموه، حاجه مخزيه. خلينا نشوف قصته من الاول عشان فيها جوانب تستحق الدفاع عنها. يعني احنا مش بندافع عنها علشان ما ندافعش عن اخطائه، وانا متفق معاك، انا بكره البذاءة، بكره الحرق، بكره التمزيق.
1: بدافع عن حقه
0: لا والظلم الواقع عليه، وبدافع عن الظلم الواقع عليه.
1: بالظبط. اذا احنا على نفس الخط.
0: طبعا بالتاكيد. اسمه سعيد منصور رزق عبد الرزاق، الشهير بسعيد ابو مصطفى، ماشي. بدأ من، انا شفت التستمون بتاعه وشفت الاختبار بتاعه، بيتكلم بيقول انا بدأت من 12 سنة احفظ القرآن، حفظت 30 جزء ومش عارف ايه، وبعدين اعتنق الحاجات الصوفية الرافعية، ثم اعترق البرهانية الشاذلية يعني الاتجاه الصوفي، ثم اعتنق الشيعية. وهو بيقول انا مش مصري، انا عربي من قبائل ولاد علي، في قبائل هناك عند السلوم اسمها ولاد علي.
1: ماشي.
0: اوكي. يبقى هو يعني الكلام ده بدا مبكرا جدا جدا. اوكي. في 2016 اتعرف على واحد جاره، راجل كبير 90 سنه، بقى عنده محل وخادم كبير في كنيسه انجليه. هو اللي اللي بدأ معاه الحديث وبتاعه وقال له أنا أيدي اللي بتقرأ فيه ده، قال له كتاب، قال له ده كتابك محرف وبتاع. قعدوا شوية بشوية بدأ هو يقرأ الكتاب المقدس واعتنق المسيحية في 2000

0: 2016 اعتقلوه في يعني اول ما امه حاولت معاه ومش عارف ايه وراحت امه بلغت عنه امن الدوله الامن الوطني بلغوا عنه الامن الوطني
1: في مصر
0: في مصر اعتقلوه بتاعه وبعدين قعدوا يحاولوا يعملوا يساوموه على كده وراحوا بعد ما فشلوا حرضوا عليه اهله قال لهم قالوا لاهله ده عار عليكم وهي دي قبيله فاول حاجه هو كان متجوز وهو عنده 18 سنه ومعنده طفل عشان هو ممكن يكون اللي قاله اللي احنا مش متفقين معاه تعبير عن غيظ شاف اضطهاد كتير
1: من اللي شافه
0: من اللي شافه راحوا خدوا منه مراته طلقوها اجباريا وخدوا ابنه وبعدين خدوا المحل بتاعه محل ملابس المسلمة ما تتجوزش كافر ولا يرث الكافر مرث المسلمين ما يروحش للكفار فخدوا منه كل حاجة وبعدين اجتمعوا بقى تهديدوا حياته فهرب واحد ابتي قال له اهرب اهرب حياتك في خطر لأن العيلة هتقتلك بعد كده فهرب راح روسيا في روسيا مليء بالغيظ وكل اللي انت شفته ده بس هو درس المسيحية ودرس الإسلام يعني دراسة عميقة درس الإسلام دراسة عميقة ودرس المسيحية وهو اقتنع بالمسيحية عن قناعة تامة وتعامل زي ما قلت لك وكان بيحضر مجالس واحد أمريكي مبشر أمريكي في الإسكندرية في روسيا عمل اللي عمله ده دخلوه السجن واعتقلوه ولأن روسيا لا تعترف أساسا بحريات ولا بحقوق وكلها استبداد في استبداد يا للعار سلموه للحكومة المصرية
1: تمام
0: الحكومة المصرية استلمته وقالوا لهم أن تعاقب على جريمة تعاقب عليها ومفيش اتفاقية تسليم مجرمين أساسا بين روسيا وبين مصر وكمان تعاقب على جريمة ما تعاقبش عليها تاني وكمان الجريمة إذا ما هي مش جريمة بس
1: أنا سمعت أنه تاب قدام
0: طبعا تاب قدام المحكمة واعتذر بس عاوز أقول لك حاجة هو أصلا إذا تعتبر جريمة ارتكبت على أرض غير مصر يعني ما تتعاقب لأن أولا ما فيش عقاب على جريمة مرتين والجريمة لم تقع على الأرض المصرية
1: تمام
0: لما نزل مصر بعد كده أقول لك التاريخ نزل مصر بعد كده في 2024 في يوليو 24 رجع مصر راح قبضوا عليه خدوه الامن الوطني برضو خدوه وحبسوه 10 ايام وبعدين وصلوا للتكتيك ان احنا الافضل نحوله للاسلام هما بيعملوا كده دي طرقهم على طول
1: نعمل ايه
0: نرجعه تاني للاسلام
1: تمام
0: فبعتوا له واحد ابتي تحول للاسلام اسمه باسم صبحي ومعاز عليان ومش عارف ايه وقعدوا يحاولوا فيه هو خاف ترعب لأنه كان شاف حاجات قبل كده فترعب قال لهم أنا جاي خلاص أجاي لكم بتاع وراح قعد معهم قال لهم بس أنا عندي كتير من الأسئلة حول الإسلام وحول الأحاديث وحول العنف وكلام اللي انت شافه اللي حصل إن هم عرفوا إن هو مش هيرجع الإسلام
1: تمام
0: فاعتقلوه تاني في 2005
1: هم اعتقلوه تاني ولا هو اللي طلب تغيير البطاقة لأنه أنا اللي سمعت أنه هو طلب تغيير البطاقة الديانة في خانة الديانة في البطاقة
0: هذه ليست جريمة أنك تطلب تغيير ما هو مسيحي ما هو عارفين أنه مسيحي
1: ما هو حتصير مشكلة أزمة يعني
0: يعني إيه أزمة؟
1: يعني أنه حيصير كتير مسلمين يغيروا الخانة الديانة
0: يرفضوا له البتاع بس ما يعتقلهوش يرفضوا له
1: الروح هم خايفين من الفتنة
0: يعني إيه الفتنة؟
1: فتنة أنه تقوم الفوضى طيب في البلد
0: يعتقلوه ويعذبوه ويوجهوا له تهمة انتماء لجماعة إرهابية ومش ازدراء الإسلام كمان ده تهمة إرهاب
1: بل يعني عملوا له التهم دي الآن يحاكم بتهم
0: طبعًا
1: إرهاب
0: طبعًا
1: إيه هو الإرهاب في نظره
0: هو ما تعرف ما لفيش في مصر حاجة ما لهاش أي توصيف الانتماء لجماعة إرهابية ده كل خصوم النظام أو خصوم الإسلام يا إما
1: طب الجماعة اللي انت ماليها اسمها إيه
0: ما انت مفيش جماعة مفيش كلام أديلهم بيعتقلوا فيه وخطيب
1: وانا سمعت انه الحكم عليه الآن
0: اتأجل لسبتمبر ده هم بيجددوا له القضية بتتجدد يحبسوه أديلهم تقريبا سنة دلوقتي تجديد حبس
1: ومش بعيد انه حطوه بين إسلام الإسلاميين يمكن يعرضوه للحاجات
0: كتيرة أنا عاوز أقول لك حاجة لا هم مش هيموتوه دلوقتي لأن مستنينه الحاجة الحكم القاسي ما هو هياخد حكم قاسي مش 3 سنين ولا 5 سنين زي ازدراء الإسلام ده هياخد إذا كان انتماء لجماعة إرهابية وقانون الإرهاب يبقى ياخد حكم قاسي وبيعذبوا فيه أنا

0: معلومات عن الموضوع ده؟
1: خطيبته نشرت بالصور انه بيتعذب وانه كده وتسربت الصور عشان هم بيسربوها عشان التخويف وسربوها حسب واحد بيتعامل مع الامن كما قيل.
0: صور ايه؟
1: صور تعذيبه.
0: متأكد من الموضوع ده؟
1: انا غير متأكد. نشرته خطيبته، انا مش انا مش جهة تحقيق، انا بنشر. هي نشرت في خطيبته دلوقتي قبطية في استراليا، وهي اللي قايمة بالحملة على فكرة، هي اللي رفعت حملته الى مستوى دولي ونشدت كل الناس انها تقف معاه.
0: هو ايه موقف الدولة العام من المتنصرين؟ انا شفت من يوم ما تابعتهم، شفت مع قصة محمد حجازي انت تابعتها
1: طبعا،
0: وقصة مريم نبيل أيضا طبعًا. في قصة طبعًا. اعتقال طبعًا. القس طبعًا. وهروبها
1: طبعًا.
0: وشوفنا في سعيد أبو مصطفى الآن طبعًا. وحالات أخرى يعني
1: انت شفت اللي هي
0: بيمسكوهم يحطوهم في السجن وبعد كده بيجبروهم على الإسلام وبعد كده يطلبوا منهم أنه ما يطلعوش في الإعلام وما يعملوش تصريحات. إيه في نظرك
1: يعني
0: موقف الدولة؟
1: احنا قبل كده تكلمنا عن محمد حجازي قبل كده، وشفنا حكم المحكمة العار أن اليهودي مدعو إلى اعتناق المسيحية والمسيحي مدعو إلى اعتناق الإسلام الدين الخاتم، والعكس غير صحيح. وبيقول الحكم أن جريمة الردة هي جريمة عظمى في الإسلام، ولكن اختلفوا فقط على عقوبتها. ده حكم قضاء، وأنه لا يحق بالمرة الخروج عن الإسلام الدين الخاتم. فأنت بتتكلم على الدولة، هتقول لي موقف الدولة. موقف الدولة أول حاجة طبعا اللي تحولوا للمسيحية دول بالنسبة للدولة يعني أكبر جريمة. أكبر جريمة ازدراء للإسلام في التعريف هي الرد عنهم،
0: هي تركه،
1: هو تركه. دي أكبر جريمة، لأن مش ازدراء للإسلام فقط، هم بيعتبروها احتقار للإسلام، ازدراء للإسلام، عداء للإسلام. يعني شوف بيعتبروها ايه، هي في اقصى حاجه هي ترك الاسلام. فاول حاجه، اول حاجه للمتنصرين بتقبض عليهم وبعد يقبضوا عليهم يبداوا يساوموهم للرجوع للاسلام، يبعتوا لهم شيوخ ازهر يوعظوهم مش عارف ايه، يبقى تبدا البدايه من الامن الوطني يقبض عليهم. بعد كده يحاولوا يرجعوهم للاسلام تاني عند شيوخ الازهر، ما عرفوش بقى يحرضوا الامن الاسره زي ما حصل مع سعيد ابو طالب، يحرضوا الاسره يقولوا لهم كذا، وبعدين يحرضوا المجتمع، وبعدين يطردوهم في كل مكان، يطردوهم في كل مكان، وفي الاخر خالص لما بيفشلوا خالص يسجنوه. ادي الدوله بتتعامل ازاي مع الحالات اللي تحولت للمسيحيه من الاسلام.
0: في مكالمه معانا، خلينا نسمع مين. اخ هاجوب تفضل.
2: حبيبي أخوي رشيد، سلام المسيح معك وسلام المسيح مع الأخ مجد الباوت المبارك، ربنا يبارك حياتكم أخوي.
0: الله خليك تفضل.
2: تسلم يا رب أخوي الحبيب، شكرا على إضاءة النقاط المهمة على أخونا سعيد، وأنا أشدد على كلامكم بخصوص لما يحصل حاليا في حبس المتنصرين أو حبس العابرين من الإسلام إلى المسيحية، ومنهم أخونا الحبيب سعيد أبو مصطفى. ونتمنى فعلا نتمنى من الدولة المصرية وخصوصا أمن الدولة المصري، لو حد اختار يغير معتقده ده بينه وبين ربنا، مش بينه وبين السجن، لأن الأفكار ما تتحارب بالسجن يا جماعة الخير، ولا ولا ولا ولا ولا بأي هذا من هذا القبيل، لأن الإيمان الحقيقي عمره ما انفرض على الأشخاص بالقوة. لو سعيد فعلا بالنسبة لهم عمل جريمة عنف مش مبرر، لأنه بيفضل محبوس. وانت سمعت أخونا مجدي حاليا برضو تأجلت محكمته لستة سبتمبر
0: نعم.
2: لحد الآن، ومن حق أي شخص يعيش الحرية، وإحنا نؤمن بالحرية لأنه الكتاب المقدس بيعلمنا والرب يسوع المسيح بيعلمنا إن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرار.
0: لكن أنت بتخاطب دولة وحكومة لا تؤمن بالحرية. الحرية عندهم لها تعريف تاني، حريتك داخل الإسلام، مش أنك تترك الإسلام. ده حتى بيعرفوا، بيقول لك الحرية أنك لو كنت مسيحي تعيش كمسيحي، لكن ما تتركش الإسلام وتعتنق دين تاني. دي ما بسموهاش حرية، دي بسموها ردة.
2: ما هو من بدل دين فاقتلوه، ده كلام محمد، ده كلام القرآن.
0: طيب إزاي تطلب من الدولة تخالف كلام الإسلام يعني؟
2: ما هو أنا مش بخالف موضوع الإسلام، هذا الإسلام الحقيقي بالنسبة لي.

0: ما ده الواقع اخوي الحبيب رشيد.
1: انا بقول لك ازاي تطلب من الدوله تخالف الاسلام؟ بيقول لك الاسلام دين الدوله.
0: نعم مظبوط دين الدوله. طيب ما اختلفناش. طيب الاشخاص اللي بيمسكوهم او بياخذوهم القاصرين المتنصرين القاصرين الاشخاص القاصرين اللي عمرهم 16 و17 سنه مثل سلفانا عاطف البنت اللي انت حضرتك عم تحكي عنها دلوقتي. ما ده الواقع اللي احنا عم نشوفه. ده الواقع المرير اخوي الحبيب رشيد. ده الواقع المرير اللي بيشوفوه باهلنا في مصر.
1: ايه الحل في نظرك؟
0: الحل يا سيدي العزيز رسالتنا واضحه. سيبوا سعيد ابو مصطفى، سيبوا شريف جابر، سيبوا الاشخاص اللي بيعتنقوا اللي عايزينه. الحريه حق لكل شخص والكرامه حق والاختلاف في الدين مش جريمه. مش جريمه يا جماعه الخير، مو جريمه صدقوني مو جريمه.
1: نعم اشكرك على التواصل معنا. وانت جبت سيره شريف جابر، خليني اكلمك. في الحقيقه يستحق ان نتعامل عليه ايضا موضوع.
2: هذا من اكثر الناس اللي تستحق ان نتعامل لها حمله دوليه شريف جابر، وهنبدا حمله دوليه لشريف جابر. شريف جابر شاب نابه ما عملش شيء سوى انه انتقد الاسلام،
1: كان بيعمل فيديوهات بس،
2: ومنتهى الذكاء ومنتهى التركيز، وشاب واعي نابه. فهم بيخافوا منه على الإسلام لأنه هدفهم الأساس حماية الإسلام. أنت بتقول إزاي في دولة إسلامية المفروض في مواطنة؟ المواطنة دي هي مناط الحقوق والواجبات، مش الإسلام مصدر الحقوق والواجبات. يعني إيه الإسلام مصدر الحقوق والواجبات؟ طب مين يقبل الشريعة؟ قول لي إنسان في أي حتة في العالم يفهم الشريعة فهما جيدا ويقبل أن تكون الشريعة قانونا له. اديني واحد يكون فاهمها ويقول الشريعه دي حلوه.
1: محمد حسان
2: طيب، لكن
1: ابو اسحاق
2: الحويني طيب، لكن
1: حسين يعقوب
2: طيب، يبقى لكن انت فاهم الشريعه وانا فاهم الشريعه، هل نقدر نقبل الشريعه دي؟ هل ممكن نقبلها نعيش تحتها؟
1: لا طيب. انت لو كنت مخالف للشريعه مش هتقبل تعيش تحتها.
2: طب شريف جابر ده مثلا، ايريني ناشئة دي اللي بتكلم على سلفانا عاطف 2017 حبسوها في أمن الدولة، برضو ولد كانت سن 17 سنة أصغر من سلفانا، حبسوها في أمن الدولة عشان ولد برضو استدرجها واغتصبها، فحجزوها في أمن الدولة لحد ما بلغت 18، وأهلها تظاهروا اعتقلهم كلهم في إنا. طب أنت بتتكلم ومن وقتها انتهت.
1: هل نتوقع من الكنيسة في مصر تدافع عن المتنصرين؟
2: لا أتوقع ذلك.
1: ليه؟
2: أتوقع لأنهم هم يستطيعوا بس مش عاوزين. إذا تحولوا إلى كنيسة الدولة مش كنيسة الرب مش كنيسة الشعب، يبقى تتوقع منهم إزاي أن يدافعوا؟ في رجال دين كويسين بس مجمل الكنيسة، على مش الكنيسة، الكنيسة يا جماعة المؤمنين، المؤسسات الكنسية خاضعة للإسلام منذ الغزو العربي للأسف الشديد.
1: هل تتوقع أن الكنائس الإنجيلية تدافع عن المتنصرين؟
2: للأسف الشديد لا. كنيسة الدولة بالعكس بتزايد أكتر كمان دلوقتي في العصر الحالي على الدولة.
1: ممكن حد بيقول لك هم من تحت لتحت، يعني
2: بيورونا نتائج. يعني من تحت لتحت بيورونا نتائج، ما بيتكلموش أساسا. تسيبك من تحت لتحت، دي كلام الناس الأمناء فيهم. أنا جبت لك الأنبا مكارز بتاع ألمانيا، الناس الأمناء فيهم بتتكلم بمنتهى الأدب ومنتهى الهدوء، بس بيتكلموا على الأقل بنعرف أنهم بيتكلموا. لو يتكلموا هنعرف أنهم بيتكلموا، ما بيتكلموش أساسا.
1: يعني الناس اللي زي تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية ما لهمش حد،
2: ولو اعتقلت فلوس ما حدش يدافع عنك إلا إحنا في الخارج مثلا، يعني ما حدش يدافع عنك. شوف قد ايه انت عملت
1: لو رحت المغرب واعتقلت الكنيسه هتدافع عني؟
2: مش هيدافع عنك.
1: ليه؟
2: لا هم خلاص، هم خدوا هذا النمط من السلوك، خلاص تعودوا على هذا النمط من السلوك، الخضوع للحكومات الاسلاميه، الخوف من الحكومات الاسلاميه، الخوف من الشهاده للحق. بس انت تعمل ايه؟
1: طمنتني يعني.
2: لا ما انا لو دخلت مصر واعتقلوني هل هيدافعوا عني الكنيسه القبطيه؟
1: ما انت قبطي.
2: انا قبطي
1: هيدافعوا عني
2: وبدافع عن حقوق الآبار، مش هيدافعوا عني.
1: تفتكر؟
2: اطلاقا.
1: يتبروا منك؟
2: يسكتوا ويخافوا. بل ممكن بعضهم يقول يستاهل. انا بقول لك الحقيقه.
1: مرة جدا
2: على ناس مضطهدين ومتألمين وتحت الألم، مرة على كنيسة مضطهدة.

0: مرة على كنيسة مضطهدة. ده واحد في
1: طب ايه دور يعني انا دلوقتي حطتني قدام ايه دور الكنيسه دلوقتي يعني
0: لازم تعمل محاضرات عن دور الكنيسه في الشهاده الحق وفي اعلان الحق وفي السرعه
1: يعني صار دورها انه شويه طقوس نعملهم الحد
0: هي كده وبس يتنطنوا في اليهود يتنطنوا في اسرائيل يتنطنوا في امريكا ويتنطنوا في السياسه ويمسكوا
1: مش العدل والحق أسس من إيماننا المسيحي
0: ده بينو نبوءات الكنيسة عشان يفسروها حسب مزاجهم في الشرق الأوسط أنت تعمل إيه أكتر من كده
1: لو حابب أن أتلخص لواقع الحريات الدينية وحقوق الأقباط في مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي إحنا سمعنا لما جاء قال لك تجديد الخطاب الدين وصعبانين عليه الملحدين يعني صعبانين عليه انه حيروحوا جهنم
0: ونسفهم الواقع نسفهم في عهد السيسي قبل السيسي كانوا بيتكلموا كان في شويه ملحدين
1: كان على اليوتيوب وكان
0: على اليوتيوب. في واحد دلوقتي في مصر واحد ملحد واحد بيتكلم الا واحد ومرتبط بالامن خلينا نسيبك منه لكن هل في حد بيتكلم لا طبعا
1: ليه
0: خلاص قضوا عليهم قضى عليهم
1: لما تشوف الخطاب بيقول حاجة تانية
0: طبعا عكس بيعمل عكس بالظبط اللي بيقوله هو الدستور المصري اللي غيروه في زحمة ثورة 30 يونيو 25 حرية العقيدة مطلقة والست
1: يا أخ مجدي هو عايز بس شيخ الأزهر مش سايبه
0: طب لا ده كلام فارغ ده هو بيشاركه ده بالعكس هو إدى للأزهر ولوزارة الأوقاف المصرية الدور اللي كان بيقوم به الإخوان المسلمين في عهد مبارك السيطرة على الشارع وعلى المساجد وعلى المجتمع المصري وعلى الثقافة وعلى القانون بالعكس أنا قلت إن هو أسلم المؤسسات يعني حتى في عهد الإخوان أيام مبارك كانوا بيأسلموا الشارع والمساجد وبتاع بس ما كانوش يأسلموا المؤسسات هو أسلم المؤسسات المصرية.
1: أنا سمعت العبارة دي مرات كتير عشان كده قلتها لك يا أخ مجدي هو السيسي عايز يجدد خطاب الدين عايز يعطي حرية للمتنصرين عايز يعطي حرية للملحدين بس ما يقدرش الأزهر
0: طيب كانوا بيقولوا الكلام ده على
1: الشيوخ
0: كانوا بيقولوا الكلام ده على
1: السلفيين
0: هذه كذبة كبيرة كانوا بيقولوها على مبارك ده مبارك ده كويس قوي بس الناس المتطرفين هم اللي وكانت مذابح ضد الأباط وحصلت مذابح في عهد السيسي طول الوقت يبرروا للحاكم رغم ان الحاكم هو مصر محكومة بمؤسسة الرئاسة يعني الرئيس هو كل شيء لو عاوز يعمل حاجة لو عاوز يغير يستطيع التغيير ومن يقترب من حكمه بيسحقه سحقا من يقول كلمة على السيسي يدخل السجن ويتهموه بأنه ينتمي إلى منظمة إرهابية ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات المسيحية لم يحدث لا في عهد مبارك ولا في عهد السيسي وللأسف كثير من الأقباط ومن المسيحيين ومن رجال الدين يبرروا للمبارك يبرروا للسيسي يبرروا الاضطهاد ويستعذبوا الاضطهاد ويدعوا شعبهم لتحمل الاضطهاد ويقولوا أصل المتطرفين هو كويس بس المتطرفين أنا بقول لا
1: طب ممكن حد يقول لك دي حالات فردية يعني حالات شاذة لا تمثل الاتجاه العام يعني سلفانا هي واحدة وسعيد أبو مصطفى هو واحد
0: ده في مئات زي سلفانا أنا لسه قايل لك إريني نشأت أنا بتكلم على القاصرين في مئات البنات راحت في عشرات الكنائس اتحرقت من أي غير اللي اتحرقوا يوم 13 أغسطس 2013 من
1: ماس كهربائي
0: ماس كهربائي جدا جدا الماس الكهربائي المسلم يعني ماس مسلم يعني بيروح حرق الكنائس بس ويولع في الناس ويقتل الناس وكنيسة واحدة في إمبابة 2022
1: طب المتنصرين كم واحد معتقل واحد بس
0: هو بيعلنوا عن أنهم متنصرين أساسا ده تحت الأرض invisible ما حدش يسمع عنهم حاجة لو سمعوا عنهم حاجة يعتقلوا على طول ولما بيدروا سواء من أهلهم يبلغوا عنهم أو جهة تبلغ عنهم على طول بيعتقلوا على طول. أنا أقول لك في حالة اسمه يوسف نشأت ازدراء بتهمنه بازدراء أسلام ويوم واحد يقول لي الحكم نهائي واخد 3 سنين سجن بيقولوا ان هو عمل ريتويت لحاجات تنتقد الاسلام هو بيقول في لما من الدوله اعتقلوه على طول 15 يوم قال لهم انا التويتات دي بعضها نزل وانا مسجون عندكم قالوا خلاص نغير المحضر ونرخوا بتاريخ ان لما نزل قال لهم ده انا نزلت وانا مسجون عندكم انا ماليش في الفيسبوك انا الحاجات دي نزلت وانا محبوس يبقى ازاي؟ فانت بتتكلم عن يوسف ده، يوسف داوود ده اللي هو قضيته خد 3 سنين في الحكم الاول، والحكم النهائي هيصدر في 1 يوليو 2026.
1: في واحد بيقول

0: قولوا عنه أغسطينوس.
1: أغسطينوس سمعان أنا قلت لك عليه. مجرد دفاعه عن المسيحية، هو دوره دفاعيات. ما ينفعش تعمل دفاعيات إلا لما تقارن بالإسلام، لأنه الشيوخ واللي بيضطهدوا والمعاز عليان وغيره وغيره وغيره اللي طول الوقت بيقارنوا بين المسيحية والإسلام، فأنت لا ترد عليهم تقارن بين المسيحية والإسلام. لو قارنت بين المسيحية والإسلام دفاعيات هتدخل السجن، وده خد 5 سنين، ومامته ماتت، حصر أول ما خد 5 سنين سجن ماتت قهرًا. قهرًا ماتت أمه، ماتت.
0: ده الواحد يموت من القهر طبعا، يعني ماتت. ما أنت شايف قدامك ومحدش بيعمل لك أي حاجة، أنت لوحدك يعني في مواجهة الطغيان والظلم
1: طبعا، وما فيش حد دافع عنه إلا في الخارج برضو، فيش حد دافع عنه. ما دافعش. أغسطينوس ده حالة تستحق، لأنه بيعمل في الدفاعيات المسيحية، أعتقد لأنه بيعمل في الدفاعيات المسيحية، بيدافع عن إيمانه، وأعتقد لأنه بيعمل مقارنة أديان، وخد 5 سنين سجن ظلما.
0: طب في دقيقتين بس أو دقيقة ونص، أنتوا هتعملوا إيه كمنظمة للدفاع عن الأقباط وحقوق المسيحيين في الشرق الأوسط؟ هتعملوا بعجالة؟
1: بعجالة إحنا بنرفع القضايا دي لأعضاء الكونجرس، للبيت الأبيض، بنعمل الوعي العالمي باللغة الإنجليزية. ما هو في دي قضية مموتينها داخل مصر وموتينها في كل حتة، فأنت بترفع الرأي العالمي للقضية دي، بتخاطب الكونجرس، المؤسسة التشريعية، بتخاطب الخارجية الأمريكية، بتخاطب لجان الحريات الدينية، بتخاطب لجان اللي بتدافع عن المسيحيين في العالم.
0: ما ممكن يقول لك استقواء بالخارج.
1: إذا اعتبروا استقواء بالخارج نعم، إذا كان إذا كنتوا تعتبروا الدفاع عن حقوق الإنسان وهي حق دولي، حق دولي لكل إنسان في العالم أن يدافع عن حقوق الإنسان عالميا، إذا كنتوا تلووها وتسموها استقواء بالخارج سموها ما تسموش، إحنا بندافع عن ناس مظلومين فقط لا غير، لا استقواء ولا يحزنون، إحنا عاوزين ناس يترفع الظلم عنهم ليس أكثر من هذا.
0: أنا أشكرك أستاذ مجدي خليل، وأشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، انشروا حتى يسمع كل واحد هذين القضيتين. أنتوا أملنا، إحنا فقدنا الأمل للأسف في ناس كثيرة، منهم رجال دين، منهم ناس بيمثلوا الكنيسة، لكن رجاءنا في الله وفي الناس، في شعب الكنيسة أنه يقوم بالدور. أشكركم وإلى اللقاء.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: تكون أفكارنا في المسيح يسوع. شهوة قلوبنا النهاردة أنه يكون في لمسة لكل حد موجوع، لكل حد متألم، لكل حد النهاردة عنده إيمان ويكون يعني بيشارك معنا كمان في عنوان الحلقة قادرون بالمسيح، بدونك لا نقدر أن نفعل شيء. الألم ممكن يكون حواليه علامات استفهام كتيرة، لكن بصلي النهاردة أن الرب يدي إجابة لكل واحد بقاله سنين في حيرة. من ضمن الكلمات المهمة اللي وقفت قدامي، الله لا يعدنا بطريق خالي من الألم، لكنه يعدنا بحضور لا يفارقنا في الألم. الجراح التي في يدي المسيح بعد القيامة تعلن أن الألم قد يبقى أثره، لكنه يفقد سلطانه. الله له ابن واحد بلا خطية، لكنه ليس له ابن واحد بلا ألم. دي كلمات القديس أغسطينوس. شركاء خدمتي وخدمتنا، شركاء كمان العمل دكتورة سيلفيا والمهندس أكمل، أنا هديهم فرصة هم ليقدموا نفسهم وبعد كده هنستكمل مع بعض الحلقة.
1: تدي بسيلفيا بقى ليدي
0: فضل يا دكتور.
2: أنا اسمي سيلفيا جوزيف، أنا كفيفة، يعني أنا حابة أقول الحكاية دي لأنها يعني شكلت شخصيتي يعني، وهي تقريبا السبب ان انا موجودة معاكم هنا النهاردة. انا معايا بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وتعينت معيدة في الجامعة، ولكن كملت دراستي برا، معايا ماجستير من جامعة جورج ميسون في فرجينيا في التعليم الخاص والتكنولوجيا المساعدة اللي هي الاسيستيف تكنولوجي، وكمان الارشاد النفسي لذوي الاعاقة. واخر حاجه يعني المرحله اللي انا فيها حاليا في حياتي انه احنا عندنا خدمه لذوي الاعاقه اسمها خدمه سندني فاخلص. الخدمه دي هدفها يعني توصل رساله الخلاص لذوي الاعاقه، وفي نفس الوقت تقدم السنده والمعونه النفسيه يعني لاخواتنا الابطال والعظماء. ويعني وفي برضو يعني خدمة ليها اجتماعات كتيرة وأنشطة كتيرة، ويعني نتمنى ان انتوا تكونوا شركاء لينا في الخدمة دي.
0: امين. شكرا يا دكتور، اتفضل يا باشمهندس.
1: الاسم اكمل حنة، انا من مواليد المنيا وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة، وحصل ايضا على بكالوريوس في اللاهوت من امريكا، ومؤخرا يعني ربنا باركني بان انا اكون متفرغ للخدمه بالاخص بالتحديد في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: امين. طيب. يمكن هنتكلم عن الالم بشكل عام، لكن في نفس الوقت عندنا نظره ثاقبه لاخواتنا ذوي الهمم، لان دي خدمه اخواتي، والرب باركنا كمان في انجليه المعادي ان احنا بدانا خدمه ذوي الهمم من حوالي سنتين، وفي اختبارات بتشهد قد ايه عن امانه الله. نفسي قبل ما نبدا حوارنا نكون بنتشجع بترنيمه من المهندس اكمل، ويا ريت كلنا كمان نتشجع ونرفع الترنيمه دي كطلبه صلاه وقلبنا مفتوح لللمسه الالهيه.
1: امين. ترنيمه يعني بتقول لما الرب يعود. الرب يسوع، هو تعليق صغير بسرعه قبل الترنيمه دي، اخر مره الناس شافوه على الارض كان في يوم الصعود على جبل الزيتون، وبعدين طبعا اخر يوم ظهر الرب يسوع في الجسد، طبعا هو ظهر بعد كده في رؤى يعني لناس، او ظهر يعني بعد كده طبعا بعد الصعود، لكن في اليوم ده في ملائكه ظهروا لمجموعه التلاميذ اللي شافوا الرب يعني بيصعد عنهم وبيختفي في السحب، وقالوا لهم: ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. الرب جاي أكيد ولا إيه؟
2: أكيد.
1: كلنا مؤمنين سيعود.
0: أمين.
1: الرب يسوع سيعود، سيرجع.
0: أمين.
1: لما الرب يعود الكون كله هيفرح. أمين. أنا شخصيا منتظر مجيء الرب. في الترنيمة دي قبل ما أقولها بسرعة، القرار بتاعها بيتناول المسألة بتاعت الاحتياجات الخاصة. يا أسيس نسيم، يعني القرار بيقول ايه؟ لما الرب يعود هينادي على الساكت لسنين.
0: أمين.
1: طبعا صم وبكمه، هينادي عليه، هينادي على الساكت لسنين. يتكلم يعني، تخيل واحد مثلا ما بيقدرش يتكلم، فالرب جه والشخص ده مثلا اسمه يعني مجدي، فبيقول ازيك يا مجدي،

0: مجدي انا كويس يا رب يسوع، انا كويس طالما انت جيت.
1: امين.
0: او لو حد لما الرب يسوع هيمد ايديه للايد اليابسه تسلم. انا ليا صديق بحبه قوي اسمه سامح صبري، ناس عارفينه من المخدومين بتوعنا، ايده عامله كده كوادرو بليجيك، هو يعني شلل رباعي. رب يسوع لما يجي هيقول له، هيمد ايده، يسوع هيمد له ايده كده، يقول له ازيك يا سامح.
1: امين.
0: سامح هيقول له انا اهلا يا رب يسوع، يمد ايده بقى، ده بكلمه منه بيخلق. فلما الرب يعود هينور عالم كان في عينيه
2: مظلم.
1: امين.
0: هينور يا سيدي.
1: امين.
0: امين.
3: لما الرب يعود الكلمة.

امين. كلمات جميله وشوقتنا وشجعتنا. ربنا يباركك يا باشمهندس. دكتوره سيلفيا، يعني هقول مقوله وعايز اعرف

0: بشوف او بعيش الالم ده كله. وفي نفس الوقت كمان هل الالم يمنع ان انا انمو على كل مستويات حياتي؟ ده بيعيقني ولا لا؟ اتفضلي حضرتك.
1: هو اولا المقوله دي يعني انا لازم اعترف انه انا قلتها، وانا كمان من واقع يعني الخدمه معظم الناس اللي بيتعرضوا للالام بيحسوا كده في وقت معين انه من كتر التعب والمعاناه والضغط النفسي انه انا هو انا عملت ايه وحش في حياتي يعني علشان ربنا يعمل فيا كده. فطبعا يعني الحاجه اللي ربنا رد عليا بيها في المساله دي انه اولا حاجتين. الحاجه الاولانيه الكتاب المقدس فيه اجابه واضحه على الموضوع ده في يوحنا 9 اصحاح المولود اعمى. التلاميذ سالوا الرب يسوع بيقولوا له من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ بيقول فاجاب يسوع لا هذا اخطا ولا ابواه ولكن لتظهر اعمال الله فيه. يعني اذا نستنتج من كده ايه؟ انه التعب او الالم او الاعاقه او المعاناه ايا كان نوعها يعني مش دايما سببها المباشر هو ان الانسان اخطا عمل خطيه معينه، بالذات في موضوع الاعاقات. يعني انا في امور طبعا فيها تاديب من ربنا، واحد مثلا ماشي غلط مثلا او بيدخن او كده فجاله مثلا كانسر في الرئه، ده تاديب مباشر بسبب حاجه غلط هو كان بيعملها. ده مش اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على انه انسان عنده الم، انسان اتولد مثلا عنده اعاقه، ليس دائما الحكايه دي بتكون بسبب انه الانسان عمل حاجه وحشه. هو ربنا قال. والحاجه بقى اللي بتشجع قوي انه مش بس انا ما عملتش حاجه غلط تسببت في الموضوع ده بشكل مباشر، لا ده هو ربنا في الايه دي الرب يسوع المسيح قدم لنا السبب اللي بيحيرنا كلنا. يعني احنا كتير انا كنت بسال السؤال ده كتير جدا وانا صغيره، طب ليه؟ طب ايه السبب؟ طب انا اتعذب ليه؟ طب انا اعاني ليه؟ طب انا اتحرم ليه؟ الحقيقه ان الايه دي فيها اجابه يعني رائعة جدا ومختصرة جدا. بيقول ولكن لتظهر أعمال الله فيه. دي إجابة على فكرة مع الوقت ريحتني جدا جدا، إنه كأن ربنا عايز يقول لكل إنسان متألم فينا إنه أنا سمحت لك بهذا الألم في حكمتي علشان أنا عايز أبين أعمالي من خلالك. يعني إيه؟ يعني عايز أبين مجدي من خلالك برضو. يعني إيه؟ يعني عايز أبين للناس قد إيه أنا بقدر أسند وسط الألم، قد إيه أنا بقدر أعين حتى ولو كان في ضغط نفسي، قد ايه انا بقدر اخلق حياه جميله ولها قيمه واستخدم الانسان دوت واغيره واجمله حتى في وسط الالم. فربنا يعني ربنا حكيم قوي. وطبعا ده برضو يعني واضح قوي في مساله انه ولو يعني طبعا مش عايز اخش في تفاصيل المساله دي دلوقتي، بس برضو الرب رد على بولس الرسول قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. يعني انا عارفه انه ممكن بعض الناس تبقى سمعت الكلام ده كتير قوي وحاسه انه يعني ده طيب كلام بعيد.
0: ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. يعني وحضرتك بتتكلمي في الجزء ده، هل جه عليك وقت كان صعبان عليك قوي من ربنا؟ يعني حابه تحكي موقف ماشي يعني، لكن ساعديني انا عايز افهم دي قوي، لانه ممكن يكون حد بيشاهدنا فبيقول يمكن لان انتوا قاعدين في برنامج وقاعدين في تكييف، برنامج جه وقتك، برنامج جميل ومشجع بيوصل للقلوب والبيوت، فدكتورة سيلفيا يعني بتحكي خبرة روحية معزية، لكن جه قبل كده على قلبك انك وجعت قوي من ربنا ولومت ربنا قوي بسبب انك مش قادرة تشوفي؟
1: هو الحقيقة انا بشكر حضرتك على السؤال ده، لان انا بحب اشارك خبراتي يعني حتى اللي هي مش احسن حاجة. يعني انا قعدت سنين طويلة جدا لحد ما عرفت الرب معرفة حقيقية، كانت علاقتي بربنا مليانة الحقيقة لوم. يعني كنت بحس ان انا يعني بسبب المعاناة والضغط النفسي اللي في كل حتة، في البيت وفي المدرسة وفي الكنيسة وفي كل حتة الواحد بيتواجد فيها، كنت بحس انه انا يا رب مضغوطة، انا مش قادرة استحمل، طب انا هعيش ازاي؟ طب انا مستقبلي هيبقى ازاي؟ وكنت بحس انه يعني طب انت ليه ضغط عليا كده يا رب، في حين ان انت ممكن تقدر تشفيني في ثانية. يعني انت اله صالح وتقدر تشفي، طب ليه سامحني ان انا يعني امر في كل التعب ده والحيرة والاحساس بالحرمان والاحساس بالعجز والاحساس بصغر النفس والاحساس بان انا اقل من الناس اللي حواليا؟ طبعا حسيت كده كتير جدا. وده يعني بيرجعني لسؤال حضرتك انه هل الالم بيعيق؟ عشان اكون واقعية يعني الالم بيمنع وبيعيق الانسان عن اشياء كتير قوي قوي هنا بالاخص في مجتمعنا، انه الانسان مثلا اللي عنده اعاقه يقدر يكون حر يتحرك بحريه صعب جدا، يكون عنده استقلال، يكون عنده خصوصيه، يكون يقدر حتى يتعلم الناس بتجد صعوبة شديدة في انها

0: تتعلم وانها تلاقي مكان يعني يقدر ان هو يستقبلها، ان الواحد يقدر يشتغل، ان الواحد يقدر يتجوز، ان الواحد يقدر يحقق احلامه طموحاته وياخد يعني الفرص المتاحه للاشخاص التانيين. ولكن الحاجه اللي هي يعني فرقت معايا قوي بقى بعد السنين من هذا الصراع يعني والحيره والمعاناه، انه الالم بيعيق الانسان ان هو يعمل حاجات كتير في الدنيا، ولكن الالم لا يعيق الانسان ابدا ان هو يعيش خطه ربنا ليه.
1: لا يعيق
0: الانسان
1: ابدا انه يعيش خطه ربنا ليه.
0: يعني
1: جميله المقوله دي. حاسك عايز تقول حاجه.
2: عايز اسال اولا سيلفيا سؤال بعد اذن حضرتك. سيلفيا، طب هل انت قلتي انا جيت فترات في حياتي وكنت بلوم ربنا وكنت غضبانه، يعني هل احنا نعتبر ان ده يعني تصريح وبتدي انت بيرميشن كده لاي حد متالم او عنده عقل انه يغضب؟ ونفس السؤال اكملته يعني تكملته، وهل ندمتي على الحكايه دي؟ وعمل لي جزء ثالث في السؤال، ها وازاي الواحد ما يمرش بالحكايه دي؟ يعني هل ده صح؟ وهل انت ندمتي عليه؟ وقال انت بتشجعي الناس انها تعمل كده ان هي
1: تشتكي ربنا؟ يعني الكتاب المقدس يعني في تعليم بيسمح لي ان انا الوم الله وعاتب الله او اشكو الله؟
0: الحقيقه لا، يعني انا ندمت جدا جدا ان انا عملت كده في وقت من الاوقات، ويمكن انا لو كنت سمعت يعني ارشاد سليم في الوقت ده كان هيوفر عليا يعني سنين كتيره من الحاجات دي. فلا طبعا ده مش مظبوط، مفيش حاجه يعني بتسمح للانسان ان هو يعمل كده. انا من حقي ان انا اطلع مشاعري قدام ربنا، اقول له يا رب انا تعبان انا مضغوط، ولكن ابقى واثق في شخصه. اصل احنا ممكن تكون الضيقه عند بعض عند ناس كتير قوي سببها على فكره مش معروف والحكمه منها مش مفهومه، ولكن احنا بنثق في شخص الرب ان هو امين وان هو صالح وان هو حكيم. فانا من حقي ان انا اقول له يا رب انا تعبان، بس انا اولا واخيرا انا واثق ان انت حكيم وان انت مسيطر على ظروفي وان انت بتعمل كل ده لسبب معين والخيري، واطلع مشاعري قدام ربنا ولكن بدون لوم وبدون يعني غضب ناحيه الله. لانه احنا مين؟ احنا مخلوقات يعني تراب، يعني ليس من حقنا ان احنا نوجه لربنا لوم.
1: لما بحكي معاك عن اللوم او العتاب، لانه الكتاب المقدس بيتكلم عن داود في مواقف كتيره لما قال للرب يعني لماذا نسيتني وتقف بعيدا. هذا الجانب البشري، هذا الجانب البشري بضعفي لما بروح بيه الى الله وكاني بقول لربنا انا مش هشكيك يا رب او هلومك بعيد عن محضرك، فانا جاي اترمي في حضنك. نفسي اسال المهندس اكمل عن حاجه مهمه جدا، يعني هل في شفاء حقيقي لمشاعر المتألم أو الشخص ذو الهمم؟ والدور ده يعني دور متوقف على الله ولا على الإنسان؟
2: سؤال جميل وعميق وكبير جدا. بس أنا يعني تسمح لي قبل ما نعدي الحتة دي، ما زلت عايز أقول حاجة في حكاية
0: خطة الله
2: ولوم الله. أولا يا سيلفي أعتقد يعني وأتمنى أن أنت يعني تعلقي سريعا كده، معلشان اسف بس اصل مش قادر افوت الحته دي.
1: احنا محتاجين نوضح الامور ببساطه للناس اللي بتسمعنا.
2: لا ببساطة.
1: عشان يصدقونا، نكون واقعيين جدا. فنفسي نتكلم من قلبنا ببساطه.
2: انا هقول على طول عشان نوصل لحاجات مفيده، نحط ايدينا على على على حاجات مهمه. انا في اعتقادي يا سيلفيا انه الانسان ما يقدرش يقبل من يد الله ألام شديدة جدا بدون ما يفهم وهو مش فاهمها إلا لما يتولد الولادة الثانية. إيه رأيك في الحكاية؟ يعني المؤمن
0: طبعا
2: يختلف عن غير المؤمن. ابن الله الابن يقبل التأديب من إيد بابا، لكن الثاني العبد لما السيد يعاقبه يزعل منه وممكن يغضب عليه ويكرهه كمان ويجدف عليه.
1: اتفضل. خلينا أسألك.
2: اتفضل.
1: حتى لو أنا ابن الله،
2: أيوة.
1: حتى لو انا مؤمن، حتى لو انا خادم،
2: ايوه،
1: حتى لو انا اتشفيت، ده يمنع ان انا اعشم في ربنا يشفيني جسديا من العقل انا بعاني منه؟
2: ما هو لا يمنع، لا يمنع طبعا. طب خلاص نتكلم دلوقتي بس سيلفيا انت الحته بتاعت مشيئه الله في حياتي
0: هي هو انا بس كنت احب ان انا يعني اوضح الحته دي لان انا قلت جمله ممكن تكون مش واضحه قوي بالنسبه لبعض الناس.
1: امين
0: اتفضل. انه يعني لا يعيق الالم لا يعيق الانسان انه يعيش خطه ربنا, وخطه ربنا بتبتدي يعني خطه ربنا في حياه الانسان بتبتدي بالولاده الثانيه, بان انا ابقى ابنه بجد. عشان كده في ايه يعني معز

0: عزيزة جدا المفروض بالنسبة لأي حد عنده إعاقة. بتقول إيه؟ مخلوقين في المسيح يسوع، يعني اللي هي الخليقة الجديدة، يعني لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني إحنا يمكن يا جماعة بتسمعوني التعبانين المتألمين، يمكن في حاجات كتير في الدنيا أنت مش قادر تعملها، حاجات نفسك فيها مش قادر تعملها، مش قادر تنافس، لأنه هذه الدنيا مخلوق معمولة أصلا لل يعني إيه يعني البقاء للأقوى.
1: فين الصلاح أو فين الأعمال الصالحة وانت حاسه ان انت عندك حاجه مش مخليك منطلقه في خدمتك وفي عمل ربنا؟
2: ممكن اجاوب انا بقى؟ عشان انا صراحه الحكايه دي عايشها قوي يعني، وعشتها حتى مع يعني من معرفتي لسيلفيا نفسها. انت يا ربي عايزني اعمل اعمال صالحه، واحد قرا الكتاب بس انا معاق. ايه الاعمال الصالحه؟ اعمل ازاي؟ انت بتقول مخلوقين الاعمال الصالحه. انا عايز اقول للناس بقى واقول للكون، الإله اللي احنا بنتعامل معاه ده شايف الأزل والأبد، وهو لما حدد الأعمال هو كان عارف شكلك من قبل ما انت تتولد، وعارف إمكانياتك، وحدد لك أعمال ينفع تعملها بظروفك،
0: وعارف ضعفاتك.
2: ده إله يا جماعة. بص، لازم نخشع ونسجد ونتصاغر أمام الله. هو مدي دور لكل انسان عنده limitations، يعني حدود، محدوديه، محدود جدا في الحركه، في المشي، في الرؤيه. لكن طالما ابن، الدور اللي انا حاططه له الاب بقى الاله العظيم القدير ده، انا حاططه له وانا عارف شكله، ما انا شايفه من زمان، ده انا اللي عامله، فمديله. ما يجيش حد يقول ايه مش قادر اخدم ربنا عشان انا معاق. لا، هتعمل الكل اللي ربنا خلقك عشان تعمله، لانه هو خلقك بامكانيات تؤهلك انك تعمل الدور اللي هو حاطه ليك، باكج متكامله، لان ده اله قدير. ما في حاجه ما بيخرش الميه، يعني ما فيش حاجه بتخر الميه.
1: في سكه خدمتكم، شفتوا ناس فعلا عندهم اعاقه تمنعهم او الم يمنعهم يمجدوا ربنا، ومجدوا ربنا بشكل مؤثر ومغير في حياه ناس اخرين؟ لو تحبوا تشاركوا بشخص او اثنين.
2: يعني عندي سامح صبري، ده عندي شارع رباعي وما بيقفش، حتى مش بس ما يعني ما بيقعدش كمان، حتى نايم تقريبا طول الوقت، وعنده يعني صباعين بس في ايديه بيتحركوا، غالبا الابهام والسبابه دول، وبيعمل وما بيتكلمش على فكره، ما بيتكلمش بس بيشوف، يعني هو ما بيتحركش خالص، عشان كده سامح ده مأثر فيه قوي، وما بيتكلمش، بيتكلم حاجات صعبه جدا ما حدش يقدر يفهمها بسهوله، بس بيشوف هو يرى. فبيعمل على الكمبيوتر بتاعه برامج فيديو، بيمنتج فيديوهات، وبيجوله ناس كمان تجيب له ترانيم يعمل عليها فيديوز، يعني يحط عليها صور وحاجات، وطلع اخذ جايزة في مهرجان السينما بتاع قرطاج اللي في حاجة كده غريبة جدا. شاب إرادة من حديد، وهو مقيد في الحديد ولكنه بيفوت في الحديد.
1: امين.
2: يعني
1: امين.
2: شفنا لو انت عايز ربنا يستخدمك.
1: امين.
2: انا هقول حاجه سيبها، معلش تاني، معلش اخيره، واحاول ما اتكلمش كتير. انا لا. كلمه قوتي في الضعف تكمن. دي فرصه لكل ضعيف ان يستخدمه الله. ده انت الضعيف، انا عايزك انت، ده انا استخدمك انت
1: في ضعفك.
2: ليه بقى؟ ليه؟ ليبان مجد الله، عشان يعود المجد كله ليه. اما يعني ايه قوتي في الضعف تكمن؟ يعني قوتي في الضعف تظهر، يظهر مجد الرب في هذا الضعيف.
1: امين امين. دكتور سيلفيا، عندك حد يعني انت شخصيا في خدمتك اتشجعت بيه رغم ألم واعاقته، لكن ربنا من خلاله كلمك وشجعك بشكل مباشر، او اختبار حد معين
0: في الخدمة يعني عندنا؟
1: في الخدمة.
0: هو الحقيقة كتير، لانه في ناس كتير جدا يعني ظروف حياتها صعبة جدا جدا، ومع ذلك لو هم مؤمنين يعني وليهم علاقة حقيقية بالرب بيبقوا مرفوعين ومسندين. فالواحد نفسه يعني بيبقى متبكت قوي انه انت ازاي ظروف حياتك صعبة بالشكل ده. ولكن يعني انا يعني في اخت، الحقيقة انا احب اسمها الاخت نجاح، هي الحالية هي كانت برضو عندها اعاقة حركية، هي انتقلت يعني للسماء في عز شبابها، كان عندها يعني بعض الامراض في القلب وكده، ولما حكيت لي اختبارها انا نفسي يعني يعني اتاثرت جدا جدا، وشفت قد ايه ربنا يعني يقدر يعمل اعمال عظيمه في وسط اصعب ظروف. هي ظروفها صعبه جدا وعايشه في قريه في الصعيد، ومع ذلك بتخدم وليها خدمه مؤثره جدا في الكنيسه وفي مدارس الاحد وفي اجتماع السيدات، وبسببها في ناس كتير عرفت الرب، وهي اللي يشوفها يحس انه يعني دي ممكن، يعني لو الناس بتحكم يعني

0: حكم كده انساني يقول يعني دي ممكن تعمل ايه، دي ما تقدرش تعمل حاجه، لكن ده بيأكد الفكره انه الله بيعمل، ربنا هو بيحب كده، هو متخصص في الحكايه دي انه ياخد انسان ضعيف زي ما قال بولس، حتى هو قال بكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. هو ربنا يشتغل، ولكن المشكله يعني ليه ده مش حاصل في حياه الاغلبيه؟ لانه اولا ممكن يكون في بعض الناس ما عرفوش ربنا معرفه حقيقيه، يعني ما ابتدوش علاقه حقيقيه مع ربنا، وممكن يكون في بعض اخواتي، وانا بشوف ده كتير في الخدمه يعني من المتالمين، هو عايز يعني معلش ما تزعلوش مني انا بتكلم بصراحه دايما لان انا عشت الحاجات دي، ممكن يكون في انسان متالم او عنده اعاقه بس هو عايز ينجح في الدنيا، هو عنده طموحات دنيويه، لكن لما تيجي تقول له مثلا طب ما ربنا عايز يستخدمك وهيحقق لك يعني تحقق ذاتك في الخدمه ويديك كرامه ويديك حياه ليها قيمه، هو مش مهتم كده او مش عايز كده.
1: فاحنا لازم دكتور. نكون معلش هرجع لك تاني. معانا الاستاذ مصطفى من امريكا، اهلا بيك يا استاذ مصطفى.
2: اهلا بيك، مساء الخير.
1: اهلا بيك يا فندم.
2: اهلا بيك يا فندم، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. اذا كان المؤمن قادرا بالمسيح فما حدود هذه القدره؟ وهل هي قدره روحيه فقط ام تشمل مواجهه كل تحديات الحياه ايضا؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: جميل. سؤال جميل جدا، وبشكرك يعني المعلومة المباشرة، شكرا، وسعودية بالتواصل مع حضرتك. أستاذ وديع من المنيا، أهلا بحضرتك.
3: أيوم مساء الخير يا جناب الدكتور، أحس نفسيا فاضي.
1: مساء النور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك.
3: باشمهندس أكمل حنة، أهلا وأختي الغالية المباركة الدكتورة سيلفيا. أنا وديع وليا من المنيا، الرب يبارك حياتكم.
1: أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل يا عم وديع سؤالك.
3: شكرا حبيبي. في رومية 8 بيقول من سقف سن عن محبة المسيح؟
1: نعم.
3: أشدة أم ضيق؟
1: نعم.
3: أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عار؟ لكن في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: آمين.
3: لأني متيقن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات لا عدو ولا عم ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح.
1: آمين. شكرا يا عم وديع، صوت فصل، نتمنى لك البركة وشكرا للمشاركة. الأخت سيلا من اسكندرية، وممكن عم وديع ممكن تكلمنا تاني، احنا الأخت سيلا كمان الصوت فصل، منتظرينك يا أخت سيلا، أهلا بيكي. طيب من ضمن الكلمات اللي وقفت قدامي يعني أنه ليست التجارب علامة ترك الله للإنسان، بل كثيرا ما تكون علامة اهتمامه به. قالها القديس يوحنا ذهبي الفم. بالنسبة لأيوب، عرفت عن الله معلومات قبل الألم، لكني عرفت الله نفسه داخل الألم. مقولة كمان تانية فرقت معايا، قد يسكت الله عن تفسير الألم لكنه لا يسكت عن مرافقة المتألمين. أحيانا يهدئ الله البحر، وأحيانا يهدئ قلب المؤمن وسط البحر. سعداء كمان باتصال مريان من القاهرة، أهلا يا مريان، اتفضلي سامعينك.
4: سلام عليكم أتسابونا.
1: أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك، سامعينك اتفضلي.
4: مقابل الآية دي يا بونا.
1: العفو، اتفضلي سامعين حضرتك.
4: بقول لحضرتك يا بونا، أنا قرأت نص في إنجيل لوقا 16:16، النص المقدس بيقول ذكر الناموس، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يقتصد نفسه إليه. لما رحت لتفسير أبونا تدرس يعقوب ملكي،
1: طبعا
4: بيقول فيه يقول السيد المسيح كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يقتصد نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسكت نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. لم يقل الرب أن الناموس توقف، وإنما صار بداية للكرازة للإنجيل، كأن

0: هو دينك يتوقف بمجيء الأفضل. إذن فلنغتصب بملكوت الله لنغتصب يسوع بغيرة قوية.
1: أمين.
0: تصابونا نغتصب ربي يسوع في الملكوت.
1: أمين. طيب يعني هو السؤال خارج الموضوع لكن أنا هتم جدا، ويعني لو ممكن في الإعداد ياخدوا التليفون بتاع حضرتك ونقدر نجاوبك بشكل يعني متاح بعد كده. أستاذ ماهر من المنيا، أهلا أستاذ ماهر. أستاذ ماهر سمعني؟
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور يا أستاذ ماهر، إزاي حضرتك؟
2: الله يخليك يا سيدي. فين
1: عامل ايه يا ماهر؟ كويس.
3: ده
2: الباشمهندس الدكتوره منورين.
1: انت شاهد عيان عن خدمه الباشمهندس الدكتوره طبعا. يعني
2: انا يعني فين يعني في خدمه سيدي. اولا انا يعني حابب اشكر حضرتك، انت يعني راجل بتخدم جيلك بمشوره الله، يعني الرب يباركك. وقتهم طب ربي يبارككم. انا شاهد على كل حاجه، كم من المكالمات والرسائل والقعدات اللي هم بيقعدوها مع الناس والوقت، يعني ربي يبارككم بجد. انا حابب اقول حاجه بس في خدمه سيدي، والرب يشهد احنا مش يعني انا مش بجامل الباشمهندس الدكتوره على الاطلاق، لكن ده حقيقه. خدمه سيدي من يوم ما بدات والرؤيه بتاعتها ما اختلفتش.
1: أمين.
2: في خدمات كتيره لا بدات بدايه كويسه لكن الرؤيه بتاعتها تقفت، لكن خدمه سيدي من يوم ما بدات وهي تهدف لخلاص المعاقين.
1: امين.
2: والرؤيه بتاعتها ما اختلفتش خالص.
1: امين.
2: ومهتميه بالجانب الروحي، وده الترتيب الكتاب الصحيح. فلتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم، وده الترتيب الصحيح ان احنا نهتم بحياتنا الروحيه في الاول، بعد كده النفسيه، بعد كده الجسديه.
1: امين امين امين. انا بشكرك لانك انت من الناس اللي انا شخصيا بتشجع بيهم وفي خدمتهم. وان انت شخص
3: هو ماهر حتى كفيف، خادم كفيف.
1: يعني اخويا ماهر كفيف، لكن حتى الاعاقه دي ما منعتوش ان يكرم ربنا وربنا يستخدمه. معانا كمان باسل من المنيا، اهلا بك يا باسل.
4: اهلا بك يا باشمهندس.
1: ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟
4: الله يخليك. انت منور الشاشه انت والدكتور سيلفيا، وشجعتوني خالص في الحلقه.
1: امين.
5: شكرا.
1: امين.
4: ربنا يبارك.
1: دايما متشجع ودايما مسنود، ربنا يباركك.
3: باسل.
5: بس مش
3: طيب تمام.
1: امين.
5: هو المقوله اللي حضرتك قلتها يا اسيس نسيم، انه ممكن ربنا ما يهدئش العاصفه لكن ممكن يهدئ يعني قلب الانسان وقت العاصفه دي، يعني فكرتني بالسؤال الرائع اللي حضرتك سالته اللي هو بتاع الشفاء. هل في شفاء للالم؟ واعتقد هو ده ده اللي احنا كلنا يعني نفسنا فيه. يعني طبعا لما بنقول شفاء بنفكر
1: كلنا نفسنا فيه،
5: يعني كل اي حد متالم
1: الجانب البشري الطبيعي نفسه تشفي.
5: نفسه تشفي.
1: امين.
5: هو انا يعني هو احنا طبعا اكيد يعني هيكون اكيد يعني في مجال ان احنا نتكلم عن الشفاء الجسدي، بس انا اللي حابه اقول عليه الاول يعني انه ازاي الانسان ممكن يبقى هادي وسط الالم. ما هو يعني احنا بنسمع الحاجات دي كتير وبنشوفها كتير وبنسمعها في العظات، انه ربنا يقدر يسندك وسط الالم، وانه ربنا ممكن يديك سلام وسط التعب. وكتير مننا بيقول طب ازاي؟ طب ده انا متعذب، انا مش قادر احس بالاحساس ده. لكن انا عايز اقول انه انا اختبرت ده في حياتي جدا بطريقه يعني غير عاديه. انا كنت معذبه وكنت بعاني جدا، يعني ايه زي ما بيقولوا كده الواحد مش لاقي له جنب مريح يعني. ولكن في وقت معين بعد ما ابتديت علاقه حقيقيه بالرب، ابتديت احس من جوايا ان انا هاديه، ان انا يعني قابله، ان انا عندي سلام ناحيه المساله. وبالتدريج ابتديت اساسا موضوع الاعاقه ده ما يبقاش همي خالص، ما بفكرش فيه يعني، ما بيجيش يعني ممكن اقعد ايام او اسابيع ما افكرش فيه اصلا. دي هي المعجزه الحقيقيه، يعني هو ده الشفاء الحقيقي اللي ربنا بيعمله جوه نفس الانسان وجوه روحه. هو قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم، وهو قال كمان انا جئت لاشفي منكسر القلوب. فربنا عايز يعني في حد بيقول في واحده انا اتاثرت بيها جدا جدا في يعني في علاقتي بربنا، اسمها جوني إيريكسون تادا. هي يعني خادمة شهيرة جدا عالمية، هي عندها شلل رباعي، ويمكن من أكبر الأشخاص اللي عندهم شلل رباعي سنا يعني اللي عايشين معنا على الأرض. قالت جملة هي يمكن يعني تبقى غريبة شوية بس هي فرقت معايا أنا قوي. بتقول إنه الله

0: لا يهتم براحتنا الجسدية بقدر ما يهتم بحالة يعني قلوبنا الداخلية أو يعني
1: دكتور معلش ممكن أرجع للمقولة دي بس معايا تليفون سيلا اسكندرية. أهلا بك يا أخت سيلا. الخط قطع معلش ممكن تكلمينا تاني. يعني ايه الله ما يهتمش براحة الجسدية؟ مش الله بيهتم بكل حاجة فيها الجسد والنفس والروح يعني
0: أمين. ربنا بيهتم ربنا طبعا بيهتم وربنا بيهتم بكل تفاصيل حياتنا واحنا بنشوف ده يعني في طول الوقت، ولكن ربنا بيهتم بحالتنا الروحية اكتر من حالتنا الجسدية، لانه الجسد ما هو كده كده احنا يعني جسد مش هيعيش للأبد. لكن مثلا المريض بركت بيت حزدة المسيح قال له ايه رب يسوع المسيح بعد ما شفاه؟ قال له لا تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. يعني عايز يقول له مش مهم ان انت شفيت جسديا، المهم ان انت تعيش صح وتعيش في علاقة سليمة معايا علشان ايه ما يحصل لكش اشر اللي هو انك تهلك ابديا. فانا ايه السبب اللي انا بقول المقولة اللي هي يعني يمكن شكلها صعب دي؟ ربنا بيسمح بالضيقة علشان هو عايز يغير جوايا، عايز يغير في روحي وفي نفسيتي. يعني احنا وكلنا عارفين الآيات الشهيرة جدا، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ هو قال السبب على فكرة، علمينا ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وبرضو في جزء تاني في روميا يعني بيقول انه يعني برضو ايه انه نفتخر في الضيقات، علمنا ان الضيق بينشئ صبر والصبر تزكية والتزكية رجاء. يعني ربنا بيجاوب على اسئلتنا، احنا بنقول ليه ربنا بيسمح لي بالتعب ده، هو بيرد علينا بيقولك انا عايزك تتعلم بعض الفضائل اللي هتفرق في نفسيتك وفي حالتك الروحية. يعني الانسان مثلا لما يتعلم الصبر، ايه هو الصبر؟ الصبر ان انا ابقى متحمل الظروف اللي انا فيها بدون غضب، بدون شكوى، بدون يعني ما احس ان انا منهار ومحني. طب هل ده ممكن؟ اه ممكن، ربنا بيدي دي قدرة معجزية بتيجي من ربنا. ربنا بيغير جوه قلب الانسان اللي هو كان متعذب ومرهق جدا ومنهار جدا بسبب الالم، يخليه مستحمل وقوي. امال النماذج اللي احنا بنشوفها دي ايه؟ ربنا بيعلم الانسان الرجاء، انه خلاص ما يعني ما تخليش همك الاساسي هو الدنيا. انا الالم ساعدني قوي ان انا اخلي اهتمامي الاساسي هو الابدية، لانه في الابديه في تعويض وفي شفاء وفي يمسح الله كل دمع من عيونكم. والانسان لما يعيش كده من وهو هنا على الارض هيبقى فرحان، هيعمل كل الامور اللي ربنا حطها في خطته ليه، وهيمجد ربنا وهيبقى بيفكر في الابديه. يعني احنا نهايه حياتنا مش تنتهي هنا على الارض ان احنا نعيش بقى معاقين ونموت وخلاص ويبقى ايه يعني ما استفدناش بحاجه. لا احنا حياتنا جايه يعني لسه هتبتدي.
1: عايز يعني اروح للمهندس اكمل. ودكتورة سيلفي قالت وسط الكلام سماح الله. أنا لما أسمع إن الله سمح لي بإعاقة أو بألم هيصعب عليا من ربنا قوي، ليه يسمح لي وليه ما سمحش الفلان أو العلان؟ يعني باختصار
2: كلمة دي كلمة يعني بيسموها controversial بالإنجليزي، يعني إيه؟ يعني جدلية وفيها اختلف عليها الناس كتير. ده هيودينا لهل الشر اللي في العالم ده ربنا سامح بيه ولا ده حصل بسبب، في ناس تقول لك ما عشان الخطيه دخلت.
1: ممكن تليفون؟
2: طيب تمام
1: معلش انا اسف. استاذ كرولس من اسيوط اهلا بحضرتك. الو استاذ كرولس ازاي حضرتك؟
3: بخير يا فندم.
1: اهلا بحضرتك، سامعينك اتفضل.
3: اهلا بيك.
1: اتفضل. ازاي حضرتك عامل ايه؟
3: اشكرك. انا الصراحة يعني حابب اشكر الباشمهندس والدكتورة سيلفيا، دول مثل الاعلى.
1: امين.
3: انا الصراحة يعني فضل تسندي.
2: ازيك يا كيرلس عامل ايه يا حبيبي؟ اهلا بيك.
3: ازيك؟
2: وحشنا.
3: ازيك باشمهندس؟
2: شكرا على اتصالك يا كيرلس. ده من الابطال برضو المكفوفين وصديق عزيز.
3: يعني صراحة خدمة سندنا فأخلص، يعني الواحد بيروح خدمات كتير ما بيستريحش في الخدمة دي، غير في الخدمة دي بس.
1: أمين.
3: يعني بيستفاد روحيا وبيعالجوا يعني شأننا وبيعالجوا نفسيتنا وبيوصلونا المرحلة صراحة نبقى متعزيين فيها بطريقة غير محدودة. فأنا حابب يعني أشكرهم، يعني مش لاقي كلام اشكرهم.
2: واحنا بنحييك كيرلس، خادم وبيعزف عود وبيرنم.
1: انت جميل بتعزف عود يا كيرلس؟

0: عايز يشعر.
1: امين يا حبيب، ربنا يباركك، ونتمنى نشوفك قريب وتشجعنا باتصالك وتشجيع اكمل وسيلفيا. ربنا يباركك يا حبيبي. الاخت سيلة من اسكندرية، اتمنى نسمعك المرة دي. اهلا بك يا اخت سيلة. قطع برضو. طيب الاستاذ يوسف من اسيوط، اهلا بحضرتك. الو.
2: ايوه عايشة، خلصت امتحاناتي وراح اجيب الشهادة بعد كده، فكنت عايز تصليلي.
1: خلصت امتحاناتك ومعلش قول تاني كده.
2: كنت راح اجيب الشهادة.
1: راح تجيب الشهادة، فعايز تنجح.
3: تنجح بإذن الله.
1: امين يا يوسف، ان شاء الله ناجح كده وتكون زي يوسف كده. حبيبي ربنا يباركك. استاذ وديع من المنيا، اهلا بيك يا استاذ وديع.
4: ايوه معلش يا نونا، حقيقي عليا حبيبي الغالي. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الله بيستخدم المشاكل اللي احنا بنوصل انها مشاكل، او العجز اللي بنعتبره عجز، فينا بقوته يوصلنا الى اعلى ما يريد هو. عشان كده في ترنيمة 414 في نظم المزامير بتقول: أن تطمح حول العباد كاللج وسط البحر، يدوم سلامي في ثبات أساسه بالصخر.
1: أمين.
4: هذا سلام المؤمنين من ربهم حلو للسمين. سلام سلام كل حين.
1: أمين، دايما في سلام يا عم وديع، وشكرا للمشاركة المشجعة. أستاذ نبيل من أمريكا، أهلا بحضرتك.
5: أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا فندم.
5: أنا عندي مداخلة بسيطة حول الأمور اللي اتكلموا عليها، إن الله عنده ترتيب من جهة نفوسنا.
1: نعم.
5: فالله عنده ترتيب الزمني الأبدي قبل الزمن، الروح قبل الجسد، حتى أن الله عد خطة الفداء لنا قبل الخلق. وعايز الإنسان يكون عنده هذا التوجه من جهة نفسه، ان يكون عندي اولويات.
1: امين.
5: الاولويات اللي عندي تكون مطابقه لاولويات الله في حياتي انا.
1: امين.
5: فمثلا الله عنده ترتيب انسان الداخل قبل الخارج، حتى بيقول ان كان انسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوم فيوم.
1: نعم.
5: فاذا كان الله عنده هذا الترتيب من جهه نفسي، بالاولى انا كانسان يكون عندي هذا الترتيب من جهه نفسي.
1: شكرا للمداخله المشجعه استاذ نبيل، ربنا يباركك. اختنا سيلة من اسكندريه، وامين دي المره الرابعه نقدر نتواصل مع حضرتك. اهلا بحضرتك.
6: سلام المسيح معك حضرتك.
1: اهلا، الحمد لله على السلامه، يعني اربع مرات، وشكرا لاصرارك انك تشجعينا وتكلمينا.
6: طبعا
1: ربنا يباركك. سلام حضرتك.
6: ومع الاخت المباركه الجميله الدكتوره سيلفيا في اختبارها الرائع.
1: امين.
6: ربنا يبارك حياتها وصدق كلامها.
1: أمين.
6: مع المهندس الجميل اكمل، اللي كلمات الترنيمة هي اللي هتدخلني في السؤال بتاعي.
1: امين، اتفضلي.
6: اللي هو لما الرب يعود تاني. احنا عارفين ان الرب هيجي يختطف الكنيسة.
1: نعم.
6: ومع ذلك في انه هيجي تاني هيملك على الارض 1000 سنة. فهل مجيء الرب مرة ولا اتنين؟
1: امين يا فندم.
6: التوضيح وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا حالك. شكرا لسؤالك، ربنا يباركك. طيب مش قادر اعدي فكره سماح الله.
3: طبعا عايزين نتكلم عن سماح الله، وعايزين نتكلم عن الشفاء الحقيقي.
1: في تليفون تاني. استاذ اشرف من بني سويف، اهلا بحضرتك. جناب الاسيس اشرف، معلش انا اسف.
7: لا يا حبيبي عادي، اخ ما انا برضه اخ، شرف ليا.
1: اهلا بيك يا جناب الاسيس، اهلا بيك، اتفضل يا جناب الاسيس.
7: انا كنت عايز اعمل مشاركه.
1: اتفضل يا اسيس، اتفضل.
7: هو انا كده على الهواء؟
1: اتفضل يا فندم. على الهواء، اتفضل اتفضل.
7: طيب حبيبي انا، بص يا غالي، او انا يعني انا بفتح الحلقه، يعني انا وقفت قدام حاجه، انا كثيف البصر من سنين طويله، وانا بس عايز اشهد عن يعني نعمه المسيح وعمل المسيح الفتره اللي فاتت كلها.
1: امين.
7: يعني هو سهل خالص، الرب ممكن يعمل معجزه، يعني مش الامر مش صعب على الرب.
1: نعم.

0: ان الرب يعمل معجزه بكلمه يشفي بلمسه كل ده سهل خالص بالنسبه لربنا. لكن انا اختبرت حاجه وانا بشهد قدام العالم كله يعني ان المعجزه مش الشفاء بس لكن يعني المعجزه ان انا اكون انا المعجزه. رغم الاعاقه ورغم ان في ظروف قاسيه لكن انا عايز اقول ان انا اختبرت قد ايه حضور ربنا الوقت اللي فات والسنين اللي فاتت. انا بتحرك بغني في اماكن كثيره وبتحرك خارج مصر. وبلمس حضور ربنا بالنسبه لي انا. الله بالنسبه لي هو النور اللي انا يمكن حرمت منه. الرب بالنسبه لي كمان هو اللي ماشي معايا السكه خطوه بخطوه.
1: امين.
0: وكمان بشهد حاجه كمان ان لولا الرب سمح لي بال اكون كفيف البسط ما كنتش اعرفه. يعني انا ده كان السبب ان انا اعرف. واذا كان ده السبب ان انا اعرف انا ما بتكلمش طبعا ان انا على السماء والابديه، لا انا بتكلم على الرب والعلاقه الشخصيه دي. يعني لولا هو سمح لي بكده انا لو كنت عرفت ولا دوت.
1: امين امين امين.
2: احلى كلام
1: ده. وانا الحد اللي فهم نحييك يا
0: سيدي. فانا بشجع كل حد يعني بيسمعنا كلنا سواء كان في عنق عنده ما يستسلمش لكن يكسب بالرب لان هو رب الشخص الوحيد اللي يقدر يطلعه من الدائره دي.
1: امين.
0: بيسمح لنا بالالم. هو يعني طريق المجد هو طريق الالم والمسيح عشان يوصل للقيامه لازم كان يعدي.
1: شكرا يا جلال القسيس، شجعتنا بالرساله الجميله المشجعه دي وربنا يباركك وتخدم ربنا وتشجع نفوس كتيره محتاجه تشوف ايد الرب.
3: انا محتاج اتكلم.
1: رجعت لك.
3: ممكن نوقف لنا التليفونات شويه بس كده مش عارفين كده. انا عايز اتكلم عن الشفاء الحقيقي بسرعه وبعدين السماح. لان السماح دي مشكله كبيره قوي.
1: تمام.
3: الشفاء الحقيقي، الشفاء الجسدي ربنا يستطيع ان يشفي. هل زمن المعجزات انتهى؟ لا، لم ينتهي زمن المعجزات. عايز اقول واوضح، المعجزه ليست هي الخوارق، المعجزات ليست هي الخوارق. الخوارق هي اشياء خارقه للطبيعه، سوبر ناتشرال ستاف. يعني ان واحد يكون يعني مثلا رجليه مش موجوده وبعدين ينزل نور قوي جدا ونار من السماء وبعدين يلاقي نفسه عنده رجلين، دي اسمها الخوارق. لكن المعجزات مش هي الخوارق، لا، الخوارق نوع من انواع المعجزات، ولكن الرب يصنع المعجزات يوميا. يعني مش لا يسعني الوقت ان انا اقول كل واحد فينا في حياته بتحصل فيه معجزات كل دقيقه. المعجزات مش لازم تكون الخوارق. ليا صديق طبيب وخادم جميل جدا اسمه دكتور رفعت صابر، اتمنى يكون لسه موجود على قيد الحياه، حبيبي طبيب، بيقول العلم بيقول ان انقسامات الخلايا في الجسم بتعمل نوع من الانقسامات يعني ينفع انها تتحول الى خلايا سرطانيه 200 مره في الدقيقه، لكن ربنا بيعدلها. يعني 200 مره في الدقيقه ربنا بينقذك من مرض السرطان. دي فكره. وانا يعني عايز اقول انه اي حاجات تانية كتير غير كده. انا ربنا انقذني من الموت عشرات المرات يا جماعة. ربنا بيساعدك بطريقة معجزية طول النهار، المعجزات موجودة. طيب نرجع للمعجزات الخارقة اللي هي مش بشوف، عايز فجأة عينيها تفتح وكده. ايضا يستطيع الرب ان يصنع معجزة زي ما قال حتى قسيس الكلب، قسيس وخادم وكفيف البصر، بيقول لك ربنا يصنع، يقدر يصنع عادي، هو يقدر يصنع. سيلفيا تقدر تقول لك طبعا لو عايز يقدر يعملها، مش كده يا سيلفيا؟ لكن كون ان هو ما يعملهاش دي عشان هو عنده حكمة. اقول بس تشبيه اخير عشان اختم بالحكاية دي، الاعاقة قيد او حمل ثقيل على ظهرك. ماذا تريد؟ ان يرفع الحمل. طيب ما ايه رايك في ان الحمل يقع عليك وتمشي كده لوحدك مبسوط من غير حمل، ولا الرب يسوع يحط كتفه في كتفك ويرفع الحمل ويمشي جنبك في حضن كده جميل؟ لا، يحط كتفه ويرفع الحمل ويحط ايده الثانيه على كتفك الثاني البعيد.
1: امين.
3: ويشيل الحمل معاك ويمشي بيه. تختار ايه؟ تحب ايه؟ احنا بنتكلم من منطلق اي نعم يبدو مثالي، بس احنا مسيحيين اولاد الله.
1: امين.
3: حلنا في فادينا، حلنا في الولادة الجديدة، ما ينفعش نتجاهلها وإلا نبقى زي أهل العالم.
1: أمين.
3: بس كده ده في الحتة دي.
1: طيب عايزين نسمع ترنيمة بقى أو نرنم ترنيمة.
3: نرنم
1: ترنيمة ونتشارك مع بعض الترنيمة.
3: طيب أمين. ترنيمة هستناك تكون شمسي. تزيح لي للجراح.

0: راح وارتاح ليه للجراحة، ترجي الله يا نفسي مرحمه جديد كل
1: تمام
0: صباح. طبعا دي من الكتاب،
1: تمام
0: هي شعرية قوي يعني زيادة عن زوم، عشان أنا ورث الشعر عن أبويا يعني
1: ماي
0: بابا
1: جاد
0: حنا رحمه الله. فبتقول إيه تريمة؟ في ليل ألمي أنادي لك، تنور لي أنادي لك، ومن غيرك فتح بابه بحياته فتح بابه، صبرت عليا وتأنيت ومن ألمي أنا أنيت، سنين والصبر مررها أمين يا رب مررها،
1: أمين
0: سمعتك في أناجيلك تناديني أنا أجيلك، وهتشيل عني أحمالي لو إني عليل ورحمالي،
1: أمين
0: وحتى إن زادت الأوجاع ولو عطش الكيان أوجاع، أمور الدنيا دي هسيبها ولا عددها ولا حاسبها.
1: أمين
0: شعر أمين
1: أمين
0: أمين
1: أمين
0: أمين.

0: امين امين ورحمه جديدة في كل صباح. الذهب لا يخاف النار لانه يعلم انها لن تدمره بل ستنقيه. الرب لا يعدك بحياة بلا صليب لكنه يعدك بصليب لا تحمله وحدك. في السماء لن نفهم فقط لماذا تألمنا بل سنرى كيف استخدم الله كل ألم ليصنع مجد أعظم. عندما تنتهي قدرتك البشرية تبدأ اختبارات النعمة الإلهية. دي من ضمن الكلمات اللي وقفت قدامي وأنا مشغول وبصلي لأجل أن ربنا يستخدم الحلقة دي تكون بركة. البيت يا دكتور سيلفيا والكنيسة والمدرسة يا ترى قدروا يعني يرفعوا الألم والوجع اللي جواكي ولا كانوا سبب أن الألم يزيد جواكي؟
1: سؤال يعني سؤال جميل واعتقد احنا طبعا لازم نتكلم في الحتة دي. الحقيقة انه احنا هنا يعني في بلدنا في الثقافة العامة يعني تجاه ذوي الاعاقة هي ثقافة يعني تتسم بايه يعني بالتهميش او عدم التقدير او عدم الاحترام او يعني كده ثقافة سلبية يعني خالص.

0: والناس
1: ده
0: بتعاني
1: حقيقي.
0: في كل يعني المجالات. يعني البيوت كتير قوي بيبقى فيها احساس، يعني الناس بتتعرض فيها لشعور بالرفض، حتى ولو مش بيتقال بطريقة مباشرة انه انا مش عايزك او انت مش مقبول، لكن بالتصرفات، بالتمييز ما بين الشخص وما بين اخواته، بالناس كتير بتتعرض لسوء معاملة واضح، يعني سواء كان يعني لفظي او اهمال للاحتياجات العاطفية بتاع الانسان، او حتى يعني جسدي، عنف يعني جسدي. يعني في ناس كتير برضو بتتعرض لنوع من يعني الشيم، او انه يعني انا احنا
1: حاجة
0: خجلانين منك
1: خجل
0: يعني، فمش اه فكده. فالحقيقة انه البيت بيمثل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمعظم ذوي الاعاقة. انا بالنسبة لي يعني انا في حياتي الشخصية يعني يمكن كان في البداية في بعض الحيرة يعني، او عدم التفهم من اهلي، يعني بما ان انا كنت الطفله الاولى ليهم وهم كانوا صغيرين يعني، فكانت الحاجه دي جديده عليهم،
1: تحدي يعني
0: تحدي
1: صعب.
0: صعب وتحدي روحي صعب. ولكن الحقيقه انا طبعا يعني بشكرهم جدا ان هم عملوا حاجه فرقت معايا انا شخصيا بقيت عمري، وانا يعني بشجع كل الاهالي ان هم يعملوها، ان هم قرروا ان هم مع ان ما كانش في ثقافه ولا في حد يعني ارشدهم او كده، ان هم قرروا يتعاملوا معايا كأن انا ما عنديش اعاقه. يعني قرروا يتعاملوا معايا زي اي طفل تاني في سني ما عندوش الاعاقه. يعني انت مطلوب منك تتعلمي كذا وكذا، مطلوب منك تنجحي في المدرسه عادي، ما فيش بقى يعني
1: بس ده
0: تبريرات
1: حط
0: ولا
1: عليكي
0: اعذار.
1: عبء زيادة يعني، وخليكي متحدية يعني.
0: هو طبعا ده حط عليا عبء زياده ان انا عشان انجح كنت محتاجه اذاكر وقت اكبر طبعا، لاني بقرا بصعوبه وبقرا ببطء. ولكن ده كان تحدي
1: نتيجته
0: بالنسبه
1: أيوة
0: لي، وكانت نتيجته جميله جدا انه يعني ربنا ما لو يعني ربنا اظهر من خلال ده الامكانيات الحقيقيه اللي هو حطها جوايا. يعني هو اللي حط النجاح ده جوايا اولا واخيرا، مش مني بس. انا كنت بطلع الاولى على طول في المدرسه وفي كل السنين، في كل امتحانات الشهور والسنين على طول
1: وفي
0: يعني.
1: الجامعة كمان.
0: والحقيقه ان انا في سنه اولى، يعني انا بقول الحكايه دي لمجد الرب، مش عايزه حد
1: أمين.
0: يفهمني غلط.
1: لا
0: يعني
1: شاركي
0: انا في
1: شاركي
0: سنه
1: شجعني.
0: اولى انا دخلت كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، انا كنت جايبه 96.5% في ادبي في
1: ستة
0: الثانويه
1: وتسعين
0: العامه.
1: ونص في المية أدبي
0: وانا
1: يعني.
0: كنت في مدرسه عاديه، ما كنتش في مدرسه مكفوفين، انا الوحيده الكفيفه كنت في المدرسه. طبعا في الوقت ده كنت بشوف شويه يعني اكتر من دلوقتي، انا دلوقتي مش بشوف خالص، بس برضو كان تحدي رهيب جدا بالنسبه لي يعني. وناس كتير احبطوني في الاول انه لا مش تقدري تدخلي الكليه دي، كليه صعبه جدا، ويعني الناس العاديه ما بتقدرش تدخلها. بس الحقيقه ان انا اصريت بسبب الروح التحدي اللي هي حطوها في اهلي من وانا صغيره دي. بابا وماما يعني ده كان الاسهام الكبير اللي هم عملوه في حياتي. وانا الحقيقه
1: مش
0: لازم
1: قادر يا دكتور معلش يعني اعدي الجمله دي. دور الاهل، وكأن اول من يستخدم ان ياخد بايد الشخص اللي عنده اعاقه هو البيت.
2: طبعا
1: ركزي ارجوكي
0: طبعا
1: على الامر
2: ايوه
1: ده
2: ايوه
1: لان
0: طبعا.
1: غايه في الاهميه.
2: بس هي سيلفيا مش نموذج، احنا برضه عايزين نتكلم عن
0: عن المعاناه
2: الشائع في
0: الحقيقيه.
2: البيت
0: انا
2: عشان
0: في
2: نوجه
0: حياتي
2: رساله للناس نفسها.
0: انا في حياتي طبعا ده كان شيء ايجابي جدا في حياتي، وهم كانوا مكرسين حياتهم ان هم يعني يساعدوني ويذاكروا لي. ماما كانت بتقعد تذاكر لي بالساعات والايام يعني، ما نتحركش، بتقرا لي يعني، على اساس ان انا كنت بجد صعوبه في القرايه وكده. وزي ما قلت لحضرتك نتج عن كده ان انا يعني دي حاجه انا حابه اشارك بيها الناس للتشجيع، يعني ان انا لما دخلت كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في ناس كتير جدا احبطوني، ومن ضمنهم يعني ناس في الجامعه في الكليه نفسهم، يعني وكيله الكليه وعاملتني بنوع من الاستهانه والاحتقار، يعني انت مش هتقدري وكده. بس نتج عن كده حاجه انا نفسي مش مصدقه لحد دلوقتي، ان
1: تحدي.
0: انا طلعت الاولى على الدفعه، الدفعه بتاعتنا كان فيها حوالي 700 طالب عربي وانجليزي وفرنساوي في سنه اولى، انا طلعت الاولى على الدفعه في هذه الكليه الصعبه. وده ربنا عمله فيا علشان يعني شجعني وايه يعني وان انا اقدر اشهد كمان عن عمله ده دلوقتي يعني. وبرده يعني برده طلعت الخامسه على الدفعه في البكالوريوس وتعينت معيده وكده، فده كان طبعا شيء رائع. لكن ده مش هو الواقع في معظم عند معظم الناس يعني.
1: طيب استاذنك يا دكتور قبل ما نكمل الجزء ده، معانا الاخت ماجده من المنيا. اهلا يا اخت ماجده.
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا
1: ابونا، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، سامعينك، اتفضلي.
3: ازاي حضرتك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك يا
0: اختي
1: ماجده؟ كفيفه من مينيا، اهلا حبايبنا. اهلا اهلا اختي ماجده.
2: كلمينا عن اختباراتك في الاعاقه يا ماجده، وازاي ربنا رفعك. انا وشجعي الناس حبيبتي، اتفضلي.
3: انا مبسوطه

0: قطع عشان انا من المصطفين حقيقي فرحانه جدا بالذات ان انا تعرفت على الدكتوره سيلفيا. الدكتوره سيلفيا دي نموذج مشرف جدا يعني وحاجه نفتخر بها في كل مكان يعني.
1: امين.
0: مبسوطه خالص عشان عرفتهم بامانه وعايزه اقول لهم الرب يباركك حضرتك والباشمهندس اكمل.
1: شكرا شكرا يا ماجده. ربنا يباركك ويستخدمك. معانا كمان ابن الرب من الاسماعيليه. اهلا بيك
2: جيلسون. الو.
1: اهلا بحضرتك. سامعينك اتفضل.
2: سلام ونعم.
1: سلام ونعم. اهلا بحضرتك اتفضل.
2: ربي يعطيكم نعمه ويزيدكم من نعمته روح القدس بمزيد كتير كتير كتير.
1: امين يا رب يباركك. سؤالك اتفضل. سامعينك.
2: طالبين صلواتكم. انا عندي القلب وعيالي تعبانين شويه بس حلوين يعني واخبارك عايزين نصلي.
1: امين امين يا ابن الرب. نصلي لاجلك. عندنا فرصه صلاه في نهايه الحلقه وهنرفع حضرتك. الف سلامه ليك. شكرا لحضرتك. ارجع تاني يا دكتور معلش عشان نكمل بس الحته المهمه اللي حضرتك قلتيها. يعني قدرتي كل رساله سلبيه تاخديها تحدي ليكي. طب تقولي النهارده لحد الرسائل السلبيه دي لسه منتصر عليه ومش قادر يقوم مش قادر ينتفض.
3: هو الحقيقه يعني عايزه اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انه في ناس كتير بجد معذوره في ان هي بتحس كده لانه بتلاقي معامله قاسيه في كل مكان في البيت. البيت هو سبب على فكره معظم العقد النفسيه او المعاناه او الالام النفسيه اللي بتبقى عند الانسان سواء بقى شعور بالرفض شعور بالحب المشروط شعور بالصغر النفس الشفقه على الذات كل الحاجات دي بتيجي بسبب الطفوله. ففي الانسان بيبقى من كتر ما تجرح بيبقى حساس جدا يعني حساسية بتاعته بتزيد لأي تعليق سلبي. ولكن وأنا كنت كده على فكرة في وقت من الأوقات يعني أنا كنت بتضايق جدا أي حد يعملني يعني أي معاملة مش كويسة أو يعني يستهين بي أوكي كنت بتضايق جدا. لكن الحقيقة أنه لما الإنسان بيعرف ربنا بجد وبيتولد الولادة التانية وبيعرف أنه ربنا ليه غرض من الضيقة بتاعته الانسان بيبقى اقوى بمرور الوقت. هو ده اللي هو ايه الصبر. حتى الصبر مترجمه بالانجليزي ساعات بتبقى patience في الانجيل وساعات endurance اللي هو قوه التحمل انه الانسان يستطيع ان يتحمل الالم من غير ما يتكسر. فدي ده ربنا يعني متخصص الصبر ينشئ تزكيه نجاح ان الانسان ينجح في الاختبار. ربنا متخصص في شفاء النفس يعني اي حد محتاج شفاء لنفسه يعني الله يعني ايه جاهز ومستعد.
1: تعاطف الناس معاكي كان بيشجعك ولا مرات بيكون مصدر ألم ليك انه حد يعبر عن يا بنتي ويا عيني ويعني الحاجات اللي هي احنا
4: يعني
3: هقول لحضرتك على حاجه. هو يعني ساعات التعاطف يعني اصل الانسان الكفيف بالاخص بيوصلوا دايما يعني واكيد اخواتي المكفوفين هيتفقوا معايا في كده بيوصلوا النيه اللي ورا الكلام بتبان في الصوت يعني لو حد
1: النيه بتبان في الصوت
3: بجد يعني لو حد متعاطف لو حد متعاطف بطريقه حقيقيه انه فعلا انت تعبانه ده انا احب كده. لكن في تعاطف كتير بيبقى مصدره على فكره انه الحد اللي قدامي ده بيستقل بيا بيستهين بيا
1: يستهين
3: ودي الحكايه دي للاسف بشوفها كتير جدا جدا وبشوفها على فكره في الكنايس انه مثلا اجي انا بسلم مثلا على ناس فالناس واحد مثلا يكلم حد عني يعني يقول له هي عايزه ايه او هي تحب تاكل ايه. طب ما هو انا ما بشوفش اي بس انا بسمع عادي يعني ممكن تكلميني يعني الحاجات دي بجد بتبقى جارحه جدا
1: بالمناسبه يا دكتور
3: ومتعرض لها طول الوقت يعني.
1: في مقوله بنسمعها كتير انه اي حد عنده اعاقه معينه ربنا بيعوضه في حاسه ثانيه. يعني مثلا انه الكفيف مثلا بيسمع كويس شخص ما عرفش يتكلم ذكي جدا مدى واقعيه هذا المقوله
3: يعني. هو انا الحقيقه كعلميا يعني ما اقدرش افتي في الحكايه دي بس اللي انا اعرفه من خبرتي الشخصيه ان هو الانسان بيدرب الحواس الثانيه لانه المخ بتاع الانسان مخ مرن جدا يعني لو انا ما بشوفش فبالتالي I will pay more attention يعني هنتبه اكتر للصوت ودي حاجة معروفة يعني يمكن الناس المبصرين ممكن في حاجات ما ياخدوش بالهم منها مثلا صوت او كده لكن المكفوفين بياخدوا بالهم لان هم اتعودوا يدربوا ودانهم ان هي تبقى مصدر
1: يعني انت عايزة يعني انت عايزة او كل اخواتنا يعني ذوي الهمم بيقولوا رسالة لكل الناس من

0: فضلكم اتعاملوا معانا ان احنا ناس عاديين جدا
1: بالظبط.
0: بنسمع بناكل بنشرب بنحس
2: مزبوط.
0: كله ده كويس
2: مظبوط.
0: شوان ساكمل اسالك سؤال صعب
2: اتفضل.
0: جاهز ولا
2: انا جاهز
0: ولا مسالوش؟
2: لا انا كنت نفسي اجاوب على حاجه انت ما سالتهاليش بس
0: ممكن تقول.
2: اقول لحضرتك ايه عشان موضوع الشفاء الحقيقي وشفاء الجسد
1: استاذ نسيم.
2: في تيار في مجتمعاتنا اليومين دول, في مجتمعنا المصري جاي من بره, انا عشت بره في امريكا عشرات السنين, استوردنا ثقافة بيسموها بالعربي مش تسمية مش مفهومة قوي انجيل الرخاء, لكن اسمها prosperity gospel.
0: نعم.
2: اللي هي ايه؟ الناس اللي بتبشر بانك لازم تشفى,
0: المؤمن لا يمرض
2: لا يفتخر
0: وكده, ما يلبس نظارة ما يعملش عملية ما ياخدش دواء.
2: prosperity gospel ده انا هقولها في كلمة بقى, امام الله وامام الناس واجري على الله, دول بيتاجروا بالام البشر, دي تجارة بألام المتألمين. وأحنا عشان إحنا يا سيدي وأنت عارفة عندنا مخدومين, عندنا شعب بتاعنا, إحنا خدمتنا اسمها كنيسة بلا أسوار, وكنيسة ليها شعب كتير, وشفنا قد إيه ناس عانت من النوع ده يا أسيس من الخدمة, عانوا, ده في ناس اتزلت, ده في ناس ماتوا, ده قال له ما تاخدش الدواء وجاله فشل كلوي وابتدى يغسل. فما تجريش يا حبيبي يا متألم ورا من يتاجرون بألامك, الرب لهنا روح وبالروح الحق.
0: شكرا شكرا للمشاركة دي مهمة. بس برضه اسألك السؤال الصعب يعني حتى لو الحلقة قربت تخلص اسألك برضه. معايا استاذ هاني من القاهرة, اهلا بحضرتك استاذ هاني. استاذ عادل اهلا بيك من القاهرة اتفضل.
3: اهلا بحضرتك.
0: اهلا بيك يا فندم اتفضل.
3: معلش بس بعدين حضرتك انا ليا مداخلة طويلة بس يعني استعملني معلش.
0: تفضل. عندك تربطين؟
3: عندي لا مداخلة بس يعني هطول فيها سنة بس.
0: اتفضل اتفضل.
3: حضرتك موضوع الدكتورة سيليا ده كان بيقلقني انا نفسيا ان ازاي الله يسمح بين ناس تشوف وناس ما تشوفش.
0: تمام.
3: كان مضايقني جدا.
0: تمام.
3: وبعدين في الآية اللي هي بتقول انك لا تعرف الآن ولكنك ستفهم فيما بعد. كان بيصبرني شوية. حضرتك
0: معاك يا فندم سامعك اتفضل. ازاي
3: معاك؟ لغاية ما وقعت في ايدي الآية في سفر أشعياء آية في إصحاح 42 العدد 16
0: اتفضل
3: بيقول ايه؟ وها أنا أسير العمر في طرق من يعرفوها وأجعل الظلمات معوج الظلمات نور والمعوجات مستقيمة.
0: أمين
3: أمين. عمل الله للناس اللي بيحصل لها كده.
0: امين.
3: واعتقد ان هم نفسهم يقدروا يعرفوا تفسير الايه دي معاهم شكله ايه.
0: امين يا استاذ عادل ربنا يباركك على رسالتك. شكرا لتشجيعك حبيبي شكرا. معانا ابننا وينر من القاهره. اهلا يا وينر.
2: صديقنا العزيز
0: حبيبي عامل ايه يا وينر انت كويس؟
4: تمام الحمد لله.
0: سامعينك حبيبي اتفضل.
4: انا محتاج صلاه ويعني بحب أذكر كمان الدكتورة سيلفيا
1: والأخ. شكرا لك يا وينر.
0: شكرا يا وينر.
2: أنا عايز أقول إن وينر هو اللي يصلي لنا, ده نموذج رائع. نموذج رائع وينر, عنده إعاقة جسدية ولكنه فايتر محارب ومبشر وربنا بيستخدمه وربنا يباركك.
1: أمين.
0: وينر ابن من ابناء كنيستنا في المعادي ومعانا في اجتماع قادرون بالمسيح وهو المصلي لينا وانا بتشجع جدا بصلاته. انت دلوقتي متصل تقول نصلي لك واحنا نصلي لك يا وينر, وانا عارف ان انت في طلبه محدده عندك هنرفعها في عرش النعمه حبيبي. شكرا ليك. اختنا فايزه من الاسماعيليه اهلا بيكي. اختنا فايزه اهلا بيكي.
5: اهلا بيك يا حضرة الجسيس عامل ايه؟
0: انا كويس حضرتك عامل ايه؟ سامعينك اتفضلي.
5: نشكر المسيح الحمد لله. عايزك تصلي من اجل اولاد ربنا يقربهم من المسيح اكتر واكتر.
0: امين.
5: وتوب على من شربت جاي.
0: امين امين امين امين. شكرا لحضرتك ربنا يباركك. السؤال اللي انا لا ده لازم اساله. هو انا يعني بما ان انا يعني اتولدت معاق ده يوصلني السماء ولا لازم اتوب؟ العقل كفايه بقى يعني هتعذب يعني انا متعذب على الارض فكفايه يعني ربنا يوصلني السماء.
2: السؤال ده رائع وانا بشكرك انك سالتهوني يعني لانه احنا لينا موقف واضح من الحكايه دي. سيلفيا قول انا ولا تقول انت اشوط انا ولا
6: لا قول لا قول انت اتفضل.

0: الإنسان المعاق
1: يا ريت يا
0: والمتألم،
1: ريت يكون كده.
0: المعاق والمتألم يمكن أن يهلك عادي جدا زي أي إنسان لو لم يتوب ويرجع إلى الرب. طبعا دي بيسموها ميس كونسبشن، يعني مفهوم خاطئ شائع،
2: نعم.
0: يعني ثقافة شائعة خاطئة. ما حدش قال إنه زي ما على رأي سيلفيا صلينا يا حاجة وكده،
1: اه
0: بعتبروها الشيخة بقى، الشيخة
1: ايوه
0: سيلفيا وكده.

0: ان هو ده ولي من اولياء الله الصالحين وكده. لا ما فيش حاجه، في حدش قال الكلام ده خالص. انا حاسس ان سيلفيا تقدر تقول، لان هي سيلفيا
1: قولي سيلفيا
0: هي
1: طيب
0: تعرف عن
1: قولي
0: من خبراتها الشخصيه وعن الناس المخدومين بتوعك ولا سيما الفتيات اللي بيكلموك يا سيلفيا. طبعا احنا بدون افشاء اي اسرار
2: طبعا،
0: غرقانين في الخطيه زي اي حد، معلش سامحوني.
1: هل الاعاقه
0: مش الكل
1: الاعاقه يعني مش كفايه انها توديني السماء، يعني لازم اتوب ويكون عندي اختبار يا سيلفيا ولا ايه يعني؟
2: هو الحقيقه ان انا يعني ايه، اعترف على الهوا قدام غالبا العالم كله ان انا كنت بفكر كده في وقت من الاوقات برضه.
1: اعترفي الاعتراف ده كويس وطبيعي وبشري انساني.
2: كنت بفكر كده، وكنت كنت بحس يعني، طبعا دي افكار من الشيطان يعني لازم اوضح كده. كنت بحس في وقت انه اكيد ربنا هيعاملني انا برأفه، يعني زي ما الواحد ياخد درجات رأفه كده في كل مش كفايه اللي انا فيه يعني، او مش هيوقف لي مثلا على الواحده لو انا مثلا يعني كدبت ولا ادنت ولا بتاع هيعاملني زي الاخرين، لا اكيد لا يعني. بس طبعا الحقيقه ان ده كلام مش مظبوط يعني، ملوش اي اساس في الكتاب المقدس. طب امتى ده اختفى من حياتي؟ الحقيقه يعني لما هقول لي يمكن جمله شكلها غريب شويه، الفكر ده اختفى من تفكيري لما ادركت عمق الخطيه بتاعه الانسان. حسيت انه مفيش اي حاجه تكفر عنها، ولا اعاقه ولا اي حاجه ما يكفرش عن، ولا اعمال صالحه ولا تعب ولا معاناه ولا الام ولا الامك تشفع لك ولا الكلام ده ما يكفرش عنها غير دم المسيح، حاجه بره الانسان يعني.
1: امين امين.
2: فلا اي انسان طبعا عنده اعاقه هو لازم يعني يتوب، ولازم يصلح علاقته بربنا
1: ويرجع ويتوب.
2: أيوة. ويرجع أيوة. ويتوب ويتولد الولاده الثانيه.
1: امين يا دكتور.
2: انا حابه اقول حاجه في نفس موضوع الشفاء الجسدي ده،
1: اتفضلي
2: لو حضرتك يعني تسمح لي. انا عندي يعني اختبار في الموضوع ده. انا قعدت فتره من عمري يعني يمكن مثلا من ساعه ما كان عندي مثلا يعني 6 7 سنين 8 سنين لما ابتديت افهم، لحد ما كان عندي 15 سنه كده تقريبا، او انا يعني حطيت في دماغي ان المعجزه هي الحل الوحيد اللي انا فيه يعني.
1: وقت طويل
2: ووقت طويل فعلا، بس يعني 7 8 سنين قلت انا قررت كده بيني وبين نفسي، ويمكن برضو من الثقافه اللي كانت حواليا ساعتها يعني، ان انا لازم اشفى يعني اللي انا فيه ده ملوش حل غير ان ربنا يشفيني. وكنت بقوم وانام واحلم بان انا ايه ان انا هقوم بقى يعني. كان عندي ساعه كده مثلا في الاوضه، دي حاجه حقيقيه كنت بقوم واقول انا بكره الصبح بقى هقوم وهشوف الساعه دي من بعيد من وانا نايمه في السرير، مش محتاجه اقوم واقف على الكرسي وابص عليها عشان اشوف. وكنت مقتنعه ان متاكده ان ده هيحصل في يوم من الايام، وكنت بروح بمشي ورا ايا كان بقى الناس اللي كانت ايه يعني بتقول ان هم عندهم معجزات شفاء او كده، ولفيت كتير ورحت كتير. الحكايه دي نتج عنها ايه؟ علشان انا يعني لو قدرت اوفر الطريق على حد يعني من المشاهدين، الحكايه دي نتج عنها ان انا علاقتي بربنا شبه اتدمرت. ليه؟ لان انا بمارس ايماني زي ما كان بيتقال، وما باخدش حاجه، ما باخدش شفاء. فكل مره بحاول وما بتشفيش ايماني بيضعف
1: طبعا،
2: وايماني كمان بقوه ربنا وبصلاح ربنا وبمحبه ربنا وبان ربنا سامعني برضو كل ده بيضعف، لانه طب هو فين؟ طب مش بيستجيب ليه؟
1: لانك طلبتي عطاياه مش طلبتيه هو، فدي كانت مرحله عندك
2: بالظبط.
1: شكرا يا دكتور.
2: بس الحقيقه انه يعني هقول حاجه في ثانيه واحده، اللي حل عندي بقى الموضوع ده ان انا قعدت في فتره معينه اصلي واقول طب انت يا رب سمحت لي باللي انا فيه ده ليه؟ بس مش كنت بسال يعني كنوع من التمرد او كده، لا كنت بسال عايزه افهم
1: تفهمي.
2: والحقيقه ان انا ربنا رد عليا، وانا اؤمن ان ربنا قادر ان هو يرد على كل واحد فينا يسال السؤال ده. كنت بسمع عايزه لنيك اللي هو الشخص اللي ما عندوش ايدين ورجلين
1: دوت،
2: وقال جمله انا ربنا كلمني فيها بطريقه واضحه جدا، حسيت ان في قوه يعني خبطت في دماغي ساعتها يعني، انه بيقول لو انت عندك اعاقه او مرض، ويمكن دي رساله ربنا حابب يوجهها لحد النهارده يعني.
1: امين.
2: وبتصلي اديلك سنين ومش بتشفى يعني، فربنا بيقول لك النهارده ان انا خلقتك كده لهدف صالح عندي، وان الاعاقه دي جزء من خطتي ليك.
1: أمين.
2: فتجاوز بقى الحته دي، انساها وعديها وما تقعدش كتير في موضوع الشفاء الجسدي، وابتدي بقى انطلق، ما تخليش الشفاء الجسدي ده يعطلك عن الانطلاق الروحي.
1: شكرا للمشاركه دي لانها غايه في الاهميه. معانا الاستاذ وائل من سوهاج، اهلا بيك يا استاذ وائل.
2: وائل
1: استاذ وائل سامعني؟
3: ايوه
1: اهلا بيك، اتفضل سامعك. اهلا بحضرتك اخواني،
3: اهلا بحضرتك
0: وائل حسني.
3: اهلا بحضرتك واهلا بالدكتوره والبشمهندس منورين.
2: اهلا يا اخوان
3: ويا ربنا يباركهم. يعني احنا بنتعلم منهم فعلا حاجات كتير.
1: امين.
3: وعايز اقول برضو ان الموضوعات اللي بيطرحوها خلال خدمه اسندني بجد بتمسنا وبتمس كل احتياجاتنا وربنا يكرمكم وقد ايه الخدمه رائعه ومشجعه.
1: امين. شكرا كتير. ربنا يبارك. شكرا لرسالتك المشجعه.
0: ربنا يبارك.

0: انا بشكر الرب لاجل كل تليفون علشان يشجع باشمهندس اكمل والدكتوره كمان سيلفيا. الاستاذ ممدوح من المنيا، اهلا بحضرتك.
1: مساء الفل يا حضره الجسيس، منور الشاشه.
0: اهلا بحضرتك،
1: حاجه متميزه قوي.
0: امين امين، شكرا، اتفضل. سامعينك.
1: ضيوفك عمالقه، مدرسه يعني، ومرجع للحالات الخاصه زي كده.
0: شكرا لتشجيع حضرتك، ربنا يباركك. ممكن سؤالك لو حابب؟
1: وانت انا بقول لحضرتك حلقه يعني متميزه تدرس.
0: امين، شكرا.
1: صلواتك يا حضره الجسيس.
0: شكرا شكرا لرسالتك المشجعه، ربنا يباركك. طيب عايز بس، عندنا طلبات صلاه. يعني الوقت مشي بسرعه
2: جدا.
0: لكن عندي ايمان وثقه انه كل رساله اتقالت او كل كلمه او كل مشاركه
2: يا رب.
0: تترك اثر في نفوس النهارده كانت مشتاقه ان الرب يتكلم اليها. عندنا طلبات صلاه يا دكتور سيلفيا، حضرتك هتصلي علشانهم وبعد كده هنختم بالترنيمه مع المهندس اكمل. ربنا يبارككم. عايز اصلي لاجل برنامج جي وقتك. بصلي انه البرنامج يدوم زي ما الناس بتشهد عنه، انه برنامج بيقدم امور بتلمس القلب بتغير الحياه. نفسي كمان نصلي انه جه وقتك ما يكونش بالنسبه للناس برنامج وقت، لكن يكون فعلا في اختبار حي الرب بيتقابل فيه مع كل حد بيشاهد البرنامج. عندنا كيرولوس طالب صلاه علشان مرض نفسي. عندنا كمان ابن الرب عنده مشاكل في القلب، كيربينيو دي محتاجة كمان صلاة لأجلها، دي مقعدة بقالها سنين ومحتاجة إيد الرب يعني تلمسها. عندنا كمان وينر طلب صلاة. عندنا كمان الأخت فايزة طلبت لأجل أولادها، فدي طلبات صلاة. فممكن يا دكتور سيلفيا تقودينا في صلاة وبعد كده الدكتور مهندس أكمل يكون بيختم لنا بالترنيمة الختامية. وشكرا ليكم،
2: شكرا
0: لخدمتكم، لحياتكم، لتأثيركم، والرب يبارككم والرب يستخدمكم. نفسي كمان اشكر رب لاجل قناه الكارما، كل اخواتي اللي تعبانين معانا من بدري ومن ساعات علشان نقدر نكون بنشارك حضراتكم. ربنا يبارككم وربنا يستخدمكم. اتفضلي يا دكتور الصلاه.
3: أبانا السماوي، نشكرك يا رب على محبتك الكبيرة يا رب، نشكرك يا رب ان انت جيت يا رب ونحن بعد خطاه ارسلت ابنك ليموت من اجلنا يا رب. احنا ما نقدرش نعبر عن قد ايه يا رب احنا يعني ممتنين لهذا العمل العظيم، العمل اللي غير حياتنا يا رب، عمل الرب يسوع المسيح على الصليب.
0: نعم يا رب.
3: اللي فرق في حياتنا جدا وانقذنا من الهلاك وضمن لنا حياه رائعه يا رب معاك في الابديه، تتحل فيها كل مشاكلنا، تتفتح
0: شكرك.
3: عيون العمي واذان الصم تتفتح
0: شكرك.
3: ويقفز الاعرج ويترنم لسان الاخرس. احنا يا رب منتظرين دوت يا رب، منتظرين ونحيا على هذا الرجاء المبارك.
0: أمين
3: يا رب.
0: أمين.
3: احنا يا رب مؤمنين يا رب ان انت اله عظيم تقدر تغير كل شيء ليك في الموت مخارج يا رب.
0: أمين.
3: انت مش بتيجي يعني يا رب تنقذ ما يمكن انقاذه، لا لا يا رب، ده انت عامل لنا خطه رائعه.
0: شكرا.
3: ما اعظمها يا رب. والاعاقه يمكن الحاجه الوحشه اللي احنا شايفينها هي احسن حاجه فيها، وهي انت سمحت ان هي تكون موجوده علشان توصلنا ليك يا رب، وتعرفنا بيك وتغيرنا.
0: شكرا.
3: يا رب وتستخدمنا يا رب أدوات خليت الإعاقة اللي هي الناس شايفاها مر إحنا شايفينها وزنة يا رب، تستخدمها.
0: أمين.
3: يا رب تستخدمنا من خلالها يا رب إن إحنا نأثر في الناس وإن إحنا نشهد عنك
0: يسوع.
3: قدام الناس ونقول يا رب قد إيه أنت إله عظيم وقد إيه أنت بتسند في وسط النار وفي وسط المياه، المياه لا تغمرنا لأنك أنت معانا يا رب.
0: شكرك.
3: يا رب إحنا يعني أولادك يا رب اللي أنت أنقذتنا وشافتنا يا رب، مش ممكن أبدا يعني نرضى بالشفاء مقابل إن إحنا يا رب نفقد معرفتنا بيك.
0: أمين.
3: علاقتنا بيك.
0: أمين.
3: يا رب دي اهم حاجه بالنسبه لنا يا رب. انا بصلي من اجل برنامج جه وقتك يا رب، ادي بركه يا رب واثمار للبرنامج ده، واستخدمه دايما يا رب ان هو يكون يعني قناه انت توصل فيها محبتك وصوتك وكلمتك.
0: أمين يا رب.
3: ورسائلك. أمين. يا رب للناس. وبصلي يا رب من اجل فريق العمل الرائع يا رب ان انت تباركهم يعني تستخدمهم وتعوضهم. بصلي يا رب من اجل كل الناس اللي طلبت طلبات صلاه.
0: يا رب.
3: انت يا رب عارف، انت عارف القلوب وعارف.
0: نعم.
3: الجروح وعارف الانات يا رب
0: في اسمك.
3: وانت يا رب اللي تقدر توصل لكل انسان بالحاجه اللي هو محتاجها بالظبط، سواء كانت شفاء جسدي او سنده نفسيه او يعني او خلاص ابدي من الهلاك ومن الخطيه. انت قادر يا رب، انت الوحيد اللي تقدر وتعرف ايه هو بالظبط اللي احنا محتاجينه.
0: يا رب.
3: فاوصل يا رب بايدك الحنونه.
0: أمين.
3: والقديره يا رب.
0: أمين.
3: لكل واحد محتاج. وطيب طيب خاطره يا رب وسدد احتياجه بالطريقه اللي انت شايفها يا ربي واستخدمنا يا رب اكتر واكتر لمجد اسمك يا رب لحد ما نوصل عندك وتحررنا من كل

0: قيود الجسد والخطية والعالم. في اسم الرب يسوع المسيح نثق يا رب انك تسمع وتستجيب. امين
1: امين امين. اتفضل يا شمانس.
2: ترنيمة من كلمات سيلفيا هي كتابت عن اختبار، يعني انت ليا ملجأ وقوة، انت قلت تعالوا ليا يا حيارة يا متعبين ارموا احمالكم عليا وانسوا اوجاع السنين.

0: أهلا بكم أحبائنا المشاهدين في حلقة جديدة وأطلبوا تجدوا، وإحنا على موعد من البركة النهاردة، لأن أدام الملك في مجلسه فهو بلا شك يفوح منه ناردين رائحته، ورائحته ناردين كثير الثمن جدا. عشان كده بنبارك الرب جدا لأجل كل إحساناته في كل حلقة وكل اختبارات حلوة بنسمعها عن عمل الله في حضراتكم. بيشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس أليكس حنا. أهلا بيكي أسيس أليكس، ربنا يبارك حياتك وخدمتك.
1: برحب بيكي أخت سلوى، بشكرك على استضافة وقناة الكرمة وكل أحبائي اللي بيتعبوا معانا والمشاهدين والمشاهدات، ومؤمنين من كل القلب أن الرب يدينا حلقة مليئة من حضور الله بالروح القدس وآيات وعجائب كثيرة في اسم يسوع.
0: آمين، مبارك اسم الرب. والنهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا أنتم هيكل الله الحي. كلمة كبيرة جداً

0: بصراحة أنا اتخضيت لما بقراها، أقول أنا هيكل الله الحي وهنا على الأرض، إحنا التراب المزدرى وغير الموجود. أيوة، ممكن نكون هيكل الله الحي في هذه الأرض. عشان كده بصلي إن الله يصنع مننا هياكل لجلاله الأعظم، ونكون منظرا للناس يتمجد اسمه العظيم من خلال ضعفنا. عشان كده هنقرأ بعض الأعداد اللي جت في كورنثوس الثانية أصحاح 6 ومن عدد 14 لآخر الأصحاح. كورنثوس الثانية 6 من عدد 14. تحب تقرأ يا حضرة القسيس؟ تفضل.
1: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، أية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم، أسير بينهم، أكون لهم إلها، وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم، اعتذروا، يقول الرب: لا تمسوا نجسا، فأقبلكم وأكون لكم أبا، وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء.
0: أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب. طيب هنتعبك تصلي لنا قسيس، تفضل.
1: نشكرك يا رب لأجل امتياز البنوية والحياة مع الله، وإنك قبلتنا يا رب بنين وبنات شعبا تسير فيما بيننا، نبتهج بمعرفتك. يا رب اشرق بمعرفة يسوع في قلوب الكثيرين، واعطينا يا رب ان نستقبل حضورك الالهي الممجد يا رب، ونمتاز عن باقي الشعوب كما قال عبدك. هللويا. بمسيرك معنا. نشكرك يا رب لانك تسير في وسطنا، تسير بوجهك امامنا فترحنا، تجعلنا يا رب اعضاء في جسدك، لحم من لحمك، عظم من عظامك. تعطينا الوعود يا سيد الرب انه لنا فيك يا رب اننا ورثة الله، وارثون مع المسيح. تعال يا رب بالميراث السماوي
0: يا رب،
1: وانفق ميراثك على ابنائك وبناتك، واعطينا يا سيد الرب ان نرى عظمة هيكل الله، ان نصير هيكل الله وروحه يسكن فينا، لان الكل في هيكله قائلين مجد. انتهر عنا يا رب اي نير في غير إيمان، أي نير في الخطية، واعطينا يا رب فعلا أن نتقدس، لأنك أنت قدوس يا سيدنا الرب. بارك الكرمة، وبارك يا رب أخونا صمول، كل إخوتي وأخواتي والأخت سلوى، وكل اللي بيتعبوا معانا في إعداد الحلقة، شددهم وقويهم، وبارك عائلتهم. ونصلي يا رب لأجل تسديد كل احتياج روحي ومادي في القناة، حتى نكون يا رب عاملين لا سامعين خادعين نفسنا في قنوات الكرمة المباركة، في اسم يسوع.
0: آمين. مبارك اسم الرب. في كورنثوس الأولى 3:16 في سؤال الكتاب بيسأله، الله بيسأله: أما تعلمون، يعني أنتم مش عارفين أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم مش عارفين كده؟ أما تعلمون؟ لكن في كورنثوس الثانية 6:19 بيقول: ألستم تعلمون أنكم هيكل الروح القدس؟ أنتم هيكل لله وروح الله يسكن فيكم. وبعدين بيقول تاني: ألستم تعلمون أنكم هيكل الروح القدس الذي من الله؟ عشان كده الله بيدعونا أن نكون قديسين، لأنه هو قدوس. فالرب يحفظنا أن احنا نكون بحق هيكل للروح القدس وهيكل لله الحي هنا على الأرض. ونشكر رب لأن الصليب صلحنا مع الله، غفر كل خطايانا الماضية، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبينا، وجعلنا قديسين وبلا لوم قدامه. فخلونا نحافظ على القداسة، لأن العدد اللي بعد كده في كرونسوس

0: الثانية بيقول وإن من يفسد هيكل الله فيفسده الله، لأن الله قدوس. فالله لأنه قدوس عايز الهيكل بتاعنا الجسدي ده يكون مقدس له ومشرف له في نفس الوقت. أسيس أليكس، نفسي أسألك على العنوان أنتم هيكل الله إزاي؟ ومكتوب إن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق.
1: ده صحيح.
0: إزاي إحنا نبقى هيكل الله؟
1: أيوه.
0: السؤال الصعب ده.
1: أفسس 2 بيوضح إزاي نكون هيكل الله وأبناء لله. بيقول وأنتم كنتم من العدد الأول أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى الروح. ده الروح اللي حضرتك بتكلم عن الروح، ده الروح الذي يعمل في أبناء المعصية، والذي نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم. أفسس 2 من العدد 2 و3 بكمل وبيقول كده عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين. طيب هل الله تركنا في حالة العصيان والتمرد؟ لا، بيقول كده إن الله من أجل محبته الذي هو غني في الرحم، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة. يعني ما كانش في واحد فينا فيه فايدة، لكن يسوع جاء بالنعمة، قدم نفسه عنا، أنتم مخلصون. مش بس أقمنا من نير الخطية ونير إبليس والعبودية، لا، ده بيقول أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات، غير أوضاعنا وغير مكاننا. شكرا. هي طلعت الأعداد عشان تعرف أن الموضوع مش مجرد أن أنا أخذت قرار أعيش مع المسيح، لا، أنا ليا جلسة سماوية وأنت محسوب من الشعب السماوي في المسيح ليظهر في الظهور الآتية غير نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأن نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. يعني إحنا أخت سلوى مخلوقين على صورة الله ومثاله، شبهنا ونفسيتنا وأرواحنا وقلوبنا. لما بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، حضرتك النير ده بيبقى قطعة خشبية.
0: أيوة.
1: بيربط 2 من الحيوانات مع بعض، وفي عمود خشب رأسي بمتوصل بآلة الري أو بالآلة، فحركتهم بتدورهم. بس ليه لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين؟ لأن ما تقدريش تحطي يعني حيوان بقوة الثور وجنبه حمار أو نعجة
0: طبعا.
1: أو كده، لابد أنهم يكونوا متشابهين.
0: أيوة.
1: يعني لابد أن يكون الحيوانين اللي موجودين مرتبطين في النير
0: وطاقتهم متشابهة
1: وشكلهم وكده علشان يعرفوا يمشوا مع بعض،
0: يبقى في توازن.
1: بالضبط، يبقى في اتزان، ما تقلبش الآلة أو الدنيا ما تروحش أو يضغط واحد على التاني. فعشان كده الرب النهاردة بيدعونا للحاجة إلى المسيح، الصورة اللي اتخلقت عليها.
0: أيوة.
1: في البر، في قداسة الحق، نكون مشابهين صورة ابنه، وبعيش على الشبه اللي يريح نفسيتي ويريح قلبي ويريح أفكاري. لأن أي خلطة للبر مع الاسم المسيح اللي هو روح الحياة، روح القوة زي ما هندرس عنه، وبلعال ده روح الشر وروح الخطية. فهنتكلم يعني الله عاوز يسكن فينا بهذه المعاني، لأنه بيقول أعمال صالحة سبق فعدها لنا لكي نسلك فيها. كل يوم بيضيع على حياتنا من غير يسوع، أنا بضيع فرصة اغتنام العمل. أيوة. الأعمال الصالحة، لأن حياتنا ماشية ضمن خطة، وحياتنا ماشية ضمن إعداد إلهي لكل بر ولكل عمل صالح ولكل عطية صالحة. فالله بيدعونا في بداية الحلقة، وصلتني برضو طلبة صلاة من مصر عاوز أصلي لها.
0: أيوة.
1: أخت بنت الرب، أنا بشكر رب لأجلك وبشكر رب لأجل عمل نعمته. وانت محتاجة القرار، الرب بيقولك القرار اللي انت مشغولة بيه هو الرب اللي هيتخذه. ليس لك أن تتعبي في هذه، لا تضع قلبك على الأذن كما

0: وضع شاول بأن الرب بيقول لك الأطن قد وجدت، وتشغلي في محضر الله بالنبوة والصلاة مع الطلبة، تعلم طلباتك لدى الله ويأتي بالاستجابة الصحيحة في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: في كمان بعض الاختبارات كانت جاتني قبل الحلقة، أخت كانت بتقول يعني ده بيورينا عمل الله في شعب الكرم مستمر خلال السنين. بتقول من حوالي 9 سنين الابن كان مريض بنوع من السرطان، السرطان ده كان بياكل في العظم، والدكاترة قالوا أنون، يعني مش عارفين ايه نوع السرطان ده، ولا عارفين ليه نوع علاج، ولا عارفين ليه ازاي نقدر نديله كيماوي او اشعاع او اي شيء. وقالوا هو ونصيبه يعني هيعيش اشهر يا سنة بالكتير، لكن مش قادرين نعمل له حاجة. فبعد ما فشل كل محاولة في علاجه، وما كانش عليها غير انها تتصل بينا هنا في الكربة ونصلي ليه، والان هذا الابن عايش، اعتقد انه اتخرج من كلية الصيدلة، اشتغل طبيب دلوقتي، والرب مباركه جدا. وعاوز اقول لك شفاه بالكامل،
1: هللويا،
0: لانه الاطباء قال لك انون، يعني مش عارفين الشخص وما عندناش علاج. فالرب بيدعونا فعلا في الحالات المستعصية. وبعدين بشكر الرب كمان لان جمهور الكارما لما يعني مش بس بينضم للرب ولا بياخد خدمة ولا بياخد كلمة، لا ده بيتابعونا بعد كده، بنبقى فعلا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. فأخت برضو بتقول لي صليت لبنتي من كذا سنة، ونشكر الله الرب تتخرج برضو من كلية الصيدلة، بس ابني في الثانوية العامة وبعد الأسماء. فاحنا بنفرح معاكم بجد وبنبتهج معاكم، لأن بنعيش فعلا حياة العيلة وأهل بيت الله المقربين. مش بس بتسمعوا الكلمة، لكن الكرمة بتعمل فعل حي ومشاركة فعلية مع أولادنا مع بناتنا مع أهلنا، وبنفضل أهل إلى مجيء ربنا يسوع.
1: مبارك اسم الرب. طيب عايز أقول إمكانيات الله العظيمة يا أسيس.
0: نعم.
1: إزاي بيدينا الإمكانيات العظيمة بتاعته؟
0: أول حاجة هنا لما نروح لبداية الأصحاح بيقول بولس الرسول نحن عاملون مع الله، نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله بطلا، لأنه يقول في وقت مقبول
1: في نفس الأرداف في الأصحاح اللي حضرتك قريته. كورنثوس الثانية 6 عدد 14
0: في الأعداد الأولى،
1: الأعداد الأولى من الأصحاح،
0: الأعداد الأولى من الأصحاح عدد 1 و2،
1: عدد 1 و2 من
0: كورنثوس الثانية 6. فبيقول الآن وقت مقبول، يوم خلاص، لسنا نجعل عسرة في شيء لألا تلام الخدمة. شكرا. هنا بولس بيكلمنا عن الإمكانيات اللي نخلص بيها، بيقول يعني إحنا عاملا مع الله، مجرد اللي بنعمله إن إحنا بنتمم مشيئة الله. فبيتكلم عن مقومات النعمة اللي بتدينا أولادها من الله، بيقول لهم نحن عاملون مع الله. في كورنثوس كده الأولى أصحاح 3 وبيقول كده عدد 16 نحن عاملان مع الله، أنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم. فالرب بيرص فينا أعماله، بيرص فينا عمله كبناء حكيم هنا، وبيقول ينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساس غير الذي وضع، اللي هو يسوع المسيح. هو اللي فيه الكفاية، هو اللي فيه قوتنا، هو الحجر اللي بيبنى عليه الأساس ذهب وفضة وحجارة كريمة. لكن في ناس ضعيفة بتبني قش وخشب وقش، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأنه اليوم سيبينه. لأنه بنار يستعلن ويمتحن بالنار. فإحنا مش متروكين لإرادتنا كمؤمنين ولا كخليقة جديدة، لا، يمكن بنمر في امتحانات كتيرة، ويمكن بنمر في نيران تجارب. ده ليه؟ عشان الرب ينقي إيماننا ويكون أزكى من الذهب الفاني. دام تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله. كلمة روح الله يسكن فيكم ده فعل مضارع مستمر، هيفضل يسكن فينا ويعمل فينا إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. أيضا ده بالنسبة لنعمة الله. أيضا بيتكلم على الوقت مقبول أو اليوم، يوم خلاص. في رومية 5 بيقول كده في عدد الأول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا

0: يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. أنا مش لسه بدور على مكانة ولا بدور على حاجة أرض بيها الله، لأنه بيقول تبررنا في الماضي هنا هو. طيب في ناس بتمر في ضيقات، اللي بيمر في ضيق بيقول لك ينشئ الصبر والتزكية، والتزكية رجاء. الرب النهاردة بيكلم النفوس المتضايقة، الضيق اللي انت فيه دون بيغير شخصياتنا، بيغير اتجاهاتنا، بيدينا رجاء في المسيح. وبيقول كده الرجاء، لو انت عندك ضيقات او عندك اي نوع من الضيقات، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى. يعني انت ليك عطية في الروح القدس، وليك تعزية، وليك قوة، بس كله ده بيتكلم بلغة الماضي. بيقول قد انسكبت في قلوبنا، مش لسه هتنسكب. فالنهاردة بدعو كل واحد بيمر بضيقة، بيمر بمشكلة، تعال خد حقك في السكيب والرب موجود.
1: أمين. مبارك اسم الرب. الحقيقة فعلا زي ما بيقول المزمور، هو ذا الرب قد ميز تقيه، أعتقد مزمور 4. فلما الرب بيميز تقيه، اللي بعدها الآية بتقول الرب يسمع عندما أدعوه. لأني لما بيكون حياتنا مش مقدسة، مش متبركة، مش في نقاء، مش بيسمع الله لصلاتنا. فالرب ميز الأتقياء بيكونوا كصورة الله الغير منظورة بس هنا على الأرض. من كام يوم لقيت على الفيسبوك واحد مش مسيحي، فبيتكلم بيقول أنا فعلاً بفتخر بإخواتي المسيحيين، بشوف فيهم الأمانة، بشوف فيهم الصدق، بشوف فيهم المحبة، بشوف فيهم المثل العليا والأخلاق العليا، وما عندهمش لف ودوران. بس أنا بتكلم هو بيقصد المؤمنين، لأن مش كل المسيحيين بهذا المستوى الروحي الرائع، لكن الذين اغتسلوا بدم المسيح وصاروا شركاء الطبيعة الإلهية. فبيقول بستغرب إن الحاجة دي مش عندنا، حكاية الأمانة والصدق والكلام اللي يتقال مرة واحدة هو هو. أنا بقول لكم يا بختكم يا مسيحيين بالمثل العليا اللي انتوا عايشين فيها. قلت له يا رب ليك المجد. يعني الكتاب بيقول والرب يسوع قالها زمان، إن سكت هؤلاء فالحجارة تنطق. كل الناس ممكن تعرف إحنا مين، لأني من ثمارهم تعرفونهم. فعايز أقول لما بنكون فعلا ساكن فينا الروح القدس بنتصرف صح، لما بنحب الرب من كل القلب بنتصرف صح، ولما نيجي نخدم أكيد هنخدم صح، لأننا مش هنمثل ومش هنعمل حاجة برة غير جوة. عشان كده عايزة أقول لحضرتك إزاي نتصرف كهيكل الله ونحن بنخدم الله. نعم. كخدام.
0: أيوة.
1: إزاي نتصرف ونسلك كخدام لله، وفي نفس الوقت نكون هيكل لله وهيكل للروح القدس.
0: أنا كل مؤمن مفروض بيخدم من مكانته السماوية، يعني مش بس الموضوع واقف عند الخلاص والموت والقيامة مع المسيح، لكن في مرقس 16 بيقول في عدد 19، ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس في يمين الله. أكرز إزاي أنا؟ أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين. فالرب عاوز يعمل في كل إناء مختار، عاوز يعمل في كل شخص مخلص. الآيات لم تنتهي بعد، عمل الرب اللي سار على كلماته اللي يجريها. يعني إحنا بناخد مكالمات تليفون وبنصلي على التليفون، وبعد كده الناس بتبعت آيات ومعجزات. ما فيش حاجة بنعملها بالمجهود الجسدي تستاهل إنه ده يحصل. فأنا عاوز أقول لك إن إحنا بيقول لك خرجوا وكرزوا في كل مكان. خلي كلمة الله على لسانك، ولينا الوعد، مش أنا اللي هخلص ولا أنت ولا كلمتك، لكن لنا وعد بالآيات تتبع المؤمنين. بقول في كل شيء بنظهر أنفسنا كخدام. تفضل.

0: لك في
1: اتفضلي.
0: مكالمتين ناخدهم يا حط الاساس. معانا الاخ سامي من مصر، اهلا بيك اخ سامي، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: حضرتك وحضرتك الاساس
1: اهلا بيك.
0: وسهلا بيك.
2: انا برجوكم في طب الصلاة، لان جسمي محتوي على امراض كتيرة قوي، والاسبوع اللي فات اتصلت بيكم برضو انما لسه ربنا ما ارادش، بس نسبة الامراض عندي كتيرة جدا، واكتر حاجة مضايقاني طنين الودن واللحمية، تغيير الكلى والقلب والمقرص وحاجات تانية كتير يعني. فبرجوكم الصلاة من
0: طبعا أي. طبعا
1: طب اخ سامي انت واثق؟
2: انا اسف اذا كنت بتعبكم معايا.
0: لا لا لا لا لا لا،
1: واثق ان الرب ملك على قلبك وحياتك.
2: اساسي عندي مرض الكلى اساسي، انا ضعيفه جدا وربنا يستر.
1: طب اخ سامي،
2: وعندي القلب طبعا انا عايز اشتغل دعامات، وعندي دوالي وجلطات في الرجل الاثنين، بالاضافه الى اثنين فتاء اسفل الحوض، يعني في حاجات كده مش عارف اتكلم فيها. انما اكثر حاجه مضايقاني ووتراني هو طنين الودن.
1: طيب اخ سامي، عاوز اسالك سؤال بس لو سمحت.
0: القسيس عايز يسالك،
1: هل واثق الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحب تصلي معايا؟
2: معلش حضرتك ما سمعتش السؤال.
1: بقول لك هل واثق ان الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك؟
2: ممكن اخرج عند التلفزيون بس، اخرج عند التلفزيون واسمع.
0: طيب
1: لا، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
0: اسمعنا من التليفون بس يا اخ سامي.
2: حاضر.
0: وطي التلفزيون خالص عشان في صدى صوت في الاستوديو.
1: بقول لك هل واثق ان الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحب تصلي معايا؟
2: طبعا القلب ملك على قلبي اكيد يعني.
1: امين. يا رب بنرفع لك سامي بين ايديك يا رب، بنصلي لاجل امراض الاذن واللحميه وامراض الكلى وكل الامراض الاخرى. يا رب انت قادر انك تشفيه وتبرئه بالكامل في اسم الرب يسوع. اصدر لي يا رب امر بالحياه والحياه الافضل الان. أيوة. وعطيه نعمة أمامك يا سيد الرب ليتقوى فيك ويتشدد في اسم الرب يسوع. انتهر كل مرض وكل ضعف وأقمه في ملء قامة إنجيل المسيح الآن أيها الرب سيدنا وملكنا. آمين
0: آمين آمين. يلمسك ويشفيك الرب القدير يا أخسامي، ونسمع منك أخبار حلوة عن عمل الله في جسدك كله في اسم يسوع. معنا الاخ مجدي من نيويورك، اهلا بيك يا اخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
3: سلام يسوع معاكم جميعا.
0: معاك، اهلا بيك.
3: انا طبعا بتكلم كل اسبوع عشان اختي مريم اللي هي عملت العمليه، والحمد لله نشكر الله كل شيء ماشي كويس.
1: عمليه كويس. ايه
0: الركبه؟
3: باسم الرب كل شيء ماشي الحمد لله. بكره تبدا التمرينات.
0: حلو،
3: أصلوا لها من أجل التمرينات تكون إن شاء الله خير. اليوم فكوا كل الأجهزة الحديدة، عملوا لها إشعة، كل العملية حلوة والحمد لله وكل شيء كويس. ثاني مرة يعملوا عملية إشعة.
1: هللويا.
0: نشكر الرب.
3: وليا طالب اتصال اللي هو ولاد أخويا، أخوهم أبوه متوفي، واحدة بنت في توجيهي اسمها مارينا، وجورج في الجامعة. طالب اتصال اليوم في الامتحانات هلا.
0: آمين آمين في اسم يسوع.
1: يا رب احنا بنشكرك لأجل نجاح العملية في الركبة، ونشكرك يا رب لأنك تقوي أختنا تقدر بيك تحيا وتتحرك وتوجد. بنصلي يا رب لأجل الإخوة والأخت الزوجة في الجامعة، قادر رب أنك تعطيهم جميعا النجاح. طلاب كثير وطالبات كثيرة يا رب بيطلبوا النجاح في اسم الرب يسوع. إله السماء يعطي النجاح وتعطيهم يا رب، يقوموا وابنوا في قوة الدم وفي عمل الصليب، لا أعسر عليك أمر. آمين
0: آمين آمين. ربي يكمل ويتمجد معاكم يا أخ مجدي. يا ترى في تليفونات تاني؟ طيب نرجع لخدمة الرب.
1: نعم.
0: أي حد يحب يخدم ممكن يخدم، ولا لازم بدعوة، لازم يبقى في يعني مستوى روحي معين عشان يقدر يخدم صح؟
1: هو الرب دعانا كلنا ان احنا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا.
0: أيوه.
1: بس المهم النفسية، يعني الارض اللي الرب بيوعظ منها بيقول كده كتاب في كورنثوس الثانية أصحاح 3

0: لنا مثل هذه الثقة في المسيح. عدد 16: ليس أننا كفاء من أنفسنا بل أن نفتكر شيء كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح. الحرف يقتل لكن الروح يحيي. فالشخص اللي بيسلم نفسه لكفاءات المسيح هو اللي بيعلن ذاته فيه، هو اللي بيحل فيه بالروح القدس. زي ما قلنا في البداية أنه ما فيش شركة للمسيح مع بليعال اللي بيشيل للشرير، ولا شركة للظلمة مع النور، لكن شركتنا اللي هي مع المسيح وابنه هي دي الشركة اللي بتأهلني للكرازة والخدمة. فالإناء الفارغ لن يصدر منه غير فراغ، لكن لما بيقول امتلئوا بالروح ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. من غير الامتلاء بالروح القدس ما قدرش اتكلم بمزامير وترانيم روحية. من غير برهان الروح والقوة ما قدرش اكرز، لان زي ما قلنا الرب كان يثبت العمل بالآيات التابعة، وهو دعانا ان احنا نكون قدسين لانه قدوس. وبيكلمنا الكتاب ايضا، يعني بيقول ان احنا بنقدم انفسنا للرب في صبر كثير. بيقول كده: ينبغي ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبتكم تزداد بعضكم لبعض، حتى اننا نحن في انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم ايمانكم في جميع اضطهادتكم والضيقات التي تحتملوها بينا على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. فالكارز لابد يكون عنده صبر، لابد يكون عنده طول أناة، لابد ان احنا نحتمل الضيقات لا نفشل كالاخرين، لانه انا بكرس كمان يعني يروا اعمالكم الحسنه ويمجد أباكم الذي في السماوات. فبدون حياة ما فيش كرازة، وبدون ما نكرز يروا أعمالنا الصالحة يمجد الآب السماوي هنا في الاضطهادات في الضيقات. يعني لما نعدد ألام بولس تلاقي أن بولس اتألم 5 مرات من اليهود، خد 40 جلدة إلا واحدة، يعني 39 جلدة 5 مرات من اليهود، كان في ليسترا وأورشليم وأماكن عديدة، وأيضا خد كمان آلام وجلدات من الرومان 3 مرات، وفي في الإمبراطورية الرومانية، وكان دايما استجواب وتدلى من طاقة في زنبيل، لكن في كل ده كان عنده إصرار على أنه يكمل في كلمة الله.
1: استأذنك المكالمة معاك الأسيس. نعم. معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: الو،
1: ايوه اهلا بيك.
2: ايوه يا اختي حلوه،
1: ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك.
2: ازيك يا حبيبتي؟
1: نشكر رب، الحمد لله. ازيك انتي؟
2: الحمد لله. انا عاوزه اطلب كلمة صلاة من اجل ابن بنتي.
1: أيوة.
2: داخل ثانوية عامة، ارجو صلاة من اجله ان ربنا كده يديله ما يخافش في الامتحان، ويديله الثقة، وربنا ياخد بيده.
0: أمين
1: أمين. اسمه إيه أول اسم؟
2: اسمه صامويل باسم.
0: صامويل، خلاص كفاية أول اسم بس.
1: أول اسم بس،
0: مش لازم
1: صامويل.
0: طيب يا أمين. رب احنا بنشكرك يا رب. أيوه. الأجلاء
2: أمين
0: أخوة الرب.
2: أنا نفسي كمان أحد الأسيس يصلي من أجلي، أنا ست كبيرة، أنا كتو عاوزة يصلي من أجلي عشان أبقى مستعدة لملاقات يسوع.
1: مجدا للرب.
0: صلي معايا بنت الرب.
2: أمين يسوع أمين.
0: قولي له أرفع قلبي إليك، أرفع قلبي إليك.
1: صلي مع الأسيس يا حبيبتي.
2: أيوة يا حبيبتي.
0: أرفع قلبي. ألو. إليك. قولي أرفع قلبي إليك. سمعاني؟ طيب لو سمعاني من التلفزيون صلي معايا الصلوة دي. أرفع قلبي إليك يا رب، تعالى أسكن حياتي، تعالى أسكن قلبي، أعطيني حياة جديدة، أضمن يا رب الأبدية السعيدة بدم يسوع وبفداء ربنا يسوع، لأن احنا منتظرين الخلاص اللي هو فداء الأجساد، وتغير أجساد ضعنا ليكون على صورة جسد مجدك. أشكرك يا رب لأنه فيك بتغير الحياة في الحال والماضي والمستقبل، يصير الكل جديدا، لأننا سنكون مثله، لأننا سنراك يا يسوع

0: كما أنت. آمين.
1: آمين.
0: بارك الابن في الثانوية وكل اللي عندهم امتحانات الثانوية يا رب، واديهم النجاح واديهم البركة. وإله السماء يا رب عينك تجولان الأرض تتشدد معاهم وتعطيهم النجاح المبارك.
1: آمين. الرب يكرمك في صموئيل ويديك القوة يا حبيبتي. أسيس حضرتك كنت بتتكلم عن بولس.
0: أيوة.
1: كان بولس والتلاميذ هيكل الله الحي.
0: صحيح.
1: طب ده كان بناء على إيه؟ لأن التلاميذ عاشوا مع الرب يسوع. أيوة. ولا بعد الكلام ده بعد الرب يسوع ما صعد للسماء؟
0: الاثنين يعني، هو في أثناء حياته نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وقبلوا الروح القدس وأرسلهم. قبل موت وقيامته قال لهم اشفوا مرضى، طهروا بالرأس، أقيموا الموتى.
1: أيوة.
0: والبيت اللي تدخلوه أقيموا فيه وكده. وادهم وعد يعني بالروح القدس أنه يبدأ فيهم العمل. أيضا يعني في وقت أنكر التلاميذ ربنا يسوع لما ذهبوا ليتصيد وهو عند الصليب، وأنكر بطرس أمام الجارية 3 مرات. وقال التلاميذ لنذهب لنتصيد، لكن الله في محبته افتقدهم، قال له طلبت 3 مرات بدموع لكي لا يفنى إيمانك. ونشوف أن في أوقات للمؤمن والخادم فيها سقوط وقيام، لكن الرب يقيمه لأنه ممسك بيمينه. وبعدين قال لهم بعد ما اتصلب ومات وقام، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العالي. ونلاقي بعد هذه القوة أنهم كانوا دايما في أعمال الرسل قدام كل موقف وقدام كل مواجهة كانوا يمتلئون من الروح القدس باستمرار، وفي المحاكم في القضايا في كل شيء مرفوع ضدهم. فهما يعني كانوا آنية لروح الله، وروح الله كان يعمل ويضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. لكن صاحب كده يعني بساطة القلب والمواظبة على كلمة الله والخدمة والعبادة.
1: استأذنك
0: مكالمة.
1: معانا الأخ ماجد من مصر. أهلا بيك يا أخ ماجد، تفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير. ازيك سوني الأخت سلوى؟ ربنا يباركك.
1: يباركك، شكرا ليك.
2: ونقابل القسيس ودايما منورين القناة.
0: يباركك
1: رب. يباركك يا عزيزي، شكرا.
2: ربنا يخليك. أنا بس كان ليا طلبة صلاة. أنا شغال يعني موظف حكومة وكده. فكان نفسي كل ما تنقل في حتة يعني تطلع أصعب من الأول. فأنا دلوقتي يعني طلبة صلاة إن ربنا يتدخل وأنا في حتة كويسة يعني، بقى يعني نفسي أرتاح شوية من بتاع الشغل ده. كل ما اروح حته الاقي مشاكل يعني. ما فطلب الصلاه ربنا يستجيب يعني، حته كويسه.
0: امين
1: امين
0: يا رب. بنضع الاخ ماجد يا رب وظروف العمل
2: يبارك لكم يا رب
0: بين ايديك يا سيد الرب. انت اللي كنت بتلتمس المسكن والعمل لعبيدك في القديم، وانت اللي قادر يا رب انك ترشده وتنصحه. عينه عليك يا رب وتوجد ليه المكان الافضل، لأنك أعطيتنا في المسيح الحياة والحياة الأفضل. ولا أعسر عليك أمر، التمس ليها رب كل عمل أفضل براتب أفضل بمكان أفضل، وافتح الأبواب المغلقة لأن أنت لليك مفاتيح داود. آمين
1: آمين آمين. يكرمك الرب يا أخ ماجد ويرتب لك كل ما هو صالح. معنا الأخت ستو من مصر. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أهلا بيك يا مغلوبة سراء.
1: اهلا بيك يا حبيبتي.
3: الو.
1: ايوه سامعيني.
3: انا في
1: اهلا بيكي. وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون بس، ينفع؟ تفضلي.
3: انا مره صارت انا اتصلت عليكم اسمها كنت قالت هو بيصلي. أنا حسيت لمسة في رجليا، أنا كنت بكي من ظهري ومن ركبي.
0: مجد.
3: وإنما حسيت هو بيصلي.
0: أيوه. أيوه أنا معاكي سامعك.
1: اتفضلي.
0: حسيت بلمسة في رجلك وفي ظهرك.
1: ده الأسبوع اللي فات ولا دلوقتي؟
3: الأسبوع اللي فات، الخميس اللي فات.
1: أيوه.
0: لا
1: أيوه.
0: اللي فات.
3: أنا اتصلت وأسمع كثير بيصلي، أنا حسيت في لمسة هاجمة مسموح.

0: الطن من حجلي. انا بس في عندي الم في ركبي وظهري.
1: لسه ركبك وظهري.
0: لما اصير بيصلي حسيت بلمسه ومساعده. انا بشكر ربنا يعني لمسني وانا شفيت، ما حسيتش بالالم من القميص اللي صار لغايه دلوقتي، ولا يعني حسي بجسمي خفيف ومش حسي ولا بوجع ولا بألم في ظهري.
2: امين.
1: بارك اسم الرب.
2: اصلي لك.
0: وانا بشكر ربنا وبطلب انه يصلي من اجل جوزي، هو 10 سنة هو يعني مبسوط مش موجود ونحن مختلفين، وحتى ما ربنا يقدر يكمل معايا الكفاءة ويدين الشغل ويسدد احتياجاتي اقدر يعني اعيش اولادي، ويصلي من اجلي ومن اجل اولادي.
1: امين.
0: وانا بشكر ربنا عنه عمل معي معجزة عظيمة.
2: امين.
0: الرب شفاني على فكرة.
2: صلى رب لأجل الأخت ستة، صلى رب لأجل لمسة شافية كاملة لجسدها. نشكرك يا رب لأنه تؤمن أن قوة تخرج منها وتلمس كل أوجاعها وتلمس كل أمراضها. أيها الرب سيدنا ومخلصنا، المسها رب قوة الروح القدس وبعمل دمك وصليبك. اذكر الزوج يا رب ورجعه وضم شمل العائلة واعطيهم نعمة يا رب أن يعرفوك من الكبير للصغير ويكونوا قلب واحد وروح واحد، واشفي العائلة يا رب من كل انقسام وكل انفصال لأجل خاطر اسمك ودمك، وافتح أمامهم أبواب جديدة، سدد كل احتياج روحي ومادي بحسب غناك في المجد. آمين.
1: آمين آمين. رب معاك يا أخت ستو. معانا بنت الرب من المنيا، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: اهلا بحضرتكم، كل سنه وانتم طيبين ودايما منورين حياتنا.
1: وانت طيبه
3: كل اللي عاملين في قناه الكرمة. امين. بسم الله في حنين. امين امين حبيبتي.
1: ربي يبارك.
3: الله يخليك. كنت طالبه طرد السلام في روسيا اوكرانيا، عشان الموضوع ده مخليني مرهق النفس. لغايه دلوقتي اتقتل اكتر من 2 مليون شخص.
2: يا ساتر يا رب.
3: وللاسف ما حدش بيلفت نظره في حاجه بالكارثه ديت، ده غير الناس اللي هي اتبطرت اعضاء منها وشباب واطفال وحاجات تحزن كتير كتير. الواحد الفم المليان يقول ان انا عن نفسي مرهق النفس للموضوع دوت، وضرب الكنائس والأديرة من الجانبين. وحاجة والشيطان مولع حريقة في دولتين كبار زي دول. حرام. حرام حرام. هنا في أي دولة بسيطة ما بتقوم حرب، احنا مش عاوزين حرب في أي مكان، احنا عاوزين السلام في كل مكان، وان الناس ما تتألمش ولا تتمرر ولا بيت يخرب ولا عيال تتشرد ولا الكلام ده كله. فأنا نفسي بقوة رب الجنود إلهنا الحي يسوع المسيح، لو في صيام نتحد كلنا في الصيام، حددوا لنا الصيام دوت، ونتحد إن ربنا يحوش المصيبة ديت على روسيا وأوكرانيا. نفسي نفسي نفسي ربنا فعلا أنام وهم ما فيش حرب تاني. باسم المسيح
2: المسيح.
3: أمين أمين
2: أمين.
1: شكرا على متابعتكم.
3: الله يخليك.
1: ربي يبارك.
3: ربنا موجود.
2: شكرا
3: شكرا. ربنا
2: صلي يا رب لاجل سلام الله الكامل، يحفظ القلوب والافكار في المسيح يسوع. من اين الحروب؟ من اين الخصومات؟ هي من اللذات المحاربه في الاعضاء. نصلي يا رب انك تبطل كل روح عداوه، لان مصارعتنا ليست مع دم ولحم لكن مع اجناد الشر الروحيه. نبطل يا رب الحروب الروحيه في السماويات، ونرجع إليك ونتقدس أمامك لكي نرى عجائب من شريعتك يا سيدنا الرب، وتأمر بالبركة حياة إلى الأبد. أوقف رب الحروب في روسيا وأوكرانيا وإيران والشرق الأوسط وأمريكا وكل الدول يا رب المتنازعة واللي بتزيد رقعة الحروب اليوم بعد الآخر. ادينا يا رب أن احنا نرفع قلوبنا وأيادي طاهرة نحوك. أنت الذي تجيب من السماء وتعطي يا رب حسب غناك في المجد. قادر يا سيد الرب، دونك لا نستطيع أن نفعل شيء. وجه قلوب الشعوب والرؤساء والملوك إلى ربنا يسوع ملك الملوك ورب الأرباب، رب السلام الذي دفع له كل السلطان لكي يرجع إليك من الظلمة للنور الحقيقي. واذكر ربك الكنائس اللي بتتحرق،
1: وقت
2: يا رب حماد.

0: دم يسوع حماية اسم الآب والابن والروح القدس على كل هذه الأماكن المقدسة.
1: أمين يا رب. أمين أمين. معنا الأخ يوسف من القاهرة. أهلا بك يا أخ يوسف، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك.
2: أهلا بك. ممكن أكلمك
0: ثالث؟ تفضل أخ يوسف.
1: تفضل.

0: اتفضل.
1: صلى الايه؟ اتفضل.
2: اخواتي مشاكل مع بعض، بيعملوا مشاكل مع بعض وبيتخانقوا، ومشاكل في الشغل يا رب، ومحتاج ربنا يحررهم ويرجعهم اليه.
0: طب صلي معاهم اخ يوسف.
1: امين.
0: مفيش غير الصلاه اللي بتحل المشاكل. ادعوهم لاجتماع الصلاه، قول لهم تعالوا نرجع للرب عشان يرجع الينا وتاتي اوقات الفرج من عند الرب. نصلي يعني يا رب لاجل اخوات الاخ يوسف
1: يا رب،
0: وكل عيله بتشاهدنا فيها مشاكل ومتاعب روحيه ونفسيه وعائليه.
1: يا
0: رب بنصلي يا رب انه الجميع يكونوا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع نفسه حجر الزاويه. انت يا رب حجر الاساس لكل بناء. من غيرك يا رب يسقط كل شيء، لكن فيك يقوم كل شيء.
1: يا رب
0: أعطيتنا يا رب القيامة والحياة بدمك وصليبك وعمل نعمتك لتقود وترشد يا رب الإخوات إلى المصالحة. لا توجد مصالحة إلا في دم يسوع وروح مصالحة في شخصك أنت الذي تجعل اثنين واحد، وبدونك يا رب لا يوجد مصالحة أو سلام الله الكامل الذي يفوق كل عقل. آمين
1: أمين. الرب صالح. طيب ناخد الأخ كمال. أهلا وسهلا بيك أخ كمال، تفضل حضرتك على الهواء.
3: أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا
3: بحضرتك يا أخت سلوى.
1: الرب يباركك، تفضل.
3: كلام الجسيس أليكس.
0: أهلا بيك أخ كمال.
3: إذا عاوز أوصل بالصلاة لأولادي.
0: أيوة.
3: سمعاني أخت سلوى؟
0: سمعين.
1: تفضل
3: أخت سلوى.
1: أيوة سمعينك.
3: سمعاني حضرتك؟
1: طبعا سمعينك يا أخ كمال.
3: عاوز بالصلاة لأولادي بيشرب مخدرات.
1: يا
3: يسوع. وابني الثاني الصغير شاب بشكل كده يعني مش راكز. الحاجة الثانية أنا رجلي وجعان ومراتي رجلها وجعاها وبنتي معاها عيال مع أولاد عيانة تمركش برجليها ودراعها وكده وعيانة وحالتها بالبلد. وانا يعلم بيها ربنا رجلي وجعاني ورجلي اليمين عاوزه تطبيق معطله. رجلي اليمين عاوزه تنفخ شونه.
0: حاضر.
3: بيت حالته ما يعلمها الا ربنا.
0: يا رب بنصلي انك تعطي خلاص يا رب للابناء
1: يا رب.
0: وتديهم خلاص يا رب من مخدرات وكل عاده شريره. نحن لا نستطيع ان نفعل شيء من انفسنا، لكن حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرار. فك يا رب قيود الخمور وقيود المخدرات وقيود الشر يا سيد الرب. وبنصلي لأجل الابنة العيانة والمريضة وولادها يا سيد الرب، وتجعل يا رب فعلا هذه العائلة عائلة مع القديسين وأهل بيت الله، تشفي كل عياء وكل مرض روحي ونفسي وجسدي.
1: آمين آمين آمين. يتحنن عليك الرب يا أخ كمال في اسم يسوع. معنا الأخت نادية من مصر. اهلا بيك يا اخت ناديه، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: الو.
1: اهلا بيك.
4: الو.
1: اهلا بيك، تفضلي.
4: ازيك يا مدام سلوى؟
1: اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك انت؟
4: الله يخليك يا حبيبتي. لو سمعت عاوزه اطلب الصلاه ابني في الثانويه العامه. الرب يتمجد في خلف الصليب يحيله بايديه
1: يا رب.
4: صليلي من اتجاهه. الله يخليكي. يصلي لي من أجله.
1: اسمه إيه يا حبيبتي؟
4: صلاة تاني.
1: اسمه إيه يا أخت نادية؟
4: مرات أخويا عندها مرض الكانسر.
1: يا يسوع.
4: تعبانة أوي أوي أوي.
1: يا اسمها إيه طيب؟
4: اسمها سامية.
1: سامية. طب وحفيدك اسمه يعني. إيه بتاع الثانوية العامة؟ فقدنا الاتصال.
0: طيب في اتصالات تاني ناخد شويه.
1: طيب هنصلي لهم بس ناخد الاخ روماني من مصر. اهلا بيك يا اخ روماني، اتفضل حضرتك على الهواء.
5: اخر خير يا اخ.
1: اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
5: روماني معك يا فندم من المنيا.
0: اهلا
1: روماني من المنيا، اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
5: انا طالب صلاه ليه يا فندم ولعماد عبد الشهيد.
1: ايوه.
0: ليه؟
5: الظروف مادية صعبة
0: ايوه.
1: والحد تاني معاك عبد الشهيد.
5: عماد
1: عبد الشهيد. ايوه.
5: ورماني ثاني، ظروف مادية صعبة يا فندم يعني.

0: مبسوطين وعليهم كروج يعني.
1: وعليهم
0: صل يعني وعايزين هو ربنا فيه بسمع البني ادم وحاسس بيه فعلا
1: طبعا
0: لما بيصلي
1: طبعا.
2: ايوه بس
1: وطي التلفزيون يا عزيزي علشان صدى الصوت. امين.
0: انا بعيد يا فندم.
1: ايوه
2: اخ رومان، انت متاكد الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك وبيتك ولا تحب تصلي معايا؟
0: يا ريت تصلونا معلش.
2: طيب قول له يا رب يسوع،
0: والف شكر ليكم.
2: صلي معايا قول له يا رب يسوع سمعني. طيب قول له يا رب يسوع افتح قلبي اليك، تعال اسكب حياتي، غير قلبي. بنصلي يا رب قبل الاحتياجات الماديه وقبل الديون يا رب انك تسدد ديون الخطيه ولا يكون احد مديون، لان دين الخطيه هبه الله حياه ابديه، لكن يا رب ديون الخطيه هلاك ابدي. يا رب احنا بنصلي ان كل واحد بس بيطلب في الفلوس وبيطلب في الامور الماديه يطلب اولا ملكوت الله وبره، يطلب شخصك تملك على قلبه على افكاره على حياته، وهذه كلها تزاد. الناس بتقول الرب بيسمع ولا ما بيسمعش، هو لو بنقرا الكتاب نلاقي انه سامع الصلاه اللي هي ياتي كل بشر. يا رب لمين نذهب وكلام الحياه الابديه عندك. ادى يا رب حكمه وبر وقداسه للنفوس لكي يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسلته. الاخت ناديه اللي طلبت الصلاه لاجل الثانويه العامه الحفيد، ادى الرب تنجحه. مرات اخوها اللي عندها السرطان المسها يا رب لمسه شافيه.
1: أيوة.
2: والمس كل مرض مستعصي وغير مستعصي بقوه. أيوة. دمك وعمل صليبك
1: باسم يسوع. امين امين امين. الرب يسمع عندما ادعوه، مكتوب كده، ومكتوب الخالق الاذن الا يسمع. اللي بيشك ان ربنا سامع، فانا عايزه اقول له اللي اداني اذن اسمع بيها الاخرين على الارض مش هيسمعني هو، مش ممكن. هو سامع وحيتدخل، بس هو بيقول يا ابني اعطيني قلبك اولا ولتلاحظ عيناك تراقيه. اديني قلبك، كرس حياتك ليا، وحتشوف انا هعمل معك ايه. هو ده الهنا الصالح. طيب معانا الاخت عايده من اريزونا. اهلا بيك يا اخت عايده، اسفين للتاخير عليك، اتفضلي حضرتك على الهواء. وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون يا اخت عايده لو سمحت.
3: تليفون ما ان شاء الله.
1: تفضلي.
3: تلفزيون. سلام ونعمه.
1: سلام ونعمه ليك يا حبيبتي، تفضلي.
3: كيل القس فلك
1: الاسيس اليكس. سامعك يا حبيبتي،
2: تفضلي.
3: عندي طلب الصلاه. انا عندي عمليه بيوم 23 بالشهر. يشيلون، لازم أشيل الرحم والمبايض، وأنا عمري يعني مو صغير وعندي ضغط وعندي سكر. الرب يسوع يكون وياي وإيده قبل إيد الطبيب
2: في اسم يسوع.
1: أمين.
3: الرب يسوع.
2: أمين
1: أمين.
3: عندي أختي هي شريكة هم ويانا بالكرمة بألمانيا. يعني هسه هي بآخر شيء، آخر شيء يعني بالهزيع الرابع. الأطباء عزوا منها، بس احنا أمنا بيسوع.
2: اسمها ايه؟
3: يسوع يشفيها. قادر يشفيها.
1: اسمها ايه؟
3: سرطان خلود. اسمها خلود.
1: خلود.
3: الرب يتدخل، يتدخل ومعجزة من عنده.
1: يا رب.
2: أمين.
1: يا رب.
2: يا رب بنباركك لأجل أحبائنا اللي بتصلوا. بنصلي يا رب لأجل عايدة في الأريزونا والعملية يا رب يوم 23 الرحم والمبايض. بتقول عندها أمراض كتيرة، لكن واثقة يا رب في قدرتك الإلهية وقوتك السماوية أنها تشفيها وتلمسها وتقيمها يا رب من فراش المرض، متشددة ومتشجعة متقوية فيك. نشكرك يا رب لأجل أختنا من ألمانيا، بتقول ان اختها في الهزيع الرابع
1: وبتعاني
2: يا سيد الرب معاناه شديده. نصلي يا رب انك تقيمها، ونشكرك يا رب لاجل كل شركاء الكرمة. قادر رب انه يكونوا ايضا شركاء في البركه وشركاء في الشفاء وشركاء في كل العطايا الصالحه في اسم يسوع. آمين.

0: امين امين. ربي يحسن اليكم، يحسن اليكي ولاختك يا حبيبتي، ويتمجد معاكم في اسم يسوع. معانا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي يا حبيبتي، احنا سامعينك يا بنت الرب، بس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. كل حد بيكلمنا يا جماعه يوطي التلفزيون.
1: معلش حقك عليا.
0: لا يا حبيبتي،
1: طالبين كلمه صلاه.
0: ايوه
1: طالبين كلمه صلاه لابني في الثانويه، دخل
2: صلي نار
1: على الامتحان ومرحبه، عندها الكانسر تعبها قوي.
2: صلي نار من دقيقة. صلينا
1: لها،
2: صلينا لها، صلينا
1: لها،
2: صليت لأجلها من الدقيقة اللي فاتت دي، طلبنا النجاح للثانوية وشفاء للأخت اللي عندها السرطان.
0: أيوة صلينا لهم يا حبيبتي،
2: صلينا وطلبنا الرب لأجلهم.
0: أمين، الرب يكمل معاهم. معنا الأخ إيميل من البحيرة، أهلا بيك يا أخ إيميل، تفضل حضرتك على الهواء.
3: أهلا بيك، اهلا بيك. معلش طالب بس طلب الصلاه، ربنا يخليكي.
0: اتفضل.
3: طيب انا عندي بس عندنا بيت كده ورا طرقه، والبيت ده مكتوب باسمي انا، تمام، ومحتاج ابيعه، عايز ابيعه يعني عشان اخلص صوتي كده، لان في شويه مشاكل يعني. محتاج طلب الصلاه. اهلا بيك.
2: حاضر. طيب في طلب تاني؟
3: تمام. ماشي طلب، ربنا يخليك يا رب. عشان خاطر انا مش عارف حاسس ان معمول له عمل او ايه، واقف حالي في الخاطر.
2: بص اخونا الحبيب، بلاش الكلام ده، الكلام السلبي ده بيثبت اللي ما عندوش ثقه كامله في المسيح وللغلبه اللي بتغلب العالم ايماننا. اللي بيقول في عمل هيلاقي عمل، اللي بيقول في سحر هيلاقي سحر، لانه بايمانك تتبرر وبايمانك تدان. فبلاش نبشر على نفسنا بالشر، قول في بركه، قول في يسوع،
0: اسم يسوع،
2: قول اسم يسوع يعظم انتصاري بالذي أحبني.
0: أمين.
2: أخ إيميل، أنت واثق الرب ملك على بيتك وأفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي معي؟ أمين.
3: تحب كيف الماما لأنها تعبانة وعاملة بس
2: صحة؟ طيب أنا بسألك أهم حاجة عن حياتك الأبدية، أنت واثق أنه لو يسوع جه دلوقتي هيكون ليك حياة أبدية واسمك مكتوب في السماء، ولا تحب تصلي؟
3: صلي لي ربنا. طيب.
2: صلي معايا،
3: ما يسيبنيش.
2: قول له يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع
2: تعال اسكن حياتي،
3: تعال ادخل حياتي،
2: غير قلبي،
3: وغير قلبي،
2: اعطيني حياة جديدة،
3: واعطيني حياة جديدة،
2: اكتب اسمي في سفر الحياة.
3: بس انا مستنى
2: شوية. طيب يا رب انا بشكرك لاجل اخونا اميل، مشتاق يعرفك، مشتاق يا رب يدخل للعمق معاك. بنصلي يا رب انك انت تدخل البيت والقلب والحياة، بنصلي لأجلاء حبيع البيت يا رب، والأم المريضة، وكل شخص بيعاني في البيت انت تقيمه بقوة الدم وعمل الصليب. امين
0: امين امين. ربنا يتمجد معاك يا اخي ميل. معانا بنت الرب من القاهرة، اهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: مساء الخير اختي سلمى.
0: مساء الخير يا حبيبتي، اهلا بيكي.
4: اهلا بحضرتك يا فندم،
0: اتفضلي.
4: انا كنت طالبه كلمه صلاه بس لابني في ثانويه عامه.
0: امين. اسمه ايه يا روحي؟
4: اسمه جون.
0: جون ولا جوناثان؟
4: لا جون.
0: جون.
4: جون.
0: الايام دي الثانويه العامه بقى يعني.
4: يعني طالبه انه يكثر كل شوشره على دماغه، ربنا يتمجد معانا وفرح ولدنا.
0: اي نو، انا عارفه طبعا انها مش سهله. الرب صالح جدا ويتمجد معانا في اسم يسوع. اتفضلي
2: يا حضرتك. صلي يا رب لاجل جون يا سيد الرب.
0: يا رب.
2: كل الطلاب والطالبات اللي بيمتحنوا في الثانويه العامه، كلل السنه بجودك واثارك تقطر دسما، واعطيهم يا رب نعمه لكي ينجحوا، واجد يا رب من تعب يدك فيهم، وفعلا يا رب نكون صغار عن جميع الطافك والامانه اللي بتصنعها لكل الطلاب الثانويه العامه. احسن اليهم، شددهم وشجعهم، واديهم يا رب الروح القدس يذكرهم بكل المعلومات.
0: امين امين امين.

بال المشاهدين هنطلع فاصل نسمع ترنيمة حلوة وهنرجع تاني ناخد باقي مكالماتكم. خلينا نسمع مع بعض الترنيمة دي وحنجيب طلبات السلام الكنترول روم وهنرجع لكم تاني في اسم يسوع.

0: أهلا بكم مرة أخرى أحبائنا المشاهدين، وأنتم هيكل الله الحي. طيب ناخد الأخ سامح من مصر. أهلا بك يا أخ سامح، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل يا أخ سامح.
1: صلي لك عشان إيه؟ طيب نصلي يا رب.
0: ايه عندك
1: ما بيعرف. نصلي يا رب الاخ سامح، انت اللي عارف يا رب.
0: يا رب
1: ما بيدخله، وانت فاحص كل الاشياء بكلمه قدرته. نصلي يا رب احلاج لكل طلبه جواه، روحيه ونفسيه وجسديه. تعال يا رب براحك القدوس، املأ من حضورك ومن قوتك ونعمتك الان في اسم يسوع. امين
0: امين امين. ربنا يديك القوه يا اخ سامح. يا ترى في مكالمات تاني؟ طلبة صلاة، هناخد طلبات صلاة، عندنا طلبات كتيرة للصلاة.
1: أمين.
0: وأنا في معانا مكالمة الأول، الأخت سامية من مصر. أهلا وسهلا يا أخت سامية، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: اهلا بيكم، كنت عايزه اكلم حضرتك الجفيني.
0: هو سامعك يا حبيبتي.
2: انا اتكلمت من فتره وهو يمكن يفتكرني. انا اللي كان ميسر لابن اللي في ثانيه كليه.
1: ايوه
0: اتفضل.
2: معلش حضرتك الجفيني، صلي لابني تعبان، نفسيته تعبانه على الاخر.
1: حاضر، نصلي يا رب لك بالشفاء النفسيه.
2: على سيارات ما ينفعش يكون اسمه، بس عايزاه يصلي.
1: لا مش لازم الاسم، مش لازم الاسم، احنا الرب عارف الاسم.
0: حاضر،
1: نصلي يا رب انك انت تشفي كل تعب وتشفي كل نفسيه وتحرر يا رب
0: يا
1: من
0: رب.
1: القيود وكل فكر مضاد، وتعطيه فكر المسيح ونعمه الله
0: يا رب.
1: تتقدم في كل عمل وفي كل شيء، تكون اعماله بالله.

0: معمولة تغير النفسية وتغير الاتجاهات وتعطي خليقة جديدة وفكر المسيح وحياة جديدة. آمين
1: آمين آمين. ربي يتحنن عليه يا أخت سامية ويلمس ويشفي في اسم يسوع. ومعانا الأخت سحر من القاهرة. أهلا بيكي أخت سحر، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيكي، تفضلي.
2: أهلا بحضرتك، عايزة بس إن شاء الله عشان ربنا يدينا، بقالنا 16 سنة وعملنا حقن مجهول 4 مرات وفشلت.
0: حاضر،
2: عايزين بس تصلينا ربنا يدينا
1: باسم يسوع.
0: صلى رب الأخت سحر، كل اللي بيطلبوا زرع بشر
1: يا
0: هذا الرب تلمس الأجساد وتعطيهم نعمة وبنون وبنوت يكونوا مراس من عند الرب كأغصان الزيتون في البيت، تكسرهم وتنميهم وتشددهم وتشجعهم وتحفظهم.
2: وكمان تمنى برضه عشان الشغل برضه، وبنت استقالة يعني عايزة الشغل يعني أحسن.
0: بارك الشغل يا رب وافتح أبواب العمل واديها عمل أفضل في اسم يسوع. أمين
1: أمين أمين. الرب يكرمك حبيبتي نحو هذا الزمان، يكون معك طفل وتفرحينا بالاختبار الحلو في اسم الرب يسوع. أمين
2: يا رب يا رب.
1: أمين
2: يا رب يا رب.
1: ربنا معك يا أخت سحر. معنا الأخ برقام من مصر. أهلا بك يا أخ برقام، فضل حضرتك على الهواء.
3: محتاج صلاة ضروري علشان أنا مطلوب مني زراعة كبد والكبد بتاعي تعبان.
1: اسمي يسوع.
3: خاصة من وانتوا الاثنين.
1: أيوة.
3: علشان أنا تعبان.
0: طب ما تعملش حاجة وأنت تعبان يعني.
3: مش عارفين الحل إيه.
0: لو الواحد بيزق.
1: سهلة.
3: مطلوب إن أنا أعمل.
0: لو الواحد بيعطي كبد وعنده
3: منكم مخصوص
0: يعني انت اللي هتدي ولا هتاخد كبد؟
1: هياخد، هو عايز زراعة كبد.
0: انت عاوز زراعة كبد ولا هتدي كبد؟ طيب
1: هو بيقول محتاج زراعة كبد.
0: لك الاخ ابراهيم يا رب انك تشفي الكبد وتعطي نعمة يا رب، يبرى الكبد والكلى وكل مرض مستعصي، وتعطي يا رب خلايا جديدة وخليقة جديدة في المسيح يسوع. يا من أحببتنا وأسلمت نفسك لأجلنا تستطيع أن تجدد أعضاءه بالكامل. آمين
1: آمين آمين. طيب الأخت سامية رجعت لنا تاني عشان ابنها القسيس صلى لابنك. يا أخت سامية حبيبتي أنت عندك طلبة صلاة تاني؟
4: خلاص ليهم، عايزاهم يروحوا السماء زي كده، خلاص نفوسهم.
1: ايوه
4: هم صغيرين.
0: امين.
4: والجزية دي مهمه جدا يوم الاربعاء. يا رب يخليكي.
0: نصلي يا رب لاجل خلاص الابناء وكل عيله
1: يا رب.
0: بتطلب خلاص للبنات والابناء. انت اللي تقدر تخلص الى التمام
1: يا
0: وتعطي
1: رب.
0: حياه وتعطي حياه
1: اسم
0: افضل
1: يسوع.
0: باسم يسوع الان. امين
1: امين امين. يا اخت ساميه يديك الرب سوق لقلبك فيهم في اسم يسوع. طيب معانا الاخ مصطفى من مصر. اهلا بيك يا اخ مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء.
5: انا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، مساء النور، اهلا بيك.
5: سمعت يا انا كنت عايز اسلم على
0: أسيسك. اهلا بيك اخ مصطفى.
1: هو سمعك يا عزيزي، تفضل.
5: بقول لحضرتك يا جناب الأسيس انا كان عندي سؤال وطلب صلاة.
0: تفضل.
5: بقول لحضرتك كان في سؤال، كان السيد المسيح لما كان الشعب بني اسرائيل كان عايز ان هو يرجم المرأة الزانية دي، هم كانوا عايزين ان السيد المسيح يعني هو يشوفه ان هو يعمل ايه، يعني يرد فعله ان هو يعني ان هو يرجم المرأة دي. طب هو حتى ما هو قال منكم بلا خطيه فليرجمها بالحجر، حتى هو لو قال ان هو ما عندوش ان هو بلا خطيه، طب هو ما قالش انا الوحيد اللي انا قال لهم انا الوحيد اللي بلا خطيه ونعى الموضوع ساعتها واكد لهم الحته دي.
0: لا
5: وعايز طلب الصلاه عشان عندي الام في الظهر وعندي الام في النفس.
0: هو اخ مصطفى المسيح لما دانوا المراه الزانيه وكان عاوز دي واحد. انا بجاوب على سؤالك اهو. لما
5: دان حضرتك
0: طيب اسمعني،

0: لما دانوا المرأة الزانية المسيح انحنى على الأرض وكتب خطية كل واحد فيهم من الشيوخ للكتبة للكهنة وورى خطاياهم كلهم، ليس أحد منا بلا خطية. لكن هو جاء عشان يغفر ويعطي خلاص ويعطي حياة، وقال لها أما دانك أحد، فغفر لها وقال لها شرط اذهبي ولا تخطئي أيضا. فمدام الواحد بيتوب عن الخطية ويرجع للرب يسوع بياخد مغفورة لي خطاياك وياخد خلاص يسوع ويعيش مقدس في المسيح.
1: آمين.
2: أنا قصدي يعني إن هم بيختبروه يعني في المشهد ده.
0: أيوة بيختبروه، لأن ناموس موسى اللي هم حافظين.
2: أنا حاسس إن المشهد ده صعب شوية، فإن هو بيختبروا المسيحي يعني بيشوفوا رد فعله إيه، فهو عامل لي حيرة يعني، فأنا عشان كده بتأكد منه.
0: لا، هو بالروح القدس نقدر نجاوب عن كل من يسألنا عن سبب الرجاء اللي فينا.
2: أيوة.
0: فروح الله بيرشدنا ويقودنا لكل الحق ويعرفنا الحق كله، ولا يعني يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، لكن بيدي الإجابات وبيدي استمرار. ابن احنا بيقول لا تهتموا في تلك الساعة بما تكلمون، لأن الروح القدس يعطيكم بما تتكلمون
1: به.
0: وبصلي لك لظهرك وألامك تبرأ في اسم الرب يسوع، في قوة
1: يسوع.
0: الدم وفي عمل الصليب الرب يلمسك. وشكرا لسؤالك.
1: أمين. الرب معاك يا أخ مصطفى ويلمسك ويشفيك في اسم الرب يسوع. طيب، في ثلاث مكالمات هناخدهم ورا بعض يا أسيس، وبعدين نصلي لهم هما الثلاثة مع بعض. هناخد الأخت تريزا من مصر. أهلا بيكي أخت تريزا، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك.
3: يا حضرتك
1: نشكر. هو فضل. سمعك حبيبتي.
3: ماشي. أنا بس كل اللي طلبوه معي عيالي، معي أربعة. أنا وجوزي وعيالي بعيد عن ربنا خالص، ما بنصليش خالص، وربنا مش وسطنا. هو سندنا وبيسترها معنا في حاجات كتير واقف معانا، بس احنا بعيد خالص وموضوع الصلاة ده يعني احنا مش بنفكر حتى نقف نصلي او نروح الكنيسه او نتناول او نحضر قداسات الا في العيد يعني، شرايط من ربنا. وغير ان جوزي على طول مديون، كل ما نسلم الديون اللي عليه بتتكون تاني وكده، ورزقه قليل وعيالي برضه رزقهم قليل زي ابوهم ومديونين برضه
1: يا رب.
3: وكده وطالبه شفاء رجلي عشان رجلي تعبانه، وجريت كتير على الدكاترة وكده، بس كنت التغيلات كله.
0: طيب أخت ريزا،
3: بس طلب الصلاة أن ربنا يغير حالنا، وأن احنا نقرب من ربنا، وأن ما يخدناش وإحنا على وضعنا كده، وأن نكون مقربين من
0: جوزك. موجود جنبك؟ جوزك جنبك؟ موجود؟ طيب صلي معايا أخت ريزا، صلي معايا.
1: اتصال.
0: طيب لو انت سمعاني، اهم حاجة نرجع للرب. الاكل والشرب والبيوت دي كلها هنسيبها، والرزق، ولم ندخل عالم بشيء ولا نخرج منه بشيء، لكن الربح الحقيقي هو المسيح. صلي معايا اخت تريزا وقول له يا رب انا بفتح قلبي اليك، تعال اسكن حياتي تعال اسكن حياة الزوج والابناء، واعطينا يا رب نعمة لحياة جديدة، ننسى خطايا الماضي ونتبرر بدم يسوع المسيح. أعطينا حياة وحياة أفضل، نتصالح مع السماء بدم ربنا يسوع. ويا أختي لو عاوزة حياة أفضل، اجمعي زوجك والولاد، خلي ليكم كل يوم نص ساعة، ساعة لربع مع الرب، اقروا فيها الكتاب، صلوا مع بعض. وإحنا لما بنتوب ونرجع تمحى الخطايا وتأتي أوقات الفرج من عند الرب، عشان ما تزيدش الديون والخسائر المادية والروحية.
1: أمين أمين يا أخت تريزا، الرب يكون معاك يا حبيبتي. ومعانا الأخ سامح من مصر. أهلا بيك يا أخ سامح، اتفضل حضرتك على الهواء. ألو أخ سامح، سمعنا؟ سمعنا يا أخ سامح؟ القسيس صلى لحضرتك يا عزيزي.

0: في حاجة تاني عايز نصلي ليها؟ طيب سيب طلبة الصلاة في الكنترول روم وهم هيبعتوها لنا. ماشي. معانا الأخت مونيكا من مصر. أهلا بيكي أخت مونيكا، اتفضلي حضرتك على الهوا. اتفضلي يا أخت مونيكا، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون بس. تفضلي احنا سامعينك، صوتك في الاستوديو، تفضلي يا حبيبتي.
1: انا سمعت
0: طيب عاود الاتصال واسمعينا من التليفون، وعايزين هدوء حواليكي عشان احنا سامعينك في الاستوديو.
2: طيب نحط طلبات الصلاة.
0: ناخد طلبات الصلاة حق القسيس.
2: شوية طلبات جات من عند الأخ مجدي. بنصلي مع نرمين عزيز لأجل الأسرة، من أجل أسرتين بينهم خصام وعلاقة شبه مقصورة. صلوا إنه يتغير المشهد بالكامل ويدخل سلام لكل فرد في العائلة. الرب يغير الأحوال ويدي سلام الله ويدي نعمة لعائلتين يتصالح بدم يسوع. وفاء بنصلي لأجل أنتوني، عنده قضية الأسبوع الرب يتمجد معاه. اللي عنده قضية أو محكوم عليه في حكم يعمل زي بولس وسيلة في السجن، كانوا يصليان ويسبحان الله. الصلاة وتسبيح الرب زعزع أساس السجن، وآمن حارس السجن بالرب يسوع واعتمد هو وأهل بيته. يا رب بنصلي كل واحد عليه قضية، وكل واحد يا رب حتى مسجون ظلم انه يتعلم الصلاة ويتعلم التسبيح. دول اكبر سلاحين بيهدوا شباك عدو الخير.
0: استأذنك في مكالمة حق القسيس. معنا الاخ مينا من ملوي. اهلا وسهلا بك يا اخ مينا، تفضل حضرتك على الهواء.
3: الله يخليك يا فندم، مساء الخير.
0: مساء الخير، تفضل.
3: انا مشكلة كبيرة شوية بس مش عارف تستحملوني ولا لا.
0: تفضل. ازاي؟ تحت امرك.
3: هو حضرتك انا كان عندي مشكلة من فترة في العين اليمين، طلبت فيها في الشغل. معايا يا فندم؟
0: ايوه اتفضل.
3: حصل لها انفصال شبكي، وبعد ما رحت كشفت وكده اتاخرت عليها، وما كانش في الظروف الماديه كانت تعبانه اللي انا اروح بدري، يعني ما نزلتش. رحت متاخر، فدي خالص باظت كده خالص. العين الشمال بقى عملت فيها عمليه في مستشفى وطن العين تبع مؤسسه مصر بلا مرض تبع ابونا اللمن. عملت عمليه الحمد لله، ودي الاسبوع جيت من مصر وحاليا في الصعيد. بس من قبل ما اسافر برضه اعمل عمليه وانا عندي مشاكل، يعني برضه تعبان جسديا وروحيا.
2: طب اخ مينا، نصلي ربنا يدخل القلب والحياه ويغير المشاكل. تحب تصلي معايا؟
3: اكمل. سامعني حضرتك؟
0: اتفضل.
3: بس الحمد لله يعني الوقت، وكل ما اروح الرؤيا بتبقى افضل. بشكر ربنا برضه. انا عامه يعني من ناحيه ثانيه يعني رب باي حاجه، يعني كنت عامل مشكله يعني انا واهلي في البيت كده، ومسكنا في بعض ومشكله وخناقه وضرب وكده. في جبه ضربه جت فيا كده وصلت العين بقى اللي انا عايش بيها.
0: يا يسوع.
3: فعملت عمليه وربنا اتمجد يعني، هو في جنبي. شفت تاني كلهم بالرؤيه بتبقى افضل. لسه عاملها يوم الاربعاء اللي فات ده والحمد لله. بس انا جسديا تعبان يعني، لكن انا روحي مع ربنا. دي ما يعني ما حبش الكلام الوحش ولا كنت الاول يعني بشرب مخدرات، بمشي مع ناس وحشه. اي حد اتوقع حضرتك في الدنيا مشيت معاه يعني، عملت حاجات وحشه كثيره. بس برضه يعني من الوقت الواحد عاوز يرجع، وحاسس ان الناس هي اللي تيجي قدامي. حتى الناس الحلوه اللي كنت بشوفها دايما حلوه قدامي، شايفها برضه واقفه جنبي، عامله بالعامل الوقت عكسي.

0: تعرف هو الشيطان عامل كده ولا حتى وانا نايم بالليل برضه ما
1: لا مش الشيطان خطيه هي اللي عامله كده
0: وبحس بحاجه ماشيه في جسدي كده بتهد ممكن حاجه جامده كده بتهدني لدرجه انا بقول انت لو مثلا حاجه مؤذيه ولا حاجه بطلب
2: قيود
0: على طول بصلي بحس ان انا يعني انا عشان حضرتك تعرف الحوار اللي كده اشتغلت في موضوع الاثار ده مع الناس في مكان كده في مصر فمن ساعتها برضه متابعين ممكن يكون حد من جايبنا اشتغلت شغل دايما معاهم من فتره بتاع 40 يوم ومن ساعتها برضه بحس حياه وبشوف حياه كده وادي وبشوف حياه كده خيالات قدامي وصل بيها اختفت ما
2: ايوه
0: بخافش على الدرجه اللي انا بقول لحد درجة أنا بقول لو أنت يا راجل بقول رئيس الشياطين ده لو أنت رايد اطلعني وريني نفسك أنا مش خايف منك
1: طب اخ مين انت
0: ده
1: محتاج؟
0: حياتي يعني مش خايف أنا عندي
2: هو
0: جيران أنا جاي
2: محتاج
0: يعني
2: فعلا
0: الناس واحد
2: خلاص المسيح
1: محتاج اخ مين
0: أنا مش خايف
1: الرب
0: منه خالص ولا خايف من أي حاجة مستعد
1: ماشي
0: أجيب له وش الناس تقول له واحد بيخاف مش طلع أنا مش خايف وهيطلع لي بحياة أنا
1: ايوه ما
0: حقيقة
1: مش خايف من الشيطان
0: أنا
1: بايه يعني مش
0: شفت
1: خايف
0: جمال
1: من الرب
0: الحياة الوحشة في الدنيا قلبي جايبني ونظري جايبني عليه مش خايف خلاص كل حاجة زي ما كنت ميتة فيا مش هحس بخوف ولا أشعر بخوف
1: طب اخ مين انت
0: برضه
1: محتاج
0: بقيت
1: الرب
0: الدنيا
1: يدخل
0: معايا برضه
1: حياتك
0: كظروف مادية ومعيشة وحشة
2: القسيس
1: اخ مين
2: بيكلمك
1: ممكن تسمعني
0: عارف يا فندم أنا مش سامع
1: دلوقتي مكتوب عن
0: حتى مش
1: الرب
0: عارف
1: يسوع
0: وشك الوزن أنا
2: اسمع
0: بكلمك بعد
2: القسيس
0: عيد عشان
2: دلوقتي
0: خاطر
2: يا خمينة اسمع القسيس
0: ماشي
2: بيكلمك يا
0: معلش
2: عزيزي اتفضل
1: الرب يسوع هو الأقوى من
2: طبعا
1: الشيطان
2: طبعا
1: هو اللي عباد كل أعماله
2: باسم
1: بصليبه
2: يسوع
1: وموته وقيامته ودعانا أنه يجرد رياسات والسلاطين وننتصر على المخدرات وننتصر على الخطية لأنه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أول خطوة أنت محتاجها محدش بينتصر على الشيطان يقول له أنا مش خايف وأنا جدع وأنا شاطر لأن الحاجة الوحيدة اللي بتغلب كل محاربات إبليس دم يسوع غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته اللي هو الكلمة المكتوبة. فإحنا عاوزين الأول يسوع يمتلك قلبك وفكرك وحياتك وتسلم أعماقك عشان هو الأقوى اللي يقدر يطرد القوي إبليس ويطرد الخطية والمخدرات والآثار وتأثيرات السحر والعرافة. تحب تصلي معايا؟
2: هو اللي فقدنا الاتصال بس هو سمعك.
1: طيب قل له يا رب أنا بفتح قلبي إليك
2: يا رب
1: أنت الرب يسوع الأقوى تعالى ادخل حياتي أغير قلبي أعطيني حياة جديدة انتهر يا رب كل حروب إبليس النفسية والروحية والجسدية والأعمال اللي في الأثار والأسحار واعطيني حرية حقيقية يا رب أنا بقدم ليك قلبي ونفسي وحياتي أرجوك يا رب تعالى أنت الملك اللي دفع ليك كل السلطان أملك علي بالكامل وعلى بيتي وأنت اللي تشفي روحي ونفسي وعيني وتعطيني أن أصير خليقة جديدة في المسيح يسوع. أشجعك أنك تتصل بالقناة وتعرف أكتر عن الحياة الجديدة والحياة الجديدة دي أن الرب بيديها هي الأمل الوحيد في تغيير الواقع المر اللي أنت فيه.
2: أمين أمين يا أخ مينا الرب يفتقد حياتك أنت قل له خلصني واغفر خطاياي بدمك الكريم وغيرني واخلقني إنسان جديد يا رب واسكن فيا بروحك القدوس هتلاقي فعلا الرب سمع وامتلك حياتك وانت اصبحت شخص تاني ولعلمك لما هتعمل كده هتصبح هيكل للروح القدس والشرير ما يقدرش يقرب منك ولا اي عمل ولا اي سحر ولا اي حاجة في الدنيا لان انت يمتلكك الروح القدس في داخلك. طيب معانا الاخ عيد من مصر اهلا بيك يا اخ عيد تفضل حضرتك على الهواء. اخ عيد سمعنا؟ طيب معانا الاخت مونيكا من القاهره اهلا بيك يا اخت مونيكا تفضلي حضرتك على الهواء.
3: الو
2: ايوه
3: الو مساء الخير.
2: مساء الخير اهلا بيك يا حبيبتي.
3: من فضلك
2: وطي التلفزيون.
3: حضرتك القسيس
2: سامعك بس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.

0: اتفضلي يا حبيبي.
1: تمام انا وقتك. انا كنت بس محتاجه صلاه انا ومامتي، انا اسمي مونيكا ومامتي اسمها سوزان، وكنت عايزه بس يصلي لي لان في علينا حروب كبيره قوي وشديده وقيود في كل حاجه، ما فيش حاجه نافعة او بتكمل.
2: بتصلوا مع بعض اخت مونيكا في مذبح عائلي؟ بتصلوا وتصوموا مع بعض انت وماما؟ في علاقه شركه روحيه مع الرب؟ سمعني
0: سمع القسيس يا مونيكا؟
1: ايوه سامع.
2: انت وماما بتكرسوا اوقات صوم وصلاه ودراسه في الكتاب المقدس مع بعض؟
1: اتفضل.
2: ما بقول لك انت وماما هل بتكرسوا اوقات صوم وصلاه وتسبيح وقراءه في الانجيل ولا ما فيش؟
1: ايوه طبعا.
2: حاضر تحت مناكم.
1: ايوه الصوت مش واضح.
2: طيب
1: نشكرك. أيوة سامع كده.
2: نشكرك يا رب لاجل الاخت مونيكا امها الاخت سوزان
0: يا
2: في اسم الرب يسوع
0: يا.
2: اغلب كل الحروب النفسيه والروحيه والعائليه، كل حرب تبطل بقوه الدم وبعمل الصليب، لاننا يا رب نستطيع غلبوه بدم الخروف. نغلب بقوه الدم وبعمل الصليب كل الحروب العائليه والروحيه والنفسيه. امين
0: أمين أمين. ربي يتمجد معاكم يا حبيبتي. معانا الأخ عيد من أسيوط. أهلا بك يا أخ عيد، تفضل حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير.
0: مساء الخير، أهلا بك، تفضل.
3: كنت عايز الأسيس يصلي لخالتي، يعني ليها حوالي 5 سنين كده متجوزة وربنا مكرمهاش بطفل. كنت عايز هي كنت من 15 يوم كنت هتعمل عملية حمل مجهري والدكتور اجلها لها بعد شهر. كنا عايزين اقفل الصلاه يصلي لها، معلش.
2: نصلي يا رب لاجل خاله الاخ
0: يا رب،
2: هي وزوجها. انت قادر رب تفتح الرحم.
0: ايوه ايوه
2: وتعطيهم ثمرة البطن، بنون وبنات كغراس الزيتون يكونوا مثمرين في كل البيت. تلاشي كل المعطلات وتعطيهم يا رب بابا مفتوح بنعمتك وبقوتك، وتلاشى يا رب كل مرض وكل ضعف.
0: الأخ سامح اللي كان اتصل من شوية عنده جلطة في المخ ومش عارف يتكلم.
2: طيب.
0: فبعت لنا طلبة الصلاة.
2: حاضر. يا رب بنصلي لك لكل أمراض المخ.
0: يا
2: في اسم الرب يسوع. تذوب الجلطة وتعطي سامح القدرة على الكلام.
0: يا رب
2: تفتح الشرايين
0: يا رب،
2: وتزيل يا رب كل بلوكج بقوة اسم الآب والابن والروح القدس. يعمل المخ بكفاءة تامة وصحة
0: باسم يسوع. أمين أمين.
2: ناخد بعض الطلبات اللي جت هنا.
0: طب ناخد بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء بنت الرب. تفضلي.
4: أنت محتاجة تلبس صلاة لبنتي سيلفي، يعني بنتي الحدودي عندها 23 سنة في الكلية.
0: الصوت مش واضح.
2: قولي تاني. الصوت
4: مركز. مين في العناية المركزة؟
2: مين في العناية؟
4: في العناية المركزة.
0: بنتك في العناية المركزة؟
4: بنتي سيلفي، بنتي سيلفي.
0: بنتي سيلفك، أيوه أيوه.
4: وعندها 23 سنة وعندها بالعضل السيدان وكفأت في الجنة 20%. وصدقيني بنصلي وعملنا أشياء في إيكو تاني وطلعت كفأت في الجنة 120%. ومحطوطة في المناية المركزة والأطباء يعني بنجرب حاجات هي وإحنا مش عارفين من حاجة. أنا مصلي أرجوك
2: صل
4: من أجل مرام عزيز.
2: أمين.
0: حاضر يا حبيبتي. أيوة أيوة يا روحي.
4: أرجوك صل وهي شابة صغيرة حلوة وإلا يعني صل من أجل.
0: اسمها إيه يا حبيبتي؟ اسمها إيه؟
4: مرام عزيز. مرام عزيز.
2: مرام عزيز. أوكي. يا رب بنرفع الشابة مرام عزيز.
0: يا

0: بين
1: رب
0: إيديك يا رب. زورها زيارة خاصة
1: يا رب،
0: خلي مركزة
1: يا رب،
0: واشفي كل الأعضاء وافتقدها
1: باسم
0: بروحك
1: يسوع.
0: القدوس.
1: باسم يسوع
0: نصلي يا رب لأجل شفاء التنفس والقلب وكل الأعضاء الحساسة في قوة الدم وعمل
1: الصليب يا رب. زورها زيارة خاصة في اسم يسوع. ومعانا الاخت سعاد من مصر. اهلا وسهلا بيكي اخت سعاد، اتفضلي حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك،
1: اتفضلي.
2: انا عندي المرض الوحش، عايزاكم تصلوني. بيتي كله وجعني
1: حبيبتي،
2: ولسه ماشيه في الاجراءات العلاج وكده. اخر حاجه اديني مخدرات عشان
0: صلي يا رب لاجل كل المصابين بالمرض
1: يا
0: وحش السرطان. يا رب عيناك تجولان الارض.
1: أيوة.
0: تتشدد مع الذين قلوبهم كامله من نحوك
1: يا رب.
0: المس يا رب كل مرض وحش ومش وحش، واعطينا ابراء كامل يا رب بقوه الدم وعمل
1: نعم.
0: الصليب. مد يد يسوع للشفاء وتجرى ايات وعجائب باسمك الان على كل مرض حميد وخبيث وكل انواع الامراض.
1: يا رب. طيب ناخد بنت الرب من مصر. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهوا. الو
3: الو،
1: اتفضلي يا حبيبتي.
3: ماشي،
1: اتفضلي سامعيني. بس وطي التلفزيون، مش كل مكالمه يا جماعه هنقول لكم وطي التلفزيون واسمعونا من التليفون، علشان في مكالمات بتقع مننا من كتر الخطوط. اتفضلي يا روحي.
3: الو،
1: ايوه سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا بيكي، اتفضلي.
3: لو سمحت عايزه اكلم الاسيس اليك.
1: هو سامعك يا حبيبتي.
3: مساء الخير يا
0: اسيس اليك، اهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي انا سامعك.
3: انا معايا ابني تعبان. معايا ابني تعبان.
0: ايوه عارف.
1: عنده ايه يا حبيبتي؟
3: هو تعبان، ما بيشتغلش، وضيق الفلوس اللي كلها اللي معاه ضاعت، وما بيشتغلش خالص ليه 3 سنين.
0: طيب صلي معاه يعرف الرب ويقبل الرب مخلص وسيد.
3: بيصلي وبيتناول وكل حاجه وبيصوم.
0: ايوه، المسيح دخل قلبه غير حياته ولا بس بيعمل واجبات؟
3: الحمد لله، نشكر ربنا.
0: طيب نصلي يا رب لأجل تغيير الابن روحيا ونفسيا وجسديا، وأنك تعطيه يا رب قلب جديد وحياة جديدة مغسولة بدم يسوع المسيح.
1: يا رب
0: ليعرفك وأرجع إليك يا رب.
1: يا يسوع،
0: من الظلمة إلى النور الحقيقي يا رب سيدنا وملكنا. خذ سلطانك على حياته ومستقبله. آمين.
1: الرب يفتح أبواب الرزق في اسم يسوع يا حبيبتي. طيب الأخت ابتسام من مصر، أهلا بيك يا أخت ابتسام، تفضلي حضرتك على الهواء. أخت ابتسام.
4: ياسين، عشان ربنا يستعيني ويشفيها والسكر يظبطه، وعندي جلطة في النص اليمين، ربنا يلمسني إن أنا أقدر أمشي وأتحرك بسهوله.
0: امين. المس يا رب عيون
4: اولادي ولكل الناس يا رب.
0: المس يا رب عيون الاخت ابتسام
1: يا رب.
0: اشفيها يا رب من تاثيرات السكر على النظر وعلى الاعضاء، واعطيها يا رب بنورك ان ترى النور باسم الرب يسوع. تبدد كل مشكله، كل ضعف في النظر، كل تاثير يا رب للسكر على الاعصاب او الشبكه او الرتنة، تعطيها حريه كامله ورؤيه كامله.
1: أمين. يتحنن الرب عليك يا ابتسام. طيب معانا الأخت نيفين من لندن، أهلا بيك يا نيفين، تفضلي حضرتك على الهواء. نيفين سمعنا.
5: ألو،
1: أهلا بيك يا نيفين، تفضلي.
5: أهلا بيك يا أختي سلوى، لونج تايم، معلش آسفة جدا، ليا مدة ما اتصلتش على الكارما.
1: لا لا يا هلا بيك، تفضلي.
5: طلعت باظ والدش كله باظ، فجبت انجينير اول امبارح بس. ما رحتش على الكهرباء لمدة شهرين دلوقتي.
1: ياه.

0: لا ده خسارة كبيرة دي.
1: فبتفرج على اطلبوا تجدوا على اليوتيوب، ونشكر الرب من اجلكم. الرب يبارككم ويبارك حياتكم ويبارك القسيس أليك. سلام المسيح يا القسيس أليك.
2: سلام المسيح اختنا نيفين، اهلا وسهلا.
1: الو
2: ايوه انا سامعك، اتفضلي.
0: هو سامعك حبيبتي.
1: بشكر القسيس أليكس جدا انه فاتح دايما تليفونه للصلاه ودايما بيصلي لي ومهتم بيا. والحقيقه انه هو صلى لبنت ابن عمي سيليا الرضيعه وخرجت من المستشفى، بس كلفتنا 60,000 جنيه.
0: اوبا
1: يعني مستشفيات غاليه جدا جدا جدا. صلى من اجل ماريان وما عملتش عمليه قلب، وصلى من اجلي، فعايزين نستمر في الصلاه من اجل سيليا الطفله الرضيعه لانها تعبانه جدا وعلى تنفس صناعي وعندها 3 شهور. من أجل ماريان لأن دخلت وكانت تعبانة جدا وطالبة الصلاة منكم، ومن أجل أنا عشان بروح أتعالج في مستشفى الأمراض النفسية والدكتور مش مصدق إن أنا شفت المسيح سنة 92 وبيتهمني بالجنان. بقول له أنا شفت المسيح، قال لي شفت المسيح إزاي والمسيح كلمك إزاي، ومش مصدق لأن الناس دي علمانيين مش دينيين خالص.
0: مساكين
1: مشاكل يعني.
0: لا لا ده هم غلابة ومساكين.
2: بارك يا رب الأخت
1: نيفين. القسيس أليكس صلي لنا وبشكره جدا جدا جدا.
2: أمين. بارك يا رب الأخت نيفين.
0: يا رب.
2: بشكرك لأجل تنازلك لسيلفيا، أخرجها من المستشفى، وماريان تمم شفائهم أيها الرب سيدنا، وأعطيهم نعمة أن يروا يدك تمتد بشفاء كامل على حياتهم. أختنا نيفين يا رب فك أي أمراض نفسية وأعطيها يا رب رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة، تبتهج وتفرح بالرب إلهها ويكون فرح الرب قوتها على الدوام. أمين
0: أمين أمين. الرب يديك قوة نيفين، وفعلا اللي يقول الضعيف بطل أنا بالرب، فأنت بطلة بالرب، ما تستسلميش للضعف، وليك قوة في المسيح فوق خيالك الرب يدهالك. طيب الأخ عادل من مصر، أهلا بك يا أخ عادل، تفضل حضرتك على الهواء.
3: أهلا بحضرتك، حضرتك عامل إيه؟
0: نشكر الرب. إزيك أنت؟
3: نشكر الرب الحمد لله. والله القسيس أليكس عامل إيه؟
2: الحمد لله.
3: ربنا يبارككم ويميد الميد ومن قوة قوة.
0: يبارك الرب. شكرا يا عزيزي.
3: إيش رب
0: تفضل.
3: كنت بقول لحضرتك انا كنت بس يعني كان فيه يعني كان فيه سفريه جالي كده، فكنت عايز يعني صلوا لي، كانت من الرب اتوفى فيها، وكنت عايز انا ربنا يتمجد معايا وكده اكون شريك في قناه الكرم يعني على قد ربنا يديني يعني.
2: بتقول شغل جالك؟
0: قول تاني كده يا اخ عادل، بتدور على شغل ولا؟ الو
3: معاك. حضرتك
0: القسيس بيسالك
2: جالك شغل يعني؟
3: كنت عايزك تصلوا لي من اجل ان انا كنت في سفريه نط شويه، كنت عايزك تصلوا لي يعني في سفريه وكده يعني كنت في سفريه جالي وكده، كنت عايز ان ربنا يتمجد معايا، صلوا لي يعني ربنا يوفقني في السفريه دي وكده يعني اكون شريك في قناه الكرم وكده.
2: نصلي يا رب
3: يعني ربنا يتمجد معايا يعني سافرت
0: ماديا يعني
3: امين شريك معكم في قناه الكرم.
0: امين.
2: محسن في عينيك يا رب تفعله بين ايديك، كن معايا يا رب في السفريه وافتح الابواب. هو نفسه يشتغل عشان يعضد عملك. والمعطي المسرور يحب الرب. بارك يا رب هذا السفر واعطيه النعمه لينجح في كل شيء، ويكون يا رب مؤمن عامل بالكلمه وشريك في الكرم. امين
0: امين امين امين. ومعانا بنت المسيح، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
4: الو مساء الخير.
0: مساء الخير، اهلا بيكي، اتفضلي.
4: أنا كنت عايزة حضرة القسيس يصلي لي. أنا ومامتي معمول لنا أسحار وأعمال على مدار سنين وما بتتفكش، ولما تتفك بترجع تاني.
0: يا يسوع.
2: إزاي عارفة إنه معمول لكم أسحار وأعمال؟ إزاي بتعرفي يعني؟
4: مجتمع حضرتك
0: السيس بيسألك
2: إزاي بتعرفي يعني إنه معمل لكم أسحار وأعمال؟ ممكن تشرحي أكتر؟
4: عرفنا عن طريق يعني ناس بركة زي حضرتك، عرفنا بالصدفة يعني، إحنا ما نفهمش في الكلام ده خالص.
2: بس يا أختي اللي عنده روح اللي عنده روح المسيح بيغلب كل الأعمال، لأنه بيقول لا عرافة ولا عيافة على شعب الله. لو الواحد المسيح ساكن في قلبه وبيستخدم اسم يسوع ليسيطر سحر، مش كل كلمة بنسمعها تبقى صح. ما نشكر الله في ناس بركة وبتصلي وكده، لكن في ناس بتركبنا ذنوب وخطايا ويقول لك أصل فيك وصفتك ونعتك، ويطلع كل

0: بتاعهم السلطان على إخراج الشياطين وعلى كل عمل شرير. مش أي واحد يقول لك كلمة تاخديها، وسمعت من فلان وسمعت من علان، يقول الكتاب المستمع ليسكن آمنا. خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أنا أعطيها حياة أبدية ولا تهلك إلى الأبد. لكن اللي عاوز يعيشك في التهديد ويعيشك في الخوف هو إبليس. والله لم يعطينا روح الخوف للعبودية، لكن أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. بصلي يا رب أن بنت المسيح تتحرر من الناس اللي ألقوا عليها كلام أسحار وأعمال، وأقنعوها أنه في سحر أو عمل، لأن إحنا عملك في المسيح مخلوقين لأعمال صالحة سبقت أعددت علينا. ما تخليهاش تاخد كلام الناس وكلام اللي بيصلوا على أنه ده كلام الكتاب المقدس، لأن إحنا يا رب أعظم من منتصرين في اسم يسوع. اقرأ عبرانيين 11 أصحاح الإيمان وطبقيه. بالإيمان نجوا من حد السيف، بالإيمان أخذت نساء موتهن بقيامة، الإيمان بالمسيح ينتصر على كل هذا. لكن لو سبت فكرك لفلان قال وفلان عاد، هيركبوك الخوف وهيركبوك القيود ومش هتعرف الرب خالص.
1: أمين أمين أمين. طيب دلوقتي ناخد طلبات الصلاة علشان قربنا نخلص يا عهد الأسيس.
0: يا رب بنصلي لأجل كل الطلبات اللي جت. مايكل عاوز ناس لصالح، سامح كان مؤمن ويعرف ربنا ومشي مع ناس بتوع السحر وأثار، الرب يحرره. ورم في السادي والغدد الليمفاوية وعاوزين علاج. صلى لأجل ابنه مرتبط بواحدة مسلمة، قادر الرب تفك الارتباط
1: يا رب
0: وترد قلبه وتهديه للإيمان في يسوع. طلبت صلاة ناس كتير بتقول علينا حروب من أرواح وأسحار. طيب ما اقرأ أفسس الستة بيقول أستعد محارباتنا روحية ليست جسدية. اللي عليه حرب ياخد قفزة الخلاص، ياخد ترس الإيمان. حزين أرجونا باستعداد إنجيل السلام، أحقائنا منطقين أحقائنا بالحق. اقرأ سلاح الله الكامل في أفسس الستة وحارب بيه وانت تنتصر. طلبت صلاة من أجل حد عنده مشاكل في الشغل، ولأجل ابن أبانوب سمير في ثالثة ثانوي علمي علوم، الرب يكون معاه ويديه النجاح. صلاة لأجل العمل وحكمة ومعرفة. واحد بيطلب الصلاة لأجل ولأجل زوجته، كان عندها بنت اسمها إيريني 9 سنين، كان عندها ورم في المخ وتوفت وهم مش قادرين يتعزوا. ربنا يعزيكم بالروح القدس ويعوضكم. وتصلي يا رب لأجل الذين فقدوا أحباء وغاليين عليهم. أنت تبقى أمينا يا رب، لا تقدر أن تنكر نفسك، إله أمانة لا جور فيك البتة. صلى لأجل نرمين لشفاء القلب، وابنها بافلي شفاء الرئتين، وام كورولوس الرب يشفيها. صلى لأجل بنت تشفى جسديا ونفسيا، والخلافات الروحية اللي بينهم تزول وترجع بنتها تتواصل معها. قادر رب تحل المشاكل العائلية والخصامات رب اللي بين أمه وبنتها والأب وابنه وكل هذه الخصومات. حد بيطلب صلاة لأنه عامل مسمار في العظم، وصلاة لأجل شفاء دوالي، وصلاة لأجل ابن عنده 24 سنة بيشتكي من ودانه وهو صغير وعمل عملية من 3 سنين لكن فيه إفرازات كثيرة. نصلي يا رب لأجل كل اللي عملوا عمليات ومستنين الشفاء الكامل. نصلي لأجل حد عنده جلطة الرب يشفي، حد بيفتح مشروع بيفشل ومش بيكمل، اللي محتاج نعمة في الشغل يطلب الرب، من غيره ما فيش نجاح. مكتوب إله السماء هو اللي بيدي النجاح. إبرام محتاج عملية زرع كبد، الرب يوجد المتبرع ويعطيك زرع كبد. صلى لأجل والدة لأنها تعبانة جدا، وصلى لأجل الابن نرمين لشفاء القلب، والابن بفلي شفاء الرئتين، وزوج منير نجيب عنده تليف وتعبان جدا. وجوز بنتي مارك عنده فشل كلوي
1: هو
0: المرسى، من أجل ارتباطها اشفي يا رب جميع الأبناء والبنات وكل الأمراض المستعصية. صلى لأجل ابنها يعمل عملية اللوز، بنت ابنها في المستشفى عندها 12 سنة بتعاني من التهاب. صلي لأجل المخ إبراء من الالتهاب وتعود لطبيعتها وكل الوظائف. صلاة لأجل حد تعبان وهيعمل عمل.

0: ليه في النخاع والأنيميا مش مستقرة. قادر يا رب تعطي نخاع جديد واستقرار يا رب في كرات الدم وفي الهيموجلوبين. صلاة لأجل حد عنده انسداد في القنوات المرارية وانتهاء التهاب كبدي مناعي في اسم الرب يسوع. يلمس السيد الرب وتذوب يا رب كل الانسداد وتذوب كل الحصاوي ويشفى الالتهاب الكبدي. صلاة من أجل شفاء مرجو من الصدفية والرب يكرمها بالنسل الصالح. صلي يا رب لأجل جميع الأمراض الجلدية أنك تلمسها. ناس بتتهاجم بأعمال سحر الرب يتدخل وحمايته علينا. بيقولوا إحنا متبهدلين بالأمراض وكرهنا والمشاكل والنقم. طب اللي كره الحياة دي يجي ليسوع. هو الحياة، طريق والحق والحياة.
1: نعم.
0: كل اللي طلبوه ورفعوا عيونهم إليه استناروا وجاهم لم تخجل. كلنا بنتهاجم بس إلى من نذهب؟ كلام الحرابة دي عند يسوع. صلاة لأجل يوسف.
1: أليكس أنا عندي شوية البط صلاة على ما تشرب حضرتك شوية مية عشان زورك. حقرت البط صلاة وحسللهم على ما تستلقت أنفاسك شوية. الأخت زوزو عندها كانسر في أكتر من مكان في جسدها، ربي يتحنن عليها ويشفيها. الأخ عدلي عنده عملية كانسر في القولون وزوجته ميري وقعت في الشارع وأصيبت بكسور شديدة. صلى لأجل أندرو الرب يفتح له أبواب العمل والارتباط. صلاة لأجل ماهر مصاب بكسور شديدة. زوجة تعاني من مرارة شديدة من قسوة الزوج عليها وعدم تقديره لتعبها في البيت. أسرة بعض أفرادها عندهم أمراض نفسية ومسببين مشاكل في البيت. هنصلي لأجل طلبات الصلاة دولة وحنكمل بعد كده مع الأسيس أليكس. يا رب بنحط كل الطلبات يا رب اللي جت لنا على الماسنجر قدامك يا رب، وبنقول لك من فضلك من فضلك أوصل إلى كل حد فيهم، أوصل إلى الأخت زوزو إلى الكانسر يا رب. إبرئ كل خلية كانسر في جسمها وأعطيها شفاء، لأنك أنت الذي قلت فإني أنا الرب شفيك. يا رب الأخ عدلي يا رب والكانسر بتاعه والعملية الكبيرة اللي هيعملها تداخل وتحنن عليه وإحسن إليه من عندك وعظم اسمك يا رب معاه روحا ونفسا وجسدا يا سيدنا الرب. وزوجته التي يا رب فعلا وقعت على الأرض وفي كسور شديدة في جسدها، يا رب افتقد وارحم واشفي والمس وعظم اسمك القدوس معهم جميعا. الأخ ماهر اللي عنده كسور شديدة يا رب اذكر الأخت اللي حاسة بمرارة وظلم من جهة جوزها وعدم تقديره ليها والتعبها وكل ألام نفسية في حياتها، يا رب تحنن عليها واشفي جروحها واديها حياة روحية مرتفعة تمشي فوق المرتفعات يا سيدنا الرب. أذكر يا رب الشباب وكل الأسر اللي فيهم مرضى نفسيين، ابرئهم أنت لأنك أنت إلهنا سيدنا خيرنا لا شيء غيرك. يا رب عشمانين فيك لأجل كل طلبات الصلاة، عشمانين فيك يا رب أنك تكرمنا في كل حد بيترجى وجهك. وجهك يا رب نطلب فلا تحجب وجهك عنا وعن عبيدك الذين طلبوا إحسان إلهي من جلالك. يا رب في اسم يسوع المسيح بنستودعك يا رب. طلبات صلاة كثيرة بتأتي إلينا، تحنن على عبيدك يا رب واظهر ذاتك وافتح الأبواب أمامهم فيختبروا خلاصك ونعمتك وفدائك وشفائك يا رب، ويخبرونا بها في اختبارات حية مباركة في اسم ربنا يسوع المسيح. نشكرك إنك سمعت وبالإيمان استجبت، لك الكرامة ولك كل المجد. أمين أمين.
0: حد عنده قضية بعد ساعتين مطالب صلاة سريعة من وفاء حنة
1: يا رب.
0: صلى يا رب أنك تتنازل وتلمس يا رب وتحل القضية بنعمتك، وكل طلبات الصلاة اللي مطلوب نرفعها مع معرش نعمتك. وأندرو زوجته يوستينا تزيل كل ثقل وكل حمل في اسم الرب.

0: بيسوع وتبارك قنوات الكرمة وكل من تعب معنا في إعداد الحلقة والأخت سلوى. أذكر الجميع في رضاك، بارك روحيا وماديا وزمنيا
1: في اسم يسوع. أمين أمين أمين. شكرا يا أسيس أليكس، معلش خليناك تكح كتير، ربي يلمسك ويشفيك في اسم يسوع زي ما بتصلي للشفاء. والرب بيدينا اختبارات من خلال صلواتك، ربي يبارك حياتك. أحبائنا المشاهدين، خلينا باستمرار نتأمل في العنوان اللي الروح القدس حطه قدامنا، أن نكون هيكل لله الحي في هذا العالم، ونكون فعلا صورة المسيح على الأرض حتى يتمجد اسم المسيح بواسطنا وبواسطة ضعفنا، ويكون اسمه مرتفع في العالم كله. بنشكركم لأجل متابعتكم معانا هذه الحلقة، هنكمل صلاة لأجلكم، وما زلنا بنطلبكم أنكم تصلوا لأجل قناة الكرمة. محتاجة صلواتكم، محتاجة تعضيدكم عشان تقدر تدفع الساتلايت اللي عليها وتكمل الإرسالية الموضوعة على عاتقها. نلتقي بكم إن تأنى الرب في الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم. أمين.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم فيه ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج، رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا للإعلانات

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتك.

بيقول الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذلك سارق ولص. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوتهم. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منهم لأنها تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع وأمهم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. مش فاهمين هو قال إيه، فرجع مرة تاني يفسر كلامه. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ممكن كلنا نقول مع بعض الآية دي: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الآية اللي بقالنا كم أسبوع بنقولها على الدوام في سفر الرؤيا أصحاح 3 وعدد 11، حار الآية دي بيقول الرب يسوع: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كويس إن أنتوا شايفينها، ميل كده بزاوية 45، قولها لحد جنبك. الرب يسوع بيقول: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. أنا مصدق أنك هنا الليلة يا رب، أنا مصدق أنك هتكلمني حتى وأنا بكلم شعبك، أنت هتكلمني لأن مصدق أن روحك القدوس يا سيد عارف يترجم الكلام وياخده فرش بالروح القدس ويتكلم به إلى كل قلب وكل نفس فينا يا سيد رب. يا رب أنا مصدق لأجل حماية على أذهاننا، على أرواحنا، على أذننا، عارفة تسمع صوتك يا رب. شكرا لأنه كلمتك بتقول في ذات الأصحاح يا رب أنه خرافك تسمع صوتك وتتبعك. وأنا بصلي في وسط الأصوات، حتى في وسط أصوات الولادة اللي برا، صلاتي في اسمك أنه دنا تسمع صوتك يا رب، تسمع اللي أنت بتتكلم به إلى قلوبنا وإلى حياتنا، لأنك عايز تأكد لينا حقيقة وعايز حياتنا تتنقل معاك نقلة من مجد إلى مجد بصورة مفتوحة، بصورة نختبر فيها حضورك ووجودك. أنت الإله اللي شفتنا، الإله اللي أقمتنا، الإله اللي أجلستنا، الإله اللي فتحت لينا مكان وأعطتنا نرجع لحضنك من تاني. بابا.

بابا نور عيون ولادك وبناتك الليلة يا رب، ضيق علينا واشرق بنور وجهك يا رب، في اسم المسيح يسوع. أمين يا رب، أمين. أنا بقى لي كم مرة على قلبي أقول لنفسي ولكل واحد فينا اللي بيقولوا هنا يوحنا الرائي في سفر الرؤيا لسان الرب يسوع، هو بيقول تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. النص اللي موجود في يوحنا أصحاح 10 ده اللي الرب يسوع قال فيه عن إنه إبليس سارق ولص. كم واحد عارف إن إحنا ممكن نتسرق؟ لا يا أخوانا ما تسرقش، تتسرق ونص وثلاث أرباع، تتسرق ونص وثلاث أرباع لو أنت غافل، لو أنت مش واخد بالك. بطرس بيقول أن إبليس خصمكم ماله؟ ما بيرتاحش يا جدع، بيون بيلف بيلف بيلف بيلف، عايز يستنى أن أنت تطلع بس من تحت الجناح، بس تطلع من تحت الجناح. طلعت من تحت الحماية، تعالالي يا حلو تعالالي، من حقه يأكلني. ليه؟ لأن أنا مش تحت الجناح. تحت الجناح ده مش حاجة مفروغ منها، تحت الجناح ده الله بيسترنا، الله بيحمينا. أكيد في مليون حاجة في اليوم إحنا ما نعرفهاش هو حمينا منها، لكن في حاجة تانية خضع لقراري، خضع لذهني وفهمي والاختيار اللي أنا باخده، إن أكون تحت الحماية وإن أكون تحت السلطان، ولا طلعت برا وساعتها إبليس قادر إنه يبلعني. خد بالك لحد ياخد منك. أنا قلت ثلاث حاجات والنهاردة هقول الرابعة. خد بالك لحد ياخد منك ميراثك. أنت عارف إنك وارث في المسيح يسوع؟ وارث حياة أبدية، وارث حاجات كتيرة. ارجع للي الرب قاله لنا. الشيء الثاني اللي قلناه إنه خد بالك لا يسرق منك إيمانك. لو سرق منك إيمانك السفينة حدفت منك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. الحاجة الثالثة اللي قلناها، وأنا أصلي من كل قلبي من كل قلبي ربنا يدينك ويديني مرة كمان، ارجع واسمع الخدمة دي أو اتفرج عليها مرة تاني، سلطانك. انت دفع ليك سلطان في حاجات كتيرة في حياتنا، في حاجات كتيرة نطلب من ربنا انه يحامي عنا، وفي حاجات كتيرة منتظر الرب مننا. قوم شد حيلك، مالك في ايه؟ انا اديتك السلطة، انا اديتك القدرة، انا اديتك انك تعرف تحتمي وتستخدم اللي انا اديته لك. الحاجة اللي بقى ربنا عايز يكلمك فيها النهاردة يمكن تكون غريبة على مسامع البعض، لكن أنا أصلي روح الله القدوس يشرحها لنا ويبسطها ببساطة الكلمة. تمسك بما عندك مفتاح الباب. نعم يا أخويا، مفتاح الباب. كم واحد مننا اللي عنده أولاده وهم صغيرين مفتاح صح؟ يضيعه يوديه صاحبه ياخده الكلون. ليه؟ عشان عادة مفتاح البيت يعطى البنين والبنات، البنين والبنات لأصحاب البيت، لأصحاب البيت هو اللي معاه المفتاح. أو لو جالك ضيف عزيز غالي حد من العيلة وبتاع فيطلع ويتأخر، فأنت بتديله مفتاح البيت. في باب موجود على البيت، هذا الباب هو المعبر ما بين الخارج وما بين داخل البيت بكل ما فيه البيت من أسرار ومن عيشة جواه ومن ثروة ومن كل حاجة فيه، من كل حاجة فيه. في باب موجود اللي يدخلني لجوه مفتاح. ده اللي أنا بصليه من كل قلبي، الله ينور وعنيك النهاردة أفهم وأعرف إيه المفتاح اللي هيفتح لي يدخلني فين. رب يسوع بيقول انه الباب ده الباب بتاع حظيرة الخراب، دخل فين؟ اللي بيدخل لبيت الآب، بيت الآب اللي بيدخلني انا وانت في علاقة من غير فواصل. قول معايا علاقة من غير فواصل. معرفش كم واحد فينا رغم انه ابن وبنت لله لكن علاقته بالرب فيها

فواصل، فيها حواجز، فيها موانع، عايز حد ياخد بإيدي، عايز حاجة تتغير عشان أعرف أن أنا أحس بيه، أعرف أني أصلي، أعرف أني أتواجد عن. في مؤمنين كتير مننا، كتير مننا لا عارف ده ولا مختبره ولا شايفه، أنه أنا من حقي أني أكون وأكلمه مني ليه وأعيش في حمايته، لأنه هو البيت اللي ليا، والده اللي عمله يسوع عشان يدخلني ويرجعني هناك. تمسك بما عندك، مفتاح الباب. إيه اللي خلى فيه باب ما بيننا وبينه؟ جي منين الباب؟ مع أنه هو لما خلق، لما صنع، صنع على صورته، على شبهه، علشان نثمر ونكثر ونملأ الأرض، ويكون لنا علاقة، يكون لنا شركة، يكون لنا عايشين بنسمته، عايشين بالحياة اللي خارجة منه، عايشين في عدن. عدن أكتر منه مكان جغرافي، عدن هو مكان حضوره، مكان حضوره ووجوده. إحنا في أبونا وأمنا كنا عايشين في ده، موجودين معه. عشان كده في حاجة عملت فاصل. خليني أجل أول لجذر المشكلة واللي كلنا عارفينها. آدم وحواء ببساطة بسبب اللي عملوه اضطردوا من عدن، خرجوا من البيت. خرجوا منين؟ مرة تانية مش بكلمك على مكان جغرافي، مش مكان جغرافي، مكان اللي في يوم من الأيام كان يهوى القدير إلهيم يسكن مع الإنسان. سمعني؟ يسكن مع الإنسان، هو موجود هناك. اللي حصل لما أخطيت، أنت اضطردت، خرجت مش من حتة جغرافية وإن كان ده كده، لكن إنك اضطردت من محضر الله، إنه الله سابك وتركك. طلعنا، اتفصلنا. بتقول كلمة الله في إشعياء 59 وعدد 2، أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية زي ما فصلت أبونا وأمنا الأولين، ما زالت لغاية النهاردة هي اللي عاملة الحاجز، عاملة الفاصل ما بيننا وما بين إلهنا. واحدة من أكبر الحاجات اللي تكونت في حياة كل إنسان، من أعمق مشاكل الإنسانية، الشعور بالرفض. أنا مرفوض، أنا مش مقبول. بعد ما كان أنا كنت عايش في الأتموسفير ده، الأتموسفير اللي هو أتموسفير حب، بتتنفس حب. أنت بتتنفس حب ليه؟ لأن الله، الله حب، الله حب. ففي وجوده، في وجوده لا انت حاسس بكراهية ولا عداوة ولا شماتة ولا حاسد فلان ولا خايف من فلان ولا بتلوم على علان ولا عايش في نفسك وبتدافع عن نفسك. انت عايش فيه هو كل الوقت. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، أيوة، لنكون قديسين وبلا لوم من قدامه. فين ده الأتموسفير؟ في المحبة، في المحبة. ده اللي أنا عايش فيه، مقبول، بار، مقدس زيه بالضبط، وعايش بالنعمة دي كل الوقت وأنا هناك. الرفض، الرفض، الله لما بيرفض، خد بالك، رفض الله جحيم أبدي متواصل. لما الله رفض، ده جحيم متواصل، أجلة الخطية هي موت. لو أنت عايش هنا في الأرض، رفض الناس قساوة بلا رحمة، بلا رحمة، ما بنرحمش، إحنا بنقطع في بعض. ليه؟ لأنه أنا حاسس بالرفض وبرفض الآخرين. أرضا الأسوأ من الاثنين دول رفض النفس، عذاب يومي، عذاب يومي. أنا مش قابل نفسي، أنا مش راضي عن نفسي، أنا كاره حاجات كتيرة أنا بعملها في حياتي. اللي وضعه الرب في العهد القديم، المثال بيقول أنه لا يمكن الاقتراب إليه. سمعني؟ لا يمكن الاقتراب إليه. علشان كده كان في تفصيلة، التفصيلة دي موجودة في خيمة الاجتماع، موجودة بعد كده في الهيكل. انت لو عايز ان هو يرضى عليك مش تقابله، في فرق، انه يعمل ايه؟ يرضى عليك، يرفع من عليك جزاء خطاياك، تيجي تعترف بخطاياك، تفضل برا حضرتك، برا برا برا برا برا برا، انت برا، في الساحة الخارجية بره خلاص، وتحط إيدك على رأس

اللي انت جايبه، راس الذبيحه اللي هتقدم، وفي كاهن ياخد عنك ده ويدخل بيه الى القدس يذبحه هناك ويرش الدم عشان يطهر على خطاياك. في حد اسمه رئيس الكهنه، رئيس الكهنه ده يدخل مره واحده لما يسمى بقدس الاقداس. خدوا بالك في ما بين الساحه الخارجيه والقدس في هنا باب، وكده القدس ده باب، وكده باب ثالث يدخلك فين؟ لقدس الاقداس. باب 2-3 اوكي. الباب الثالث ده ما يخشوش غير رئيس الكهنه مره واحده في السنه، ولما يدخل هناك حسك عينك تنطق بكلمه. ممكن الكاهن اللي موجود في القدس ينادي على واحد من اللويين يسلخ معاه، يقطع معاه، يعمل معاه، يتكلم، ينفع يجي يتكلم او يصلي صلوايا وهو هناك. لما تخش هناك للباب الاخير ده محدش يتكلم غير بس الدم المرشوش، بس الدم المرشوش. كل ده مش عشان تقابله، كل ده علشان يرضى عنك ويكفر عن خطاياك، لكن لا يستطيع أحد أن يتلاقى معاه. صلي إن ربنا يفتح عينينا عشان يبقى واخدين بالنا كويس جدا. أنا عشان أخش من الباب ده، أنا ما بخشش أساسا. الذبيحة اللي بتخش بالنيابة عني، الذبيحة اللي بياخدها رئيس الكهنة يدخلها هناك. أنا محتاج إلى ذبيحة، أنا محتاج إلى كاهن، ومرة كمان أنا محتاج إلى رئيس كهنة يدخلني هناك. عملية مؤلمة، وأنا بقول مؤلمة، أشكرك لأنك أعتقتنا من ده. ورغم ألم هذه العملية ما زال الانفصال موجود. أيوب يصرخ الصرخة دي وبيقول في أيوب 9:33 ليس بيننا مصالح، يضع يده على كلينا، يرجعني لي من تاني، يصالحنا احنا الاثنين مع بعض. ده جدر المشكلة ان انا عندي خطية، الخطية فصلتني عنه، طردتني من محضره، انا مش عارف ارجع له مرة تاني. انا خارج من الحضن زي ما يسوع خارج من الحضن. ده المكان الطبيعي، اسمعونا يا جماعة، ده المكان الطبيعي السوي لأي إنسان خلقه الله، أن يكون موجود في حضن الآب. أسمع أمين تاني الناحية دي كده. ده الشيء الطبيعي، ده مش حاجة واو، ده الشيء الطبيعي. إحنا عايشين لأننا به ونتحرك ونوجد، هو ده المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيه. طبعا عندي مشكلة اسمها مشكلة الرب، اتعالجت ازاي؟ خلينا أقولك على العلاج جاي فين. العلاج أنا مسميه النهاردة يسوع الكل في الكل. حد يقول هللويا قبل ما أقولك الكل في الكل. يسوع هو الكل في الكل، محدش نفع يرجعنا غيره، محدش نفع يعمله. ورب يسوع بيعلنها، ولما قالها للتلاميذ الله يكون في عونهم، زي احنا نشكر ربنا الروح القدس موجود النهارده يفهمنا حاجات كتير، وهو بيعلن ليهم بيتكلم الكلام مطلصمة، بتقول كلمة الله، انه قال لهم هذا المثل، اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به، فراح راجع علشان يشرح نفسه بأكتر تفصيل. رب يسوع بيقول اللي دخلك للمكان الآمن اللي تبات فيه بالليل من غير خوف لحسن حد يجي يسرق وياخد منك حاجة، هو الباب اللي دخلك لهذا المكان. أنا هو الباب، أنا هو الباب، أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراقة ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج. ده إيه الجمال ده؟ يخرج ويدخل، اللي يخرج معاه إيه يا جمال؟ ومعاه مع المفتاح في الوقت اللي هو عايزه حيدخل، في الوقت اللي هو عايزه حيخرج مرة تاني. وبصلي من كل قلبي ربنا يفهمني، أنا مش خارج عشان أنا هبعد عنه، لكن أنا بيتكلم عن الحرية دي، إنك أنت بقيت جوه البيت لك الحق إنك تدخل. الرب يسوع هو باب الخراف، وهو كل باب آخر كان موجود فيه.

الخيمة وكان موجود في الهيكل. عند اليهود هم فاهمين ده. اليهود كان بيطلقوا على الأبواب الثلاثة اللي موجودة في الخيمة أو اللي موجودة في الهيكل أسماء. اسم الباب الأول الطريق، اسم الباب الثاني الحق، أيوه، اسم الباب الثالث الحياة. عارف الرب يسوع قال إيه؟ أنا هو أول باب، أنا هو تاني باب، أنا هو تالت باب، أنا الطريق والحق والحياة. أيوة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا من خلالي أنا. أنا هو الباب اللي يرجعك مرة تاني، أنا الباب اللي يدخلك الحاجز والمانع والفاصل اللي كان موجود، أنا هاخد مكان آخر، أنا الباب اللي يتفتح لك علشان تدخل إلى حضن الآب مرة تاني. إن دخل بي أحد يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعى. بس الدخول، عندنا جماعتنا المنيوية يقول لك الدخول مش على ولا حد، ده من المنيا هنا مش على ولا، يعني مش هاب هذر، يعني مش أي شيء كان أي حاجة. الدخول محتاج إلى ذبيحة. ما احنا لو هو التلات بيبان دول اللي بيحكي عنهم، الدخول محتاج الى ذبيحه، ومحتاج الى ايه كمان؟ في ايه مع الذبيحه؟ محتاج الى كاهن، ومره كمان محتاج الى رئيس كهنه يدخل. بقولك يسوع هو الكل في الكل، هو الباب نمره اتنين، هو الذبيحه، هو الذبيحه. كلوسي واحد بتقول كلمه الله عدد 19، كل اللي أنا بقوله لا جديد، لا جديد، لا جديد. تقول كلمة الله: لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بإيه؟ بدم صليبي، بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما ما في السماوات. وقفنا أول اجتماع للي كان موجود، صمل خلينا كلنا نقرأ الرؤيا أصحاح 5، والكل الخليقة مجتمعة حوالين عرش الآب وهي بتسجد وبتبارك الحمل اللي ذبح علشاني وعلشانك. تقول مستحق أيها الخروف المذبوح أن هو يسوع هو الذبيحة، هو الخروف. عبرانيين 9:12 بتقول كلمة الله وهي بتحكي عن هذا الشخص اللي أصبح لينا ذبيحة، بتقول الكلمة في عدد 12: ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى، حد معي يقول مرة واحدة، مش محتاج يخش تاني، مرة واحدة للذبيحة كاملة، مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لما ده حصل بتقول كلمة الله إنه انشق الحجاب من فوق إلى أسفل، الحاجز والمانع اللي كان موجود راح وانتهى، ويسوع بقى ليا وليك هو الذبيحة اللي فتحت لينا الباب. هو مش بس كاهن، لكن كلمة الله بتقول هو كمان رئيس كهنة. عبرانيين 7 تقول كلمة الله عدد 26: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا. رئيس الكهنة اللي كان في الزمانات ممكن يكون بشر، وده ناس بيقدم ذبيحة عن خطاياه وخطايا نفسه، ويا ويله وسواد ليله لو كان في خطية وعمل حاجة غلط، ولأنه ما بيتكلمش بيركبوا له أجراس جلاجل ورمانات في رجليه علشان لو مات هناك حدش يقدر يخش جوه، حدش يسحبوه بره. يسوع كاهننا أو رئيس كهنتنا العظيمة هو بلا شر بلا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا، قول معايا مرة كمان، مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم الذي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. هاللويا. في رئيس كهنة دخل إلى الأقداس
بس في أصحاح 4 بيقول حاجة تاني، بيقول الأقداس حاجة جميلة أوي، عبر بتعبير قال

عدد 14، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم عملي قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. ليه؟ لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو متجرب زي وزيك بلا خطية، عشان كده الباب هو في شخص يسوع، الذبيحة في شخص يسوع، رئيس الكهنة في شخص يسوع، بدمه وجسده المقدم عني وعنك هو ده المفتاح. يسوع هو الباب. ايه بقى المفتاح؟ دم يسوع وجسده هو المفتاح. ازاي اعرف استخدمه؟ ازاي بدخل بيه الى هناك، الى المكان اللي يرجعني مرة تاني ليه؟ يسوع الى حضن الاب. يسوع هو الكل في الكل. لسه ما قلتلكش الحاجة الاخيرة، علشان تمسك بمفتاح الباب ما ترخهوش. يسوع هو الكل في الكل. قول معايا، يسوع هو الكل بالكل. كلمتين مختصرين صدقني الليلة، عشان احنا بس موجودين هنا في الزو، فبحاول اختصر كلماتي. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها لك، امسك بالمفتاح. امسك بالمفتاح. الباب ما بيتغيرش ابدا. يسوع ابن الله والمفتاح واحد، ملوش تاني، مفيش غيره. علشان كده أنا وإنت محتاجين نعمل حاجة، ده اللي بيقوله كاتب العبرانيين، وده اللي جاي النهاردة الرب بيقولك، تمسك بما عندك، تمسك بالإقرار، تمسك بالحق، تمسك بالاعتراف. في ترجمة بتقول تمسك بالاعتراف، تمسك بما هو منطوق من شفتيك. في ترجمة أخرى بتقول تمسك بالحق المعلن. هو ده الإقرار اللي تتمسك به. مرة تاني عبرانيين أصحاح 4، إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. حد مصدق في الحكاية دي؟ يسوع ابن الله. نعمل إيه؟ نتمسك بالإقرار. تمسك معناها ممكن يفلت منك. تمسك معناها انه في اوقات ممكن تبقاش ماسك بيه. عشان كده الكلمة بتشجعك، بتقولك تمسك بالإقرار، لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا. ايه اللي بيمنعني ان انا اخش؟ ايه اللي بيمنعني ان انا اجيله؟ ايه اللي بيمنعني انه الباب يكون مفتوح وانا اجي زي ما انا؟ حد يقول لي؟ ضعفاتنا. مشكلتي ومشكلتك في العودة مرة تاني في التركيز على ضعفاتي، وكأني لسه عايز أرجع من تاني، أروح أشتري خروف، يمامة، حمامة، طور، آجي بيهم عشان أكفر عن ذنوبي وعن خطاياي. ليه؟ لأني في ضعف، قل سميها، قلها زي ما أنت عايز. اللي منعني إن أنا آجي إني لسه مركز على ضعفاتي، مركز على، وضعفاتي دايما تجيب لي مزاج، تجيب لي مود، مود مود مود بالمال، مودك كده، المود ان انت معكني، المود ان انت. وعندي واحد مكتوب عنه المشتكي على اخواتنا نهارا وليل. حد يعرف الدي جي؟ دي جي جماعة بتوعنا دي جي ده اللي هو بيشغل الاسطوانات في الحفلات وفي الافراح. اعتقد ابليس كانت شغلته، لا دلوقتي بقى لان هو ما غير شغلانه، فبقى دي جي خلاص. فالدي جي بتاعه ما بيقولكش اي حاجه غير انه ينقل لك اسطوانات قديمه، يجيب لك اسطوانات قديمه من حياتك، اسطوانات قديمه من اخطائك، من ضعفاتك، من اتجاهات قلبك، من ازاي ربنا. وابن الذين حافظ الكلمه عن ظهر قلب، ويعرف ازاي يستخدمها ضدي وضدك، يعرف ازاي يجي بيها عشان
يكسرني ويكسرك. ليه؟ لأنه يهمه أنه يبعدك عن ده. لو دخلت هناك أنت اتشال من عليك إحساس الرفض اللي هو بسببه جاب كل شيء سيء ورماه جوايا وجواك، عشان نعادي بعض، عشان نكره بعض، علشان صحتي تتعب، عشان أفكاري تتعب، علشان ما عش حياة المسيح.

فيا وأحيا بيها، مش مركز على نفسي، مركز عليه هو اللي أعطاني هذه الحياة. مهمته إنه يفصلني، يخليني بعيد بسبب ضعفاتي، بسبب أخطاء، بسبب رغباتي، بسبب انتظاراتي، بسبب أشوائي، بسبب قول اللي أنت عايزه، لكن هو أنا أنا أنا أنا في النهاية هو المحور، إن كان باحتياجاتي الكتيرة اللي مش متسددة، أو أنا المحور لأني مركز على نفسي أو أني باصص على اللي حواليا. بتقول كلمة الله: ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. عارف يعني يرثي لضعفاتنا؟ كم واحدة فينا، بلاش كم واحدة دي عشان ما أعرف أطلع من القاعة، كم واحد فينا أب ولا زوج بيقول أوف أوف أوف، كفرت، تعبت، طهقت، بالذات لما يكون في ضعف، بالذات لما يكون في حاجة، حتى لو أنت حد بتحبه، ما أنت متضايق، مش طايق. يسوع المسيح رئيس كهنتنا العظيم عمره ما في يوم من الأيام ولا بروح القدوس هيجي يشاور لك على حاجة ويدينك، مش ممكن، مش شغله. ليه؟ لأنه مش هيناقض نفسه. رمية 8:1 بتقول كلمة الله: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في الم... إحنا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. أنا ليا حياة. اللي بيعمله روح الله القدوس إنه يجي ينبهني، يجي صحيني، يجي يقومني، يقول لي إنه في تمن مدفوع علشانك، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين. والاعتراف بالخطية، ما أنا حاطت إيدي على رأس الذبيحة، ما حدش بيجيب ذبيحة. صباح الخير يا عم مردخاي. مردخاي ده الكاهن، أوكي، كنت قلت أصب عليك كده وإحنا أنت قاعد فاضي، شفتك النهاردة فأنا لقيت حدا مش عارف مين بره، جبت حتة نعجة كده وجاي نتسلى مع بعضينا. مفيش الكلام ده، أنا جاي أقر بخطئي اللي أجرته موت، وأنا بقر بخطئي وبقوله حاطط يدي على الذبيحة، انتقلت خطيتي اللي أجرتها موت لهذا الحيوان البريء اللي بلا عيب، لا أعرج ولا أعوج ولا أعمى جسديا، يعني بلا عيب. أنا بحط وبياخد خطاياي وآثامي وما فيا. اللي بتقوله كلمة الله هنا إنه يرثي لضعفاتنا. أنا أعتقد لو أنا كاهن وجالي واحد مثلا مرتين أو ثلاث مرات في نفس الأسبوع بنفس الخطية، ليك وعلى اللي جابوك عارفين اللي انتوا تبقى مش طايق نفسك، تاني يا حليلة، يعني رايح جاي، خلاص ما تخلي عندك دم، ما تروح شوف حد يحفظك كلمتين، ما تعرف كلمة. ده الكاهن اللي هو حاسس انه شخص يسوع المسيح يرثي لضعفتنا. أنا عارف ألمك ووجعك لأني مجرب في كل شيء زيك، لكن بلا خطية. رب يسوع بكل، يا جماعة يسوع ما قضاش مع إبليس 40 يوم و40 ليلة، كانوا بيشوا في البرية قاعدين كده بيشوا كده، آخر يوم في إبليس قال له على فكرة افتكرت لازم أجربك، فأدي ثلاث تجارب ورا بعضهم، ثلاث تجارب ده المحصلة النهاية لك، 40 يوم و40 ليلة وهو يجرب من إبليس. ما في شيء في الوجود عدى على دماغ بني آدم إلا ليه؟ لأنه ده ترسانة إبليس، ده سلاح إبليس اللي هو عارفه من وقت سقوط آدم وحواء، كلهم استخدم كل أسلحته ولا واحدة منهم صابت الرب يسوع. اوعى تفتكر انه في حربك انت الواحد. ممكن انا ما افهمكش لان ما عدتش في الحرب اللي انت معدي فيها. يسوع المسيح يفهم. ليه؟ لانه عدى في نفس الحرب. بقول لك ايه، ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. كلمه الله بتقول ان يسوع جرب في كل شيء،

مصدق ان يسوع جرب في كل شيء، في كل شيء بلا استثناء، لكن لم يخطئ، لم يخطئ، لم يخطئ، لم يختار انه يطلع بره الحمايه. لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرسل ضعف، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. ايوه نعمل ايه بقى؟ هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهول، طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول. انا هتقدم، انا هتقدم، اتقدم بيه؟ مال على جنبك قول له تقدم بثقه، تقدم بثقه. احنا لما نيجي نصلي رجل ورا ورجل قدام، صدقني رجل ورا ورجل قدام، انا مش عارف انا مقبوله ولا مش مقبوله، وربنا زعلان مني واخد على خاطره ومديني ظهره وكل المشاعر السلبيه اللي قافله عليا. لو انا فاهم ان الموضوع ملوش دعوه باحاسيس اللي جابوني، ملوش دعوه بانا شاعر بايه وبمر بايه، ليه حاجه واحده بس انا مقدرها جدا ومقدر الثمن اللي دفعه علشان يدخلني لده، انا جاي داخل من الباب ومعايا مفتاح الباب، دم يسوع اللي اتسفك علشاني، ويسوع المسيح رئيس كهنة عظيمة. هتقدم بثقة ليه؟ انا عارف مين اللي مدخلني هناك، مش عارف انا عملت ايه، عملت ايه بلا نيلة يا اخي علي وعليك، عملنا اصلا خدمت، اصلا كرست، اصلا المسح علي، اصلا سويت، ولا واحدة من دول ينفعوني في شيء، ما فيش شيء ينفعني يرجعني في علاقة حقيقية وفيها استمر غير بس شخص يسوع اللي قادر انه يوصلني هناك. نتقدم بثقة الى عرش، مش عرش الدينونة يا عمي، يا عم الله يخليك، مش عرش ليه؟ مش عرش الدينونة، مش عرش القضاء، مع أنه عرش دينونة وعرش قضاء ياس، لكن وأنا جاي للآب يسوع مش بيعمل ده، يسوع دفع الثمن، ولأنك جاي من خلاله معناها أنك أقريت واعترفت أني غير مستحق أني أدخل، لكن استحقائي بس في بر ربنا يسوع المسيح. بس بس بس إبليس هيعمل كل ما في وسعه إنه مدخلنيش هناك، بكل المشاعر السلبية، بكل الاسطوانات اللي بيشغلها لي، بكل الحاجات اللي حواليا واللي حواليه، ما تسمعلوش. تقدم بإيه؟ بثقة، بثقة، بثقة، بثقة، تقدم بثقة. وأقول لك برضو زي حبايبنا من عندنا من الصعيد، خلي قلبك يطرم. حد يعرف يعني يطرم؟ اطرم يعني اطرش. خلي قلبك ايه؟ بالثقة. ده الثقة، الثقة قلبك مش خايف، انا مش باصص لحاجة حواليا، انا باصص لي هو وجاي معدي من خلاله وراجع مرة ده. لما تيجي الى عرش النعمة في ثلاث حاجات هتلاقيهم، هاللويا، عشان تنال رحمة. مش محتاج هناك تقول ارحمني، ليه؟ لان دخولك هناك في حد ذاته انت ترحمت، لان يسوع رفع خطاياك. رحمة عن الماضي، رحمة عن اللي عدى عليك، رحمة عن اللي ارتكبته، رحمة عن اللي أخطأت فيه، رحمة اللي بسببه أنا محتاج ذبيحة، والذبيحة موجودة. هتلاقي هناك اللي يقولك أنت مرحوم. ميل على اللي جنبك وقول له أنت مرحوم، أنت مرحوم، أنت مرحوم، أنا ترحمت، أنا ترحمت فيه وهو رحمني، شال ده من علي، أنا حلاقي رحمة. كم واحد برضو بيصرخ في أثناء النهار ويقول ارحميني بقى، عارفين ارحميني بقى ده ليه بالصراخ من الله، وانت بتزعق عايز تترحم صح؟ تعال لعرش النعمة، تعرش النعمة وتتلاقي رحمة حقيقية هو بيرحمك بيها. الشيء التاني اللي موجود في كلمة الله، نجد ايه؟ نعمة، نعمة. مفيش نهار جديد في حياتي وحياتك غير وإحنا محتاجين نعمة، نعمة في البيت، ونعمة في الغيط، ونعمة مع فلان ومع علان، ونعمة مع الناس، ونعمة في عيون الكل، ونعمة في اللي بشتغل معاهم، ونعمة في الناس اللي ما تتبلعش، ونعمة اللي في اللي بيأذوك، نعمة في كل شيء. هتلاقي نعمة، ومن ملئي نحن جميعا أخذنا وكمان. مفيش حاجة نعمته ما تغطهاش، مفيش احتياج نعمته ما يسددهوش، مفيش شيء عنده إلا والنعمة كافية إنها تملاه وتغنيه. وهتجد دي كمان امتى بقى؟

ده مقدم كده. في حينه ده ايه؟ لما يجي الأزمة مشكلة قدام، هو وانت موجود هناك مقدم من عرش النعمة معونة ليك لما يكون في شيء انت محتاج فيه المعونة. يا حبيبي يا حبيبي، انا معايا مفتاح الباب. مرة تانية ده التأكيد، ده اللي هختم به. عبرانيين اصحاح 10، تعال معايا كده. منو لا تديني المايه بليز يا بابا، اشكرك. هللويا. عبرانيين اصحاح 10 عدد 19 بيقول كلمة الله: فإذ لنا أيها الإخوة، مرة تاني بيكرر نفس الكلمة، لنا إيه؟ علي صوتك معايا، لنا، لا لا صوت مش مسموع، لنا ثقة بالإيه؟ بالدخول إلى الأقداس. إيه هو المفتاح؟ بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب. ده الحجاب اللي كان موجود يفصل ما بين القدس وقدس الأقداس. ايه بقى الحجاب اللي موجود النهاردة؟ اي جسد. وايه كمان؟ وكاهن عظيم على بيت الله. دول انا شايفهم كل الوقت، ان في دم، ان في جسد ومعبر معبرني لهناك، وكاهن عظيم على بيت الله. ايه اللي يحصل فينا؟ ايه اللي يحصل فينا؟ هللويا، مبارك شخصك رب يسوع. في الليلة اللي أسلم فيها بتقول كلمة الله لوقا 22:19، رب يسوع أخذ الخبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. ده جسدي، جسدي اللي حيتحط علشان يكون المعبر ليكم جميعا. مفيش حاجة غالية عند الآب أكتر من دم يسوع المسيح ابنه. معايا تاني؟ مفيش حاجة غالية فيه. وإكراما لهذا الدم يغفر خطايا العالم كله، إن كله أتى من خلال يسوع المسيح كفارة. مفيش حاجة تعلو، مفيش حاجة تعلو. كلمة الله بتقول كده في يوحنا الأولى 2:2: وهو كفارة لخطايانا. أيوة، ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم، خطايا كل العالم. ده للآب عايزه ليه؟ لأنه هو مقدر التمن اللي اتدفع مرة وإلى الأبد. أنا بصلي النهاردة أوعى تغير المفتاح. ناس بتغير المفتاح بعطايا، ناس بتغير المفتاح بخدمة، ناس بتغير المفتاح بحاجة بتعملها ربنا، ناس بتغير المفتاح أنها أخذت الخلوة النهاردة. فأنا حاسس أن أنا كويس كده، فأقدر أصلي وأقدر أقرب وأقدر أعمل حاجة. محتاجين وقفة مع المشاعر، مع الأحاسيس. محتاجين وقفة نكتشف فيها إيه الحق وإيه الكذب. لو جيت نفضتني ونفضتك، لو عملت لك ودماغي ودماغك داونلود للي جوانا، هلاقي حاجة و90 على الأقل من الأفكار اللي موجودة في دماغنا أفكار سلبية. قال له حد موافقني؟ حد موافقني؟ أفكار السلبية هتمنعني أن أنا أدخل، أن أنا أكون في محضره، أن أنا عايش بيه. وعشان كده أنا مفتقد القوة، مفتقد الحياة، مفتقد التأثير. ليه؟ لأن أنا عايش لسه برا في الساحة الخارجية، أدور وأقول لحد يصلي لي، وأقول لحد يتشفع لي، وأقول لحد يسندني، وأقول لأي حد. ليه؟ لأن أنا مش شايف نفسي هناك، أنا مش شايف نفسي في الحتة دي، لأن مش فاهم أنه في حاجة ثابتة موجودة الدفع فيها تمن. الآب نفسه هو اللي عينها، والابن صنعها ليا وليك، أن أنا وإنت نكون موجودين في محضر الآب على الدوام. وانت هناك على فكرة، وانت هناك ممكن تبقاش في افضل حال. انتوا معايا؟ ممكن تبقاش في افضل حال، مزاجك مش كويس، تعبان بكلاكيعك وبعبلك وبحاجات كتير. بس انا هناك، انا هناك، انا جوه البيت، انا جوه البيت

أنا جوه البيت، أنا جوه البيت. طب قولها مرة كمان وأخيرة، أنا جوه البيت، أنا جوه البيت. ولأني أنا جوه البيت ده اللي هيديني الفرصة على الأقل كم حاجة جميلة كده أقولهم لك دلوقتي. قالهم هنا كاتب العبرانيين، هقولهم ورا بعضيهم. نمرة واحد، نمرة واحد بيقول لنتقدم بقلب أيوة صار

خوف. أنا مش خايف بقلب صادق، بقلب صادق، بقلب صادق. مفيش نص نص، مش رأيين ينفع ولا ما ينفعش، لا حينفع لأنه هو فتح لي الباب. نمرة اتنين، في يقين الإيمان. بإيه؟ بأنه قابلني من خلال جسد ودم ابنه وشفاعة يسوع كرئيس كهنة. هو قابلني، هو قابلني، مش قابلني ويضمني، بس هو قابلني، هو ضمني، هو خدني. تاني في مين؟ في يسوع، في يسوع، في يسوع يا جدعان، في يسوع يا جماعة، في يسوع. مش لوحدي، أنا جاي من خلاله، أنا جاي فيه، ودي عيون الآب ليا، أنا جاي في يقين الإيمان. نمرة ثلاثة بيقول لأن المشكلة دي هي اللي منعتني ومنعت أجدادي أنهم يدخلوا ويروحوا هناك. مرشوشة قلوبنا من إيه؟ من ضمير شرير. شكاية العدو مش هتعطلني. حد يقول هللويا. شكاية العدو مش هتعطلني، أنا هاخد شكاية العدو اللي بيقولوا عليا، وأنا حجيلك أجري عليك بسرعة، أقر وأعترف بخطيتي، وأنا عارف أنه لسه للتوبة مكان، وأنت هتعفو عني وحتحملني تدخلني إلى محضر الآب مرة تانية. وأنت تقول ما يبقى أقرأ، ارجع اقرأ رومية 8 كده. هو بيقول من سيشتكي على من؟ قال لك أنه مختاري الله كويسين جماعة؟ ولا هسمع مرة تاني اللي بيقوله الشرير؟ أنا هسمع ليك أنت. لما حاجات كتيرة بتحصل في حياتي وحياتك وابتدي أبص على نفسي وعايز أروح أقدم ذبيحة أو حاسس بالتقصير وبالذنب وبفكر نفسي تاني من غير ما ألجأ له، من غير ما أجيله، من غير ما أترمي عليه، هو ده اللي بياخده الشرير عشان يحسسني بالرفض والكآبة والحيرة والأرق والخوف وكل المصايب اللي يرميها عليا فكرية وبعدها جسدية وأمراض، ويقطعني عن المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيها. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. نمرة أربعة، مغتسلة أجسادنا، الذبيحة اللي تقدم تكون مغسولة، تكون نقية بماء نقي. روح الله القدوس اللي هو الماء الحي هو اللي هيقدسني بالكامل. حد مصدق في ده؟ هو اللي هيقدسني بالكامل، هو اللي هينظفني، هو اللي هيغسل ذهني وأفكارني بكلمة الله وبروح الحياة اللي موجودة فيه. نمرة خمسة، ده اللي ابتدينا بيه وحننهي بيه، نعمل ايه؟ نتمسك. خليك ماسك بالمفتاح. نتمسك بإقرار الرجاء راسخا. ايه اللي بقى إقرار الرجاء راسخ وثابت؟ دايما في أمل طول ما المسيح فيا رجاء المجد. دايما في أمل. مايل على حد جنبك قول له لسه فيها أمل، مع ان أمل هاجرت بقى لأربع سنين، بس لسه في أمل عشان تبقى عارف. لسه في أمل، لسه في أمل، لسه في أمل. الأمل فين؟ الأمل مش في إمكانياتي، الأمل مش في أحاسيسي، الأمل مش في اللي أنا شاعر فيه، الأمل مش في ظروفي هتتحسن ولا لا. الأمل قالوا بولس المسيح فيكم ما هو رجاء المجد، توقع ما هو أفضل. كورنثوس الأولى، لا الثانية، 3:17-18. لأن الرب هو الروح، وحيث روح الرب هناك ونحن جميعا أيوة ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من هوان لكسرة لوجع لظروف مرة. دول كلهم موجودين بس مش هم دول حياتي. ظروف حياتي مش هي إلهي. مرة كمان، ظروف حياتي مش هي إلهي. إلهي حي وجالس على العرش 24 ساعة. إلهي حي وكل شيء خاضع تحت قدمي. بمر بمحنة أكيد، بمر بوقت صعب ممكن، بمر بحيرة مش فاهم يعدي علي وعليه، بمر بمرض، بمر بتجربة، بمر بأزمة، هذا لن يفقدني إني موجود كل الوقت قدام عرش النعمة اللي أنا محتاج فيه رحمة ومحتاج فيه نعمة ومعونة. ده وقتها وحلاقيها عنده طول ما هو موجود.

هللويا. ايه بقى الضمان اللي ليا وليك؟ عارف الضمان ليا وليك؟ لان الذي وعد هو امين. كم واحد مصدق ان ربنا امين وصادق في مواعيده، صادق في كلمته، ما بيختلف. تعرف ان ربنا مش صاحب مزاج؟ كان عندنا كتاب زمان مترجمينه، كنا دايما نديه لثانوي في واحنا صغيرين، الامزجه البشريه. حد فاكر الامزجه البشريه الأربعة؟ مش عارف، البلغمي والصفراوي والسوداوي والحمراوي، ولا وانت متشكل ايه على ايه؟ الله لا سوداوي وبلغمي ولا حمراوي ولا، الله مش صاحب مود، الله صاحب حق، لانه هو الحق، هو الحق، ما بيتغيرش، ما بيتغير مهما عملت عشان تغير له وجهة نظره، مش هتتغير. ليه؟ لانه هو ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، هو ملتزم بحقه، وحيفضل ملتزم بحقه إلى النهاية. إيه اللي عايز أقوله لك النهاردة؟ إيه اللي ربنا عايز يوصله ليا وليك؟ مش محتاج تغمض عينك، ممكن تغمض عينك عشان تركز. ينفع تكلمه في أي وقت في أي مكان، وتكلمه بلغتك. صباح الفل يا هندسة. كم واحد فينا بيشتغل في موقع صباح الفل يا هندسة؟ ينفع تقول للرب صباح الفل يا هندسة، لأن الهندسة طالعة منه. صباح الفل يا دكتورة، هو الطبيب الشافي أكيد. أي حاجة تيجي على بالك ممكن تقولها، هو مصدر كل حاجة في الوجود. كلمه زي ما أنت، أحكي زي ما أنت. أكلمه أقول له إيه؟ قول له اللي في قلبك، قول له اللي عندك، قول له اللي أنت حاسس بيه، قول له كتر خيرك أن أنت الباب، فتحت لي الباب عشان أدخل وأجي إلى هذا المكان. يا جماعة أنا بترجاكم عشان نفسنا في نقلة في الحياة، نقلة في الحياة، بدل ما كلنا عايشين برا الحضور، برا المكان اللي هو موجود فيه، مع أنه هو دفع الكمن التمن ورفع ده، رفعه عشان أنا وإنت ما نعيش حياتنا لسه بنشحت، ولا دور على حد يتشفع لي، ولا دور على حد يصلي لي. عشان كويس إن إحنا نصلي البعض، لكن وإحنا موجودين هناك في محضر ومتشددين ومتشجعين بيها. تعالى زي ما انت النهاردة، قول له عالج قلبي. صامويل فين؟ ايتوني بعواد زي ما بيقول عم إليشع. وانا جاي النهاردة نفسي ارنم ترنيمة اختنا لولو سمير عملتها، جميلة في معاني بسيطة قوي، لكن بتعبر على اللي كنا بنقوله. انا ما قلتش صامويل يقول اللي كان حاضر النهاردة وقت التسبيح والعبادة، هو بيركز على اللي عمله، اللي عمله لينا يسوع، واللي دفع فيه الثمن عشان يدخلنا هناك. محبة أبدية، وفك من العبودية، وطبيعة إلهية، شركة ونلنا البنوية، وخلاص اتصالحنا مع الآب لما نشق الحجاب، ويسوع بقى لينا الباب. فك قيود من حديد، حرية ونصرة وعيد، نقضي عمرنا تمجيد. اقف على رجليك معايا، كل واحد فينا في هذا المكان، قول له اشكرك لانك فتحت لي الباب يا رب. اشكرك لانك صرت لينا باب خلاص وباب حياه. بمجد اسمك وعظمك يا رب. ما اروعك. هاليلويا.

0: احنا في المسيحية وحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج شعاع نور. بشكر ربنا لأجل كل مرة بنتقابل مع بعض. النور بينور، والنور أقوى من الظلمة، والمسيح هو نور العالم وبينور فيك. باسمكم برحب ضيف عزيز علينا، مهندس رأفت واصف. مرحب بيك يا رأفت.
3: حلقة جديدة بس الضيف مش جديد.
0: الضيف في كل مرة بيخرج ربنا من خلاله جددا وعتقا، وكلمة الله دايما جديدة، والروح القدس بيعطي حتى وإن كانت آيات قديمة قبل كده، لكن كمان الروح القدس يضع لها صبغة جديدة بحب جديد بلمعة جديدة.
3: وإحنا برضو أنا نفسي أقول في البداية، هدف حلقاتنا مش دراسية. إحنا مش بنفسر الكتاب. أنت زي ما أنت قلت بندي شعاع نور، يعني هدفنا إن الله يوصل لك رسالة من كلمة الله بقراية بسيطة بمشاركة لنا مع بعض، بس المشاهد يشاركنا بأنه ياخد الكلام على قلبه كده ويرفع قلبه قدام ربنا يقول له رب كلمني. أعتقد أنها توصله رسالة 100% من الله.
0: ياريت كمان يكون الأعزاء المشاهدين قدامهم الكتاب المقدس، ودايما يكونوا في مواعيد الحلقات اللي بتظهر في على الشاشة قبل كده، كون مستنين بكلمة ربنا. لأن دي الوجبة الغذائية الجميلة، والخبز السماوي الحلو، ليس كما أكل أباؤنا المن في البرية وماتوا، لكن كلمة الله تعطي حياة. الحقيقة سلسلة الحلقات دي مخصصة للقاء مع المشهد الأخير، أو قد يكون المشهد الوحيد اللي اتذكر في الكتاب المقدس مع أبطال الله في الكتاب المقدس، رجال أو نساء. خدنا رجالة كتير، وخدنا برضو بعض السيدات من الكتاب المقدس، لكن النهاردة عندنا رأفت سيدة تنتمي إلى أبو الآباء، زوجة أبو الآباء، هي سارة التي جاء من نسلها الرب يسوع المسيح له كل المال. هنقرأ مع بعض بعض الآيات مما جاء في سفر التكوين، آية 21، سفر التكوين 21. تقول كلمة الله: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابن المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ ولدت ابنا في شيخوخته. فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. سارة، شايفة ازاي يا رفض؟
3: أنا أسرني أول آية قلتها: وافتقد الرب

0: سارة كما قال. كما قال دي كلمة يعني لازم تتختم في القلوب، تتختم في قلبي وفي قلبك. طالما قال لك مش هيخلى بيك. طالت الأيام، عدت الأيام، هو أمين. افتقد الرب سارة كما قال. أنت اعتقدت أن الوقت عدى، اعتقدت أن ده مستحيل، اعتقد اللي تعتقده، لكن هو في النهاية أمين. افتقد الرب سارة.
1: طوبى للتي أمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. ماذا حدث مع سارة؟
0: في الجزء ده سارة فوجئت أنه يعني بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل، إذ حسبت الذي وعد صادقا. يعني سارة أول ما ربنا قال لها يبقى عندك طفل، عملت يا صموئيل لما جه إبراهيم وقال له بعد نحو عام يكون لزوجتك طفل، عملت إيه؟ ضحكت وقالت إيه الكلام ده؟ أبعد فنائي كل تنعم واللي زي واحدة عندها 90 سنة وكده. لكن هي ما فضلتش تضحك، هي بعد ما ضحكت رجعت نفسها، وظرف شهر شهرين ثلاثة كانت وثقت في وعد الله، وبالإيمان صار نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل. والنهاردة في الجزء اللي انت قريته بنشوف المشهد كله بيضحك، يعني إسحاق يعني ضحك، الناس مذهولة من العمل والله.
1: أنا عجبني في سارة حقيقة موقفين أو آيتين قالتهم جميل قوي. يعني برضو الست هي الست من يوم الدنيا يا رأفت، يعني
0: مالها ست زي الفل.
1: طبعا بالتأكيد مفيش اختلاف في ده، بس في آيتين قالتهم جميل قوي. الموقف الأولاني لما جاء ربنا يديها الوعد ده هو بأنها يكون عندها نسل، في تكوين 18 آية 12. فضحكت سارة في بطنها وقالت أبعدت فنائي يكون لي تنعم. مشكلة بتاعتها فين؟ وسيدي قد شاخ. يعني هي ما شاختش ولا حاجة، لكن طبيعة المرأة
0: أول
1: دايما
0: أول مرة أخد بالي الموضوع ده.
1: وسيدي قد لطيف قوي، لطيف يعني دايما المرأة تقول ما تحبش تصغر يعني تكبر روحها أبدا. يعني كنت أعرف واحدة ست عندها حوالي 85 سنة وكان أخوها 86، فكان لما كان ما كانوش متجوزين، لما كان يقدمها كان يقول الأنسة فلانة، يعني عندها 85 سنة بس أنسة، احنا مالناش دعوة. هنا برضو سارة تقول المشكلة مش فيا أنا، أنا عندي 90 سنة، مع أنه معروف أن الراجل في سن 500 ممكن ينجب أولادا يعني، بس الحتة دي لطيفة قوي. كمان النهاردة في الآيات اللطيفة اللي احنا كنا بنقراها الحقيقة يعني خايفة على روحها قوي برضو، يقول كده وكانت إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق، وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. يعني أنا بتصور أنه في الواقع يضحك علي، لكن هنا يضحك لي، يعني هي عاوز تقول أنه يفرح لي. لكن طبعا مين قال أنه سارة؟ أنا مش عارف، ما فيش كتب في الدنيا ولا في الإنترنت ولا في جوجل ولا في غيره تقول لنا إزاي واحدة عندها 90 سنة تحبل وتولد وترضع، معرفهاش يعني دكتور بس طبيب بس معرفش ازاي ده بيحصل يعني. لكن هنا برضو تقول مش يضحك عليا، لكن قالت يضحك ليا. يعني انت ركزت شوية على الحاجات الايجابية في سارة، هل سارة كان فيها حاجات سلبية؟
0: كان فيه طبعا.
1: ايه زي ايه رأف؟
0: يعني هي المشكلة الكبيرة النقطة السفلية في حياة سارة، يوم ما اقترحت على ابراهيم ان هو يتزوج بهاجر، وهي اللي زقته في المشهد ده، رغم انه ابراهيم كان واخد الوعد من الله انه هيجي له ابن وانه بسارة هيكون له ابن، لكن هي تصرفت وقالت انه تصرف يعني هو ربنا يظهر بعافية شوية ولا مش عارف يعملها فاحنا نساعده. انا بقول بلغة
1: صحيح
0: اللي بيجرى جوانا احيانا. وفجأة بقى ابراهيم بقى عنده هاجر، وبعدين هاجر جابت الطفل اللي هم مستنيينه، وهاجر في الآخر صغرت مولاتها في عينيها، وابتدت تعامل سارة من فوق لأن هي اللي مخلفة وسارة مش مخلفة. وفي الآخر طبعا سارة قامت على إبراهيم وقالت له أنت السبب في كل اللي أنا فيه، ذنبي عليك.
1: دي مشكلة سارة جوهرية الحقيقة، خليني ألخصها في جملة، أنه سارة للأسف الشديد كانت تشعر أنه نجاح الآخرين فشل ليها.
0: إزاي يا صموئيل؟
1: يعني لما حست أن هاجر أنجبت من إبراهيم،
0: أيوة،
1: وهاجر ابتدت تحس أنها سوبر.

0: سوبيريور على سارة.
1: يعني سوبيريور
0: يعني أفخم سارة يعني يعني أصبح أصابع الاتهام في عدم الإنجاب تشير على سارة. فاعتبرت أن نجاح الآخرين فشل لها، وأن الوقت ده ابتدت تضطهدها وتضغط عليها وتضغط عليها لحد ما قررت في يوم من الأيام أنها تطلق.
1: عايز تتك على أني أحيانا بحس أن نجاح الآخرين فشل لها.
0: أيوة تمام تمام. في مبدأ في علم النفس بنسميه وين وين.
1: يعني ايه؟
0: يعني أنا كسبان وأخويا كسبان.
1: طب وهي كسبانة ايه؟
0: لا في الحوارات ما في... ما صاحبة الفكرة يا مين صاحب الفكرة أساسا؟ مش ده المشروع اللي انت لسه بتتكلم عليه يا رأفت؟ مش ده المشروع اللي انت كنت عاوز تتكلمي عليه؟ مش دي خطتك وفكرتك؟
1: ما طلع المشروع فاشل بالنسبة لي.
0: طب يبقى غلطة ربنا ولا غلطتك؟ غلطة إبراهيم ولا غلطتك؟ غلطة هاجر ولا غلطتك؟
1: طب ما زود إحساسها بالفشل.
0: بس ما تطردش الآخرين وما تعملش مشكلة مع الآخر. طبعا ده كان خطة ربنا، بس عاوز أقول خطورة كبيرة إنه لما أحس إنه نجاح ابن عمي فشل ليا. عاوز أقرب من حتة مهمة يا رأفت.
1: اتفضل.
0: بعض الأسر، وأنا بقولها بكل مرارة، بعض الأسر بتضغط على الحتة دي وبتتعب كتير. شايف أخوك شاطر إزاي؟ مش أنت؟ شايف ابن عمك عامل أدي العيال اللي تفرح؟ شايف البنت اتجوزت ازاي؟ مش انت لحد النهارده سنك
1: مقارنة يعني.
0: سنك مقارنة. لحد كذا وما اتجوزتيش. يعني هو رائع وانا رائع. ابن عمي جميل ربنا يباركه، مش معناها ان انا عشان انجح الاخرين يفشلوا.
1: ايوه.
0: ومش معناها ان الاخرين يفشلوا يبقى ينجحوا يبقى انا فاشل. الحته دي ارجو انها، لانها مدمره لنفسيه الطفل، مدمره. وما ما خليش يغير. الكتاب جاوب على السؤال ده، الحسنة هي الغيرة
1: في الحسنة.
0: في الحسنة بمعنى يعني ايه؟ يقول له حبيبي بص بص ابن عمك شاطر ازاي، بنعمة ربنا انا متأكد انها تكون اشطر منه كمان. في الفرق بقى ايه؟ شوف ابن عمك ناجح وانت واتفاشل، لكن اقول العكس بقى، ابن عمك ناجح وبنعمة ربنا هتتعلم منه وهتكون اشطر منه كمان. في فرق بين العبارتين؟
1: فرق بس يعني. ونفرض ما طلعش اشطر منه سامي،
0: ممكن يبقى شاطر في مجال تاني.
1: ايوه دي مهمه
0: مش بالضروره
1: أوي. بس احنا لما نقارن ناس ببعضيه، تم واحد ماهر جدا في الحاجات العمليه، واحد تاني ماهر جدا في الحاجات الدراسيه،
0: بكل تاكيد انا ما قلتش
1: هنفشل الاثنين في
0: لا, لا لا لا لا انا ما قلتش انه في زي ما اخوك نجح في ماده الرياضيات تبقى انت نجح في الرياضيات. لا ما قلتش كده، بس انت نجح في مجالات تانيه.
1: رائع، دي جميل، انا معاك في دي، معاك في دي، ان انا اشجعه في الدايره اللي هو ناجح فيها.
0: صحيح.
1: يعني علم الناس النفس على ما افهم، يعني انا مش دارس قوي، لكن علمونا كده، قال لك ما فيش حاجه اسمه حد غبي، في حد يعني صنفوا الذكاءات، قالوا في 6 انواع من الذكاء، قال لك واحد ذكي رياضيا، واحد ذكي حسابيا، واحد ذكي مكانيا، واحد ذكي موسيقيا، وقال لك كل واحد عنده نسب من الذكاء في حاجات مختلفه، لكن ما فيش حد غبي.
0: صح.
1: ما فيش حد فاشل في كل حاجه. ده تخيل الناس، ابنك اللي انت حاسه ان هو مش نافع في حاجه ده كده، ده هتلاقيه نافع بقوه جدا في حاجه تانية.
0: صحيح.
1: هتلاقي عنده ممكن ذكاء في المهني، ذكاء فني، ذكاء كذا. الاب الشاطر اللي يخلي ابنه ينجح في اللي هو شاطر فيه. صحيح. مش يعجزه.
0: صحيح.
1: مش يجي الشخص عايز يخش مثلا هندسه تقول له انا حلمي طول عمري انك تبقى دكتور، وانا مالي ومال حلمك.
0: لا ده اكتر من كده، كتير من الاباء كان نفسهم يخشوا يترهبنوا يبقوا رهبان مثلا،
1: يزقوا اولادهم يترهبنوا.
0: يعني طب انت كنت بدلش على نفسك تقدر على ابنك؟
1: لا بس الاباء بيمنعوا اهلهم يعني. مش
0: يعني مهم قوي ان احنا نكتشف الوزنات ودايما نشجع الاخرين. ساره برغم انها صاحبه المشروع وصاحبه الفكره، لكن اعتبرت ان نجاحها
1: نجاح هاجر،
0: نجاح هاجر فشل لساره،
1: فشل لساره.
0: انا مش قادر انسى ابدا مره في ثانويه عامه، كانوا 2 توام.
1: ايوه.
0: وفي ثانويه عامه الاثنين، فقابلت واحد منهم في يوم النتيجه، بقول له طمني اخباركم ايه، عملتوا ايه؟ قال لي اشكر الله اشكر الله اشكر الله، اخويا نجح.
1: وهو لا
0: انا فهمت النتيجه، اشكر الله اشكر الله اخويا نجح.
1: طب كويس انه فرحان لاخوه.
0: طبعا. عاوز اقول ايه، انه مشكله ساره انه قالت كده ابن هذه الجاريه. طب ما انت اللي اخترت الفكره. النقطة الجوهرية اللي انت اتكلمت فيها في البداية مفتاح لسبب المشكلة،
1: اللي هو
0: انه سارة وصلت لمرحلة ابتدت تفهم انه ربنا غير مبالي بمشاكلها. ربنا مش حاسس بيا. في يوم من الايام قال لابراهيم نسلك انظر الى طيور السماء والى نجوم السماء والى الرمل ويكون نسلك وفي الاخر مفيش حاجه.

0: حتى في تكوين 14 قال له لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك, قال كده رفعت يدي إلى السماء لا أخذن خيطا ولا شراقا على حتى لا تقول إني أغنيت إبراهيم. يروح إبراهيم لربنا في تكوين 15 يقول له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيمة. أعتقد الموضوع ده محتاجين نتكلم فيه, نطلع فاصل دقيقة ونرجع بسرعة. أعزائي المشاهدين خليكم معنا عشان عاوزين نوصل لحاجات مهمة في موضوع سارة, ونشوف ربنا إزاي عمل حاجات في سارة لكن سارة غلطت, ناخد بالنا عشان شعاع النور يملأ قلوبنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل, أنا منزلش. المسيح ينزل لكن انا منزلش.
0: انا اتولدت ليه؟ ما اعرفش. وعايش ليه؟ ما اعرفش.
2: بكره الساعه 11 هكون مع الناس.
1: اهين فلان قدام الناس واجي قدام الله اقول له سامحني؟
2: انا اللي قتلت الولد ده بايدي.
0: الثالوث هو الله, الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا طبعا. أنا لا أتحمل منظر, لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل, يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض في برنامج شعاع نور عن الفصل الاخير في حياه ساره زوجة ابراهيم ابو الاباء. كنا بنتكلم مع المهندس رافت واصف. رافت مرحبا بيك مجددا. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ساره وكنا بنشوف ان ساره اعتبرت انه نجاح الاخرين فشل ليها, وكلمنا ده على مستوى الاسر. بس ساره ابتدت بدايه حلوه لما جه ابراهيم خارج وخدها معاه وهو لا يعلم الى اين يذهب.
1: لا, ساره ليها مواقف لا يمكن نجد زيها في الروعه في حتت كتير. يعني لو عايز تتكلم على نقط قويه في ساره, انا اروع موقف شايفه لساره, ساره في يوم من الايام زوجها كان مرعوب وهو نازل الى مصر, ولا يا سارة هذا معروفك الذي تعمليه مع خير يا سيدي إبراهيم, هي كانت تقول له يا سيدي. قال لها بصي كل مكان قولي إنك أختي. أنا بتخيل الحوار يمشي إزاي. طبعا الكتاب ما ذكرش حوار, هي طاعت وخلاص. بس أنا بتخيل هو لو في حوار هتقول له يعني إيه أقول إنك إنك أخويا؟ يعني لما يجي يسألوك يقولوك أنت مين, قولي إنك أختي. طب ويحصل إيه يعني يا سيدي إبراهيم لما هياخدوك؟ ياخدوني يروح فين؟ هتبقي مرات فرعون. طب وهروح انا فين؟ انت تروحي القصر عنده. الله, طب وكده ابقى انا استفدنا ايه؟ ابقى انا نجيت. طب وانا يا سيدي ابراهيم؟ خلاص بقى ربنا معاكي. انت متخيل الاحساس ده؟ انا اعتقد ان هي لو مكانه دي تتجرح جرح ما يتشفيش.
0: طبعا
1: صح كده,
0: طبعا انه يصعد على جثتها.
1: ايه هو ده؟ طب يعني انت بتضحي بي عشان خاطري؟ اظن موقف زي كده كان ينزله من عينيها, صح كده؟
0: بالتاكيد.
1: وكان التعامله بعد كده معامله, وكل وقت البتاع تقول له انت ناسي يوم ما روحنا مصر وقلت له. ممكن طبعا, صح كده. اول ما رجع يعني فرعون رجعها له تاني بعد ما ربنا ضرب بيته ورجعوا مع بعض. الكتاب يقول في رساله بطرس: كما كانت ساره تطيع ابونا ابراهيم وتدعوه يا سيدي. انا يعني لا شالت منه ولا حطتها له في الرصيد ولا عيرته بيها ولا قالت له ده انت في يوم من الايام بعتني يا راجل عشان خاطر تنجي نفسك. الست دي عظيم, غفرت وسمحت مع ان الموقف كان فوق الطاقه.
0: اه يا ويله ظلام ليله الراجل اللي الست مراته تشوف مكالمه ولا مسج جياله ولا بتاع تعيش 20-50 سنة بعد كده تزلوا بيه. مش بقول انه يعني تبقى ساكتة يعني على الامور, لكن كمان حلو ان احنا نغفر لبعض عشان نشجع
1: بعض. بس نغفر يا صمويل, انا شايف ان ساره كانت رائعه جدا. هي وقفت جنب ابونا ابراهيم لما وقع. يعني يا جماعه احنا يعني جزء من هدف الجواز ايه؟ والجواز هدفه ايه؟ مش اثنان خير من واحد. ان سقط احد

0: هما الآخر يقيموا، وأنا مش لما أقع وروحيا أتعب ما لقاش زوجتي جنبية تسندني وترفعني، ولا إحنا قاعدين لبعض بالمرصاد، أنت وقعت عايرك أنت وقعت عايرك، هذا مش جواز، إحنا مش في حرب. أنا محتاجك، أنا محتاج شريك حياتي، أنا لما أقع محتاجك تشجعيني، ومحتاجك مش تديني إحساس أنا بقيت مش محترم في عينيك نتيجة سقطة حصلت. ما تنفعش، ما ينفعش نعاير بعض بسقطاتنا، ما ينفعش كل واحدة في يوم من الأيام تتخانق مع جوزها تقول له أنا مش ناسي يوم ما أنت قلت لي، أو هو كل ما يشد معايا يقول له هو أنا ناسي اللي حصل زمان. طب وبعدين؟ ده أنا محتاجك تأكد لي إن الله غفر لي، ومحتاجك تأكدي لي كده، وهي محتاجة إن تقول له أنا محتاجك تأكد لي إن ربنا سامحني. لكن هنقعد نزل في بعض ما عملتش كده سارة بصراحة زي الفل.
1: في مثل جميل دايما بعض الصور بتاعت الرب يسوع يكتبوا عليها when I forgive I forget. لما بغفر انا بنسى.
0: لكن للاسف احنا ما تعلمناش، مع ان على فكره صمويل الكارثه الكبيره فضلت تقول له يا سيدي رغم انه كررها تاني بعد الموقف ده يمكن بحوالي 20 سنه. تخيل راح برضه في حته تانية وترعب، ايه يا سيدي ابراهيم؟ قال لا معلش يا سار نعيدها من الاول. نعيد ايه؟ هتقولي برضه انك اختي. أظن بقى ما صارتش في وشه قالت له بقى ده أنت راجل مزيف ولا بتاع ربنا ولا ما عادتش كده، برضو احتملته.
1: رجل دايما يحتاج إلى الاحترام، لكن ما يمنعش أن سارة تعبر عن رأيها، ولما سارة عبرت عن رأيها ربنا أيدها وقال له اسمع لسارة في كل ما تقوله، وده أمر في منتهى الأهمية أن الاثنين بيعبروا عن أرائهم لبعض، وكل واحد بيعبر عن فكره للتاني ويخضع كل منكما لصاحبه.
0: الحتة اللي بتقولها دي لو السيدات اللي بتسمعنا تركز فيها، احتياج الزوج الأول مش انك منظفة له البيت ولا موضبة له العيال ولا بتذكر لهم، ولا احتياج الراجل الأول انك تحترمي. انت بتخسري كتير لما تسمح لي أقول حاجة صراحة. من ضمن الاحتياجات الراجل الطبيعية الاحتياج الجنسي، والزوجة لما بتلاقي زوجها يعاملها مش قوي تروح معاقباه بعقاب انها تمنع نفسها عنه، وكمان ممكن تعمل حاجة اشد من كده، انها تعمل ايه كمان؟ انها لما يجي يكلمها بلطف ولا حاجة تقول له اه طبعا انت بتتكلم كده عشان في اغراض في دماغه، وتزله باحتياجه او تعايره باحتياجه، وتفتكر ان هي كده بتحقق نقط. انت بتهدي حياتك
1: طبعا،
0: وبتهدي علاقتك مع زوجك، وبتكسري كلمة الكتاب الواضحة ان لا يسلب احدكم الاخر دون موافق. تقولي ازاي؟ طب ما هو الراجل عامل وعامل. طب ماشي انت عملت معاه كده، تعدل ولا شلهالك؟ كنا نخش في خناقات ما بين الراجل والست نفاجأ ان الراجل مش طايق مراته، هي ما عندش عارف ايه يا عم ايه كل اللي الثورة دي؟ الموضوع اللي بتتكلم عنه ما يجيبش انك انت تصور عليها بالمنظر ده، تكتشف انه مخزن من جوه بس مش عايز يقول عشان دي حاجات مخجلة، مش عايز يقول انها بتزله بان هو مسكله الحتة دي تمنع نفسه عنه الكلام اللي انا قلته قبل كده. فلكن في نهاية طلع في طاقة غضب من الراجل، وتلاقي البيت مش عارفين نلم حاجة، مش عارفين نلم حاجة. نفس الكلام بالنسبة للزوج برضو.
1: ايوه
0: يعني مش بتكلم من المرأة ده، الزوج لما يبقى اسلوبه مع المرأة زوجته عنيف لكن يبقى لطيف في وقت ما عشان ياخد حاجة، طب ما ده يعني
1: من المبادئ اللي أؤمن بيها جدا ودايما بشجع الخدام والناس في انهم يعيشوها ويطبقوها. دايما أقول الجنس ليس مكانه غرفة النوم لكنه ثمرة محبة طول اليوم.
0: معك حق صميل، ده أنت بتحط شيء مثالي. هو الحقيقة العلاقة الجنسية بين الزوجين هي سنسور الحياة الزوجية، يعني لو فيها وفاق ومحبة وكده معنى الزوجين دول، يعني الله مش حاططها على فكرة كنوع من التمتع الوقتي، على فكرة دي هي دي اللي بتظبط العلاقة ما بين الاتنين، أو بتعبر عن العلاقة بين الاتنين، فيها احترام فيها صدق
1: وفيها فيها عودة إلى ما كان عليه آدم وحواء في الجنة. بس لما يكون حضور الله في الحياة موجود وشيء جميل، يعني حضور الله في الأمر ده مهم جدا.
0: هي كانت سارة رائعة، يعني كانت سارة زوجة رائعة. وفي نفس الوقت أنا أسألك سؤال صميل، يعني أرجع تاني لضعف سارة، الحتة بتاعت إنها قالت هاجر. طب ما أحيانا إحنا مستنين حاجات من الله وما بتجيش،

0: فبنشتغل بإيدينا. هنعمل إيه؟ يعني أنت شايف برضو إن كان سهل عليها تاخد وعد، وأبونا إبراهيم أظن كان عنده ساعتها 75 سنة، وهي لحد كام سنة مش عارف، خلاص ما عادش تنفع تخلف يعني، وتقعد تستنى كده من غير ما تعمل حاجة. أنت شايف ده سهل؟
1: لا بالتأكيد مش سهل، بس إدراكي إن الوعد أمين لازم أنتظر الله، من المبادئ اللي أؤمن بيها جدا. فانتظار الله لا يضيع وقت، فانتظار الله لا يضيع وقت. كتير بنبقى مش قادرين نستنى ربنا، أو محتاجين نظبط ساعتنا على ساعة ربنا، لكن صارت عجلت. وأنت خير العارفين يا رأفت قد إيه الغلطة دي عملت مشاكل لحد النهاردة الملايين عبر العصور والأجيال وعبر آلاف السنين بيعانوا من ارتباط إبراهيم بهاجر. ياريتها كانت صبرت، والصبر بتاعها ده كان وفي الآخر جه إسحاق. ده حتى إبراهيم نفسه لما جه ربنا قال له هديك إسحاق، قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك.
0: طبعا ما هو يعني وكأنه بيقول له يعني موضوع إسحاق ده أصبح يعني موضوع يعني ما اللي موجود كويس، ما تخلينا نمشي على المستوى اللي موجود وخلاص يعني. ما
1: صلاه ارتقى بإيمانه، مش بس اداله إسحاق وعوضه إسحاق، لكن لما حتى إبراهيم طلب منه الله أنه يقدم إسحاق قدم بكل قلب مسرور.
0: عايز أقول لك على حاجة غريبة في القصة دي يا صمويل. هو إبراهيم مش كان قادر يخلف، واضح أنه لما اتجوز هاجر خلف
1: طبعا،
0: يعني مشكلة ما كانتش فيه
1: طبعا.
0: طب ليه ما اتجوزش من نفسه تاني؟ مع أن أياميها أعتقد أن كانوا بيتجوزوا كتير، يعني أياميها ما كانش
1: عاوز تقول محبة في سحب في سارة.
0: أنا حاسس أنه كان كزوج مخلص مخلص، وعلى فكرة اتعلم
1: واتجوز قطورة بعد كده،
0: ده بعد ما ماتت سارة لأنه يعني كان بصحة جيدة. لكن في أثناء حياة سارة شوف كم سنة قاعد معها، هي كانت عاقر وما بيتجوز عليها. على فكرة الحتة دي اتعلمها منه إسحاق،
1: أيوه
0: شربها منه
1: صحيح.
0: لأن رفقة لما اتجوزها إسحاق كان عنده 40 سنة، ولما خلف كان عنده 60 سنة، قعد 20 سنة مخلص ليها ما اتجوزش تاني ولا بيفكر في كده.
1: بس الموقف هنا بتاع إسحاق ده جميل، من العقم إلى التوأم بعد كده ربنا ده.
0: يعني أنا بتكلم عن الإخلاص. يعني ساعات الأزواج يبقوا مش مخلصين، يحس بزوجته بنقص معين فيبتدي يبص بره، يفكر في حاجة تانية يا إما كذا. لكن ده كان مخلص جدا لسارة، واضح إنه يعني إن الحتة دي مفروض إحنا كناس مسيحيين يا صمويل نتميز بيه، يبقى عندنا إخلاص. الأيام دي الواحد بيسمع حاجات بالحقيقة بتسبب نوع من الاكتئاب النفسي.
1: صحيح.
0: لما يقول لك مش عارف تروح يقول لك أصل في خيانات وفي خيانات زوجية ودي بتعمل وده إيه ده؟
1: صدقني حتى في علم الطيور والحيوانات الحيوان بيبقى أكثر إخلاصا. الحمام يتجوز مرة واحدة بس، ولو ماتت مراته ما يتجوزش تاني. النسر كمان، النسر مخلص ويتجوز مرة واحدة بس في حياته.
0: يعني انت بتكلمنا عن اخلاص الطيور، يعني احنا يعني انا مش عارف بصراحة.
1: محتاجين قوي ان الله اللي ادى ابراهيم وصار هذا الوفاق الجميل.
0: أيوة. أيوة.
1: برغم السقطات اللي حدثت بينهم.
0: أيوة.
1: يعني دي شايفة زي الفلفل والشطة كده في العلاقة، بس مش كل شيء الحياة كلها فلفل وشطة يعني.
0: واتفر يعني حياتنا كلها دايما فيها منحنيات ومنخفضات. ولازم نكون يعني جميل قوي اللي بيعهدوا بعض في الجواز، ان اعهدك على السراء والضراء، اكون معاكي في المرض وفي الصحه. ده هو ده الجواز، ده هو ده الجواز. وانت ايه يعني عايز فرحان بيها لما تبقى هي جميله بس وحلوه وبتاع مش كده؟ لكن فيما عدا ذلك مش فارقه معاك، وتقول انا حر بقى اعمل اللي انا عايزه طالما هي ايه ده.
1: وصدقني لو ربنا عاوز الراجل يتجوز اكثر من زوجه كان عمل لادم اكثر من حواء، لكن عمل آدم واحد وحواء واحدة، دي الأسرة المثالية.
0: صدقني يا صمويل ما محتاجة إنك تجد لها برهان من الكتاب. في حاجة سواء في حد متجوز اتنين، يعني إيه متجوز اتنين؟ يعني أنت متوحد بمين فيهم؟ يصير الإثنان جسد واحد. إيه متوحد اتنين دي؟ يعني مش محتاجة حتى المنطق الطبيعي. يعني إزاي واحدة تقبل إن جوزها يبقى متجوز واحدة تانية؟ أنا مش قادر أفهمها يعني. أنا أعرف إن الاتنين يتحدوا ببعض يحبوا بعض، يعني هل واحد ممكن يبقى عاطفيا مرتبط باتنين زي ايه الكلام؟
1: ولو اتفتح الباب مع السامريه كان عندها 6 رجاله، ما كانوش مكفينا ولا 60 راجل هيكفوا يعني. محتاجين نصلي في ختام الحلقه ديت يا رأفت للناس وفي الاسر وفي البيوت وفي العلاقات اللي ممكن يبقى فيها شد وجزر، صلينا من اجل الاحباء دولت
0: يا رب. انا بصلي لاجل أيام مختلفة في بيوتنا يا رب.

0: بالحق، وناس كتيرة بتصلي معايا لأجل بيوت يا رب فيها مرارة وفيها تعب وفيها شجار وفيها خناق وفيها معيرة وفيها أمور لا تمجدك يا رب. أنا بصلي لأجل ناس سمعاني في اسم المسيح، حياتها تتبدل وبيوتها تتبدل وعلاقتها مع أزواجها وأزواج علاقتهم مع زوجاتهم في اسم المسيح يا رب. المس لمسة عظيم، اعطي إخلاص يا رب، اعطي إخلاص يا رب، اعطي نعمة، اعطي تغير للبيوت يا رب، اعطي قلوب زي قلب سارة تجاه إبراهيم يا رب، واعطي قلوب زي قلب إبراهيم تجاه سارة في اسم المسيح. ليك الكرامة وكل المجد يا رب.
1: أمين. برجو ليكم بيوت مليانة بالبركة برغم أي ظروف بنمر بيها. خلوا شعاع نور المسيح ورجاء المسيح يملأ قلوبكم. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. آمين.